ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب البلاد. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. نبدأ هذه الساعة إذن بمتابعة تطورات الملف اليمني، إذ قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ويأتي هذا عقب إعلان الجماعة استهداف

0: لكن حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم قد استهدفوا طائرة قال بأنها سعودية من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة، وأكد بأن هذا الاستهداف جعل الطائرة معرضة أو آيلة للسقوط في أي لحظة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية من نوع تايفون F-15، وأكد بأن هذه الاستهدافات لهذه الطائرات كانت قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظة الحديدة وأيضا جزيرة ميون. وأكد بأن الاستهداف لجزيرة ميون قد يعرض الملاحة البحرية للخطر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأحصى منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 2323 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الاستهدافات في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. إلى ذلك، كان قد أعلن الناطق العسكري عن تنفيذ عمليتين عسكريتين باتجاه العمق السعودي. الأولى قال بأنها بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد بأن الاستهداف كان لمطار الملك خالد وأيضا لمصفات أرامكو في الرياض بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية. كما أكد أيضا بأن عملية عسكرية أخرى استهدفت أيضا مجددا مطار الملك خالد، فضلا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق المضاربة ورأس العارة باتجاه محافظة لحج. وأكد بأن هذه الاستهداف لهذه التحشيدات تم بثلاثة صواريخ باليستية ونجم عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إعطابها أو إعطاب هذه الصواريخ لعدد من العربات العسكرية.
1: في الأثناء، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزلا في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في المدينة.
2: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز وثلاثة صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار ب15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث، الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي، وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن

0: المملكة.
1: في تعز قال مراسل الجزيرة إن مواجهات تدور بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية الشرقية مدينة تعز. المزيد مع مراسلنا ياسر حسن.
2: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في ثلاث جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين سواء كان ما يتعلق بالمشتقات النفطية أزمة خانقة أو الغاز المنزلي أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
1: والآن إلى نافذة عسكرية بشأن التطورات المتلاحقة في اليمن مع جعفر سلامات.
3: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التطورات الميدانية المرتبطة باليمن بعد إعلان المتحدث باسم قوات التحالف اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض. وعلى صعيد الاشتباكات داخل اليمن تبقى تعز مركز الثقل في التحركات الميدانية مع محاولة القوات الحكومية فك الحصار عن المدينة. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نبدأ مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليقربنا أكثر من المشهد الميداني. إليك عمر.
4: نعم جعفر، في الحقيقة مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين لا سيما في محافظة تعز جنوب البلاد. أبدأ من هذه الجبهة في مدينة تعز حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيون التقدم باتجاه مدينة تعز وهي تحاصرها من عدة جهات ومن معظم الجهات في الحقيقة تحاول التقدم باتجاه المدينة وتشتبك مع القوات الحكومية. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذه الهجمات ودفعت جماعة أنصار الله باتجاه هذه المناطق، وكذلك قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية الضباب في هذه المنطقة، كما قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية صبر الموادم لا سيما في منطقة الصراري. إذن القوات الحكومية قالت إنها تقدمت في مديرية صبر الموادم وسيطرت على الصراري. هذه الاشتباكات تمتد أيضا على الجبهة الغربية من محافظة تعز، نحن نتحدث عن هذه المناطق هنا في جبل هان وحذران إضافة إلى جبل حبشي. وأقترب أكثر من الساحل الغربي حيث قالت القوات الحكومية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في وقت سابق. هي قالت إنها سيطرت على ذباب إضافة إلى باب المندب وأرسلت تعزيزات عسكرية حيث تقوم بعمليات تمشيط في هذه المناطق. القوات الحكومية قالت أيضا إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في الوازعية في هذه المنطقة حيث حاولت جماعة أنصار الله التقدم باتجاه الوازعية. هذه المناطق كما ذكرنا هي من أشد الجبهات اشتعالا في محافظة تعز، يضاف إليها أيضا الاشتباكات في منطقة الأقروض هنا في هذه المنطقة. في جبهة أخرى أشير إليها هنا في مأرب قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله في مأرب ودفعتهم بهذا الاتجاه. نحن نتحدث هنا عن منطقة

0: الجوف كذلك، حيث حاولت القوات جماعة قوات أنصار الله الحوثيين التقدم باتجاه محافظة الجوف في هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية قالت أنها صدت جماعة أنصار الله في الجوف إضافة إلى مأرب. القوات الحكومية تحاول التقدم باتجاه صعدة وصنعاء، وهنا أشير أيضا إلى ما أعلنه التحالف بأنه قصف مخازن للوقود في صنعاء إضافة إلى الحديدة. وقال المتحدث باسم التحالف أن جماعة أنصار الله تستخدم هذه المخازن لتمويل الجهد العسكري بحسب المتحدث باسم التحالف. في السعودية قالت جماعة أنصار الله أنها استهدفت بالصواريخ مقرا لشركة أرامكو في الرياض إضافة إلى الخرج، وكانت أيضا أعلنت عن استهداف مقر لشركة أرامكو في الظهران هنا في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الطاقة السعودية أن مقرا للشركة استهدف وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق. كانت هذه أبرز ملامح المشهد في اليمن. أعود إليك.
1: شكرا لك عمر. الآن إلى ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد حسن، كيف نقرأ الآن بنك الأهداف الحوثي داخل السعودية من حيث المدايات، من حيث طبيعة الأهداف، من المطارات إلى مصافي ومنشآت نفطية؟
2: يعني تطور بنك الأهداف الحوثيين في المملكة العربية السعودية واستهدف مقر شركة أرامكو في منطقة الظهران في هذه المنطقة كما أشار المراسل. هذا يدل على أن هناك سعي لدى الحوثيين لرفع مستوى الاستهداف في العمق السعودي. أولا المسافة من صنعاء باتجاه الدمام ومحيط الظهران وهذه المنطقة تبلغ 1200 كيلومتر، وبالتالي هذا يدل على أنهم لديهم القدرة على استهداف العمق. ولكن اليوم يعني كما يقول المراسلون وكما أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض الصواريخ التي استهدفت بها هذه المناطق، ولكن تشظي الصواريخ المعترضة هي التي أدت إلى إصابة مقر الأرامكو. وبالتالي هناك طبعا يعني تطوير في العملية الدفاع الصاروخية، ولكن هذا لا يعني أنه لا تأثير لهذا الاستهداف. حتى لو تم اعتراض الصواريخ سيبقى تأثير الاستهداف في العمق السعودي تأثير مهم جدا على مستوى تهديد الأمن القومي للمملكة في عدة اتجاهات. المدى هذا يدل على العمق الذي وصلوا إليه، يدل على قدرتهم على استهداف أي أماكن أخرى في هذا المدى، وهم يملكون الصواريخ التي تصل إلى هذه المنطقة. فإذا هذا الاستهداف يقابله طبعا استهدافات المملكة والتحالف لنقاط حيوية في صنعاء وفي رأس عيسى ومقرات أو مراكز للنفط وشركات للنفط، محطة الصباحة ورأس عيسى في شمال الحديدة. هذا يدل على تطور
1: من للمنشآت مخازن الوقود. نريد أن نعرف الدلالة العسكرية لطبيعة هذه الاستهدافات التي استهدفها التحالف في
2: يعني
1: صنعاء والحديدة.
2: التحالف يقول أن هذه المنشآت منشآت الوقود خاصة في الصباحة تدعم وتعزز القدرات العسكرية للحوثيين. هناك بطبيعة الحال هناك علاقة بين الوقود بمفهومه وبين كل العتاد العسكري المتحرك، يعني هذه مسألة طبيعية. ولكن إلى أي حد كان يستخدم هذا فعلا، هذا التجميع من الوقود في خدمة الآليات العسكرية أو المصالح العسكرية، يعني هذا أمر يبقى مطروح التساؤل عليها. وهنا المسألة ليست مسألة اعتباره هدفا عسكريا ليتم استهدافه بقدر ما هي عملية رد على استهداف الحوثيين لمقرات لأرامكو قبل ذلك التصعيد ومنذ فترة طويلة، وهم يستهدفون طبعا مقرات أو يعني نقاط لشركة أرامكو، وحتى استهدافهم للمطار في منطقة الرياض، وهذا أيضا يعني هدف مدني وتم استهداف قاعة المسافرين. وبالتالي نحن دخلنا هنا في عملية استهداف متبادل لأهداف اقتصادية ذات تأثير اقتصادي أكثر منها أهمية أو علاقة الأهداف في البعد العسكري.
1: الآن لماذا ما تزال تعز مركز الثقل العملياتي والعسكري داخل اليمن؟
2: صحيح، هنا هذه مسألة مهمة جدا. تبقى تعز الآن نقطة الاشتباك في هذه النشطة في هذه الحرب على مستوى العمليات البرية. كان قبل ذلك الساحل هو نقطة الاشتباك ومركز الثقل، ولكن استقرار العمليات نسبيا في منطقة الساحل وضغط الحوثيين في منطقة في مدينة تعز من أجل حصارها والضغط على القوات الحكومية لتخفيف المعركة في الساحل وتخفيف جهودهم في الساحل، وهنا يعني نتحدث عن الهدف الأبعد من مسألة حصار تعز، أي تحقيق الغاية من وراء هذا الحصار هو دفع القوات الحكومية إلى تركيز قواتها لفك هذا الحصار. ماذا يحصل الآن؟ يعني مدينة تعز ومحيطها في الحقيقة هو محاصر، تم حصاره، بمعنى أنه تم قطع، يعني الحصار هنا لا يعني استكمال السيطرة بشكل كامل على كل الخط الذي يحيط بمدينة تعز ومحيطها، إنما يعني أن هناك سيطرة على المرتفعات التي تتحكم بكل المداخل والمخارج والمحاور التي تصل إلى تعز أو تخرج من تعز. وهنا في هذا السياق يتم التركيز أكثر على المحاور أو المداخل أو الممرات التي تربط مدينة تعز بمدينة عدن، وهو خط الإمداد الأساسي لمنطقة تعز وللقوى العاملة فيها. وبالتالي هذه المنطقة وهذا الجيب إذا صح التعبير، وهو الذي تم قطعه من قبل الحوثيين بالنار، وتم التحكم بممراته بالنيران، وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة هذه الممرات. من هنا تأتي معركة السراري، وقد حققت القوات الحكومية في هذه المنطقة تقدما كما شرح المراسلون وأكدت وقائع الميدان في منطقة أيضا جبل صبر. تسعى القوات الحكومية إلى استعادة بعض المواقع. هدف هذه المعركة التي تقوم بها القوات الحكومية الآن في تعز هو استعادة فتح الممر أو تأمين الممر الذي يربط المدينة في عدن. هذا هو الهدف الأساسي. الحوثيون يحاولون إبقاء هذا الحصار قائما من خلال إبقاء سيطرتهم على المرتفعات التي تتحكم بهذه الممرات. من هنا يأتي يعني يفسر ضغط الحوثيين أكثر باتجاه الهنجر، حيث تم هناك بعض التقدم للحوثيين، وطبعا هم يحاولون إبقاء هذه الممرات مغلقة. ومن هنا نفهم طبيعة الاشتباك العنيف الذي يجري بين الطرفين حول مسألة حصار تعز أو تأمين منافذ لها باتجاه عدن.
1: لا يكفي التفوق الجوي للقوات الحكومية هنا لفك الحصار عن تعز، هي تحتاج بالتأكيد لتقدم بري.
2: نعم، يعني المعركة بمفهومها التكتيكي هي معركة مرتفعات ممسكة بالممرات، وليست معركة لا مساحات جغرافية ولا حتى مسألة الدخول إلى المدينة. لا أعتقد أن الحوثيين يعني يسعون إلى الدخول إلى المدينة والتورط في هذه المدينة، ولكن المعركة الآن عنوانها هو السيطرة على بعض المرتفعات أو أغلب المرتفعات الممسكة بالممرات، مثل هنا نتحدث عن طبعا جبل حبشي وهان، جبل هان، جبل صبر، هذه وجبل سامع هنا في هذه المنطقة. كل هذه المرتفعات هي التي تتحكم بالممرات وتؤدي إما إلى حصار المدينة وإما إلى تأمين المرور فيها. وبالتالي من هنا نفهم معركة المرتفعات. ولكن اللافت في هذا القتال هنا، طبعا البعد الجوي له تأثيره، ولكن لا يستطيع أن يعني يحقق الغاية التكتيكية بفك الحصار. لابد من تكامل المناورة البرية مع الدعم الجوي من أجل تحقيق الأهداف.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرف مع من يتعامل. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، تضعنا في سياق هذه التصريحات وأبرز ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي.
4: نعم، هذه التصريحات أنس جاءت في الواقع في كلمة خلال مهرجان انتخابي لترامب في ولاية أريزونا، تحدث فيه عن الحرب على إيران، لكن عينه كما في الحالات والفعاليات السابقة هي على الداخل الأمريكي من خلال هذه الرسائل المتكررة بشأن إيران، حيث وعد مرة أخرى الناخبين بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا، وأكد بأن أسعار البنزين ستنخفض بعد

0: ذلك إلى ما دون مستوياتها قبل الحرب. بل قال أيضا إنها اليوم أقل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في إشارة إلى أن ترامب يلقي باللائمة أيضا على سياسات الديمقراطيين في مسألة ارتفاع أسعار الوقود التي باتت عبئا سياسيا كبيرا بالنسبة لترامب ولحزبه الجمهوري قبيل هذه الانتخابات الحاسمة، انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. الرئيس ترامب أضاف كذلك أنه كان يعلم أن الأسعار سترتفع، لكنه توقع ارتفاعا أكبر بكثير. وفي مسعى لطمأنة الأمريكيين والأسواق قال بأن الولايات المتحدة تفرض سيطرة وصفها بالكامل على مضيق هرمز، وأشار في هذا السياق إلى كميات النفط الكبيرة التي تعبره حاليا، وهي كميات أشار إلى أنها أكبر مما كانت عليه حتى قبل الحرب بحسب تصريحاته. طبعا وصف تبعات العمليات ضد إيران بأنها ثمن ضئيل جدا يدفعه الأمريكيون مقابل هدف استراتيجي أكبر، وبرر الحرب أيضا بأنها كانت ضرورية ولا بد منها لضمان ألا تمتلك إيران السلاح النووي، لأنها بحسب ما قال تصنف الدولة الراعية للإرهاب الأولى في العالم. وأضاف بأنها لو امتلكت هذا السلاح لدمرت الشرق الأوسط ثم استهدفت بعد ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وهي كلها تصريحات تأتي لتبرير هذه الحرب للأمريكيين والتأكيد بأن الهدف الأمني والاستراتيجي الأكبر يبقى أهم من تداعيات هذه الحرب من الناحية الاقتصادية، في رسائل بطبيعة الحال داخلية واضحة. أيضا أشار ترامب إلى أنه اضطر إلى تنفيذ هذه العملية العسكرية لإزالة هذا الخطر النووي الإيراني، والذي قال إنه تحقق بالفعل، وأشار إلى أن إيران لم تعد تملك أي شيء، وبأن قادتها قتلوا، وبأنه لم يعد يعرف مع من يتعامل، بالرغم من أن المفاوضات في الحقيقة بين الجانبين لا تزال متواصلة، وواشنطن تنتظر أيضا الرد الإيراني على أحدث مقترحاتها التي قدمته بعد رفضها لمقترح عرقجي بشأن مهلة السبعة أيام. وهذه التصريحات أنس جاءت في الواقع بعد يوم من تلويح ترامب مجددا بالعودة إلى الخيار العسكري احتمالا، وذلك خلال فعالية أيضا انتخابية في ولاية ألاسكا أمس، حيث قال إن صبر إدارته نفد وتوعد بتلقين إيران درسا قاسيا. وبالتالي هي تصريحات في الواقع تختلف في كل فعالية، لكنها أيضا تصريحات متباينة تشير إلى أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، لكن لا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي باستثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو أنه لا يزال لم يحسم قراره، خاصة أن التقارير تشير إلى وجود حالة من الانقسام داخل إدارة ترامب بشأن المقاربة تجاه إيران في المرحلة المقبلة، إما الاستئناف أو احتمال استئناف العمليات العسكرية، وهذا ما يفضله وزير الحرب والقيادة المركزية، وإما استمرار الضغوط العسكرية، وهذا ما يفضله معظم مستشاري ترامب بحسب التقارير الأمريكية. أنس
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا، شكرا جزيلا لك. أما عن أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية فيحدثنا مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
2: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب جديدة، حرب أمريكية جديدة ضد إيران، ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحية الحرس الثوري بالتحديد تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: معنا الآن من ولاية دلاور روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دلاور، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كما نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع روب أرليت في دلاور. سيد أرليت، الرئيس دونالد ترامب يجمع بين تصريحين، يقول إن إيران يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وفي الوقت ذاته يتحدث عن الخيار العسكري، عن فرص الجمهوريين في الفوز في الانتخابات النصفية، وفي أحيان أخرى يقول إن هذا الأمر لا يؤثر كثيرا على قراره. برأيك ما هي أولوية الرئيس دونالد ترامب في هذا التوقيت قبل أقل من شهر على هذه الانتخابات؟
3: بالطبع من دواعي الشرف والسرور أن أكون معكم هنا ومع السادة الجمهور. نحن في نقطة تحول استراتيجية أخرى من الجانب الإيراني. هذا يعني أنهم يبدأون باستهداف السفن. هناك سفينتان تم إغراقهما في اليومين الماضيين، واحدة اليوم وواحدة أمس، وهذه إشكالية كبيرة. في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي لديه عدد من الخيارات، وبالتالي فإن الإيرانيين يدفعون به ليتحرك عسكريا قبل التجديد النصفي. وهنا أقول لابد أن لا يفعلوا ذلك. ليس بإمكانهم أن يختبروا الرئيس لأنه مستعد لأي عملية عسكرية، ولن يعلن عن ذلك إن اختار الجنوح إلى ذلك. وهناك ثالث حامل الطائرات بدأت تتقدم إلى المنطقة إن لم تكن قد وصلت أصلا، وهناك عدد من القطع البحرية الأخرى التي بدأت تقترب من المنطقة. وبالتالي في نهاية المطاف ما الذي سيحدث لاحقا؟ لابد من توخي الحذر، حيث أن هناك الكثير من التحركات العسكرية والتعزيزات، وبالتالي فإن الرئيس ترامب قد تكون له ردة فعل، وبالتالي ردة فعله المرتبطة بالحوثيين واستهدافهم من المملكة العربية السعودية، وكذلك انتظار الرئيس الأمريكي للرد الإيراني بشأن المقترح.
1: طيب، بالحديث عن الرد الإيراني على هذا المقترح أنتقل إلى طهران. السؤال الآن، في ظل ما يتم تبادله من رسائل بين الجانبين، وبالنظر إلى عامل الوقت الذي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب كما يقول روب أرليت لا يأخذه بعين الاعتبار، ما هي خيارات طهران وإلى أي حد مستعدة لتقديم تنازلات من أجل تسوية؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة إيران لم تقدم أي تنازلات للجانب الأمريكي، وما تقدمت به يعني إيران من الشروط السبعة هذا أمر حتما لن تتراجع عنه إيران. وإيران هي الدولة التي تم الاعتداء عليها، يعني إذا أمريكا تريد الآن التوصل إلى اتفاقية الذي يعني يجب أن تبدي مرونة وتتراجع، ولكن حتى هذه اللحظة يعني يبدو الرئيس الأمريكي يفكر بنفس الأسلوب، ما زال ينسق مع نتنياهو، ونعرف يعني هذه الحرب هو بدأها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. أما أن إيران تتراجع أمام الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة أو تقدم له شيئا أكثر من هذا، لا، هناك لا أعتقد أن يحدث ذلك. وإيران ردها حتى باعتقادي يعني واضح في هذا المجال، يعني عندما ستقدم هذا الرد حتما في هذا الرد لا يوجد هناك شيء اسمه تراجع عن هذه الشروط السبعة. الشروط السبعة هي كذلك يعني واضحة مبنية على أي أساس. بالنسبة لي يعني هناك ما يتحدث فيه دوما الرئيس الأمريكي حول بشأن تهديدات أو كلامه اليومي عندما يعني يزور الولايات الأمريكية، هذا إيران لا تبني عليه، يعني إيران تبني على الحقائق وعلى أرض الواقع.
1: طيب، ألم يرفض هذا المقترح
4: مستمرة.
1: سيد حداد، ألم يرفض المقترح الذي تتحدث عنه وتقول إنها لن تتنازل عن أي من شروطها؟ ما جدوى المفاوضات إذن؟
4: في الحقيقة ما جدوى المفاوضات بالنسبة لأمريكا، يعني الرئيس الأمريكي يرفض كل مقترح، أي شيء يأتي ويقول يجب أن تقبله بشروط، وهذا لا يسمى بالمفاوضات. ظنا منه بأنه مثلا إيران تستسلم، ونسمع أنه كل يوم يقول أنه إيران يجب أن تستسلم لي، فهذا كذلك لا يسمى مفاوضات. يعني طيب. الرئيس الأمريكي هو أحدث هذه المشكلة، وهو الذي لم يقدم أو لم يتراجع عن مثل هذا الأسلوب. ولكن في المقابل إيران لم تصعب الأمر، يعني هناك إيران اليوم عندما قدمت مقترح الأيام السبعة، مقترح الأيام السبعة خلال 7 أيام أمريكا تقوم ببعض الإجراءات، يتم فتح مضيق هرمز ويتم الذهاب مباشرة إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي.
1: طيب أنتقل إلى دكتور محمد شرقاوي هنا في الاستوديو. استمعت إلى السيد أرلت يقول إن الرئيس دونالد ترامب ما زال يمتلك كل الخيارات والانتخابات لا تشكل عاملا ضاغطا عليه، وكذلك يتحدث السيد حداد. برأيك إلى أي مرحلة وصلنا في هذا الصراع، وهل وصلنا إلى النقطة التي على الطرفين أن يعيدا النظر في خطوطهما الحمراء؟
5: حرب إيران دخلت شهرها الثامن الآن، وترامب والحرس الثوري جرب 4 من المنطلقات في إدارة الصراع. جرب حرب 40 يوما، حرب الأيام 13، جرب البحث عن تسوية عبر مفاوضات إسلام أباد، سويسرا، الدوحة، مذكرة التفاهم. جرب أيضا مرحلة الجمود، لا حرب لا مفاوضات. والآن المرحلة الرابعة، الخنق الاقتصادي، وترامب يلوح بالضربة القياسية عسكريا. لكن ترامب ليس في بحبوحة استراتيجية أبدا، بل هو الآن في تيهان في البحث عن الطريقة التي تجعله يضغط على الإيرانيين لكي يستسلموا. هو ترامب لم يبتعد عن هذه القراءة منذ اليوم الأول، يريد أن يحتفظ باليد العليا على مستوى المفاوضات كما على مستوى الوعيد العسكري. في المقابل أيضا لم يخرج الحرس الثوري عن عناده الاستراتيجي بأن طهران مستعدة للمفاوضات لكن بشروط مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول والبند الخامس، وأيضا إذا كان لابد من وعيد عسكري أو خنق اقتصادي. هي تقول نحن صامدون ونحن نتحدى. وبالعكس الآن عندما قررت طهران تغيير استراتيجيتها من دفاعية إلى دفاعية هجومية، أصبحت الآن ترنو نحو بريطانيا وترنو نحو تصدير التهديد الإيراني إلى ما فوق الشرق الأوسط، إلى أوروبا وما خلف أوروبا. أرى أننا بعيدون كل البعد عن مشروع التسوية. هناك لحظة نيويورك كانت لحظة الدبلوماسية لم يقبلها ترامب، والآن ننتظر الرد الإيراني على الرد الأمريكي على العرض الإيراني بفتح مع مضيق هرمز 7 أيام. لا أرى أن هناك ذاك الزخم السياسي أو التفاوضي الذي يبشر بالخير. فباختصار الطرفان لا زالا يديران الصراع بنفس الطريقة، بالانتقال من منطلق إلى آخر وإعادة تدوير المنطلقات الأربعة. طيب. وبالتالي أعتقد أن أزمة هرمز وحرب إيران ستبقيان لأكثر من 2 وليس فقط لأسابيع، أو أنها مرتبطة بموعد انتخابات الكونغرس.
1: طيب. أعود إلى السيد روب أرلت في دلاور. سيد أرلت، إلى أي حد تشكل البيانات التي تصدر عن المؤسسات فيما يتعلق بمعدل التضخم، فيما يتعلق باستطلاعات الرأي، تراجع شعبية الرئيس وكذلك الجمهوريين وفرصهم في الانتخابات المقبلة، على قرار الرئيس دونالد ترامب بالنظر إلى أنها أرقام مهمة تؤثر في شعبية الرئيس وتؤثر في قدرته على إدارة البلاد كما يريد في حال لم يفز الجمهوريون في الانتخابات؟
3: أعتقد أن هذا السؤال هو سؤال رائع. لا شك أن هذه الحرب هي يفكر بها معظم الأمريكيون، وكثيرون لا يدعمون هذه الحرب، كثيرون يدعمون وكثيرون آخرون لا يدعمون. الرئيس الأمريكي يحظى بدعم الأمريكيين من أصول إيرانية، لأنهم هم من يشجعون الرئيس الأمريكي لينهي المهمة ويسعى وراء وراء النظام الإيراني. الإيرانيون أو الأمريكيون من أصول إيرانية هم الذين يدفعون بالرئيس بهذا الاتجاه، لكن لا شك بأن هذه الحرب أدت إلى ارتفاع لأسعار البنزين وكذلك أسعار الطاقة بصفة عامة بالنسبة للشعب الأمريكي، وهذا

0: سيلقي بظلاله على الرئيس الأمريكي، لأن كثير من الأمريكيين سيصوتون بناء على أثر الاقتصاد عليهم. والرئيس الأمريكي أشار وقال إنه يركز على الحرب وهو جاهز، ولقد أشار وقال إن المسألة ستتم في غضون أسبوع. بعد ذلك استمرت لأشهر والآن إلى أكثر من ذلك، وربما هذا يؤثر سلبا. على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يعتقد بأن النظام الإيراني بدون أسلحة نووية إمكانيات النووية سيكون أكثر أمانا بالنسبة للعالم.
1: نحو 60% من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب. ربما لا أعلم الدلالة التي تحدثت بشأنها عن دعم الأمريكيين من أصول إيرانية سيد أرلت، لكن أنا سألتك إلى أي حد تؤثر هذه الأرقام المهمة من ارتفاع في مستويات التضخم، تراجع في شعبيته وشعبية حزبه، أقصد الرئيس دونالد ترامب، على قراره بشأن هذه الحرب، ألا تشكل عاملا ضاغطا يدفعه نحو التوصل إلى تسوية أو إنهاء هذا الصراع، أم أنه لا يكترث تماما بهذه الأرقام وهذه المعطيات؟
0: أعتقد أن هذا السؤال هو جيد، وبإمكاني أن أبقى هنا لأقول إنه لا يأبه لاستطلاعات الرأي، لكنه يفعل لأنه يتحدث كثيرا عنها، وما يتأثر به ليس الاستطلاعات بشكل كبير، لكن يأبه أكثر بنظام لا يريد أن يكون لديه سلاح نووي وأن لا يكون لديه تلك الإمكانيات. هذه دائما كانت الخطوط الحمراء وستبقى كذلك. كيف بإمكاننا نجعل النظام يفهم كل ذلك؟ أعتقد أن هذه الصعوبة التي واجه الرئيس الأمريكي لأشهر خلت، لأنه كان يعتقد بأن الحرب ستكون قصيرة الأمد، لكنها لم تكن كذلك، وبالتالي النظام الإيراني تمكن من أن يجتر هذه الحرب ليجعل من الاقتصاد العالمي رهينة له وممارسة الإرهاب على مضيق هرمز. بالنسبة لهم هذه الآلية تنجح، وهنا الرئيس الأمريكي مجددا يقول إنه يأبه أكثر بالحرب من نتائج الثالث من نوفمبر، لكنه يهتم، لابد أن نقول، لذلك هو ينتقل من
1: وصلت الفكرة
0: إلى
1: وعذرني على المقاطعة، أريد أن أسأل السيد مختار حداد.
0: وصلت
1: الفكرة، أعذرني على المقاطعة. سيد حداد، يبدو أن السيد أرلت مقتنع بأن هناك عوامل ضاغطة، لكنه لا يعتقد بأنها ستغير سلوك الرئيس دونالد ترامب. بالنسبة لإيران، هل من إطار زمني وضعته لهذه الحالة، حالة اللا حرب واللا سلم، وعندها ستصل إلى نقطة تدفعها لاتخاذ سلوك مغاير على مستوى الدبلوماسية عبر تنازلات أو على مستوى العمليات العسكرية عبر تصعيد؟
2: أستاذ أنس، أنا قبل لا أرد على سؤالك، لكن لدي تعليق مختصر جدا على مقال السيد أرلت حول إيرانيين في أمريكا. يعني أنا قبل كم ليلة قلت له، يعني هناك 23 شخصا خرجوا في نيويورك، يعني هذا عددهم بالضبط، وهم يعني من أتباع نظام بهلوي الدكتاتوري البائد. وباعتقادي نعم، يعني ممكن الرئيس الأمريكي أن يحتفل يعني بهذا الدعم الكبير من 23 شخص. يعني هناك لا يوجد إيراني وطني في العالم يدعم هذا العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني الذي بدأ في اليوم الأول على استهداف القيادة وكذلك الأطفال في مدرسة ميناب. يعني تذكر السيد أرلت مرة أخرى بهذا.
1: وصلت الفكرة. طيب، تفضل.
2: لما ذكرتموه نعم، يعني هناك حالة لا سلم ولا حرب، إيران لا ترغب بهذه الحالة. حالة اللا سلم واللا حرب حتما هي حالة غير إيجابية. يعني إذا الأمور كانت حرب واضح، يعني نحن في حرب وهناك إيران مستمرة في المواجهة، ورأينا يعني حتى في أيام الحرب، يعني هناك كانت الأمور بالنسبة لإيران واضحة في الحرب، إيران مستمرة بالعمليات العسكرية، وهناك يعني أوضاع البلاد كذلك كانت يتم إدارتها على هذه الحالة. أما حالة اللا حرب ولا سلم، هذا تؤثر على كل شيء، ليس فقط بالنسبة لإيران، على أمريكا.
1: طيب،
2: على
1: نحن نتحدث عن إيران، هل من إطار زمني نتحدث عن أسابيع، أشهر أم سنوات؟ بعض المراقبين الأمريكيين يتحدثون عن أن هذا الأمر قد يستمر حتى نهاية ولاية ترامب، ماذا عن إيران؟
2: هذا السؤال مهم للرأي. إيران نعم، يعني الدكتور الشرقاوي كذلك أشار إلى موضوع العامين. إيران يعني هي مستعدة نعم لنهاية فترة الرئيس الأمريكي بأن هناك يعني تكون في هذه الحالة هناك مواجهات مناوشات وكذلك استمرار هذه الحالة، ولكن حتما إيران تسعى بأن تنهي هذه الحالة بأسرع ما يمكن. هذا أين يمكن ومتى ممكن أن يحدث؟ من خلال هذه المفاوضات والاستمرار بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق ولو كان هذا الاتفاق جزئيا.
1: دكتور شرقاوي، بما نعرفه من معطيات عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي إيران، الضغوط، أرقام استطلاعات الرأي، من سيصرخ أولا برأيك ومن ستكون له القدرة على الصمود أكثر وتحمل أعباء هذا الصراع؟
3: من سيصرخ أولا يعتمد على من سيعاني حالة الاستنزاف مبكرا، ونحن الآن أمام حرب نعتبرها هي الحرب الأولى من حروب الاقتصاد السياسي وليست حربا عسكرية تقليدية. نلاحظ الآن أن هناك طوق اقتصادي يمنع الإيرانيين من استغلال ثروتهم النفطية، الحصار البحري والوضع في مضيق هرمز يمنعهم من الحصول على عائدات هذا النفط. لكن أيضا في المقابل عندما نرنو نحو الولايات المتحدة، لا يستطيع ترامب أن يحقق وعده للأمريكيين بأن يصل سعر البنزين إلى $1.95 للغالون. أصبحنا الآن كمن يطبع مع سعر البرميل في حدود $100-$110. هذا ليس بشير خير، بل هذا نذير الشؤم بالنسبة للاقتصاديات الأمريكية وأيضا الاقتصاديات العالمية. وإذا ظل الوضع هاد على هذا الحال، لا مفاوضات، لا بحث عن تسوية جادة لا من قبل ترامب ولا من قبل الإيرانيين، بالعكس نحن نتوجه نحو فصل الشتاء، ستزداد شدة الأزمة الطاقية، أسعار التدفئة سترتفع في أوروبا في الولايات المتحدة. إذن أرى أن ما سوف يعجل بمن يصرخ أولا هو مدى قدرة الإيرانيين أو قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل هذه التداعيات، وألا يجد نفسه في بداية الاستنزاف التدريجي. أعتقد أن أزمة هرمز وحرب إيران لن تنتهي إلا عندما يصبح لدينا استنزاف متوازن ومتبادل بين الطرفين، وقتها سيبحثان عن الحل الدبلوماسي.
1: استنزاف اقتصادي، ماذا عن الاستنزاف السياسي بالنسبة للرئيس ترامب؟
3: الرئيس ترامب أعتقد أول علامات الاستنزاف السياسي إذا نجح الديمقراطيون في الحصول ليس على الأغلبية في مجلس النواب فحسب وأيضا مجلس الشيوخ، إذا أصبح ترامب بمثابة البطة العرجاء لايم داك، هنا أعتقد يبدأ الاستنزاف السياسي، لأنه سيجد واجهتين أو منصتين قويتين تنقلب من خلالهما كل تداعيات الحرب عليه بسبب أن هناك هذه الأغلبية الديمقراطية في المجلسين. فبالتالي بمعنى شهر العسل الذي يقضيه الآن مع الجمهوريين لا يبشر بالخير ما بعد الانتخابات.
1: طيب، بوليتيكو تقول أن قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس باتوا شبه متأكدين بأنهم قد خسروا مجلس النواب، وهم يقاتلون من أجل مجلس الشيوخ، يقاتلون من أجل ذلك.
3: بمعنى
1: هل يعني ذلك أن الرئيس دونالد ترامب فشل في تحقيق ما جاء لأجله للحزب الجمهوري، وبالتالي سيتخلى عن كل شيء ويواصل في طريقه إمعانا في أفكاره بشأن الحرب مع إيران؟
3: خيبة الأمل الآن ليست فقط بين الجمهوريين، هم متأكدون بنسبة 90% من خسارة الأغلبية في مجلس النواب، وهناك توقعات بخسارة 50% خسارة الجمهوريين أيضا الأغلبية في مجلس الشيوخ. الخيبة الأمل أيضا حتى داخل أوساط القاعدة الانتخابية لترامب، حتى بين أعضاء ماغا هم الآن يعتقدون أنه خان وعده الانتخابي. كان يقول سنركز على الداخل الأمريكي، لن نصرف دولارا واحدا على حروب الشرق الأوسط البعيدة. حرب إيران كلفت قرابة $40 مليار الآن في شهرها السادس فقط. إذن وأزمة الطاقة تفرض تداعيات أخرى، إذن هو ليس في بحبوحة استراتيجية. شكرا. فبالتالي أرى أن الانكماش الترامبي على الأبواب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كنت معنا هنا في الاستوديو. الشكر لمختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران، ولروب أرلت المدير

0: السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دلاوير. هذا ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
1: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
2: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
1: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
3: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
1: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
4: ما ساكن منطقة 1 بوديم.
5: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
1: تستمر الحياة في طهران، لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
6: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
1: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين.
7: عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين. فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة، بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: إلى الملف اللبناني والتطورات بشأن تمديد مهمة قوات اليونيفيل الأممية، إذ قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام. يأتي هذا بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل.
8: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي.

0: وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف نبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات الزوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت ثلاثة خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني. إلى اللقاء.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: ناس تهديد مترسين ناس.
2: مفاوضات،
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور،
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟

0: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: هذا المكان إذا ربطت فيه حيوان والله لا يطيق وقل لك تحبله يشرط، فكيف هذا الطفل بده يعيش؟ المساعدات جميعها من حد ما بدأ الإشي لليوم ما يصلنا وما يجينا لا يضر الرمد في العين.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات الليلة، كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي. وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في الرياض. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. وفي سياق متصل، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا وحينها سينخفض سعر الوقود. في طهران، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. وفي الشأن اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب البلاد. وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. نبدأ هذه الساعة بمتابعة تطورات الملف اليمني، إذ قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء، ويأتي هذا عقب إعلان الجماعة استهداف مطار الملك خالد وشركة أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
3: أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم قد استهدفوا طائرة قال بأنها سعودية من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة، وأكد بأن هذا الاستهداف جعل الطائرة معرضة أو آيلة للسقوط في أي لحظة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأن

0: البحريه للقطر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحه بصنعاء، واحصى منذ 3 سبتمبر وحتى الان 2323 غاره جويه قال بانها سعوديه، وبان هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الاستهدافات في مختلف المناطق الواقعه تحت سيطره سلطات صنعاء. الى ذلك كان قد اعلن الناطق العسكري عن تنفيذ عمليتين عسكريتين باتجاه العمق السعودي، الاولى قال بانها بعدد كبير من الصواريخ البالستيه والطائرات المسيرة، وأكد بأن الاستهداف كان لمطار الملك خالد وأيضا لمصفات أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية. كما أكد أيضا بأن عملية عسكرية أخرى استهدفت أيضا مجددا مطار الملك خالد، فضلا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق المضاربة ورأس العارة باتجاه محافظة لحج، وأكد بأن هذه الاستهداف لهذه التحشيدات تم بثلاثة صواريخ باليستية ونجم عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إعطابها أو إعطاب هذه الصواريخ لعدد من العربات العسكرية.
1: في الأثناء أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في الرياض.
2: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار ب15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن المملكة.
1: وفي تعز قال مراسل الجزيرة إن مواجهات تدور بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية شرقي المدينة. المزيد مع مراسلنا ياسر حسن.
3: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في 3 جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها

0: صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعيش حالة من الحصار، وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز، لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين، سواء كان ما يتعلق بالمشتقات النفطية، أزمة خانقة أو الغاز المنزلي، أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
1: الآن إلى قراءة عسكرية للتطورات الميدانية والأهداف في اليمن في هذه النافذة مع جعفر سلامات.
2: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التطورات الميدانية المرتبطة باليمن بعد إعلان المتحدث باسم قوات التحالف اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض. وعلى صعيد الاشتباكات داخل اليمن تبقى تعز مركز الثقل في التحركات الميدانية مع محاولة القوات الحكومية فك الحصار عن المدينة. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نبدأ مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليقربنا أكثر من المشهد الميداني. إليك عمر.
3: نعم جعفر، في الحقيقة مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما في محافظة تعز جنوب البلاد. أبدأ من هذه الجبهة في مدينة تعز، حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيون التقدم باتجاه مدينة تعز، وهي تحاصرها من عدة جهات ومن معظم الجهات في الحقيقة تحاول التقدم باتجاه المدينة وتشتبك مع القوات الحكومية. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذه الهجمات ودفعت جماعة أنصار الله باتجاه هذه المناطق، وكذلك قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية الضباب في هذه المنطقة، كما قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية صبر الموادم لا سيما في منطقة الصراري. إذن القوات الحكومية قالت إنها تقدمت في مديرية صبر الموادم وسيطرت على الصراري. هذه الاشتباكات تمتد أيضا على الجبهة الغربية من محافظة تعز، نحن نتحدث عن هذه المناطق هنا في جبل هان وحدران إضافة إلى جبل حبشي. وأقترب أكثر من الساحل الغربي، حيث قالت القوات الحكومية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في وقت سابق. هي قالت إنها سيطرت على ذباب إضافة إلى باب المندب وأرسلت تعزيزات عسكرية حيث تقوم بعمليات تمشيط في هذه المناطق. القوات الحكومية قالت أيضا إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في الوازعية في هذه المنطقة، حيث حاولت جماعة أنصار الله التقدم باتجاه الوازعية. هذه المناطق كما ذكرنا هي من أشد الجبهات اشتعالا في محافظة تعز، يضاف إليها أيضا الاشتباكات في منطقة الأقرود هنا في هذه المنطقة. في جبهة أخرى أشير إليها هنا في مأرب، قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله في مأرب ودفعتهم بهذا الاتجاه. نحن نتحدث هنا عن منطقة الجوف كذلك، حيث حاولت القوات قوات أنصار الله الحوثيين التقدم باتجاه محافظة الجوف في هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية قالت إنها صدت جماعة أنصار الله في الجوف إضافة إلى مأرب. القوات الحكومية تحاول التقدم باتجاه صعدة وصنعاء، وهنا أشير أيضا إلى ما أعلنه التحالف بأنه قصف مخازن للوقود في صنعاء إضافة إلى الحديدة، وقال المتحدث باسم التحالف أن جماعة أنصار الله تستخدم هذه المخازن لتمويل الجهد العسكري بحسب المتحدث باسم التحالف. في السعودية قالت جماعة أنصار الله أنها استهدفت بالصواريخ مقرا لشركة أرامكو في الرياض إضافة إلى الخرج، وكانت أيضا أعلنت عن استهداف مقر لشركة أرامكو في الظهران هنا في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الطاقة السعودية إن مقرا للشركة استهدف وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق. كانت هذه أبرز ملامح المشهد في اليمن. أعود إليك.
2: شكرا لك عمر. الآن إلى ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد حسن، كيف نقرأ الآن بنك الأهداف الحوثي داخل السعودية من حيث المدايات، من حيث طبيعة الأهداف، من المطارات إلى مصافي ومنشآت نفطية؟
4: يعني تطور بنك الأهداف الحوثيين في المملكة العربية السعودية واستهدف مقر شركة أرامكو في منطقة الزهران في هذه المنطقة كما أشار المراسل. هذا يدل على أن هناك سعي لدى الحوثيين لرفع مستوى الاستهداف في العمق السعودي. أولا المسافة من صنعاء باتجاه الدمام ومحيط الزهران وهذه المنطقة تبلغ 1200 كيلومتر، وبالتالي هذا يدل على أنهم لديهم القدرة على استهداف العمق. ولكن اليوم يعني كما يقول المراسلون وكما أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض الصواريخ التي استهدفت بها هذه المناطق، ولكن تشظي الصواريخ المعترضة هي التي أدت إلى إصابة مقر الأرامكو. وبالتالي هناك طبعا يعني تطوير في العملية الدفاع الصاروخية، ولكن هذا لا يعني أنه لا تأثير لهذا الاستهداف. حتى لو تم اعتراض الصواريخ سيبقى تأثير الاستهداف في العمق السعودي تأثير مهم جدا على مستوى تهديد الأمن القومي للمملكة في عدة اتجاهات. المدى هذا يدل على العمق الذي وصلوا إليه، يدل على قدرتهم على استهداف أي أماكن أخرى في هذا المدى وهم يملكون الصواريخ التي تصل إلى هذه المنطقة. فإذا هذا الاستهداف يقابله طبعا استهدافات المملكة والتحالف لنقاط حيوية في صنعاء وفي رأس عيسى ومقرات أو مراكز للنفط وشركات للنفط، محطة الصباحة ورأس عيسى في شمال الحديدة. هذا يدل على تطور
2: من للمنشآت، مخازن الوقود. نريد أن نعرف الدلالة العسكرية لطبيعة هذه الاستهدافات التي يستهدفها التحالف في
4: يعني التحالف يقول أن هذه المنشآت، منشآت الوقود خاصة في الصباحة، تدعم وتعزز القدرات العسكرية للحوثيين. هناك بطبيعة الحال هناك علاقة بين الوقود بمفهومه وبين كل العتاد العسكري المتحرك، يعني هذه مسألة طبيعية. ولكن إلى أي حد كان يستخدم هذا فعلا، هذا التجميع من الوقود في خدمة الآليات العسكرية أو المصالح العسكرية، يعني هذا أمر يبقى مطروح التساؤل عليها. وهنا المسألة ليست مسألة اعتباره هدفا عسكريا ليتم استهدافه بقدر ما هي عملية رد على استهداف الحوثيين لمقرات لأرامكو قبل ذلك التصعيد ومنذ فترة طويلة، وهم يستهدفون طبعا مقرات أو يعني نقاط لشركة أرامكو، وحتى استهدافهم للمطار في منطقة الرياض، وهذا أيضا يعني هدف مدني وتم استهداف قاعة المسافرين. وبالتالي نحن دخلنا هنا في عملية استهداف متبادل لأهداف اقتصادية ذات تأثير اقتصادي أكثر منها أهمية أو علاقة الأهداف في البعد العسكري.
2: الآن لماذا ما تزال تعز مركز الثقل العمليات والعسكري داخل اليمن؟
4: صحيح، هنا هذه مسألة مهمة جدا. تبقى تعز الآن نقطة الاشتباك في هذه النشطة في هذه الحرب على مستوى العمليات البرية. كان قبل ذلك الساحل هو نقطة الاشتباك ومركز الثقل، ولكن استقرار العمليات نسبيا في منطقة الساحل وضغط الحوثيين في مدينة تعز من أجل حصارها والضغط على القوات الحكومية لتخفيف المعركة في الساحل وتخفيف جهودهم في الساحل. وهنا يعني نتحدث عن الهدف الأبعد من مسألة حصار تعز، أي تحقيق الغاية من وراء هذا الحصار هو دفع القوات الحكومية إلى تركيز قواتها لفك هذا الحصار. ماذا يحصل الآن؟ يعني مدينة تعز ومحيطها في الحقيقة هو محاصر، تم حصاره، بمعنى أنه تم قطع. يعني الحصار هنا لا يعني استكمال السيطرة بشكل كامل على كل الخط الذي يحيط بمدينة تعز ومحيطها، إنما يعني أن هناك سيطرة على المرتفعات التي تتحكم بكل المداخل، والمخارج والمحاور التي تصل إلى تعز أو تخرج

0: منتعز. وهنا في هذا السياق يتم التركيز أكثر على المحاور أو المداخل أو الممرات التي تربط مدينة تعز بمدينة عدن، وهو خط الإمداد الأساسي لمنطقة تعز وللقوى العاملة فيها. وبالتالي هذه المنطقة وهذا الجيب إذا صح التعبير، وهو الذي تم قطعه من قبل الحوثيين بالنار وتم التحكم بممراته بالنيران، يسعى وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة هذه الممرات. من هنا تأتي معركة الصراري، وقد حققت القوات الحكومية في هذه المنطقة تقدما كما شرح المراسلون وأكدت وقائع الميدان في منطقة أيضا جبل صبر. تسعى القوات الحكومية إلى استعادة بعض المواقع. هدف هذه المعركة التي تقوم بها القوات الحكومية الآن في تعز هو استعادة فتح الممر أو تأمين الممر الذي يربط المدينة في عدن. هذا هو الهدف الأساسي. الحوثيون يحاولون إبقاء هذا الحصار قائما من خلال إبقاء سيطرتهم على المرتفعات التي تتحكم بهذه الممرات. من هنا يأتي يفسر ضغط الحوثيين أكثر باتجاه الهنجر، حيث تم هناك بعض التحقيق التقدم للحوثيين، وطبعا هم يحاولون إبقاء هذه الممرات مغلقة. ومن هنا نفهم طبيعة الاشتباك العنيف الذي يجري بين الطرفين حول مسألة حصار تعز أو تأمين منافذ لها باتجاه عدن.
1: لا يكفي التفوق الجوي للقوات الحكومية هنا لفك الحصار عن تعز، هي تحتاج بالتأكيد لتقدم بري.
0: نعم، المعركة بمفهومها التكتيكي هي معركة مرتفعات ممسكة بالممرات، وليست معركة لا مساحات جغرافية ولا حتى مسألة الدخول إلى المدينة. لا أعتقد أن الحوثيين يسعون إلى الدخول إلى المدينة والتورط في هذه المدينة، ولكن المعركة الآن عنوانها هو السيطرة على بعض المرتفعات أو أغلب المرتفعات الممسكة بالممرات، مثل هنا نتحدث عن طبعا جبل حبشي وهان، جبل هان، جبل صبر، هذه وجبل سامع هنا في هذه المنطقة. كل هذه المرتفعات هي التي تتحكم بالممرات وتؤدي إما إلى حصار المدينة وإما إلى تأمين المرور فيها. وبالتالي من هنا نفهم معركة المرتفعات. ولكن اللافت في هذا القتال هنا، طبعا البعد الجوي له تأثيره، ولكن لا يستطيع أن يحقق الغاية التكتيكية لا يحقق الغاية التكتيكية بفك الحصار. لابد من تكامل المناورة البرية مع الدعم الجوي من أجل تحقيق الأهداف.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: قبل الانتقال إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن المتحدث باسم التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. الآن إلى تطورات الملف الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نتعرف معك على أبرز وأهم التصريحات خلال الساعات الماضية المرتبطة بهذا الملف.
3: في الواقع أنس، في أقل من 24 ساعة ومن منصتين انتخابيتين، الرئيس دونالد ترامب قدم وجهين للحرب مع إيران. أمس في ألاسكا قال بأن صبره نفد وتوعد طهران بدرس قاس بحسب وصفه، واليوم في أريزونا وعد الناخبين بأن الحرب ستنتهي قريبا وبأن أسعار البنزين ستنخفض بعد ذلك. وهو تصريح يكرره ترامب في الواقع في كل فعالية انتخابية يشارك فيها دعما للجمهوريين، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير في الواقع إلى أن مهمة الجمهوريين في هذه الانتخابات ستكون صعبة، وذلك في ضوء هذه التداعيات المستمرة لحرب إيران، لا سيما فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار الوقود. أيضا بين هذه اللغة التي ينهجها الرئيس دونالد ترامب داخليا، أشار بشكل لافت إلى أن قادة إيران قتلوا ولم يعد يعرف مع من يتعامل، ولعله مؤشر أيضا على المأزق الذي تتواجد في هذه المفاوضات بين الجانبين، لأن عمليا المفاوضات تقتضي أن يكون هناك طرف مقابل لهدف إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى نوع من التفاهمات. لكن الرئيس دونالد ترامب يشير في الواقع في هذه التصريحات إلى وجود أزمة قيادة مستمرة في إيران، لكن عمليا أيضا إدارة ترامب تنتظر بالفعل ردا إيرانيا على أحدث مقترحاتها بشأن حل هذه الأزمة، بالرغم من قول الرئيس ترامب أنه لم يعد يرى في طهران من يتحدث إليه. ترامب أيضا كان يخاطب الناخبين الأمريكيين وقاعدته الجمهورية، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، ولذلك تحدث أيضا باللغة التي يفهمها الناخبون، وهي مسألة أسعار الوقود والبنزين، خاصة أن هذه القضية بالتحديد وفق استطلاعات الرأي هي مؤشر مهم وأساسي للناخبين الأمريكيين عندما يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يصفها ترامب بأنها ستكون حاسمة في الواقع. لذلك ترامب في خطابه اليوم في أريزونا أقر واعترف بهذه التداعيات بمسألة ارتفاع أسعار الوقود، لكنه قال أيضا أنه كان يتوقع ارتفاعا أكبر بكثير، ووصف ذلك بأنه ثمن ضئيل بهدف منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ولتعزيز أيضا رسائل الطمأنة هذه من جانب ترامب، أكد مجددا بأن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وبأن النفط الذي يعبره حاليا أكبر مما كان عليه قبل الحرب، وهي في الواقع نفس الرواية التي رددها اليوم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث حينما تحدث عن سيطرة فعلية أمريكية على المضيق، ووصف الحصار البحري على إيران بأنه محكم. لكن ميدانيا الاحتكاكات في الواقع لا تزال مستمرة في مضيق هرمز. القيادة المركزية في هذا السياق كانت قد أعلنت اليوم أنها دمرت الأسبوع الماضي قاربا مرتبطا بإيران، قالت بأنه كان يرصد السفن الحربية الأمريكية ويحدد أهدافا لها، وذلك في خليج عمان، في الوقت أيضا الذي تشير فيه التقارير إلى تزايد الهجمات على حركة الشحن البحري في مضيق هرمز. أنس
2: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية يرصدها لنا مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
4: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب جديدة، حرب أمريكية جديدة ضد إيران، ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري بالتحديد، تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
2: الآن معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أبدأ معك دكتور جابرييل سوما في نيوجيرسي. الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه أصبح واقعيا أكثر عندما يتحدث عن تبعات هذا الصراع على الأمريكيين فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود، وهو يتحدث لناخبين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع قريبا. برأيك إلى أي حد يغير هذا من الموقف الأمريكي لجهة التوصل إلى توافق عبر الدبلوماسية؟
5: أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة سوف يكون له تأثير كبير في الانتخابات القادمة. حتى الآن يبدو بأن الأسعار مستقرة،

0: ولكن قد ترتفع إذا ما كان هناك مشاكل في منطقة الشرق الأوسط وبصورة خاصة في منطقة الخليج. ارتفاع أسعار النفط له تأثير كبير على الانتخابات وعلى الناخب الأمريكي، خصوصا إذا كان الوضع الاقتصادي في البلاد غير مهيأ لزيادة الأسعار. كما تعلم، زيادة أسعار النفط أيضا تليها زيادة في أسعار المواد الغذائية وفي المواد الاستهلاكية. لذلك الرئيس ترامب حريص جدا على حفظ أو إيجاد يعني استقرار في أسعار النفط لكي لا يرتفع التضخم في الولايات المتحدة ولا ترتفع الأسعار.
1: طيب، وماذا سيفعل بعد الإقرار بوجود هذا الأثر وهذه التبعات؟ هل سيغير ذلك من سلوكه تجاه إيران؟
0: لا أعتقد بأنه سوف يغير سلوكه من تجاه إيران، ولكن الأثر الكبير سوف يكون في الانتخابات القادمة. هذا يعني بأنه في الوقت الحاضر هناك توازن بين الحزبين، ولكن إذا بقي الوضع كما هو عليه وارتفعت أسعار النفط، عندئذ ممكن أن يستفيد من هذا الوضع الحزب الديمقراطي.
1: وهل يهم الرئيس دونالد ترامب أن يحافظ الجمهوريون على تفوقهم في المجلسين لدرجة تستدعي أن يقدم تنازلات لإيران مثلا، أو يقدم على عملية عسكرية لاستعادة ما فقده في استطلاعات الرأي؟
0: والرئيس ترامب هيأ الشعب الأمريكي فيما يتعلق بالنزاع مع إيران، واعتبر إيران تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. فإذا لا أعتقد بأنه سوف يغير رأيه في هذا الموضوع، ولكن فيما يتعلق بالإجراءات العسكرية التي قد يتخذها، الاعتقاد السائد في الوقت الحاضر بأنه سوف ينتظر ماذا سوف يحصل لكي يقوم بعمل عسكري ضد إيران بعد الانتخابات.
1: أنتقل إلى مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية في طهران. سيد حداد، الرئيس الأمريكي لا يبدو متحمسا لفكرة التحرك نحو الدبلوماسية أو تقديم تنازلات في الوقت الراهن، ويقر بأن تبعات هذه الحرب قد أثرت على الاقتصاد الأمريكي. هل من إطار زمني أو على الأقل خط بالنسبة لإيران فيما يتعلق باستمرار الوضع القائم، وحينها سيتطلب الأمر تغييرا في هذا السلوك سواء لجهة المفاوضات أو حتى إجراءات تصعيدية لتغيير ما يحدث الآن من لا حرب ولا سلم؟
2: تحية لكم أستاذ أنس، وتحية للأستاذ جابرييل والمشاهدين الكرام. هنا هذا الموضوع يقرأ في إيران يعني من عدة خلال عدة رؤى. يعني هناك اليوم يعني عندما تحدث الرئيس الأمريكي عن تأثير ذلك على الداخل الأمريكي والأسعار في أمريكا، هذا يقرأ بأنه هو يأتي في إطار الدعاية الانتخابية للرئيس الأمريكي، يعني هو بالنسبة للداخل الأمريكي. بالنسبة لموضوع الحرب، إيران ترى هذا مبني على عدة أمور. الرئيس الأمريكي، هناك يعني من يحث داخل أمريكا بأنه اذهب وانجز المهمة وحقق لنفسك النصر ولو من خلال عملية بس قصيرة الأمد، وقوم بعمليات كبيرة. كذلك هنا إيران ترى بأن هناك نتنياهو يعني يدفع الرئيس الأمريكي للدخول في هذه الحرب نظرا لوضعه يعني في الانتخابات الإسرائيلية. وصل أساسا يعني إيران ترى يعني رئيس وزراء الكيان الصهيوني وبحاجة يعني إلى استمرار الحروب والأزمات لكي يعني يستمر في حياته السياسية. من هذه الرؤى هذه الأمور ترى بهذا الشكل، إيران ترى بهذا الشكل. ولكن حتما إيران لا تريد حالة لا حرب ولا سلم. حالة لا حرب ولا سلم حتما هذه حالة غير إيجابية. نتذكر يعني حتى قبل حرب الأربعون يوما، يعني بين حرب الأربعون يوما وبعد يعني حرب الاثنى عشر يوما، نتذكر يعني قائد الثورة الشهيد مرتين أو ثلاثة مرات أشار إلى موضوع أنه يعني يجب أن المسؤولين يهتموا بموضوع إنهاء حالة لا حرب ولا سلم. يعني ممكن من خلال إجراءات داخل إيران.

0: تسيير أمور البلاد. الآن كذلك هذا الأمر يعني هذه الرؤية موجودة لدى القيادة العليا في البلد، فإنه ولو حتى يعني هناك إيران تتوقع أنه هذه الحالة تكون مستمرة خلال العامين القادمين مع هذه الإدارة الأمريكية، لأنه توجد رؤية يعني إيران، هناك يوجد الكثير في إيران يعتقد بأنه حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق الآن في هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي ويفتعل أزمة أخرى، فلذلك يقولون أن هذه الحالة ستكون مستمرة لعامين. فلذلك نعم إيران تريد إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، يعني سواء من خلال إجراءات داخلية أو التوصل إلى حلول يعني مع الجانب الأمريكي. في نهاية المطاف إيران الآن ترى الوضع على أرض الواقع، هناك أمريكا يعني ما زالت تصر يعني على نفس الإجراءات العسكرية، وإيران تكون جاهزة لذلك، يعني إيران يوما على هبة الاستعداد في الموضوع العسكري والدفاعي، ولكن في نفس الوقت في الجبهة الدبلوماسية إيران مستمرة يعني بالعمل، وهي قدمت مقترحا أمريكا ردت والآن تجهز ردا على الرد الأمريكي.
1: طيب دكتور جابرييل سوما في نيوجيرسي، بما أن الرئيس دونالد ترامب بات مقتنعا بتبعات هذه الحرب ويقول أن هناك ثمن يدفع، إلى أي حد سيكون الرئيس دونالد ترامب مستعدا لدفع هذا الثمن، ولكم من المدة الزمنية قبل أن يغير الوضع القائم من ضغوط اقتصادية يقول السيد مختار حداد إنها لن تغير في موقف طهران شيئا؟
2: سوف يكون تغيير في الموقف الإيراني. كما نعلم جميعا إيران كانت تعمل على إنتاج السلاح النووي، ولكن يبدو بأنه بالنظر إلى الضغوط الأمريكية وبصورة خاصة الضغوط الاقتصادية على إيران، يبدو بأن إيران تغير من موقفها في هذا الموضوع، لأن الرئيس ترامب مصر وصرح في عدة مناسبات بأنه لن يسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي.
1: ما دلالات هذا التغيير من وجهة نظرك؟ تقول إنها تغير، ما دلالات هذا التغيير؟ الدليل على ذلك؟
2: وليبدو بأن إيران مستعدة للتفاوض بالشأن النووي. يبدو بأن هناك نوع من التفاهم بين الطرفين في هذا الشأن، ولكن تبقى هناك مسألة أخرى تتعلق بالترسانة الصاروخية لدى إيران، والرئيس ترامب يصر على أن يخف أو تخف إيران من الحد من هذه الترسانة، لأنه تؤثر أو تهدد أمن أوروبا التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة. فإذا هناك مشاكل بين الطرفين، ولكن بإمكان الطرفين أن يصلا إلى حل لهذه المشكلة ووقف هذا النزاع.
1: طيب بكل أحوال إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة حتى قبل أن تبدأ هذه الحرب، وبدأت على وقع مفاوضات كانت بين الجانبين، لكن سأتوجه لمختار حداد إذا كان لديك رد فيما يتعلق بموقف الإيرانيين وإمكانية تغييره مع مرور الوقت بفعل الضغوط الاقتصادية وبفعل ما حدث من عمليات عسكرية أمريكية. تفضل.
0: يعني أولا إيران هناك أبدا لم تذهب باتجاه صنع القنبلة النووية، يعني حتى أجهزة الاستخبارات الأمريكية في كل تقاريرها كانت تؤكد ذلك وأكدت ذلك حتى في آخر تقاريرها. هذه نقطة أساسية. أنا أتفق مع نقطة مع الأستاذ جابرييل بأنه هناك حول الآن النووي يوجد تفاهمات بشكل ما بين إيران وأمريكا، يعني عندما تحدث الرئيس الأمريكي قبل يعني بعد مذكرة تفاهم عندما قال أن هناك يعني يمكن أن اليورانيوم يبقى في إيران ويتم ترقيقه داخل إيران، وهذا أصلا ما يعني تريده إيران إذا أرادت، يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق وتحقق ما تريده إيران. أو حتى عندما تحدث بأنه هناك قال لعم يمكن لإيران يكون لا تخصيب بنسب لليورانيوم، وهذا كانت أصلا ما تريده إيران، يعني إيران كانت لا تقبل بتخصيب صفري. فلذلك يعني هناك المشكلة الآن ليس في موضوع الاتفاق النووي، المشكلة في خلق حالة الثقة. إيران لا تثق بالجانب الأمريكي، هذه حقيقة. أمريكا مرتين انقلبت على طاولة المفاوضات، هذا يجعل كذلك إيران لا تتراجع أمام أمريكا، لا تقبل بفكرة الاستسلام، أن يظن الجانب الأمريكي بأنه من خلال ضغوطات اقتصادية مثل هذه الإجراءات. إيران 47 عاما يعني تواجه هذه الإجراءات، وواجهت حتى أصعب من ذلك في فترات، عندما يعني أتذكر في فترة أوباما عقوبات وعقوبات معقدة معروفة،

0: كانت مدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي، يعني قبل المفاوضات النووية، ولم تكن أصعب من الآن. يعني الآن كنت معظم دول العالم ما زالت تتعامل مع إيران اقتصاديا، فلذلك يعني هناك إيران أنه فكرة تستسلم، لا، هذا لا يوجد باعتقادي ولا يوجد في قاموس إيران مثل هذه الفكرة. في نهاية المطاف يعني هناك، نعم، إيران لماذا تصر الآن على بداية من أجل الذهاب إلى مرحلة المفاوضات؟ لأنه إيران تقول يجب أن نكسب ثقة، هناك أمريكا تخلق حالة من الثقة نظرا للتجربة السابقة، إيران مصرة على ذلك. وهذه المرحلة أنا باعتقادي أهم من المفاوضات القادمة حول برنامج إيران النووي السلمي. قلت تلك المفاوضات فيها أمور يعني متفق عليها يعني خلال هذه الفترة بشكل غير مباشر أو بدون تنسيق يعني مباشر بين البلدين، ولكن واضح هذا من خلال التصريحات. موضوع قدرات إيران الصاروخية أو القضايا الإقليمية أصلا هذا غير مطروح، ولم يطرحه حتى الآن أي من المسؤولين الأمريكيين خلال المفاوضات مع الجانب الإيراني. عندما جلس فانس، تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، عندما جلس كوشنر وويتكوف مع الجانب الإيراني لم يطرحوا مثل هذا أو هذه الملفات. ولكن هذه المرحلة أصعب لأن الأمر تحول بين إيران وأمريكا، كذلك هذه نقطة مهمة، إلى حرب إرادات. وحتما أنا من جانب إيران يعني أقول، لأنه أنا لا أعرف يعني ولا أتحدث من جانب أمريكا، ولكن من جانب إيران أقول لأنه إيران في حرب الإرادات حتما لا تتراجع أمام أمريكا. ولكن إذا هناك تم التوصل إلى تفاهم مبدئي، نعم، ممكن نرى مستقبلا هناك مفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا للدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، كنت معنا من ولاية نيوجيرسي. نبقى في إيران، حيث قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد. وكانت وكالة تسنيم أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة، واغتيال قائدة إحدى وحدات القوات أو قوات التعبئة النسائية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. المزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الاثنين.

0: والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيداً عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود. وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط، فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: يواجه الإيرانيون ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات، وقد دفعت هذه الأوضاع الجديدة بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
2: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
3: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
2: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
4: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
2: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
5: ما ساكن منطقة 1 بودين.
0: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
2: تستمر الحياة في طهران، لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
6: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
2: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين. عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين، فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة، بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: إلى الملف اللبناني والتطورات بشأن تمديد مهمة قوات اليونيفيل الأممية، حيث قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام. يأتي هذا بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل.

0: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل، قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت 3 خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه، فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية 3، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: في السودان أجرى مخيم الجراحة في الخرطوم أكثر من 120 عملية جراحية للأطفال وكبار السن من الأسر الفقيرة والمتأثرة بالحرب. وقال مدير مستشفى بحري التعليمي إن أكثر من 40

0: 100 طفل على قائمة الانتظار لإجراء عمليات جراحية بدعم من الهلال الأحمر القطري.
1: بعد 4 سنوات من التأجيل بسبب الحرب والقلق، يستعد لطفي لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية كان يصعب على أسرته أن تتحمل تكلفتها.
2: قبل الحرب يبدأ كان يدرس العملية حقه. هو بدأ الحرب قامت والمستشفيات قفلت. وثاني ما لقينا طريقة نوديه هو المستشفى نهاية. لحد ياسي بعد الحرب انتهى وجبناه. هو الدكتور جبنا الولاد ولقيناه توفى.
1: الآن باتت العملية ممكنة. بعد أن منحه أطباء فرصة جديدة للشفاء واستعادة حياته الطبيعية.
3: بس عملية إعادة زراعة المستقيم العملية تكون شوية أصعب لما الطفل يكون أكبر، الأنسجة تكون قوية شوية، نسبة النزيف ما نزيف تكون أعلى، فالوضع العام بالنسبة للحرب وكذا سبب تأجيل في عمليات للأطفال.
1: في مستشفى بحر التعليمي تمكنت الحملة المدعومة من الهلال الأحمر القطري من إجراء أكثر من 120 عملية جراحية لأطفال وكبار في السن، بينما في قائمة الانتظار أكثر من 400 آخرين. خارج المستشفى تبدو الصورة أكثر تعقيدا. في مخيمات النزوح يعيش أطفال آخرون ظروفا صحية ومعيشية صعبة، وتجد أسرهم نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج والجراحة، بينما تسعى وزارة الصحة إلى تقليل حجم المعاناة.
4: فتم علاج حوالي 120 عملية لهؤلاء، والآن هنالك أيضا عدد آخر من الأطفال يحتاجون لمثل هذه المبادرات التي تعينهم، لأن العلاج أثناء الحرب كانت هنالك حواجز بينه وبين الوصول إلى المستشفيات، والآن الفرص متاحة.
5: الحمد لله نحمدك ونشكرك يا رب.
1: لطفي الذي دخل غرفة العمليات صار الآن بين يدي أمه بعد أن عاد إلى أحضانها متعافيا. هنا لم تعد العملية مجرد جراحة، بل فرصة لطفل بأن يمشي ويلعب ويعود إلى مدرسته دون ألم. لكن خلف كل اسم في قائمة الانتظار طفل وأسرة تنتظر أن يتحول العلاج من أمنية مؤجلة إلى موعد في غرفة العمليات. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
0: إلى اللقاء.
6: نبدأ بهذا الخبر،
7: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
8: أحداث تتسارع،
9: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
10: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
11: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
8: مشهد يتغير
12: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
8: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
13: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
8: نلاحق ما يستجد.
14: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
8: ونواكب ما يحدث
15: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
8: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
16: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
8: نبقى مع كل تطور.
17: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
1: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.

0: مشاهدي الكرام، معكم محمد مزيمز أينما كنتم، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات. أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية بدورها، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بتعرض العاصمة صنعاء لغاراتنا الليلة. كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في الرياض. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. في سياق متصل، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا وحينها سينخفض سعر الوقود. في طهران، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة، وذلك بعد صدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. فيما يتعلق بشأن اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب البلاد. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. مشاهدي الكرام، كل هذه الملفات نتابعها معكم بمزيد من التحديثات والتفاصيل ومستهلنا بالتطورات المتعلقة بما يحدث في اليمن، إذ قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. يأتي ذلك عقب إعلان الجماعة استهداف مطار الملك خالد وشركة أرامكو في الرياض والظهران، وذلك بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
1: أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم قد استهدفوا طائرة قال بأنها سعودية من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة، وأكد بأن هذا الاستهداف جعل الطائرة معرضة أو آيلة للسقوط في أي لحظة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية من نوع تايفون وF-15، وأكد بأن هذه الاستهدافات

لهذه الطائرات كانت قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظة الحديدة وأيضا جزيرة ميون. وأكد بأن الاستهداف لجزيرة ميون قد يعرض الملاحة البحرية للخطر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأحصى منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 2323 غارة جوية قال بأنها سعودية.

0: عمليتين عسكريتين باتجاه العمق السعودي، الأولى قال بأنها بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأكد بأن الاستهداف كان لمطار الملك خالد وأيضا لمصفات أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية. كما أكد أيضا بأن عملية عسكرية أخرى استهدفت أيضا مجددا مطار الملك خالد، فضلا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق المضاربة ورأس العارة باتجاه محافظة لحج. وأكد بأن هذه الاستهداف لهذه التحشيدات تم بثلاثة صواريخ باليستية ونجم عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إعطابها أو إعطاب هذه الصواريخ لعدد من العربات العسكرية.
1: في الأثناء أعلن المتحدث باسم التحالف في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، فيما أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة شخص وتضرر منزل على أثر سقوط شظايا اعتراض صاروخي في الرياض.
2: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز و3 صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار ب15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث، الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن المملكة.
1: وفي تعز قال مراسل الجزيرة إن مواجهات تدور بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية شرقي المدينة. المزيد في هذا التقرير لمراسل الجزيرة من هناك ياسر حسن.
3: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في 3 جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل

0: مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز، لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين، سواء كان ما يتعلق بالمشتقات النفطية، أزمة خانقة أو الغاز المنزلي، أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. محمد الأحمد مراسل الجزيرة ينضم إلينا من واشنطن. مرحبا محمد، أبرز التصريحات والمواقف القادمة من واشنطن على لسان ترامب نبدأ به.
2: نعم، لعلي أبدأ بأحدث التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل في الواقع خلال مهرجان انتخابي في ولاية مونتانا، حيث قال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة، لكنه أضاف بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. وهذه العبارة محمد في الواقع تختصر رسائل ترامب في اليومين الماضيين. أمس على سبيل المثال في ولاية ألاسكا كان توعد إيران بدرس قاس، اليوم في أريزونا قبل فعاليته في مونتانا وعد الأمريكيين أيضا بنهاية قريبة لهذه الحرب. وهي رسائل يريد في الواقع وتقرأ على أنها سعي من ترامب لمواصلة الضغط النفسي على طهران، بأن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة ولم تغب من حساباته، وأيضا رسائل طمأنة في الوقت نفسه للداخل الأمريكي وللناخبين، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات توصف بأنها ستكون حاسمة على مستوى الكونغرس. لكن اللافت في الواقع في تصريحات ترامب اليوم هو حديثه المتكرر عن مسألة القيادة الإيرانية، حيث أشار في مونتانا قبل قليل بأن جميع قادة الصفين الأول والثاني رحلوا، ومعهم كذلك نصف قادة الصف الثالث كما قال، بل أشار إلى أنه ربما كان عليه أن يبقي على عدد من القادة الإيرانيين لأنه لا يعرف مع من يتفاوض بحسب تصريحاته. وهذا في الوقت الذي تنتظر فيه الإدارة الأمريكية بالفعل ردا إيرانيا على أحدث المقترحات الأمريكية بشأن مسألة المفاوضات التي تريد واشنطن أن تركز على مسألة الملف النووي، وتقديم طهران تنازلات فيما يتعلق بالمسألة النووية، سواء مسألة مخزونات إيران من اليورانيوم أو مسألة أنشطة التخصيب. لكن ترامب أيضا ذهب أبعد من ذلك حين قال إن المطلب الرئيسي الآن للإيرانيين هو أن يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. طبعا هذه هي خطابات وتصريحات للداخل الأمريكي ولقاعدته الجمهورية، لا سيما في ضوء تداعيات هذه الحرب، وهو يريد أن يسوق صورة النصر على ما يبدو في هذه الحرب وتداعياتها المستمرة هنا في الولايات المتحدة. لذلك أيضا البنزين والوقود كانا حاضرين بقوة في هذه الخطابات، حيث وعد ترامب مجددا الأمريكيين بانخفاض كبير في الأسعار بعد انتهاء هذه الحرب، واعترف بأنه كان يعلم في الواقع أنها سترتفع، لكن ليس بالمستوى الذي كان يتوقعه، حيث كان يشير دائما إلى أن أسعار النفط ربما كانت ستصل إلى 300 دولار للبرميل الواحد، لكنها لم تصل إلى ذلك المستوى. واعتبر في الواقع بأن ذلك هو كلفة بسيطة مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي. واضح جدا محمد أن ترامب يحاول إقناع الناخبين بأن هذه الكلفة ستكون مؤقتة، لكن في نهاية المطاف الناخب الأمريكي الذي يدفع اليوم كثيرا في مسألة أسعار الوقود مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب يريد حلولا سريعة خاصة مع اقتراب هذه الانتخابات، لا سيما أن الاستطلاعات تشير في الواقع إلى أن غالبية الأمريكيين 91% من الأمريكيين يرون أن حرب إيران كانت السبب المباشر في ارتفاع أسعار الوقود، لذلك هم يريدون إنهاءها بشكل فوري وفق هذه الاستطلاعات. لذلك ترامب يعزز من رسائل الطمأنة خاصة بقوله وتأكيده مجددا بأن واشنطن تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وهو ما أكده أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث اليوم بالقول بأن الولايات المتحدة تمارس حصارا محكم وبأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق. لكن في الواقع الاحتكاك البحري لا يزال مستمر بالرغم من هذه التصريحات، لا سيما بعد ما أعلنت عنه القيادة المركزية في وقت سابق هذا اليوم من أنها دمرت في السادس من هذا الشهر قاربا مرتبطا بإيران في خليج عمان، قالت إنه كان يستخدم لرصد سفنها وتحديد أهداف أمريكية. لذلك كلها تصريحات تأتي في الواقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسويق صورة النصر للتخفيف من تداعيات هذه الحرب، لكن الاستطلاعات تشير إلى ربما مقاربة أخرى لدى الناخبين الأمريكيين الذين يسعون وفق الاستطلاعات إلى نهاية سريعة لهذه الحرب، وبالتالي إلى تراجع تكلفتها على جيوبهم ومعيشتهم اليومية.
1: كل الشكر محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. الآن في ما يتعلق بأبرز التصريحات والمواقف الإيرانية يرصدها لنا بابا ولد حرمة في هذه المراسلة من طهران.
3: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب أمريكية جديدة ضد إيران ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري بالتحديد تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: من ولاية كنتاكي الدكتور أحسن الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت، كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. دكتور أحسان، يقول دونالد ترامب بأن تبعات ما تقوم به الولايات المتحدة في إيران ضئيل جدا، إلى أي مدى تعتقد بأن ذلك صحيح؟
4: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد هناك حملة انتخابية، ترامب تطوع أن يكون يعني هو المشجع للمشاركة بكثافة في الانتخابات، يحمس الناخب الجمهوري، ويعني هناك رواية بالنسبة لهذه الحرب، يعني لأنه على يعني بال الأمريكيين الحرب، لكن ليس كما يتخيل الإيراني، يعني ليست الشغل الشاغل، لا يفكر أمريكا بالحرب كما يتخيل الإيراني، يفكر فقط بالأسعار ومنزعج من الأسعار، ولا يفهم حرب إيران ولا يكترث كثيرا بها. ولكن غير صحيح أن هذه الحرب محورية تؤثر على كل شيء، يعني حتى أجندته، يعني أخذت برنامجه، أخذت وقته، أخذت شعبيته، تبعات كثيرة، ولكن هو اختار ذلك وهو يتحمل المسؤولية، وهو يعني مستعد يدفع الثمن وسيستمر بهذا. بالنسبة للانتخابات ما بعتقد يعني بتؤثر كثيرا، لأنه صحيح شعبيته منخفضة، ولكن أيضا شعبية الحزب الديمقراطي منخفضة وشعبية الحزب الجمهوري منخفضة، لذلك المراقبين يقولوا يعني هناك علامة استفهام حول كيف يعني تكون نتائج انتخابات النصفية، لأنه صحيح شعبية ترامب منخفضة، ولكن أيضا شعبية الحزب الديمقراطي أيضا منخفضة. حفظة.
1: لكن استطلاعات الرأي ومثلما أنهى مداخلته قبل قليل محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن،

0: هي عكس ما يريده ترامب وما كان يصبو إليه.
1: أكيد يعني ترامب يعني شخص يحب الشعبية، يحبه الناس ويكونوا يعني متحمسين لرؤيته ووعده بانخفاض الأسعار، ولكن يعني للأسف هي حرب فرضت عليه، غير صحيح أنه اختار الحرب، هو يعني فرضوا عليه، يعني هو اختار أن يتعامل مع ملف إيران، ولكن لم يتخيل أن النظام الإيراني سيتحداه وسيذهب إلى الحرب، اضطر أن يذهب إلى الحرب واضطر أن يستمر بهذه الحرب. كل
0: ولكن
1: هذه
0: هذه
1: كانت
0: نقطة مهمة،
1: مفاجآت
0: من
1: له
0: فرض
1: لم
0: على
1: يتوقع
0: دونالد
1: ذلك.
0: ترامب هذه الحرب؟
1: إيران أكيد إيران فرض عليه الحرب، هو لم يكن يريد الحرب إطلاقا، يعني جاء البيت الأبيض يقول أنا أريد السلام، أريد جائزة نوبل للسلام، أريد السلام الإبراهيمي، وكان يتوقع أن يتفاهم مع النظام الإيراني، لذلك يعني كان هناك مفاوضات وكان هناك احترام متبادل بين المفاوضين، وحتى الفريق الأمريكي أعجب بهم، يعني كان هناك الفريق رجال دولة يعني عندهم لطافة، يعني لطافة الإيرانيين في الحديث مع الأشخاص يعني بشكل شخصي، ولكن تفاجأ عندما الفريق المفاوض عندما قالوا له أنه عندنا هذا الكم من اليورانيوم إعادة تخصيب، نستطيع إنتاج عدة قنابل نووية، ماذا سيفعل ترامب؟ فذهب ترامب إلى الحرب، هو لم يكن يريد ذلك إطلاقاً، يعني وكانت التوقعات الأمريكية أنه خلال أسبوعين يستطيع التخصيب بدرجة إنتاج أسلحة نووية، لذلك اندفع ترامب إلى الحرب، هو يعني لم يكن يريد ذلك، ولكن اضطر أن يدخل في الحرب،
0: يعني
1: وعندما
0: أنت تعود
1: ضربه
0: بنا
1: يعني
0: الآن
1: توقع أن يكون
0: بالزمن،
1: هناك
0: فقط لنوضح، أنت تعود بنا الآن بالزمن إلى ما قبل 28 من فبراير، يعني أثناء تلك
1: صحيح.
0: المفاوضات التي كانت تجري بوساطة عمانية وتحدث في جنيف، أليس كذلك؟
1: صحيح صحيح،
0: أها
1: هم
0: طيب
1: تحدوه وقبل التحدي وذهبنا للحرب. نعم
0: طيب طيب ربما نتوقف عند هذه النقطة تحديدا قبل أن نتوجه فيما هو حاضر حاليا، لأسمع رأي الدكتور حسين رويوران. الإيرانيون فرضوا الحرب على دونالد ترامب.
2: تحياتي لك وللضيف والمشاهدين الكرام. يعني هذا تزوير فاقع للتاريخ، يعني إيران وأمريكا كانت على طاولة المفاوضات، وزير الخارجية العماني كتب كثيرا عن هذا الموضوع في أكثر من صحيفة عالمية وأمريكية، أن مسودة الاتفاق كانت موجودة بيده وهي لم تكن إلا بحاجة إلى توقيع بعد يومين، وترامب ذهب إلى الحرب. يعني البعض لا أدري، خدمة لإسرائيل وخدمة لأيباك واللوبي الصهيوني يحاول أن يزور الواقع، يعني أن ترامب فرضت عليه المسألة وأن ترامب كان مظلوم وأن الحرب يعني فرضت عليه. هذا الكلام بعيد عن الواقع بشكل كبير جداً. كل الأمريكان الآن، يعني الأغلبية وليس الكل، الآن أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي لا يؤمن لا بهذه الحرب ولا بالمبررات التي يسوغها الرئيس الأمريكي. الآن نرى الرئيس الأمريكي من مدينة إلى مدينة ومن ولاية إلى ولاية يذهب فقط ليبرر هذا الموضوع، وهو يفشل في ذلك، والاستطلاعات يوما بعد يوم تثبت أنه لم يستطع أن يقنع الشعب الأمريكي. من هنا أن نأتي برواية يرفضها الأكثرية، يعني أتصور أنها مجافية للواقع ولا يمكن القبول بها.
0: طيب دكتور حسين، كيف تنظر إيران لهذه الانتخابات، بأي عين؟
2: شوف، الانتخابات في أمريكا يعني هي صحيح شأن داخلي، ولكن طبيعي هي تؤثر على مستقبل السلوك الأمريكي سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي والحرب الدائرة الآن. من هنا لا يمكن لإيران أن تتجاهل يعني موضوع الانتخابات ونتائجها. إيران تراقب، وقد تكون أيضا إيران مؤثرة في الانتخابات من حيث تريد أو لا تريد، باعتبار أن الآن هذه الحرب هي موجودة في قلب المعركة الانتخابية. يعني بعبارة أدق، أنه الآن المواطن الأمريكي يعيش حالة التضخم، ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الديزل، ومن هنا هو يدلي بصوته، يعني ليس فقط لهذا الحزب أو ذاك، أيضا لمستقبله الاقتصادي والسياسي. أيضا ما قام به ترامب من تنازل كبير أمام روسيا، رفع يعني العقوبات عنها لشراء الديزل، ويعكس عمق الأزمة التي يعيشها ترامب حاليا، رغم أنه يحاول أن يظهر كلاميا الظرف بشكل مختلف تماما.
0: دكتور إحسان، تصريحات ترامب أيضا يكرر فيها مرات كثيرة بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، على ماذا يستند؟
1: يعني تعتمد على يعني قراءته الزمنية. يعني إذا نظرنا الحرب العراق مثلا، كم أخذت من السنوات الوجود الأمريكي في العراق، كان وجودا طويلا يعني، وكلف مبالغ هائلة، تريليونين دولار تقريبا، وآلاف القتلى الأمريكيين، وعقود بالعراق. انظر الحرب أفغانستان أيضا كلفتها. فحرب العراق دائما هو يقول حرب على العراق، حرب إيران يعني بسيطة جدا بالنسبة لتكاليفها، بالنسبة لعدد الضحايا الأمريكيين، بالنسبة للمدة الزمنية لا شيء يعني. ولكن هو دائما يعني اللوم عليه لن يقود أسبوع وأسبوعين وكل هذه الأمور، فهو الذي جعل يعني المراقبين يتخيلوا أن هذا ستأخذ وقتا طويلا. ولكن بالقياس بحرب فيتنام، بحرب أفغانستان، بحرب العراق، هذه الحرب لم تأخذ وقتا كثيرا. ولكن هو يريد يعني، هو عنده بعد سنتين في البيت الأبيض، هو يريد أن ينتهي من هذا الموضوع. هو يتمنى أن يتفاهم مع الشعب الإيراني، مع الدولة الإيرانية، مع النظام الإيراني. لا يريد تغيير النظام، يعني يقول أشياء كثيرة في السياق هذه، هناك كفرات بينه وبين النظام الإيراني. ولكن هو مختلف تماما عن نتنياهو، وأجندته مختلفة تماما عن أجندة نتنياهو. ليس صحيح أنه يقوله نتنياهو أو أنه ترامب عدو الشعب الإيراني وكل هذه الأمور. يعني شيطنة ترامب أمر يعني غير واقع، حاجة إيديولوجية ربما تعبوية للنظام الإيراني. ولكن هو وقف الحملة، يعني كان يريد نتنياهو الاستمرار أسبوعين، توقف ترامب، قال أنا أريد أن أتوقف أتفاهم مع نظام إيران. وبعدها كان اتفاق الإطار الذي جميع يعني الدنيا وحتى الجانب الإيراني يريد أن يعود له، لأنه كان ممتاز لهم، بينما هم الذي أطلقوا النار على السفن المدنية في الماضي. إذن هذا الرجل ليس عدو إيران، يريد تفاهم مع إيران، شخص عقلاني، شخص التشدد هو داخل إيران هو المشكلة.
0: دكتور إحسان، قلت بأن ترامب يريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن هو يقول ستنتهي. لا يمكن قراءة الطالع فعليا. يعني أشرت إلى أفغانستان، أشرت إلى العراق، يمكن لهذه الحرب ضد إيران أن تستمر لسنوات. ما الذي يجعلك متأكدا بأنها لن تطول ولن تكون مثل ما جرت عليه الحال بالنسبة للحربين اللتين ضربت بهما المثل؟
1: لأن بالنسبة لترامب ونتنياهو الاختلاف هو على التدمير الشامل. نتنياهو يقول لا يمكن التفاهم مع هذا النظام، يجب تدمير الدولة الإيرانية، كل مقومات الدولة الإيرانية، حتى مركز الشرطة مثلا، البسيج، تدمير كل شيء لمقومات النظام العام، الأمن العام والنظام ومقدرات الدولة الاقتصادية، كي تكون هناك دولة هشة يستطيع الشعب الإيراني أن يقلب هذا النظام. وإذا لم يستطع الشعب الإيراني قلب النظام والخلاص من هذا النظام، تكون دولة هشة غير قادرة على أن تلعب أي دور في المنطقة. ولكن ترامب لا يريد ذلك. ترامب يعني حاول تفادي ذلك بأكثر، يعني ربما لآخر لحظة سيحاول تفادي الذهاب إلى الضربة القاسمة لإيران. هو عنده قدرات تدميرية هائلة، هو الإسرائيلي يتشوق لذلك. ولكن ترامب ربما يعني معه من الآن إلى نظريا إلى نهاية فترة إدارته، الآخر يوم في البيت الأبيض، يستطيع ضرب إيران إذا أراد ذلك. هو يحاول ابتعاد عن ذلك، يتمنى التفاهم معهم. وهناك وسطات، هناك الحرب الاقتصادية، وهناك الحصار البحري، ونفاذ النفط العائم. كل هذه الأمور يراهن ترامب أنه يستطيع التفاهم في نقطة ما. لا يريد الذهاب للتدمير الشامل، لأنه هذا يعني شيء لا يسعد إطلاقا، بينما يسعد نتنياهو وإسرائيل.
0: في هذا الإطار دكتور حسين، يتحدث محمد باقر قليباف عن ضرورة جعل العدو يخشى من شر الحرب على إيران. كيف يمكن ترجمة ذلك على الأرض؟
2: أولا، عندما الرئيس الأمريكي يقول أنه يريد إمحاء حضارة بالكامل، كيف يمكن أن نقول أن ترامب لا يريد إيذاء إيران، لا يريد القيام ب

0: عمل ضد الشعب الإيراني، هو إنسان ودود، يعني هذا أتصور تلميع لصورة مجرم حرب واضحة. كيف يمكن لإيران أن توجد يعني أن تمنع هذا الإجرام الأمريكي من الاستمرار خلال الردع؟ إذا استطاعت إيران أن تردع هذا الكيان العدواني في تصوري، نعم يعني تمنع هذه الحرب. الحرب لا يمكن أن تنتهي بتمنيات وتوسل و يعني شيء من هذا القبيل. الحرب تمنع من خلال القوة.
1: ما أدوات الردع التي تملكها إيران؟ ما أدوات الردع التي تشير إليه؟
0: يعني أولا إيران دولة هي تصنع سلاحها وما تحتاجه، ولحد الآن استطاعت من خلال هذا السلاح الذي تصنعه أن تمنع تحقيق أهداف العدو وأن تمنع الحسم لديه. وهذا في تصوري انتصار كبير لإيران في أنها استطاعت أن تمنع تحقيق أهداف العدو، وهذه حالة ردع. لو لم تكن هذه الحالة موجودة يعني عاثت أمريكا فسادا في المنطقة بكاملها، وإيران طبعا على رأسها. من هنا في تصوري لحد الآن إيران كانت موفقة في خلق حالة الردع. يعني من بداية الحرب لحد الآن كم مرة أنه ترامب ذاته أعلن وقف إطلاق نار من طرف واحد، وهذا يعكس عمق الأزمة التي خلقتها إيران من خلال هذا الصمود أمام أكبر قوة عسكرية في العالم.
1: الردع هو عسكري بالدرجة الأولى بحسب ما أشرت إليها دكتور حسين، وبالتالي دكتور إحسان، إلى أي مدى تعتقد بأن دونالد ترامب سيعتمد على الأدوات ذاتها في مواجهة هذه الحالة، وبالتالي عدم الوقوع في مستنقع في حرب طويلة قلت بأنه لا يريد أن يصل إليها؟
2: يعني أكيد شوف، الأمريكي كل يعرف، والدكتور حسين يعرف، أن الأمريكي عنده قدرات تدميرية هائلة، لم يستعمل إلا جزء بسيط جدا جدا من قدراته التدميرية الهائلة. يستطيع محو إيران عن الخارطة إذا أراد، ولكن هو لا يريد ذلك. يستطيع، انظر إلى ماذا فعلت إسرائيل في غزة، ماذا فعلت في جنوب لبنان. يستطيع الأمريكي أن يفعل أضعاف ذلك في إيران، ولا يبقي شيء في إيران إذا أراد، ولكن هو يعني شخص لا يريد ذلك. هو يقول أحيانا، يقول أنه يفعل هذا وذاك، ولكن هو فعلا يعني يكره هذا الأمر، يريد تفاهم معهم. ما يطلب منهم هو أن تكون إيران دولة طبيعية. حجم إيران بغض النظر عن نظام الذي يحكم إيران، إيران دولة كبيرة ومهمة وستلعب دورا مهمة في المنطقة بغض النظر عن من يحكم إيران، كان الشاه أو النظام الديني الذي يحكم إيران اليوم. ولكن الفرق بين نظام الشاه ونظام الدين اليوم هو أن نظام الدين اليوم ليس دولة طبيعية. هذه المشكلة. وكان دائما ترامب يقول يريد إيران دولة طبيعية. إذا كانت دولة طبيعية لا يكون هناك عقوبات، لا يكون هناك تعامل مع إيران كدولة مارقة، عقوبات عليها دولية، عقوبات أمريكية. لماذا كل هذه؟ يعني ممكن أن تكون دولة طبيعية. واليوم يعني هناك حرب عبثية. لماذا؟ الأمريكي يقول أنا عندي شرطين فقط، أن يعود الماضي كما كان، وهذا القانون الدولي يقول ذلك، وأن تعود إيران لالتزاماتها بالمعاهدة الدولية، تطمئن العالم أن هذا البرنامج ليس برنامج سلاح نووي، وهي جزء من المعاهدة عدم انتشار أسلحة نووية. فهذه ليست مشكلة. أنا لا أعتبر أنه هناك مشكلة من الناحية الأمريكية، هناك مشكلة من الناحية الإيرانية. والإيراني يتحدى ترامب ويدفع أثمانا كبيرة، وربما ينتهي في كارثة كبيرة له وربما للمنطقة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستيت. أشكرك من طهران الدكتور حسين روي ورانا، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. يواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع الأسعار والإيجارات وتداعيات الحرب والعقوبات. هذه الأوضاع الجديدة دفعت بالطبقة المتوسطة إلى محاولة التكيف وتغيير نمط حياتها وترتيب أولوياتها، وذلك للحفاظ على مستوى معيشي مقبول.
3: لم تتغير حاجة المواطن في طهران إلى الملابس، بل تغيرت قدرته على شرائها. في وسط العاصمة الإيرانية يدفع الغلاء أسرا حتى من الطبقة المتوسطة

0: إلى الباعة الجوالين وسوق المستعمل. بهروز بات بائعا جوالا بعد أن صار إيجار المحل التجاري هنا أكبر من قدرته على الاستمرار في استئجاره. تخلص من كلفة المحل لكن ليس من ركود البيع.
1: ارتفعت إيجارات المحال كثيرا ونكتفي هنا بهامش ربح بسيط لتشجيع الناس على شراء الملابس. لا خيار أمامنا، فعلينا أن نواصل العمل لإعالة أبنائنا.
0: ما يصعب شراؤه جديدا يحاول آخرون إطالة عمره. منذ 32 عاما يخيط الحاج طيب البدلات الرسمية وسط العاصمة، لكنه مؤخرا لاحظ تغيرا في طلبات زبائنه.
2: ازداد الطلب على إصلاح الملابس بعد الحرب لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على شراء ملابس جديدة. هذه الطلبية الوحيدة لدي لخياطة بدلة رسمية، أما بقية الطلبات فجميعها لإصلاح ملابس قديمة.
0: يمكن إصلاح ثوب، لكن حين يتضاعف إيجار المنزل يصبح تغييره هو الحل. نازنين وزوجها يسكنان شمالي طهران، لكنهما يبحثان الآن عن عنوان لسقف أقل كلفة.
3: ما ساكن منطقة يك بوديم.
4: قررنا مغادرة المنطقة الأولى في طهران بعد مضاعفة الإيجار والبحث عن منزل يناسب دخلنا الشهري. انتقالنا إلى منطقة أقل مستوى معيشيا سيؤثر في مستوى حياتنا. بتنا نستغني عن كثير من احتياجاتنا وكأننا نعيش فقط من أجل البقاء.
0: تستمر الحياة في طهران لكن كلفة تفاصيلها تتغير. ضغوط سبقت الحرب ثم زادت معها. تراجعت قدرة الإيرانيين على العيش اقتصاديا، فكم يمكن أن يستمر هذا التراجع؟
5: السلطات تركز على تخفيف أعباء المعيشة، لكن أثر هذه الجهود يبقى محدودا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. لذلك تضطر أسر الطبقة المتوسطة إلى تقليص نفقاتها الأساسية تدريجيا وتصبح أكثر فقرا.
0: تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء، لكن الأسعار تسبق مساعيها وتضيق الخيارات أمام المواطنين. عند شراء الاحتياجات اليومية يظهر ما يعنيه الغلاء في حياة الإيرانيين، فبعد الحرب لم يعد التحدي لدى الغالبية بما فيها الطبقة الوسطى تحسين المعيشة بل تأمين أساسياتها. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
6: هذه الآن مشاهدين قراءة في تصاعد الحوادث البحرية الأخيرة في مضيق هرمز وفقرة سياق الحدث التي تصحبنا فيها إلسي أبي عاصي.
7: أهلا بكم في سياق الحدث. التصعيد في مضيق هرمز يتصدر المشهد مع اتجاه طهران إلى اعتماد تكتيكات جديدة لاستهداف السفن وإبقاء أسعار النفط مرتفعة وفق مسؤولين إيرانيين تحدثا إلى رويترز. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد أن قرارا بشأن إيران سيتخذ قريبا جدا وأن صبره نفد. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الإيرانيين في حالة ترقب وأنه سيلقنهم درسا قاسيا وأن صبره نفد، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا جدا. أضاف ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأسعار الطاقة ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب. وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وهذا ما حال دون ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى. من جانبه قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن بلاده تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز، وشدد وزير الحرب الأمريكي على أن الحصار البحري المحكم على إيران يساهم في حرمانها من امتلاك سلاح نووي. الرد الإيراني على تصريحات ترامب لم يتأخر، إذ قال العميد حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن احتمال شن واشنطن حربا جديدة قائم، لأن الإدارة الأمريكية تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية، وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري على أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وستكون تداعياته على الولايات المتحدة أكثر. وتيرة الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز تصاعدت إذن في الأيام الأخيرة لتبلغ أعلى وتيرة لها منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي. الحرس الثوري الإيراني يؤكد حصوله على أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً. أما القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فتقول إن حركة الملاحة التجارية مستمرة عبر مضيق هرمز بفضل الحماية المنسقة التي توفرها القوات الأمريكية والشركاء الإقليميون. هذه التطورات نتابعها مع الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية.
8: بالفعل إلسي، لازلنا نراوح مكاننا في هذه الأزمة المتواصلة منذ نهاية فبراير الماضي، أي أننا لازلنا نتحدث عن إغلاق إيراني لمضيق هرمز وأزمة تؤثر على العالم بشكل كامل. إذا ما تحدثنا عن المنطقة التي تشهد هذه الأزمة، لا زال الإيرانيون يقولون بأنهم يفرضون سيطرتهم على المضيق، لا زالوا أيضا يستهدفون السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز متجنبة المسارات التي وضعها الإيرانيون. الإيرانيون وضعوا هذا المسار الأزرق ويريدون أن يثبتوه كمسار واحد ووحيد في مضيق هرمز للعبور. هناك مسارات بديلة، المسار الأحمر هو المسار الدولي اللي كان متعارفا عليه، يقال بأن إيران فخخته ولغمته بألغام بحرية، بينما المسار الأخضر الذي فتح مؤخرا محاولة لكسر الجمود في ملف مضيق هرمز. لكن أي سفينة تحاول العبور خارج المسار الأزرق يتم استهدافها بشكل واضح. خلال الفترة الماضية الحديث عن استهداف وصل إلى 93 حادثة مؤكدة خلال الفترة الماضية في مضيق هرمز. طبعا العديد من السفن التي يتم استهدافها لا أحد يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف، ولكن هناك محاولة إيرانية واضحة كما يتهمها الجميع بإعاقة تحرك أي سفينة داخل مضيق هرمز. لذلك يجري الحديث عن المسارات البديلة، ويجري الحديث أيضا عن عملية تأمين مضيق هرمز بشكل أو بآخر. على هذا النسق وعلى هذا النحو يبقى الأمر على ما هو عليه. محاولة العبور عبر مضيق هرمز هي محاولة مخاطرة للغاية، محاولة العبور عبر السواحل العمانية أو المسار العماني المسار الجنوبي، عادة ما يتم استهداف السفن التي تحاول التحرك، وبالتالي ينخفض عدد السفن. نحن نتحدث عن انخفاض كبير في عدد السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، كنا نتحدث عن حوالي 120 إلى 135 سفينة كانت تمر، سواء سفن ناقلة النفط أو ناقلة البضائع كانت تمر قبل هذه الحرب. الآن الحديث يجري عن 5 إلى 7 إلى 10 سفن في أقصى تقدير. طبعا هناك طريقة أخرى استخدمها الأمريكيون كما قالوا، بأنها عملية تهريب النفط عبر السفن الصغيرة التي تمر وتعبر مضيق هرمز، ثم يتم تفريغها في حاملات النفط الكبيرة وتخرج. ولكن الإيرانيون في الوقت نفسه قالوا أنهم استهدفوا عدد كبير من هذه السفن، وأن عملية تهريب بين قوسين النفط وفق الرواية الإيرانية عملية فاشلة ولم تؤدي إلى رفع منسوب السفن وتحديدا حاملات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. بكل الأحوال بالمجمل لازلنا نراوح مكاننا فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، الضغط الإيراني وإغلاق المضيق، المحاولة الأمريكية لكسر هذه القبضة الأمنية الإيرانية على مضيق هرمز. ولكن بالمجمل العالم كله يدفع ثمن هذه الأزمة، لأننا نتحدث عن ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط في العالم بشكل كبير. إلى أين ستتجه الأمور؟ كيف سيتم الخروج من عنق الزجاجة؟ هذا هو السؤال الأكبر حتى هذه اللحظة إلسي.
7: شكرا صهيب. تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز والحصار البحري، وآخرها تصريحات وزير الحرب الأمريكي، نحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور محجوب. إذن كل طرف يدعي أنه يسيطر على المضيق، ولكن إيران ترفع من وتيرة استهداف ناقلات النفط في داخل المضيق، إلى أين يمكن أن يقود ذلك؟
9: ألسي، بلغة الأرقام النفط الذي يتدفق من مضيق هرمز فعلا وصل إلى مستوى تقريبا ما قبل 28 فبراير 2026. نظريا نحن وصلنا إلى حوالي تقريبا 2 مليار برميل، وهذه النسبة ربما كانت قريبة مما كان عليه الوضع. لكن ليس هذا هو الأمر المهم. الأمر ما مدى طمأنينة السوق؟ هل انعكس ذلك على السوق؟ هل تراجعت أسعار النفط؟ هل تراجع التضخم في العالم؟

0: كله لم يتغير. إذا عمليا نتحدث عن أنه عندما تقول الولايات المتحدة أنها مسيطرة على المضيق، صحيح نظريا أنها النفط تدفق، لكن عمليا لم ينعكس له أي أثر. بالنسبة لإيران، إيران غيرت من تكتيكاتها في قضية خلينا نقول محاربة السفن الأمريكية في المضيق. هنالك اليوم استطلاعات على مستوى مختلف تماما، أقل تكنولوجيا، ولكنهم يرصدون السفن، يقومون بضربها بالتأثير عليها، وهذا الأمر يخلق مزاجا عند شركات التأمين وعند السفن. على سبيل المثال، اليوم ربان السفينة يأخذ $100,000 راتب إضافي، ويأخذ $80,000 إذا كان يريد رحلات إضافية. بمعنى آخر، واقع جديد مكلف جدا على الولايات المتحدة وعلى الإيرانيين.
1: وبالتالي أين يمكن أن يقود هذا الواقع، خصوصا في ظل التهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب بأن صبره نفد، وأيضا الحديث الإيراني عن توقع ضربة أو استئناف للمسار العسكري؟
0: الحقيقة أنه القول أنه العمل العسكري غير وارد، أنا أعتقد أنه فيه نوع من عدم الواقعية. العمل العسكري يبدو الآن مخرجا للطرفين. الطرف الأمريكي يريد كما يقال لحظة التوقيع على مشهد الحرب، وإيران تريد أيضا مشهد التوقيع على هذه الحرب. المشهد العسكري الذي نتحدث عنه هو ما يسمى المشهد الختامي. بعبارة أخرى، تضرب أهداف في إيران، إيران ترد وتنتهي الحرب، المضيق لا يفتح رسميا، النفط لا يتدفق رسميا، تكلفة المضيق تصبح عالية، وبذلك الولايات المتحدة تقول أنهينا الحرب، دمرنا البرنامج النووي. هذه ليست نهاية الحرب لمصلحة الجميع، هذه نهاية الحرب لمصلحة دونالد ترامب، وهذا بالضرورة سيؤثر على العالم كله، سواء كان ذلك بالأمن الطاقة، سلاسل الإمداد، وحالة الأمن والاستقرار العالمي.
1: كيف يمكن أن تؤثر مسألة الانتخابات النصفية على أي قرار أمريكي محتمل بهذا الشأن، خصوصا أنه رأينا في الفترة الماضية تريثا من جانب الولايات المتحدة في اللجوء إلى الخيار العسكري؟
0: كان توقع إلسي أن عملية الكميات الضخمة من النفط التي تخرج أن تؤثر على بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي صدرت اليوم 3:30 عصرا بتوقيت قطر. كان المفروض أن تؤثر على ذلك، واضح تماما أنها لم تؤثر، فأرقام كانت مرتفعة. دلالة هذا واضحة، أن هذا الأمر، أن ارتفاعا في الأسعار سيبدو، معنى ذلك أن جيوب الناس ستتأثر في الولايات المتحدة، معنى ذلك أن قرارهم الانتخابي سيتأثر. إذن عمليا هناك تأثير مباشر. الآن هل ستؤثر على العملية؟
1: وهل هذا يمكن أن يدفع ترامب إلى الذهاب نحو خيار عسكري ربما قبل الانتخابات؟
0: لن يخدمه الآن، بمعنى آخر لن يؤثر على قرار الناخب، لكن بالضرورة إذا كان يريد أن ينهي الحرب بغض النظر عن مشهد النهاية، نعم يمكنه أن يضرب أي وقت، لكن إذا أراد أن يزيد من فرص الجمهوريين لن يؤثر كثيرا.
1: وماذا بعد التحلل من مسألة الانتخابات النصفية بالنسبة لترامب؟
0: هنا يصبح الأمر متعلق فقط بإنهاء الحرب بصورة تذكر في الريكورد أو في ما يقال تاريخه الشخصي على أنه فعل شيئا عظيما. بعبارة أخرى، أن يقول أهم شيء بالنسبة لدونالد ترامب إلسي هو أن يقول أني دمرت البرنامج النووي وأنهيته، أمر فشل فيه 4 رؤساء قبله وهو أنجزه. هذا هو المشهد الذي يريده الرئيس الأمريكي حين تفشل الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: بدورنا ننتقل بكم إلى ملف التطور اللبناني بشأن تمديد مهمة قوات اليونيفال الأممية، إذ قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهايتها العام. يأتي هذا بينما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقايا اليونيفيل. كما أكد رئيس الحكومة حاجة بلاده إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والتواصل بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما شدد رئيس البرلمان على أن الموقف الرسمي اللبناني موحد في التمسك بوجود قوات اليونيفيل ومهمتها.
3: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب

0: تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاما. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بدأ التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات الزوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت 3 خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه، فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية 3، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: في السودان أجرى مخيم الجراحة في الخرطوم أكثر من 120 عملية جراحية للمتأثرين بالحرب، فيما أشار مدير مستشفى بحري التعليمي لأن أكثر من 400 طفل على قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية بدعم من الهلال الأحمر القطري.
2: بعد 4 سنوات من التأجيل بسبب الحرب والقلق، يستعد لطفي لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية كان يصعب على أسرته أن تتحمل تكلفتها.
3: قبل الحرب يبدأ كان يدرس العملية حقه، هو بدأ الحرب قامت والمستشفى قفلت، وثاني ما لقينا طريقه نوديه هو المستشفى نهايه لحد ياسي بعد حرب انتهى وجبناه يا هو الدكتور جبنا الولاد ولقيناه توفى.
2: الان باتت العمليه ممكنه. بعد أن منحه أطباء فرصة جديدة للشفاء واستعادة حياته الطبيعية.
4: بس عملية إعادة زراعة المستقيم العملية تكون شوية أصعب لما الطفل يكون أكبر، الأنسجة تكون قوية شوية، نسبة النزيف ما نزيف تكون أعلى، فالوضع العام بالنسبة للحرب وكذا سبب تأجيل في عمليات للأطفال.
2: في مستشفى بحر التعليمي تمكنت الحملة المدعومة من الهلال الأحمر القطري من إجراء أكثر من 120 عملية جراحية لأطفال وكبار في السن، بينما في قائمة الانتظار أكثر من 400 آخرين. خارج المستشفى تبدو الصورة أكثر تعقيدا. في مخيمات النزوح يعيش أطفال آخرون ظروفا صحية ومعيشية صعبة، وتجد أسرهم نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج والجراحة، بينما تسعى وزارة الصحة إلى تقليل حجم المعاناة.
5: فتم علاج حوالي 120 عملية لهؤلاء، والآن هنالك أيضا عدد آخر من الأطفال يحتاجون لمثل هذه المبادرات التي تعينهم، لأن العلاج أثناء الحرب كانت هنالك حواجز بينه وبين الوصول إلى المستشفيات، والآن الفرص متاحة.
6: الحمد لله نحمدك ونشكرك يا رب.
2: لطفي الذي دخل غرفة العمليات صار الآن بين يدي أمه بعد أن عاد إلى أحضانها متعافيا. هنا لم تعد العملية مجرد جراحة، بل فرصة لطفل بأن يمشي ويلعب ويعود إلى مدرسته دون ألم. لكن خلف كل اسم في قائمة الانتظار طفل وأسرة تنتظر أن يتحول العلاج من أمنية مؤجلة إلى موعد في غرفة العمليات. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
2: للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء.
3: دي من يومين ما أكلت نربط بها المستشفى، يقولوا لي دايرين لادم.
4: الشعب السوداني منتي، ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات. الناس حترجع مناطقها عشان تنتي، عشان ما تقعد تنتظر.
5: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما يعطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك واحد.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي آخر المستجدات. أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات الليلة. كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي. وكان الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة شخص وتضرر منزل في سقوط شظايا اعتراض صاروخ في الرياض. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. وفي سياق متصل طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا وحينها سينخفض سعر الوقود. في طهران قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. وفي الشأن اللبناني قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب البلاد. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. نبدأ إذن هذه الساعة بالتوتر في اليمن، إذ قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء. ويأتي هذا عقب إعلان الجماعة استهداف مطار الملك خالد وشركة أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
1: أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن أن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم قد استهدفوا طائرة قال بأنها سعودية من نوع تايفون بصاروخ أرض جو في أجواء محافظة صعدة، وأكد بأن هذا الاستهداف جعل الطائرة معرضة أو آيلة للسقوط في أي لحظة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية من نوع تايفون F-15، وأكد بأن هذه الاستهدافات لهذه الطائرات كانت قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها لمحافظة الحديدة وأيضا جزيرة ميون. وأكد بأن الاستهداف لجزيرة ميون قد يعرض الملاحة البحرية للخطر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأحصى منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 2323 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الاستهدافات في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. إلى ذلك كان قد أعلن الناطق العسكري عن تنفيذ عمليتين عسكريتين باتجاه العمق السعودي. الأولى قال بأنها بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد بأن

الاستهداف كان لمطار الملك خالد وأيضا لمصفات أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية. كما أكد أيضا بأن عملية عسكرية أخرى استهدفت أيضا مجددا مطار الملك خالد، فضلا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق المضاربة ورأس العارة باتجاه محافظة لحج. وأكد بأن هذه الاستهداف لهذه التحشيدات

0: التفاعل المدني السعودي بإصابة شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ في الرياض.
1: نعم، آخر ما لدينا من تطورات ميدانية هو إعلان الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم من جنسية عربية بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي جراء اعتراضه وتدميره في سماء العاصمة الرياض. الشظايا سقطت في منطقة سكنية وتسببت أيضا في أضرار محدودة لحقت بأحد المنازل ومركبة كانت في الموقع. هذا الحادث حقيقة جاء ضمن سلسلة من الهجمات الصاروخية التي تعاملت معها قوات التحالف خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وأعلنت خلالها عن اعتراض وتدمير 8 صواريخ، 5 منها من نوع كروز وثلاثة صواريخ باليستية. في الرياض أيضا كانت شظايا صاروخين من نوع كروز قد تسببت في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان، وألحقت أيضا أضرار ب15 منزلا في أحد الأحياء السكنية المدنية، وبذلك نتحدث عن 5 مصابين في الحادثين الذين أعلن عنهما من قبل الدفاع المدني في الرياض. في الظهران تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية لاستهداف مساء الثلاثاء، أدى إلى حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة الطاقة. حقيقة في خضم هذه الأحداث الرياض شهدت اليوم مباحثات سياسية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خرجت بموقف عراقي واضح يتعلق بأمن المملكة، تحديدا التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلق لأي اعتداء على السعودية أو دول المنطقة. رئيس الوزراء العراقي أيضا أدان كذلك الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي والاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية داخل المملكة، واعتبر أن مثل هذه الهجمات لا تهدد السعودية وحدها وإنما تمس أمن المنطقة واستقرارها. هذه التأكيدات العراقية تأتي في ظروف أمنية تشهد فيها المملكة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعضها طال منشآت مدنية ومناطق سكنية، ولذلك فإن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية لكنها تناولت التطورات الإقليمية بطبيعة الحال والتنسيق بشأنها. الولي العهد السعودي أكد أيضا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات. بالنسبة للرياض، التعامل مع هذه التهديدات يجري عسكريا من خلال عمليات الاعتراض والدفاع الجوي وكذلك عمليات التحالف ضد مصادر التهديد داخل اليمن، إلى جانب التحركات السياسية والاتصالات مع دول المنطقة. والموقف العراقي حقيقة الأخير يأتي في هذا السياق، خصوصا أن بغداد تعهدت بصورة صريحة بعدم السماح باستخدام أراضيها في أي أعمال تهدد أمن المملكة.
0: وفي تعز قال مراسل الجزيرة إن مواجهات تدور بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية شرقي المدينة. المزيد مع مراسلنا ياسر حسن.
2: القوات الحكومية في تعز أعلنت أن المواجهات دارت خلال الساعات الماضية في 3 جبهات، هي جبهة الضباب غربية تعز بالإضافة إلى جبهتي الأقروض والشقب جنوبية تعز. قالت أيضا إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في الضباب وفي المصراخ وأدت إلى تدمير دبابتين وإسقاط طائرة مسيرة بالإضافة إلى تدمير أرتال عسكرية كانت قادمة للحوثيين. قبل ذلك كان قد أعلن عن مقتل شخصين في منطقة صبر أو في جبل صبر بينهما طفل بقذيفة قالت المصادر إنها صادرة من جهة الحوثيين. ماجد النزيلي الناطق باسم القوات الحكومية قال إن القوات الحكومية نفذت 2309 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة أدت إلى مقتل وإصابة 1250 من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 460 من آليات الحوثيين ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، وهناك مطالبات من كل الجهات سواء كانت محلية أو خارجية بفك الحصار عن تعز لأنها تعيش حصارا مطبقا من قبل الحوثيين، سواء كان ما يتعلق بالمشتقات النفطية، أزمة خانقة أو الغاز المنزلي، أو ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية. المستشفيات قريبا ستعلن أنها غير قادرة على استقبال المرضى أو الجرحى في الساعات أو في الأيام القادمة.
0: والآن إلى قراءة عسكرية للتطورات الميدانية والأهداف في اليمن في هذه النافذة مع جعفر سلامات.
3: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التطورات الميدانية المرتبطة

0: باليمن بعد إعلان المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض. وعلى صعيد الاشتباكات داخل اليمن تبقى تعز مركز الثقل في التحركات الميدانية مع محاولة القوات الحكومية فك الحصار عن المدينة. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نبدأ مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليقربنا أكثر من المشهد الميداني. إليك عمر.
1: نعم جعفر، في الحقيقة مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما في محافظة تعز جنوب البلاد. أبدأ من هذه الجبهة في مدينة تعز، حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيون التقدم باتجاه مدينة تعز، وهي تحاصرها من عدة جهات ومن معظم الجهات في الحقيقة، تحاول التقدم باتجاه المدينة وتشتبك مع القوات الحكومية. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذه الهجمات ودفعت جماعة أنصار الله باتجاه هذه المناطق، وكذلك قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية الضباب في هذه المنطقة، كما قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية صبر الموادم لا سيما في منطقة الصراري. إذن القوات الحكومية قالت إنها تقدمت في مديرية صبر الموادم وسيطرت على الصراري. هذه الاشتباكات تمتد أيضا على الجبهة الغربية من محافظة تعز، نحن نتحدث عن هذه المناطق هنا في جبل هان وحدران إضافة إلى جبل حبشي. وأقترب أكثر من الساحل الغربي، حيث قالت القوات الحكومية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في وقت سابق. هي قالت إنها سيطرت على ذباب إضافة إلى باب المندب وأرسلت تعزيزات عسكرية حيث تقوم بعمليات تمشيط في هذه المناطق. القوات الحكومية قالت أيضا إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في الوازعية في هذه المنطقة، حيث حاولت جماعة أنصار الله التقدم باتجاه الوازعية. هذه المناطق كما ذكرنا هي من أشد الجبهات اشتعالا في محافظة تعز، يضاف إليها أيضا الاشتباكات في منطقة الأقرود هنا في هذه المنطقة. في جبهة أخرى أشير إليها هنا في مأرب، قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله في مأرب ودفعتهم بهذا الاتجاه. نحن نتحدث هنا عن منطقة الجوف كذلك، حيث حاولت القوات جماعة قوات أنصار الله الحوثيين التقدم باتجاه محافظة الجوف في هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية قالت إنها صدت جماعة أنصار الله في الجوف إضافة إلى مأرب. القوات الحكومية تحاول التقدم باتجاه صعدة وصنعاء، وهنا أشير أيضا إلى ما أعلنه التحالف بأنه قصف مخازن للوقود في صنعاء إضافة إلى الحديدة. وقال المتحدث باسم التحالف أن جماعة أنصار الله تستخدم هذه المخازن لتمويل الجهد العسكري بحسب المتحدث باسم التحالف. في السعودية قالت جماعة أنصار الله أنها استهدفت بالصواريخ مقرا لشركة أرامكو في الرياض إضافة إلى الخرج، وكانت أيضا أعلنت عن استهداف مقر لشركة أرامكو في الظهران هنا في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الطاقة السعودية أن مقرا للشركة استهدف وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق. كانت هذه أبرز ملامح المشهد في اليمن. أعود إليك.
0: شكرا لك عمر. الآن إلى ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد حسن، كيف نقرأ الآن بنك الأهداف الحوثي داخل السعودية من حيث المدايات، من حيث طبيعة الأهداف، من المطارات إلى مصافي ومنشآت نفطية؟
2: يعني تطور بنك الأهداف الحوثيين في المملكة العربية السعودية واستهدف مقر شركة أرامكو في منطقة الظهران في هذه المنطقة كما أشار المراسل. هذا يدل على أن هناك سعي لدى الحوثيين لرفع مستوى الاستهداف في العمق السعودي. أولا المسافة من صنعاء باتجاه الدمام ومحيط الظهران وهذه المنطقة تبلغ 1200 كيلومتر، وبالتالي هذا يدل على أنهم لديهم القدرة على استهداف العمق. ولكن اليوم يعني كما يقول المراسلون وكما أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض الصواريخ التي استهدفت بها هذه المناطق، ولكن تشظي الصواريخ المعترضة هي التي أدت إلى إصابة مقر

0: الأرامكو، وبالتالي هناك طبعا يعني تطوير في العمليات الدفاع الصاروخية، ولكن هذا لا يعني أنه لا تأثير لهذا الاستهداف. حتى لو تم اعتراض الصواريخ سيبقى تأثير الاستهداف في العمق السعودي تأثير مهم جدا على مستوى تهديد الأمن، الأمن القومي للمملكة في عدة اتجاهات. المدى هذا يدل على العمق الذي وصلوا إليه، يدل على قدرتهم على استهداف أي أماكن أخرى في هذا المدى، وهم يملكون الصواريخ التي تصل إلى هذه المنطقة. فإذا هذا الاستهداف بمقابل يقابله طبعا استهدافات المملكة والتحالف لنقاط حيوية في صنعاء وفي رأس عيسى ومقرات أو مراكز للنفط وشركات للنفط، محطة الصباحة ورأس عيسى في شمال الحديدة. هذا يدل على تطور
1: من للمنشآت، مخازن الوقود. نريد أن نعرف الدلالة العسكرية لطبيعة هذه الاستهدافات التي يستهدفها التحالف في
0: يعني التحالف يقول أن هذه المنشآت، منشآت الوقود خاصة في الصباحة، تدعم وتعزز القدرات العسكرية للحوثيين. هناك بطبيعة الحال هناك علاقة بين الوقود بمفهومه وبين كل العتاد العسكري المتحرك، يعني هذه مسألة طبيعية. ولكن إلى أي حد كان يستخدم هذا فعلا، هذا التجميع من الوقود في خدمة الآليات العسكرية أو المصالح العسكرية، يعني هذا أمر يبقى مطروح التساؤل عليها. وهنا المسألة ليست مسألة اعتباره هدفا عسكريا ليتم استهدافه بقدر ما هي عملية رد على استهداف الحوثيين لمقرات لأرامكو قبل ذلك التصعيد ومنذ فترة طويلة، وهم يستهدفون طبعا مقرات أو يعني نقاط لشركة أرامكو، وحتى استهدافهم للمطار في منطقة الرياض، وهذا أيضا يعني هدف مدني وتم استهداف قاعة المسافرين. وبالتالي نحن دخلنا هنا في عملية استهداف متبادل لأهداف اقتصادية ذات تأثير اقتصادي أكثر منها أهمية أو علاقة الأهداف في البعد العسكري.
1: الآن لماذا ما تزال تعز مركز الثقل العملياتي والعسكري داخل اليمن؟
0: صحيح، هنا هذه مسألة مهمة جدا. تبقى تعز الآن نقطة الاشتباك في هذه النشطة في هذه الحرب على مستوى العمليات البرية. كان قبل ذلك الساحل هو نقطة الاشتباك ومركز الثقل، ولكن استقرار العمليات نسبيا في منطقة الساحل وضغط الحوثيين في منطقة في مدينة تعز من أجل حصارها والضغط على القوات الحكومية لتخفيف المعركة في الساحل وتخفيف جهودهم في الساحل. وهنا يعني نتحدث عن الهدف الأبعد من مسألة حصار تعز، أي تحقيق الغاية من وراء هذا الحصار هو دفع القوات الحكومية إلى تركيز قواتها لفك هذا الحصار. ماذا يحصل الآن؟ يعني مدينة تعز ومحيطها في الحقيقة هو محاصر، تم حصاره، بمعنى أنه تم قطع. يعني الحصار هنا لا يعني استكمال السيطرة بشكل كامل على كل الخط الذي يحيط بمدينة تعز ومحيطها، إنما يعني أن هناك سيطرة على المرتفعات التي تتحكم بكل المداخل والمخارج والمحاور التي تصل إلى تعز أو تخرج من تعز. وهنا في هذا السياق يتم التركيز أكثر على المحاور أو المداخل أو الممرات التي تربط مدينة تعز بمدينة عدن، وهو خط الإمداد الأساسي لمنطقة تعز وللقوى العاملة فيها. وبالتالي هذه المنطقة وهذا الجيب إذا صح التعبير، وهو الذي تم قطعه من قبل الحوثيين بالنار وتم التحكم بممراته بالنيران، يسعى وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة هذه الممرات. من هنا تأتي معركة السراري، وقد حققت القوات الحكومية في هذه المنطقة تقدما كما شرح المراسلون وأكدت وقائع الميدان في منطقة أيضا جبل صبر. تسعى القوات الحكومية إلى استعادة بعض المواقع. هدف هذه المعركة التي تقوم بها القوات الحكومية الآن في تعز هو استعادة فتح الممر أو تأمين الممر الذي يربط المدينة في عدن. هذا هو الهدف الأساسي. الحوثيون يحاولون إبقاء هذا الحصار قائما من خلال إبقاء

0: بقاء سيطرتهم على المرتفعات التي تتحكم بهذه الممرات. من هنا يأتي يعني يفسر ضغط الحوثيين أكثر باتجاه الهنجر، حيث تم هناك بعض التحقيق التقدم للحوثيين، وطبعا هم يحاولون إبقاء هذه الممرات مغلقة، ومن هنا نفهم طبيعة الاشتباك العنيف الذي يجري بين الطرفين حول مسألة حصار تعز أو تأمين منافذ لها باتجاه عدن.
1: لا يكفي التفوق الجوي للقوات الحكومية هنا لفك الحصار عن تعز، هي تحتاج بالتأكيد لتقدم بري.
0: نعم، يعني المعركة بمفهومها التكتيكي هي معركة مرتفعات ممسكة بالممرات، وليست معركة لا مساحات جغرافية ولا حتى مسألة الدخول إلى المدينة. لا أعتقد أن الحوثيين يعني يسعون إلى الدخول إلى المدينة والتورط في هذه المدينة، ولكن المعركة الآن عنوانها هو السيطرة على بعض المرتفعات أو أغلب المرتفعات الممسكة بالممرات، مثل هنا نتحدث عن طبعا جبل حبشي وهان، جبل هان، جبل صبر هذه، وجبل سامع هنا في هذه المنطقة. كل هذه المرتفعات هي التي تتحكم بالممرات وتؤدي إما إلى حصار المدينة وإما إلى تأمين المرور فيها، وبالتالي من هنا نفهم معركة المرتفعات. ولكن اللافت في هذا القتال هنا، طبعا البعد الجوي له تأثيره، ولكن لا يستطيع أن يعني يحقق الغاية التكتيكية لا يحقق الغاية التكتيكية بفك الحصار. لابد من تكامل المناورة البرية مع الدعم الجوي من أجل تحقيق الأهداف.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، أبرز وأهم وأحدث تصريحات الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق.
3: نعم أنس، صباح الخير. خلال مهرجان انتخابي قبل قليل في ولاية مونتانا، الرئيس ترامب أيضا أدلى بتعليقات حول إيران، ألمح مجددا بأن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، في إشارة واضحة إلى أن جميع الاحتمالات تبقى قائمة للتعامل مع هذا الملف، خاصة أنه كان بالأمس في فعالية انتخابية مماثلة من ولاية ألاسكا توعد إيران بدرس قاس، وهي رسائل تقرأ وتندرج في الواقع في إطار الضغوط النفسية المتواصلة على طهران، بأن التصعيد العسكري يبقى واردا في حسابات ترامب، الذي أشار أيضا مجددا في تصريحاته اليوم إلى ما يصفه بأزمة القيادة في إيران بعد تصفية قادة الصفين الأول والثاني وحتى الثالث، لدرجة أنه لا يعرف كما قال مع من يتفاوض حاليا، وهذا في وقت أيضا تنتظر فيه إدارته بالفعل ردا إيرانيا على أحدث المقترحات الأمريكية لإيجاد حل دبلوماسي لا يزال الوصول إليه بحسب المؤشرات الحالية متعثرا في ضوء الفجوة بين ما تطالب به واشنطن من تركيز على المسألة النووية وما تطالب به إيران بالمقابل من تركيز على مسألة مضيق هرمز. انتخابيا أيضا مسألة الوقود لا تغيب عن خطابات الرئيس ترامب في إطار سعيه لطمأنة الداخل الأمريكي بشأن تداعيات هذه الحرب المتواصلة من الناحية الاقتصادية. ترامب وعد من جديد الأمريكيين بانخفاض كبير في الأسعار بعد الحرب، وأشار أنه أمر مؤقت كما قال، وقال إنها تبقى تكلفة بسيطة مقابل منع إيران من امتلاك السلاح النووي. في هذا السياق لم ينسى أيضا ترامب التأكيد مجددا بأن واشنطن هي من تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، وهو ما كرره أيضا وزير الحرب بيت هكسيث اليوم، حيث وصف كذلك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بأنه حصار محكم. بالرغم من ذلك القيادة المركزية أعلنت اليوم أنس أنها دمرت في السادس من هذا الشهر قاربا مرتبطا بإيران في خليج عمان، وقالت إنه كان يرصد سفنا حربية أمريكية ويحدد أهدافا من بينها في مؤشر على استمرار الاحتكاك.

0: التوتر البحري بين الجانبين، بالرغم من التأكيدات الأمريكية بأن مضيق هرمز أصبح في سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها بشكل كامل، في ضوء التأكيد على أن كميات النفط تمر من المضيق بكميات كما يقول ترامب ربما تتجاوز مستويات ما قبل الحرب.
1: طيب محمد، أيضا بعض التصريحات تأتي من مسؤولين في الإدارة تتعلق بمستقبل الحزب الجمهوري، وأيضا ما تقوله وتنقله استطلاعات الرأي عن فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالمجلسين.
0: في الواقع بحسب المؤشرات واستطلاعات الرأي المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للجمهوريين وبالنسبة للرئيس ترامب الذي يبدو واضحا أنه يريد الدخول بثقله السياسي متكئا على ما يقول أنها شعبية كبيرة له لدى الناخبين من أجل حشد قاعدته الانتخابية لدعم الجمهوريين في هذه الانتخابات التي تشير الاستطلاعات إلى تقدم واضح للديمقراطيين الذين يستغلون تداعياتها ويربطونها بمسألة تكاليف المعيشة من أجل السعي لكسر سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في الكونغرس أو على الأقل في مجلس النواب بالتحديد. لكن داخليا الرئيس ترامب يواجه حسابات معقدة وكذلك الجمهوريين خاصة في ضوء هذه الحرب وارتفاع أسعار الوقود التي باتت عبئا سياسيا واضحا وكبيرا على الحزب الجمهوري. نعم. قبل انتخابات 3 نوفمبر، لذلك يحرص ترامب في كل فعالية انتخابية على التأكيد أن هذه الحرب حققت أهدافها العسكرية ويعد الأمريكيين بأن نهايتها ستقود إلى انخفاض كبير في أسعار الطاقة، لكن المؤشرات الحالية والوقائع وحتى بيانات وزارة العمل تشير إلى خلاف ذلك. أنس،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. أبرز التصريحات والمواقف الإيرانية يرصدها لنا مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
2: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب أمريكية جديدة ضد إيران ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري بالتحديد تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: نرحب الآن من طهران بالدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن بباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أبدأ من طهران مع الدكتور حسين. الحرس الثوري يتحدث عن أن احتمال شن عملية عسكرية من طرف واشنطن ما يزال قائما، ينظر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يحتاج من خلال ذلك إلى إنجاز يقدمه للجمهور الأمريكي. باعتقادك أنت وبرأيك، هل هذا الاحتمال يظل قائما بنسبة مرتفعة تؤدي في نهاية المطاف إلى استعدادات أكبر لدى الجانب الإيراني لهذه الضربة أو هذا الاحتمال؟
3: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني أنه في تصوري أن تقييم الحرس في أن الجاهزية في إيران يجب أن تكون في أوجها على قاعدة أن هناك احتمالية أن تقوم أمريكا بعمل عسكري هو في محله. لماذا؟ لأن يعني إيران خبرت السلوك الأمريكي العدواني. إيران ولمرتين كانت على طاولة التفاوض مع أمريكا وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا لا يمكن

0: لإيران أن تسقط هذه الاحتمالية، وهذا هو سبب أن إيران مستنفرة بشكل كبير الآن، يعني رغم كل ما يطرحه الرئيس الأمريكي من أنه حتى الانتخابات ليست هناك من عملية وأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات وكل هذه الشعارات التي يطرحها للاستهلاك الداخلي. من هنا إيران في حالة استنفار يعني من دون شك، الجيش والحرس.
1: سيد مارا في واشنطن، هل تعتقد بأن هذا احتمال قائم؟ وتقييمك لهذا التصريح الذي ينقل عن الحرس الثوري الإيراني؟
2: في بدء الأمر شكرا جزيلا لاستضافتي، شكري للضيف الإيراني والسادة الحضور ولكم. ترامب يقول مرة تلو الأخرى أنه يخطط ربما للقيام بردة فعل عسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في 3 نوفمبر. كان هذا الأمر خيارا ولفترة من الزمن، ولقد رأينا تعزيزات عسكرية وقطع تصل إلى المنطقة. ليس واضحا إن كانت تلك القطع إما لاستبدال سفن موجودة أو لزيادة التعزيزات الموجودة أصلا. الرئيس ترامب لا يخفي أمورا تتعلق بالوضع بالمنطقة. الولايات المتحدة اعتمدت بشكل أساسي على الضغط الاقتصادي الذي مارسته على إيران، ويبدو أن هذا الضغط كانت له نتائج مهمة، حيث أن الريال الإيراني وصل إلى 2.7 تقريبا مليون دولار مقابل الدولار. دولار واحد وصل إلى 2.7 مليون، وبالتالي هذا يشي بتراجع العملة بشكل كبير جدا. ترامب يركز على أهمية التعامل مع الملف النووي، وبالتالي فإن الرد الأمريكي المحتمل قد يكون قائما، والولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تكون قد طلبت تنازلات إضافية بالنسبة للملف النووي بالمقترح الذي تم تقديمه. وبالنسبة للحرس الثوري، المذكرة تداعت مباشرة بعد توقيع الرئيس الأمريكي لها، خصوصا بعد أسبوع من ذلك الحين. لماذا تداعت؟ لأن الحرس الثوري بدأ يستهدف دولا خليجية، وبدأ يستهدف سفنا، وبقي المضيق مليئا بالألغام. وإذا ما قام الرئيس الأمريكي بضربات بعد انتخابات التجديد النصفي، فإنه ربما قد يستخدم ما تقول القيادة المركزية على أنه ضربات دفاعية، وذلك من أجل ربما كذلك استهداف بعض المنشآت النووية كذلك.
1: طيب، يتحدث أيضا أمام الناخبين في مونتانا قبل قليل، يقول إن المطلب الرئيسي للإيرانيين في هذه المرحلة هو أن يتركوا وأن يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة. إلى أي حد تتحكم الانتخابات والتصريحات، تصريحات الدعاية الانتخابية، بمزاج الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران وقراراته بشأن إيران؟
2: في هذه المرحلة التصريحات التي يقدمها الرئيس الأمريكي لا أعتقد أنها مرتبطة بشكل كبير جدا بانتخابات التجديد النصفي. عندما يتحدث في هذه التجمعات الجماهيرية ويتحدث عن سعر مثلا البنزين، دائما يحاول الرئيس إثارة الملف النووي، ويقول إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ويستخدم الكثير من التصريحات التي تتضمن مثل هذه اللغة. وربما هذه تعتبر واحدة من الأمور الأساسية التي تربط خطابه بانتخابات التجديد النصفي. قبل مذكرة التفاهم بالتأكيد كان هناك ألحية كبيرة من جانبه ليخرج

0: من النزاع. بالتأكيد ربما قد يود أن يتمكن من الخروج من النزاع، لكن قال إنه يريد أن تكون الأمور على ما يرام بإيران، بمعنى أن تتم بشكل صحيح بالنسبة له وعلى المدى البعيد. يقول إن هذه الحرب لن تكون إلى ما لا نهاية، كما هو الشأن بالنسبة لما جرى في العراق وأفغانستان. قال إننا فقط شرفنا على الشهر الثامن، وما يريد أن يحصل عليه من هذا النزاع يقتضي منه أن يعمل وبشكل صحيح وألا يقوم بالخروج السريع أو المتسرع.
1: دكتور حسين، الرئيس دونالد ترامب يصر على أن حملة الإقصاء الاقتصادي تعمل وهي ناجحة، يتحدث أيضا عن خيارات أخرى. بالنسبة لطهران، هذا المستوى من الضغط الاقتصادي إلى أي حد يمكن أن يحتمل، وإلى أي نقطة يمكن أن يستمر الوضع القائم في حالة اللا سلم واللا حرب دون أن تتخذ طهران خطوات، سواء لجهة التنازل في المفاوضات أو كما يريد الرئيس ترامب أو حتى التصعيد العسكري؟
2: يعني أولا، في تصوري أن الرئيس ترامب الآن وفي جولاته الانتخابية يعني يحاول جاهدا أن يبرر هذه الحرب، وأن يعطي صورة أن أمريكا يعني ستنهي هذه الحرب وأن الضغوط ستنتهي قريبا، والمجتمع الأمريكي لا يصدقه. يعني أكثر من ثلثي المجتمع الأمريكي لا يصدق هذا الكذاب. فيما يخص إيران، يعني أولا في إيران هناك تضامن اجتماعي كبير بسبب الألم الاقتصادي الذي يعاني منه المجتمع نتيجة للعقوبات الجماعية الإجرامية الأمريكية التي تتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة. العقوبات الجماعية هي جريمة حرب بالمناسبة، ولكن إيران هي لم تبدأ الحرب، أمريكا بدأت هذه الحرب، ومن هنا وإيران كانت على طاولة الحوار، ذهبت لحل الموضوع عبر الحوار وليس عبر الحرب، ولكن ترامب اختار هذا الأسلوب، وبالنهاية الناس يعذرون الحكومة في هذا الإطار. وبالمناسبة أقول أن الوضع الاقتصادي صحيح هناك ألم اقتصادي، ولكن الحكومة تحاول جاهدة التخفيف عن المواطن. الآن في أكثر المدن الإيرانية المترو مجاني، المواصلات الحكومية يعني الباصات هي مجانية، البنزين يكاد يكون يعني أقل من ربع قيمة اللتر من الماء، يعني وهذا أيضا ضمن هذا الإطار. الآن هناك محاولة حكومية لتثبيت أسعار بعض السلع بشكل أو بآخر، والحكومة قررت منذ عدة أيام زيادة الدعم النقدي المخصص للمواطنين لشراء السلع الأساسية، وهذا كله هو يأتي ضمن إطار التخفيف عن يعني من الألم الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا. حتى العملة الإيرانية كان 1.8 مليون، الآن 1.6 مليون، نزل بنسبة معينة بسيطة، وهذا كله يعكس أن الحكومة لا تتفرج على هذا المشهد القاسي الذي تحاول أمريكا أن تمارسه ضد الشعب الإيراني وليس ضد الحكومة. يعني واضح أن هذا الأسلوب من السلوك الأمريكي هو يستهدف الشعب الإيراني بالتحديد، وفي تصوري أن الشعب الإيراني الآن مصر على دعم الحكومة في هذه المواجهة مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
1: سيد مارا في واشنطن، إذا كانت هذه الإجراءات كما يقول الدكتور رويوران قد وجدت لها طهران علاجا على الأقل يتعلق بمعالجة الأعراض، أعراض هذه الأزمة، الأمور الاقتصادية تتم معالجتها وإن أقر بوجود تبعات لها وألم لدى الإيرانيين جراء هذه الإجراءات، لكن ماذا بعد الانتخابات؟ إذا كان الرئيس دونالد ترامب يضع هذه الانتخابات كإطار زمني لخطواته المقبلة. ما الخيارات التي ستتبقى للرئيس بعد الانتخابات بخلاف الضغط الاقتصادي؟ ما هو الخيار، ما هي الخيارات الأخرى؟
0: إذن هناك الألم الاقتصادي وهذا سيتواصل، وطبعا هناك أمريكيون مثل ديفيد بيتريوس ورئيس CIA السابق قال مرة تلو الأخرى أن هناك غياب لليقين داخل إيران، وهذه الأمور ستتجلى في المستقبل عندما تظهر الأمور لاحقا. كثيرون تابعوا ما حدث في إيران في شهر يناير، حيث أن عدد من المواطنين تم قتلهم من قبل النظام الإيراني. هذا ما رآه الكثير من الأمريكيين بشأن ما حصل في إيران.
1: متى لاحقا سيد مارا، متى لاحقا تقول لاحقا، متى هي المدة الزمنية المتوقعة حتى يظهر تأثير هذه العقوبات الاقتصادية لدرجة تجبر النظام في إيران على تقديم تنازلات، وبالتالي تنتهي هذه الأزمة بمضيق هرمز بتبعاتها أيضا على الاقتصاد الأمريكي؟
0: هنا تكمن التعقيدات، وبالتالي نتساءل من يدير إيران. إذا لدينا الحكومة ولدينا الرئيس بيزشكيان الذي يريد الوصول إلى اتفاق، والقضية والتي ستبقى دائما هي الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي نحن نجد بأن مذكرة التفاهم تداعت ولم تنجح، وذلك لأن الحرس الثوري استهدف السفن التجارية واستهدف الدول بالخليج. هناك كثيرون يقولون إن الولايات المتحدة لابد أن تنهي المهمة بإيران وكذلك النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني. هذه هي الإشكالية. ما تريده الحكومة المدنية والرئيس بيزشكيان يبدو أنهم يريدون إنهاء هذه الإشكالية والوصول إلى قرار. ولدينا الوسطاء قطريون وكذلك باكستانيون الذين يبلون بلاء حسنا من خلال الجهود الدبلوماسية، لكن الإشكالية ستبقى نفسها. من سيؤكد أن ربما اتفاق إن تم إبرامه سيكون مستمرا؟ وهذه هي القضية التي يحتاج ربما من خلالها أن يحلها الرئيس الأمريكي، ربما من خلال عملية عسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: عملية عسكرية بأي مستوى برأيك؟
0: ليس هناك أي شيء معلن في الوقت الحالي. ربما قد نفترض أن تكون ما تشير إليه ما تتم الإشارة إليه على أنه ربما عملية دفاعية أو ضربات دفاعية. وحتى الآن عندما يكون هناك استهداف لسفينة تجارية، فإن الإيرانيين والحرس الثوري ليس لديهم رادارات، وكما قال روبيو وقال كذلك وزير الحرب هاكسيت، قالوا إنهم يقومون بضربات عمياء باتجاه المضيق لأنهم لا يرون حقيقة من خلال الرادارات
1: جزيلاً لك.
0: الجهات التي
1: على المقاطعة لضيق الوقت. باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وشكرا للدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية وكان معنا من طهران. نبقى في إيران، حيث قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد. كانت وكالة تسنيم أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
3: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعة

0: مسلحة في جنوب شرق إيرلند، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديداً، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات بين استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافاً خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار. يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيداً عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: إلى الملف اللبناني، حيث قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقاء قوات اليونيفيل في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام. يأتي هذا بينما أبلغ الرئيس اللبناني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل، داعيا مجلس الأمن إلى الإبقاء عليها خلال العام المقبل.
2: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجل.

0: وهكذا. بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم، أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701. ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت ثلاثة خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية الثلاثة، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: في السودان أجرى مخيم الجراحة في الخرطوم أكثر من 120 عملية جراحية للأطفال، بينما ينتظر أكثر من 400 إجراء عمليات جراحية بدعم من الهلال الأحمر القطري.
2: بعد 4 سنوات من التأجيل بسبب الحرب والقلق، يستعد لطفي لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية كان يصعب على أسرته أن تتحمل تكلفتها.
3: قبل الحرب يبدأ كان يدرس العملية حقه. هو بدأ الحرب قامت والمستشفيات قفلت. وثاني ما لقينا طريقة نوديه هو المستشفى نهاية. لحد ياسي بعد الحرب انتهى وجبناه. هو الدكتور جبنا الولاد ولقيناه توفى.
2: الآن باتت العملية ممكنة. بعد أن منحه أطباء فرصة جديدة للشفاء واستعادة حياته الطبيعية.
4: بس عملية إعادة زراعة المستقيم العملية تكون شوية أصعب لما الطفل يكون أكبر، الأنسجة تكون قوية شوية، نسبة النزيف ما نزيف تكون أعلى، فالوضع العام بالنسبة للحرب وكذا سبب تأجيل في عمليات للأطفال.
2: في مستشفى بحر التعليمي تمكنت الحملة المدعومة من الهلال الأحمر القطري من إجراء أكثر من 120 عملية جراحية لأطفال وكبار في السن، بينما في قائمة الانتظار أكثر من 400 آخرين. خارج المستشفى تبدو الصورة أكثر تعقيداً. في مخيمات النزوح يعيش أطفال آخرون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، وتجد أسرهم نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج والجراحة، بينما تسعى وزارة الصحة إلى تقليل حجم المعاناة.
5: فتم علاج حوالي 120 عملية لهؤلاء، والآن هنالك أيضا عدد آخر من الأطفال يحتاجون لمثل هذه المبادرات التي تعينهم، لأن العلاج أثناء الحرب كانت هنالك حواجز بينه وبين الوصول إلى المستشفيات، والآن الفرص متاحة.
6: الحمد لله، نحمدك ونشكرك يا رب.
2: لطفي الذي دخل غرفة العمليات صار الآن بين يدي أمه بعد أن عاد إلى أحضانها متعافيا. هنا لم تعد العملية مجرد جراحة، بل فرصة لطفل بأن يمشي ويلعب ويعود إلى مدرسته دون ألم. لكن خلف كل اسم في قائمة الانتظار طفل وأسرة تنتظر أن يتحول العلاج من أمنية مؤجلة إلى موعد في غرفة العمليات. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
1: تغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
3: هذا المكان إذا ربطت فيه حيوان والله لا يطيق وقل لك تحبله يشرط، فكيف هذا الطفل بده يعيش؟ المساعدات جميعها من حد ما بدأ الإشي لليوم ما يصلنا وما يجينا لا يضر الرمد في العين.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع

0: في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات الليلة. كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. في سياق متصل طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران تثمن أو هو ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وقال إن الأمر سينتهي قريبا جدا وحينها سينخفض سعر الوقود. في طهران قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شأن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة بعد اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز. في الشأن اللبناني قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان بعد انتهائها في نهاية العام. جاء ذلك بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوبي البلاد. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية. مستهلنا التطورات في اليمن والمنطقة، إذ أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. بدورها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين نغارة جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. قراءة عسكرية للتطورات الميدانية والأهداف المستهدفة في اليمن مع جعفر سلامات.
1: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التطورات الميدانية المرتبطة باليمن. بعد إعلان المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض. وعلى صعيد الاشتباكات داخل اليمن، تبقى تعز مركز الثقل في التحركات الميدانية مع محاولة القوات الحكومية فك الحصار عن المدينة. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن نبدأ مع الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليقربنا أكثر من المشهد الميداني. إليك عمر.
2: نعم جعفر، في الحقيقة مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية اليمنية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما في محافظة تعز جنوب البلاد. أبدأ من هذه الجبهة في مدينة تعز، حيث تحاول جماعة أنصار الله الحوثيون التقدم باتجاه مدينة تعز، وهي تحاصرها من عدة جهات ومن معظم الجهات في الحقيقة. تحاول التقدم باتجاه المدينة وتشتبك مع القوات الحكومية. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذه الهجمات ودفعت جماعة أنصار الله باتجاه هذه المناطق، وكذلك قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية الضباب في هذه المنطقة، كما قالت القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في مديرية صبر الموادم لا سيما في منطقة الصراري. إذن القوات الحكومية قالت إنها تقدمت في مديرية صبر الموادم وسيطرت على الصراري. هذه الاشتباكات تمتد أيضا على الجبهة الغربية من محافظة تعز. نحن نتحدث عن هذه المناطق هنا في جبل هان وحدران، إضافة إلى جبل حبشي. وأقترب أكثر من الساحل الغربي، حيث قالت القوات الحكومية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في وقت سابق. هي قالت إنها سيطرت على ذباب إضافة إلى باب المندب، وأرسلت تعزيزات عسكرية حيث تقوم بعمليات تمشيط في هذه المناطق. القوات الحكومية قالت أيضا إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله في الوازعية في هذه المنطقة، حيث حاولت جماعة أنصار الله التقدم باتجاه الوازعية. هذه المناطق كما ذكرنا هي من أشد

الجبهات اشتعالا في محافظة تعز، يضاف إليها أيضا الاشتباكات في منطقة الأقروض هنا في هذه المنطقة. في جبهة أخرى أشير إليها هنا في مأرب، قالت القوات الحكومية إنها تصدت لهجوم شنته جماعة أنصار الله في مأرب ودفعتهم بهذا الاتجاه. نحن نتحدث هنا عن منطقة الجوف كذلك، حيث حاولت القوات جماعة قوات أنصار الله

0: تحالف أن جماعة أنصار الله تستخدم هذه المخازن لتمويل الجهد العسكري بحسب المتحدث باسم التحالف. في السعودية قالت جماعة أنصار الله أنها استهدفت بالصواريخ مقرا لشركة أرامكو في الرياض إضافة إلى الخرج، وكانت أيضا أعلنت عن استهداف مقر لشركة أرامكو في الظهران هنا في المنطقة الشرقية. وقالت وزارة الطاقة السعودية أن مقرا للشركة استهدف وهو ما أدى إلى اندلاع الحريق. كانت هذه أبرز ملامح المشهد في اليمن. أعود إليك.
1: شكرا لك عمر. الآن إلى ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد حسن، كيف نقرأ الآن بنك الأهداف الحوثي داخل السعودية من حيث المدايات، من حيث طبيعة الأهداف، من المطارات إلى مصافي ومنشآت نفطية؟
2: يعني تطور بنك الأهداف الحوثيين في المملكة العربية السعودية واستهدف مقر شركة أرامكو في منطقة الزهران في هذه المنطقة كما أشار المراسل. هذا يدل على أن هناك سعي لدى الحوثيين لرفع مستوى الاستهداف في العمق السعودي. أولا المسافة من صنعاء باتجاه الدمام ومحيط الزهران وهذه المنطقة تبلغ 1200 كيلومتر، وبالتالي هذا يدل على أنهم لديهم القدرة على استهداف العمق. ولكن اليوم يعني كما يقول المراسلون وكما أعلنت المملكة العربية السعودية أنه تم اعتراض الصواريخ التي استهدفت بها هذه المناطق، ولكن تشظي الصواريخ المعترضة هي التي أدت إلى إصابة مقر الأرامكو. وبالتالي هناك طبعا يعني تطوير في العملية الدفاع الصاروخية، ولكن هذا لا يعني أنه لا تأثير لهذا الاستهداف. حتى لو تم اعتراض الصواريخ سيبقى تأثير الاستهداف في العمق السعودي تأثير مهم جدا على مستوى تهديد الأمن القومي للمملكة في عدة اتجاهات. المدى هذا يدل على العمق الذي وصلوا إليه، يدل على قدرتهم على استهداف أي أماكن أخرى في هذا المدى وهم يملكون الصواريخ التي تصل إلى هذه المنطقة. فإذا هذا الاستهداف يقابله طبعا استهدافات المملكة والتحالف لنقاط حيوية في صنعاء وفي رأس عيسى ومقرات أو مراكز للنفط وشركات للنفط، محطة الصباحة ورأس عيسى في شمال الحديدة. هذا يدل على تطور
1: من للمنشآت مخازن الوقود. نريد أن نعرف الدلالة العسكرية لطبيعة هذه الاستهدافات التي استهدفها التحالف في
2: يعني
1: صنعاء والحديدة.
2: التحالف يقول أن هذه منشآت الوقود خاصة في الصباحة تدعم وتعزز القدرات العسكرية للحوثيين. هناك بطبيعة الحال هناك علاقة بين الوقود بمفهومه وبين كل العتاد العسكري المتحرك، يعني هذه مسألة طبيعية. ولكن إلى أي حد كان يستخدم هذا فعلا، هذا التجميع من الوقود في خدمة الآليات العسكرية أو المصالح العسكرية، يعني هذا أمر يبقى مطروح التساؤل عليها. وهنا المسألة ليست مسألة اعتباره هدفا عسكريا ليتم استهدافه بقدر ما هي عملية رد على استهداف الحوثيين لمقرات لأرامكو قبل ذلك التصعيد ومنذ فترة طويلة وهم يستهدفون طبعا مقرات أو يعني نقاط لشركة أرامكو، وحتى استهدافهم للمطار في منطقة الرياض، وهذا أيضا يعني هدف مدني وتم استهداف قاعة المسافرين. وبالتالي نحن دخلنا هنا في عملية استهداف متبادل لأهداف اقتصادية ذات تأثير اقتصادي أكثر منها أهمية أو علاقة الأهداف في البعد العسكري.
1: الآن لماذا ما تزال تعز مركز الثقل العملياتي والعسكري داخل اليمن؟
2: صحيح، هنا هذه مسألة مهمة جدا. تبقى تعز الآن نقطة الاشتباك في هذه النشطة في هذه الحرب على مستوى العمليات البرية. كان قبل ذلك الساحل هو نقطة الاشتباك ومركز الثقل، ولكن استقرار العمليات نسبيا في منطقة الساحل وضغط الحوثيين في مدينة تعز من أجل حصارها والضغط على القوات الحكومية لتخفيف المعركة في الساحل وتخفيف جهودهم في الساحل. وهنا يعني نتحدث عن الهدف الأبعد من مسألة حصار تعز، أي تحقيق الغاية من وراء هذا الحصار هو دفع القوات الحكومية إلى تركيز قواتها لفك هذا الحصار.

0: ماذا يحصل الآن؟ يعني مدينة تعز ومحيطها في الحقيقة هو محاصر، تم حصاره، بمعنى أنه تم قطع. يعني الحصار هنا لا يعني استكمال السيطرة بشكل كامل على كل الخط الذي يحيط بمدينة تعز ومحيطها، إنما يعني أن هناك سيطرة على المرتفعات التي تتحكم بكل المداخل والمخارج والمحاور التي تصل إلى تعز أو تخرج من تعز. وهنا في هذا السياق يتم التركيز أكثر على المحاور أو المداخل أو الممرات التي تربط مدينة تعز بمدينة عدن، وهو خط الإمداد الأساسي لمنطقة تعز وللقوى العاملة فيها. وبالتالي هذه المنطقة وهذا الجيب إذا صح التعبير، وهو الذي تم قطعه من قبل الحوثيين بالنار، وتم التحكم بممراته بالنيران، وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة هذه الممرات. من هنا تأتي معركة السراري، وقد حققت القوات الحكومية في هذه المنطقة تقدما كما شرح المراسلون، وأكدت وقائع الميدان في منطقة أيضا جبل صبر. تسعى القوات الحكومية إلى استعادة بعض المواقع. هدف هذه المعركة التي تقوم بها القوات الحكومية الآن في تعز هو استعادة فتح الممر أو تأمين الممر الذي يربط المدينة في عدن. هذا هو الهدف الأساسي. الحوثيون يحاولون إبقاء هذا الحصار قائما من خلال إبقاء سيطرتهم على المرتفعات التي تتحكم بهذه الممرات. من هنا يأتي يفسر ضغط الحوثيين أكثر باتجاه الهنجر، حيث تم هناك بعض التحقيق التقدم للحوثيين، وطبعا هم يحاولون إبقاء هذه الممرات مغلقة. ومن هنا نفهم طبيعة الاشتباك العنيف الذي يجري بين الطرفين حول مسألة حصار تعز أو تأمين منافذ لها باتجاه عدن.
1: لا يكفي التفوق الجوي للقوات الحكومية هنا لفك الحصار عن تعز، هي تحتاج بالتأكيد لتقدم بري.
0: نعم، المعركة بمفهومها التكتيكي هي معركة مرتفعات ممسكة بالممرات، وليست معركة لا مساحات جغرافية ولا حتى مسألة الدخول إلى المدينة. لا أعتقد أن الحوثيين يسعون إلى الدخول إلى المدينة والتورط في هذه المدينة، ولكن المعركة الآن عنوانها هو السيطرة على بعض المرتفعات أو أغلب المرتفعات الممسكة بالممرات، مثل هنا نتحدث عن طبعا جبل حبشي وهان، جبل هان، جبل صبر، هذه وجبل سامع هنا في هذه المنطقة. كل هذه المرتفعات هي التي تتحكم بالممرات وتؤدي إما إلى حصار المدينة وإما إلى تأمين المرور فيها. وبالتالي من هنا نفهم معركة المرتفعات. ولكن اللافت في هذا القتال هنا، طبعا البعد الجوي له تأثيره، ولكن لا يستطيع أن يحقق الغاية التكتيكية لا يحقق الغاية التكتيكية بفك الحصار. لابد من تكامل المناورة البرية مع الدعم الجوي من أجل تحقيق الأهداف.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. من واشنطن مراد هاشم مراسل الجزيرة ينضم إلينا. مرحبا مراد، نتابع معك أحدث التصريحات والمواقف الأمريكية وتلك التي جاءت أساسا على لسان دونالد ترامب في مجمع الانتخابي.
3: مرحبا محمد، دعني أبدأ من هذا التقرير الذي نشرته شبكة CNN على موقعها، والذي يشير أن الإدارة الأمريكية تدرس خططا بشأن إيران، خططا عسكرية بشأن إيران تتضمن استخدام أم القنابل، ومعروف أن هذا النوع من القنابل يسبب دمارا هائلا وواسعا. هذا التقرير يشير نقلا عن مصادر إلى أن هذا الخيار ضمن خيارات عديدة زود بها القادة العسكريون إدارة الرئيس دونالد ترامب في حال اختار العودة واستئناف العمليات القتالية مع إيران. وأن هناك شكوكا في مدى فعالية هذه القنابل، هذا النوع من القنابل، لأنها تترك دمارا سطحيا على سطح الأرض لمسافات بعيدة، لكن لا تحدث اختراقات في عمق الأرض، بالإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية من أي حملة عسكرية أمريكية جديدة ستكون البنية التحتية في إيران، وكذلك المنشآت، ما تبقى من المنشآت النووية بما في ذلك منشآت جبل الفأس، إضافة إلى أهداف أخرى. يبقى الأمر رهن بقرار من الرئيس دونالد ترامب، ولكن هذه المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن الإدارة أو العسكريين يدرسون خيارا كهذا. ومعلوم أن الولايات المتحدة في فترة رئاسة ترامب الأولى كانت استخدمت لمرة واحدة هذا النوع من القنابل في أفغانستان. في المجمل، مجمل تصريحات الرئيس دونالد ترامب في حملاته الانتخابية وفي مهرجانين أحدهما في ولاية أريزونا والآخر في ولاية مونتانا، ركز أيضا بشكل لافت على الحرب مع إيران، ولكن في سياق دفاعي وفي سياق تأكيد ما حققته الولايات المتحدة من نجاحات كما ترى إدارة ترامب في هذه الحرب. الآن الرئيس ترامب يقول إن قادة إيران لا يريدون الولايات المتحدة أن تلاحقهم، يريدون البقاء على قيد الحياة. قال نحن في هذه الحرب قتلنا الصف الأول والثاني وجزء من الصف الثالث، وربما كان يتعين أن لا نفعل ذلك لأننا لم نعد نعلم الآن مع من نتفاوض في إيران. وهو أمر لافت أن يشير هذه إلى هذه النقطة تحديدا، وطالما أن هناك نوع من الاتصالات، لنقول الاتصالات عبر الوسيط القطري تجري حاليا. في المجمل أيضا هو قال إن من إنجازات هذه الحرب أن إيران لم تعد تمتلك تلك القوة، قال إنها لعقود كانت تمارس التنمر في المنطقة لكنها فقدت كل أسس القوة العسكرية والاقتصادية والمالية. أشار إلى تدمير 159 سفينة، 274 مقاتلة، لم يعد لديها دفاع جوي، فقدت السيطرة على مضيق هرمز اقتصاديا، أيضا عملتها تنهار وتعاني من تضخم كبير. هو يريد أن يقول لهذا الناخب أن حملته على إيران حققت نجاحات على خلاف ما يقوله معارضوه الديمقراطيون وبعض وسائل الإعلام التي يهاجمها وينتقدها ويتهمها أحيانا بالخيانة، لأنها تصور إيران على أنها من كسب هذه الجولة من الحرب. في المجمل هو يعتبر هذه الحرب ويسوقها على أنها حرب الضرورة وأنها أزالت خطرا نوويا كان وشيكا. هذه المرة قال إن إيران كانت على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، وأن هذه الحرب منعتها من ذلك، وأن هدف هذه الحرب ما يزال منعها من ذلك، مشيرا إلى أن الثمن هو زهيد مقابل تحقيق هذا الهدف. قال إن أسعار الوقود في الولايات المتحدة هي أقل بكثير مما كان يتوقع حينما اتخذ قرار الحرب، وأقل أيضا مما كانت عليه خلال سلفه الديمقراطي جو بايدن. وربما يكون مصيبا في هذا جزئيا لأن أسعار الوقود في عهد بايدن لفترة محدودة كانت بالفعل ترتفع عن مستوياتها الآن، ولكنها عاودت إلى الانخفاض، وحينما غادر بايدن كانت تقل بالجالون، يقل بنحو دولار ونصف الدولار مقارنة بسعره حاليا. في المجمل هناك حملة من الرئيس ترامب والمسؤولون في إدارته في محاولة لإقناع الناخب من أن هذه الحرب كانت حرب الضرورة، وأن الثمن كان ينبغي تحمله من أجل تحقيق هذا الهدف ودرء المخاطر التي تتحدث عنها الإدارة. محمد،
2: شكرا مراد هاشم من واشنطن، كنت معنا. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا أبرز وأحدث المواقف والتصريحات الأمريكية، الآن إلى أحدث المواقف والتصريحات الإيرانية التي يرصدها لنا مراسل الجزيرة في طهران بابا الحربة.
4: الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران جاهزة للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوعد بأن الرد الإيراني سيكون أكثر إيلاما وأشد قوة. ويرى الحرس الثوري وفق المتحدث باسمه، يرى أن احتمال حرب جديدة

0: حرب أمريكية جديدة ضد إيران ما يزال احتمالا قائما نظرا لحاجة ترامب لتحقيق إنجازات قبل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بدوره يقول إن على إيران أن تحقق ذلك الردع المستدام، ويقول إن إظهار القوة الإيرانية سيخلق ذلك الردع أمام القوى الدولية والإقليمية وفق تعبيره. في مضيق هرمز يعلن الحرس الثوري، بحية الحرس الثوري بالتحديد تعلن غرق سفينة حاويات تقول إنها احترقت هناك بعد اصطدامها بلغم بحري في تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، وكانت وكالة تسنيم أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة واغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في جنوب شرقي إيران. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: من طهران الدكتور حسين نرويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما سيد محمد. لا شك أنك تابعت أحدث التقارير التي نشرت في الإعلام الأمريكي CNN تحديدا، تتحدث عن تقارير عسكرية قدمت لدونالد ترامب والتي تدرس إمكانية استخدام قنابل من نوع خاص إذا عادت المواجهة من جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بالتأكيد المواجهة بصبغتها العسكرية التصعيدية. هل من دلالات لذلك؟
3: أعتقد CNN لم تشر إلى أي دلائل مؤكدة عن هذه القنابل، لكن الرئيس ترامب أكد في عدة مرات أنه لا يريد مواجهة مفتوحة مع إيران، لا يريد حرب لا تنتهي كحروب أمريكا السابقة في الشرق الأوسط مثل أفغانستان والعراق. هو يريد حسم هذا الملف سلما أو حربا، وأعتقد أنه إذا عاد إلى القتال ضد إيران كما ذكر في عدة مناسبات ربما يعود إلى القتال بعد انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل، يأمل أن تنتهي هذه الحرب سريعا، يأمل أن يستعمل ربما كما ذكرت CNN قنابل جديدة أو أسلحة غير مسبوقة بالنسبة للجانب الأمريكي، وتدفع إيران إلى الاستسلام أو العودة لمسار التفاوض من أجل الوصول للصفقة. كل الحروب في العالم تنتهي على مدى التفاوض، ورئيس ترامب يريد من هذه التقارير المسربة أو إذا كانت حتى مؤكدة أن يبعث رسائل إلى الحكام في إيران أنه جد هذه المرة، أن الحرب لن تستغرق فترة طويلة، وأنه مصمم على إنهائها بأسرع ما يمكن، وهذا عن طريق استعمال هذه القوة الغير مسبوقة في هجماته المقررة على إيران إن حدثت. واعتقد أنه يريد فقط أن يبعث ويهز صانع القرار الإيراني من أجل العودة للتفاوض والموافقة على المواقف الأمريكية والطلبات الأمريكية التي لم يوافق عليها الجانب الإيراني في مفاوضات يونيو الماضي عندما تم التوصل لمذكرة التفاهم، والتي اعتبرت هنا بمثابة هزيمة دبلوماسية الولايات المتحدة. رئيس ترامب الآن مصمم على إعادة الكرة اللي وراه والعودة بصفقة جيدة تزهر بمظهر المنتصر وتدفع إيران للاستسلام للمطالب الأمريكية.
1: دكتور حسين، الضغوط الأمريكية تزداد على إيران، والحديث الآن عن توسيع أو تصعيد في نطاق هجمات محتملة على إيران، كيف ستجيب إيران؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هذه اللغة التصعيدية الأمريكية هي تحاول بشكل أو بآخر يعني الضغط على إيران للتراجع عن مواقفها، وهذا ما لا يمكن أن يحدث. هل إيران تمتلك الأدوات للرد على هكذا تصعيد؟ في تصوري نعم. الآن إيران أيضا تشير إلى أن أي خطأ في الحسابات والتقديرات الأمريكية ستؤدي إلى القيام بأعمال قد تكون غير متعارفة، مثلا ضرب أو قطع يعني أسلاك الإنترنت في البحار إلى آخره، وضرب يعني المصالح الأمريكية بشكل أوسع وخارج إطار الجغرافيا التي عهدتها أمريكا. يعني كل هذه الأمور أيضا تطرح إيرانيا.
1: ولكن إيران، دكتور حسين، ترامب لم يقلها والأمر ليس رسميا بالتأكيد، ولكن CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين وصفتهم بالمطلعين تقول بأن الخطط التي قدمت لدونالد ترامب وقدمها الجيش الأمريكي تحديدا تتضمن احتمال استخدام ما تسمى بأم القنابل، وبالتالي كأن دونالد ترامب لا يريد إعطاء أي فرصة للإيرانيين إن صح هذا للرد بأي طريقة أخرى.
4: لا، يعني كما أن أمريكا تطرح سيناريوهات، إيران أيضا والقيادات العسكرية تطرح سيناريوهات وكيفية الرد عليها. الموضوع ليس باتجاه واحد، لا باتجاهين، وإيران لحد الآن استطاعت أن تفشل العدوان الأمريكي وتحقيق أهدافه، وكذلك إيران منعت أمريكا من الحسم يجب ألا ننسى أنه

0: هناك فائض قوة كبير بين أمريكا وإيران، وأن تستطيع إيران منع أمريكا من تحقيق أهداف الحرب وعدم القدرة على الحسم، أتصور هو لحد الآن انتصار كبير لإيران أمام قوة عظمى في العالم.
1: سيد محمد، دونالد ترامب مع كل هذه التطورات لا يزال يتحدث إلى الجمهورية الأمريكي، إلى الداخلية الأمريكي، أيضا إلى قاعدة الحزب الجمهوري كما حصل قبل قليل في مونتانا وأيضا أريزونا، يقول بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا. هل من دلائل يؤسس عليها؟
2: لا يوجد دلائل إلا رغبة الرئيس ترامب في إنهائها قريبا كما يكرر في كل لقاءاته الانتخابية، لكن نحن تعلمنا هنا في الولايات المتحدة أن خطاب الحملات الانتخابية لا يكترث به كثيرا. الرئيس ترامب بهذه الخطابات وفي هذه الفعاليات الانتخابية يحاول بعث رسائل طمأنة إلى الناخب الأمريكي المتشكك في هذه الحرب منذ بدايتها وحتى الآن. أكثر من 70% من الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى الحرب أو مبرراتها التي يكررها عليهم الرئيس ترامب في كل لقاء انتخابي أو لقاء جماهيري، واعتقد أن هذا يسبب ورطة للرئيس ترامب. الرئيس ترامب توقع لهذه الحرب نهاية سريعة تمتد على أقصى تقدير لأربعة أو خمسة أسابيع كما ذكر هو شخصيا، لكن الآن نحن في الشهر الثامن والحرب لم تنتهي ولا يبدو أن هناك أفق لنهايتها حتى الآن. الرئيس ترامب يكرر أنه سينهي الحرب سريعا بعد الانتخابات وربما قبل الانتخابات في عدة مناسبات، لكن هو يريد أن يبعد عن ذهن الناخب الأمريكي أن إيران مشكلة وأنها يجب أن تكون أحد النقاط المحددة لنمط التصويت في هذه الانتخابات. لكن الحرب على إيران التي بدأت الولايات المتحدة مع إسرائيل في نهاية فبراير الماضي أصبح لها تبعات محلية في الداخل الأمريكي، سواء أسعار المحروقات وبنزين السيارات والسولار وصولا إلى أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية التي ترتبط بهذه مصادر الطاقة. وأعتقد أن الرئيس ترامب لم يكن يتوقع بعد أن حققت أمريكا اكتفاء ذاتيا في النفط والغاز أن تتأثر الأسواق الأمريكية بتبعات أزمة مضيق هرمز على الداخل الأمريكي. لم يكن يدرك أن سوق الطاقة العالمي مرتبط ولا يمكن فصل السوق الأمريكي عن السوق العالمي، وأعتقد أنه
1: ولكن سيد محمد يقول دونالد ترامب إن هذه التبعات ضئيلة جدا ولا يمكن مقارنتها أمام الأهداف السامية لهذه المواجهة مع إيران.
2: نعم، لكن هذه السرديه لا تقنع الامريكيين. اغلب الامريكيين لم يكن يروا ايران خطرا استراتيجيا عليهم قبل الحرب، وكان هناك اقتناع ان الاتفاق النووي الذي الغاه ايران كان كفيلا باحتواء الخطر النووي الايراني، لكن ايران عادت ورفعت نسب تقسيم اليورانيوم بسبب الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي عندما جاء ترامب في فترة حكمها الأولى. وأعتقد أن الرواية الأمريكية والسردية الترامبية لا تجد أزالا صاغية حتى بين الكثير من الجمهوريين، وأعتقد أن هذا بسبب ضغط الحزب الجمهوري. التوقعات هنا كانت تشير كما علمنا التاريخ الأمريكي أن حزب الرئيس يخسر مجلس النواب في منتصف فترة حكمه، وهذا متوقع على نطاق واسع، لكن الجديد في هذه الدورة الانتخابية أن هناك توقعات كبيرة أدعمها شخصيا أن حزب الرئيس سيخسر أيضا أغلبية مجلس الشيوخ، وهذا سيسبب صدمة للقيادة الجمهورية وستنقل اللوم على الرئيس ترامب. الرئيس ترامب الذي لن يخوض انتخابات أخرى في المستقبل أصبح الانتخابات بمثابة استفتاء عليه شخصيا، وبدل أن يتوارى بعيدا عن الأنظار يخوض حملات انتخابية كل يوم الآن من أجل دعم مرشحين جمهوريين. بعض هؤلاء المرشحين لا يحبذ أن يوجد الرئيس ترامب بجواره، لكنه مضطر لذلك لأنه ما زال الرجل الأكثر شعبية داخل المنظومة الجمهورية على الأقل.
1: فيما يتعلق بإيران دكتور حسين، محمد باقر خليباف يتحدث عن ضرورة المواجهة أو ضرورة صناعة حالة تجعل العدو يخشى من أي تصعيد عسكري ضد إيران. كيف يمكن ترجمة هذا التصريح؟
0: يعني واضح أنه يتكلم عن الردع، والردع لا يمكن أن يأتي يعني من فراغ، يجب أن تكون يعني مكامن القوة موجودة لدى الحكومة الإيرانية والقوة

0: القوات المسلحة لمنع أمريكا من التهديد أو الاستمرار في الحرب أو التحرش بإيران يعني كما يحدث الآن. وإيران هي في هذا يعني تسير في هذا الاتجاه ليس اليوم، لا لا، إيران منذ عقود هي تحاول أن تمتلك مكامن القوة لردع الأعداء. وفي تصوري أن هذه الحرب كشفت عن قوة ردع كبيرة لإيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، أن يهدد ترامب بأنه يستعمل أم القنابل أو يعني التهويل بأسلحة أنه تكتيكية لا أعرف، أنه هذا كله يعكس يعني قوة الردع الإيراني التي جعلته يتوسل هذه الكلمات والتهويلات للتستر على وضعه العسكري الضعيف أمام إيران. واللطيف في الأمر أن الشعب الأمريكي هو لا يصدقه رغم كل هذا الكم الهائل من الثرثرات والتبريرات التي يطرحها في هذه الولاية وتلك، لا زالت الأكثرية المطلقة في أمريكا أكثر من الثلثين هي لا تقبل كل هذا الخطاب الذي والسردية التي يطرحها الرئيس في مقابل عدوانه ضد إيران.
1: فيما يتعلق بهذه السردية، ننوه إذن بهذا الخبر العاجل مشاهدينا الذي تنقله CNN عن مصدر مطلع، تقول بأن ترامب أمر الجيش بإعداد خطط لضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام أم القنابل. وبالتالي سيد محمد، إلى أي مدى تعتقد بأن كل هذه المؤشرات و يمكن أن نضيف عليها تلك المتعلقة بما أعلنه البنتاغون من عمليات في مضيق هرمز حدثت يوم 6 أكتوبر، وتحدث مثل ما تعرف بين الفينة والأخرى الكثير من الضربات المتبادلة دون أن يتم الإعلان عنها مثل ما كانت عليه الحال سابقا، كل هذه التطورات هل تشير إلى بلوغ ترامب لحظة يمكن أن يتحرك فيها عسكريا؟
2: لا، تصور أن الرئيس ترامب سيقدم على أي تحرك عسكري قبل انتهاء الانتخابات في 6 نوفمبر. هناك 20 يوما قبل الانتخابات، ولا أتصور أن يقدم الرئيس ترامب على الهجمات في هذا الوقت. سيقلب الرئيس ترامب الطاولة عليه هنا وعلى حزبه الجمهوري. كما ذكرت، أسعار الطاقة أصبحت أحد القضايا الأساسية في سلم أولويات الناخب الأمريكي سواء كان الجمهوري أو الديمقراطي، ووصلت أرقام قياسية. أسعار السولار أعلى رقم في التاريخ الأمريكي، وأسعار البنزين من الأعلى في التاريخ الأمريكي، وتصيب كل الجيوب الأمريكيين الذين يضعون في سيارتهم يوميا البنزين. وأعتقد أن رئيس ترامب يدرك ذلك. ترامب يدرك حس الشعب الأمريكي بصورة جيدة جدا، هو رجل أعمال وليس سياسي، ويدرك تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين الأمريكيين وعلى الناخبين الأمريكيين. ترامب لا يريد للحرب على إيران أن تكون أحد القضايا الهامة، لكنها أصبحت القضية الهامة. وإذا عاد ترامب لمهاجمة إيران قبل الانتخابات ستكون القضية الأكثر أهمية، وأعتقد أن هذا سيكون بمثابة ضربة في قدم الرئيس ترامب بيده. وأعتقد أنه لن يوافق الحزب الجمهوري وقياداته على مثل هذه الخطوة إذا استشارهم الرئيس ترامب. وأعتقد أن ترامب بهذه التسريبات التي وصلت إلى شبكة CNN وغيرها، أعتقد أنه يحاول الضغط على المفاوض الإيراني. كل هذه التطورات والعمليات العسكرية المحدودة هنا وهناك من أجل فقط دفع إيران إلى التسليم بالمطالب الأمريكية. وحتى الآن يبدو أن إيران مصممة على عكس ذلك، لكن إذا كان هناك مواجهة بين الطرفين والطرفان يستعدان بلا شك لمثل هذه المواجهات، ستكون بعد الانتخابات وليس قبلها.
1: على أي حال، ثمة مشاهدين تفصيلات تتوضح اتباعا. CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي وضع خططا لضربات على إيران تتضمن احتمال استخدام أم القنابل على بنى نووية إيرانية. دكتور حسين، يبدو أن الأمور على الأقل ما يعلن في وسائل الإعلام تتجه نحو التصعيد إيران.

0: أن ستكون في حالة ردة فعل إذا حصل ذلك بالفعل، أو ربما المسارات قد تكون مختلفة؟ يعني الفكرة ليس الخياران، ولكن إيران ستكون في ردة الفعل، أم ثمة إمكانية أن تكون هي صاحبة السبق أو صاحبة المبادرة إذا كانت الظروف الحالية توضح بأن هناك خطرا محدقا بها؟
1: يعني أولا أمريكا يعني تناقض نفسها، أو ترامب بالتحديد، يعني هو قال أكثر من مرة أنه دمر المواقع النووية إلى آخره، والآن يهدد بذات ما هو ادعى أنه قام بتدميرها. الموضوع الثاني أن مهاجمة المواقع النووية هو مغاير للقانون الدولي، ولجوء أمريكا إلى سلوك مغاير للقانون الدولي هو يعكس يعني شح الخيارات الأمريكية. من هنا
0: طيب أشرت، اسمح لي فقط لحظة واحدة دكتور حسين، أشرت إلى المواقع النووية. كان دونالد ترامب مثلما هو معروف قد استهدف ناتانز وفوردو وأصفهان أيضا قبل ذلك، ولكن ضمن هذه التحديثات الخبرية التي تنقلها CNN عن مصادرها المطلعة تقول بأن خطط ضرب مواقع نووية إيرانية بما فيها جبل والفأس تنص صراحة على استخدام أم القنابل، وبالتالي الأمر قد يتعدى ما تم ضربه، وإنما الحديث هنا بات واضحا عن جبل الفأس، وقد أشار إليه أكثر من مرة دونالد ترامب.
1: يعني أولا جبل الفأس يعني بالمناسبة هو نعم جبل فيه أنفاق، ولكن لحد الآن يعني بعد ضرب المواقع النووية لم تنقل أجهزة الطرد المركزي إلى هذا المكان. من هنا جبل الفأس يعني قد يكون إعلاميا ومن خلال التضخيم الذي طرحته أمريكا مطروح إعلاميا، ولكن جبل الفأس هو إمكانية أن يكون مفاعل مستقبلا مطروح، وليس هو مفاعل الآن. ليس في جبل الفأس أي منشأة ذرية لحد الآن. من هنا هذا أول.
0: طيب هذه المعلومة يعني مؤكد، يعني هذه المعلومة التي تعطيها لنا دكتور حسين، معليش، إلى أي مدى قد تكون سليمة صحيحة؟ أنت قلت بأن لا توجد فيه مفاعلات نووية ولم تنقل إليه، ولكن مثل ما تعرف الموضوع حساس جدا، وبالتالي معلومة كهذه ربما لا تعرف من قبل العامة أو غير المختصين في المجال.
1: لا، الموضوع ليس كذلك. أولا إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي NPT، والوكالة كانت موجودة في كل المواقع النووية ورفعت تقارير مختلفة. جبل الفأس أساسا غير موجود في كل هذه التقارير التي رفعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل الكلام الذي يدور هو إمكانية يعني بسبب تدمير بعض المواقع أن تنقل أجهزة الطرد المركزي، يعني فيما إذا كانت سليمة، أنه إلى هذا الموقع الذي يعتبر أكثر تحصنا من المواقع السابقة. هذا كل ما في الأمر. ولكن هناك تهويل أمريكي أن أم القنابل أو شيء من هذا القبيل، وأن جبل الفأس يعني جبل الفأس ليس هناك من تقرير واحد أممي يطرح جبل الفأس كمفاعل نووي. هذا كل ما في الأمر.
0: طيب أستاذ محمد، لا بأس طرحنا هذا السؤال، ولكن نظرا لهذه التحديثات المستمرة التي تنقلها CNN فيما يتعلق بأم القنابل، إلى أي مدى في تقدير قد يكون الأمر معقولا، خاصة أن ترامب أمر باستخدامها خلال عهدته الرئاسية الأولى؟
2: أعتقد أن إذا كان هناك مع وضع الهجمات الأمريكية العسكرية قد تستعمل هذه القنابل، وأتصور أنها استعملت في

0: أنا الماضي عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المفاعل المنشآت النووية وتابعها الرئيس ترامب بأنها دمرت كل ما تملكه إيران وأنها دمرت على عمق يمتد إلى عشرات الأمتار، وأعتقد أنه استعمل ما يطلق عليه أم القنابل في هذه المرحلة، أكبر أو أقوى القنابل الموجودة لدى الترسانة الأمريكية. وأعتقد أن إذا كان هناك أهداف لما تهاجم في هذه الفترة ربما يعاد الهجوم إذا كان هناك هجوم عسكري قراره الرئيس ترامب، لا نعرف حتى الآن، ويريد حسم النزاع كما ذكرت، سيستعمل كل ما في يد الترسانة العسكرية الأمريكية، وعلى رأسها هذه القنابل شديدة التفجير والضخمة جدا والتي تستعمل في هذه الظروف الاستثنائية. هذه ليست قنابل تستعمل في العمليات اليومية في الهجمات هنا أو هناك، لكن تستعمل فقط في هذه الحالات الاستثنائية. وأعتقد أن البرنامج النووي أو ما بقي من البرنامج النووي الإيراني كما يراه الرئيس ترامب هو حالة استثنائية تستلزم معها استعمال هذه القنابل الأمريكية الضخمة جدا وشديدة التدمير. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب عندما يقدم على قرار مثل هذا يريد أن يكون متأكدا من جدوى هذا الاستعمال وتبعاته، أن يكون أنجز مهامه. هو قرر في العام الماضي أنه دمر البرنامج النووي الإيراني، ومع بداية هذه الحرب قرر أيضا أنه دمر البرنامج النووي والمنشآت النووية، والآن يشار إلى جبل الفأس كمنشأة نووية لم يتم إصابتها من قبل، وربما يكون الرئيس ترامب يمهد لهذه الخطوة بعد الانتخابات كما ذكرت.
1: ينضم إلينا في هذا الحوار من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا دكتور حسن. أم القنابل،
2: مرحبا بك.
1: يا هلا، لماذا تذكر حاليا؟ لماذا هذا التوقيت تحديدا؟ وما الذي يعنيه إمكانية استخدامها؟
2: في ظني أن الزج باسم أم القنابل، وهي استخدمت في أفغانستان بالمناسبة بفعالية كبيرة جدا، هو لإخافة الجانب الإيراني وممارسة الضغط الإضافي. أنا في ظني أن هذا في سياق المفاوضات، في سياق دفع إيران إلى الامتثال للمطلب الأمريكي المرتبط بتضمين الملف النووي في أي اتفاق مرحلي قادم. فبالتالي الموقف الإيراني الصلب الذي يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يواجه برد أمريكي. هكذا تفكر القيادة الأمريكية، وتريد أن تذكر الإيرانيين بأن أمريكا هي القوة العظمى عسكريا، وأن لديها في ترسانتها ما يخيف الإيرانيين. فبالتالي أنا في ظن الترويح في ذلك هو ربما يتم استخدامه إذا ما يعني إذا ما اندلعت المواجهات مرة أخرى، لكن التذكير الآن أنا في ظني هو لتذكير الإيرانيين بأن الكلفة ستكون مرتفعة، الكلفة العسكرية على الجانب الإيراني، وأنها لن تكون كما كانت في المواجهتين السابقتين.
1: إلى أي مدى تعتقد بأنه يعني أن دونالد ترامب يريد حسما عسكريا سريعا، خاصة أنه ردد كثيرا بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا؟
2: أنا يعني لا أقرأ كثيرا في تصريحات ترامب، أنا أقرأ في المؤشرات على الأرض، ما يجري الآن إرسال حامل الطائرات الثالثة، إرسال 10,000 من الجنود، هذا يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تفكر بحل عسكري، طبعا إذا فشلت المفاوضات. يعني هذا علينا أن نتذكر بأن ترامب يفضل أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ليس أي اتفاق، وهو يريد أن تمتثل إيران للمطلب الأمريكي، في حين أن قالباف على الأقل قال بأنه سيذل الأمريكان ويجبرهم على الامتثال إلى المطالب الإيرانية، بمعنى أن الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل فيه ترامب هو يتجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن تقدم القيادة الإيرانية وفقا لتصريحات قالباف، وهذا يعني أن مساحة الاتفاق الممكنة ضئيلة جدا، وهذا يعني أنه ربما يكون الحل العسكري عند ترامب هو الحل الوحيد في قادم الأيام إن لم يحدث انفراج ما، وهو لا يريد أيضا مواجهة على شاكلة المواجهتين السابقتين، يريد ربما هناك الحديث والتسريبات عن أيام معدودة لكن بضربات مكثفة ومؤثرة، وهنا الحديث عن أم القنابل لتكون السلاح الأبرز الذي يمكن أن يعني يدمر التحصينات، وربما أيضا يمكن أن يخيف الإيرانيين. هو لا يريد مواجهة مفتوحة، يريد أن ينهي الحرب، هو لا يريد فقط في حال عودة العمليات العسكرية إلى أن يرفع الكلفة ثم يطلب من الإيرانيين الاستجابة لمطالبه، يريد أن يحسم الصراع عسكريا، والحديث الآن عن تسريبات عن تنسيق أمريكي إسرائيلي لمواجهة قادمة.
1: دكتور حسين، تحدثنا قبل قليل فقط عن تصريحات محمد باقر قليباف التي أشار إليها الدكتور حسن البراري، وكنت قد أشرت إلى أن الترجمة

0: فعليا لتصريحاته هي الردع الإيراني. أين يقف الردع الإيراني عندما يتم الحديث حاليا عن أم القنابل الأمريكية؟
1: يعني أولا أم القنابل الأمريكية أو جي بي يو كما يسميها،
0: أنه ربما هي الجي بي يو 43 بي على الأرجح.
1: نعم، ولكن استعملت واستنفذ مفعولها. الموضوع ليس بشيء جديد أولا. ثانيا، يعني إيران بلد هو أساسا جبلي، ووجود مئات لا بل آلاف الجبال التي فيها أنفاق على عمق كبير، ويعني هذا التصور الأمريكي أنه ضرب مثلا جبل الفأس كي لا يكون بديلا، يعني لا قيمة له. إنه وقد تكون حتى هذه أم القنابل يعني التكلفة أكثر من النتيجة، إنه لأن إيران بلد فيه من الإمكانات الجبلية التي تغنيها عن جبل الفأس أو أمثال جبل الفأس. من هنا أتصور أن هناك حالة يعني إعلامية أكثر منها موضوع تحدي عسكري أمريكي كبير، إنه هذا الموضوع استنفذ ولم تستطع أمريكا، يعني حتى المواقع النووية عندما تقول أمريكا أنها تريد أن تضرب المواقع النووية مرة أخرى، هذا إقرار بالفشل عن العمليات السابقة، إقرار بالفشل أن ما قامت به أمريكا لم يؤدي الغرض مع أم القنابل، فما بالك مستقبلا.
0: سيد محمد، هذه نقطة مهمة تتعلق بتصريحات دونالد ترامب وتصريحات واشنطن المتكررة. يقول فيها ترامب بأن واشنطن حققت أهدافها من مواجهتها لإيران، وبأن الأمور ستنتهي قريبا. إذا كان الأمر كذلك، لماذا يحتاج لدراسة إمكانية استخدام أسلحة أكثر تدميرا وأكثر قوة؟
2: أعتقد الإجابة لأنه لم ينجز ما يقوله ويقرره من أنه تم إنجاز كل الأهداف الأمريكية. إذا كان تم إنجاز الأهداف الأمريكية لخرج الرئيس ترامب على الملأ وأعلن للشعب الأمريكي والعالم الانتصار وسحب القوات العسكرية من حول إيران ورفع الحصار البحري وترك إيران لحالها، لكن أعتقد أن الحرب لم تحسم حتى الآن. المضيق هناك روايات أمريكية تناقضها روايات إيرانية بمن يسيطر على الملاحة ومن يهددها ومن يعرقلها، فأعتقد أن الحرب ما زالت قائمة وهناك حالة عدم انتصار لأحد الطرفين بصورة كاسحة. الرئيس ترامب يريد انتصار كاسح، وهذا لا يتطلب العودة لمدى التفاوض. الرئيس ترامب لديه من الأسلحة ما يمكن أن يزيد تدمير المخدرات الإيرانية والبنية التحتية، لكنه حتى الآن لا يملك طريقة إنهاء الحرب. وأعتقد أن هذه هي المعضلة الأمريكية، من السهولة بدء حرب في دولة كبيرة ومتنوعة وجبلية مثل إيران، لكن من الصعب إنهاءها من طرف واحد. إنهاء الحروب يتطلب الطرفين. في الحرب العالمية الثانية اليابان استسلمت ووقعت على اتفاقية، ونفس الشيء مع اليابان، لكن الحالة الإيرانية مختلفة. حتى الآن لا يوجد في طهران من يقول أننا انهزمنا وعليه سنقبل بالشروط الأمريكية. وأعتقد أن هذا ما يزعج الرئيس ترامب الذي استعمل أقوى ما لدى الترسانة الأمريكية من أسلحة بالإضافة إلى الجانب الإسرائيلي، وقتل كبار القادة الإيرانيين ودمر القوات البحرية والجوية، ولكن لم يجد أذانا صغيرة في إيران تقول له كفى وسنقبل بالشروط الأمريكية. وأعتقد أن هذه هي المعضلة الأمريكية، كيف ننهي الحرب مع إيران مرة واحدة وللأبد؟
0: كيف ننهي الحرب ربما هو السؤال الأكبر حاليا دكتور حسن، ولكن الحديث الآن عن استخدام هذه القنبلة مهما كانت قوتها، إلى أي مدى تعتقد بأنها قادرة على تغيير التوازن الاستراتيجي في هذه الحرب المعقدة؟
3: هناك مسألتان. أولا القنبلة لم تستخدم بالمناسبة في إيران، استخدمت في أفغانستان في عام 2017، لكن في إيران لم يتم استخدامها إطلاقا،
0: صحيح
3: استخدمت أنواع أخرى من هذه القنابل. هذه القنبلة
0: في
3: لديها
0: وقتها
3: قوة تدميرية.
0: استخدمت الولايات المتحدة فقط للتوضيح، وأنت الأدرى دكتور حسن، استخدمت الجي بي يو 57 وهي تلك التي تخرق التحصينات،
3: خارقة للتحصينات. نعم خارق، لكن ليست أم القنابل التي استخدمت في أفغانستان في عام 2017 التي يعني جربت في جبل. لكن بعيدا عن هذا، هو لا شك بأنه سلاح خارق، سلاح تدميري يمتلك القوة التدميرية لقنبلة نووية صغيرة من دون إشعاعات. فبالتالي سؤالك هل يمكن أن يحسم الصراع؟ أنا في ظني لا. لماذا؟ لأنه التأطير الإيراني لهذه الحرب ليست حرب مادية، بمعنى إن تم تدمير جسر هنا أو منشأة هنا تقوم القيادة الإيرانية بتقديم التنازلات المطلوبة. القيادة الإيرانية ترى بأن بقاء نظام يتطلب أيضا الصمود، والصمود بمعنى أنها تحملت كل أثمان
0: أشكرك.
3: هذه الحرب، فلا يمكن لها أن تستسلم فقط لمجرد استخدام قنبلة. لا يوجد
0: أشكرك،
3: حل
0: انتهى الوقت،
3: عسكري
0: اسمح لي.
3: لهذا
0: شكرا
3: الصراع.
0: دكتور حسن ولضيوفنا الكرام، تغطية الجزيرة مستمرة، أسعد بلقائكم على رأس الساعة بحول الله.
4: الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
5: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
6: مسألة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشاهد.
7: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
8: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة، بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
9: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئاً متزايداً منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
1: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.
2: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
4: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
6: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، هذه ساعة جديدة من تغطيتنا للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أينما كنتم سلام الله عليكم، وهذه آخر المستجدات. نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام أم القنابل. خلال فعالية انتخابية فجر اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. في طهران قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني وغرق سفينة حاويات وصفها بالمخالفة، وذلك بعد اصطدامها بلغم جنوب

0: بمضيق هرمز. في تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير الطائرة المسيرة بالمنطقة الشرقية. بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات. من جهته قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. في الأثناء طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتحديثات. مستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر التصريحات التي أوردتها CNN عن مصدر مطلع بأن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وبإمكانية استخدام أم القنابل. عن هذا التطور وما نقلته CNN ينضم إلينا مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، كما ستنضم إلينا أيضا مراسلة الجزيرة الإيرانية قاسمي من طهران لمتابعة أحدث التطورات والتصريحات الإيرانية. مراد هاشم، CNN ما الذي قالته تحديدا وهل من تفاعلات حول ذلك؟
1: بالنسبة للتفاعلات ليس بعد، التقرير صدر قبل أقل من ساعة لشبكة أو قبل ساعة تحديدا من شبكة CNN، وهي تنقل عن مصادر عديدة مطلعة على نقاشات في لدى القادة العسكريين الأمريكيين الذين يعدون خيارات للرئيس دونالد ترامب بتوجيهات منه فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. ومن ضمن هذه الخيارات طلب الرئيس ترامب البحث في احتمال استخدام ما يعرف بأم القنابل، وهي أكبر القنابل في ترسانة الجيش الأمريكي من غير القنابل النووية، وهي تحدث دمارا هائلا وواسعا وصممت خلال حرب العراق، واستخدمها الرئيس دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى في أفغانستان ضد تنظيم الدولة في أبريل 2017. اللافت في تقرير شبكة CNN أنه ضمن خيارات عديدة تدرس كي يقرر الرئيس ترامب في أي منها سيتجه في التعامل مع إيران، سواء قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أو بعدها، أن هذا الاستخدام المحتمل لهذا النوع من القنابل قد يقترن بسيناريو بالبحث عن سيناريو للخروج من هذه الحرب على النحو الذي يحفظ ماء الوجه. وهي إشارة لافتة هنا، البحث عن مخرج من هذه الحرب وسحب القوات ضمن خيارات والعديد من السيناريوهات التي تدرس في إطار هذه الإدارة. ما يذكر أيضا وما تنقله الشبكة من أن هذه القنبلة تحدث دمارا واسعا وهائلا، وهي تنفجر وهي ما تزال في الجو محدثة عصفا جويا هائلا، لكنها لا تخترق التحصينات العميقة في عمق الأرض، ولذلك تثار شكوك حول صلاحيتها وفعاليتها في تحقيق أهداف الرئيس ترامب فيما يتعلق بضرب منشآت جبل الفأس تحديدا وما تبقى من منشآت إيران النووية، إذ أنها ستحتاج نوع آخر من القنابل التي تخترق التحصينات، فيما أن هذا النوع من القنابل فيما إذا استخدم فإنه قد ينجم عنه أضرار في أوساط المدنيين بالنظر إلى المساحة الواسعة التي مساحة الدمار الواسعة التي تحدثها ناهيك في حال استخدمت في استهداف البنية التحتية مثل منشآت الطاقة ومحطات الكهرباء. لكن لا يستبعد أيضا في هذه كما تفسر الشبكة من أن ما يحدث هو قد يكون رغبة من الرئيس ترامب في إحداث نوع من الردع النفسي أو رسالة تحذير لإيران بالنظر إلى أن جهوده للبحث عن مخرج سلمي لهذه الأزمة وهذه الحرب حتى الآن لم تكلل بأي نجاح وتواجه صعوبات.

0: نظر إلى تصلب الجانب الإيراني. في المجمل هذا يظل ضمن الخطط، وهناك خطط أوسع من ذلك قد تشمل بعضها تدخلا بريا، ولكن أيضا هذا الخيار موجود ولكنه مستبعد، وأول من يستبعده الرئيس دونالد ترامب ذاته محمد.
1: ربما قبل هذا الخبر الذي على ما يبدو أثار وسيثير زوبعة خلال الساعات المقبلة من التحديد.

0: بالفعل محمد، وهو يكرر ذلك مرارا وتكرارا. هذه الحرب ستنتهي وستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. أحيانا أيضا يقول أنه إذا لم تجب إيران مطالبنا فسوف لن يكون لها وجود، أي أنه سوف يتم تدميرها. وأيضا يقول أن صبره قد نفد إزاء إيران، لكنه مع ذلك من وقت لآخر يرسل رسائل أيضا من أنه ما يزال أمام إيران فرصة فيما يتعلق بالمفاوضات. وهو يقول في أحد خطاباته خلال الساعات القليلة الماضية من أن القادة الإيرانيون يسعون إلى عدم استهدافهم والبقاء على قيد الحياة، ومن أنه خلال الحرب تم القضاء على الصف الأول والثاني وجزء من الصف الثالث، وقال ربما كان ينبغي ألا نقوم بذلك لأننا لم نعد نعرف مع من نتفاوض الآن. وهي إذن رسائل في هذا الإطار إلى القيادة الإيرانية. في المجمل ما يقوم به الرئيس ترامب في مهرجانات شبه يومية، خلال الساعة الماضية عقد مهرجانين في أريزونا وكذلك في مونتانا، ولايتين مختلفتين، هو التسويق لهذه الحرب، الدفاع عن ما يعتبره إنجازات ونجاحات فيها. هو لا يعتبر أنه حقق النصر النهائي بطبيعة الحال، وما يزال يقول أنه ثمة تهديد إيراني ما يزال ماثل، وربما قد تتخذ إيران إجراءات قبل هذه الانتخابات. إذن يحذر الناخب الأمريكي ما يزال أن هناك تهديد، أيضا ما تزال تطلعات إيران قائمة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وهو يريد أن يمنع إيران، يريد أن يدفع إيران للتخلي عن هذه الطموحات كأحد أهداف الحرب. محمد،
1: أشكرك. مراد هاشم كنت معنا من واشنطن. رانيا قاسمي، في طهران ثمة تصريحات ومواقف نرصدها معك.
2: نعم، يعني هناك تأكيدات محمد على أن إيران تحارب وتتفاوض أيضا من أجل تثبيت حقوقها. أكد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني على أن إيران القوية ستجعل الولايات المتحدة تيأس من شن حرب عليها، وسيدفعها للقبول بشروط إيران ومطالبها التي اعتبرها محقة. أكد أيضا محمد باقر غاليباف بشأن المقترح الأمريكي الذي لم يتطرق إلى الرد الإيراني عليه، ولكن فيما يبدو أن إيران لم تقبل بهذا المقترح، عندما أكد على أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن عليها أن تغير سلوكها، وأنه يجب معاقبتها بسبب عدم التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعهداته وبما وقع عليه. هذا بالإضافة أن على الولايات المتحدة كما يقول قاليباف بقبول المطالب الإيرانية التي أكد أنها محقة والشروط الإيرانية. أكد أن الحديث عن استمرار التفاوض والحرب لا يعني أن هذا الأمر سيكون إلى الأبد، وإنما الحرب من أجل إرغام الولايات المتحدة على القبول بالمطالب الإيرانية، وتدرك أنه لا يمكن أن تحقق أهدافها من خلال الحلول العسكرية. أما التفاوض عندما تكون هناك ضرورة هو من أجل تثبيت الإنجازات في الميدان. اعتبر أن إيران انتصرت بشكل كبير على الولايات المتحدة، وأن مذكرة التفاهم حققت فوائد كبيرة لإيران خاصة للقوات المسلحة، حيث أعطت إيران الفرصة لتعزيز قدراتها العسكرية، وهو يمثل يعني أمر مهم في عملية الردع، وأيضا عزز الصمود الاقتصادي. ولذلك يعني يأتي هذا التمسك الإيراني بمذكرة التفاهم على هذا الأساس. هذا بالإضافة إلى أنها حققت المطالب الإيرانية ولم تشكل أي يعني انتصار للولايات المتحدة، بل اعتبرها وثيقة هزيمة وافقت عليها الولايات المتحدة مضطرة نتيجة ما كان قد جرى في الميدان وفي المواجهة الجهات العسكرية. إيران تتمسك بمعاقبة الولايات المتحدة، وترى أن الولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي يعاني من ضغوط الرأي العام الداخلي الأمريكي. هذا بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للحرب على إيران، وهو ما يدفعه إلى إطلاق التصريحات والتهديدات. ولكن في إيران في المقابل محمد تحذر بأنه في حال تجددت المواجهة فأنها ستفتح جبهات جديدة، ستستخدم أسلحة متطورة تم تصنيعها خلال الفترة الأخيرة في ظل استمرار التصنيع العسكري بشكل

0: يومي، وذلك لمواجهة التحديات. وهذه الأسلحة الجديدة ستتعامل مع نقاط الضعف التي اكتشفتها إيران خلال الحربين الأخيرين في القوات الأمريكية، كما أيضا تقوم إيران بإعداد كما يقول المسؤولون العسكريون المفاجآت. هذه التطورات تتوصل في ظل تأكيد إيران ومحاولة تثبيت معادلتها في مضيق هرمز وإحكام سيطرتها على المضيق الذي تقول أنه يخضع لسيطرتها وحدها، وأن ما يتداوله الأمريكيون من تصريحات فيما يتعلق بهذا الشأن هي غير صحيحة ومجرد حرب إعلامية. تواصل الإعلان عن السفن التي تتعرض للاستهداف بسبب متى صفو طهران بمخالفة الإجراءات الإيرانية وحركة الملاحة في مضيق هرمز الذي تواصل التشديد على أنه مغلق، وتكشف أيضا عن مقاطع فيديو لسفن تتعرض للاصطدام بالألغام في الممر غير الآمن، وفي ذلك إشارة إلى الممر الجنوبي. وكان آخر هذه السفن هو سفينة حاويات كانت تحمل على متنها 2500 حاوية اصطدمت في المياه الجنوبية يوم أمس في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها ثم غرقها في مياه المضيق، وسط تأكيدات إيرانية وتحذيرات للسفن من عدم الاستماع لما تصفه بالتحريض الأمريكي لاستخدام هذا الممر الجنوبي، والتأكيد على أنها لن تسمح لأي قوات أجنبية بالتدخل في شؤون المضيق أو فرض إرادتها، مشددة على أنها ستواصل معاقبة السفن التي تخالف الإجراءات، وخاصة تلك التي تقوم بإغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها، كما أيضا تقوم بعض السفن بتهريب النفط كما يقول المسؤولون، خاصة في الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري. يقولون أن الولايات المتحدة تستخدم الزوارق الصغيرة لأجل نقل كميات من النفط وتهريبها، وبذلك تصف إيران الولايات المتحدة بأنها مهرب وأنها لن تستطيع تحقيق أهدافها في ظل تمسك إيران بمواقفها.
1: شكرا رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران، كنت معنا من طهران. هادي أفقهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، مرحبا بكما. سيد أدولفو، كيف يمكن أن نفهم حديث دونالد ترامب عن قرب نهاية هذه الحرب، ونربط ذلك بالتقارير التي تقول بأن المؤسسة العسكرية قدمت له خططا بإمكانية استخدام أم القنابل ضد إيران؟
2: شكرا على الاستضافة. الرئيس دونالد ترامب ملتزم بإنهاء هذه الحرب بطريقة أو بأخرى خلال هذا العام. هذا يعني في القريب يعني خلال 30 أو 60 يوما حسب ما ذكرته لي بعض المصادر في البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب طبعا ما زال يفضل الطريق الدبلوماسي لأن التصعيد العسكري الذي هو أيضا ممكن أكبر من سابقاتها، وهذا قد يقود إلى حرب إقليمية لأن إيران هددت بنقل المعركة إلى الإقليم. بالتالي المعركة لن تنحصر ما بين إيران وأمريكا، ونحن بحاجة لإدراك تداعيات هذه الحرب على حلفائنا العرب وأيضا حلفائنا الأوروبيين. ولكن إذا لم تفلح أمريكا في الوصول إلى اتفاق سلمي بما في ذلك حول الملف النووي، لأن هذا هو مفتاح حل هذا النزاع. رئيس دونالد ترامب قال بشكل متكرر بأن الحرب سنتهي إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الأصعب، وهو يفضل الطريقة الأسهل، وينبغي أيضا أن تتم مناقشة قضية اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي برمته.
1: ولكن عودة هذه التقارير غير الموثوقة 100%، ويجب التذكير بذلك في كل مرة. سيد أدولفو، هل يعني أن

0: لدى صانع القرار الأمريكي فكرة مفادها أن المشكل الأكبر هو في عدم كفاية القوة العسكرية المستخدمة حتى اللحظة.
1: لا أعتقد أن الأمر مرتبط بقلة العديد أو العتاد. نحن نعرف بأن هناك المزيد من القوات في طريقها إلى المنطقة وحاملة طائرات إضافية. القضية لا ترتبط بكفاية القوة العسكرية من عدمها. الآن هناك إمكانية للتصعيد، وإذا ما حدث هذا التصعيد فقد يشمل إسرائيل أيضا، وهناك الكثير من المصالح الأمريكية والمقدرات الأمريكية. إذن السبب الأساسي هنا هو أن الحرب إذا ما انتقلت إلى الإقليم فستكون مختلفة، لأن إيران هاجمت 12 بلدا في السابق، والآن فهي تهدد منشآت مدنية كبرى. دعونا نذكر بأن إيران لا يمكنها أن تستهدف من خلال ردها القوات الأمريكية، ولكن قد تستهدف منشآت مدنية كبيرة في الشرق الأوسط وفي أوروبا. وأمريكا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. أمريكا قد تقوم بضربات عسكرية، ونحن نعرف بأن هناك إمكانية لرد الفعل، ونحن نأخذ هذا بعين الاعتبار، وأيضا نقدر في هذه الحسابات أيضا الحلفاء في المنطقة.
0: دكتور هادي، كيف تقرأ إيران هذه التقارير المتعلقة بإمكانية استخدام أم القنابل في الوقت الذي يؤكد فيه دونالد ترامب أكثر من مرة بأن هذه المواجهة ستنتهي قريبا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني لا أم القنابل ولا أبو القنابل لا يثني إيران للدفاع عن حقوقها وعن أراضيها. يعني هذه الأسماء في الحقيقة وهذه التهويلات وهذه الهروجات الإعلامية لا تثني إيران، لأنه أولا ما قامت به أمريكا والعدو الصهيوني في حرب الأربعين يوما يعني لم يبقي شيئا لم يستخدمه ترامب ضد إيران، وكان يحلم أنه سيتكرر سيناريو فنزويلا بسهولة. ولهذا الآن يعني الرجل مصدوم جدا و مأزوم أنه لماذا لا تستسلم إيران، وقالها في ويتكوف بعد أول لقاء بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي وسط عمان. قال لماذا الإيراني لا يخافون في حين أنه القضية ليست موضوع خوف، هنا موضوع حق، موضوع عدالة، موضوع هجوم غادر غاشم تجاوز كل القوانين الدولية والأخلاقية والإنسانية، وقام باغتيال سماحة السيد القائد، قام باغتيال قادة عسكريين، قام بذبح أطفال في عمر الزهور في مدرسة شجر الطوبة 168 طفلة، وقام بضرب منشآت مدنية رياضية، مستوصفات، مراكز بحثية. إذا لم يبقى شيء يخيفنا من هذه الأسماء وهذه التعبيرات. لافت للنظر أستاذ محمد موضوع آخر، وهو أنه يعني لا يقول لا نجد أحد أن نتفاوض معه. طيب إذا هذا تبادل الرسائل وهذه في الحقيقة المفاوضات عبر الوسيط القطري، عبر الوسيط الباكستاني، والآن كلف ويتكوف أنه يعود إلى طاولة المفاوضات لو قبلت إيران بهذا التفاوض. إذا هذه في الحقيقة التصريفات للداخل الأمريكي، وهو متوجس جدا، هو ينتقل من مطار إلى مطار، من ولاية إلى ولاية، يعني لا يخسر المجلسين، المجلس النواب ومجلس الشيوخ. يرتشي في الحقيقة الناخب الأمريكي من أنه سيقدم لكم $5,000، يتوجس ويتسكع على أبواب موسكو أنه اسعفيني بالديزل. هذا الوضع المتأزم أثر على التضخم. إذن إيران تعرف بيدها أوراق ستفاجئ ترامب كما فاجأته في حرب 12 يوما، في حرب 40 يوما، وفي حرب 13 يوما. إذن إيران من حقها أن تدافع وفق المنشور المادة 51 أستاذ محمد للأمم المتحدة. من أينما تأتيها النيران، من أين؟ ليس هناك مجاملة وليس هناك أي مسامحة. هذه المرة إذا حصلت هذه الحرب، وستستخدم

0: إيران كل الوسائل. الآن الحديث عن قطع في الحقيقة تفجير الكابلات هذه الدولية، وأنت يعني تصور أنه ماذا سيحدث في العالم إذا استخدمت إيران كل هذه الإمكانيات وهي بمقدورها أن تستخدمها، ولكن لحد الآن تتراوع. عسى ولعل أن يتعقلن ترامب ويرجع إلى صوابه ويرجع إلى التفاوض ويرجع إلى مذكرة التفاهم ذات البنود السبعة. ما عدا ذلك نحن مستعدون لأسوأ السيناريوهات.
1: سيد أدولفو، إيران لا تزال على موقفها بل وتهدد كما أشار الدكتور هادي باستخدام طرق أخرى قد تؤثر على العالم بأسره. هل هذا الضغط كله هو الذي دفع دونالد ترامب للتفكير في استخدام قوة عسكرية عظمى أكبر مما استخدمه سابقا؟
2: هناك مجموعة من الأمور هنا. نحن لا نتحدث عن استسلام لإيران، نحن نريد أن ننهي الأنشطة الإرهابية لإيران، ونريد أيضا أن نتحدث حول القضية الأهم وهي الملف النووي. إذن نحن لا نبحث عن تأخير الملفات. بالنسبة للقوة العسكرية، أعتقد أن ضيفكم الكريم كان مخطئ في الجولة الأولى من المواجهة العسكرية، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تستهدف أي من البنى التحتية المهمة. تحدثت عن مطارات وعن جسور، والأهم هو أن ننهي الخطر الذي تشكله إيران بالنسبة للمنطقة وبالنسبة للعالم، وهذا سيكون طبعا في ما إذا كانت جولة قادمة سيكون مختلفا بالتأكيد عما كان في السابق. نحن نعرف أن إيران تستخدم الأذرع في المنطقة واستهدفت المدنيين وكل من يعيش في الشرق الأوسط، وتابع ما حدث في دبي وأبوظبي والكويت. لم يتم فقط استهداف السفن والناقلات، ولكن تم استهداف بنى تحتية مدنية. الخيرات العسكرية ستكون مدمرة بالنسبة لإيران، ونحن نعرف أن إيران سترد باستهداف البنى التحتية المدنية، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا الأمر. بالتالي إذا ما كانت هجمة عسكرية أمريكية فينبغي أن تكون واسعة النطاق والشاملة. إيران ستحاول استهداف دول المنطقة، وهذا سيدفع دول المنطقة للانضمام الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف إيران والرد على الهجمات الإيرانية. نحن نتابع هذه الشعارات التي تطلقها إيران في الآونة الأخيرة، ولكن أعتقد أن الشعب في إيران سيثور ويخرج الشارع تماما كما فعل في شهر يناير من بداية العام ليحتج على هذا النظام الغاشم القائم في البلاد. بالتالي أعتقد أن هذا هو التصور الذي قد يحدث في المستقبل القريب. بالنسبة لي مضيق هرمز، فهناك الكثير من النفط يتم إخراجه من المنطقة في المرحلة الراهنة، ولكن المشكل هو تكرير ومعالجة هذا النفط، لأن
1: طيب اسمح لي على المقاطعة سيد أدولفو، موضوع مضيق هرمز قد نتطرق إليه في وقت لاحق من هذا الحوار، ولكن نبقى في هذا المستجد المتعلق بهذه المعطيات التي أشرت إليها CNN، وهو المستجد حاليا في ظل فترة حساسة. وبالتالي سيد هادي، لو نربط هذه التقييمات أو هذه المعطيات الإعلامية الجديدة بتصريحات محمد باقر قليباف بالأمس التي قال فيها بأن إيران عليها أن تعمل بشدة لكي تجعل العدو يخشى أن يعود إلى المواجهة العسكرية معها. الحديث هو عن الردع الإيراني، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران يمكن أن تردع الولايات المتحدة إذا فكرت الولايات المتحدة باستخدام أم القنابل كما جاء في المعطيات والتقارير الإعلامية، وبالتالي إمكانية أن تشل قدرات إيران؟
0: يعني في حديث السيد قاليباف هناك موضوعين أساسيين

0: هما يكملان بعضهما البعض الآخر. أولا فيما يتعلق بالرقعة، نحن مستعدون للحرب، نحن نحارب، ولكن في نفس الوقت نحن نفاوض، لأن يعني التفاوض كذلك هو وسيلة أخرى من الحرب، ولكن بأدوات ناعمة كما يقال، بأدوات حوارية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، في الآونة الأخيرة حصلت إيران في الحقيقة، أو طورت إيران بالأحرى، أنواع من الأسلحة، وأظهرت قدرتها من خلال استهدافها حامل الطائرات جورج واشنطن، التي الآن ابتعدت حوالي 700 كيلومتر، واستحوذت على غواصات تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهذا صعق ترامب، أنه كيف حصلت إيران على هذه التقنية وكيف استحوذت، وستقوم بالهندسة المعكوسة، وربما ستصنع أفضل منها إيران كما حصل لأركيو 71، وكذلك ضرب قوار قصفت قوارب تعمل كذلك بالذكاء الاصطناعي. إذن ما يقوله السيد قالباف هو واثق من نفسه، بخلاف ما يقول ترامب ويخدع شعبه أنه قضينا على القوة البحرية للحرس الثوري، قضينا على فلان كذا، إيران ليست لها أموال تدفع رواتبها. هذا الكلام ربما يحصل في الداخل الأمريكي، ونشاهد الآن الشارع الأمريكي يغلي، وبدأ يعترض على هذه السياسات من أكاديميين، من عسكريين، ولكن ترامب لا يسمع عليهم، يقيلهم ويهينهم، ويمنع حتى الصحفيين من الدخول إلى البيت الأبيض، لأنه يخاف من حرية الصحافة، ويخاف من إفشاء ما تستره الآن في الحقيقة البنتاغون، أنه ماذا في الحقيقة تحملت وتكبدت أمريكا من خسائر من خلال هذه العمليات الهوجاء الإرهابية، التي لا توقف حقيقة ترامب، ولا يأبه به لا الشعب الأمريكي ولا بسمعة أمريكا ولا بمصالح أمريكا مع الأسف.
1: سيد أدولفو، من بين الخيارات التي طرحتها المصادر المطلعة على CNN بشأن استخدام أم القنابل، قالت تلك المصادر بأن دونالد ترامب يمكن أن يلجأ لاستخدامها لضربة قوية تضمن له خروجا مشرفا من هذه الحرب، يعني مباشرة بعدها يعلن ما حققته تلك الضربات، ويعلن انتهاء هذه الحرب بسيناريو يحفظ ماء وجهه. هل هذا وارد؟
2: نعم، هذا ممكن، من الممكن والمرجح أن تقوم أمريكا أن تستخدم أم القنابل ضد إيران، ولكن الهدف ليس هو حفظ ماء الوجه، ولكن على العكس من ذلك منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. ومربط الفرس في هذه الحرب برمتها وطبعا اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي. الأمر لا يرتبط بمضيق هرمز، ولكن الهدف هو منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي بما في ذلك ما شرع في جبل الفأسب، وهذا بالتأكيد سيكون في مصلحة إيران ومصلحة المنطقة والعالم، وهذا هو الهدف وهذه هي المهمة. وهنا ستكون أمريكا بحاجة إلى القوة العسكرية إذا ما كان ذلك ضروريا. ومع كل الاحترام، فقط ضيفكم الكريم يرى بأن الجيش الإيراني ما زال محتفظا بقدرات عالية. نحن بإمكاننا أن نهزم الروس والصينيين ناهيك عن الإيرانيين. طبعا الكلفة ستكون عالية جدا بالنسبة للمدنيين في إيران ولحلفاء في المنطقة الذين سيعانون من الهجمات الإرهابية من قبل إيران. التكلفة لا تكون علينا، ولكن ستكون على الحلفاء في المنطقة وفي أوروبا، وأيضا للشعب الإيراني الذي ليس هو هدفنا. طبعا يمكن أن نستخدم القوة العسكرية المفرطة لإنهاء هذه الحرب. أنا أتفق مع الحرب بأنه من الأفضل القيام بإنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية، ولكن ليس عبر الحديث أو المحادثات التي لا تجدي. يجب أن يتم الاتفاق حول البرنامج النووي.
1: وهذا يعيدنا إلى النقطة الأولى سيد هادي، المنطلق البرنامج النووي. هل إيران بعد كل هذا الضغط

0: الأمريكي سواء كان اقتصاديا أو من خلال ضربات العسكرية أو من خلال هذه التقارير، هل يمكن أن تحدث أو دعنا نقول تبدي مرونة أكثر، تقلل أكثر من منسوب الشروط التي أعلنتها والتي تصمم عليها في ورقة التفاوض السابقة التي تحولت إلى مذكرة تفاهم ودونالد ترامب يرفضها الآن جملة وتفصيلا؟
1: يعني ما اتفق عليه هو مرحلتين. المرحلة الأولى هو المواضيع البنود 14 التي وقع عليها ترامب، يعني لم يوقع عليها وهو مغمض العينين، درس هذه المواد، والذي دون هذه المواد 14 ليس فقط إيران، لم تفرض إيران على الجانب الأمريكي، وإنما هناك خبراء فنيين حقوقيين وكذلك أخصائيين في القضايا النووية وقضايا المالية من الطرفين، من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ودرست عبارة مصطلح حقوقي له أبعاد مختلفة وقع عليها ترامب. إذن ترامب فهم ماذا وقع، على ماذا يريد، لماذا خرق هذه المذكرة. هذا الموضوع الأول. فيما بعد ذلك قلنا لو تم الاتفاق وتطبيق هذه البنود، والآن أصبحت مقلصة إلى 7 بنود كما قدمها السيد عراقجي عبر الوسيط القطري للجانب الأمريكي ورفض الجانب الأمريكي، سننتقل إلى ملف النووي. هذا صحيح، ولكن نصل الآن إذا قفز في الحقيقة عندما أصابه اليأس، لا العقوبات الاقتصادية أخذت ما أخذها، ولا التحريم في الحقيقة الشركات الطيارة الإيرانية، وبدأت الآن أكثر الدول الجوار تساعد إيران وتتعامل مع إيران على مستوى الطيران، ولا التهديد العسكري الذي قام به، يعني لم يقصر بحقنا ترامب. الملف النووي أستاذ محمد يعني واضح جدا أنه أولا إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، هذا لم نقله نحن، ويليام بيرز رئيس CIA قال أنه ليست لدينا معلومات ولا مؤشرات، لا من قريب، لا من الداخل الإيراني ولا من خارج إيران، بخلاف ما كان يروج نتنياهو وخدع ترامب في الحقيقة، قال أنه إيران أصبحت على مقربة لإنتاج سلاح نووي، وهذا الآن أصبح العنوان لهزيمة ترامب واسطوانة مشروخة أنه نحن نمنع إيران، ولو لم نقم بهذا لقصفت إيران أمريكا بالسلاح النووي، يعني تخاريف حقيقة. ثم إيران حتى خلال تواجد السيد بيزشكيان على هامش جامعة الأمم المتحدة قال فيما يتعلق باليورانيوم المخصب بنسبة 60% ممكن نتفاوض عليه من باب الترقيق، وكذلك من باب يعني كونسيرسيوم لتخصيب اليورانيوم بمراحل أخرى كما حصل في اتفاق 2015 مع السيد أوباما. ولكن ما يريده ترامب لا موضوع السلاح النووي، وهو يعرف أنه لسنا بصدد، هو يريد أن يبتلع إيران، يريد نفط إيران، يريد أن يقسم إيران، ويريد أن يفتح طريق وجسر لوصول إسرائيل لإسرائيل الكبرى. هذا حلم لا تسمح به إيران، ولا في الحقيقة سيشهده في الحقيقة ترامب، لا في حياته ولا بعد مماته.
0: طيب، نقطة مهمة هذه يجب أن نعرف رأيا أمريكيا عنها. سيد أدولفو، سمعت السيد أفقهي يقول بأن الموضوع الإيراني هو بعبع، وإنما ترامب يريد أن يبتلع إيران، يريد أن يقسم إيران، يريد نفط إيران، ويريد أيضا أن يجعل إيران جسرا لتحقيق مشروع إسرائيلي معروف. هل هذا هو الواقع؟
2: كلا، هذه فقط بروباغندا وهذه فقط شعارات واهية. إذا ما كانت أمريكا تريد ابتلاع إيران كان بإمكان تقوم بذلك منذ فترة طويلة، وما كنا لنضيع كل هذا الوقت. إذا نحن فقط سمعنا بروباغندا، وهناك الكثير من المغالطات في هذا الحديث. نتحدث عن مذكرة تفاهم تم توقيعها مع إيران، وهذه المذكرة انتهت، لم يكن ذلك باتفاقا. ثانيا، إيران انتهكت المذكرة بعد مهاجمة الناقلات. نحن رفعنا العقوبات على إيران على أساس تلك المذكرة، ولكن إيران أنهت المذكرة بسبب سلوكها.

0: من المضحك أن أقول بأن ليس هناك تأثير على الاقتصاد الإيراني. القيادة الإيرانية بشكل علني تقول، ورأينا ذلك بالصوت والصورة، تقول بأن هذه العقوبات تؤثر بشكل كبير، ورأينا مستويات التضخم. إيران لا يمكنها أن تصدر أو تستورد النفط الرخيص، وهناك نقص كبير بالنسبة للنفط داخل إيران. وأعتقد أن الحقائق تتحدث بشكل واضح عن الواقع. الأمم المتحدة تقول بأن إيران خرقت المعاهدة الدولية. جروسي ليس أمريكيا، هو من مؤسسة الأمم المتحدة. هذه أو هذا نظام تمت إدارته من قبل الكثير من الجهات. نتحدث عن نظام خارج على
1: أشكرك
0: النظام العالمي، وأعتقد أن الأمر يتعلقون بابتلاع إيران أو السيطرة على إيران. لو كان هذا هدفنا كان بالإمكان أن نقوم بذلك منذ فترة طويلة. نحن نتحدث عن ضرورة تحديد برنامج نووي وأيضا سحب
1: أشكرك
0: اليورانيوم.
1: اسمح لي، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، مضطر لمقاطعتك. من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أشكرك جزيل الشكر. أيضا من طهران، هادية فقهية الدبلوماسية الإيرانية السابق. نبقى في شأن الإيراني، إذ قال نائب قائد الشرطة الإيرانية إن بلاده تواجه تزايدا في تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد. وكالة تسنيم كانت قد أفادت بمقتل شرطي متأثرا بإصابته في هجوم مسلح على سيارة للشرطة، وباغتيال قائدة إحدى وحدات قوات التعبئة النسائية في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات القادمة من الحدود في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود، وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من

0: التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط، فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 6 أشخاص بينهم امرأة استشهدوا أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع. وثقت تقارير أممية في قطاع غزة أكثر من 5000 حالة بتر لأطراف في القطاع، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية. يعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة، وذلك في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها. نتابع جزءا مما يعيشونه من خلال هذا التقرير لشادي شامية.
2: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
3: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
4: ومش مريح للطفل. وركان ما بقدر، ولا مؤاخذة كمان من الطرف، ما بقدر يمشي عشان عينه. عينه الثانية مفقودة الأولانية، والثانية بشوفش فيها إلا أمطار، إلا أنا أكون ماسك إيده.
2: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
5: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
2: وهنا داخل ورشة التصنيع يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
6: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية. هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية، وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك. نقوم باستبدالها ببدائل محلية، ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
2: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى الملف اللبناني والتطورات المتعلقة بتمديد مهمة قوات اليونيفال الأممية، إذ قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن لا تدعم تمديد بقائها في لبنان لما بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام الجاري. يأتي هذا بعد إجماع الرئاسات الثلاث في لبنان على ضرورة بقاء قوة تحظى بتفويض دولي في جنوب لبنان.
7: بعد نحو 5 عقود من انتشارها في جنوب لبنان، تستعد قوة اليونيفيل لإنهاء عملياتها الميدانية مع نهاية ديسمبر المقبل. قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2025 بضغط أمريكي إسرائيلي وهجوم على هذه القوة شكك في فاعليتها في تنفيذ تفويضها وقدرتها.

0: على منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية. غير أن إنهاء المهمة يأتي في جنوب تغيرت فيه المعادلة الأمنية التي بني عليها تفويض اليونيفيل قبل 20 عاماً. في عام 2006 رسم القرار 1701 ترتيبات أمنية تقوم على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل وخلو المنطقة بين نهر الليطاني والخط الأزرق من أي سلاح أو وجود مسلح خارج سلطة الدولة أو القوة الدولية. أما اليوم فقد أعادت الحرب رسم المشهد العسكري. القوات الإسرائيلية باتت تتمركز داخل الأراضي اللبنانية وتسيطر على مواقع تمتد على مساحة تقدر ب600 كيلومتر، أي نحو 6% من مساحة لبنان، من الناقورة غرباً وصولاً إلى جبل الشيخ شرقاً ومروراً بمشارف النبطية، بينما يبقى تحقيق نزع سلاح حزب الله موضع سجال. وهكذا بات التحدي يتمثل في إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحاول معالجته تفاهمات أمنية جديدة. في يونيو الماضي توصل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهم يقوم على الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الحزب وتوسيع انتشار الجيش اللبناني فيما سمي بمناطق تجريبية شملت بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة في جنوب لبنان. بدأت تنفيذ هذه الترتيبات بصورة محدودة، لكن تعثر تطبيقها والخلاف بشأن الانسحاب ونزع السلاح ما زالا يعوقان تنفيذ هذه الترتيبات، إضافة إلى أن التفاهم لم يحدد دورا لليونيفيل أو لقوة أخرى على الأرض، في ظل وجود آلية أخرى لمراقبة وقف الأعمال العدائية برئاسة أمريكية تعرف بالميكانيزم، أنشئت بموجب تفاهم نوفمبر 2024. وهنا يبرز سؤال آخر، كيف يمكن أن تعمل قوة دولية جديدة إلى جانب هذه الآلية، وخاصة إزاء أولويات مثل مسؤوليات المراقبة والتنسيق؟ فبين نهر الليطاني والخط الأزرق كانت اليونيفيل تسير الدوريات وتراقب التحركات العسكرية وترصد الانتهاكات وتنسق مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701، ومع رحيلها سيكون على الجيش اللبناني تسلم مواقعها وتوسيع انتشاره وضبط السلاح والمنشآت العسكرية غير التابعة للدولة وتأمين القرى والطرق الحدودية. لكن سيطرة إسرائيل على بعض المناطق هناك تجعل تسلم مواقع القوة الأممية مرتبطاً أيضاً بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب. هذه التعقيدات دفعت بيروت إلى المطالبة بالإبقاء على اليونيفيل أو نشر قوة دولية بديلة، وهو ما فتح النقاش بشأن شكل الوجود الأممي المقبل وصلاحياته. الأمم المتحدة هنا طرحت 3 خيارات لقوات أصغر من اليونيفيل في يونيو الماضي. الأول بنحو 5500 فرد مع قدرة على المراقبة والفصل بين الأطراف، والثاني بنحو 3300 فرد بقدرة محدودة على التدخل، والثالث بنحو 2000 فرد يركز على الرصد والتنسيق دون قدرة على الفصل. لكن حسب دراسة المجلس العمومي البريطاني تحتاج أي قوة أممية جديدة إلى تفويض من مجلس الأمن، وقد تواجه اعتراضاً أمريكياً يصل إلى الفيتو. وحتى إذا أقرت فكيف ستتعامل مع الوجود الإسرائيلي وكيف ستنسق مع آلية الميكانيزم؟ وإلى جانب المسار الأممي تبرز مبادرات أوروبية تختلف في طبيعة مهامها والإطار القانوني الذي قد تعمل بموجبه. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا أيضاً فكرة قوة متعددة الجنسيات لتجنب فراغ أمني في الجنوب، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على بعثة لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن دون أن تكون بديلاً مباشراً لليونيفيل. أما إسرائيل فترفض نشر قوات دولية جديدة بما فيها الخيارات الأممية 3، معتبرة أنها قد تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته. هكذا يبقى مستقبل الأمن في جنوب لبنان رهناً بترتيبات تواكب واقعاً عسكرياً متغيراً وتتيح تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القرار 1701.
1: شهدت الأسواق الآسيوية اليوم تراجعاً حاداً بنسبة 5% في نيكي الياباني وهبوط مؤشر كوزبي الكوري الجنوبي ب 8%، وقد تم تعليق التداول في مؤشر كوزبي الكوري الجنوبي على أثر تفعيل آلية للإيقاف المؤقت وسط موجة بيع عالمية لأسهم الذكاء الاصطناعي. من طوكيو مراسلة الجزيرة مها ماتسومورا، مرحباً مها. في كوريا الجنوبية تم تعليق التداول مؤقتا، كيف هي الحال في بورصة طوكيو بعد النزول.

0: تقدر بحوالي 5% في مؤشر نيكي.
1: نعم، كما ذكرت هناك تراجع حاد في سوق البورصة في طوكيو، هناك تراجع بنسبة 5% لمؤشر نيكي. هذا هنا لابد من الإشارة بأن المستثمرين قد قاموا بضخ أموال ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي في الأونة الأخيرة، وهناك مخاوف بشأن مدى قدرة هذه القطاعات بتأمين عوائد أو أرباح توازي قيمة أسهمها المرتفعة. هذه الموجة الكبيرة من بيع الأسهم الخاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تثير القلق في اليابان، خصوصا وأن اليابان هي لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية وأيضا مكوناتها الرئيسية، وهي التي تنصب أساسا في قطاع الذكاء الاصطناعي. المستثمرون إذا تفتح شهيتهم اليوم لبيع هذه الأسهم وسط هذه المخاوف في الأسواق العالمية. والآن يجد الخبراء الاقتصاديون بأن هذه الموجة قد تكون فقط تصحيح مؤقت لهذه الأسعار المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك أيضا من يقول أنها قد تطال أيضا قطاعات أخرى قد تمس القطاع الياباني أو الاقتصاد الياباني في المستقبل.
0: طيب، فيما يتعلق بهذا الهبوط متعلق بالذكاء الاصطناعي فحسب والمؤشر الخاص به، ما ارتدادات ذلك على بقية الأسهم؟
1: مبدئيا هي طالت فقط أكبر شركات، منها شركة سوفت بانك وكوكسيا. هذه الشركتان العملاقتين هما المسؤولتان حاليا عن القطاع المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لكن لا تمس حاليا القطاعات الأخرى. لكن كما ذكرت قبل قليل هناك مخاوف من أن تؤدي هذه البلبلة في الأسواق العالمية إلى أن تمس بورصة طوكيو، وأن يتعدى ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أخرى، ومن شأنها بذلك أن تؤثر على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الياباني.
0: واضح، شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات وتوضيحات. هذا الموضوع يبقى في المتابعة بالتأكيد. من طوكيو مراسلة الجزيرة مها ماتسومورا، شكرا من جديد. مشاهدينا، ننوه بهذا الخبر العاجل على شاشة الجزيرة. الدفاع الروسية تقول بأنها استهدفت بالمسيرات البنية التحتية لميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا الذي تستخدمها القوات الأوكرانية. قبل قليل أيضا كانت هيئة الطوارئ الأوكرانية قد قالت بأن هناك 3 قتلى و6 مصابين إضافة إلى أضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات، وذلك على منطقة كيفو جراد تحديدا. إذن هذه التطورات مباشرة تنقل إلى التطورات المتعلقة بما أشارت إليه وزارة الدفاع الروسية والذي أشرنا إليه قبل قليل، والذي يتعلق بعمليات عسكرية واستهدافات قامت بها في مناطق من أوكرانيا. إضافة إلى ذلك يمكن أن ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر الجديد أيضا الذي ننقله على شاشة الجزيرة عن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، والذي يتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة وعلى السكان البقاء في الملاجئ بحسب عمدة العاصمة كييف. مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة، على رأس ساعة يتجدد اللقاء بحول الله.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: للعام الثالث على التوالي. لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء.
1: دي في اليومين ما أكلت نربط بها المستشفى يقولوا لي دايرين لادم.
2: الشعب السوداني منتي، ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات. الناس حترجع مناطقها عشان تنتي، عشان ما تقعد تنتظر.
3: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
4: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
5: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
6: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
7: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
8: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
9: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
10: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسائل.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. وخلال فعالية انتخابية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. وفي طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. بدورها، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات. من جهته، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. وفي الأثناء، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. إذن ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني وما أوردته CNN عن مصدر مطلع. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى

0: بأم القنابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما مراد ورانيا، وأبدأ معك مراد، ربما في هذا التطور الجديد الذي أوردته CNN.
1: مرحبا سالي، ولا تزال CNN هي الوحيدة التي تنفرد بهذا الخبر أو هذه المعلومة. حاولت وسائل إعلام أخرى التواصل مع البيت الأبيض دون جدوى لتأكيد أو نفي هذه المعلومات. CNN ذاتها تشير في التقرير إلى أن البيت الأبيض رفض تأكيد أو نفي هذه المعلومات بشكل رسمي. إجابة البيت الأبيض جاءت أنه لا تعليق على معلومات حساسة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، ولكن لدى الرئيس ترامب خيارات عديدة من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. جاء هذا رد البيت الأبيض لشبكة CNN. أيضا البنتاغون رد من أن هناك خيارات عملياتية عديدة تبحث وتدرس في التعاطي للتعاطي مع إيران. في المجمل هذا ما يزال احتمال استخدام أم القنابل، وهي أكبر وأقوى قنبلة تقليدية أي غير نووية في الترسانة العسكرية الأمريكية، ما يزال مسألة احتمال. لكن اللافت في الأمر كله أن الرئيس ترامب هو من أمر بأن يضمن هذا الاحتمال ضمن الخيارات التي تدرس للتعامل مع إيران أو استئناف التعامل مع إيران عسكريا. هو طالب القادة العسكريين إعداد خيارات للمرحلة المقبلة بما في ذلك احتمال استخدام أم القنابل. هذه القنبلة تحدث دمارا هائلا وواسعا، لكنها ليست النوع المخصص لاختراق التحصينات، ولذلك كما يشير تقرير الشبكة هناك شكوك حول فعاليتها فيما يتعلق بتحقيق أهداف الرئيس ترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية وما تبقى منها، وعلى رأسها منشأة جبل الفأس التي تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن إيران بدأت تكثف نشاطها فيها. ومن ثم هناك حاجة إلى نوع آخر من القنابل لاختراق التحصينات، لكن هذا النوع من القنابل والتي تزن قرابة 10 أطنان تحدث دمارا هائلا على مستوى أفقي على مستوى سطح الأرض، ومن ثم استخدامها أيضا لأنه يقرن هذا الاستخدام المحتمل باستهداف البنية التحتية. وهنا الحديث قد يكون عن محطات الطاقة، محطات الكهرباء، وربما المياه، ومن ثم هذا أيضا قد يقيد إدارة ترامب بالنظر إلى الكلفة المدنية والخسائر المدنية التي قد تكون أو قد تحدث جراء استخدام هذا النوع الضخم من القنابل. في المجمل كل ما يجري في هذا الإطار هو في إطار الخيارات المطروحة أمام الرئيس دونالد ترامب والتي وضعها القادة العسكريون لاستخدامها في حال قرر الرئيس ترامب استئناف العمليات القتالية أو الضربات إزاء إيران قبل الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر أو بعدها. وتشمل هذه الخيارات كما يشير التقرير الشبكة ذاته إلى أيضا الخيار الأوسع استخدام التدخل البري، بالنظر إلى أن ما يناقش ضمن هذه الخيارات هو كيفية إنهاء هذه الحرب وحسمها. والإجابة التي يجمع حولها الجميع حولها أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف أي حسم هذه الحرب دون وجود قوات برية، لكن هذا الأمر لا يفضله الرئيس ترامب ويستبعده. ومن ثم هناك الخيارات الأخرى المتعددة أيضا، ومن ثم أيضا يأتي في هذا السياق هذه القنبلة التي قد يكون الهدف من التلويح باستخدامها هدف ردعي أي الردع النفسي، وربما أيضا كما أشار أحد المصادر للشبكة من قبيل الاستعراض الذي يمكن الإدارة من الخروج من هذه الحرب وإعلان النصر وسحب القوات. في المجمل كل هذه تحليلات وتأويلات لهذا التوجيه من الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بشأنه بطبيعة الحال.

0: حال أي قرار نهائي سالي.
1: نعم مراد، أيضا بعث ترامب برسائل طمأنة ربما للداخل الأمريكي بأن ما يدفع الآن ثمن قليل. ماذا في تفاصيل هذه التصريحات؟
0: بالفعل، ويأتي هذا في سياق رسائله ضمن حملته الانتخابية لصالح حزبه في العديد من الولايات، وهو يخاطب

0: لكنها الآن لم تعد لديها أي قدرات عسكرية كي تمارس هذا الدور، لم يعد لديها أي سيطرة على مضيق هرمز كما يقول، ومن ثم كمية النفط تتدفق عبر المضيق بكميات تقترب وتماثل بل وتزيد كما يقول الرئيس ترامب عن مثيلاتها قبل هذه الحرب. ومن ثم هو هنا يخاطب هذا الناخب من أن الإدارة حققت الكثير في هذه الحرب، وهي وضعت اعتباراتها فيما يتعلق بتبعاتها، بل إن الرئيس ترامب يقول من أنه كان يتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بأكثر من مستوياتها الحالية، لكن ذلك لم يحدث. قال إن أسعار الوقود في الولايات المتحدة الآن أقل من تلك التي كانت خلال فترة سلفه الديمقراطي جو بايدن، وهذا الأمر صحيح، ولكن لفترة وجيزة ارتفعت أسعار النفط خلال فترة بايدن بسبب حرب أوكرانيا، عودت بعدها الهبوط، وخرج بايدن من البيت الأبيض فيما سعر البنزين يقل عن سعره حاليا بنحو دولار ونصف الدولار للجالون الواحد. ومن ثم الديمقراطيون أيضا يشنون حملة مقابلة إذا فيما يتعلق بهذه الحرب، ويرون أن الرئيس ترامب نكث بتعهداته بألا يزج البلاد بحروب جديدة، وهو الآن في مأزق ولا يستطيع الخروج من هذا المأزق، ما يتحمل المواطن الأمريكي كلفة هذه الحرب وأيضا ما خلفته من عباء، إضافة إلى السياسات الأخرى للرئيس دونالد ترامب كما يقول السيناتور مارك كيلي من أريزونا، من أن سياسات الرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى تحمل عباها المواطن العادي والأسر العادية. ومن ثم هناك حملة أيضا في المقابل تستخدم أيضا الحرب وتبعاتها للتأكيد أو الإشارة إلى أن هذه الإدارة تعد ولكن لا تفي بوعودها. في المقابل هناك حملة مكثفة كما نتابع في خطابات الرئيس ترامب المتكررة.
1: مراد، ذلك يقود للتساؤل عن استطلاعات الرأي، وهل انعكس كل أو انعكست كل هذه التصريحات عليها؟
0: ليست هناك أي مؤشرات على تحسن في استطلاعات الرأي لصالح الرئيس دونالد ترامب. شعبيته ما تزال في أدنى درجاتها، ثلثي الأمريكيين ليسوا راضين عن أدائه، أيضا أكثر من ثلثي الأمريكيين يرون أنه لم يكن هناك سبب لخوض هذه الحرب، والغالبية العظمى من المستطلعين يرون أن سبب ارتفاع الأسعار هو هذه الحرب، الحرب مع إيران وتبعاتها، وليست الأسباب الأخرى التي يشير إليها أحيانا الجمهوريون وعلى رأسهم الرئيس ترامب، من أن هذه الإدارة تركت الرئيس بايدن، إضافة إلى حرب أوكرانيا وأسباب أخرى. سالي،
1: أشكرك مراد هاشم من واشنطن، وننتقل إلى طهران حيث رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. أهلا بك من جديد. وفي المقابل أيضا تصريحات إيرانية لرئيس البرلمان تتمحور حول هذا التصعيد. نعم، إذن هذه التصريحات. نعم، إليك رانيا إن كنت تسمعيني.
2: نعم سالي، يعني فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الإيرانيين، هناك تأكيد أو هناك شعار رفعه محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني ليلة أمس، يتعلق بأن إيران القوية هي السبيل أمام تحقيق الردع المستدام، ويعني تيئيس الولايات المتحدة من أنها تستطيع أن تحقق أهدافها عبر الحلول العسكرية. وفي هذا السياق أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده ستواصل الخوض في الحرب طالما كانت هناك ضرورة، وذلك من أجل ردع الولايات المتحدة وإجبارها على القبول بالطلبات الإيرانية. أما فيما يتعلق بالتفاوض، ستفاوض أيضا من أجل تثبيت ما تصفه أو ما يصفه قاليباف بالمكتسبات في الميدان، كما حدث في مذاكرة التفاهم التي اعتبرها وثيقة هزيمة اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقبول بها والتوقيع عليها، ولكنه يعني تنصل من تعهداتها بعد ذلك. ولذلك قال أن المقترح

0: الأمريكي بناء عليه فأن إيران يجب أن تعاقب الولايات المتحدة، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تغير سلوكها وأن تقبل بالمطالب الإيرانية. لن يعني يكشف عن طبيعة الرد الأمريكي، ولكن فيما يبدو أن إيران ليست راضية عن هذا الرد، ولذلك في المقابل يقول أن على الولايات المتحدة أن تغير موقفها وأن تقبل بالشروط الإيرانية. إذن هناك في المقابل هناك تمسك إيراني بالمواقف وإجبار الولايات المتحدة على العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي حددت طهران عدد من بنودها كشروط أولية من أجل يعني وقف القتال وفتح مضيق هرمز. هناك أيضا تأكيدات من قاليباف على أن بلاده استفادت من مذكرة التفاهم، وذلك من خلال منح القوات المسلحة الفرصة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية، وأيضا تعزيز ما وصفه بالصمود الاقتصادي. حققت إيران مكتسبات من هذه المذكرة، ولذلك نشد هذا التمسك بهذه المذكرة بشكل كبير ورفض أي حلول عسكرية للأزمة الحالية مع الولايات المتحدة. هذا ما تحاول المستويات الإيرانية إيصاله للإدارة الأمريكية، وتتمسك بمطالبها ومواقفها فيما يتعلق بهذا الأمر. هذا الموقف من قاليباف يأتي في ظل التأكيد من قبل المستويات العسكرية، نتحدث عن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، والذي أكد على أن الولايات المتحدة تعاني، وخاصة الرئيس الأمريكي يعاني من ضغوط في الداخل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الحرب التي شنها على بلاده كما يقول. ولذلك رغم استبعاده أن تقوم الولايات المتحدة بضربة عسكرية لإيران، ولكنه قال أن هذا الاحتمال ما يزال قائما، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي. ولكن في المقابل أكد على أن إيران في حال وقع مثل هذا الهجوم سواء كان جوي أو بري، فأن إيران سيكون ردها أقوى بكثير. تداعيات هذه المواجهة العسكرية ستكون أكبر بكثير وأوسع بكثير على الداخل الأمريكي، هذا بالإضافة إلى تحذيرات سابقة بأن أي هجوم سيتم في المقابل فتح جبهات جديدة للقتال، استخدام أسلحة متطورة. تقوم إيران حاليا بتصنيعها بشكل يومي منذ حرب الأربعين يوما، تتعامل مع نقاط الضعف التي يعاني منها القوات الأمريكية كما يقول الحرس الثوري. وأيضا تقول إيران أنها استعدت بنشر قواتها على الحدود، هناك أكثر من 50 وحدة منتشرة على الحدود، هذا بالإضافة إلى يعني وضع قوات في المناطق التي من المحتمل في حال تنفيذ هجوم بري أن يكون هناك إنزال عليها، فإن هناك أيضا استعدادات في هذه النقاط التي تم تحديدها. وإذا إيران تقول أنها مستعدة عسكريا، تتحدث حتى أنها مستعدة لأي هجمات نووية أو بيولوجية كما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني قبل يومين. إذا هناك استعدادات لمختلف السيناريوهات سواء السياسية أو العسكرية، ولكن المستويات السياسية هنا في إيران والمحللون يعتبرون أن تصريحات الولايات المتحدة، تصريحات الرئيس الأمريكي أو حتى تصريحات مسؤولي فيما يتعلق بتنفيذ ضربات هي تأتي في إطار الحرب النفسية حتى الآن، وذلك من أجل إرغام المفاوض الإيراني على تغيير موقفه وتقديم تنازلات إلى الجانب الأمريكي. ولكن بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين حتى الآن، إيران متمسكة بمواقفها، تعتبر أن صمودها أمام الولايات المتحدة سيجبرها على إنهاء الحرب بشكل أسرع.
1: رانيا، في المقابل أيضا إيران تتحدث عن أنها مستمرة في استهداف السفن المخالفة بحسب طهران للممرات المعلنة، ماذا في حصيلة هذه الاستهدافات إن كان هناك جديد؟
0: نعم، يعني أعلنت بحرية الحرس الثوري يوم أمس سالي على أن أحد السفن، سفن الحاويات التي يعني عملت على المرور أو حاولت المرور من الممر الجنوبي الذي تصنفه طهران بغير قانوني وغير آمن، اصطدمت بلغم بحري ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وغرقها، مشيرة إلى أن هذه السفينة كان على متنها 2500 حاوية، وأن بسبب عدم التزامها بالإجراءات الإيرانية تعرضت لهذا الحادث، وتتوالى التحذيرات من قبل سواء بحرية الجيش الإيراني أو بحرية الحرس الثوري للسفن من عدم اتخاذ مسارات غير آمنة والالتزام بالإجراءات الإيرانية متعهدة بمعاقبة السفن المخالفة كما تقول، وتتحدث عن أنها تسيطر على مضيق هرمز بشكل كبير وأنها ترصد التحركات فيه، رافضة أي إجراءات من شأنها أن يعني تخل بالإجراءات الإيرانية وأن تقوض الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز وحركة الملاحة فيه. ولذلك يعني نشهد بشكل يومي تقريبا استهدافات للسفن المخالفة. أكدت مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري قبل أيام على أن إيران تتعامل يوميا مع 5 أو 7 سفن، وأكد قائد بحرية الحرس الثوري أن ما يتم إعلانه هو جزء بسيط من عمليات الاستهداف، وذلك نعم. من أجل التأكيد على أن السيطرة هي للقوات البحرية الإيرانية على مضيق هرمز، ومن أجل كما يعتبر العميد علي عظمي هو من أجل إذلال الولايات المتحدة وكشف ما وصفه بأكاذيبه المتعلقة بالسيطرة على المضيق.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. ومعنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي لنقاش آخر التطورات. أهلا بك معنا سعادة العقيد، والحديث الآن بدأ يدور حول أم القنابل. ما هي هذه القنبلة وما طبيعتها؟
2: نعم سالي، أم القنابل هي GBU-43، هي من أحدث القنابل الأمريكية، تم تصنيعها 2002-2003، أجري عليها 12 عملية أو 12 تجربة تفجير، استخدمت لمرة واحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية خراسان في أفغانستان في 2003 ضد أهداف كانت عبارة عن أهداف أنفاق وكهوف كان يحتفل بها أعضاء لتنظيم داعش آنذاك. بالتالي تجربة هذه القنبلة لمرة واحدة، أهمية هذه القنبلة هو في كمية المتفجرات التي تحمل هذه القنبلة. هذه القنبلة طولها 9 متر تقريبا، وزنها 10 طن، كمية المادة المتفجرة الموجودة فيها 8.4، ما يعني تقريبا أن وزن القنبلة البدن مع أنظمة التوجيه هو 1.5 طن، والباقي هو عبارة عن مواد شديدة الانفجار تعتبر من مواد الأتش، ومواد الأتش هي مواد عالية الانفجار. أيضا من أهمية هذه القنبلة السالي أن هذه القنبلة لا تنفجر بحالة الاصطدام كباقي القنابل. على سبيل المثال إذا ما قررنا هذه القنبلة GBU-34 أم القنابل مع GBU-39، GBU-39 تحتاج إلى عملية ارتطام مباشر بالهدف وهي مخترقة للتحصينات. عملية اختراق التحصين في GBU-39 هي تقريبا 2.4 متر، بينما هنا عملية الاختراق هي 60 متر للقنبلة لأم المعارك GBU-34. هذه القنبلة لا تنفجر سالم مع الارتطام، تنفجر في طبقات الجو قبل وصولها إلى الأرض. هذا الانفجار بالعرف العسكري يحدث عملية عصف عالي جدا، عملية عصف انفجاري هائل يؤدي إلى تدمير كل ما هو فوق الأرض وتحت الأرض بقطر أو بنصف قطر تقريبا 1 كيلومتر، وهنا تكمن أهميتها بارتباطها بالأهداف.
1: إذن هو انفجار هوائي، يعني تقوم في طبقات الجو هذه القنبلة تنفجر
2: على ارتفاع من طبقة الأرض.
1: نعم. كيف يمكن أن تشكل فارقا في المعركة؟
2: يعني هذا السؤال الأهم سالي، وإذا ما ربطنا التصريحات الإعلامية وقمنا بترجمة هذه التصريحات الإعلامية للجانب الأمريكي من لغة إعلامية إلى لغة عسكرية على أرض الواقع، يمكن أن نقول أن إعلان الجانب الأمريكي استخدام هذه القنبلة يعني بيان شكل الأهداف للجانب الأمريكي. هنا يعيدنا ذلك إلى ما يعرف بالعرف العسكري بالتارجتينجز، بموضوع استهداف أو الأهداف الأمريكية. هذا أيضا يعيدنا إلى الجهد الاستخباري الذي قام بإعادة صياغة وتغذية بنك الأهداف الأمريكي. ما يعني أن هذه القنبلة التي تنفجر على مسافات من سطح الأرض وبنصف قطر 1 كيلومتر ستؤدي إلى عصف هائل يؤدي إلى تدمير كل ما هو موجود في النصف في الدائرة نصف قطر 1 كيلومتر بعمق 60 متر. إذن الأهداف أهداف عميقة، تحصينات ضد أهداف واسعة وشاملة. ما يعني أن الجانب الأمريكي يفكر باستهداف مواقع نووية، مواقع انتشار القوات، وعلى ما يبدو الموست لايكلي كورس اوف اكشن، العمل الممكن الاكثر احتمالا، قد تكون هذه القنبله تستخدم في جبل الفأس الذي يجري الحديث عنه باستمرار.
1: في المقابل ماذا لدى الجانب الايراني الذي يقول انه يتاهب الان لهذه، ما هو متوقع؟
2: يعني هناك عده خيارات بدات تصدر على لسان الجنرالات من الحرس الثوري الايراني او حتى من الجيش النظامي. يوم امس كان هناك تصريح بانه تم اعداد العديد من قوات البريه، عنصر البر قد يدخل في العمليات العسكريه بالخيار الإيراني. نربط هنا بتصريح لرئيس مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي حين قال أنه إذا تم شن عملية عسكرية من قبل الجانب الأمريكي فإننا سنستخدم عنصر الجغرافيا، وهذه النقطة ملفتة. استخدام عنصر الجغرافيا بالدمج بين الجغرافيا وبين العمل العسكري يعني أن الجانب الإيراني جادا باتجاه خيار العمل البري. وإذا ما ذهبنا أكثر وبشكل عمق أكبر يمكن أن نقول أن الجانب الإيراني استطلع العديد من المناطق الجغرافية التي قد يتوسع فيها. وهنا نعود بالذاكرة إلى منتصف شهر مايو أيار الماضي عندما ألقت السلطات الكويتية على القبض على عدد من الجنرالات الحرس الثوري، كان 3 عقدة و2 من ضباط الحرس الثوري استطلعوا جزيرة بوبيان. بالتالي يبدو أن هناك استطلاع لبعض المناطق الجغرافية القريبة. يبدو أن الجانب الإيراني وضع بحساباته التوسع جغرافيا ببعض المواقع، قد تكون جزيرة بوبيان أحد الخيارات الإيرانية، قد تكون أيضا الجزر القريبة أو المناطق القريبة من الشاطئ الإيراني الغربي ضمن حسابات الخيارات الإيرانية، هذا خيار. الخيار الآخر وهو خيار دفاعي، يبدو الجانب الإيراني فعل المشروع الإيراني الروسي الذي يعرف بمشروع C-430. هذا المشروع يستند إلى تطوير منظومات ومحركات الصواريخ الإيرانية من رامجيت إلى سكرامجيت. السكرامجيت يعني أن زيادة سرعة الصواريخ من 5 ماخ إلى 10 ماخ، بالإضافة إلى جعل الصواريخ صواريخ انزلاقية. ما يعني أن الجانب الإيراني يريد، وهنا حتى لا أبعد كثيرا عن سؤالك، طرح الخيار البري وطرح خيار الضربة الشاملة بصواريخ أسرع انزلاقية أبعد.
1: خيارات كثيرة وضعها بنتاغون بحسب الجانب الأمريكي ربما خلال الفترة القادمة، من ضمنها التدخل البري، وفي المقابل أيضا إيران تتأهب بريا. هل تحسم هذه المعركة؟ يمكن أن تحسم بريا؟
2: اسهلي، دائما في كل الدراسات العسكرية هناك تخطيط وهناك تنفيذ وهناك مسارات، مسار استخباري يجاري المسار العملياتي. أعتقد أن رغم الجانب الأمريكي طرح الخيار البري، ورغم أن التشكيلات والتجميع للقوة والحشد الذي يجري به فيه عنصر بري وفيه مجموعة من العناصر البرمائية الأمريكية التي رافقت السفينة البرمائية ماك آيلاند التي تصل مع نهاية الشهر الجاري إلى المنطقة، ولكن يبدو أن العنصر البري خيارا مؤجل لدى الجانب الأمريكي. لماذا مؤجل ولماذا ذهبنا إلى هذا الخيار؟ لأن الجانب الأمريكي يدرك تماما مدى تعقيدات الجغرافيا بالنسبة لإيران. هنا نتكلم عن قلعة طبيعية، جبال زاغروس من الغرب، جبال البرز من الشمال، صحراء دشتكوة من الوسط، الهضبة الإيرانية في الوسط، هذه كلها تعقيدات جغرافية. الأمر الآخر أن الجانب الأمريكي له تجربة قاسية في الثمانينات عندما أجرى عملية تحرير رهان الأمريكيين وفقد مجموعة كبيرة من قوات النخبة الأمريكية. بالتالي الجانب الأمريكي أعتقد أن خيار البر خيارا مؤجل، لا يريد مواجهة مباشرة، لكن يمكن أن يستخدم خيار البر كخيار مرافق، بمعنى دعم المجموعات الانفصالية الموجودة في سيستان بلوشستان من خلال قوات النخبة الأمريكية، قوات السيلز الموجودة أصلا في المنطقة، أو من خلال القوات البرمائية للقيام بعمليات إبرار إنزال من البحر إلى البر لدعم الحركات الانفصالية وليس للقيام بمواجهة مباشرة مع إيران.
1: ترامب يريدها حربا خاطفة سريعة يعني ليست شاملة، هل يمكن أن يحدث ذلك وما هي المخاطر؟
2: سمعنا هذه التصريحات المتذبذبة من الرئيس الأمريكي ترامب التي لا يمكن الوثوق بتصريحاته ولا يمكن الوثوق أيضا بتصريحات الحرس الثوري الإيراني، لذلك نذهب إلى الخيار التحليلي. كان يريدها حربا خاطفة في بداية العمليات العسكرية لكنه لم ينجح في ذلك، وأعتقد أن الجانب الأمريكي هذه المرة قد استفاد من تجربته السابقة وفشلوا في عملية الحرب الخاطفة. الجانب الإيراني بالمقابل يريد أن يجر إلى عمليات غير تقليدية لأطول فترة ممكنة، ولكن أعتقد أن الجانب الأمريكي هذه المرة بالمؤشرات التي تشير إلى أن العملية ستكون مركبة، بمعنى عمل عسكري، قصف طيران، لا يمكن أن نقول أن الطيران قد يدخل في العمق الإيراني، بالتالي هو يريد أن يحقق هدفا ما يعرف بالعرف العسكري بالهاي فاليو تارجت، هدف عالي القيمة ضمن أهداف استراتيجية ليقول أنه حقق إنجازا ما، ثم بعد ذلك يقول أنجزنا ضمن المدة المحددة.
1: أشكرك سعادة العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ولنقاش معنا من طهران الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز الخبير خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور ريتشارد، هل بات الخيار العسكري هو الأقرب الآن لترامب؟
3: Not in the near term.
4: ليس في القريب المنظور. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يحاول في المرحلة الراهنة أن يوازن ما بين خياراته، وهو أيضا يحاول

0: نتحدث بنبرة هادئة حول الوضع في المنطقة مع اقتراب الانتخابات النصفية في البلاد، إلى جانب ذلك القوات الأمريكية التي هي في طريقها إلى المنطقة ما زالت تحتاج إلى مجموعة من الأسابيع قبل أن تصل إلى المنطقة، ولديه الآن قضية أخرى وهي القضية الأوكرانية والحرب هناك. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيتجه نحو الإبقاء على الوضع الراهن كما هو عليه إلى حين انقضاء فترة الانتخابات النصفية، ومن ثم يمكن أن يتخذ قرار بتصعيد ضد إيران أو الحوثيين، أو قد ينحى نحو المفاوضات مع الطرفين.
1: إذن دكتور عباس، بماذا نفسر هذا الحديث الآن المكثف عن التحركات العسكرية والخيارات التي توضع الآن بين يدي ترامب؟
0: هنا في طهران السؤال ليس حول إمكانية حصول التصعيد من عدمه، ولكن السؤال هو متى. هناك من يقول بأن التصعيد سيكون بعد الانتخابات، وهناك من يقول بأن التصعيد سيكون قبل الانتخابات الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدفع الإيرانيين للقبول بالشروط الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية، ولكن أعتقد أن إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العودة بالخيار العسكري إلى إيران رغم أن هناك انخراط في المفاوضات، فهذا بالتأكيد سيكون مرفوض من جانب إيران، وهذا تعقيد إضافي للمشهد من قبل أمريكا. السؤال الذي يطرح الأساس هنا هو حول موعد هذا التصعيد العسكري وليس حول إمكانية حدوثه، ونرى بأن الآن الجهود الدبلوماسية باتت محدودة والطرفان يحضران لجولة قادمة من المواجهات. هناك الآن مجموعة من التأويلات والتخمينات حول الوقت الذي تعود فيه الجولة القادمة من المواجهات.
1: ماذا تملك طهران من خيارات لردع أيضا دكتور عباس؟
0: في المرحلة الراهنة إيران كانت تحاول أن تعتمد مجموعة من الاستراتيجيات في مضيق هرمز، ونحن نرى بأن هناك المزيد من عرقلة حركة الناقلات وتدفق الطاقة. إيران تحاول أن تغير استراتيجيتها من أجل زيادة الكلفة على الطرف الآخر. نرى بأن هناك عرقلة وإغلاق كامل للمضيق إلى جانب مضيق هرمز. هناك الطرف الآخر، الجانب الآخر من الجغرافيا، باب المندب، وهذه أيضا واحدة من الخيارات الإيرانية. إيران لن تبقى مركزة فقط على مضيق هرمز، ولكن قد تعمل على تحريك ورقة باب المندب. إلى جانب ذلك، فإن إيران ستحاول مجموعة من الوسائل الاقتصادية والعسكرية من أجل زيادة الكلفة على أي محاولة لمهاجمة البلاد. إيران كانت تحاول دائما استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والآن بإمكان إيران أن تستخدم وسائل جديدة في المواجهة إن كانت سبرانية واستهداف مصالح أمريكية إضافية. وقد نشهد توسيعا كبيرا لبنك الأهداف الأمريكية وحلفاء أمريكا في المنطقة إذا ما كانت مواجهة جديدة ما بين إيران وأمريكا. أعتقد أن الهدف من نهاية المطاف هو زيادة الكلف، والأفضل بالنسبة لإيران هو التركيز على الخيار الدبلوماسي والجهود الدبلوماسية من أجل تلافي أي تصعيد، ولكن إذا ما كان أي تصعيد فإيران جاهزة.
1: دكتور ريتشارد، أشرت في مداخلتك السابقة إلى أن ربما هذا التحرك العسكري ليس الآن، هنالك جبهة أيضا في باب المندب قد تشتعل في أي لحظة. ما هي التراتبية التي يمكن أن يتحرك بها الرئيس ترامب لحسم هذه الجبهات؟
2: Right. So his preferred strategy is
0: نعم هذا صحيح. رئيس دونالد ترامب لديه استراتيجية، وهذه الاستراتيجية تركز حول دخول دول أخرى على الخط. قد نرى باكستان، تركيا التي قد توفر الدعم للسعودية من أجل مواجهة اليمن في هذه المرحلة. ونحن نعرف أن القوة العسكرية الجوية قد تكون مؤثرة في هذا الصدد على الحوثيين، وأيضا قد يدعو رئيس ترامب من الصين وروسيا أن توقف الدعم للحوثيين من خلال إيران، و قد نرى تزايد للدعم للسعودية. هناك من يرى في واشنطن بأن أمريكا قد تكون مطالبة بالقيام بضربات جوية ضد الحوثيين لإضعاف قدراتهم على إلحاق خسائر كبيرة بالسعودية. نحن رأينا تلك الهجمات على المنشآت المدنية في السعودية والتي طالت الكثير من المدنيين.
1: وماذا عن الرئيس ترامب؟ يعني هل سيرضخ لهذه المطالب؟ هو تحدث في وقت سابق عن أنه يدرس ذلك. ما هو محتمل لديك أو ما هو مرجح أكثر؟
0: ربما التأخير كاستراتيجية على مدى أسابيع إلى غاية الانتخابات. رئيس دونالد ترامب لديه مجموعة من الأمور وهو يريد أن يحافظ على علاقات قوية، ويريد أن لا يهاجم الحوثيون السفن الأمريكية في المرحلة الراهنة. وهو يدرك أيضا بأن الحوثيون سيصلون إلى حدودهم ولن يكون بمقدرهم مهاجمة المزيد من الأهداف، حيث ستنفذ خياراتهم التكتيكية والتقنية ولن يتمكنوا من مهاجمة المزيد من الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية ستتابع الوضع قبل أن تتدخل ضد الحوثيين. بالتالي دونالد ترامب سينتظر على الأرجح إلى غاية الانتخابات النصفية قبل تشكيل تحالف من الدول العربية من أجل دعم السعودية، وهذا قد يشمل أيضا باكستان وتركيا للدفاع عن السعودية. وهناك ضغط أيضا على رئيس دونالد ترامب لأن هناك مطالبة باستخدام القوة العسكرية الجوية الأمريكية من أجل دعم السعودية كحليف.
1: دكتور ريتشارد وايت، الخبير خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد من واشنطن، أشكرك. وكذلك أشكرك ضيفي من طهران الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ونبقى في إيران، حيث أعلن المدعي العام في كرمان جنوبي إيران اعتقال أعضاء ما وصفها بمجموعة منظمة بتهمة الضلوع في أنشطة مزعزعة للأمن. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات الأمنية القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في

0: قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون، تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافاً خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل، تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية، حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود. وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: إلى مستجدات الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. وبدورها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أبدأ معك نبيل، ربما من هذه التقارير حول استهدافات في صنعاء، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: نعم سالي، كانت مصادر محلية قد أكدت سماع دوي انفجارات خلال الساعات القليلة الماضية. قالت وسائل إعلام رسمية بأن هذه الانفجارات ناجمة عن غارات سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق، كانت قد أعلنت ذات الوسائل عن غارات جوية أيضا استهدفت مديرية حريب في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلى محافظة صعدة. تحدثت مصادر محلية عن قصف مدفعي وكذلك صاروخي. أكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذا القصف ناجم عن قصف صاروخي ومدفعي من مناطق نجران وجيزان باتجاه مناطق يمنية في الحدود مع المملكة العربية السعودية وتابعة لمحافظة صعدة شمال اليمن. في ذات السياق أيضا، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية، قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات عمران وصعدة وحجة، بالإضافة إلى محافظة مأرب وأيضا محافظة تعز ومحافظة دمار ومحافظة لحج، إضافة إلى جزيرة ميون باتجاه مضيق باب المندب. وحملت القوات المسلحة التابعة لصنعاء السعودية بمغبة استهداف الجزيرة ميون، لأن مؤكدة بأن ذلك قد يؤثر على الملاحة في ذلك المضيق. في ذات السياق، كانت قد أعلنت أيضا القوات المسلحة هنا بصنعاء عن تنفيذ عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي. قالت بأنها استهدفت مطار

0: الملك خالد بصاروخ باليستي، كما أعلنت أيضا بأنها استهدفت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقتي المضاربة ورأس العرب بمحافظة لحج بثلاثة صواريخ باليستية. وأعلنت حسب القوات المسلحة بصنعاء بأن هذا الاستهداف تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأيضا إحراق العديد من العربات العسكرية التابعة لتلك القوات. وكانت قد أحصت القوات المسلحة بصنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2323 غارة جوية قالت بأنها سعودية.
1: نعم نبيل، في المقابل هل هنالك بيانات ربما للرد من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين على هذه الاستهدافات؟
0: نعم، بالنسبة للرد فقد أكدت القوات المسلحة وردا على استهداف محطة الصباحة للنفط من قبل الطيران السعودي حسب القوات المسلحة، أكدت بأن الرد أيضا سيتم وسيستمر خلال الأيام القادمة. وكانت قد أعلنت أمس عن عمليتين عسكريتين باتجاه العمق السعودي، الأولى تمت حسب القوات المسلحة والناطق العسكري بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وأكدت بأنها استهدفت الأماكن التي كانت قد حددتها مسبقا وهي مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا شركة أرامكو في الظهران باتجاه المنطقة الشرقية. وأكدت بأن هذه الاستهدافات قد تمت أو استهدفت أو أصابت أهدافها بدقة حسب القوات المسلحة، مؤكدة أيضا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية وبأنها ستصاصل من عملية الاستهدافات حتى يتم وقف العدوان حسب القوات المسلحة ورفع الحصار المستمر منذ نحو أو أكثر من 12 عاما. وأكدت أيضا بأن حسب وزارة الصحة بأن الوضع الإنساني أصبح سيئا للغاية، وخصوصا مع إغلاق مطار صنعاء الدولي، حيث أن نحو 200,000 مريض لا يستطيعون السفر إلى الخارج للعلاج. وأنا التقيت بالكثير من المرضى هنا يحاولون السفر إلى الخارج، لكن مع إغلاق مطار صنعاء الكثير لا يستطيع السفر إلى محافظة عدن بسبب بعد المسافة التي تصل إلى نحو 500 كيلومتر، وأيضا انتشار نقاط التفتيش، فضلا أيضا عن الطرق الوعرة للوصول إلى عدن. ولذلك فإن الكثير من المرضى قد يموتون لأنهم لا يستطيعون السفر إلى الخارج للعلاج، وأحصت وزارة الصحة ذلك العدد من المرضى.
1: أشكرك نبيل اليوسفي من صنعاء على هذه التفاصيل. وننتقل إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا بك من جديد. وتعز ربما جبهة مشتعلة خلال الساعات السابقة، ماذا لديك من حصيلة للتصعيد؟
2: نعم سالي، ولا تزال هذه الجبهة مشتعلة وتيرة القتال تتصاعد بشكل عملي في كل جبهات المدينة، ويتركز ثقل العمليات العسكرية بشكل أكبر في الجبهة الغربية من مدينة تعز، وتحديدا في جبل هان حارس المدينة الاستراتيجي أو حارس البوابة الغربية لمدينة تعز. هناك ومنذ مغرب الأمس وحتى هذه اللحظة لا تزال القوات الحكومية تخوض أعنف المواجهات مع جماعة الحوثي. وفقا للمصادر العسكرية الميدانية المتطابقة، استخدمت قصفا مدفعيا مهولا باتجاه هذا الجبل وبمختلف أنواع الأسلحة، مئات القذائف تم إطلاقها على كل الجبل، أيضا طيران مسير وقصف بكل الأسلحة. نتحدث عن مواجهات ما تزال محتدمة وهي الأعنف منذ أن بدأ الحوثيون تصعيدهم العسكري باتجاه الساحل الغربي وباب المندب في 3 سبتمبر المنصرم. المصادر العسكرية تؤكد تمكن قوات الحكومة اليمنية من صد هجمات الحوثيين على الرغم من دفعهم بأنساق قتالية متعددة ومستمرة في محاولة للضغط وكسر الخطوط الدفاعية للقوات الحكومية، وهو ما فشلت به جماعة الحوثي وفقا للمصادر العسكرية والميدانية، والتي تقول بأن هذه الهجمة على شراستها وضراوتها تحولت إلى استنزاف كبير للحوثيين وعناصرهم القتالية. المصادر الميدانية أكدت أيضا استمرار وصول تعزيزات جماعة الحوثي من مناطق الشمايتين والتربة وكذلك المسراخ باتجاه هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن مواجهات متقطعة في جبهة القروض والشقب الواقعة في الجنوب الشرقي من محافظة تعز وتحديدا في جبل صبر الاستراتيجي، ونتحدث أيضا عن مواجهات أخرى اندلعت ليلة الأمس في الجبهة الشرقية لمدينة تعز وتحديدا في منطقة الكريفات وأيضا في الجبهة الشمالية الشرقية. وفي هذه اللحظة أسمع دوي قصف.

0: نعلم حقيقة إن كان مضادا أو قصف مدفعي، عامة هو يشير إلى استمرار يعني اشتعال الجبهات في مدينة تعز، سواء في المحيطة بالمدينة أو تلك الواقعة في الغرب من المدينة، تحديدا في محيط جبل هان وكذلك منطقة المطار القديم والصياح وغيرها. هجوم الحوثيين على جبل هان هو يركز بدرجة رئيسة على السيطرة على هذا الجبل، والذي تمنحه أفضلية نارية في السيطرة على أجزاء واسعة من بير باشا وكذلك المطار القديم، وحتى التحكم وإغلاق المنفذ الأخير لمدينة تعز وهو البوابة الرئيسية للمدينة. نتحدث عن نقطة الهنجر سالي. نعم
1: نعم، أشكرك مها علي من تعز على كل هذه التفاصيل. تتواصل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث أشار مسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تسبب ضغطا شديدا على الدول المتضررة بشكل مباشر، محذرا من طول أمد الصراع. وقال مشاركون في اجتماع مغلق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، عبروا عن قلقهم بشأن الضغوط التضخمية العالمية المتزايدة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط متأثرة بالصراع في الشرق الأوسط. من بانكوك ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم للوقوف على آخر التطورات وربما آخر التحديثات. أهلا بك صهيب، وماذا لديك من تفاصيل؟ ماذا قال المجتمعون؟
2: صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة نحن ندخل اليوم الرابع من هذه الاجتماعات المكثفة، عشرات الاجتماعات تمت في الأيام الثلاث الأولى، وتحدث المجتمعون أو تم إلقاء العديد من التقارير والكلمات في الأيام الأخيرة. كان الحديث عن الاقتصاد الكلي للأوضاع الاقتصادية العالمية، تقرير استقرار المالي العالمي، الأجندة العالمية للسياسات الاقتصادية، تصورات الاقتصاد العالمي بشكل عام. اليوم دخلنا إلى مرحلة مختلفة، تقارير مختصة وجلسات مختصة جغرافيا وموضوعيا. هناك اجتماع تم للدول العشرين لوزراء مالية ومحافظين البنوك المركزية للدول العشرين، كان اجتماعا مغلقا، والمعلومات المتوفرة تشير إلى وجود اختلافات حول بعض المواقف، منها الموقف من روسيا، وكذلك الحديث عن الاضطرابات التي أصابت أسواق النفط وكذلك الامدادات حول العالم. وهناك طبعا مواضيع كثيرة تثار في مثل هذه الاجتماعات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والديون العامة حول العالم. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من هذا الاجتماع في ظل غياب وزير الخزانة الأمريكي الذي تستضيف بلاده قمة العشرين بعد شهرين من اليوم. بالتالي هناك تساؤل حول عدم صدور بيان ختامي لهذا الاجتماع لأول مرة منذ 8 سنوات. على الجانب الآخر، كانت هناك تقارير مختصة جغرافيا تتحدث عن بعض المناطق، تقرير عن الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتقرير آخر عن الوضع في آسيا والمحيط الهادئ. هناك تباين كبير حسب تقارير صندوق النقد الدولي، نتحدث عن انكماش واضح في منطقة الشرق الأوسط وأمل بارتفاع النمو العام المقبل إذا توقفت الأزمة وتوقفت هذه الحرب في منطقة مضيق هرمز. وبالتالي هناك قلق من الواقع الاقتصادي للدول، خاصة للدول المطلة على مضيق هرمز، على الخليج العربي. بينما الوضع في آسيا الوسطى مختلف تماما، تراجع النمو ولكن ما زال الوضع مرنا ومتينا. في آسيا الوسطى والقوقاز نتحدث عن تراجع النمو من 6.2 العام الماضي إلى 5.2 هذا العام. في آسيا والمحيط الهادئ أيضا هناك قوة اقتصادية ما زالت، وحراك اقتصادي ونمو اقتصادي ما زال صاعدا بسبب الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيع الصادرات والواردات، إعادة توزيع وإعادة هيكلة مصادر الطاقة. نتحدث عن تراجع النمو في آسيا والمحيط الهادئ من تقريبا 5% أو 5.2 في بعض الدول، حتى أكثر من ذلك إلى 4.8 هذا العام. وهناك توقع بأن يتحسن الوضع ربما العام المقبل، لكن كل هذه الأمور مرتبطة بالوضع السياسي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، وكذلك حتى الحرب في أوكرانيا لها أثر، والكثير من العوامل الأخرى منها ظاهرة النينيو المناخية، والكثير من الأبعاد الأخرى التجارية المتعلقة بالتكامل الاقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا وعموما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
1: نعم. ربما صهيب ذكرت أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي غائب حتى الآن، يعني الجميع ينتظر هذه الكلمة منه، إن يعني عرضت لنا متى سيكون متواجدا إن تمتلك معلومة بالطبع. وأسألك عن أسواق الطاقة تحديدا وأسواق النفط، التحديات إثر هذا التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، التحوطات التي تم

0: الحديث عنها، ربما لاحتواء الأزمة أيضا.
1: نعم، موضوع الطاقة يعني موضوع محوري في كل التقارير التي صدرت والكلمات التي تحدث عنها المتحدثون، حتى في ندوة أخرى في لقاء آخر عن أزمة الغذاء مثلا في إفريقيا في عصر الصدمات كما سمي عصر الصدمات الحالي. موضوع الطاقة مرتبط أيضا بالمواد الخام الأخرى التي تصنع من من من النفط الخام والغاز، وبالتالي هناك ارتباط بينها وبين الكثير من الصناعات في آسيا وفي إفريقيا، وضعها الوضع أيضا يعني متساوي، ولكن فقط ربما الدول التي تصدر مصادر الطاقة خارج منطقة الخليج العربي هي ربما الدول التي استفادت من هذا من هذه الأزمة لحد ما، لكن الدول الأخرى كلها تأثرت. لكن من الواضح أن الدول أعادت رسم خريطة الطاقة محليا بمصادر بديلة، سواء الطاقة البديلة أو تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من منطقة الخليج، وكذلك العمل على تحديث مصادر طاقتها المتجددة والبحث عن بدائل أخرى والتقليل من الإنفاق، وبالتالي هناك شيء من الإيجابية في التعامل مع هذه الأزمة وهذه الصدمة، وكثير من الدول استطاعت أن تتجاوز الأشهر الأولى من الأزمة. لكن يظل الموضوع هذا موضوعا خطيرا. تقارير صندوق النقد الدولي تتحدث عنه أنه إلى متى تظل هذه الدول قادرة على الاستجابة وعلى المقاومة ومتانة اقتصادها، كيف متانة الاقتصاد كيف يمكن أن يظل أو إلى متى يظل قادرا على الصمود إذا ما استمرت هذه الأزمة. حتى توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص النهوض الاقتصادي في العام المقبل لنسب تصل إلى 6% في منطقة الخليج العربي أو الشرق الأوسط عموما تعتمد على الوضع الجيوسياسي وليس على شيء آخر ربما، وبالتالي كل هذه الأمور مرتبطة بالوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط. وحتى إذا ما حلت الحرب خلال الأيام القادمة التأثر بهذا الأمر لن يحل تماما، وإن ربما يستمر حتى بداية أو وسط هذا الشتاء من هذا العام.
0: نعم صهيب، ما هو الموقف موقف هذه الدول المجتمعة حيال ما تخذ من خطوات ربما لاحتواء أزمة الطاقة، سواء الإفراج عن الاحتياطات من قبل الدول أو حتى رفع العقوبات عن روسيا وغيره من الخطوات المتخذة؟
1: فعلا هذا الموضوع يعني بعض المصادر ذكرت أن هناك خلافا وقع في الاجتماع الذي أو حدث خلاف معين في الاجتماع المغلق الذي لم يكن للإعلام يعني اطلاع عليه بشكل شفاف، أو لم يكن هناك بث حتى لهذه الجلسات. حصل اختلاف بين الوفد الألماني والوفد الأمريكي بخصوص الموقف من روسيا وإعادة إدماجها في المنظومة الدولية، وكذلك الموضوع عن الإفراج عن المخزون النفطي في كثير من الدول. ولكن يبقى أنه هذه الدول كم يمكنها الإفراج عن هذه المخزونات من النفط والغاز، وإلى مدى ستحافظ على استدامة توفر هذه الإمدادات لكثير من الدول. بعض الدول وصل المخزون فيها إلى حد خطير، وبالتالي السؤال هو إلى متى يمكن أن تصمد هذه الدول أمام هذه الأزمة التي دخلت شهرها التاسع.
0: صهيب جاسم من بانكوك أشكرك. إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق المال العالمية، حيث أعلن تعليق التداول في الأسواق الآسيوية إثر تفعيل آلية الإيقاف المؤقت وسط موجة بيع عالمية لأسهم الذكاء الاصطناعي. وينضم إلينا من دبي السيد أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. ما هو التفسير لما يحدث في الأسواق الآسيوية وموجة البيع هذه؟
2: صباح الخير، شكرا للاستضافة. حقيقة لا تزال يعني الضغوطات الأكبر قادمة من أسعار الفائدة في الوقت الحالي. أسعار الفائدة هي الضاغط الأساسي بالنسبة لأسواق الأسهم. دائما ما ننظر إلى أسواق الأسهم في الفترة الحالية بأنها من أسواق المخاطر، عمليات تسعير الفائدة المرتفعة تضغط بشكل كبير على أسواق الأسهم في الوقت الحالي، إلا أنه بكل تأكيد الرقائق هي دائما النظرة الكبيرة لها، خاصة مع تسعير الفترة الماضية بشكل كبير جدا إلى حالة الإنفاق المتتالية. أسعار فائدة أعلى دائما ما تفتح السؤال في الفترة الحالية، هل سوف يكون هناك إنفاق أقل بالنسبة للتكنولوجيا بشكل كامل؟ هي دائما ما تدعي تضغط على الأسواق في الفترة الحالية بشكل كبير جدا وبشكل للأداء السلبي في الفترة الحالية. إلا أنه ننظر إلى أسواق كوريا الجنوبية، نعم إيقاف التداول بالنسبة لكوريا الجنوبية في الفترة الحالية، دائما الضاغط الأساسي هي التركيز دائما في الفترة الحالية في مؤشر كوسبي على سكاي هينكس التي شكلت ضغوطات سلبية في فترة تداولات اليوم. التضخم نعم في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل ارتفاعات تسعير فائدة أعلى، وبالتالي ضغوطات عالمية.

0: بشكل أكبر. فبالتالي على ما أعتقد ماكرو اقتصاديا هو الضغط السلبي في الفترة الحالية على الأسواق الآسيوية.
1: لكن في المقابل ربما الأسواق في الولايات المتحدة وتحديدا فيما يخص أسهم الذكاء الاصطناعي كانت مزدهرة خلال وتحرز مكاسب خلال الفترة السابقة، لماذا هذا التباين؟
0: هي بكل تأكيد يعني النظرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التركيز بالنسبة لشركات التكنولوجيا مرتفع أكبر، الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أعلى بالنسبة في الولايات المتحدة الأمريكية من نظيرتها في آسيا، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستفيدة. إلا أنه حتى تداولات الأمس بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية كانت فيها هناك تباين وأداء سلبي بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية. الضغوطات بالنسبة للتضخم والتسارع التضخم 3.7% على أساس سنوي فتحت النقاش بأنه هل سوف يكون أكتوبر عملية رفع أسعار فائدة أخرى من الفيدرال الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. النقاش حول رفع أسعار الفائدة دفع بالضغوطات السلبية. ما أنظر له هنا في الفترة الحالية هي عقود المبادلة بالنسبة لحالة الائتمان، ارتفاعها بشكل سريع جدا وبالتسارع في الفترة الحالية تضع السؤال بأنه حتى المستثمر نفسه يسأل سؤال واحد في الفترة الحالية، هل الاستثمار بالذكاء الاصطناعي مع حالة الإنفاق المرتفعة هي مجدية؟ فالسؤال هنا العقود عند ارتفاعها وأن حالة التأمين مرتفعة جدا، أوراكل كور ويف سجل ارتفاعات كبيرة جدا بالنسبة لتلك العقود، فبالتالي المستثمر بدا يسأل نفسه في الفترة الحالية هل هنا جدوى بأنه يكون هناك مخاطرة بالشراءات؟ فقاعة الذكاء الاصطناعي بين الحين والآخر دائما ما يتم السؤال لها. ننتقل إلى عوائد السندات، عوائد السندات وارتفاعاتها أيضا تضع المستثمر في السؤال في الفترة الحالية بأنه هناك خيار آخر بعيد عن المخاطرة، فبالتالي الضغوطات نعم بشكل كبير جدا على أسواق وأدوات المخاطر في الفترة الحالية.
1: يعني أستاذ أحمد أشكرك، أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي من دبي. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن رئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. وخلال فعالية انتخابية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. أما في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية، وبدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. وفي الأثناء طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. إذن البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وما أوردته CNN عن مصدر مطلع، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى بأم القنابل. للوقوف على كل ذلك وأكثر، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ معك مراد، إليك في حصيلة آخر التطورات.
2: نعم سالي، الأبرز هو ما كشفته شبكة CNN في هذا التقرير المطول من أن الرئيس ترامب أمر القادة العسكريين بوضع خيارات بشأن إيران، خيارات عسكرية بشأن إيران تتضمن استخدام محتمل للقنبلة التي تعرف باسم أم القنابل، وهي أقوى وأكبر قنبلة تقليدية أي غير نووية في الترسانة الأمريكية، وذلك لاستهداف البنى التحتية في إيران.

0: إيران، يشمل ذلك منشآت الطاقة وما تبقى من المنشآت النووية، ويشمل ذلك منشآت جبل الفأس، وذلك في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما في توجيه ضربة أو ضربات عسكرية لإيران قبل الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر أو بعدها. هذه الخيارات درست وأعدت بما في ذلك استخدام هذه القنبلة التي تحدث دمارا هائلا وواسعا وتنفجر وهي ما تزال في الأجواء محدثة عصفا جويا. بطبيعة الحال تشير الشبكة نقلا عن مصادر من أنه تثار شكوك حول جدوى استخدام هذا النوع من القنابل على الرغم من الدمار الهائل الذي تحدثه على سطح الأرض، لكنها ليست من تلك القنابل المخصصة لاختراق التحصينات العميقة تحت الأرض، وهو ما تريد إدارة الرئيس ترامب تحديدا تحقيقه فيما يتعلق بالمنشآت النووية كتلك التي في جبل الفأس. بطبيعة الحال مع ذلك يشير هذا الأمر وهذا التوجيه باستخدام محتمل لهذه القنبلة إلى الكثير من الاحتمالات تتطرق إليها الشبكة في هذا التقرير في مناقشات مع مسؤولين وخبراء، بما في ذلك في أنه يأتي في سياق بحث الإدارة عن مخرج من هذه الحرب. نعم، مخرج من هذه الحرب ضمن السيناريوهات عديدة.
1: أشكرك مراد هاشم من واشنطن ورانيا قاسمي من طهران. ماذا قالت أو ماذا قال الإيرانيون كرد فعل لهذه التصريحات وهذا التصعيد الإعلامي؟
2: نعم ساري، يعني حتى الآن لا يوجد أي تفاعل سواء رسمي أو حتى إعلامي مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تأتي في إطار تصريحات يعني مماثلة كان قد أطلقها طوال الفترة الماضية منذ الحرب الأولى، حرب 12 يوما. ويعني كما يقول المسؤولون الإيرانيون هنا أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية، ترمي إلى ممارسة الضغوط على الجانب الإيراني لدفع طهران لتقديم تنازلات للجانب الأمريكي. ولكن فيما يبدو أن الموقف الإيراني من هذه الضغوط لم يتغير بحسب تصريحات محمد بكر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي أشار في تصريح له ليلة أمس بشأن المقترح الأمريكي، والذي قال بالتعليق عليه دون أن يفصل فيه بأن على الولايات المتحدة أن تعاقب، هكذا تحدث، وأشار أن عليها أن تغير سلوكها تجاه إيران وأنها يجب أن تقبل بالمطالب التي وصفها بالمشروع للشعب الإيراني. هناك تشبث كبير بالمواقف وأيضا لغة من التحدي اتسمت بها هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني، والذي كان قد تولى رئاسة الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة، والذي انتهى بالتوصل إلى مذكرة التفاهم. هذه المذكرة التي أشار قاليباف بأنها كانت لها فوائد كبيرة، استطاعت أن تمنح الفرصة والقدرات خاصة للقوات المسلحة الإيرانية لتعزيز قدراتها على تعزيز قدراتها العسكرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز ما وصفه قاليباف بصمودها الاقتصادي، حيث أكد قاليباف أن إيران القوية بإمكانها أن تجعل الولايات المتحدة تيأس من شن حرب جديدة عليها، تحقق الردع التام والمستدام، وأيضا تدفع الولايات المتحدة للتأكد من أنه لا يمكن أن تحقق أهدافها في إيران رغم كل هذه الضغوط. ولكن سالي، يعني في المقابل في حال احتمال تجدد الحرب مرة أخرى، هناك سيناريوهات استعدت لها سواء القوات المسلحة الإيرانية أو حتى الحكومة، هذا بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإيراني، استعدت لمختلف السيناريوهات كما يقول المسؤولون هنا. ويعني السؤال الذي يطرح نفسه، كيف ستتعامل إيران مع هذا الأمر كان قد كشفت المستويات العسكرية سواء في الحرس الثوري أو في الجيش الإيراني بأنه سيتم استخدام أسلحة جديدة تم تصنيعها منذ حرب 40 يوما. هذه الأسلحة الجديدة والمتطورة كما يقول قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري اليوم

أن هذه القدرات هي قدرات محلية تم الاستفادة من نقاط الضعف للقوات الأمريكية خلال الحروب السابقة، وتم إعداد وتصنيع هذه الأسلحة بناء عليها. كان هناك أيضا تأكيدات من قبل المستويات العسكرية بأن إيران ستفتح جبهات

0: تعتبر أنه غير منطقي بسبب ما يتعرض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوط في الداخل الأمريكي، هذا بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لتداعيات الحرب الأولى والثانية، أيضا بالإضافة إلى أن القدرات العسكرية الأمريكية ليست كما كانت، وأن القطع البحرية العسكرية الأمريكية تتوقف على مسافة أبعد من 500 كيلومتر وأبعد من الموقع الذي كانت متوقفة عنده في حرب الأربعين يوما. إيران تؤكد على استعدادها لمختلف السيناريوهات.
1: رانيا قاسم سنتابع معك المستجدات أولا بأول من طهران، أشكرك جزيل الشكر. ومعنا في الاستوديو السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني للنقاش، وأيضا ينضم إلينا في الاستوديو دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، أرحب بكما. وأبدأ معك دكتور جيمس، الآن الحديث ربما بدأ يتسرب عبر وسائل الإعلام عن استخدام ما يسمى بأم القنابل إن حدث تصعيدا عسكريا، وذلك من ضمن الخطط الموضوعة بين يدي الرئيس ترامب، لكن هنالك شكوك تثار حول جدوى استخدام هذه أو هذا النوع من القنابل، كيف تعلق على ذلك؟
2: هذه الخطط وضعت على الطاولة لمدة من الزمن، وخاصة فيما يتعلق بجبل الفأس، لأن الإدارة الآن لديها معلومات لتحييد هذه المنطقة، وهذا ليس شيئا جديدا، وهذا الأمر ذكره الرئيس الأمريكي في مسيرة انتخابية، ولكن هذا الأمر كان مطروحا على الطاولة منذ أشهر كثيرة. وزير الخارجية في إيران أعلن أنهم توصلوا إلى اتفاقية مع عمان فيما يخص المرور الآمن عبر المضيق، ولكن لم نرى هذا. وفور توصلهم إلى الاتفاقية بدأوا بقصف السفن، والآن يقولون أن هناك لغما في المعبر الجنوبي، وهناك ما يقال بأن هناك مقذوف مجهول أصاب ناقلة نفط. إذن فهناك الكثير من الدعايات والبروباغاندا يتم الخوض فيها الآن بشأن الوضع. أتفهم أننا الآن في وضع تفاوضي وعلى طاولة المفاوضات والمقايضات بين الولايات المتحدة وإيران. إذن فالتصريحات المتعلقة بقصف السفن هي ليست مثمرة خلال عملية التفاوض، ورأيت تصريحا منسوبا إلى إيران بأنهم سوف يقاتلون إلى أن يتم تلبية مطالبهم. ما يقولونه بهذا فعلا إنهم يرفضون التفاوض بجدية، ويرفضون أيضا تقديم التنازلات بجدية استنادا إلى موقف الإدارة الأمريكية، ولذا فالمفاوضات يبدو بأنها في حالة من الجمود، بينما في إيران يقولون أنهم ينظرون في التعديل والتغيير، وهذا الأمر سوف يستمر إلى الأبد. لذلك الرئيس ترامب محبط بسبب عدم حصول أي تقدم، ووزير الخارجية روبيو لهذا السبب قام بطرد الوفد الإيراني من نيويورك لأنهم لم يكونوا جديين، ولكن نأمل أن نعود إلى المفاوضات الجدية في أسرع وقت ممكن.
1: ترى أن التصعيد العسكري بات أقربا إلى الواقع منه من الحالة الدبلوماسية؟
2: إذا ما كان المسار الدبلوماسي معلقا، إذن فعلينا أن نجد سبيلا لكسر هذا الجمود. هذا لا يعني بالضرورة ردا عسكريا، ولكن يجب أن يكون هناك فهم بأنه يجب التفاوض بنية حسنة بشأن القضايا التي تريد الإدارة الأمريكية معالجتها.
1: نعم سيد علي، كيف تنظر إلى هذه التسريبات ربما عن استخدام أنواع قنابل، أم القنابل، أيضا خطط برية وغيرها توضع لدى الإدارة الأمريكية، هل تنظر إلى ذلك بعين ربما الضغوط النفسية على الجانب الإيراني؟
3: سيدة سالي، ما يصدر عن إيران حاليا على المسارين، إما الاستعداد بالخيار العسكري والاستعداد بالخيار الدبلوماسي، وإيران مستعدة لكلا الخيارين، لكن من الجانب الآخر ترى هناك تخبطا نوعا ما، ولكن في الحقيقة ليس تخبطا عاديا بل تخبطا معمدا من جانب الإدارة الأمريكية حيال

0: الأزمة وتسوية الصراع الموجود بين الطرفين. لهذا السبب إيران لا تحتني كثيرا إلى التصريحات التي تأتي من جانب الإدارة الأمريكية، تصعيد ثم تخفيض، وإلى لكنها تبغي إلى بهبة الاستعداد في المسارين دائما. وأما عن ما أشار السيد جيمس عن المذكرات التي حصلت بين الجانب الإيراني وجانب العماني بالنسبة لمضي هرمز، نعم كانت هناك مفاوضات ووصلت إلى حد ما نتائج. أما الآخرين الذين يريدون الزج بالمنطقة لتكون غير آمنة وغير مستقرة، هم الذين يضغطوا على طرف ما لعدم البيان في تلك التصريحات التي كانت اتفق عليها من خلال الجانبين. ولكن ترين السيد جيمس يقول أراها من السيد وزير خارجية إيران ولم أراها من قبل الجانب العماني. مجرد أردت أوضح هذه النقطة لأن السيد جيمس أشار عليها.
1: الآن أيضا هنالك خطاب إيراني يتحدث عن أن هنالك أسلحة جديدة، هنالك أهداف جديدة ستضاف في حال أن قامت الولايات المتحدة بهذه الضربات العسكرية. ماذا يمكن أن نتخيل؟
0: بالتأكيد أستطيع أقول لك نعم. والإدارة الإيرانية حاليا لما تعطي هكذا تصريحات هي معنية جدا بهذه التصريحات وبدقة عالية، ليس كالإدارة الأمريكية فيها تخبط في التصريحات، وكما أشرت بأنها تخبط متعمدا. لكن من جانب الإدارة الإيرانية تريد أن توحي إلى بالذات الخارج الحدود أو الطرف الآخر بأني دائما لما أقول بأن لدي مفاجآت، كما في السابق في الأشهر الماضية شهدنا بأن ما تقوم به إيران في صناعتها لأسلحتها واعتمادها على الإنتاج الداخلي بما لديها من قدرات، ولهذا السبب تستطيع دائما بسرعة فائقة تحدث ما تريد في مجالها العسكري في الأقسام المختلفة، بما جاء من الدرون والصواريخ الموجودة لدى إيران وكافة الأنواع المتوفرة لديها في الصنع المحلي. أيضا تريد أن توحي بالداخل الإيراني لتطمئنه بأن عندما أقول لدي مفاجآت للجانب الآخر في الأشهر الماضية، أيضا استطاعت أن تثبت هذا التحدي إلى الداخل وإلى الخارج بالذات لطمأنة الداخل رسائلها، ولتحدي الجانب الآخر برسائل صارمة تجاه الخيار العسكري إذا أراد الجانب الآخر. لكنها دائما تبقي على الخيار الدبلوماسي وتدرسه بدقة وبعناية وبرعاية مصالح الجميع بما فيها دول المنطقة وأيضا الجانب الآخر وهو الإدارة الأمريكية.
1: دكتور جيمس، هل الولايات المتحدة مستعدة لكل المفاجآت التي أشار إليها ربما الآن الأستاذ علي؟ يمكن أن تفتح جبهات في باب المندب، أيضا توجه ضربات لإسرائيل للمصالح الأمريكية في المنطقة، هنالك تحديات تواجه الجانب الأمريكي من ضمنها نقص الأسلحة، تقارير التي شاهدناها خلال الفترة السابقة، وكثير من التحديات الأخرى الاقتصادية وغيرها.
2: السيد علي يشير إلى أن إيران تجهز نفسها عسكريا لمنع أي هجوم من الولايات المتحدة. أفضل سبيل لتجنب أي حراك عسكري هو من خلال عملية المفاوضات الكفء الجارية بين الأمريكان والإيرانيين. ينبغي رؤية التقدم في هذا الصدد لتجنب أي تحرك عسكري محتمل. إن كان هناك تقدم في المفاوضات، وهذا يعني مفاوضات جدية وتقديم تنازلات ربما من الجانبين بشأن القضايا التي يجب معالجتها في إطار البرنامج النووي، وهناك في الإدارة من قالوا بأنهم قد يغيرون نظرتهم بشأن كيفية التعامل مع القضية النووية في إيران، ولكن أفضل سبيل هو التوصل إلى مفاوضات تؤدي إلى اتفاقية سلمية على المدى البعيد وتجنب الصراع العسكري. هذا ما تخطط له الإدارة، ولكن لا أعتقد بأنهم يحصلون على ذات الرد من إيران، سوى أن إيران تجهز نفسها

0: عسكري إن لم تلب مطالبها. المفاوضات هي ليست متعلقة بتلبية كل مطالبك ولكن تقديم التنازلات، وهذا يؤدي إلى تقوية الثقة بين الطرفين ويفضي إلى إحلال السلام، وهذا يخدم الجميع في المجالات التجارية والثقافية وما إلى ذلك.
1: أشكرك الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وأيضا أشكرك السيد علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. ونبقى في إيران، حيث أعلن المدعي العام في كرمان جنوبي إيران اعتقال أعضاء ما وصفها بمجموعة منظمة بتهمة الضلوع في أنشطة مزعزعة للأمن. مزيد من التفاصيل بشأن التهديدات الأمنية القادمة من الحدود في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: تحد من نوع آخر في إيران، ونيران مختلفة تخرج من معارك قد تتحول إلى حرب أخطر. هنا في مناطق يمكن وصفها بالخاصرة الرخوة، زادت الهجمات والاشتباكات مع جماعات مسلحة في جنوب شرق إيران، وبالنظر إلى العدد تصاعد زخمها في الأسبوعين الأخيرين تحديدا، وبالنظر إلى طبيعتها يمكن استنتاج الكثير في الشكل. تنوعت الهجمات من استهداف مراكز للشرطة وحافلات تقل عسكريين، ووصلت إلى احتجاز رهائن واشتباكات متبادلة بين مسلحين من جهة وعناصر أمنية من جهة أخرى، وحتى إلى اغتيالات طالت شخصية دينية ومسؤولة الشؤون الثقافية في قيادة الشرطة. وتتحدث السلطات الإيرانية عن تفكيك خلايا منظمة واعتقالات ومصادرة ذخائر وأسلحة. في المضمون تحمل إيران جماعات مسلحة معارضة تصفها بالإرهابية مسؤولية كل ذلك، وعلى رأسها جيش العدل الذي لطالما نشط في تلك المناطق، كما تتهم أطرافا خارجية بالدعم والتمويل والتحريض. أما في الجغرافيا فنحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، محافظة إيرانية جنوب شرقي إيران لها حدود طويلة بتضاريس صعبة مع باكستان وأفغانستان. عاشت تلك المنطقة تحديداً أحداثاً من هذا النوع لسنوات، فلطالما نشطت فيها جماعات مسلحة معارضة وأخرى لتهريب المخدرات، لكن الهجمات التقليدية كانت معدودة وضد مراكز حدودية وأخرى أمنية. أما اليوم فدخلت إلى العمق، فزاد العدد وتوسعت الرقعة إلى نقاط في وسط المحافظة وجنوبها، واتسعت إلى كرمان المحافظة الجارة. في النوع هي عمليات أكثر دقة وتستهدف المنصة الأمنية من مواقع وأشخاص. وفي التحليل تقرأ تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن الحرب مع أمريكا وحتى إسرائيل لم تصل لمبتغاها، وأن ارتفاع عدد الهجمات ونوعيتها وتوقيتها يعني وجود تحد أمني. بالعودة إلى الخريطة، تترابط في هذه المنطقة العوامل والتحديات. لطالما اشتكت سيستان وبلوشستان من سوء التنمية والوضع الاقتصادي الذي يتدهور أكثر مع اشتداد الحصار، يضاف إلى ذلك تهريب المخدرات من الشريط الحدودي، والحركة فيها غير مقيدة لامتدادها على حدود طويلة مع بلدين، إلى جانب مسألة العامل الإثني والمذهبي إذ يقطنها إيرانيون من البلوش، وتخشى السلطات انفلات الأوضاع الأمنية هناك. وبعيدا عن تلك المنطقة، في الجهة المقابلة وتحديداً المنطقة الشمالية الغربية، حيث النقاط المتاخمة لكردستان العراق، تزيد الخشية مما يقع خارج أسوار الحدود. وتقوم إيران بعمليات تستهدف جماعات إيرانية معارضة هناك في محاولة لضبط نقل المزيد من التوتر إلى داخل البلاد. سياق كل ما سبق بالنسبة للسلطات في إيران يكمن في تخوف من فتح جبهة تريد إضعاف النظام من خلال شغله بالتحديات الأمنية في الأطراف، ومشكلات السياسة في مركز صنع القرار، والمصاعب الاقتصادية في كل النقاط. فيدعو المسؤولون إلى التماسك وانسجام في الداخل بالتزامن مع الحديث عن الجاهزية العسكرية حتى على المستوى الشعبي في الداخل لمواجهة ما هو قادم من الخارج.
1: إذن ننتقل الآن إلى حلب، حيث بدأت في القصر العدلي جلسة النطق بالحكم على عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري في 6 أذار الماضي. إذ إذن كما تتابعون الآن لا زالت القاعة غير متأهبة لإصدار الحكم، سنعود لمتابعة ذلك بعد قليل. وإلى مستجدات الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية، وبدورها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء. ومن هناك من صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. وأبدأ معك نبيل، ما طبيعة هذه الغارات والمناطق المستهدفة؟
3: نعم سالي، قبل قليل كانت مصادر محلية قد أعلنت عن سوي دمع انفجارات في منطقة النشمة التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز. أكدت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء بأنها ناجمة عن غارة قالت بأنها سعودية وبأنها استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة النشمة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. كانت أيضا خلال الساعات القليلة الماضية قد تم الإعلان عن غارات جوية من وسائل إعلام رسمية قالت بأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن الغارات الجوية سعودية. في ذات السياق أيضا كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن 4 غارات جوية أيضا على مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلى غارات جوية وأيضا قصف مدفعي وصاروخي على مناطق في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن استهدافها لطائرة تايفون قالت بأنها سعودية في أجواء محافظة صعدة، وبأن هذا الاستهداف تم بصاروخ أرض زو، وكانت هذه الطائرة آيلة للسقوط حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. يأتي هذا بعد أن كانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين خلال الساعات الماضية، قالت بأن العملية الأولى استهدفت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة مطار الملك خالد وشركات أرامكو في الظهران والرياض، بالإضافة إلى أن العملية الأخرى أيضا تجددت باستهداف مطار الملك خالد بصاروخ باليستي حسب القوات المسلحة. وأيضا أعلنت عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب، وتحديدا باتجاه منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة ضح جنوب اليمن، وأكد بأن الاستهداف تم بثلاثة صواريخ باليستية وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى وإحراق عدد من العتاد العسكري. في ذات السياق كانت القوات المسلحة التابعة لصنعاء قد أعلنت خلال الساعات 24 الماضية عن 42 غارة جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت منشآت وعين مدنية حسب القوات المسلحة هنا في صنعاء وكذلك في محافظات عمران وصعدة وحجة، بالإضافة إلى جزيرة ميون باتجاه البحر الأحمر. وأكدت بأن إجمالي عدد الغارات قد بلغت حتى هذه اللحظة 2223 أو 23 غارة جوية حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، مؤكدة بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر حتى يتم وقف الحرب ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما.
1: نبيل اليوسفي من صنعاء أشكرك. وإلى تعز حيث مها علي مراسلة الجزيرة. مها أهلا بك، وربما أبدأ معك من مطالبات الحكومة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك الحصار عن تعز، ماذا في التفاصيل؟
4: نعم سالي، كانت هي رسالة لوزيرة الخارجية للمبعوث الأممي أو عفوا الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية ومجلس الأمن بسرعة فك الحصار عن مدينة تعز، وكانت الوزارة قد طالبت المجتمع الدولي بتجاوز بيانات القلق والإدانات الدولية واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية تنقذ حياة أكثر من 4 ملايين مواطن وفق التقديرات التقريبية والتقديرية لأعداد السكان داخل مدينة تعز. هذه المدينة التي تعد ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث التركز السكاني، وتحوي النسبة الأكبر من النازحين خاصة بعد تصعيد الحوثيين الأخير باتجاه الساحل الغربي في سبتمبر المنصرم. نتحدث عن أزمة إنسانية طالت كل مناحي الحياة بدءا بنفاد الوقود من المدينة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على كل مناحي الحياة تحديدا المرافق الطبية. أيضا هناك صعوبة أو عدم دخول في الأمدادات الغذائية و الدوائية والمحاليل الطبية. مكتب الصحة كان قد حذر في هذا الإطار من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف المرضى من مرضى الغسيل الكلوي وكذلك

0: الأطفال الذين يرقدون في قسم الحضانات وأيضا المرضى في أقسام العناية المركزة. نحن نتحدث سالي عن خط مقطوع، وهو بالتالي وسع الحوثيون بذلك حصارهم على مدينة تعز. كنا قد تواصلنا بشكل مباشر مع الشركة اليمنية للغاز أو مكتب الشركة اليمنية للغاز بمدينة تعز ومكتب النفط، وتحدثوا بأن الحوثيين يمنعون دخول المشتقات النفطية إلى مدينة تعز وبشكل متعمد. بالتالي نحن نتحدث عن تعمد في عدم إدخال هذه المواد، ليس فقط بسبب أن الطريق هو نقطة اشتباك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وإنما هناك نية وإصرار متعمد لمنع دخول هذه المواد إلى قلب مدينة تعز. نتحدث أيضا عن وصول الاشتباكات والمواجهات إلى منطقة الضباب، وفي منطقة الضباب هناك المخزن الرئيسي والوحيد الذي يمد هذه المدينة بالمياه، بعد أن رفض الحوثيون خلال السنوات الماضية منذ فرضوا حصارا على منافذ تعز الرئيسية، رفضوا إدخال أو ضخ أو إعادة ضخ المياه إلى قلب المدينة من المناطق التي يسيطرون عليها، وهي المناطق التي تحتوي الخزانات الرئيسية والتركيز الأكبر من المياه والذي كان يتدفق إلى هذه المدينة قبل الحرب. بالتالي نحن نتحدث عن اشتداد المواجهات العسكرية في منطقة الضباب، وهو ما يمنع وصول إمدادات المياه إلى داخل المدينة. لاحظنا في الأمس نقص شديد في مياه الشرب، يأتي ذلك متزامنا بطبيعة الحال مع الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد آخر، خاصة مع انعدام المشتقات النفطية، الغاز، ارتفاع الأسعار وغيرها من المناحي التي طالت حياة المدنيين. سالي،
1: مها علي من تعز مراسلة الجزيرة، أشكرك جزيل الشكر. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيا أصيب بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. وقد وثقت تقارير أممية أكثر من 5000 حالة بتر لأطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ويعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها.
2: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
3: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
4: ومش مريح للطفل، وركان ما بيقدر ولا مؤاخذة كمان من الطرف ما بيقدر يمشي عشان عينه الثانية مفقودة الأولانية، والثانية بشوفش فيها إلا أمطار إلا أنا أكون ماسك إيده.
2: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
5: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
2: وهنا داخل ورشة التصنيع يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
6: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية، هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك، نقوم باستبدالها ببدائل محلية، ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
7: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شاد شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية المغير شمال شرقي رام الله. من الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأطرش للوقوف على أبرز وآخر التطورات. هذه الاقتحامات والاعتقالات طالت أي مناطق؟ وكم عدد المعتقلين؟ إليك محمد.
8: اللي انحكموا ثلاثة مو؟
9: نتحدث حتى هذه اللحظة على الأقل عن 10 فلسطينيين جرى اعتقالهم خلال حملة دهم وتفتيش وتخريب وتحقيق ميداني واسع في الضفة الغربية استهدفت عدد من المناطق، كان أبرزها في محافظة قلقيلية حينما اقتحمت قوات كبيرة عدة أحياء في هذه المدينة. أسفر هذا الأمر عن اعتقال 7 فلسطينيين. هؤلاء المعتقلين معظمهم من الأسرى الذين تحرروا سابقا، أي أنهم اعتقلوا سابقا، وهذا ما تفعله إسرائيل بالأشهر الأخيرة، تركيز الاعتقال على الأسرى المحررين كجزء من سياسة الردع والترهيب والتهديد المتواصل التي تبثها بين الحين والآخر. عمليا نتحدث عن استمرار اعتقالات الاحتلال في عدد من محافظات الضفة الغربية. في نابلس جرى دهم عدد من المناطق أبرزها منطقة الباشا في المدينة، وجرى اعتقال سيدة فلسطينية خلال عملية الدهم والتفتيش، إضافة إلى استمرار عمليات الاقتحام في بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية منها. كذلك الأمر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم بإغلاق الطريق الواصلة ما بين بلدة بروقين ومدينة سلفيت بالسواتر الترابية. إلى ذلك كان هناك أيضا دهم وتفتيش لعدد من المنازل الفلسطينية وخاصة لأسرى محررين في كل من السيلة الحارة والعرقة في مدينة جنين تحديدا. وتواصلت هذه المداهمات والاقتحامات في وسط الضفة الغربية تحديدا في بلدتي عرورة وسلواد، حيث جرى اعتقال شاب فلسطيني بعد إصابته في بلدة عرورة وشاب آخر من بلدة سلواد، وجرى مصادرة المركبة الخاصة بهذا المعتقل. أيضا في جنوب الضفة الغربية كان هناك دهم وتفتيش وإطلاق للقنابل المضيئة في عدد من أحياء بلدة تقوع إلى الجنوب من محافظة بيت لحم، وأيضا تواصلت الاقتحامات في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل. عمليا نتحدث عن المشهد الآخر الذي يرتبط بالمستوطنين الذين واصلوا اقتحاماتهم واعتدائهم على الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية.
1: محمد الأطرش من الخليل، أشكرك. وإلى حلب، حيث قضت محكمة الجنايات في حلب بالحكم بالإعدام على عدد من المتهمين في أحداث الساحل السوري. ومن محكمة الجنايات العسكرية في حلب ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، أهلا بك. وكيف تجري هذه الجلسة؟ ما هي الأحكام التي صدرت وبحق من؟
10: نعم، طبعا هذه الجلسة الثانية للنطق بالحكم. هذه الجلسة يعني هنالك 11 متهما، بينهم أحد المتهمين الذين عرضت عليه بعض الفيديوهات، ومن ثم تم إطلاق الحكم بحق 3 من المتهمين. 2 تم الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت، والثالث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما. طبعا هؤلاء اتهموا بعملية استهداف للقوى الأمنية في الساحل السوري خلال الأحداث التي شهدها الساحل في آذار من العام الماضي، وأيضا تشكيل عصابات وفق ما ذكر الرئيس المحكمة تشكيل عصابات مسلحة لاستهداف القوى العاملة الأمنية العسكرية التابعة للدولة السورية، وأيضا زعزعة الاستقرار الوطني. الثالث أيضا اتهم ببعض الجنايات، وطبعا على إثرها تم إطلاق الحكم عليه ب 12 عاما كسجن. طبعا تم تأجيل بعد ذلك المحكمة لمدة 12 عفوا لمدة 4 ساعات، ويعني طبعا هؤلاء أيضا هم 7 من الذين سينطق الحكم أيضا بحقهم بعد أن يستكمل عقد الجلسة. تقريبا نتحدث عن حوالي 4 ساعات وفق ما ذكر رئيس المحكمة. هؤلاء أيضا عدد منهم منتسبين لوزارة الدفاع والداخلية السورية. طبعا كل هذا الأمر كما ذكرنا هو للنطق بالحكم حكم على المتهمين بانتهاكات شهدها الساحل السوري خلال شهر آذار من العام الماضي. هذه الجلسة الثانية، كان قد سبقها جلسة في 17 من الشهر الماضي في شهر أيلول، وكانت أيضا بحق 4 متهمين. حكم على أحدهم بالإعدام شنقا، على الآخر بالمؤبد، وعلى الثالث بالسجن لمدة 20 عاما، وأيضا على الرابع بالبراءة لعدم ثبوت أدلة دينه. أما الذين حكموا اليوم فوفق ما ذكر رئيس المحكمة بأن الأدلة التي جمعت والسماع لأقوال الشهود وأيضا جميع الأدلة التي جمعوها أثبتت بأنهم مدانون بشكل كامل بالتهم التي نسبت إليهم، خاصة القيام بتشكيل عصابات من أجل استهداف الاستقرار الوطني واستهداف القوى العاملة التابعة للدولة السورية في الساحل السوري، والذي أدى لمقتل حينها عدد كبير من القوات الأمنية السورية في الساحل السوري. نعم.
1: ميلاد فضل من محكمة الجنايات العسكرية في حلب، أشكرك على كل هذه التفاصيل وسنتابع بالطبع معك. إلى التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وجرح 6 آخرين ووقوع أضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كيوفوغراد. ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت بالمسيرات البنية التحتية لميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا الذي تستخدمه القوات الأوكرانية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني لفاينانشال تايمز إن بلاده لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت في المقابل على مزيد من صواريخ باتريوت. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز أهلا بك، وماذا في حصيلة القتلى جراء هذا الهجوم الروسي بداية؟
8: أهلا بك سالي. إذن هجمات روسية مستمرة طوال الليل على مختلف المقاطعات، وإن كانت أخف وتيرة هنا تحديدا في العاصمة الأوكرانية كييف، لكن عدد من القتلى والجرحى سقطوا في عدد من المقاطعات جراء الاستهداف الروسي المتواصل. الاستهداف استمر في محافظة في مقاطعة أوديسا، حيث تم استهداف الميناء هناك وفق ما تقوله السلطات. عمدة الكييف قال أنه قبل دقائق قليلة سقطت مسيرة روسية على أحد المنازل هنا، مبنى مكون من 5 طوابق، ولا تزال عملية حصر الإصابات، وكذلك إن كان هناك قتلى في هذا السقوط للمسيرة الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف لا يزال جاريا وفقا لعمدة العاصمة. أما الملف الأكثر سخونة هنا هي تصريحات الرئيس زيلينسكي في بريطانيا، حيث يقوم بهذه الزيارة. يبدو أن هناك خشية أوكرانية متزايدة من أن يتحول الموقف الأمريكي من الحياد إلى الجانب الروسي، حيث صرح الرئيس زيلينسكي بأن أوكرانيا ستعاود استهداف مصافي النفط الروسية، نظرا لأن روسيا لم تلتزم بالهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. زيلينسكي قال أنه ربما إذا ما حصلنا على مزيد من صواريخ الباتريوت الأمريكية ربما نفكر في التوقف عن استهداف مصافي النفط الأمريكية. إذن هناك مطالبات أوكرانية متزايدة بتعزيز الدفاعات الجوية، خاصة فيما يتعلق بمنظومات الباتريوت. نتحدث هنا عن منظومات الباتريوت عن صواريخ الباتريوت، وعن كذلك القنابل الموجهة التي يتم إطلاقها من الطائرات. أيضا صباح اليوم هناك حديث متزايد هنا في أوكرانيا عن استهداف قبالة سواحل رومانيا في البحر الأسود، خاصة بعد الأنباء الروسية التي تتحدث عن استهداف جديد روسي لميناء إسماعيل في أوكرانيا. إذن هذه الحصيلة اليومية لا تزال متواصلة ولا تزال تؤثر على البنية التحتية للطاقة سواء في العاصمة كييف أو في غيرها من المقاطعات. لا تزال أحياء العاصمة الأوكرانية كييف منقطع عنها الكهرباء عدد كبير من الأحياء جراء الاستهدافات الروسية العنيفة. ليلة أمس أكثر من 39 صاروخ باليستي استهدفوا كل منشآت الطاقة الرئيسية الثلاث في العاصمة

0: الأوكرانية كيف، ما أدى إلى خروج نصف أحياء العاصمة، خروج الكهرباء منها بصورة كاملة سالي.
1: أشكرك من كييف عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة. في سياق دعا المجلس الأوروبي إلى تكثيف الجهود لتعزيز قدرات أوكرانيا في الدفاع الجوي والصاروخي وحماية البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة استعدادا لفصل الشتاء، وتضمنت مسودة القمة الأوروبية التي حصلت الجزيرة على نسخة منها تأكيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استعدادهم للمساهمة في توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة. من بروكسل ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله أهلا بك، ماذا في هذه التصريحات الأوروبية ربما المتماهية والتي تدعم الموقف الأوكراني؟
2: نعم سالي، هذه التصريحات هي جزء من المسودة الختامية لهذه القمة الأوروبية التي بدأت اليوم وتستمر حتى مساء الغد الجمعة. الحديث عن أوكرانيا يتعلق بمزيد من الدعم، مزيد من أشكاله، سواء إما بشكل دعم مالي أو دعم عسكري أو دعم سياسي. وكذلك في ذات الوقت التصريحات التي تصدر تباعا هنا في هذا المبنى للقادة الذين يصلون إلى الاجتماع تقول أنه لا بديل عن دعم كييف، إما من خلال إعطائها الأسلحة التي تريدها أو حتى إعطائها الأموال التي يمكنها بها شراء هذه الأسلحة. في هذه المسودة أيضا كان هناك ترحيب بصرف مبلغ 6 مليارات يورو خلال الفترة الماضية ضمن الجزء المخصص لتمويل أوكرانيا للأعوام المقبلة، وهناك أيضا نوع من النقد للموقف الأمريكي فيما له علاقة بإعطاء مساحة لروسيا للتنفس عبر تسهيل بيع الديزل ونوعا ما يعني التفويت على العقوبات الأوروبية. هذه الأمور كلها تتماشى مع رغبة أوروبية في أن يكون هناك موقف أكثر استقلالية من الولايات المتحدة. الرئيس الأوكراني زيلينسكي سيصل هنا مساء اليوم ويلتقي مع القادة غدا ضمن نقاش موسع سيكون حول هذه المسألة، لكن تبقى النقطة الأبرز والأكثر إلحاحا لدى الأوكرانيين هي أنظمة الدفاع الجوي، صواريخ باتريوت التي يقولون أنهم بحاجة إليها. حتى هذه اللحظة لم يلقى الأمر ربما ذات الفعل الذي تأتي عليه هذه الأقوال. كانت مفوضة السياسات الخارجية والدفاعية كاي كالس خلال مطلع شهر سبتمبر في اجتماع وزراء الدفاع في دبلن قالت إن على الدول الأوروبية أن تعطي مخزوناتها من هذه الصواريخ لكييف للاستعداد لفصل الشتاء، خصوصا أيضا مع ازدياد الهجمات بالمسيرات من قبل روسيا، وهو أمر يجب أن يكون ذو أولوية. وفي ذات الوقت أيضا هناك تسريع لعملية الإنتاج وعملية شراء صواريخ لملء المخزونات الأوروبية التي أوشكت على النفاذ. بشكل عام أوكرانيا أصبحت توجه نظرها أكثر هنا إلى بروكسل، إلى القادة الأوروبيين، بعدما يعني يبدو أنها لم تعد تستطيع أن تحصل على ذات الدعم وذات يعني أشكال للدعم من الولايات المتحدة.
1: نعم، يعني في عجالة عبد الله أبرز ما نوقش أيضا من ملفات
2: سيناقش اليوم، ملفات الشرق الأوسط وملفات التوسعية وكذلك ملف الموازنة الخاصة بالأعوام السبع المقبلة. هذا الأمر سيكون على جدول الأعمال اليوم. طبعا الشرق الأوسط سيتضمن ملفات مثل غزة ولبنان وسوريا وكذلك الوضع في السعودية واليمن ومضيق هرمز، ثم سيكون هناك أيضا نقاش حول العلاقة مع الصين خصوصا بعد الزيارة الأخيرة للمفوض الأوروبي للتجارة هناك من أجل إيجاد انفراجة فيما له علاقة ب تجارة السيارات وصناعتها على الأراضي الأوروبية. في مسألة التنافسية أصلا أيضا سيكون هناك نقاش حول كيفية دعم الاقتصادات الأوروبية في مواجهة أزمة الطاقة. ثم غدا الجمعة سيكون هناك نقاش موسع كما قلنا حول أوكرانيا، بالإضافة أيضا إلى ملف الهجرة الذي يتم رصد مزيد من الدعم فيه من أجل مواجهة ما يقول الاتحاد الأوروبي عنه هجمات هجينة تقوم بها روسيا لإيصال مزيد من اللاجئين إلى الأراضي الأوروبية، وأيضا لدعم الدول التي تسمى دول الواجهة التي لها حدود مع يعني جهات تأتي منها كثير من أمواج اللجوء.
1: أشكرك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من بروكسل. إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق المال العالمية، حيث أعلن تعليق التداول في الأسواق الآسيوية إثر تفعيل آلية الإيقاف المؤقت وسط موجة بيع عالمية لأسهم الذكاء الاصطناعي.

0: طوكيو، وللوقوف على كل ذلك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها ماتسومورا. أهلا بك مها، وماذا يحدث في أسواق آسيا؟
1: من بورصة طوكيو تم اختتامها اليوم بتراجع حاد، حيث سجل مؤشر نيكي انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.8% بعد موجة بيع كبيرة طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. من الجدير بالذكر بأن هناك شركتان هما سوفت بانك وكوكسيا وصلت خسارة الأولى إلى 9.4%، بينما وصلت خسائر الثانية إلى أكثر من 11%. سوفت بانك هي مجموعة من شركات يابانية مختصة بالاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي، ولديها حصة كبيرة من الاستثمار في شركة أوبن أي أي والمطورة لتشات جي بي تي. إذا الشركة الأخرى كوكسيا هي أيضا معنية بقطاع الذكاء الاصطناعي، تحديدا بخدماتها التي تقدمها لبيانات الذكاء أو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم منتجات تخص الذاكرة، ذاكرة الحواسيب والخوادم. إذا ضربة لها الآن قد تؤدي إلى ضربة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هذه التداعيات أتت بعد مسألة طالت الأسواق الأمريكية بداية، حيث سجلت بيانات التضخم حوالي ارتفاعا في الأسعار بنسبة 4.3% لشهر سبتمبر على أساس سنوي، وهذا ما أثار حفيظة المستثمرين اعتقادا منهم بأنه من الممكن أن تستمر أسعار الفائدة بالارتفاع. هذا من جانب، ومن جانب آخر من الممكن أن تكون مسألة ضخ الأموال الضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي لن تكون مربحة كما كانت من توقعات المستثمرين حسب ما ذكر بعض منهم. إذا هل هذه المخاوف ستستمر في الفترة المقبلة أم لا؟ هذا ما ستكشف عنه جلسات التداول المقبلة. لكن من ناحية اليابان هناك تخوف وهناك حذر أيضا من هذه الجلسة اليوم، وهذا التراجع الحاد، خصوصا وأنها تلعب دورا رئيسيا في صناعة الرقائق الإلكترونية، وأي تأثير على هذه الشركات اليابانية التي تمس قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من شأنه أن يؤثر على سلسلة الإمداد المستثمرة عالميا بهذا القطاع.
0: مها ماتسومورا مراسلة الجزيرة من طوكيو، شكرا جزيلا لك. و ينضم إلينا من بيجين للنقاش المحلل الاقتصادي رونغ هوان. سيد رونغ أهلا بك، وكيف ترصد هذا التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي في آسيا في العموم؟
2: أهلا ومرحبا بكم. أولا يعني بسبب التضخم المستمر في داخل الولايات المتحدة، وكذلك زيادة الفوائد في الولايات المتحدة، فهناك يعني تراجع لثقة المستثمرين للذكاء الاصطناعي، وكذلك ايضا بسبب هناك التجدد التسارع الابداعات التكنولوجيه، مما يكثر المفاهيم التقليديه القديمه، ولذلك هناك اعاده توازن في يعني اسواق الذكاء الاصطناعي وخاصه في الدول الاسيويه.
0: ولكن كيف سينعكس ذلك على أسواق الرقائق وأشباه الموصلات؟ هذه الدول في آسيا ربما من أبرز الدول التي يعني تقدم هذه السلع.
2: نعم، يمكن أن نرى هناك التأثيرات الكبير في الأسهم الكورية الجنوبية، لأن يعني صناعة يعني الرقائق وكذلك أشباه المواصلات التي متعلقة بالذكاء الاصطناعي، هناك اعتماد كبير للأسهم الكورية على هذه الصناعات، لذلك هناك يعني عدم استقرار في هذه الأسواق، وكذلك ولكن لا

0: يمكن أن أقول إنه يعني كسر الفقاعات الذكاء الاصطناعي، وإنما هو يعني إعادة توازن. فهناك الأسواق أصبح أكثر عقلانيا بالنسبة إلى صناعة الذكاء الاصطناعي، وليس هناك في الماضي يعني هناك يعني استثمارات هائلة في هذا المجال دون أي توقف، ولكن حاليا أصبح الأسواق أكثر يعني عقلانيا تجاه الأسواق لصناعة الذكاء الاصطناعي.
1: إلى متى برأيك سيستمر هذا الإيقاف المؤقت؟
0: يعني لا أعتقد أنه سيستمر لمدة طويلة، يعني وخاصة بعد يعني الاستقرار في إعادة توازن في الاستثمارات في صناعة الذكاء الاصطناعي، لأن يعني ما زال هذه الصناعات الذكاء الاصطناعي يعني هي صناعة واعدة، و يعني هذه التذبذب يعني عدم استقرار يعكس فقط يعني التعديلات التوقعات المستثمرين لهذا القطاع، ولكن القطاع ما زالت هي الصناعات الواعدة وصاعدة.
1: هل من إجراءات يمكن اتخاذها داخليا إن أخذنا كوريا الجنوبية واليابان على سبيل المثال ربما لاحتواء الأوضاع؟
0: طبعا يعني يجب كذلك تحسين يعني هيكل الاستثمارات، يعني لا يجب أن يكون هناك استثمارات بشكل يعني عشوائي، وهناك يجب أن يكون هناك إدارة وتوجيه العلمي لهذه الاستثمارات في هذا القطاع، وكذلك إدارة ومراقبة بشكل أكثر يعني علمية عقلانية.
1: ما هي المخاطر المحتملة في حال تصاعد التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها؟
0: طبعا المهمة المليحة حاليا هو الحفاظ على الاستقرار في والسلام في هذه المنطقة، لأن منطقة آسيا والباسيفيك أيضا هي منطقة يعني لها إمكانية كبيرة للتنمية وكذلك والتطور، ولكن أيضا فيها مخاطر لاندلاع النزاعات في هذه المنطقة. مثلا اليابان أيضا تريد إعادة تسليحها وغيرها، ولكن المهمة المليحة هو الحفاظ على سلام الاستقرار في هذه المنطقة، وتجنب من نشوب أي صراعات المسلحة التي يمكن أن تخرب يعني البيئة التنمية أو كذلك الملاحات التجارية الدولية.
1: سيد رونغ هوان من بجين وأنت المحلل الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: نحن الآن في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني بمحافظة ودلماحي الحدودية مع دولة إثيوبيا، وليس ببعيد من هذه البلدة تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات دعم السريع، تسببت في نزوح جماعي لسكانها نحو العزازة والروسيرس والدمازين.
3: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصرت على البيت، صرت استفقد بولاد.
5: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل؟
6: هذا المكان إذا ربطت فيه حيوان والله لا يطيق ولا يقطعها بلو يشرد، فكيف هذا الطفل بده يعيش؟ المساعدات جميعها من حد ما بدأ الإشي لليوم ما يصلنا وما يجينا لا يضر الرمد في العين.

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. وخلال فعالية انتخابية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. في الأثناء طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. في سوريا، قضت محكمة الجنايات في حلب بالحكم بالإعدام على متهمين اثنين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري، كما قضت بسجن أحد منسوبي وزارة الدفاع 20 عاما بتهمة القتل العمد خلال الأحداث نفسها. البداية في هذه الساعة إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني وما أوردته CNN عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. من واشنطن معنا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك مراد لنرصد معك التفاعلات والأصداء بخصوص هذه الأنباء المتداولة.
1: مرحبا جعفر. اللافت في تقرير شبكة CNN أمران. الأول هو ما تنقله من أن الرئيس ترامب ذاته هو من أمر القادة العسكريين بإعداد خيارات لضربات عسكرية على إيران تتضمن استخدام محتمل للقنبلة المعروفة باسم أم القنابل، وهي أقوى وأكبر قنبلة تقليدية أي غير نووية في الترسانة العسكرية الأمريكية، وذلك لاستهداف البنى التحتية في إيران بما في ذلك منشآت الطاقة وأيضا ما تبقى من المنشآت النووية بما في ذلك منشآت جبل الفأس، التي تشير تقارير أمريكية وإسرائيلية إلى أن إيران عاودت النشاطات فيها. هذا الاحتمال، احتمال هذه الضربات قائم قبل الانتخابات النصفية وربما أيضا بعدها. الأمر الثاني اللافت هو أن هذه الخيارات تتضمن خيارا يتعلق ب سيناريو الخروج والانسحاب، متضمنا استخدام هذا النوع من القنابل كنوع من استعراض القوة أو إرسال رسائل قوة، ما يحفظ ما الوجه كما يشير بعض من تحدثت إليهم القناة لهذا الخروج. ومن ثم التفاصيل الأخرى تتعلق أيضا بخيارات أخرى، ولكن هذا هو الأبرز، أي ربط هذا الاستخدام المحتمل بسيناريو خروج يمكن الرئيس دونالد ترامب بعده من إعلان الانتصار ومن ثم سحب القوات من المنطقة. مع أن هذا التقرير يشير أن ثمة حالة من الإجماع على أن النصر في هذه الحرب وحسمها لن يتحقق إلا بعملية عسكرية واسعة بمشاركة برية، لكن هناك رفض من الكثيرين في الإدارة وعلى رأسهم الرئيس ترامب لهذا الخيار. ومن ثم الحديث هنا ما يزال عن خيارات الرئيس ترامب لم يقرر بشأنها إطلاقا. البيت الأبيض سئل من قبل القناة أيضا عن تعليق لتأكيد هذه المعلومات التي حصلت عليها الشبكة، جاء رد البيت الأبيض من أن هذه المعلومات حساسة ولا يمكن التأكيدها أو التأكيد بشأن صحتها من عدمه، وأن الرئيس دونالد ترامب لديه العديد من الخيارات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وزارة الحرب أيضا لم تعطي تأكيدا نفيا أو تأكيدا لهذه المعلومات، أشارت إلى أن هناك خيارات عديدة، خيارات عملية عديدة للتعامل مع إيران. في المجمل أيضا من النقاشات يتضح أن ثمة شكوك أيضا تثار حول الجدوى من استخدام هذا النوع من القنابل الذي يحدث دمارا هائلا وواسعا ولكن على سطح الأرض، وأنها ليست من تلك القنابل المخصصة لاختراق التحصينات. وبعض أهداف ترامب من معاودة ضرب إيران هو استهداف بعض المنشآت النووية الموجودة في عمق الأرض تحت تحصينات. بطبيعة الحال هناك منشآت أخرى يشار إليها ضمن الأهداف المحتملة، وأيضا هناك مخاوف من أن استخدام هذا النوع من القنابل سوف يوقع الكثير من الضحايا المدنيين. ومن ثم ما يزال الأمر في إطار الاحتمالات والمناقشات والخيارات. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم. إلى طهران ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، في المقابل كيف تبدو الأصداء في طهران وما الخيارات التي تعد لها؟
2: نعم جعفر، يعني إيرانيا لم يتم التفاعل مع تصريحات التي تناقلتها شبكة CNN أو تلك التهديدات المتعلقة باستخدام قنابل مدمرة تجاه إيران، خاصة وأن الإيرانيون هنا قد اعتادوا كما يمكن القول على مثل هذه التهديدات التي تتحدث عن إزالة الوجود الإيراني والقضاء على الحضارة الإيرانية، والتي كان قد رددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية منذ الحرب الأولى. ولكن فيما يمكن اعتباره أول رد غير مباشر على مثل هذه الأخبار، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكان قبل قليل على أنه لا يمكن إخضاع أي شعب من خلال استخدام القنابل والأسلحة ضده، ولذلك أكد بزشكان على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية والتكاتف في مواجهة هذه الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن من وصفهم بالأعداء يحاولون يعني منذ اليوم الأول ضرب الوحدة الوطنية، وذلك من خلال استغلال الاختلافات والقضايا الداخلية الإيرانية من أجل ضرب الوحدة في الداخل، ما يمهد لتنفيذ ما وصفه بمخططاتهم. ولكن قال أن الشعب الإيراني استطاع أن يصمد وأن يفشل هذه المخططات، ولذلك عاد التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذا الموقف الداخلي لمواجهة الظروف التي ما زالت يعني تواجهها إيران، خاصة سواء

الاقتصادية أو حتى العسكرية منها. ولكن يمكن القول أيضا أن هناك يعني أمر آخر، وأن إيران رغم هذه التهديدات التي يرى المستويات السياسية وحتى العسكرية منها، أنها ترمي إلى تغيير إيران لموقفها خاصة في المفاوضات وأن تنفذ المطالب الأمريكية. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي كان قد تولى الرئاسة الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة والذي انتهى بالتوصل إلى

0: أن الردع للولايات المتحدة تمثل في إيران القوية التي تستعد للحرب من أجل إجبار الولايات المتحدة على القبول بمطالبها وأيضا التفاوض معها كما يرى من أجل تثبيت ما يتحقق في الميدان من مكتسبات كما يقول. إذن الموقف الأمريكي في مواجهة التصعيد في التصريحات الأمريكية يقابل كما نرى هنا في طهران بمزيد من التشبث بالمواقف والخطوط الحمراء. ولكن السؤال هو ماذا ستفعل إيران في حال تجددت الحرب؟ كما يؤكد المسؤولون العسكريون هنا وآخرهم قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري أن إيران ستواجه تهديدات من وصفهم بالأعداء بأسلحتها الجديدة والمتطورة وأيضا جهود أبنائها، مشيرا إلى أن مضيق هرمز مغلق أمام حركة السفن. قال أن أي تحرك في المضيق يجب أن يجري بالتنسيق مع إيران، وأن من لا ينسق سوف يعني يتابع العالم ما سيحدث له على الأخبار، في إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تنتشر ما بين الحين والآخر لسفن إما يتم استهدافها بسبب مخالفات الإجراءات الإيرانية أو سفن أخرى جعفر تتعرض أو للحوادث جراء اصطدامها بالغام كما حدث يوم أمس.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. الآن معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. في ضوء التقارير عن استخدام أم القنابل، ما مدى قدرتها التدميرية؟
2: نعم جعفر، أولا هذه القنبلة تعتبر من أقوى القنابل التدميرية الغير نووية، بالتالي هذه القنبلة التي تم إجراء العديد من التجارب عليها 2002-2003 وتملك الولايات المتحدة الأمريكية في مخزونها 15 قنبلة من هذه القنابل استخدمت لمرة واحدة في 2017 في أفغانستان بالتحديد في ولاية خراسان. أهمية هذه القنبلة تكمن في القدرة التدميرية الهائلة التي تحدث هذه القنبلة. هذه القنبلة فنيا لا تنفجر مباشرة بالتلامس، بمعنى أنها تنفجر على مسافات عالية من الأرض. هذا النوع من الانفجار يحدث موجة انفجارية هائلة جدا ذات عصف عالي كبير، هذا العصف يؤدي إلى عملية تدمير في دائرة نصف قطرها 1 كيلومتر. ضمن كل هذه المعطيات يمكن أن أقول أن استخدام مثل هذا النوع القنابل الغاية منه غاية تدميرية، سيما أن هذه القنبلة وزنها 10 كيلوغرام، 8.5 تقريبا، عفوا 10 طن، 8.5 طن من وزن هذه القنبلة هو مادة متفجرة، لذلك تحدث تفجيرا هائلا في منطقة التفجير. عملية إلقاء هذه القنبلة هي الأهم، لأن هذه القنبلة وزنها عالي جدا، تحتاج إلى طائرات خاصة، لذلك تحمل بطائرة اللوكهيد C-130. هناك نوعين من هذه الطائرات، هناك C-130 هيركوليس لا تحمل هذه القنبلة، لذلك الجانب الأمريكي يحملها على اللوكهيد C-130 التي تحمل مثل هذا النوع من القنابل. أثناء إلقاء هذه القنبلة، هذه القنبلة يوجد لها باراشوت عبارة عن مظلة حتى لا يكون سقوط هذه القنبلة سقوطا حرا ويتم التحكم به، وبالتالي لا يمكن أن نعتبر أن هذه القنبلة من الدمب بمب، بمعنى من القنابل الغبية، وإنما من القنابل الموجهة التي تحتاج إلى أقمار صناعية تعمل على GPS تقوم بتوجيه هذه القنبلة إلى الهدف المراد استهدافه.
1: لكن إلى أي مدى هي قادرة على الوصول إلى المنشآت التي هي تحت الأرض إذا كان الهدف هي المنشآت النووية المحصنة؟
2: إذا ما ربطنا هذا النوع من القنابل والقوة التدميرية الموجودة له وقوة الاختراق، هذا النوع من القنابل يخترق لمسافة 60 متر. المعلومات المتوفرة من المصادر المفتوحة تشير إلى أن بعض المواقع النووية الإيرانية على أعماق أكبر من ذلك، بمعنى جبل الفأس على عمق يزيد عن 60 متر. لذلك أعتقد أن استخدام هذا النوع من القنابل سيكون استخداما مركب، بمعنى استخدام هذه القنبلة لإحداث تدمير سطحي وإحداث اختراق، ثم بعد ذلك استخدام النوع الثاني من القنابل وهو GPU-39 حتى تحدث اختراقا إلى الأعماق الموجودة في المواقع النووية الإيرانية. لذلك هذا الاستخدام استخداما تدميريا يراد له نوع ثاني من القنابل يعقب عملية التفجير الأولى ليتم اختراق المواقع النووية الإيرانية.
1: إذا صح أن واشنطن تعد فعلا لهذا الخيار، هل تحتاج الولايات المتحدة إلى ضرب القدرات الجوية الدفاعية الإيرانية تمهيدا لذلك؟
2: ضرب الدفاعات الجوية الإيرانية تم ضربها في المرحلة الأولى، هناك شيء بالعرف العسكري يعرف بالسيادة الجوية. الولايات المتحدة حققت السيادة الجوية في الأجواء الإيرانية، بمعنى أنه تستطيع العمل في أي وقت تشاء متى تشاء وكيفما تشاء في الأجواء الإيرانية. ولكن هناك معلومات كانت تشير في حديث وتصريحات لوزارة الحرب الأمريكية

0: بأن الجانب الإيراني قد يكون حصل على بعض المضادات، ولا أقول منظومات الدفاع الجوي وإنما المضادات الكتف الصينية. هذا الأمر يجعل هناك مخاطرة في المناورة الجوية، ويؤدي إلى أن يكون هناك حذرا في المناورة الجوية. لذلك احنا قلنا في نشرات سابقة أن الجانب الأمريكي قد لا يعمل من الأجواء الإيرانية، ولديه الإمكانية في ذلك أن يعمل من خارج الأجواء الإيرانية، وقد يكون أن يستخدم الطائرات القاذفات الاستراتيجية على علوم مرتفع حتى يتجنب أي مخاطرة أو أي نسبة مخاطرة قد تكون موجودة من الكمائن الجوية الإيرانية.
1: الآن نود أن نعقب بالحديث عن مسألة مضيق هرمز والقوارب التي تستعملها الآن إيران للرصد. إلى أي مدى هذه القوارب قادرة على أن تكون عين إيران الحقيقية في تحديد أهدافها؟
0: يعني إذا ما عدنا إلى القارب الذي تم استهدافه وتم عرضه على شاشة الجزيرة أكثر من مرة، وتم استهدافه من قبل المروحيات الأمريكية، مروحيات الأباتشي، هذا القارب ملفت، شكل التفجير ملفت، شكل التدمير ملفت. يبدو أن الجانب الإيراني يستخدم القوارب الخشبية كوسائل غير تقليدية عسكرية لدى بحرية الحرس الثوري الإيراني. لماذا ذهبنا إلى خيار القوارب الخشبية؟ لأن ليس لديها بصمة رادارية، ليس لديها بصمة مغناطيسية، بالتالي تستطيع تجنب أي مخاطرة للألغام الموجودة في البحر، وهي الألغام التي تستخدم عمليات الجذب المغناطيسي. النقطة الأخرى أن هذا النوع من القوارب يمكن التغطية عليه استخباريا بأنها قوارب صيد، لذلك يقوم الحرس الثوري الإيراني بعمليات الاستطلاع بمثل هذا النوع من القوارب. نعود بالذاكرة إلى منتصف أيار مايو الماضي، في تقريبا عندما قام الحرس الثوري الإيراني باستخدام مثل هذا النوع من القوارب الخشبية، وتم إلقاء القبض على 6 من ضباط الحرس الثوري من قبل السلطات الكويتية، كانوا قريبين من جزيرة بوبيان آنذاك. بالتالي يمكن أن نربط الحادثين مع بعضهم البعض، ونتوصل ونخلص إلى نتيجة تحليلية بأن الحرس الثوري بات يستخدم مثل هذا النوع من القوارب لعمليات الاستطلاع البحري.
1: أشكرك جزيلا العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن مع حديث عن أوامر الرئيس ترامب للجيش الجيش الأمريكي بإعداد خطط بإمكانية استخدام أم القنابل ضد أهداف إيرانية، ماذا نعرف عن أم القنابل التي تعتبر أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الجيش الأمريكي؟

0: الآن ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. ما الذي تريد واشنطن تحقيقه من هذه الخيارات العسكرية التي يجري دراستها الآن؟
1: واضح تماما أن الولايات المتحدة وتحديدا إدارة ترامب وصلت إلى طريق مغلق إلى حد كبير في قدرتها على تحقيق أهداف الحرب. أهداف الحرب التي تم تغييرها من فترة إلى أخرى، لكنها بقيت عند نقطة مهمة وهي البرنامج النووي. واضح أن الرئيس الأمريكي وإدارته تحديدا لا يعترف ولا يعرف أي نصرا في هذه الحرب إلا إذا ما اختتم وأغلق موضوع الملف النووي. ربما حاول أن يغلقه عن طريق الدبلوماسية، واضح تماما أن تعاطي إيران لم يعجبه ولا تعطي إيران ما يتوقعه، وبالتالي قد يذهب إلى الخيار العسكري. هذا ليس معناه أنه سيقفل الملف، هذا معناه أنه يستطيع أن يضع توقيعه على أنني دمرت البرنامج النووي، فيذهب إلى ما تقوله السيناريوهات اليوم التي تأتينا من واشنطن. لكن هذا كما قلت هذا مشهد ختامي. الرئيس الأمريكي يلوح بالخيارات العسكرية لأنه باعتقادي ليس لديه نفس طويل على الحروب، يريد أن يختم هذه الحرب، يختمها بمشهد هو يراه فيه منتصرا، لكن ليس بالضرورة أنه يحقق الأهداف. بمعنى آخر، قد لا يحل مشكلة المضيق، قد لا يحل مشكلة الاقتصاد العالمي الذي يدخل الآن في أزمة كبيرة بسبب الطاقة إلى غير ذلك.
0: إلى أي مدى هذه الخيارات التي تدرسها واشنطن تضع المنطقة ومحيط إيران في ورطة؟
1: هي تضع بالتأكيد العالم كله في ورطة، لأنه ببساطة موضوع المضيق لم يتم حسمه، لم يحل. إذا أبقت إيران على موضوع فكرة التهديد للمضيق مهما فعلت الولايات المتحدة لا يمكن أن يحل المشكلة. ودعني أضرب مثالا، اليوم يعبر من المضيق تقريبا نفس الكميات التي كانت تعبر قبل 28 من فبراير 2026، لكن لماذا لا ينخفض سعر النفط؟ لماذا؟ لأن هناك استعمال كبير للاحتياطيات، الكميات التي تخرج غير قادرة على تعويض ما تم فقده. الأمر المهم أن أسعار الطاقة تستقر عندما تؤمن ما يسمى المسارات، الحالة النفسية أكثر منها حالة طبيعية. الأسواق تحكم بالسيكولوجي، بعلم النفس، وبالتالي عندما تكون الطرق العبور والممرات آمنة الأسواق تستقر. الآن لا استقرار الأسواق. حتى الولايات المتحدة مستويات التضخم ترتفع، أمس بيانات التضخم في أمريكا قالت بشكل واضح أن الولايات المتحدة تعاني من تضخم أعلى مما كان عليه في أغسطس. معنى ذلك أن عمليا المنطقة ستتأثر كثيرا، مشاريع التنمية ستتأثر، الخطط الخمسية الاقتصادية ستتأثر، وأهم شيء حالة الاستقرار السياسي. نحن سندخل في دول ستواجه معضلات اقتصادية كبيرة ربما يعني تؤثر على اقتصادياتها أو على قدرات سكانها إلى غير ذلك. ملاحظة سريعة، هذا مثلا منطقة الخليج لوحدها يوجد فيها حوالي تقريبا 38 من غير سكانها الأصليين. هؤلاء مرتبطون بحوالي شبكة اجتماعية لعائلاتهم 150 مليون شخص. فتخيل معي هذه الارتدادات الكبيرة.
0: الآن إذا كان الهدف هو الحسم عسكريا، هل هذه الخيارات التي تدرسها إدارة ترامب إذا لجأت إليها فعلا فهي تحسم الحرب؟ لأن النظام الإيراني يبدو بأنه ما زال يرمم قدرات عسكرية جديدة.
1: هنا هذا سؤال في غاية الأهمية، ما المقصود بحسم الحرب بالنسبة أمريكية؟ حسم الحرب أمريكيا وإسرائيليا يعني مسألتين. المسألة الأولى تهشيم صورة النظام، خلق فوضى سياسية داخلية. هم فشلوا في إسقاطه سياسيا في الأيام الأولى بعد أن اغتالوا الصف الأول والثاني من القيادات. هم ذهبوا إلى السيناريو رقم 2 وهو الفوضى السياسية، بمعنى آخر جعل النظام في المصطلحات في علم السياسة نقول unfunctional، غير قابل للعمل. ومعنى هذا تتكرر الحوادث الأمنية، غير قادر اقتصاديا، غير قادر على خدمة الناس، وتلقائيا تتوسع الفجوة بين الناس ويتحول إلى نظام مستبد ذو سطوة أمنية. هذا مرحلة. المرحلة الثانية للحسم هي موضوع البرنامج النووي، ولذلك هم الآن هذا هو المسار الذي تشير إليه الولايات المتحدة ومعها إسرائيل. الحسم يعني ترك إيران في حالة فوضى سياسية غير قادرة على أن تقوم بأعبائها المطلوبة منها لمواطنيها، وغير قادرة على تطبيق برنامجها النووي. لكنهم بالضرورة لا يهتمون بالمنطقة، غير معنيين بالمنطقة، غير معنيين بوجود مثلا دولة فاشلة في إيران مثلا كما حصل في العراق أو في أفغانستان أو سوريا قبلها في فترات سابقة.
0: أشكرك جزيلا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى مستجدات الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. بدورها قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء. ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. نبدأ معك نبيل لنرصد أحدث التطورات وفق ما تنقله جماعة أنصار الله الحوثيين.
2: نعم جعفر، قبل قليل كانت مصادر محلية قد تحدثت عن غارات جوية على مديرية الشمايتين. تقول الوسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطة صنعاء بأن هذه الغارات الجوية هي سعودية وبأنها استهدفت أبراج اتصالات في تلك المنطقة التابعة لمديرية المعافر، وأيضا قالت بأنه تم استهداف مدرسة حسب وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطة صنعاء، ولم يصدر حتى هذه اللحظة بيان رسمي بخصوص ذلك. كانت أيضا تحدثت عن غارات جوية في محافظة مأرب، وكذلك عن قصف مدفعي وصاروخي في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. قالت بأنه سعودي. وخلال الساعات القليلة الماضية كانت مصادر محلية قد تحدثت عن انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء. أكدت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للحكومة صنعاء بأنها غارات جوية سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصى خلال الساعات الـ24 الماضية 22

0: 40 غارة جوية، قال بأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا في محافظات عمران وصعدة وحجة، وبالإضافة إلى مأرب وكذلك محافظة دمار ومحافظة تعز ومحافظة لاحج. وأيضا أعلن عن غارات جوية استهدفت جزيرة ميون، مؤكدا بأن ذلك قد يؤثر على سير الملاحة البحرية في ذلك المضيق باتجاه مضيق باب المندب على ساحل البحر الأحمر. كان أيضا القوات المسلحة قد أعلنت عن تنفيذ عمليات عسكرية، الأولى أكدت بأنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وأيضا أعلنت عن استهداف أيضا ذات المطار بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى استهدافها لشركة أو المصفات أرامكو في الرياض، وأيضا شركة أرامكو في الظهران في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وأعلنت في ذات الوقت عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج بثلاثة صواريخ باليستية، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات حكومة عدن وإعطاب وإحراق عدد من الآليات العسكرية. في ذات السياق أيضا كانت قد أعلنت عن طرد تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة ضباب ومطار ضباب باتجاه مضيق باب المندب حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، وكانت قد أحصت أيضا حسب الناطق العسكري منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 2323 غارة جوية قالت بأنها سعودية وبأنها تسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما توعدت أيضا بتوسيع عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي ردا على استهداف محطة الصباحة للنفط في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا استهداف قالت بأنه منشآت وأعيان مدنية خلال اليومين الماضيين. نعم جعفر،
1: أشكرك جزيلا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أتحول إلى تعز ومراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، تعز المدينة المحاصرة، كيف هو الوضع هناك وفي سائر الجبهات؟
2: بالنسبة للمدينة لم تتغير الأحوال، لازلنا محاصرين ولا زالت هذه المدينة تتعرض للقصف العنيف وأيضا تتعرض لضربات متواصلة. على تخوم هذه المدينة كانت الاشتباكات عنيفة للغاية منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى. نتكلم عن الجبهة الغربية والتي تحاول فيها جماعة الحوثي الدخول إلى هذه المدينة من ذاك المنفذ. القوات الحكومية قالت أنها تصدت للهجمات وأنها تعرضت مواقعها لمئات المقاذيف من جماعة الحوثي التي تحاول السيطرة على هذه المواقع منذ أيام، وأيضا دارت بالتزامن مع ذلك اشتباكات عنيفة في الجبهة الشرقية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. هناك أيضا مقذوفات وصلت إلى الأحياء السكنية، وهناك أيضا مقذوفات استهدفت بها جبل صبر طيلة اليوم الأول. نحن نعيش حالة من الحرب، نعيش حالة من الحصار المستمر على هذه المدينة. هذه المدينة لا تزال حتى هذه اللحظة محاصرة، لا تدخل إليها المواد الغذائية أو التموينية. نشهد أزمة كبيرة جدا في الغاز المنزلي، في الوقود. كما ترون نحن الآن في شارع رئيسي، ومن المعتاد أن يكون هذا الشارع الرئيسي مليء بحركة السكان أيضا بالمواصلات والسيارات. الآن شبه فارغ تقريبا، ليس فيه الحركة كما هي العادة بسبب قلة الوقود. الوقود لا يدخل إلى هذا المكان، وهناك كوارث بيئية نتيجة لهذا الحصار اليوم. النفايات تتكدس داخل هذه المدينة، لا يسمح لها بمكبات النفايات الخروج إلى خارج هذه المدينة. والمكب أصلا هو يعد اليوم نقطة اشتباك ما بين القوات الحكومية والحوثيين. نعيش حالة من العزلة نحن في هذه المحافظة وفي هذه المدينة المحاصرة. هناك مناشدات حكومية مستمرة بأن يفتح الحصار وبأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية، يتم إدخال الوقود المنزلي، أيضا يتم إدخال الغاز الذي يحتاج إليه السكان بشكل مستمر. المستشفيات هنا في المدينة أطلقت أيضا نداءات استغاثة مستمرة، تقول أن الأدوات والمستلزمات الطبية بدأت تنفذ من المستشفيات، ونحن في وضع صحي لا يحتمل ونعيش حالة من الحرب. وبالتالي الأزمة تتفاقم كل يوم جعفر، والأوضاع المأساوية للمواطنين تتدهور يوما عن يوم. ونحن أصلا كنا نعيش فترة حصار منذ قبل أكثر من 10 سنوات هذه المدينة، واليوم الاشتباكات مستمرة والمعارك تزداد ومتشعبة وتصل إلى كل بيت وتصل إلى كل شارع. والوضع هنا لا نستطيع أن نصفه بالكلمات جعفر، يعني وضع مأساوي للغاية.
1: أشكرك جزيلا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على منطقة

0: صفطاوي شمالي مدينة غزة. كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيا أصيب بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة. من مدينة غزة تنضم إلينا الآن مراسلة الجزيرة نور خالد. مرحبا بك نور، ما أحدث تطورات التصعيد الإسرائيلي؟
1: نعم، آخر ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي هي شنها لغارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي، المنطقة الشمالية لمدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وأصيب آخر. وهذا الأمر أيضا كان في أو انسحب على المنطقة الشمالية لمدينة غزة في منطقة جباليا البلد. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أضرمت النار بكثافة على مخيم النازحين، مخيم حلاوم الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة. هذا المخيم الذي يضم آلاف النازحين، ودائما ما يتعرض لإطلاق نار مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء عن طريق الطائرات المسيرة، طائرات الكواد كابتر، أو حتى من الآليات الإسرائيلية التي تتمركز داخل حدود الخط الأصفر، أو حتى من الرافعات الإسرائيلية التي ثبتها الجيش الإسرائيلي في مواقعه الذي أنشأها في مناطق السيطرة الإسرائيلية، وثبت على هذه الرافعات رشاشات تقوم بإطلاق نار كثيف وتصيب على بعد مسافة كيلومتر من مكان تواجدها. وهذا الأمر الذي أصاب الكثير من المواطنين خصوصا في ذلك المخيم، مخيم حلاوة، وأوقع العديد من الشهداء والإصابات. ودائما ما يشتكي أهل هذه الخيام بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدفهم، وحتى أن هذه الأعيرة النارية تصيب الخيام وتلحق بها أضرارا مادية. وهذا الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على المواطنين، إذ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل أو تقوم بتغطية نارية كثيفة خصوصا في ساعات الليل، وفي المنطقة الشمالية لمدينة غزة تحديدا منطقة دوار الشيخ زايد. هذه المنطقة التي تقع كاملة تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن سمع المواطنون الذين يعيشون بالقرب من الخط الأصفر ذوي انفجارات كبيرة، وقالوا بأن هذه الانفجارات ناجمة عن انفجار لعربات مفخخة قام الاحتلال الإسرائيلي بتفجيرها. وهذه العربات التي تمسح مربعات سكنية كاملة وتحدث أصوات انفجارية عالية. والمناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة بشكل عام التي تقع تحت أو تقع ضمن حدود السيطرة الإسرائيلية تتعرض لكثافة نارية، وكذلك قصف مدفعي عنيف. الاحتلال الإسرائيلي ينسف ما تبقى من منازل المواطنين وما تبقى من المنشآت المدنية والممتلكات العائدة للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأيضا هذا الوضع الميداني له انعكاسات إنسانية صعبة. الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين تقول وزارة الصحة إنه لن أو لا يسمح بسفر المرضى إلى الخارج، ويقوم بإغلاق معبر رفح، وهذا الأسبوع الثاني الذي يقوم به بإغلاق معبر رفح، ويمنع بذلك إجلاء أي مريض أو مصاب إلى مستشفيات الخارج لاستكمال علاجه، وربما استكمال العلاج أو الحصول على العلاج الأفضل، بسبب أن المنظومة الصحية في قطاع غزة على وشك الانهيار، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول المساعدات والأدوية والعلاجات الضرورية وحتى الأجهزة الطبية التي يستخدمونها لتشخيص المصابين وكذلك المرضى.
0: من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، شكرا جزيلا لك. ونبقى في غزة، حيث وثقت تقارير أممية أكثر من 5000 حالة بتر لأطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ويعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها.
2: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا

0: الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
1: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
2: ومش مريح للطفل، وركان ما بيقدر، ولا مؤاخذة كمان من الطرف، ما بيقدر يمشي عشان عينه التانية مفقودة الأولانية، والتانية بشوفش فيها إلا أمطار، إلا أنا أكون ماسك إيده.
0: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
3: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
0: وهنا داخل ورشة التصنيع يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
4: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية، هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك. نقوم باستبدالها ببدائل محلية، ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
0: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شاد الشامية، الجزيرة، مدينة غزة.
5: وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق عدة. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية المغير شمال شرقية رام الله، كما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في أراضي قرية برقة شمال شرق رام الله. من الخليل معنا مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، مرحبا بك. ضعنا في صورة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين.
6: الأبرز هو ما يجري الآن في برقة، حيث هاجم مجموعة كبيرة من المستوطنين مزارعين فلسطينيين لدى وصولهم إلى أراضيهم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني على الأقل، جرى نقله إلى المستشفى بالتزامن مع تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. الاعتداء كان بالحجارة وبالهروات باتجاه الفلسطيني الذي أصيب بهذا الاعتداء، وما زال الهجوم مستمرا حتى هذه اللحظة جعفر، بالتزامن مع هجمات أخرى لمستوطنين في قرى جنوب نابلس، تحديدا في قريوت وجالوت، وهنا جالود، وهناك عدد من المناطق التي تواجد بها مستوطنون منذ ساعات الصباح، سواء من خلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في جنين وتحديدا في منطقة ترسلة، إضافة إلى التجريف الذي كان للتمهيد لإقامة مستوطنة إسرائيلية قرب معسكر صانور، وهو أحد المعسكرات والمستوطنات المخلى منذ عام 2005. نحن نتحدث عمليا عن استمرار هجمات المستوطنين. فجر هذا اليوم قام مستوطنون بقطع شبكة الكهرباء عن عائلة فلسطينية في بلدة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس، وواصل المستوطنون استهدافهم لقاطفي الزيتون. ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من مناطق الضفة الغربية. في هذه الأثناء قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتغلق المحال التجارية في هذه المدينة، علما أنها كانت قد اقتحمتها فجر هذا اليوم واعتقلت ما لا يقل عن 7 فلسطينيين، معظمهم من الأسرى المحررين بعد

0: وتفتيش منازلهم في هذه المدينة في سياق حملة اعتقالات أبرز وأوسع كانت في مختلف مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين أبرزها بالفعل بقلقيلية، إضافة إلى محافظة نابلس حيث جرى اعتقال سيدة، إضافة إلى حملة دهم وتفتيش واسعة كانت في بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس. امتدت هذه الحملة إلى محافظة رام الله حيث استهدفت قوات الاحتلال بالاعتقال فلسطيني في بلدة سلواد وصادرت مركبته، إضافة إلى اعتقال فلسطيني آخر من بلدة عرورة بعد إصابته. عمليات التفتيش والدهم وإطلاق القنابل الضوئية كانت تستمر أيضا في بلدة تقوع إلى الجنوب من محافظة بيت لحم، وكذلك الأمر انسحب المشهد على مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، مشهد المستوطنين من جهة ومشهد اقتحامات الجيش من جهة أخرى. هي مشاهد الضفة الغربية التي أصبحت تعيشها الناس بشكل شبه يومي وبشكل مستمر عمليا جعفر في ظل هذا التوتر الكبير، وتحديدا بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إلى سوريا، حيث أصدرت محكمة الجنايات في حلب أحكاما تقضي بالإعدام على متهمين اثنين والسجن 12 عاما على المتهم الثالث في أحداث الساحل السوري. كما أصدرت المحكمة حكما على أحد منتسبي وزارة الدفاع بالسجن مدة 20 عاما بتهمة القتل العمد، وعلى عدد من المنتسبين لوزارة الدفاع السوري بأحكام بالسجن لمدة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات. من أمام القصر العدلي في حلب ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. مرحبا بك ميلاد، ما تفاصيل هذا الحكم وخلفياته؟
2: نعم، يعني اختتمت الجلسة، هذه الجلسة الثانية قبل قليل. التفاصيل، رئيس المحكمة قال بأن المتهمين الذين أصدرت بحقهم أحكام الإعدام أدينوا بارتكاب عمليات القتل العمد باتجاه وبحق عدد من عناصر والمنتسبين لوزارة الداخلية وعناصر الأمن السوريين الذين كانوا في منطقة الساحل. هذه الأحداث التي شهدها الساحل السوري خلال شهر آذار من العام الماضي، أيضا أدانهم وفق ما قال رئيس المحكمة أدانتهم الأدلة بتشكيل عصابات مسلحة لاستهداف القوى العاملة للحكومة السورية وللدولة السورية في منطقة الساحل. الأحكام صدرت بحق 10 متهمين، 3 منهم حكموا بالإعدام وأيضا الثالث بالسجن لمدة 12 سنة، وكان هنالك أيضا 7 من العناصر المنتسبين لوزارة الدفاع السورية قد أيضا أصدرت بحقهم أحكام متفاوتة، أحدهم بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة القتل العمد والقتل القصد، إضافة إلى أحكام تراوحت بين 7 سنوات وأيضا 2 وثلاث سنوات، بالإضافة إلى إصدار حكم بالبراءة بحق متهمين. وطبعا قال رئيس المحكمة بأنه لم يتم إثبات أي أدلة تدين هؤلاء أو الاثنين، وإضافة إلى ذلك كان هنالك أحكام بعدد من الأشهر بحق عدد منهم بتهمة عملية الإيزاء. طبعا هذه المحكمة هي المحكمة الثانية، وكان قد سبقها محكمة في الشهر الماضي بحق 4 متهمين، أيضا كانت قد أصدرت بحق أحدهم حكم الإعدام وأصدر بحق آخر الحكم بالسجن المؤبد، إضافة إلى ثالث بالحكم لمدة 20 عاما وأيضا الرابع بالبراءة. المحكمة يعني وفق ما هنا أثناء يعني عقد الجلسة، رئيس المحكمة مع كل نطق بالحكم كان مباشرة يعني هو يعطي أحكام المادة، إضافة إلى إدانته بالتهم المنسوبة إلى كل متهم. طبعا بدأت المحكمة بالنطق بحكم أول ثلاثة، وهم من الذين قاموا بعمليات استهداف للقوى الحكومية العاملة في الساحل السوري. أدانتهم الأدلة بالقتل بتشكيل عصابات مسلحة وفق ما ذكر رئيس المحكمة، وعناصر وزارة الدفاع سواء بالقتل القصد لأحدهم أو الباقين بعمليات يعني محاولات وشروع بالقتل وما شابه. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من حلب مراسل الجزيرة ميلاد فضل. إلى لبنان، وبعد أشهر على وقف إطلاق النار يعود ملف البنايات المتصدعة نتيجة القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة، ولا سيما قبل فصل الشتاء. فبعد أن دمرت الغارات آلاف المباني بشكل كامل، انطلقت أعمال الترميم لتلك المتضررة أو المدمرة بشكل جزئي. ويشكل هذا الملف تحديا أساسيا أمام السلطات المحلية التي تشكو نقص التمويل اللازم لمعالجته.
3: قبل أشهر كادت كارثة تقع هنا في حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت. استفاق سكان هذا المبنى على انهيار أجزاء منه. صاروخ إسرائيلي كان قد استهدفه قبل وقف إطلاق النار. خوفهم في ذلك اليوم وفق ما روت لنا رويدة كان أكبر من أيام الحرب.
4: وعينا على رصاص، بقى هلأ ما طلع رصاص، طلع هيدي الحيطان، الأرض عم بتطقطق، إيه وهوت راحت نزلت كلها على الأرض. لأن إحنا قادمين على شتي يعني، وبالوقت ديته ما بقى في إمكانيات مادية عند الناس تروح تستأجر بيوت.
3: حدث سلط الضوء على مئات المباني المتصدعة في المنطقة، ورغم إزالة السلطات المحلية تلك التي كانت آيلة للسقوط، بقيت عشرات الأخرى في دائرة الخطر. لا تطمئن أم علي إلى أعمال الترميم التي انطلقت أخيرا. منزلها يقع ضمن مجمع سكني في منطقة الحدث، قصفته المقاتلات الإسرائيلية فسوت جزءا منه بالأرض، بينما ظل الجزء الآخر معلقا في الهواء.
5: قد ما يمتنوا فيها صراحة، نحن ما منوثق أنه تكون الأعمدة متينة. يعني أنا بخاف على أولادي، بخاف أقعد أنا، بخاف على عائلتي. لهالسبب نحن حتى لو أعادوا الترميم ورجعت البناية يعني من برا كتير جديدة، أنا هيدي البناية ما رح أقعد فيها.
3: في كل زاوية من الضاحية ورش ترميم. يسابق المشرفون على هذه الأشغال موسم الأمطار. الشتاء سيزيد الوضع صعوبة، فالصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أحدثت ارتجاجات وأضرارا في الأعمدة الأساسية لمئات المباني التي لم تعد صالحة للسكن.
6: البنايات الآيلة للسقوط واللي ما بتقدر ندعمها هديناها، يعني بتشكل خطر على السلام العامة. البنايات اللي بعدها واقفة وأساساتها ما تضررت أو تضررت بشكل كبير، بس كان ممكن أنه نحن ندعمها بانتظار الترميم، فعمدنا لهذا الشيء.
3: تسعى السلطات المحلية لإنهاء الأعمال بسرعة، لكن المهمة لا تبدو يسيرة.
7: نحن بس نعالج مشكلة التمويل مباشرة، نحن قادرين نرد الناس على بيوتها ببيوت إنشائيا سليمة، منسكر منعمل سترة على الناس، ولكن الشغل من جوا عم بيبقى على عهدة الناس. وبعد ما عم نحكي بإعادة إعمار، عم نحكي بالمباني المتضررة، ما عم نحكي بمباني هدمت بشكل تام وناجز.
3: من حارة حريك إلى الغبيري وبرج البراجنة والحدث وغيرها، القصة واحدة، مساكن متصدعة هجرها أهلها على مدى العامين الماضيين، وعودتهم لا تبدو ممكنة على المدى القريب.
8: قد يشكل ترميم هذه المباني حلاً مؤقتاً لعائلات كثيرة، غير أن الأزمة تبقى أكبر من ذلك بكثير. هي أزمة ضاحية لم يعد جميع سكانها إليها، فمنهم من فقد مسكنه بشكل كامل، ومنهم من اختار البقاء في أماكن النزوح. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: إلى التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وجرح 6 آخرين ووقوع أضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كيفوغراد. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت بالمسيرات البنية التحتية لميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا الذي تستخدمه القوات الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني لفاينانشال تايمز إن بلاده لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت في المقابل على مزيد من صواريخ باتريوت.

0: من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك عبد العزيز لنرصد معك الموقف الأوروبي والتطورات الميدانية، بل الموقف الأوكراني والتطورات الميدانية هناك.
1: ربما نبدأ بآخر ما أعلنت عنه البحرية الأوكرانية، تقول أنها دمرت 6 طائرات من طراز سوخوي في إحدى المطارات الروسية بصواريخ أطلقتها من بحرياتها. هذا ما قالته البحرية الأوكرانية قبل قليل في ظل الرد الذي تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تقوم به على الهجمات الروسية التي لم تتوقف على مختلف المقاطعات. وتعليقا على هذه الهجمات، قال زيلينسكي قبل دقائق جعفر إن يبدو أن روسيا اتخذت قرارا بتصعيد هجماتها بعد القرارات الأمريكية الأخيرة. يقول زيلينسكي أنه خلال كل ساعة من 24 ساعة الماضية تعرضت مدننا لهجمات من طائرات شاهد الروسية. يأتي هذا في الوقت الذي تنفذ فيه بطاريات الدفاع ويتم تقليص الدعم الذي يتم توجيهه إلى أوكرانيا. إذن زيلينسكي ينتقد الخطوات الأخيرة خاصة من الجانب الأمريكي تجاه بلاده. كان له تصريحات لافتة كثيرة بالأمس، أبرزها ربما قوله أنه سيسمح مرة أخرى باستهداف منشآت النفط الروسية، وقال إن إذا ما أرادوا أن نتوقف عن استهداف المنشآت الروسية فعليهم أن يسلمون منظومات لباتريوت وصواريخ للباتريوت، كما يقول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. خلال الليلة الماضية أعلنت هيئة الطوارئ سقوط ما لا يقل عن 6 قتلى في مختلف الهجمات. ربما آخر هذه الهجمات تمت هنا في العاصمة الأوكرانية كييف قبل دقائق، حينما سقطت طائرة مسيرة روسية على حي سكني، مبنى مكون من 5 طوابق. لا تزال هيئة الطوارئ الأوكرانية تعمل في المكان وتبحث عن ناجين ربما عن ضحايا جراء سقوط هذه المسيرة. إذن الهجمات الروسية مستمرة، أوكرانيا تقول أنها سترد على هذه الهجمات باستهداف مصافي النفط مرة أخرى، نظرا لأن روسيا لم تلتزم بالهدنة التي أعلن الرئيس الأمريكي عنها وقال إنها دخلت حيز التنفيذ بصورة فورية، وتستمر هذه الضربات والضربات المتتالية. أيضا في جديد التصريحات الأوكرانية، ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه لن يتنحى ولن يترك مكانه، وأنه حتى إذا ما ترك مكانه فإنه واثق من أن من سيخلفه في منصبه سيواصل القتال ضد روسيا، لأن هذه أرضنا وهذه بلدنا التي لن نتخلى عنها، كما قال في تصريحاته الصحفية الكثيرة التي أدلى بها بالأمس في بريطانيا ردا على أسئلة الصحفيين حول رغبة الرئيس الأمريكي لاستقالته. أيضا انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التصريحات المتتالية التي أدلى بها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وقال إننا نلمس تباطؤا في خدمة ستارلينك داخل البلاد، وهناك تقييدات لاستخداماتنا لهذه الخدمة للشركة التي يديرها رجل الأعمال إيلون ماسك. قال زيلينسكي إن هذا التقييد لخدمة ستارلينك يؤثر على أدائنا في المعركة ويؤدي إلى كذلك سقوط ضحايا أوكرانيين جراء الضربات الأوكرانية. نعم. تحدث أيضا زيلينسكي عن عدم التنسيق الاستخباراتي وتأخر وصول المعلومات الاستخباراتية إلى بلده من الجانب الأمريكي، وقال إننا لم نعد نتلقى ذات المعلومات التي كنا نتلقاها من الجانب الأمريكي. جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مشاهد. أنتقل إلى موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، نتابع معك أحدث التصريحات الروسية والعمليات العسكرية.
2: نعم جعفر، وزارة الدفاع الروسية يعني لا زالت تؤكد على مواصلة القوات المسلحة الروسية في التركيز على استهداف الموانئ الأوكرانية وسفن الشحن في البحر الأسود التابعة للجانب الأوكراني. الليلة الماضية بحسب الوزارة تم شن هجمات على ميناء إسماعيل في مقاطعة أديسا، تم تدمير هناك البنية التحتية للميناء التي كانت تستخدم لتخزين الشحنات العسكرية والشحنات ذات الاستخدام المزدوج بحسب الوزارة، إلى جانب تأكيدها على تدمير سفينتين للشحن خلال إبحارهما، كانتا تقلان شحنات عسكرية ومتوجهتان نحو ميناء أديسا. بالتزامن مع ذلك تحدثت الوزارة عن أن الجانب الأوكراني استهدف الأراضي الروسية الليلة الماضية بأكثر من 160 مسيرة جعفر، ولكن تم التركيز على وجه التحديد على المحاولات الأوكرانية لاستهداف مصفات لتكرير النفط في مقاطعة ريزان. الوزارة تحدثت عن أن هجوم مكثف شنته القوات المسلحة الأوكرانية على هذه المصفاة

0: الليلة الماضية وعلى وجه التحديد فجر اليوم جعفر تم استهدافها بأربع صواريخ مجنحة من طراز فلامينغو الأوكرانية بعيدة المدى، إلى جانب استهداف المنطقة بنحو 70 مسيرة. بحسب الوزارة تم اعتراض وتدمير هذه الهجمات، ولكن حطام المسيرات الذي سقط على أراضي المصفات تسبب باندلاع حريق فيها حسب تعبيرها. أود الإشارة أيضا إلى تصريحات مهمة فيما يتعلق استهداف مصافي النفط الليلة الماضية. تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وتحدث أيضا عن استهدافات لأوكرانيا على محطتين لتكرير النفط، في إحداهما في مقاطعة سراتوف وأخرى في مقاطعة ريزان. اليوم الماضي تحدث عن أن الجانب الأوكراني انطلاقا من هذه الاستهدافات لا يبدي حسب تعبيره أي تقدم باتجاه هدنة الطاقة التي تحدث عنها وأعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام. في هذه الجزئية أود سريعا التذكير بالموقف الروسي الذي أشار إلى أن المشاورات والاتصالات مع الجانب الأمريكي مستمرة حتى هذه اللحظة، ولكن لا توافقات بشأن هذه الهدنة.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف الذي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة في السعودية. نعود إلى سياق الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دعا المجلس الأوروبي إلى تكثيف الجهود لتعزيز قدرات أوكرانيا في الدفاع الجوي والصاروخي وحماية البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة استعدادا لفصل الشتاء. وتضمنت مسودة القمة الأوروبية التي حصلت الجزيرة على نسخة منها تأكيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استعدادهم للمساهمة في توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة. من بروكسل ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. مرحبا بك عبد الله، أطلعنا على تفاصيل الموقف الأوروبي.
2: نعم جعفر، الموقف الأوروبي هو ذاته كما كان، بل وربما يمكن أن نقول أنه يزيد حدة تجاه أي دعوات تطالب ربما بإعطاء فرصة لروسيا لكي إما تتنفس قليلا من خلال تسهيل بيع منتجات النفط الروسي كما أعلنت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، أو حتى من خلال إعطائها أي يعني اعترافات بأراضي أوكرانية ضمتها. هذا الموقف كان واضحا في هذا البيان الذي حصلنا على نسخة منه، والذي يقول أيضا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الضمانات الأمنية التي تحتاجها أوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة، لكنه في نفس الوقت لن يقبل بأي طرق أو وسائل تؤدي إلى منح موسكو فرصة لكي تستمر في حربها في أوكرانيا. الحاجة الأكثر إلحاحا التي ربما لم تحسم حتى الآن هو كيف يمكن أن تحصل كييف على السلاح، كييف تحصل من الاتحاد الأوروبي على المال، تحصل على الدعم السياسي، لكن حتى هذه اللحظة ما تحتاجه كييف من أسلحة دفاع جوي، من أسلحة يمكنها بها أن تواصل الحرب، أو على الأقل كما يقول الاتحاد تواصل الدفاع عن نفسها، هذا حتى الآن لم يحدث. هناك حاجة كما قال مفوض السياسات الخارجية خلال اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين السابق إلى أنظمة دفاع جوي، خصوصا صواريخ باتريوت، لكن رغم أن الاتحاد طلب شراء العديد من هذه الصواريخ إلا أن إنتاجها يتطلب وقتا وقد لا تصل في الوقت المناسب، ولذلك دعت في حينها إلى أن تقوم الدول الأوروبية بإعطاء ما لا تحتاجه من هذه الصواريخ إلى كييف لكي تستطيع مواجهة الهجمات المتكررة بالمسيرات الروسية. في الناحية الأخرى أيضا الرئيس الأوكراني الذي يصل مساء اليوم هنا إلى بروكسل يريد مسارا أسرع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد أعلن بالفعل يوم 13 أكتوبر أنه بدأ فصلين جديدين في النقاش حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد، لكن هذا الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ مسارا سريعا، وأنه يجب كما غيره من الدول أن يمر بذات التفاصيل. وبالتالي قد لا يحصل زيلينسكي اليوم على هذا الأمر، لكنه بالمقابل سيحصل على مزيد من الدعم المالي، مزيد من التطمينات بأن أوروبا تقف خلفه في مواجهة ما يسمونه العدوان الروسي على بلاده.
1: طيب عبد الله، فيما يخص ما تحدثت عنه أوكرانيا وأوروبا سابقا عن هدنة الطاقة، كيف يتعاطى الموقف الأوروبي معها؟

0: الموقف الأوروبي جعفر هو الرفض كامل لهذا الأمر، لن يكون هناك قبول بهذه الهدنة إلا إذا قامت روسيا بفعل ما يجب عليها أن تفعله، وما يجب عليها أن تفعله كما يقول الأوروبيون هو أن تقوم بإيقاف هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، وأيضا يجب أن يكون هناك مراقبة لالتزامها بذلك. وكما قال عدد من القادة الذين وصلوا هذا الصباح هنا إلى مقر الاجتماع أنه في ذات الوقت الذي كانت تعلن فيه هذه الهدنة كان هناك مزيد من المسيرات الروسية في طريقها إلى كييف وغيرها من المدن الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بروكسل.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات نبدأ من التطورات في الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة، وقبل ذلك اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. وبدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض العاصمة صنعاء لغارات. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت بالصواريخ حشودا معادية برأس العارة والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. وفي الأثناء طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. أما في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. وخلال فعالية انتخابية في مونتانا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تبعات ما تقوم به بلاده ضد إيران ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس، وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. وفي طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. أما في سوريا، قضت محكمة الجنايات في حلب بالحكم بالإعدام على متهمين اثنين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري، كما قضت بسجن أحد منسوبي وزارة الدفاع 20 عاما بتهمة القتل العمد خلال الأحداث نفسها. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت فاينانشال تايمز عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قوله إن كييف لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت في المقابل على مزيد من صواريخ باتريوت. إذن البداية بالتطورات العاجلة في اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة. ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر أهلا بك، وماذا في تفاصيل هذا الخبر؟
3: أهلا بك. الإعلان الذي صدر من متحدث التحالف اللواء ركن تركي المالكي هو اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من نوع كروز في منطقة المدينة المنورة. حتى الآن لم يقدم التحالف أي تفاصيل إضافية عن الموقع الذي كان يستهدف هذا الصاروخ، أو ما إذا كانت هناك أي أضرار مادية أو غير ذلك ناجمة عن عملية الاعتراض التي وقعت لهذا الصاروخ. نتحدث عن صواريخ كروز خلال الفترة الماضية تكرر من خلالها عمليات الاستهداف. هذا تطور حقيقة يعيدنا إلى الاعتداء الذي تعرضت له المدينة المنورة في وقت سابق، تحديدا كالهجوم الذي استهدف محطة طيبة الكهربائية وهي إحدى المنشآت الهامة التي تخدم المدينة المنورة بما فيها المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي. نتحدث عن إعلان في ذلك الوقت ذكرنا ميليشيا الحوثي يعني وقفت وراء هذا الاستهداف استنادا كان إلى أدلة فنية وعملياتية من بينها بقايا حطام، وكان الاستهداف في ذلك الوقت بطائرة مسيرة كما أعلن التحالف. نتحدث الآن هنا عن مدينة لها خصوصية دينية لذلك فإن استهداف هذا الصاروخ في هذه المرحلة بعد أن كان استهداف سابق لأحد المنشآت الكهربائية التي أعلنها التحالف يضع هذه التهديدات في سياق أوسع من مجرد عمليات اعتراض حقيقة. نتحدث عن أمر يتعلق بحماية المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية وأيضا سلامة السكان وزوار المسجد النبوي، مع التأكيد حقيقة حتى الآن بأنه لم يعلن من قبل التحالف عن تفاصيل بخصوص هذا الاعتراض، تفاصيل إضافية نتحدث عن أي أضرار أو أي يعني سواء مادية أو غير ذلك. نتحدث عن سلسلة من عمليات الاعتراض التي أعلن التحالف خلال الفترة الماضية الأيام الماضية، شملت صواريخ باليستية وطائرات كروز ومسيرة، إضافة إلى مسيرة أعلن عنها التحالف اليوم. نتحدث من ظهر الثلاثاء إلى فجر الأربعاء كان هناك اعتراض عدد كبير من الصواريخ، وخمسة صواريخ كروز منها وصاروخان باليستيان، إضافة إلى ست طائرات مسيرة خلال الأيام الماضية. نتحدث عن عمليات الاعتراض كان لها آثار خلفتها على الأرض حقيقة، خصوصا في العاصمة الرياض. الدفاع المدني هنا كان أعلن خلال يوم أمس وقبل تقريبا خلال اليومين الماضية عن خمس إصابات وأضرار لحقت ب 15 منزل سكني، ثم أعلن صباح أمس عن إصابة مقيم آخر جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي مع تضرر منزل ومركبة. إذا نتحدث عن خمس إصابات خلال اليومين الماضيين في مدينة الرياض العاصمة وحدها. أيضا نتحدث عن هذه الاعتراضات التي تتزامن مع عمليات عسكرية تنفذها قوات التحالف داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، شملت صنعاء والحديدة وذمار، واستهدفت مواقع قال التحالف أنها تستخدم في دعم القدرات والجهد العسكري ومواقع تجهيز الطائرات المسيرة في مواقع سيطرة الحوثي. نتحدث عن إذن جهد في اعتراض الصواريخ ومسيرات هنا في السعودية، إضافة إلى استهداف مواقع داخل مناطق سيطرة الحوثي في اليمن. مع الإعلان الجديد حقيقة عن اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة، نتحدث عن اتساع المناطق التي شملتها إعلانات الاعتراض خلال الأيام الأخيرة. ما ننتظره من التحالف هو مزيد حقيقة من التفاصيل بشأن هذا الصاروخ والجهة التي أطلقته، وما إذا كان هناك أيضا أي آثار لعمليات الاعتراض على الأرض، خصوصا أن المدينة المنورة سبق وأن تعرضت لاعتداء على منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي، وهو اعتداء أكد التحالف في حينه أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره وحماية الحرمين الشريفين وسلامة الزوار والقاصدين. إذن حتى اللحظة لم يصدر التحالف أي تفاصيل إضافية بخصوص هذا الإعلان، وفي انتظار بالتأكيد ما يعني سيصدر من بيانات لاحقة، ما إن كان هناك أضرار متعلقة بعمليات الاعتراض التي قامت بها الدفاعات الجوية السعودية لتدمير هذا الصاروخ.
2: أشكرك بدر الربيعان من الرياض. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بكما، وأبدأ معك نبيل، ربما عن أي بيانات أو أي تفاصيل تم الإفصاح عنها من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في استهدافات داخل العمق السعودي.
4: سهلي، حتى اللحظة لم تعلن القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء عن أي استهدافات للعمق السعودي، كانت فقط قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن عملية عسكرية كانت في بصاروخ باليستي استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى استهدافها أيضا بعملية عسكرية أخرى كانت بعدد كبير حسب القوات المسلحة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، واستهدفت مواقع كانت حددتها سابقا بعد استهداف شركة أو محطة صباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وكانت الاستهداف حسب القوات المسلحة هو لمطار الملك خالد أيضا في الرياض، وأيضا مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، لكنها توعدت بأن عملياتها سوف تزداد كثافة وسوف تتوسع خلال الأيام القادمة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، ودعا أيضا العاملين في الشركات والمطارات في الشركات النفطية والمطارات وأيضا المواطنين للابتعاد، لأنها أصبحت تلك الأماكن عرضة لأهدافهم أو لاستهدافاتهم حسب القوات المسلحة. وأكدت أيضا بأن هذه الاستهدافات تأتي ردا على الغارات الجوية

السعودية قالت بأنها استهدفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ب42 غارة جوية منشآت وأعيان مدنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات صعدة وحجة ومأرب والجوف ولحج وكذلك محافظة دمار ومحافظة الحديدة. وأكدت أيضا بأن الغارات الجوية قد بلغت من سبتمبر وحتى الآن إلى 2323 غارة جوية، متوعدة بأن أجواء

0: خطبت منطقة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا كانت قد أعلنت شركة النفط عن استهداف محطة من قبل الطيران السعودي لتعبئة السيارات في باجل خلال اليومين الماضيين. قالت بأنه تم الاستهداف لهذه المحطة في منطقة باجل بمحافظة حديدة غربي اليمن، إضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت أيضا محطة رأس عيسى، حيث أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 4 ضحايا جراء استهداف هذه المحطة في محافظة الحديدة غربي اليمن. وكانت وسائل إعلام محلية تابعة لسلطات صنعاء وأيضا مصادر محلية قد أكدت بأن غارات استهدفت مناطق مختلفة بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات القليلة الماضية، وأيضا باتجاه محافظة تعز وتحديدا باتجاه مديرية المعافر. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه الاستهدافات كانت لأبراج الاتصالات ولمدرسة التصعيد. إذن لا زال سيد الموقف وصنعاء والقوات المسلحة بصنعاء تؤكد بأنها ماضية في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار، ولن تتوقف حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما ووقف العدوان حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. نعم سهل،
1: أشكرك نبيل اليوسفي من صنعاء. ينضم إلينا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي للوقوف أيضا على جديد التطورات في هذه الجبهة. إليك محمد.
2: سالي، حقيقة الأنظار تتجه نحو تعز، فالاشتباكات المحتدمة خصوصا خلال الساعات الماضية والتي ما زالت مستمرة وفقا لمصادرنا حتى اللحظة تفرض نفسها في هذه المدينة باعتبارات عدة لسنا بصدد الحديث عنها. تقول المصادر إن الحوثيين هاجموا الجبهة الغربية لمدينة تعز خلال الساعات الماضية منذ منتصف الليل تقريبا بستة أنساق بشرية لمحاولة السيطرة على جبل هان عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز ولإحداث اختراق في هذه الجبهة وتحت غطاء ناري كثيف. تتحدث المصادر عن مئات قذائف الهاون وقذائف المدفعية وقذائف الدبابات وكذلك عن أنساق متتالية وأسراب متتالية من الطيران المسير لمحاولة إحداث اختراق مهم في هذه الجبهة. وتقول المصادر إن القوات الحكومية صدت هذا الهجوم وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى هذه الساعات. لماذا هذه الجبهة مهمة؟ لأن الجبهة الغربية لمدينة تعز، المدخل الغربي لمدينة تعز، تعد الشريان الرئيس لهذه المدينة الأكثر كثافة سكانيا، هي الأكثر كثافة في اليمن. كذلك لأن المنطقة، منطقة الضباب في هذه الجبهة، تعد موردا مهما بالنسبة لآبار المياه، بالنسبة للمدينة. هذه المدينة تعاني أيضا من أزمة مياه مزمنة، ومنطقة وادي الضباب هذه تعد موردا مهما وآبار المياه تتواجد هناك بكثرة. فتحاول قوات الحوثي إحداث اختراق في هذه المهمة ومن في هذه الجبهة، ومن ثم خنق أو العمل على مزيد من خنق المدينة، إذ أنها تفرض حصارا عليها الآن من معظم الاتجاهات تقريبا. كذلك تقول المصادر إن الاشتباكات تدور أيضا في الريف الجنوبي لمدينة تعز. نتحدث عن جبهات الشقب وكذلك الأقروض والمصراخ، ونتحدث أيضا عن جبهة الصراري. وتقول المصادر إن الحوثيين كثفوا الهجمات في هذه الجبهات وعززوا قواتهم هناك بشكل كبير، وحاولوا نقل عتاد عسكري، أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ومن ثم هاجموا هذه الجبهات بكثافة. وتقول المصادر كذلك إن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم وما زالت الاشتباكات مستمرة. إلى ذلك دارت
1: نعم. محمد، عذرا على المقاطعة، لكن فقط أود التنويه إلى هذا العاجل عن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يقول لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. سبقه عاجل عن المتحدث باسم قوات التحالف يقول اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة. إذن أعود إليك من جديد محمد لاستئناف ما كنت تتحدث عنه.
2: نعم سالي، نتحدث عن محافظة تعز حيث تدور اشتباكات عنيفة في هذه المحافظة. هذه المحافظة تدور الاشتباكات في مداخل مدينة تعز وكذلك في المرتفعات.

0: والطرق المؤدية إلى مدينة تعز والمرتفعات المطلة على ساحل محافظة تعز. وكنا نتحدث عن اشتباكات عنيفة كانت خلال الساعات الماضية في محيط مطار ذباب وكذلك بالقرب من منطقة باب المندب. إلى ذلك قالت لنا مصادر محلية أيضا عن اشتباكات تدور في مديرية المضاربة وهي محاذية لجنوب محافظة تعز بين القوات الحكومية والحوثيين. أما إذا ما انتقلنا إلى جبهات أخرى تحديدا هنا في محافظة مأرب فالمصادر تتحدث عن تبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية والحوثيين على امتداد الجبهات الجنوبية والجبهات الغربية وكذلك الجبهات الشمالية واستخدام مكثف للطيران المسير ومحاولة الحوثيين إحداث اختراق ما وكذلك محاولات القوات الحكومية إحداث اختراقات في هذه الجبهات. وهذه الجبهات بفعل السنوات أصبحت أكثر تحصينا فالطرفان يتخندقان في هذه الجبهات وتحصن بشكل كبير في هذه الجبهات. إلى ذلك تقول مصادر عسكرية إن ثمة تصاعد للقصف المدفعي المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في جبهة حرض شمالية اليمن وهذه الجبهة محاذية للمملكة العربية السعودية. كذلك في محافظة الجوف أيضا تدور اشتباكات متقطعة في الجبهة الشرقية أو الجبهات الشرقية.
1: محمد القاضي مراسل الجزيرة من مأرب أشكرك. ولتفكيك المشهد عسكريا ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سعادة العميد، يعني ربما هذه العواجل الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول لم يتم تنفيذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية في الوقت الذي تم استهداف المدينة المنورة بصاروخ مجنح من طراز كروز، كيف تقرأ؟
2: تناقض واضح في المواقف ما بين اكتشاف أو اعتراض صاروخ وما بين نفي أن يكون قد أطلقوا صاروخ، وبالتالي علينا تفكيك هذا المشهد بعدة احتمالات. يعني ممكن أن يكون هناك فعلا أطلاق صاروخ من قبل الحوثيين ولكن نتيجة عدم تنسيق دقيق بين أطراف حوثية معينة، لم يت يعني جهات معينة أطلقت، تأخر وصول الخبر ربما، أو يعني مسألة خلل في التنسيق ربما ذلك، ربما لم يكونوا فعلا هم قد أطلقوا هذا الصاروخ، وهنا علينا البحث عن اتجاه آخر وسيناريو مختلف تماما. وربما يكون أيضا يعني نفي من قبل الحوثيين متعمد من أجل حالة إرباك معينة، خاصة بعد أن تم اعتراض الصاروخ أو عملية يعني تفلت من هذه أو تهرب من هذه المسألة. بكل الأحوال
1: لا سيما أنه يتم التأكيد دوما أن كل الأجواء السعودية هي مباحة بالنسبة لهم عدا المدينة
2: مهددة ومهددة. نعم كل الأجواء مهددة، ومكان إسقاط الصاروخ أو اعتراض الصاروخ الكروز، أولا معطيات للتحالف يعني يملكون الحوثيون يملكون صواريخ كروز سبق أن استخدموها في المملكة العربية السعودية، والمدى معقول يعني يمكن أن تصل صواريخ الكروز إلى حدود بعيدة التي يملكها الحوثيون وهي من نوع قدس، غالبا تكون من نوع قدس. وبالتالي المعطيات يعني الواقعية لما صدر من قبل التحالف قد يعني قد تكون فعلا لدى الحوثيين القدرة على تنفيذها، إنما نفي الحوثيين لهذه المسألة يجب التوقف عنده. كما ذكرت يعني قد يكون هناك حالة إنكار، قد يكون هناك عدم تنسيق بين الجهة التي أطلقت الصاروخ، ولكن أستبعد ذلك لأنهم إلى حد ما هناك قيادة مركزية عند الحوثيين يعني، ولم يحدث أن حصل هذا الخلل. فأيضا علينا أن ننتظر لنفهم ما هو هذا سبب هذا التناقض في الموضوع.
1: نعم سعادة العميد، اللافت يعني استخدام هذا الصاروخ المجنح وسبقه ربما استخدام صواريخ باليستية، ما الذي يحدد نوع الصاروخ المستخدم؟
2: نعم الحوثيون يملكون صواريخ باليستية ويملكون صواريخ مجنحة من فئة قدس، وصواريخ باليستية متنوعة ذو الفقار وفلسطين. عندما يتم تحديد الصاروخ، أولا هذه الصواريخ مختلفة بطبيعة الحال، مختلفة بمسارها بتكوينها بكيفية انطلاقها وبمسارها. الصواريخ الباليستية تنطلق خارج الغلاف الجوي بمسار قوسي، الصواريخ المجنحة

0: داخل الغلاف الجوي لا ترتفع كثيرا، يعني ارتفاع منخفض نسبيا، وتكون أدق عادة بالاستهداف، يعني تصل دقتها إلى بضعة أمتار، بينما الصواريخ الباليستية والتي تذهب إلى أمدية بعيدة ربما تكون الدقة يعني أقل من دقة الصاروخ الكروز. وبالتالي استعمال أنواع من الصواريخ بات يعني تقليديا يهدف إلى إرباك المنظومات الاعتراضية، منظومة الصواريخ الاعتراضية المؤلفة من عدة طبقات، وهذه يعني عندما يتم استخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيرات بنفس الوقت يهدف هذا التنوع إلى إرباك المنظومات الاعتراضية. أما استخدام الصاروخ بشكل منفرد إطلاقه بشكل منفرد فربما يهدفون هنا إلى الدقة أكثر، لأن صاروخ كروز يعني يمكن أن يصيب الهدف بدقة أكثر، فعندما يكون فعلا الغاية أن يكون هناك دقة في الاستهداف يلجؤون إلى صاروخ كروز. والمسار أيضا هنا يعني وفقا لخبر الإعلان التحالف مسار مختلف تماما عن مسار الاستهدافات التي حصلت في اليومين الماضيين باتجاه شرق السعودية. الآن نتحدث عن مسار في اتجاه الغرب، اتجاه المدينة المنورة. ربما يحمل الأمر بعض المفاجآت، أو أراد من أطلق الصاروخ أن يفاجئ المملكة، أن يفاجئ يعني فلسفة الدفاع الصاروخي في المملكة، ربما ذلك. ولكن فإذا هناك فرق، وتستخدم جميع الصواريخ بكل الأحوال. صاروخ الكروز الهدف أعتقد هو طبعا يجب أن تتنوع أطلاق الصواريخ انطلاقا من ما يملكونه أيضا، نعم، من صواريخ، وبالتالي الهدف هو على الأغلب الدقة أكثر والسرعة بالوصول إلى الهدف.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. وحول تفاقم الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن معنا من صنعاء إسكندر سعيد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. أهلا بك معنا سيد إسكندر، وكيف هي الأوضاع الإنسانية خلال هذه العمليات العسكرية المستمرة؟
2: نعم، مع اشتدام المواجهات في مختلف جبهات القتال على مستوى مناطق متفرقه من البلاد، تواجه المنظومه الصحيه كما نشرنا في بيان مؤخرا انه تواجه المنظومه الصحيه في اليمن ضغطا متزايدا وراكما من اعداد الجرحى جراء الاسلحه بسبب الاشتباكات التي تحصل حاليا في مختلف الجبهات، يعني الى درجه انه بعض المناطق الصحيه في بعض خطوط التماس تستقبل حوالي أكثر من 700 حالة في الأسبوع الواحد، فهناك عدد متزايد من الحالات أو المصابين جراء الأسلحة. وأساسا المنظومة الصحية في اليمن هي أساسا هشة، نحن الآن يعني عدينا الآن قرابة أكثر من عقد على من الزمن، واليمنيين يعني يواجهون مشاكل اقتصادية جمة وبسبب الصراع المحتدم، فضلا عن الصراع المحتدم من مؤخرا.
1: نعم، ما هي الحوجة الماسة الأكثر إلحاحا الآن في المنظومة الصحية؟
2: طبعا يعني احنا استخدمنا مؤخرا عبر صنعاء وعدن بسبب نفاذ او مخزون المواد او المستلزمات الطبيه على وشك انه ينفذ، فاحنا عملنا على استخدام حوالي 500 طن من المستلزمات الطبيه كما اسلفت في صنعاء وعدن لتزويد المستشفيات الرئيسيه بما تحتاج من المستلزمات الطبيه، وتزويد المرافق الصحيه في مرافق التماس بالاحتياج بما تحتاجه من المستلزمات الطبيه. ايضا نحن ندعم يعني على مستوى المراكز الصحيه او المرافق الصحيه والمستشفيات التي تقع في مناطق التماس بالمستلزمات الطبيه وبالدعم الفني، احنا ندعم ثلاث مستشفيات في مأرب بالدعم الفني، ايضا مستشفى الحزم في الجوف، وايضا مستشفى جبيد في الريفي في الحديده، بالاضافه الى مستشفى عبود ومستشفى الجمهوريه في عدن.
1: المخاطر التي يعانيها المرضى او حتى الكوادر الطبيه في الوصول الى هذه المرافق الصحيه كيف تتعاملون معها؟
2: أساسا اليمنيين هم عندهم مشكلة.

0: أو لا يتمتعوا بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة. نحن نتحدث أو الأرقام تتحدث عن ملايين اليمنيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة. طبعا فضلا عن كل ما أسلفت وكل ما قلت، هناك أيضا نحن بالشراكة أو بدعم ندعم شريك العمل الإنساني في اليمن، جمعية الهلال الأحمر اليمني، ب60 أو أكثر من 60 سيارة إسعاف. يعني احنا نعرف انه ليس فقط تقديم الرعايه الصحيه لمن يحتاجها او لجرحى الحرب، ايضا اضف الى انه نعمل على نشر سيارات الاسعاف لتعمل على ايصال هؤلاء الجرحى لتلقي الرعايه، وايضا فيما يتعلق ب المستشفيات التي تنتشر في أول مراكز
1: نعم.
0: أو المناطق الصحية في مناطق متفرقة. نحن ندعم أيضا أكثر من 40 مرفق صحي على مستوى أنحاء البلاد، كأزلحة لها أكثر من 10 مرافق صحية.
1: من صنعاء أشكرك السيد إسكندر سعيد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وما أوردته CNN عن مصدر مطلع، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك مراد في جديد المواقف والتصريحات الأمريكية فيما يعني الحرب على إيران.
2: نعم سالي، ربما هذا التقرير الذي يكشف هذا الأمر فيما يتعلق بأن الرئيس ترامب وجه القادة العسكريين بإعداد خيارات عسكرية لضرب إيران تتضمن استخدام محتمل للقنبلة المعروفة باسم أم القنابل، هو آخر التطورات اللافتة هنا في العاصمة واشنطن. هذا الخيار يتضمن استهداف وفقا للشبكة بطبيعة الحال نقلا عن مصادرها استهداف البنى التحتية في إيران، منشآت الطاقة، المنشآت النووية أو ما تبقى منها بما في ذلك منشآت جبل الفاس، وذلك في حال قرر الرئيس ترامب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها. إضافة إلى ذلك، تشير الشبكة إلى أن خيارات عديدة، هذا الأمر نوقش ضمن خيارات عديدة أخرى فيما يتعلق باحتمال توجيه ضربات لإيران، وأن النقاشات تتضمن حالة من التشكيك في جدوى استخدام هذا النوع من القنابل الذي يحدث دمارا هائلا وواسعا أغلبه على سطح الأرض، إذ أنها ليست من القنابل المخصصة للذهاب عميقا لاختراق التحصينات تحت الأرض. وأحد أهداف الرئيس ترامب هو مجددا استهداف المنشآت النووية، وبعضها موجودة في تحت تحصينات في عمق الأرض. أيضا إضافة إلى الكلفة الإنسانية التي قد تنجم عن استخدام قنبلة كهذه في لاستهداف البنى التحتية مثل محطات الطاقة وكذلك محطات الكهرباء وربما محطات المياه، وربما هذا من الأمور التي قد تدفع الرئيس ترامب إلى عدم اللجوء إلى هذا الخيار. ولكن هناك حاجة لتوجيه رسائل لإيران في هذه المرحلة، هناك حاجة لإظهار القوة في هذه المرحلة هذا الموسم الانتخابي، بل إن هناك تقارير كانت تشير إلى أن من ضمن أسباب دراسة الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربات لإيران وإن محدودة قبل الانتخابات هو إظهار حالة القوة هذه. في المجمل من ضمن ما نقش أن أحد السيناريوهات يشير إلى استخدام محتمل لهذه القنبلة ضمن خيارات الخروج من هذه الحرب والانسحاب منها. سالي.
1: مراد هاشم من واشنطن أشكرك، وننتقل إلى طهران حيث رانيا قاسمي. رانيا أهلا بك من جديد. أيضا رئيس البرلمان الإيراني كان له تصريحات لافتة فيما يعني هذه الحرب.
3: نعم بالفعل، يعني سالي، هناك تأكيدات من قبل المستويات السياسية الإيرانية على المواقف، خاصة في ظل تشديد الضغوط وأيضا التهديدات من الجانب الأمريكي لإيران. كان آخر هذه المواقف الإيرانية للرئيس مسعود بوزشكيان على أنه لا يمكن إخضاع الشعوب وإجبارها على الاستسلام باستخدام القنابل والصواريخ، وأكد على أن بلاده ستواصل الصمود أمام ما وصفها بالمخططات الأمريكية، مؤكدا على أن الشعب الإيراني أيضا أفشل بتمسكه وصموده مخططات محاولة زعزعة الأمن الداخلي ويعني القيام بانهيار البلاد من خلال الضربات وأيضا العسكرية وأيضا استغلال الانقسامات والخلافات الداخلية. هناك أيضا تأكيد وردا على ربما المقترح الأمريكي من قبل محمد باقر غريباف رئيس البرلمان الإيراني، والذي أكد على أن على الولايات المتحدة أن تعيد تصحيح سلوكها وأن تغير سلوكها، أكد على ضرورة معاقبتها، فيما يبدو أن الرد الأمريكي لم يكن كما تريده طهران، ولذلك تحدث عن معاقبة الولايات المتحدة وضرورة أن تقبل بالمطالب الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية المسلحة استفادت كثيرا من مذكرة التفاهم، سواء من خلال تعزيز قدراتها العسكرية أو من أيضا من خلال تعزيز صمودها الاقتصادي كما يقول غاليباف. شدد غاليباف أيضا على أن إيران ستواصل الحرب والمفاوضات في حال اقتضت الضرورة، وذلك من أجل إجبار الولايات المتحدة على القبول بالشروط الإيرانية والمفاوضات من أجل تثبيت التطورات العسكرية في الميدان. إذن إيران ترى بأن يمكنها أن تواصل المسارين، مسار الحرب والمفاوضات، وذلك من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني وتثبيت وتحقيق مطالبها من الجانب الأمريكي. ومع استمرار التهديدات العسكرية سالي، تواصل إيران أيضا توجيه الرسائل التحذيرية للولايات المتحدة بالتأكيد على أنها مستعدة لمختلف السيناريوهات، تقول أن أي هجوم جديد محتمل من قبل الإدارة الأمريكية رغم أنه غير منطقي كما يقول المتحدث باسم الحرس الثوري، إلا أن إيران ستواجه هذه الضربات بضربات ورد أقوى بكثير من الماضي، وأن تداعياته على الولايات المتحدة ستكون أوسع بكثير مما سبق، مع التأكيد على استخدام إيران كما يقول قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري، سيتم استخدام أسلحة جديدة متطورة قامت إيران بتصنيعها بجهود الكوادر المحلية، مع التأكيد على الاستعداد لجميع السيناريوهات.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، وأيضا الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وأرحب بكما. وربما هذه التصريحات المتبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وأبدأ معك سيد علي، وما قالته الآن الزميلة رانيا على لسان قاليباف، يجب معاقبة الولايات المتحدة، ما هو شكل هذا العقاب؟
4: سيدة سالي، شكل هذا العقاب يأتي ضمن الإطار الموجه من قبل الإدارة الإيرانية لإدارة شؤون البلاد، وهو على الصعيدين الاستعداد العسكري من جانب ومن جانب الآخر على صعيد الضغوط الموجودة حاليا في مضيق هرمز على باقي الأصعدة، أيضا هي تحاول أن تفرض سيطرتها في المواقع الحساسة. ولهذا السبب الإدارة الأمريكية حيال هذه الأزمة الموجودة وتسوية النزاع ما بين الطرفين حاولت التخبط في المواقف والبيانات، ولكن الإدارة الإيرانية لا تحتني لهذا التخبط في بيانات الإدارة الأمريكية ما بين، يأتي لتصريحات متشددة وضربة عسكرية قوية وإلى ما شابه ذلك، وكان سابقا أيضا هكذا تصريحات تأتي من الإدارة الأمريكية، وإيران تراها ضمن خطة الحرب النفسية ولا أكثر. ولو صدقت الولايات المتحدة في هذه الأطروحة الجديدة، إيران تبدي استعدادها التام وزيادة قدراتها وأيضا توسيع بنك الأهداف، وهي أيضا تحدد مسبقا بنك الأهداف لديها وتقول أفعل كذا، وأثبتت سابقا خلال الأشهر الماضية عندما وعدت نفذت، وليس مجرد وعود. ولكن من الجانب الآخر الولايات المتحدة دائما نراها حددت أهداف، ولأن لم تنجز هذه الأهداف حسب ما حددتها فهي تريد أن تبرهن للآخرين فإنها سيدة الموقف، ولا تبدو هكذا لأن ما يوجد على أسعار الطاقة والمرور الآمن في مضيق هرمز يبين لنا ذلك عكس ذلك تماما، حين الولايات المتحدة تأتي جانبا وتقول بأن المرور كاف، ومن ثم تأتي تقوم بصفقة الديزل مع روسيا.
1: نعم دكتور جيمس، يعني أيضا الرئيس ترامب قال يجب إعدام منسوبي أو من يسربون العمليات العسكرية، في إشارة إلى ضربة المواقع النووية في العمق الإيراني. هل يقرأ ذلك بأنه ربما خطوة للوراء بإعادة ضرب هذه المواقع التي قال عنها ترامب قبل ذلك أنها دمرت بالكامل؟
5: أعتقد أن الرئيس ترامب ووزير الحرب هيكسيث يتطلعان لرؤية إن كان هناك مشاركة للحرس الثوري الإيراني في تسريب هذه الخطط العسكرية، وخاصة ما يقام به في المملكة المتحدة فيما يخص فيرفورد والقاعدة العسكرية هناك، وعلينا أن ننتظر لنرى ما هي النتيجة. إذن فالرئيس ترامب لديه كثير من الخطط والاحتمالات والسيناريوهات، أحدها التخطيط العسكري. زميلي هنا يقول إن إيران مستعدة وجاهزة، ولكن إيران ليست مستعدة دبلوماسيا للقيام بتقديم التنازلات اللازمة والتي هي ضرورية بغية تحريك الطرفين ونقلهما من حالة الجمود هذه وهذا الوضع الخطير إلى حالة يمكن أن نرى فيها اتفاقية سلام تبرم وهي تكون طويلة المدى وتحسن العلاقات في نهاية المطاف بين بلدينا وحتى بين بلدينا والدول التي في المنطقة أيضا.
1: العملية التفاوضية للوصول لنتيجة يجب أن يكون هنالك ربما تنازلات من الطرفين أو مرونة على الأقل. هل الولايات المتحدة مستعدة لذلك؟
5: أعتقد أنه استنادا إلى البيانات من البيت الأبيض إن الجواب هو نعم، واستنادا إلى البيانات من البيت الأبيض للأطراف المعنية الأخرى في هذا الوضع تشير إلى أن هناك قدر من المرونة. ولكن علي القول أنه عام 2015 عندما كانت خطة العمل الشاملة المشتركة يتم التفاوض بشأنها بين إدارة أوباما وإيران، السناتور ماركو روبيو السناتور عن فلوريدا آنذاك أضاف بعض الاعتراضات على مقترح أوباما، ولكنه قال كل الاعتراضات لديه يمكن حلها بتعديل واحد لهذه الخطة، وهذا التعديل كان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقر وتعترف بدولة إسرائيل. هذا التعديل لم يمرر آنذاك، وأوباما ذهب إلى الكونغرس لكي يكون موافقة على الخطة النووية. ولذلك الآن روبيو هو وزير الخارجية، ولكن لا أدري إن كان يأتي بهذا المقترح مرة أخرى أم لا. لا أدري إن كان الوضع كذلك، لأن عملية السلام يجب أن تكون إقليمية وهي تحسن الأوضاع في كل مناطق الشرق الأوسط.
1: سيد علي، أيضا هنالك تحركات في الداخل الإيراني وصفت بالإرهابية من قبل الحكومة الإيرانية في بعض المحافظات، كيف تنظر إليها وهل يمكن مواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية في آن واحد؟
4: أولا سيدة سالي، استهداف المدنيين وقوات الأمن أمرا مرفوضا تاما في جميع البلاد بما فيها إيران أيضا. ثم هذه الحركات ليس جديدة على إيران وسابقا كانت موجودة، واحتوتها إيران. كيف احتوتها؟ احتوتها لأن هذه الحركات المسلحة لم توجد لها أي قاعدة شعبية في تلك المناطق بما فيها سيستان وبلوشستان وأيضا محافظة كرمان مؤخرا، وإيران تبني كل ما لديها على اعتماد الشعب المتواجد في تلك المناطق، وأيضا تحاول علاوة على اعتماد الشعب عليها

0: هي أيضا تحاول من تخفيف المعاناة لدى تلك المنطقة بما فيها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لأن حقيقة فيها هناك خرقات أو فيها أيضا رخوة أمنية على الحدود، وهي على الحدود منطقة جبلية أيضا، ولكن هذه الرخوة إيران تحاول أن تعالجها ولو بطريق متعب إلى حد كبير، لكن استطاعت خلال السنين الماضية أن تحتوي هذه الأزمات. نعم. وحاليا هذه تأتي ضمن إطار التصعيد من خارج الحدود لهكذا حركات موجودة على الأراضي الإيرانية.
1: السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، أشكرك. كذلك أشكرك دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. ومن جانبها قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للأسبوع الثاني. من مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد. أبدأ معك نور، ربما من المعبر، معبر رفح، وهذا الإغلاق كيف ينعكس على الغزيين؟
2: نعم، هو واقع ميداني وواقع إنساني، وبالتالي الفلسطيني في قطاع غزة أمام واقعين يقدمان له من الممكن أسوأ ما قدم له في قطاع غزة منذ أعوام. على الصعيد الإنساني، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح للأسبوع الثاني على التوالي، وهو بذلك يمنع المرضى والمصابين من الخروج إلى مستشفيات الخارج لاستكمال علاجهم أو تلقي علاج أفضل من الذي حرموا من تلقيه في مستشفيات قطاع غزة. وأن الاحتلال الإسرائيلي إذا استمر بهذا الانتهاك ستتراكم قوائم الانتظار ربما، وستصبح متضخمة، والمستشفيات قطاع غزة ستعجز عن تقديم الخدمات لآلاف المرضى الذين ينتظرون دورهم للسفر. قالت وزارة الصحة سابقا بأن هناك 21 ألف مريض ينتظرون على قوائم السفر، وأن يتاح لهم السفر إلى الخارج، ولكن الاحتلال الإسرائيلي بهذا الإغلاق المستمر لمعبر رفح وبهذا المنع فإنه يزيد من معاناة هؤلاء المرضى ويزيد من مأساتهم. مستشفيات قطاع غزة التي تعمل بالحد الأدنى لا تتمكن من تقديم الخدمة الأفضل والأمثل لهؤلاء المرضى والمصابين الذين باتوا يتكدسون داخل هذه المستشفيات التي ربما الاحتلال الإسرائيلي أخرج عدد كبير منها عن الخدمة. ما تبقى من المستشفيات هي 19 مستشفى في قطاع غزة يتعاملون مع آلاف المرضى والمصابين، وهذه المستشفيات تعاني من أزمات عديدة، ربما نقص الأدوية لديها، نقص المعدات، نقص العلاجات الضرورية، نقص الأجهزة الطبية، نقص الزيوت والوقود التي تشغل هذه المولدات. والاحتلال الإسرائيلي لا ينفك عن إيقاع عدد كبير من المصابين كل يوم بغاراته. نعم. المتواصلة وبالطلقات النارية،
1: وبالحديث عن الغارات
2: باتجاه خيام النازحين، وبالتالي
1: نعم، غارة على منطقة الصفطاوي، ماذا في التفاصيل لديك وحصيلة الضحايا؟
2: نعم، كانت هناك غارة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي، المنطقة الشمالية لمدينة غزة، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر. وننوه سالي إلى أن المنطقة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها هي منطقة سكنية ومهولة بالسكان، وتتواجد فيها روضة أو رياض أطفال. كان القصف أمام رياض أطفال تضم عشرات الأطفال الذين يدرسون بداخلها، وأيضا هناك مدرسة عباد الرحمن يتواجد فيها الكثير من الطلاب الذين يتلقون تعليمهم، وبذلك فإنهم تعرضوا لخطر الإصابة وأصابهم الرعب والهلع نتيجة هذا الاستهداف المفاجئ دون أي إنذار أو حتى إخلاء. وهذه عادة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت في الآونة الأخيرة، أنه يستهدف في أكثر الأماكن اكتظاظا وتكدسا بالسكان والنازحين. ورأينا على على مدار

0: الفترات السابقة كيف أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف دون أن يراعي أي تجمهر فلسطيني أو تجمع للمواطنين أو حتى وجود للأطفال أو السيدات، وهذا حصل مرات عديدة في الفترات السابقة أن يخلف الاحتلال الإسرائيلي نتيجة قصفه إصابات خطيرة للأطفال والسيدات ولكبار السن، وكذلك أن يوقع بينهم شهداء. قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 99% من الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة هم من المدنيين، وبلغت حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار أكثر من 1480 شهيد وأكثر من 5000 مصاب. هؤلاء المصابين الذين يتكدسون فوق المصابين الذين كانوا داخل هذه المستشفيات جراء غارات إسرائيلية سابقة. على مدار الحرب كان هناك أكثر من 173 ألف مريض، جل هذه الإصابات حتى هذا الوقت لم تتعافى بالشكل الأمثل، لأنها لم تتلقى العلاج كما يجب أن تتلقاه بسبب نقص الأدوية والعلاجات. والاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول الأدوية ويسمح بما يريد أن يدخله إلى القطاع لا بما يحتاجه هذا القطاع. العديد من الأدوية صنفها من الممنوعات، ممنوع أن تدخل إلى قطاع غزة بوصفه أن لها استخدام مزدوج، ولكن بهذا المنع فإنه يحرم آلاف المرضى من تلقي العلاج، والكثير من المرضى نتيجة لعدم تلقيهم العلاج المطلوب لجروحهم بعد فترة من إصابتهم هم أصبحوا في عداد الشهداء نتيجة تأثرهم بإصاباتهم التي أصيبوا بها في أوقات سابقة. هذا الأمر الذي بات يتكرر بشكل كبير في قطاع غزة. إذا استمر الأمر على هذا الحال تقول وزارة الصحة فإن آلاف المرضى هم معرضين لخطر الموت في أي لحظة إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وإذا استمر أيضا على الصعيد الآخر بمنع المواطنين من السفر أو المواطنين المرضى من السفر إلى الخارج.
1: نور خالد من مدينة غزة، أشكرك. إلى سوريا، حيث قالت وكالة الأنباء السورية إن جهاز الاستخبارات السوري قبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، ماذا في تفاصيل هذا الخبر لديك؟
2: رسميا حتى اللحظة هو كل ما أعلنته جهاز الاستخبارات العامة السورية حول إلقاء القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، والذي يعني المتهم الأول بارتكاب مجازر بانياس في الساحل السوري في الثاني والثالث من أيار مايو لعام 2013 في كل من قرية البيضة وأيضا منطقة حي رأس النبع في داخل بانياس. يومها وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 450 مدنيا في تلك المجازر من بينهم نساء وأطفال. جهاز الاستخبارات العامة تحدث عن إلقاء القبض على علي كيالي خلال محاولته الهروب عبر الحدود، ولكن جهاز الاستخبارات لم يحدد بالضبط أي حدود، هل هي باتجاه تركيا أم أنها باتجاه لبنان. لابد يعني أن نضع السادة المشاهدين في حول علي كيالي عن بعض المعلومات. نشأته وولادته، ولد في عام 56 في مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي جنوب تركيا، وبحسب وكالة الأناضول تحدثت بأنه دخل سوريا في عام 1982، وهو يعني قائد مجموعة ما يسمى بالمقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون، وهي أبرز المجموعات المسلحة التي قاتلت إلى جانب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال سنوات الثورة السورية الأولى، ونشطت في الساحل السوري بشكل يعني عام. نتحدث عن إلقاء القبض على علي كيالي بعد أيام من اعتقال أبرز مساعديه جمال طرابلسي. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض عليه في الرابع من الشهر الجاري، ولربما هو يعني ما ساعد وزارة الداخلية بحسب مصادر خاصة للجزيرة بإلقاء القبض على علي كيالي خلال محاولته الهروب من سوريا خلال اليومين الماضيين. حتى هذه اللحظة جهاز الاستخبارات العامة لم يعني يصرح عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقه أو الجهة القضائية التي ستكون مخولة بمحاكمته ضمن مسار العدالة.

0: الانتقالية التي بدأتها الحكومة السورية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وإلقاء القبض على الكثير من المتهمين بجرائم حرب ومجازر ضد الشعب السوري والمدنيين خلال سنوات الثورة السورية. حتى هذه اللحظة كل المعلومات المتوفرة بأنه يعني ضمن جهاز استخبارات العامة، وربما يكون هناك أيضا يعني حديث لاحق عن إلقاء القبض على أيضا مساعدين له كانوا معه خلال محاولة الهروب. نعم.
1: أدهم أيضا بالحديث عن محكمة الجنايات العسكرية في حلب والتي انعقدت ربما اليوم وأصدرت أحكاما بحق متهمين بأحداث الساحل، هل من جديد؟
0: نعم، المحكمة يعني أصدرت الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت على 3 من المتهمين 7 الذين مثلوا اليوم أمام محكمة الجنايات في حلب. 3 منهم تابعين لفلول النظام السابق متورطين بأحداث مارس الساحل التي يعني قضى يومها عدد كبير من عناصر الأمن والجيش السوري، وأيضا كان من بين من مثلوا في قاعة المحكمة عناصر من وزارة الدفاع والداخلية. أيضا كانت الجلسة مخصصة لإصدار الحكم باعتبارهم أيضا أنهم ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين في أحداث الساحل السوري في مارس لعام 2025. كل ذلك يأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها الحكومة السورية، والتي يعني بين الفينة والأخرى يتم إلقاء القبض على متهمين ضالعين بمجازر وبجرائم حرب ضد المدنيين السوريين، أو حتى من ثبت تورطهم بانتهاكات في الساحل السوري.
1: أدهم أبو الحسام من دمشق، أشكرك. إلى لبنان، حيث قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إنه تم إبلاغ السلطات اللبنانية بأن شاحنة المتفجرات التي ضبطتها السلطات تعود للمقاومة، وأضاف أنه على السلطة اللبنانية المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها. ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، أهلا بك إيهاب. وهذه التحذيرات إن صح القول من قبل نائب حزب الله، كيف تعاطت معها السلطات وماذا في تفاصيلها؟
2: ما تحدث به النائب حسن فضل الله وهو نائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني كان واضحا لجهة الإعلان بأن المتفجرات التي ضبطت الأسبوع الماضي والتي تزن نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات TNT والسيفور تعود لحزب الله. لكن فضل الله كان واضحا حين أشار بأن هذه المتفجرات هي الاستخدامات ترتبط بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان حصرا دون أي أمر آخر، وقال بأن هذه المتفجرات تدركها الأجهزة الأمنية اللبنانية بأنها تستخدم ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب، وهو ما تقوم به المقاومة منذ عام 1982. وطبعا فضل الله كان إعلانه جاء في سياق مؤتمر صحفي عقده في البرلمان اللبناني، وقال إذا بمعنى يحمل الكثير من الانتقادات للسلطة السياسية اللبنانية بأنها هي من تحاول تصوير الأمر بأنه يرتبط بتفجيرات تتعلق بالسلم الأهلي اللبناني، وأكد أن حزبه متمسك بهذا الأمر. وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد أشار في بيان له خلال الأيام الماضية بأن المتفجرات من نوع C4 سبق وأن استخدمت في عمليات اغتيال في لبنان حصلت خلال السنوات السابقة، وكان يشير إلى عمليات اغتيال وقعت بحق عدد من المسؤولين اللبنانيين خلال الفترات الممتدة منذ عام 2005 أو 2004 حتى العام 2017. طبعا حزب الله كان تكتم عن مسألة المتفجرات التي جرى ضبطها في منطقة البقاع والتي كانت متجهة إلى بيروت، لكنه من خلال المؤتمر الصحفي لفضل الله أعاد أو أكد أن ملكيته لهذه المتفجرات. سبق للحكومة اللبنانية أن أصدرت في الثاني من أذار مارس من الفائت قرارا بحظر سلاح حزب الله، وطلبت من الأجهزة الأمنية مصادرة هذا السلاح ووقف نقله في مناطق اللبنانية، باعتبار أن سلاح حزب الله محظور على مستوى الساحة اللبنانية. لكن حزب الله ومن خلال نائبي حسن فضل الله أعاد انتقاده ورفضه لهذه الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وحتى لقراراتها، وذهب باتجاه التحذير من التمادي في تنفيذ أي إجراءات، خصوصا وأن الإعلام اللبناني اليوم حفل بتصريحات كانت تطلب من الحكومة إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي باعتباره ملفا يهدد الأمن الوطني اللبناني.
1: نعم إيهاب، هل من تعاطي أو ردود فعل من قبل السلطات اللبنانية تجاه هذه التصريحات؟
2: على مستوى المسؤولين التنفيذيين في الحكومة ومستوى الوزراء لم يصدر أي تعليق بعد، لكن السلطات القضائية وضعت يدها على الملف منذ عدة أيام وبدأت تحقيقا في هذا المجال لكشف ملابسات هذا الأمر، وبدأت بإجراء الأمور التحقيقية واستجواب شخصين أوقفا عند حاجز دهر البيدر، حيث كانت أوقفت هذه الشحنة من المتفجرات التي تبلغ زنتها نعم. 500 كيلوغرام، وبدأت تتوسع تدريجيا في التحقيق.
1: على المقاطعة،
2: لكن هناك تصريحات.
1: مراسل الجزيرة من بيروت، إلى اللقاء.
3: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
4: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
3: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.

0: أهلا بكم مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة، وقبل ذلك اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة. في سوريا قضت محكمة الجنايات في حلب بالحكم بالإعدام على متهمين اثنين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري، كما قضت بسجن أحد منسوبي وزارة الدفاع 20 عاما بتهمة القتل العمد خلال الأحداث نفسها. وفي سوريا أيضا قالت وكالة الأنباء السورية إن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. نبدأ هذه الساعة بالتطورات العاجلة في اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال في المقابل إنهم لم ينفذوا اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. نرحب بشبكة مراسلينا من الرياض بدر الربيعان، من صنعاء نبيل اليوسفي، ومن تعز مها علي. نبدأ معك بدر في الرياض لنرصد معك هذه التحديثات من جانب قوات التحالف.
1: أحدث التطورات هنا جعفر وبخصوص إعلان التحالف عبر متحدث اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من نوع كروز في منطقة المدينة المنورة. حتى الآن لم يحدد التحالف الموقع الذي كان يستهدف هذا الصاروخ، ولم يعلن أيضا عن أي أضرار أو إصابات نتيجة عملية الاعتراض التي وقعت صباح اليوم. هذا الإعلان حقيقة يعيد إلى الواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها المدينة المنورة في وقت سابق، تحديدا الهجوم الذي استهدف محطة طيبة الكهربائية كانت من المنشآت الحيوية التي تخدم المدينة، بما في ذلك المسجد النبوي والمنطقة المحيطة به. كان التحالف في ذلك الوقت فيما يتعلق بهذا الاستهداف السابق استغرق قرابة يومين من التحقيقات قبل أن يعلن مسؤولية ميليشيا الحوثي عن ذلك الاعتداء، بعد جمعه لأدلة فنية وعملياتية بينها بقايا حطام الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم. واليوم نتحدث عن صاروخ مجنح من نوع كروز. هذا الاعتداء حقيقة لم يكن معزل عن محاولات سابقة لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. التحالف كان أعلن خلال الفترة الماضية عن اعتراض تهديدات جوية كانت تستهدف المدينتين، وما دفع السلطات السعودية في ذلك الوقت وأيضا الحكومة إلى التأكيد أكثر من مرة أن حماية الحرمين الشريفين وقصديهما تمثل أولوية قصوى بالنسبة للسلطات السعودية، وأي محاولة تهديد لأمن هذه الأماكن المقدسة سيتم مواجهتها بإجراءات عسكرية حازمة. نتحدث عن مدينتين تستقبلان ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم. نتحدث عن خطورة هذه الاعتداءات لا تتعلق فقط بالمواقع التي تستهدفها الصواريخ والطائرات المسيرة، وإنما أيضا بما يمكن أن تسببه من تهديد لحياة السكان والمعتمرين والزوار، فضلا عن المنشآت والخدمات التي تعتمد عليها المدينتان وفقا لما تقوله السلطات السعودية في بياناتها السابقة. إلى جانب اعتراض صاروخ كروز في المدينة المنورة، كان التحالف أعلن صباح اليوم أيضا عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من المملكة دون أن يقدم تفاصيل حقيقة إضافية عن الموقع الذي كانت تستهدفه. نتحدث إذن عن إعلانين عن عمليات الاعتراض في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية. نتحدث عن هذه الإعلانات التي جاءت بعد يوم حقيقة شهد سلسلة من عمليات الاعتراض في مناطق أخرى من المملكة شملت العاصمة الرياض وأيضا الظهران، تعاملت مع الدفاعات الجوية، نتحدث عن صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة. سقطت أجزاء من شظايا بعض هذه الصواريخ في مناطق سكنية وتسببت في إصابات وأضرار مادية وأيضا أضرار بشرية بإصابات، تقريبا كان مجموعها 5 إصابات. في الرياض كنا أمام حادثين منفصلين لسقوط شظايا صواريخ جرى اعتراضها خلال اليوم الماضي وأسفر عن إصابة 5 أشخاص كما ذكرنا، إلى جانب أضرار لحقت بما يقرب من 15 منزلا في حي سكني. بحقيقة نتحدث عن خلال الفترة الماضية المناطق الجغرافية التي شملتها هذه الهجمات بالصواريخ المسيرة والطائرة بالصواريخ كروز تحديدا، كثر الحديث عنها من قبل التحالف خلال الإعلانات التي شهدناها من متحدثي خلال الأيام الماضية. نتحدث في المقابل أيضا عن عمليات عسكرية داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، استهدفت عدد من المواقع تم الإعلان عنها، كان هناك عملية نوعية. إذا نتحدث عن مقابل هذه الاعتراضات والدفاعات الجوية التي تقوم باعتراض هذه المحاولات الهجومية، في مقابلها يتم تنفيذ عمليات في اليمن. ما لدينا اليوم هو اعتراض جديد في منطقة المدينة المنورة وآخر في المنطقة الشرقية بعد يوم من حقيقة من الاعتراضات التي شهدتها مناطق أخرى من المملكة. ننتظر الآن ما قد يصدر حقيقة من تفاصيل عن التحالف، خصوصا بشأن طبيعة الأهداف التي كانت تتجه إليها هذه التهديدات، وما إذا كانت عمليات الاعتراض قد خلفت أي نوع من الأضرار على الأرض.
0: أشكرك جزيلا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان. أنتقل إلى صنعاء ومراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، في المقابل ما الذي صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم جعفر، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم لم ينفذوا اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية حسب الناطق العسكري، كما وصف أيضا ما قالته المملكة العربية السعودية من استهداف باتجاه المدينة المنورة، وصف ذلك بالبهتان العظيم والكبير حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في سياق آخر، كانت مصادر محلية قد تحدثت عن انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات الماضية، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أنها ناجمة عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. كما تم الإعلام من قبل هذه الوسائل عن غارات وقصف مدفعي وصاروخي استهدف أيضا محافظة صعدة، بالإضافة أيضا إلى غارات جوية في محافظة مأرب وأيضا في محافظة تعز، وبالتحديد في مديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن هذه الاستهدافات كانت لأبراج الاتصالات ولمدرسة في مديرية المعافر بمحافظة تعز. كما أيضا أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها من طائرات تايفون وكذلك F-15، وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفت محافظات مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات عمران وصعدة وحجة والجوف وذمار وكذلك لحج وتعز والحديدة. وكانت قد أعلنت أيضا عن استهداف لمنطقة المراوعة في محافظة الحديدة غربي اليمن. في ذات السياق، أحصى الناطق العسكري خلال منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2323 غارة جوية وقصف صاروخي قال بأنها لغارات سعودية وقصف صاروخي سعودي واستهدف مناطق واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، مؤكدا بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى سقوط ضحايا. كما كان قد أعلن لأول مرة حسب القوات المسلحة عن استهداف الغارات الجوية لجزيرة ميوم باتجاه مضيق باب المندب، وحمر الناطق العسكري للمملكة السعودية مغبة الاستهداف لهذه الجزيرة وتأثيرها على الملاحة البحرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة صنعاء. كما كانت قد أعلنت وزارة الصحة خلال الساعات الماضية عن سقوط ضحايا قالت بأنه جراء غارات جوية سعودية استهدفت منطقة رأس عيسى باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن، وأيضا في منطقة الشمايتين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم جعفر،
0: أشكرك جزيلا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأتحول إلى تعز ومراسلتنا مها علي. مها، ضعينا في صورة المشهد الميداني والإنساني في تعز وفي سائر الجبهات الأخرى.
3: نعم جعفر، نبدأ من الهدوء الحذر الذي تشهده جبهة محيط جبل هان بعد معارك عنيفة وشرسة كانت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي دارت على مدار أكثر من 16 ساعة وفق المصادر العسكرية والميدانية. وتقول القوات الحكومية في هذه الجبهة إنها تمكنت من صد محاولات جماعة الحوثي للاختراق

0: الاستخبارات استهدفت تجمعات وتمركزات وتحصينات للحوثيين في محيط جبل هان وفي الجبهة الغربية بواقع ثلاث غارات أو بواقع عدد من الغارات في فجر هذا اليوم وحتى صباح هذا اليوم. بالتالي نحن نتحدث عن هدوء حذر في هذه الجبهة بعد مواجهات شرسة وعنيفة. تقول القوات الحكومية إن هذه المعركة حولت إلى يعني طعم لاستنزاف عناصر جماعة الحوثيين. وعندما نتحدث عن جبل هان فنحن نتحدث عن سلسلة جبلية مرتفعة تطل على أجزاء واسعة من قلب أو أطراف المدينة، تحديدا مركز المدينة وأيضا البوابة الرئيسية لمدينة تعز. المصادر العسكرية تقول إن على الرغم من دفع الحوثيين بهذه الأنساق والتغطية النارية الكبيرة جدا والقتال على مدار ساعات متواصلة، لم يتمكنوا من تحقيق أي اختراق في هذه الجبهة، بالنظر إلى طبيعة هذا الجبل وأيضا بالنظر إلى طبيعة الأرض التي تقول القوات الحكومية إن الأرض أيضا تقاتل مع أبنائها. هذا المشهد الميداني المتفاعل يتقاطع بطبيعة الحال مع مشهد إنساني قاسي تعيشه مدينة تعز تحديدا، مع استمرار إعاقة وصول الإمدادات الغذائية والدوائية إلى قلب هذه المدينة، استمرار أيضا عدم وصول أو انقطاع وصول الإمدادات المشتقات النفطية، البنزين، الغاز. نشهد أزمة كبيرة في مادة الغاز المنزلي، لا يتواجد عمليا الغاز المنزلي في مدينة تعز، والكثير من السكان يعني لجأوا إلى طرق بدائية لتحضير الطعام ولتحضير الخبز. هذا أيضا يأتي متزامنا مع إطلاق الدعاوي والتحذيرات سواء من قبل الهيئات الصحية أو من قبل وزارة الصحة أو كذلك المراكز الاقتصادية المتخصصة التي تحذر من تداعيات إنسانية خطيرة وتفاقم في الأزمة الإنسانية بمدينة تعز جراء استمرار حصار جماعة الحوثي لهذه المدينة من المنفذ الأخير الذي يربطها بالعالم أو بالمحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن، وهو المنفذ الغربي والذي يبدأ من بوابة جبل هان منطقة الهنجر وعبر الشمايتين وحتى هيجة العبد ومن ثم إلى العاصمة المؤقتة عدن. وزارة الخارجية أيضا كانت قد قالت في هذا الصدد أو بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تطالب بتجاوز المواقف الدولية مجرد بيانات القلق وأيضا التحرك نحو إجراءات عاجلة وفورية لكسر الحصار عن مدينة تعز والسماح بوصول الإمدادات الغذائية والدوائية بما يحفظ كرامة الناس. أيضا نتحدث عن هذا الاشتعال في جبهة الضباب في منطقة حيوية تمثل الشريان الرئيسي والوحيد للمياه لسكان هذه المدينة. نتحدث عن أكبر تركز سكاني وفق التقديرات أو وفق الأرقام التقديرية التي تشير إلى أن سكان المدينة يبلغون حوالي 4 ملايين مواطن، وهي مدينة بطبيعة الحال تحتضن الجزء الأكبر من النازحين خاصة أولئك الذين نزحوا من مديريات الريف الغربي في أعقاب شن الحوثيين هجومهم باتجاه الساحل الغربي في 3 سبتمبر المنصرم. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد إنساني يتداعى ساعة بعد أخرى وسط أيضا صدور التصريحات والتحذيرات من الهيئات والمنظمات الدولية. البعثة الأوروبية كانت قد حذرت من تفاقم الوضع الإنساني في مدينة تعز وقالت إنها تتابع بقلق بالغ هذا الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة وطالبت الحوثيين بفك الحصار عن المدينة. لكن بالنسبة للحكومة هنا ترى أن الموضوع والكارثة الإنسانية تحتاج إلى أكبر من مجرد بيانات قلق أو مناشدات، وأن الموضوع والأزمة الإنسانية تحتاج إلى تحرك دولي عاجل تتكامل فيه الجهود الدولية من أجل فك هذا الحصار.
1: على ذكر هذا الوضع الإنساني مها،
0: بشكل عملي جعفر،
1: على ذكر هذا الوضع الإنساني، هل توقفت حركة النزوح من تعز بفعل الحصار أم ما زالت هناك طرق بديلة؟
0: جعفر، نتحدث عن أزمة نزوح مركبة. نتحدث أولا عن نازحين أصبحوا يفرون من الجبهات المحيطة أو يعني الذين يتركزون في المناطق المحيطة بالمدينة أو القرب من الجبهات المحيطة بالمدينة، نشهد نزوحا عكسيا، هم يتوجهون يعني يوما بعد آخر يحاولون الفرار أكبر قدر مسافة ممكنة ليصبحوا آمنين وبعيدين تحديدا من القذائف العشوائية التي تشنها جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية، وهو يكون قصف مدفعي قوي وعشوائي وبالتالي تطال الكثير من هذه القذائف الأحياء السكنية. نتحدث عن استمرار حركة النزوح داخل هذه المدينة. أما بالنسبة للنازحين الذين يأتون من خارج المدينة فالدخول إلى المدينة صعب بالنظر إلى أن الخط هو عبارة عن نقاط اشتباك مباشرة ومستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، والمرور عبر هذا الطريق يعرض حياتهم لخطر محدق أو موت مباشر. جعفر،
1: أشكرك جزيلا من تعز، مراسلة الجزيرة مها علي.

0: الآن نرحب بضيوفنا. معنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، وسيكون معنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي. أبدأ معك سيد عبد الواسع، كيف تقيم سير العمليات العسكرية حتى الآن، خاصة في جبهة تعز التي تشهد استمرار الحصار؟
1: تشهد هذه المدينة حصار مطبق من كافة الجهات من قبل الحوثيين، إضافة إلى أنه هناك معارك محتدمة على طول جبهات القتال، ويتزامن هذا القتال أيضا مع قصف مدفعي وقصف أيضا بالدبابات للأحياء السكنية في هذه المدينة. الحوثيون يديرون معاركهم في أوساط السكان وفي أحياء سكنية، وبالتالي هناك مخاطر جسيمة يتعرض لها المواطنون هنا. لم يحقق الحوثيون طوال ال 24 الماضي أي تقدم ميداني، كانت هناك معارك مركزة في الجهة الغربية من هذه المدينة، حيث تتواجد سلسلة جبلية تعرف بسلسلة جبل هان. هذه السلسلة التي يحاول الحوثيون مرارا وتكرارا السيطرة عليها، ويخفق الحوثيون في تحقيق أي تقدم ميداني رغم الكثافة النارية الكبيرة، رغم أن هذا الجبل لا يكاد يكون شبر أو ذراع يتعرض إلا ويتعرض لقصف مدفعي، يتعرض لقذيفة مدفعية أو قذيفة دبابة أو صواريخ كاتيوشا، ولكن نعم. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ثابتة في هذا الجبل، إضافة إلى بقية الجبهات تشهد أيضا معارك متقطعة. لكن التركيز في خلال ال 24 الماضية كانت على جبهة الغربية، ويحاول الحوثيون تحقيق أي تقدم على اعتبار
0: لكي أتوقف قليلا عند جبهة تعز. دعني أسأل ضيفنا سيد أنس القاضي، لماذا كما يقول الأستاذ عبد الواسع، لماذا ما زال الحوثيون يركزون معاركهم في مناطق وسط السكان بما لذلك من ضحايا دون تحقيق أي تقدم حتى الآن في تعز؟
2: بالنسبة لتعز، الأهمية الاستراتيجية هي في الساحل الغربي، وهو مع القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء. الآن مدينة تعز هي مطوقة من كل الاتجاهات وغير متصلة بعدن، ما يعني أنها من حيث البعد السياسي لم تعد مرتبطة بما تسمى بحكومة عدن. فهناك نية من القوات المسلحة لتأمين المدينة وضمها إلى بقية المديريات التي تحكم من قبل صنعاء. هناك مبادرة أطلقت من تعز، وهناك تواصلات من أجل مع الطرف الآخر وتخاطبات بأن يتم الأمر بسلاسة وأن يتم سحب القوات المسلحة من تعز، وهناك عفو عام عنهم، وهناك إمكانية أن ينسحبوا إلى عدن. وبالتالي صنعاء لم تقرر أن تكون مدينة تعز مدينة اشتباكات ومعركة، هي لازالت حتى الآن تريد أن يكون دخول القوات المسلحة دخول سلس آمن بدون أي اشتباكات. لكن الطرف الآخر حتى الآن هو من رفض مختلف هذه التواصلات، وهذه القوات التي كانت تنسحب من الريف في المعارك الأخيرة التي كانت في الحجرية والتربة وجبل الحبشي وغيرها، هذه القوة الطرف الآخر التي كانت موجودة في هذه المناطق هي التي انسحبت إلى تعز، وهي التي تريد أن تتمترس في هذه الأحياء السكنية. صنعاء تريد أن تضم تعز إلى مناطق سيطرتها كأمر طبيعي، أن تعز لم تعد مرتبطة بعدن، وهي تأمل أن يتم هذا الأمر بطريقة سلسة. لكن الطرف الآخر لا يزال مصرا على أن يفتح جبهة وسط المدينة، وهي حرب لا نريدها، وستكون مأساة إنسانية على كل الأطراف وعلى المجتمع في تعز، وهو جزء من المجتمع اليمني. هذه حرب من هذا النوع صنعاء لا تفضلها، وحتى الآن لا تزال تريد أن يكون هناك تواصلات وأن يكون هناك تسليم سلس للمدينة بدون أي حرب.
0: طيب، أعود إلى ضيفنا أستاذ عبد الواسع. الآن يتحدث ضيفنا من صنعاء عن عروض للعفو العام وانسحاب القوات إلى عدن من أجل إنهاء هذه المعركة، هل هذا ممكن في ظل الظروف الميدانية الراهنة؟
1: للأسف الشديد الأخ أنس يتكلم بشكل عكسي، وكأنه يتكلم بأنه الشعب اليمني والحكومة الشرعية هي الحكومة الانقلابية، وأنه كأنه أراد أن من خلال الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي وتستهدف المدنيين وتستهدف الأحياء السكنية، وكأن هذا نوع ما يسموه تحرير، وهذا فهم مغلوط وسردية مغلوطة. أبناء تعز يقاتلون عن مدينتهم وتحت سلطة شرعية، القوات المسلحة اليمنية هي التي تذود عن هذه المدينة، ثم أن هناك أيضا عناصر قتالية تأتي من أقاصي الشمال، تأتي ماذا تريد من أبناء تعز؟ هؤلاء الذين يأتون، يعني هل تحرير مدينة تعز

0: فرض حصار خانق على هذه المدينة، هل استهداف الأحياء السكنية لم تسلم الأحياء السكنية فقط، وإنما هناك أيضا استهداف للمستشفيات؟ مستشفى الصفوة تعرض لقذيفة، ماذا يعني ذلك في الحسابات العسكرية وراح ضحيتها مدنيون؟ إضافة إلى حصار هذه المدينة من الماء، من الغاز، من النفط، من الدواء، هذه الأعمال ماذا تسمى في المقاييس العسكرية؟ هذه سياسة عقاب جماعي لسكان مدنيون هنا، لملايين السكان. أنا أستغرب عن مثل هذا الطرح، وكأنه أبناء المناطق التي سيطرت الحكومة الشرعية كأنهم عبارة عن متمردين، كما يصور للأسف الشديد الأخ أنس وغير ذلك من الذين يتبنون نظرية الحوثيين. أبناء تعز يقاتلون عن أرضهم، يقاتلون يدافعون عن أنفسهم، وأيضا يقاتلون تحت سلطة شرعية معترف بها دوليا، هي السلطة التي تمثل الشعب اليمني. وبالتالي
1: نعم.
0: أنا أستغرب من مثل هذا الطرح، ولذلك نعم.
1: دعني هنا أعود إلى سيد أنس. الضغوط الإنسانية في تعز والمخاوف من انهيار الوضع الصحي وحركة النزوح بالنتيجة هي ما نتج عن استمرار عملية القتال واستمرار تحديدا الحصار الذي يفرضه أنصار الله الحوثيين على تعز. لماذا إذن لا يتراجع أنصار الله الحوثيين عن هذا الحصار لاعتبارات إنسانية؟
2: لا يوجد حصار بالمعنى أن هناك استهداف للسكان والمجتمع في تعز كحصار منع للدواء والطعام مثل هذه الأمور. هناك تطويق عسكري، هناك إغلاق من الداخل. يعني في 2 أكتوبر أعلنت القوات المسلحة التابعة للعليمي في تعز بيان رسمي وواضح ونشر حينها بأنها سوف تغلق طريق جولة القصر. فالإغلاق هو من الداخل، وبقية الطرق التي هي باتجاه عدن باتجاه التربة، محافظ تعز له إعلان ولا زال هذا الإعلان ساريا حتى اليوم أن كل الطرقات مفتوحة لمن يريد الدخول والخروج. لكن للأسف الشديد القوات التي هي موجودة الآن داخل مدينة تعز هي التي تريد أن تستثمر بهذا الملف الإنساني. يعني صنعاء لا تحاصر تعز، ولم تحاصر الحجرية، ولم تحاصر الشمايتين، والمواجهة ليست بين صنعاء والسكان، المواجهة بين حكومة في صنعاء أيا كانت تعترف بها لا تعترف بها بعيدا عن الشرعية. هناك سلطة في صنعاء وهناك سلطة في عدن، وهذه المعركة لها هذا الطابع السياسي. فليس هناك استهداف للسكان ولا معركة مع السكان، والمعركة هي بين أطراف عسكرية مسلحة. هناك طرف الآن في تعز مطوق عسكريا آيل للسقوط، فبالتالي من الأفضل أن يكون هناك عملية انسحاب سلسة ويتم تأمين المدينة مثلها مثل بقية المديريات في محافظة تعز. وكل المناطق التي حررت لم يتم استهداف السكان ولا التنكيل بهم، والحياة الآن طبيعية سواء في
1: وضحت
2: المناطق
1: الفكرة.
2: التي حررت مؤخرا كالتربة أو المناطق التي هي منذ نعم.
1: شكرا جزيلا لك أنس القاضي من صنعاء الباحث السياسي، كما أشكر ضيفنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وما أوردته شبكة CNN عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. من واشنطن ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك مراد لنرصد معك التفاعلات في واشنطن وهذه التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين.
3: نعم جعفر، هذه المعلومات التي تكشفها حصريا شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة بشأن توجيه الرئيس ترامب للقادة العسكريين بإعداد خيارات لضرب إيران تشمل استخدام محتمل للقنبلة المعروفة باسم أم القنابل، وهي أقوى القنابل التقليدية أي غير النووية في الترسانة الأمريكية، ضمن خيارات لتوجيه ضربات على البنى التحتية في إيران، منشآت الطاقة والمنشآت النووية أو ما تبقى منها، في حال قرر الرئيس ترامب اتخاذ هذا الخيار واستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها. هذا الكشف يأتي في وقت صعد فيه الرئيس ترامب ذاته من وتيرة تهديداته لإيران على مدى الأيام القليلة الماضية، حينما يتوعد إيران بمحوها في حال لم تجب كل الطلبات التي تريدها واشنطن منها. وأيضا حينما يخاطب الناخبين في أحد المهرجانات من أنه سوف من أنه ذاهب إلى إيران من أجل توجيه الضربة قاسية جدا حينما يقول لقد سئمنا منهم. وبطبيعة الحال هذا التصعيد والرابط بينه وبين ما تكشفه الشبكة، إذ أن هذا الخيار الذي يتضمن استخدام محتمل لأم القنابل يأتي في سياق أحد الخيارات التي تشير إلى التي يرغب فيها ترامب، إظهار القوة واستعراض القوة، وذلك ضمن سيناريو للانسحاب وإنهاء هذا الملف، إنهاء هذه الحرب وسحب القوات بعد أن يكون قد وجه ضربات للبنى التحتية في إيران، منشآت الطاقة وما تبقى من المنشآت النووية، باستخدام هذا النوع من القنابل الذي يحدث ضررا هائلا وواسعا. ومع ذلك يشير تقرير الصحيفة إلى حالة من الشكوك بشأن جدوى استخدام هذا النوع من القنابل، بالنظر إلى أن بعض أهداف ترامب من هذه الضربات في حال أعاد توجيهها هو المنشآت النووية، وبعضها موجود في عمق الأرض وتحت تحصينات، وهذا النوع من القنابل غير مخصص لهذه المهام، إضافة إلى أن استهداف بنى تحتية بهذا النوع من القنابل الذي يحدث دمارا هائلا قد تكون له نتائج وخيمة وواسعة على السكان المدنيين. جعفر
1: من واشنطن، مراد هاشم مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى طهران ومراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا، هل هناك أي تفاعلات مع هذه التسريبات الأمريكية في طهران، وما أحدث المواقف الصادرة من هناك؟
4: نعم جعفر، يعني حتى الآن لم يخرج أي تعليق سواء رسمية أو حتى إعلامية على هذه التصريحات الأمريكية، والتي يعتبرها الإيرانيون أنها ليست بجديدة، فكان قد سبق وأن هدد الرئيس الأمريكي وأيضا مسؤول إدارته بمحو إيران من الخارطة وتدمير الحضارة الإيرانية، ولكن ما يمكن اعتباره رد إيراني غير مباشر على هذا التصريح هو يعني كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، والتي أكد من خلالها على أنه لا يمكن إجبار الشعوب على الاستسلام والخضوع من خلال استخدام القنابل والصواريخ، وقال أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها، ستواصل ما وصفه بمسار الصمود أمام المخططات الأمريكية، وذلك من أجل زعزعة الأمن الداخلي من خلال تعزيز وتغذية الانقسامات الداخلية واستغلالها لتنفيذ ما وصفها بالمخططات الخبيثة. ولذلك يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات لمواجهة هذه المخططات. أيضا كان هناك موقف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف، والذي علق بشكل غير مباشر أيضا على الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الإيراني، وأكد على ضرورة معاقبة الولايات المتحدة. قال أنه يجب أن تغير الولايات المتحدة سلوكها وأن تقبل بالمطالب الإيرانية التي وصفها بالمحقة، وأعاد التأكيد أيضا على أهمية بنود مذكرة التفاهم وكيف حققت للقوات المسلحة الإيرانية على وجه التحديد مزايا وفوائد كبيرة تتعلق بمنح القوات المسلحة الفرصة لتعزيز قدراتها العسكرية وأيضا تعزيز ما وصفه بصمودها الاقتصادي، وأعاد التأكيد على أهمية أن يتم أهمية التفاوض وأيضا مواصلة القتال عند الضرورة، باعتبار أن القتال والحرب مهمة من أجل إرغام الولايات المتحدة على تنفيذ المطالب الإيرانية كما يقول، والمفاوضات من أجل تثبيت المكتسبات في الميدان. هذه التصريحات السياسية تتزامن أيضا مع تصريحات عسكرية جعفر تحذر فيها إيران الولايات المتحدة من مغبة القيام بأي خطأ في الحسابات. هناك تأكيد على أن إيران لديها أسلحة متطورة جديدة ستستخدمها في حين اندلعت مواجهة جديدة، كما قال قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري. وهناك تحذيرات وتهديدات برد أقوى وتداعيات أكبر على الجانب الأمريكي مع فتح جبهات جديدة في حال اندلعت الحرب مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. الآن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. هذه التسريبات الأمريكية بشأن احتمال استخدام أم القنابل والتي قد تكون مقصودة لا ندري، هل تخفض الأمال بإمكانية نجاح طريق الدبلوماسية؟
5: هي تخلق فضاء من التوتر أو تضيف على مستوى التوتر الموجود الآن. هي تعكس الحقيقة أولا حالة البؤس السياسي والإحباط التي حلت فيها الأزمة برمتها. يعني هناك تراجع في القدرة على تقديم مواقف وتنازلات من الطرفين، هناك تراجع في إثبات أن وضع مثلا وضع المضيق قد غير من الاقتصاد العالمي، هناك تراجع في قدرة الرئيس الأمريكي على إثبات أن الحرب لم تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، هناك تراجع حتى في طبعا بالنسبة لإيران في قدرة الاستيعاب المنبوذ الاقتصادي وما نتج عنه. يعني هناك حالة من الإحباط كبيرة. الرئيس الأمريكي بتصريحاته هذه هو يعكس إحباط الجانب الأمريكي بشكل أساسي، ولكن أيضا هذا الإحباط سببه أيضا عامل آخر، وهو أن الرئيس الأمريكي عمليا لم يقدم ولا يريد أن يقدم شيئا إلا إذا قدمت إيران شيئا متعلق بالبرنامج النووي، وهو حتى الآن ما ترفضه إيران، ولذلك وضعته في هذا الموقف الذي هو الآن فيه يشعر بإحباط كبير جدا.
1: إذا كان الطرفان معا كما يقولان لا يفضلان الخيار العسكري ولا يريدان التورط أكثر، فلماذا يبدو بهذه الصعوبة الوصول إلى تنازلات متبادلة؟
5: السبب جعفر الحقيقة ليس متعلقا باليوم أو بهذه الحرب. هذا هناك علاقة ملتبسة إشكالية معقدة بين الطرف الأمريكي وبين الطرف الإيراني عمرها أكثر من 47 عاما، وامتدت حتى عام 1900 مطلع الخمسينيات فيما يتعلق بتأميم النفط الإيراني. هناك الأمريكيون لديهم ذاكرة سيئة عن النظام في إيران لأنه احتجز رهائن وهاجم السفارة الأمريكية، والإيران لديهم ذاكرة سيئة أن الولايات المتحدة أنهم ذهبوا إلى الاتفاق النووي عام 2015 بنوايا صادقة يريدوا حل المشكلة، ثم ذهب ترامب وانسحب من هذا الاتفاق ووضعهم في معضلة اقتصادية كبيرة. هناك تصور مسبق الآن العدائية ترتفع بين الطرفين، وهنا خلق مشكلة على مستوى النخب السياسي. ما من سياسي إيراني يجرؤ أن يتحدث عن التفاوض مع أمريكا بطريقة سلسة، لأنه حينها سيوصف بالخائن كما وصف وزير الخارجية الإيراني، والآن هناك مشروع استجواب له في البرلمان الإيراني بسبب نشاط التفاوض في نيويورك. نفس الشيء بالولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي بسبب ما حصل والجمهوريون بشكل عام لديهم هذه الذاكرة أن إيران أهانتهم في مطلع الثمانينيات، لذلك هذا لا يمكن استثناءه من طريقة تفكيرهم جعفر. القضية ليست متعلقة بالصراع، هناك خلفيات تؤثر على السياسيين وتمنعهم من تقديم التنازلات في اللحظات المناسبة، وباعتقاد الآن هم لا زالوا يعيشوا هذه اللحظات.
1: هل لدى كل طرف الآن اعتقاد بأنه يحرج الطرف الآخر أكثر؟ إيران تعتقد أنها تحرج ترامب بسبب الجدول الزمني، بينما ترامب يعتقد بأن الضغوط الاقتصادية هي التي تحرج إيران أكثر.
5: الرئيس الأمريكي عمليا هو استخدم الضغوط القصوى عندما انسحب من الاتفاق النووي، ذهب إلى الحرب 12 يوم 39 يوم ثم 13 يوما، ثم عاد لسياسة المنبوذ الاقتصادي، وكأنه عمليا استنفذ كل ما لديه من أسلحة باستثناء أم القنابل. لكن في المقابل الإيرانيون أيضا يجدوا أنفسهم بأنهم استطاعوا أن يقفوا على قدميهم، يستمر النظام، لم يسقط النظام، وقفوا أمام إسرائيل وأمريكا بوصفهما قوتين يعني عسكريا يعتبروا من الأفضل في العالم، وبالتالي هم يعتبروا أنفسهم أيضا في وضع منتصر. وهذا أنا أسميها وهم النصر أيضا يمنع من اتخاذ قرارات سياسية وتنازلات، لأنهم لا زالوا يعتقدوا أنهم في وضع الأفضل، رغم أن الأرقام والمعطيات تقول أن كلا الطرفين استنزف سياسيا، استنزف اقتصاديا، استنزف أمنيا. يعني الولايات المتحدة لوحدها الآن تحتاج على الأقل إلى ربما 5 إلى 10 سنوات حتى تتعافى من أثار هذه الحرب، ناهيك عن الحروب السابقة. إيران أيضا تحتاج إلى أقل 50 سنة حتى تتعافى من أثار العقوبات الاقتصادية. نحن أمام أرقام مذهلة لكن السياسيون ربما لا يرونها.
1: أشكرك جزيلا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ومع الحديث عن أوامر الرئيس ترامب للجيش بإعداد خطط بإمكانية استخدام أم القنابل ضد أهداف إيرانية، ماذا نعرف عن أم القنابل التي تعتبر أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الجيش الأمريكي؟

0: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على تقرير متخصص يظهر أن الحصار الأمريكي أوقف صادرات النفط الإيراني خلال الشهر الجاري. التفاصيل مع ليلى الشيخ.
1: شكرا جزيلا جعفر. في الواقع في حوارك مع الدكتور زويري كان يشير إلى الاستنزاف الاقتصادي، وهذا ما سنركز عليه في هذه النافذة. مشاهدينا الكرام، أهلا إذن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في ناقلات غربية مضيق هرمز، وأخرى تبحث عن مخرج بلا جدوى. بحسب شركة فورتسكا، فلتتبع الشحنات هبطت صادرات إيران النفطية بحرا إلى الصفر منذ الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي، وذلك بعدما كانت تتجاوز 200,000 برميل يوميا. وترى الشركة أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية حقق ما لم تحققه سنوات من العقوبات. بحسب فورتكسا، فإن إيران لم تصدر برميلا واحدا من النفط الخام عبر البحر منذ الأسبوع الثاني من سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر. وأوضحت فورتكسا أن صادرات إيران من النفط كان متوسطها 230,000 برميل يوميا على مدى 14 يوما منذ بداية سبتمبر. ومع تشديد القيود على الصادرات تزداد كميات النفط التي لا تزال على متن الناقلات في انتظار تحديد وجهتها، حيث يصل حجمها بحسب تقديرات فورتكسا إلى 83 مليون برميل. الشركة أشارت إلى أن نحو نصف هذه البراميل عالقة غربي مضيق هرمز بحمولة تبلغ 43 مليون برميل. ووفقا لمديرة قسم المخاطر البحرية في فورتكسا كلير يونغمان، فإن الصين لم تعد بحاجة إلى النفط الإيراني بالدرجة نفسها التي كانت عليها سابقا، لأن النفط الروسي سد هذه الفجوة. إذا ألقينا نظرة على حجم صادرات النفط الإيراني عبر ميناء جاسك الذي يستخدم بديلا للتصدير خارج مضيق هرمز، فمنذ اندلاع الحرب نجد أن الصادرات بلغت ذروتها في مارس الماضي، وذلك بمعدل 129,000 برميل يوميا، وذلك وفقا لبيانات فورتكسا وكبلر. وخلال إبريل بلغت 63,000 برميل يوميا في المتوسط، قبل أن تنخفض إلى 54,000 في الشهر الذي يلي. في يونيو عاد مستوى التصدير للصعود مسجلا 91,000 برميل يوميا، وبذلك هبط في يوليو إلى 76,000. واستمرت وتيرة الانخفاض في أغسطس كذلك، بلغ حجم الصادرات 33,000 برميل يوميا. أما خلال سبتمبر فتراجع مستوى التصدير إلى الصفر، وكذلك الحال في شهر أكتوبر. من لندن تنضم إلينا باميلا مونجر، وهي رئيسة قسم تحليل أسواق الطاقة في أوروبا في شركة فورتكسا. أهلا وسهلا بك سيدة باميلا. إذن ونحن نتابع هذه الأرقام، يعني صفر في شهر سبتمبر وصفر في أكتوبر، كيف تتحققون من هذا الصفر عبر تتبع الناقلات؟ ما هامش الخطأ المحتمل؟
2: طاب يومكم. أعتقد أن هذه الأرقام طبعا تعكس واقع، ونحن ننظر إلى مختلف البيانات المتوفرة، ونحن نتابع هذه البيانات عن كتب من خلال مجموعة من التحليلات والتقارير. لدينا فريق الذي يتتبع ميثودولوجيا واضحة ويتتبع مختلف البيانات التي تتوفر من خلال الأقمار الاصطناعية، ولا نتحدث عن تكنولوجيا عادية أقمار الاصطناعية، ولكن هناك أيضا تحليل لتلك البيانات يقوم بها خبراء لديهم سنوات طويلة في هذا المجال، وهم يحللون تحرك وتنقل السفن من نقطة إلى نقطة، ويتم أيضا التحقق من مصادر مختلفة من تلك البيانات، ويتم أيضا التحقق بشكل شمولي.
1: لاحظت يعني أن شركة فورتكسا التي تمثلينها تتحدث عن أن الحصار في الواقع حقق ما لم تحققه العقوبات خلال الفترة الماضية. فعليا ما هو الفرق العملي بين الحصار البحري وكذلك العقوبات هذه المطولة التي استمرت هذه الفترة، خصوصا على حجم الصادرات؟ ما هو التأثير والفارق؟
2: نعم، من هذه الزاوية الهدف من خلال الحصار البحري الأمريكي هو وقف الصادرات الإيرانية نحو الخارج، ويمكن أن نرى من خلال البيانات المتوفرة بأن هذا الحصار كان مجديا. قبل ذلك كانت هناك مجموعة من الحصارات، مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران، التي كانت تحاول منع إيران من تصدير النفط، لكنها لم تكن فعالة بنفس المستوى الذي وصلت إليه فعالية الحصار البحري في الآونة الأخيرة. ونحن نرى بأن هناك فرق ما بين الإجراءين وما بين الخطوتين، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تمكنت من منع إيران من تصدير أي من النفط باتجاه الخارج. بالتالي أعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة كانت
1: الجهة ربما التي كان يتوقع سيدة باميلا أن تتأثر هي الصين، ولكن تقريركم يشير إلى أن الصين لم تعد بحاجة ماسة للنفط الإيراني بعد أن دخلت روسيا على الخط وسدت الفجوة. يعني هل هناك مؤشر إلى أن هذا سيستمر أم يمكن لبكين أن تعود؟
2: بالنسبة للصين طبعا فهي بدأت تستورد المزيد من النفط الروسي لتعويض النقص في النفط من الشرق الأوسط، ونحن نتحدث عن محطات تكرير البترول في شاندون وبيندون، وهذه المحطات كان عليها أيضا أن تطور من نظام عملها وبيع أيضا النفط إلى السوق المحلية، وأعتقد أن هذا الأمر يلعب دورا مهما بالنسبة لغياب النفط الإيراني. فهو يؤثر على مستوى عمل هذه المحطات التي بالتأكيد تعودت على نوع معين من النفط وعليها أن تنتقل إلى نفط مختلف، ونحن نتجه إلى فصل الشتاء، وهذا قد يشكل.
1: إذن هذه نقطة لافتة لأنها اعتادت على نوع معين من النفط، ولكن إذا استمر الحصار حتى نهاية العام، ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها في شركة فورتكس لسوق النفط العالمية؟
2: إذا ما استمر هذا الحصار إلى نهاية العام مع غياب النفط الإيراني، يمكن رؤية هذه المحطات تقلل من هذا النفط، وأعتقد أن المحطات التي أو المحطات التابعة للحكومة ستبدأ بتزويد النفط إلى الأسواق المحلية. نعرف بأن الوضع الراهن قد يتغير في أي لحظة، وبالتالي الصين ينبغي لها أن تتأقلم على المدى البعيد مع النفط الجديد، وقد يتم أيضا الاعتماد على مصادر طاقة بديلة خلال الفترة القادمة.
1: أشكرك باميلا مونجر، رئيسة قسم تحليل أسواق الطاقة في أوروبا في شركة فورتكسا. وبهذا تنتهي هذه النافذة الاقتصادية. نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية في ملا.
0: شكرا لك ليلى. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة. ومن جانبها قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للأسبوع الثاني على التوالي. من مدينة غزة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، نتوقف معك عند أحدث تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة.
3: نعم جعفر، كانت هناك غارة إسرائيلية شنتها الطائرات الحربية على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وعلى إثر ذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخر. وهذا الشارع الذي هو موصوف بأنه مأهول بالسكان، وتم القصف على بوابة لرياض الأطفال، كان يدرس الأطفال لحظتها في هذه الرياض. وأيضا على الجانب الآخر هناك مدرسة تضم مئات الطلاب كانوا يتلقون التعليم في الوقت ذاته، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم ينذر أو يخلي هؤلاء الأطفال ولا الطلاب، وقام بهذا القصف مما أحدث حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال والفتية الذين يتواجدوا في المكان. وهذه عادة أصبح الاحتلال الإسرائيلي يعتادها في كل مرة يقوم بشن غارات إسرائيلية على مختلف مناطق القطاع دون أي إنذار أو إخلاء للمواطنين المدنيين الذين يتواجدون في تلك المنطقة، مما يؤدي إلى وقوع أعداد من الشهداء والإصابات من المارة والمتجولين وممن كانوا يتواجدون في مكان الاستهداف. عدا عن إصابة خطيرة في حي الأمل بمدينة خان يونس، أصيب فلسطيني على إثر قصف إسرائيلي في حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكانت هناك إصابة لفلسطيني آخر في جباليا البلد المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة. وهذه الإصابة جاءت بعد أعيرة نارية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو خيام النازحين، تحديدا مخيم حلاوة الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة. وهذا المخيم الذي يضم آلاف النازحين والذي يعاني ساكنيه من طلقات الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق بشكل مباشر عليهم. وكان خلال الأيام الماضية ومنذ أن أنشأ المواطنون هذا المخيم الكثير من الشهداء والإصابات راحوا ضحية الإطلاق المباشر للنار من قبل الآليات العسكرية وكذلك الرافعات المثبتة في المواقع التي أنشأها الجيش الإسرائيلي. ضحايا الهدنة نتحدث منذ إعلان وقف إطلاق النار، أي منذ عام تقريبا، والشهداء زادوا عن 1500 شهيد وصلوا مستشفيات القطاع، والإصابات أكثر من 5000 إصابة. هذه الإصابات التي تصل مستشفيات القطاع التي تعاني من تكدس المرضى والمصابين أصلا، ومن نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك المستهلكات والأجهزة الطبية وتوفر غرف العناية والأقسام الحيوية والضرورية. والاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الآخر يمنع المصابين والمرضى بالخروج إلى مستشفيات الخارج لاستكمال علاجهم للأسبوع الثاني على التوالي. قالت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال يغلق معبر

0: والرفح أمام إجلاء المرضى والمصابين الذين يريدون السفر إلى الخارج والذين خرجت أسماءهم ضمن الدفع التي من المفترض أن تسافر إلى الخارج لتلقي العلاج واستكماله. ولكن هذا التكدس وهذا التضخم في أعداد المرضى الذين وصلوا إلى 21,000 مريض في قوائم الانتظار ينتظرون أن يخرجوا. وبهذه السياسة المتبعة كانت قد قالت وزارة الصحة سابقا إنها تحتاج إلى 4 سنوات فقط لإجلاء المرضى والمصابين بالآلية المتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بهذا التقييد وهذا المنع وهذا الإغلاق فإنها ستحتاج سنوات أكثر بكثير من الذي تحدثت عنه.
1: من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، شكرا جزيلا. إلى سوريا، حيث قالت وكالة الأنباء السورية إن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. وأضافت وكالة الأنباء السورية أنه تم إلقاء القبض على كيالي أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، ضعنا في صورة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر.
2: نعم، لربما نبدأ أنه في هذه الأثناء تشهد شوارع مدينة بانياس في الساحل السوري احتفالات وتوزيع للحلويات بعد إعلان جهاز الاستخبارات السوري إلقاء القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، والذي ارتبط اسمه بمجزرة بانياس التي ارتكبت في 2 و3 من أيار مايو لعام 2013 في كل من حي رأس النبع وأيضا قرية البياضة في بانياس حين ذاك. جهاز الاستخبارات العامة تحدث عن إلقاء القبض على علي كيالي خلال محاولته الهرب عبر الحدود. وبحسب مصدر أمني للجزيرة تحدث بأنه من المرجح أن يكون جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على علي كيالي قرب الحدود السورية اللبنانية، حيث رصد عدة مرات. وهناك أيضا معلومات خلال الأشهر الماضية لجهاز الاستخبارات ولمصادر أمنية بأنه كان يتنقل بين لبنان وسوريا. حتى الآن ننتظر المعلومات الرسمية من وزارة الداخلية السورية وأيضا وزارة العدل لمعرفة المسار القضائي الذي سيتخذ بحق علي كيالي. علي كيالي يعني جاء اعتقاله بعد أيام من اعتقال أبرز مساعديه جمال طرابلسي. أعلنت وزارة الداخلية في 4 من الشهر الجاري اعتقاله أيضا، وهو من أبرز مساعدي علي كيالي. علي كيالي يعني وهو قائد ما يسمى بحركة المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون، ولد في عام 56 في مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي جنوب تركيا. وبحسب وكالة الأناضول دخل إلى سوريا في عام 1982، وهو وجماعته من أبرز المجموعات المسلحة التي قاتلت إلى جانب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية، ومتهم بالعديد من المجازر التي ارتكبها سواء في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس أو حتى في جبال التركمان والأكراد في ريف اللاذقية وريف إدلب الغربي خلال سنوات الثورة الأولى.
1: شكرا لك.
2: بالتالي إلى جانب قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ننتظر كما تحدثنا الرواية الرسمية من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
1: من دمشق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من دمشق الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور كمال. إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا التطور، هذا الاعتقال، في تحقيق بعض أوجه العدالة الانتقالية؟
3: مساء الخير للجميع. طبعا هذا يوم عظيم جدا بالنسبة للشعب السوري والشعب التركي أيضا. معراج أورال أيضا متهم بتفجيرات مدينة الريحانية التركية في عام 2013 والتي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأتراك، إضافة إلى ارتكاب العديد من الفظائع في قرية البيضة التي أيضا راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء. هذا مجرم حرب حتى في تركيا، كان في السجن في تركيا قبل أن يهرب إلى سوريا في 80s وينضم أيضا إلى النظام السوري وحصل بموجب على الجنسية السورية. أعتقد أن اعتقال اليوم خطوة مهمة جدا على تحقيق العدالة في سوريا وأيضا على تطبيق القانون على هؤلاء المجرمين. اليوم الدولة السورية تؤكد أنها ماضية في هذا المسار حتى النهاية عبر عمليات أمنية مكثفة في كل المناطق السورية. لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن اعتقال بعض المجرمين أو بعض القتلة من أركان نظام بشار الأسد السابق الذين سيقدمون واحدا تلو الآخر إلى العدالة. أعتقد أن ما جرى اليوم يصب يعني كخطوة مهمة جدا في هذا المسار، ويؤكد أيضا على علو كعب الاستخبارات السورية والأجهزة الأمنية الداخلية بالإضافة إلى وزارة الداخلية السورية، وأن العمل جرى على قدم وساق حتى القبض على كل هؤلاء المجرمين. حتى هذه اللحظة يعني تم إلقاء القبض على عدد كبير منهم، لكن لا يزال أيضا هناك قسم آخر متواري إما ضمن الأراضي السورية أو في دول الجوار. لكن أعتقد أن الحكومة السورية ماضية حتى نهاية في جلب هؤلاء إلى العدالة إن شاء الله. على كل حال هذا المسار شاق وطويل جدا، لكن نحتاج إلى القليل من الصبر حتى ينال الشعب السوري حقوقه كاملة في الاقتصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا أفظع الفظائع بحق الشعب السوري. على كل حال الأمور اليوم هناك فرحة عارمة لدى كل السوريين، إذا شاهدت يعني على وسائل التواصل حتى في مراكز المدن هناك فرحة عارمة جدا. اليوم الشعب السوري برمته فرح لإلقاء القبض على هذا المجرم الطائفي الذي ارتكب أقدر الفظائع، حتى أنه لم يخجل من تصوير نفسه وهو يتباهى بذلك عبر مقاطع فيديو انتشرت إبان الثورة السورية. وبالتالي أعتقد أن إلقاء القبض عليه
1: دكتور كمال. دكتور كمال، اعتقال أورال تزامن مع هذه الأحكام والدفعة الثانية من الأحكام التي صدرت بحق متهمين بانتهاكات الساحل السوري في مارس أذار 2025. إلى أي مدى هاتان الصورتان تكملان المشهد الذي تريد سوريا اليوم الوصول إليه؟
3: بالتأكيد يعني المسار العدالي حتى في المنطقة الساحلية ومحاكمة كل من ارتكب الفظائع أبان أحداث الساحل وجرا على قدم وساق، واعتقال المعراج أورال أيضا يؤكد أن الدولة السورية لن تكتفي بما يعني بمن ألقت القبض عليهم، لا بالعكس لديها قائمة طويلة جدا من أكثر من 16 ألف مجرم حرب ارتكب الفظائع بحق الشعب السوري. وبالتالي هي تعمل على مسار قانوني قضائي من جهة، وتعمل على مسار أيضا جنائي أمني عبر تتبع الفارين من العدالة حتى هذه اللحظة ومحاولة إلقاء القبض عليهم. معراج أورال منذ عدة أشهر الأجهزة الأمنية السورية تراقب تحركاته حتى تسنى لها اليوم إلقاء القبض عليه. أعتقد أن هذا المسار القانوني الحقوقي بالإضافة للمسار الأمني كلاهما يكمل بعضه البعض لتحقيق العدالة في سوريا ورد الحقوق لأصحابها. هناك العديد من الفظائع التي ارتكبت، هناك مئات إن لم نقل آلاف المجازر التي ارتكبت، وبالتالي تحقيق العدالة عبر جلب هؤلاء إلى المحاكم، العمل على الشق الأمني والشق الإنساني إلى آخره، هو يحتاج إلى الكثير من الوقت. لكن أعتقد أن الدولة السورية قد خطت خطوات مهمة جدا في هذا المجال على طريق تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.
1: علي كيالي، كان بصدد مغادرة الحدود، في حال الآن تم رصد بعض المطلوبين في دول أخرى، إلى أي مدى تتوفر للسلطات السورية سبل التعاون مع دول أخرى لجلبهم؟
3: هذه قضية معقدة، وأنت تعلم يعني حتى الأمور السياسية تلعب دور مهم جدا في هذا المجال. الحكومة السورية لديها قائمة طويلة من الضباط والقتلة المجرمين الذين يتواجدون للأسف الشديد على الأراضي اللبنانية ويتمتعون بنوع من الحماية من منظمات ما دون الدولة في تلك المناطق. لكن أعتقد أن الدولة السورية عبر تواصلاتها المكثفة مع الحكومة اللبنانية لابد أن يأتي يوم حتى يتم جلب هؤلاء إلى سوريا. هذا حق طبيعي للدولة السورية وللشعب السوري أن يتم إلقاء القبض على هؤلاء وأن يتم تسليمهم من قبل الحكومة اللبنانية إلى الحكومة السورية حتى ينالوا جزاءهم العادل. هناك الكثير من الضباط متواجدين في دول الجوار، ليس في لبنان وحده، حتى متواجدين في روسيا وبعضهم هرب إلى بعض الدول الأوروبية. وبالتالي العمل على جلب هؤلاء يحتاج إلى عملية سياسية مكثفة معقدة مع العديد من الدول، العديد من أيضا الشخصيات النافذة من العديد مع منظمات حتى ما دون الدولة التي تقدم الحماية لهؤلاء للأسف الشديد. نعم. لكن أعتقد أنها خطوة مهمة جدا في هذا المجال ما تم إنجازه اليوم.
1: أشكرك جزيلا ضيفنا من دمشق الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي على كل هذه التفاصيل التي تابعناها معك بعد إلقاء القبض على علي معراج أورال، علي كيالي المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين في بنياس. فشكرا جزيلا لك ضيفنا. رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات نبدأ التطورات من الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة، وقبل ذلك تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية، وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية

0: ضد أهداف إيرانية مع إمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة السفطاوي شمالية مدينة غزة. في سوريا قضت محكمة الجنايات في حلب بالحكم بالإعدام على متهمين اثنين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري، كما قضت بسجن أحد منسوبي وزارة الدفاع 20 عاما بتهمة القتل العمد خلال الأحداث نفسها. وفي سوريا أيضا قالت وكالة الأنباء السورية إن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. البداية في هذه الساعة بالتطورات في اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال في المقابل إنه لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. نرحب بمراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي وبمراسلتنا من تعز هديل اليماني. نبدأ معك نبيل لنرصد معك آخر التحديثات من جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نعم جعفر، كان قبل قليل الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد نفى تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه العمق السعودي، وأيضا نفى الاتهام السعودية باستهداف المدينة المنورة، مؤكدا بأن ذلك أو واصفا ذلك بالبهتان العظيم والكبير حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق كانت وسائل إعلام رسمية وأيضا مصادر محلية قد أعلنت عن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. أكدت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات جوية سعودية واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات القليلة الماضية، كما تم الإعلان أيضا عن غارات باتجاه محافظة مأرب وأيضا في محافظة صعدة، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي. قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنه سعودي ومن أراضي المملكة العربية السعودية باتجاه مناطق آهلة بالسكان وباتجاه أيضا أبراج الاتصالات في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أيضا عن غارات جوية استهدفت منطقة الشمايتين التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأكدت بأن الاستهدافات تمت لأبراج اتصالات ولمدرسة في تلك المنطقة، غير أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة بيان رسمي بخصوص هذه الغارات من قبل السلطات بصنعاء. كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات القليلة الماضية عن 42 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها من طائرات تايفون F-15 وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف بالمملكة العربية السعودية، واستهدفت منشآت وأعيان مدنية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بما فيها في العاصمة اليمنية صنعاء، وكانت محطة الصباحة إحدى هذه الاستهدافات بالإضافة إلى استهدافها لمحافظات الحديدة وأيضا تعز وأيضا محافظة صعدة وعمران والجوف ومأرب. وأكد أيضا بأن هناك ثمة استهدافات في هذه الغارات لجزيرة ميون باتجاه مضيق باب المندب، مؤكدا بأن هذا سيؤثر على الملاحة البحرية في المضيق. في ذات السياق أحصى الناطق العسكري منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 2323 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي وبأنه تسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين جراء هذه الغارات الجوية، متوعدا أيضا باستهداف العمق السعودي. كان أمس قد أعلن عن عمليتين عسكريتين الأمس الأربعاء باتجاه العمق السعودي، وأكد بأنه استهداف لمطار الملك خالد وأيضا لاتجاه شركة أرامكو باتجاه الرياض وأيضا باتجاه منطقة الظهران من المملكة العربية السعودية. وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتسع وأنهم لن يتوقفوا عن عملياتهم العسكرية حتى يتم وقف العدوان على اليمن حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كان أيضا للتأكيد بأنه جدد اليوم بأنهم لن ينفذوا أي عملية عسكرية باتجاه المملكة السعودية.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أتحول إلى تعز ومراسلتنا هديل اليماني. هديل، كيف يتطور المشهد الميداني في الجبهات المختلفة ولا سيما في تعز المدينة المحاصرة؟
2: نعم، في الجبهات لا تزال العمليات العسكرية مستمرة. الهجمات استمرت منذ ليلة البارحة حتى ساعات الصباح في هذا اليوم، لا سيما وأننا نتحدث عن الجبهة الغربية وجبل هان، وهو مدخل رئيسي بالنسبة لهذه المدينة. تحاول جماعة الحوثي

0: في الدخول إلى هذه المدينة في أكثر من جبهة وفي أكثر من نسق، لكن بحسب البيانات الصادرة عن القوات الحكومية فإنها صدت هذا الهجوم، لا سيما بعد معارك وصفتها بأنها عنيفة وهي الأعنف منذ سنوات. وهناك أيضا بالتزامن مع ذلك جرت اشتباكات عنيفة في المنطقة الشرقية، وهناك أيضا قصف طال الأحياء السكنية سواء داخل المدينة أو حتى في جبل صبر. إذا ما تحدثنا أيضا عن الأوضاع الإنسانية، المدينة لا تزال تقبع تحت حصار خانق للغاية، ليس هناك من يدخل أو يخرج إلى المدينة، لا سيما السكان والمواد الغذائية والمواد الصحية وغيرها من الأماكن أو الأشياء الأخرى. المستشفيات اليوم أعلنت حالة من الطوارئ، لا سيما مع دخول الكثير من السكان أطفال وفئات أخرى إلى المستشفيات بفعل الإسهال الحاد نتيجة لانتشار مكبات ونفايات القمامة في كل مكان في هذه المدينة. لا يستطيع عمال النظافة أخذ هذه الشاحنات أو مكبات النفايات إلى خارج هذه المدينة بحكم أن المكب الرئيسي بالنسبة لهذه المدينة يقع في نقطة اشتباك، وبالتالي ينحبس كل القمامة وكل النفايات داخل هذا المكان. وقد أعلنت أن هذا قد يساعد بشكل كبير في انتشار الأوبئة، لا سيما الكوليرا والملاريا. وقد قالت أنها قبل أيام وأعلنت أن المستلزمات الطبية التي لا تزال موجودة لديها بدأت تنقص وبدأت بالنفاد، وهم بحاجة عاجلة لإدخال المواد الطبية إلى هذه المدينة. أيضا إذا انتقلنا إلى جهة أخرى التي تتعلق بالمواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي، هناك أزمة حقيقية وهناك ارتفاع بالأسعار، تحاول السلطات المحلية سد هذه الفجوة، لكن ما دام أن ليس هناك يدخل شيء إلى هذه المدينة تظل الأزمة مفتوحة وتظل أيضا متفاقمة بشكل كبير. ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية، نحن نتحدث اليوم عن تقريبا 1,000,000 نسمة في هذا المربع في هذه المدينة، وهو عدد كبير جدا. بدأت المواد الغذائية بالنفاد، وهناك مثل ما يقولون إطلاق لحالات ومناشدات بالنسبة للسلطات المحلية، وتحاكي المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بضرورة إدخال المساعدات وفك الحصار عن هذه المدينة. طبعا هناك أيضا جرحى يصلون إلى المستشفيات، وهناك حالات مرضية تصل إلى المستشفيات، واليوم أصبحت الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الكاملة، وبدأت بعملية تقشف حتى تستطيع يعني إدارة الأزمة خلال الأيام القادمة.
1: هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وما أوردته شبكة CNN عن مصدر مطلع قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية مع إمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. من واشنطن معنا مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. البداية معك مراد، والتفاعلات في واشنطن بشأن هذه التسريبات التي أوردتها شبكة CNN.
2: نعم جعفر، حاولت أكثر من وسيلة إعلام الحصول على تعليق من البيت الأبيض لكن دون جدوى. شبكة CNN ذاتها حينما تواصلت مع البيت الأبيض لتأكيد هذه التسريبات التي حصلت عليها من مصادر مطلعة، فجاءها الرد أنه لا يمكن التعليق على خطط عسكرية حساسة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، وأن جميع الخيارات بالنسبة للرئيس ترامب موضوعة على الطاولة، وذلك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. إجابة ذات دلالة وإن كانت لا تؤكد أو تنفي بطبيعة الحال ما نشر في تقرير الشبكة الذي يشير إلى أن الرئيس ترامب أمر القادة العسكريين بإعداد خطط لضرب إيران باستخدام محتمل لما يعرف بأم القنابل، وهي أقوى القنابل التقليدية أي غير النووية في ترسانة الولايات المتحدة العسكرية، وذلك لاستهداف البنى التحتية في إيران بما في ذلك منشآت الطاقة وكذلك المنشآت النووية، في حال قرر الرئيس ترامب استئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي

الكونغرس أو بعده. ما يشير إليه هذا التقرير أيضا الكثير من النقاشات بشأن جدوى استخدام قنبلة كهذه، تحدث دمارا واسعا على سطح الأرض، لكنها ليست مخصصة لاختراق التحصينات في عمق الأرض.

0: الأرض، إضافة إلى أن استخدام قنبلة كهذه بطبيعة الحال تحدث أضرار واسعة، وما قد يتركه ذلك من ضحايا مدنيين إذا استهدفت منشآت البناء التحتية مثل منشآت الطاقة. ومع ذلك هذا الأمر لا يزال ضمن خيارات عديدة ومحتملة. ألفت أن الرئيس ترامب هو من أمر القادة العسكريين بأن يضعوا الاعتبار بأن يضعوا هذا الخيار ضمن هذه السيناريوهات المحتملة. اللافت أيضا في هذا التقرير المطول هو أنه يأتي في سياق بحث الإدارة عن مخرج من هذه الحرب من أجل حسمها، بما معناه أن تقوم الولايات المتحدة باستعراض واسع للقوة باستخدام هذا النوع من القنابل، ما يرسل رسالة رعب وردع باستهداف البنى التحتية، الطاقة، المنشآت النووية بهذا النوع من القنابل، ثم إعلان النصر والانسحاب وسحب القوات. ولكن بطبيعة الحال هذه الخيارات جميعها قيد الدراسة. لم يحسم الرئيس ترامب أو على الأقل كما هو معروف أي منها حتى الآن. جعفر
1: من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، كيف يتفاعل الموقف الإيراني وهل هناك أي أصداء على هذه التطورات في الولايات المتحدة؟
2: نعم جعفر، يعني يمكن القول أنه في ظل استمرار التهديدات الأمريكية لإيران والتلويح بشن حرب جديدة، يوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة واضحة بأنه لا يمكن إجبار شعب على الخضوع والاستسلام باستخدام الصواريخ والقنابل. هكذا يتحدث مسعود بزشكيان في ظل الضغوط التي يقول أن بلاده تواجهها سواء عسكرية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية، ولذلك يعيد التأكيد على أهمية الاتحاد ما بين مختلف فئات الشعب، خاصة وأنه أشار إلى أن من وصفهم بالأعداء يحاولون استغلال هذه الخلافات والاختلافات من أجل إسقاط البلاد، ولذلك يؤكد على ضرورة مواصلة طريق الصمود كما يقول، ومواصلة التكاتف لإفشال مرة أخرى هذه المخططات التي وصفها واعتبرها بالخبيثة، ولمواصلة التقدم أيضا رغم كل هذه الضغوط التي تعاني منها البلاد. ولكن يعني هناك أيضا موقف مهم آخر لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف، والذي علق بشكل غير مباشر ودون توضيح أسباب هذا التعليق على الرد الأمريكي على مقترح الإيراني مقترح الأيام السبعة، وأكد بشكل قاطع على أنه يجب معاقبة الولايات المتحدة، يجب إجبارها على تغيير سلوكها تجاه إيران، هذا بالإضافة إلى إجبارها على أن يعني تقبل وتنفذ المطالب الإيرانية التي اعتبرها محقة. أكد على أن بلاده ستحارب إذا اقتضت الضرورة وستتفاوض أيضا إذا اقتضت الضرورة، وذلك من أجل تثبيت الانجازات كما يقول العسكرية، مشيرا إلى أن التقدم الميداني والعسكري بحاجة إلى يعني مثل هذه الاتفاقيات ومثل هذه المعاهدات السياسية من أجل تثبيت ما يحدث في الميدان، واعتبر أن مذكرة التفاهم هي كانت بمثابة وثيقة هزيمة للولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أجبر على التوقيع عليها بعد الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الإيرانية للقوات الأمريكية في المنطقة. وعلى هذا الأساس أيضا أشار إلى أن المذكرة كانت قد حققت منافع للجانب الإيراني وخاصة القوات المسلحة، ساعدت في تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية وأيضا قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرا أن العامل الذي بإمكانه أن يردع الولايات المتحدة هو أن تكون إيران قوية وأن تيأس من فكرة اللجوء إلى الخيارات العسكرية لإجبار إيران على تحقيق مطالبها. ولكن هل هذا يعني أن إيران لن تستعد لأي مواجهة عسكرية، فيما يبدو أن هناك يعني أن الإيرانيون يأخذون على محمل الجد مثل هذه التهديدات؟ نعم. آخر التصريحات العسكرية المتعلقة بهذا الأمر لقائد أركان الجيش الإيراني حذر بأنه سيتم الرد على التهديدات باستخدام الأسلحة المتطورة الحديثة مع تجديد القبضة الإيرانية على مضيق هرمز ومعاقبة ما تصفه طهران جعفر بالسفن المخالفة.
1: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو

0: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومعنا أيضا علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. لكن قبل أن نبدأ مع ضيوفنا نتابع مع الزميل عمر عبد اللطيف مزيدا من التفاصيل على الشاشة التفاعلية. عمر.
1: نعم جعفر، إذن بحسب CNN التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين فأن ترامب أمر بإعداد خطط لشن ضربات على مواقع داخل إيران، من ضمن هذه المواقع كما ذكرت CNN جبل الفأس الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية والمسؤولون الأمريكيون إنه يضم منشآت نووية تحته. المسؤولون الأمريكيون قالوا إن الجيش قد يستخدم في حال ضرب جبل الفأس قنبلة GBU-43، هذه القنبلة التي تعرف بقوة تدميرية هائلة. المسؤولون الأمريكيون إذن كما ذكرنا يعتقدون ويقولون إن هذا الجبل يضم تحته منشآت نووية. هذه القنبلة التي تعرف بأم القنابل GBU-43 هي قنبلة ضخمة ذات قدرة تفجيرية عالية، صنعت بين عامي 2002 و2003. تزن هذه القنبلة نحو 10 أطنان، الطول نحو 9 أمتار، وهي توجه بالأقمار الصناعية ويبلغ قطرها 103 سنتيمترات. نذهب أيضا إلى هذه القنبلة وهي لها مواصفات أخرى، الوزن كما ذكرت 10 أطنان، الرأس الحربي تضم متفجرات بنحو 9 أطنان، ويبلغ نطاق التدمير لهذه القنبلة نحو 1.5 كيلومتر. طبعا هذه القنبلة استخدمت لأول مرة عام 2017 في أفغانستان، وذلك في ولاية ترامب الأولى، استخدمت ضد تنظيم الدولة وقصفت الولايات المتحدة بها مناطق جبلية إضافة إلى أنفاق. في المقابل أشير إلى أن الإيرانيون أعلنوا قبل فترة عن صاروخ جديد برأس عنقودي، وقالوا أنهم استهدفوا سفن أمريكية في المنطقة. هذا الصاروخ يعرف باسم قاسم بصير وهو باليستي بعيد المدى ويزن نحو 7 أطنان، إضافة إلى رأس حربي يقدر بنحو 500 كيلوغرام ويبلغ مداه 1200 كيلومتر ويبلغ طوله 11 مترا وبسرعة تقدر بنحو 12 ماخ. طبعا كانت هذه أبرز التطورات. جعفر أعود إليك لاستكمال النقاش مع ضيوفك.
0: شكرا جزيلا لك عمر. أبدأ نقاشي مع ضيوفي العقيد نضال أبو زيد الدكتور جيمس باترسون وعلي الساري. معك دكتور جيمس، إذا ثبتت صحة هذه الأنباء التي نقلتها CNN، ما الذي تريد إدارة ترامب تحقيقه من خلال هذه العملية العسكرية ولم يتحقق في العمليات السابقة؟
2: الرئيس ترامب كما تعلمون ليس لديه علاقة طيبة مع CNN لعدة أسباب، إذن فهذه المعلومات تستند إلى تسريب في هذه الخطط، وقد تكون هذه الخطط موجودة ولكنها قد تكون تغيرت لأنها أصبحت علنية. لكن هناك عملية دبلوماسية تسير الآن، لذلك ينبغي علينا أن نركز على التسوية الدبلوماسية لهذه المسألة بدلا من العودة إلى التحركات العسكرية، فإن الحل الدبلوماسي هو من صالح الجميع بشرط أن يكون هناك عمل في إطار الجدول الزمني لمعالجة القضايا التي يريد ترامب معالجتها، أي البرنامج النووي الإيراني بالتحديد.
0: لكن كما تعلم دكتور جيمس المسار الدبلوماسي الآن لم يطرأ عليه أي تحديث، كل ما يجري الآن تداوله من أخبار هو استعدادات عسكرية.
2: مرة أخرى، إذا كان هذا الأمر يستند إلى خطط تم تسريبها فلا بد أنها قد تغيرت الآن لأنها أصبحت علنيا. إذن فهناك مفاوضات ونعلم أنها صعبة، ونعلم أن الجانبين يواجهان قرارات صعبة وعصيبة، وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي وفيما يخص أيضا تقديم التنازلات على طاولة المقايضات لكي لا يكون هناك عودة إلى التحرك العسكري بنهاية المطاف، والذي هو أمر لا يخدم أي طرف من الأطراف.
0: سيد علي، كيف يكون وقع مثل هذه الأخبار على طهران؟

0: سيجعفر، انطلاقا من الحرب النفسي التي تشنه الولايات المتحدة على إيران، نرى هناك تصريحات متذبذبة وأحيانا متناقضة من جانب الولايات الأمريكية، لكن في نفس الوقت الإدارة الإيرانية تعد العدة الكاملة بالنسبة للمسار العسكري، وهي أيضا لديها أهب الاستعداد للمواجهة والردع الشامل لهكذا خطوات من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك عندما الولايات المتحدة تتجه إلى توسيع بنك الأهداف وتضع بنكا جديدا لأهدافها، إيران أيضا صعدت فيما يخص بنك أهدافها وبشفافية تامة أعلنت أنني أفعل كذا وحددت بالتحديد بنك أهدافها. لا ننسى أيضا في نفس الوقت وفي نفس السياق حينما أرسل البنود السبعة إلى الولايات المتحدة من خلال الوسيط القطري، أيضا في نفس الوقت إيران حاولت بمصداقية وبشفافية كاملة تقول بأسرع وقت حددت ما هو مقبول وما هو مرفوض من قبل الإدارة الإيرانية، بما في ذلك ترتيب الملفات المطروحة في السبع النقاط. وحاليا إيران درست هذا الموقف وحددت اللمسات الأخيرة، وبداية سترسل هذه اللمسات إلى من خلال الوسيط، وجاء تخبط أيضا من قبل الولايات المتحدة في أنه تصعيد هناك عسكري شامل. لهذا السبب نرى في القيادة الإيرانية هناك تصريحات متزامنة من قبل بين الدبلوماسية والعسكر أيضا تجاه هكذا خطوات من الولايات المتحدة.
1: طيب سيد نضال، هذا التسريب، هل الحديث عن هذه القنبلة يكشف عن مسار عسكري يمكنه أن يحقق ما لم يتحقق في عمليات عسكرية سابقة فعلا؟
2: نعم جعفر، بداية يجب أن نعرف أن أهمية هذه القنبلة أنها تكتسب بعدا يتجاوز قدرتها التدميرية الهائلة إلى التأثير النفسي في الخصم، بالتالي هذه تندرج في إطار الانفورميشن أوبريشن، عمليات المعلومات التي يتم التأثير فيها على الخصم. بالتالي الجانب الأمريكي الترويج لهذه القنبلة بهذا التوقيت في ظل الحشد الأمريكي الذي يجري قد يندرج في إطار التأثير النفسي بالتزامن مع عملية الاستعداد لهذه العملية. الإجابة على سؤالك بشكل مباشر أن ما لم يستطع أن يحققه الجانب الأمريكي في بعض الأهداف التي فشل بالوصول إليها، مثل مدن الصواريخ، مثل جبل الفأس التي يجري الحديث عنها، مثل بعض المنشآت الحيوية التحصينات، لجأ إلى مثل هذا النوع من القنابل. يجب أن نعرف أن التفجير في هذه القنبلة تفجيرا سطحيا، بمعنى أن قطر التدمير هو 1 كيلومتر، دائرة 150 متر هو تدمير كلي، ودائرة المتبقية هو تدمير جزئي للأهداف. ما يعني أن الجانب الأمريكي يركز باستخدام هذه القنبلة على بعد نفسي وعلى بعد عملياتي من أجل تدمير أكبر قدر ممكن من الأهداف.
1: دكتور جيمس، هناك أخبار تابعناها أيضا خلال الأيام الماضية عن أن ترامب طلب من البنتاغون إعداد خطط إضافية، هل يندرج هذا ضمن الضغط الدبلوماسي على طهران أم أنه تحضير فعلي لاحتمال استئناف القتال؟
3: إن جبل الفأس كان موضوعا على الطاولة لوقت من الزمن، والرئيس ترامب قال قبل بضعة أسابيع بأنه يمكن لجبل الفأس أن يكون هدفا إذا ما استمرت العمليات العسكرية. إذن فهذا التصريح اليوم لا يضيف أي شيء لما قيل، هو قال ذلك بالتحديد، وخلال ذلك هو الآن يحاول ضبط النفس، وقد نشر منشورا على تروث بوست أو تروث سوشال بأنه ليس هناك أي تحرك عسكري سوف يتم القيام به ضد إيران. إذن فيجب أن نثق بكلامه، وهو يعتمد على دبلوماسيه للتوصل إلى حل مع إيران إن كان هذا ممكنا، وإن كان هناك تقدم من أجل تسوية تقضي بفتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى البرنامج النووي وهو الخطوة الأكبر. ولكن الإدارة قالت في الأيام الثلاثة الماضية أنها مستعدة لكي تقدم بعض التنازلات بشأن البرنامج النووي. نحن لا نعرف حقا كل هذه النقاشات ومحتواها وما هو وضعها، والبيانات من الرئيس ترامب المتعلقة بأم القنابل يبدو بأنها استقطبت الاهتمام من وسائل الإعلام، وهذا ينبغي أن يكون كذلك.

0: ذلك، لأن الرئيس قال ذلك في حملة سياسية، ورغم هذا هي ليست خطة مباشرة من الرئيس استنادا إلى تغريدته ومنشوره على Truth Social. ولكن مرة أخرى الرئيس يستخدم كلمات أحيانا بدون أن يكون لديه نية حقيقية بأن يتبعها بعمل عسكري فعلي، لذلك علينا أن نصدق كلامه لأن هذا الكلام أتى مباشرة منه على منصة Truth Social.
1: المقابل سيد علي، طهران أيضا لوحت باستعداداتها العسكرية للخيار العسكري وبما في ذلك ما يجري في مضيق هرمز. أليس ما يقدمه الطرفان الآن يدفع أكثر الجهد العسكري منه أمال في الدبلوماسية؟
2: سيد جعفر، انطلاق من بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حتى هذه اليوم، نحن نشاهد أن التصعيد الموجود يأتي من جانب الولايات المتحدة، وإيران حاليا هي لتعزيز موقفها في طاولة الحوار عليها أن تعزز من هذا الموقف من خلال أوراق ضغطها بما فيها مضيق هرمز وما تعمله هناك وتأثيرها من خلال التأثير على أسعار الطاقة وأمن الملاحة وأيضا لتسوية النزاع الموجود هناك، لأن الطرف الآخر هو الذي علاوة على التصريحات الإيرانية المباشرة والمؤكدة بالنسبة للمضي في المسار الدبلوماسي، ولكن هو يصر على هكذا خيارات. إيران أيضا هي كطرف موجود ولديها قوة ردع في مجالات متعددة تستخدم هذه لتقول للطرف الآخر لو تريد أن تأتي من الواقع العسكري وبما لديك أنا أيضا لدي الأوراق الموجودة وأستطيع أن أفرض عليك شروطا كما فرضت على الطاقة في الولايات المتحدة وسائر الدول الموجودة تجاه أزمة الطاقة وغيرها. لهذا السبب إيران تعمل هكذا، ولكن إيران دائما أبدت مرونتها حيل المفاوضات وحاولت مرارا وتكرارا لما تعطي أي مبادرة لا تكون فقط أولوياتها هي على طاولة المفاوضات، بل تسعى لإيجاد حل بما يرضي الأطراف المتنازعة على الصراع.
1: سيد نضال، إلى أي مدى ستظل طهران قادرة على التأثير على الملاحة بعد كل المقدرات العسكرية التي ضربتها الولايات المتحدة؟
3: نعم، يعني تم قبل قليل في التقرير تم استعراض صاروخ، قال الجانب الإيراني أنه قام بتطويره، صاروخ بر بحر وهو صاروخ قاسم بصير. هذا الصاروخ الذي يبدو أنه ورد في تصريحات الجنرالات الإيرانيين أكثر من مرة، ويبدو أكثر إذا ما ربطنا ببعض المؤشرات على الأرض أن إيران قد فعلت البرنامج المشترك مع الجانب الروسي، وهو البرنامج المعروف عنه برنامج C-430. هذا البرنامج لتطوير هذه الصواريخ، تطويرها من حيث المحركات، بمعنى عدم ابتياع صواريخ من روسيا وإنما نقل التكنولوجيا إلى إيران بتحويل هذه الصواريخ من محركات الرامجيت إلى محركات السكرامجيت، بمعنى تحويل الصاروخ من السوبرسونيك إلى هايبر سوبرسونيك، من فرد صوتي إلى فرد صوتي. ضمن هذه المعطيات كلها على الأرض يمكن هنا أن تكون الإجابة على سؤالك أن إيران تطور من تقنياتها الصاروخية من بر بحر من أجل التأثير على الجانب الأمريكي الذي يلوح بالأرمادة، يلوح بالأسطول البحري الأمريكي الذي ينتظر وصول حاملة الطائرات رقم 3 إلى المنطقة أو إلى مسرح العمليات. بالتالي إيران تريد من خلال هذا الترويج وهذا التطوير لهذه الصواريخ أن تمنع الجانب الأمريكي وتجرد من أي قدرة في السيطرة أو حتى ولو كانت سيطرة جزئية على مضيق هرمز.
1: ماذا عن قدراتها على استهداف سفن وناقلات الشحن، خاصة لاحظنا استعمال القوارب الصغيرة في الفترة الأخيرة؟
3: يعني نلمس عسكريا أننا تقريبا بدأنا في آخر أسبوعين الجانب الإيراني بدأ يفرض نطاقات نارية جديدة على مسرح العمليات في مضيق هرمز. عندما أقول نطاقات نارية بمعنى هناك نطاق ناري جديد بدأ يتشكل بالقرب من لارك قشم سيرك إلى جاسك، نطاق بعمق 75 كيلومتر قوسي. هذا النطاق ذهبنا إلى 75 كيلومتر لأن إيران تملك مدفعية من نوع فجر 5 يمكن لها أن تطلق هذه المدفعية قذائف تحمل ألغام بحرية يمكن نثرها ونشرها في محيط 75 أو في مدى 75 كيلومتر. بالتالي هذا النطاق الأول الذي بدأ يؤثر على السفن التجارية، والتي بدأنا نلمس في التصريحات أن سفن تجارية ارتطمت بألغام. طيب خارج هذا النطاق هناك أيضا نطاق ثاني يمكن أن نسميه النطاق بي، هذا النطاق الذي تسيطر عليه إيران من خلال الطائرات المسيرة، وهذا النطاق أيضا حدث به بعض العمليات الاستهدافات بالسفن التجارية. ليبقى النطاق الأهم هو النطاق سي أو النطاق الثالث الذي بدأنا نلمسه أنه خارج إطار نطاق الألغام وخارج نطاق الطائرات المسيرة، لتدخل في ذلك معادلة الصواريخ قصيرة المدى الإيرانية من نوع كوثر قد تكون استخدمت ضد بعض المواقع. هناك حدثين شاهدات على هذا النوع من النطاقات، وحدث الذي حصل بالقرب من الرصيف العماني، وحدث آخر حدث بالقرب من الفجيرة. بالتالي ثلاث نطاقات نارية تسيطر بها بحرية الحرس الثوري الإيراني بطريقة غير تقليدية على مضيق هرمز.
1: أشكرك جزيلا نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كما أشكر الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وأشكر ضيفنا علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة. من جانبها قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للأسبوع الثاني. ونبقى في غزة، حيث وثقت تقارير أممية أكثر من 5000 حالة بتر لأطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ويعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها.
4: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
5: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
6: ومش مريح للطفل، وركان ما بقدر ولا مؤاخذة كمان من الطرف ما بقدر يمشي عشان عينه الثانية مفقودة الأولانية، والثانية بشوفش فيها إلا أمطار إلا أنا أكون ماسك إيده.
4: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
7: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
4: وهنا داخل ورشة التصنيع يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
8: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية، هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك، نقوم باستبدالها ببدائل محلية، ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
4: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى سوريا، حيث قالت وكالة الأنباء السورية إن جهاز الاستخبارات قبض على علي الكيالي المعروف

0: معروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. من دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، مرحبا بك. ضعنا في سياق وتفاصيل عملية القبض هذه وما أصداؤها.
1: جعفر، نبدأ بأنه ما زالت الاحتفالات وتوزيع الحلويات مستمرة في مدينة بانياس بعد إعلان جهاز الاستخبارات العامة السورية إلقاء القبض على علي كيالي، أو المعروف باسم معراج أورال، وهو قائد ما يسمى المقاومة السورية لتحرير اللواء اسكندرون، وهي من يعني أكثر المجموعات التي قاتلت إلى جانب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال سنوات الثورة السورية الأولى. والمتهم بارتكاب مجازر بانياس التي راح ضحيتها بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الثاني والثالث من أيار مايو لعام 2013 نحو 450 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. علي كيالي، وبحسب جهاز الاستخبارات العامة، تم إلقاء القبض عليه قرب خلال محاولة الهروب عبر الحدود، ولم يذكر جهاز الاستخبارات العامة أي حدود، ولكن بحسب مصادر أمنية للجزيرة تحدث بأنه من المرجح بأن تكون العملية الأمنية تمت قرب الحدود اللبنانية السورية، مع ورود معلومات لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة خلال الفترة الماضية بأن معراج أورال أو علي كيالي كان يتنقل ما بين لبنان وسوريا خلال الفترة الماضية. تم رصد معلومات مؤكدة، وبالتالي تمت العملية الأمنية وتم إلقاء القبض عليه. ننتظر الآن يعني ما سوف يرد بشكل رسمي من وزارة الداخلية ووزارة العدل حول المسار القضائي الذي سيتخذ بحق معراج أورال، خصوصا أن إلقاء القبض عليه جاء بعد يعني أيام من إلقاء القبض على أبرز مساعديه جمال طرابلسي، الذي أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه في الرابع من الشهر الجاري. وربما إلقاء القبض على أبرز مساعديه جمال طرابلسي ساعد بإلقاء القبض على معراج أورال بشكل أو بآخر بحسب مصادر أمنية خاصة للجزيرة. طبعا اعتقال معراج أورال يأتي ذا أهمية كبيرة ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تمشي أو تسير به الحكومة السورية منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بإلقاء القبض على عدد كبير من مرتكبي جرائم، وأيضا متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمدنيين خلال سنوات الثورة السورية بمساندتهم للنظام السوري، أو حتى ضباط متورطين ومتهمين بارتكاب مجازر، سواء مجازر كيميائية أو حتى مجازر خلال عملياتهم العسكرية مع النظام السوري خلال السنوات الماضية.
0: أدهم أبو الحسام، مراسل الجزيرة من دمشق، شكرا جزيلا لك. ومن دمشق ينضم إلينا المحامي محمد شوربا. سيد محمد، مرحبا بك. ما أهمية عملية القبض على كيالي في سياق العدالة الانتقالية في سوريا؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عمكم مساء، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. في الحقيقة هذا خبر مفرح لذوي الضحايا في بانياس وفي البيضة وفي جميع الأراضي السورية. اليوم القبض على مجرم بهذا الحجم هو دليل على أن هنالك خطوات لا تزال سارية، وقطار محاسبة المجرمين والبحث عنهم والقبض عليهم هو ماض. طبعا هي نقطة إيجابية تسجل في سجلات وزارة الداخلية والاستخبارات العامة بأن هنالك متابعة حقيقية لتحركات أمثال هؤلاء المجرمون، الذين يجب أن يكون مكانهم قفص العدالة، يجب أن يكون مكانهم السجون حتى يتم محاكمتهم ومعرفة مصير المفقودين الذين فقدوا على أيديهم، وكشف حقيقة ما قاموا به من جرائم بحق السوريين. هي نقطة مهمة جدا في مسار العدالة الانتقالية، وسنشهد بالتأكيد لاحقا قبض على عدة مجرمين مرتبطين به، على تفكيك العصابة التي من الممكن أن يكون قد قام بتشكيلها في الساحل وفي لواء الإسكندرون وفي بعض المناطق القريبة من منطقة الساحل. طبعا نحن نعلم قبل أيام هنالك جريمة بحق أمن الطرق تم الاعتداء عليهم وقتل 4 عناصر من وزارة الداخلية. بالتأكيد هنالك بعض الخلايا التي تحاول بث الزعر وتحاول

0: ارتكاب عدد من الجرائم لنقل صورة بأن سوريا غير مستقرة، القبض على المعراج أوربان اليوم
1: نعم.
0: هو دليل على أن هناك خطوات عملية تتخذ في هذا المجال.
1: طيب سيد محمد، ما المتوقع إجرائيا بعد إلقاء القبض عليه؟ ما الخطوات التالية؟
0: أول خطوة هي التحقيق وتقصي جميع المعلومات التي يملكها. كما تعلم حضرتك، العدالة الانتقالية أول قسم منها وأول محور فيها هو كشف الحقيقة. بالتأكيد مثل هذا المجرم يمتلك كمية معلومات كبيرة جدا حول المجرمين الذين اشتركوا معه بهذه الجرائم. التحقيق معه ومتابعة تفاصيلها وتفكيك هذه الشبكة هي وسيلة لمعرفة والقبض على المجرمين المتصلين به والمتعاونين معه. وبالتأكيد كشف هذه الحقيقة هو هدف للسوريين لمعرفة أين فقد أبنائهم، لمعرفة أين كيف تم قتلهم، لمعرفة مصيرهم. لا تبقى هذه المعلومات طي النسيان أو غير معلومة لدى الجمهور. بالتأكيد أول مرحلة هي التحقيق، ومن ثم بعد التحقيق معه إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لاتخاذ لمحاسبته وفق الجرائم التي ستسند إليه والتي سيبنيها قرار قاضي التحقيق.
1: إلقاء القبض على علي كيالي تزامن مع الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات في حلب بخصوص أحداث الساحل السوري. برأيك إلى أي مدى يؤكد هذا مضي العدالة الانتقالية قدما فيما خطط له؟
0: نعم، هي خطوات إيجابية تتم في هذا المسار. طبعا بعض الأحكام تم أحكام صدرت بحق أشخاص منتسبين لوزارة الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، وبالتالي هذا دليل إضافي بأن الحكومة السورية الجديدة توجهها نحو محاسبة المجرمين، محاسبة من يرتكب أخطاء، محاسبتهم بغض النظر عن هويتهم، بغض النظر عن طائفتهم. اليوم القبض على معراج أوران هو دليل على أن البحث مستمر ولم توقف العدالة الانتقالية. طبعا هنالك بعض الأصوات التي تظهر من الشعب أن هنالك ضعف في هذا المسار، هنالك تقصير من جانب الدولة. بالطبع القبض على المجرمين لن يتم بيوم وليلة، هو مسار طويل قد يحتاج سنوات حتى يتم القبض على هؤلاء المجرمون. هم كثر للأسف، يعني 15 سنة كان هنالك جرائم كثيرة وعديدة اشترك بها الكثيرون ضد الشعب السوري، والقبض عليهم في هذه المرحلة دليل على أن هذا المسار لم يتوقف بعد، هو مستمر وقيد الدراسة ولا يمكن توقفه، لأن تحتاج سوريا لكي تنهض من جديد إلى محاسبة جميع المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري.
1: الآن ما الحقوق المتاحة لذوي الضحايا؟ سواء الحديث عن ضحايا العمليات التي نفذها علي كيالي أو حتى ما جرى في الساحل السوري.
0: بالتأكيد ذوي الضحايا لهم الحق في أن يقدموا ادعاءاتهم ويقدموا شهاداتهم بخصوص ما لمسوه من هذا المجرم. بإمكانهم أن بمجرد أن يتم إحالته إلى قاضي التحقيق سوف يتم الإعلان عن ذلك، حتى يتاح لذوي الضحايا بالمثول وتقديم شهاداتهم وإفاداتهم ومعرفتهم بتفاصيل دقيقة قد لا يكون هذا المجرم قد لا يدلي بها. وبالتالي من كان شاهدا على مجازره في عين البيضاء وفي بانياس وفي أي أكثر من منطقة في سوريا بإمكانه اليوم التقدم وتقديم ادعائه وشكواه للمحكمة التي ستنظر بمحاكمة معراج أوران. وأيضا المحكمة سوف تبحث عن من كان شاهدا على جريمة حدثت، من كان شاهدا على حدث معين في تاريخ معين، بإمكان المحكمة أن تأخذ أقواله وتأكد من مطابقة هذه الأقوال مع ما جرى في تلك الحادثة لتثبيت الجرائم على هذا المجرم.
1: أشكرك جزيلا من دمشق المحامي محمد شربة. إلى لبنان، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبية لبنان. وفي الأثناء وبعد أشهر على وقف إطلاق النار، يعود ملف البنايات المتصدعة نتيجة القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة، ولا سيما قبل حلول فصل الشتاء.

0: فبعد أن دمرت الغارات آلاف المباني بشكل كامل، انطلقت أعمال الترميم لتلك المتضررة أو المدمرة بشكل جزئي. ويشكل هذا الملف تحديا أساسيا أمام السلطات المحلية التي تشكو نقص التمويل اللازم لمعالجته.
1: قبل أشهر كادت كارثة تقع هنا في حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت. استفاق سكان هذا المبنى على انهيار أجزاء منه. صاروخ إسرائيلي كان قد استهدفه قبل وقف إطلاق النار. خوفهم في ذلك اليوم وفق ما روت لنا رويدة كان أكبر من أيام الحرب.
2: وعينا على رصاص، بقى هلأ ما طلع رصاص، طلع هيدي الحيطان، الأرض عم بتطقطق. إيه وهوت راحت نزلت كلها على الأرض، لأن إحنا قادمين على الشتاء يعني، وبالوقت ديته ما بقى في إمكانيات مادية عند الناس تروح تستأجر بيوت.
1: حدث سلط الضوء على مئات المباني المتصدعة في المنطقة، ورغم إزالة السلطات المحلية تلك التي كانت آيلة للسقوط، بقيت عشرات الأخرى في دائرة الخطر. لا تطمئن أم علي إلى أعمال الترميم التي انطلقت أخيراً. منزلها يقع ضمن مجمع سكني في منطقة الحدث، قصفته المقاتلات الإسرائيلية فسوت جزءاً منه بالأرض، بينما ظل الجزء الآخر معلقاً في الهواء.
3: قد ما يمتنوا فيها صراحة نحن ما منوثق أنه تكون الأعمدة متينة، يعني أنا بخاف على أولادي، بخاف أقعد أنا، بخاف على عائلتي. لهالسبب نحن حتى لو أعادوا الترميم ورجعت البناية يعني من برا كتير جديدة، أنا هيدي البناية ما رح أقعد فيها.
1: في كل زاوية من الضاحية ورش ترميم. يسابق المشرفون على هذه الأشغال موسم الأمطار. الشتاء سيزيد الوضع صعوبة، فالصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أحدثت ارتجاجات وأضرارا في الأعمدة الأساسية لمئات المباني التي لم تعد صالحة للسكن.
4: البنايات الآلية للسقوط واللي ما بتقدر ندعمها هديناها، يعني بتشكل خطر على السلام العامة. البنايات اللي بعدها واقفة وأساساتها ما تضررت أو تضررت بشكل كبير، بس كان ممكن أنه نحن ندعمها بانتظار الترميم، فعمدنا لهذا الشيء.
1: تسعى السلطات المحلية لإنهاء الأعمال بسرعة، لكن المهمة لا تبدو يسيرة.
5: نحن بس نعالج مشكلة التمويل مباشرة، نحن قادرين نرد الناس على بيوتها ببيوت إنشائيا سليمة، منسكر منعمل سترة على الناس، ولكن الشغل من جوا عم يبقى على عهدة الناس. وبعد ما عم نحكي بإعادة أعمار، عم نحكي بالمباني المتضررة، ما عم نحكي بمباني هدمت بشكل تام وناجز.
1: من حارة حريك إلى الغبيري وبرج البراجنة والحدث وغيرها، القصة واحدة، مساكن متصدعة هجرها أهلها على مدى العامين الماضيين، وعودتهم لا تبدو ممكنة على المدى القريب.
6: قد يشكل ترميم هذه المباني حلاً مؤقتاً لعائلات كثيرة، غير أن الأزمة تبقى أكبر من ذلك بكثير. هي أزمة ضاحية لم يعد جميع سكانها إليها، فمنهم من فقد مسكنه بشكل كامل، ومنهم من اختار البقاء في أماكن النزوح. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: دعا المجلس الأوروبي إلى تكثيف الجهود لتعزيز قدرات أوكرانيا في الدفاع الجوي والصاروخي وحماية البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة استعدادا لفصل الشتاء. وتضمنت مسودة القمة الأوروبية التي حصلت الجزيرة على نسخة منها تأكيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استعدادهم للمساهمة في توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة. من بروكسل ينضم إلينا مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، دعنا في تفاصيل الموقف الأوروبي.
7: نعم جعفر، الموقف الأوروبي يتماشى مع ذات المواقف التي كان أعلن عنها سابقا خلال الأشهر الماضية، بالتحديد أن المسار الوحيد لكي يحدث السلام في أوكرانيا هو أن يستمر الأوروبيون في دعم كييف بما تحتاجه. لكن احتياجات كييف ليست يعني حتى الآن يتم تلبيتها بالقدر الذي

0: تريده كييف أو على الأقل بالسرعة التي يحتاجها الأمر. الرئيس الأوكراني الذي يصل مساء اليوم هنا لكي يناقش غدا ملف بلاده ضمن اليوم الثاني لهذه القمة قال إن بلاده تحتاج بشكل عاجل إلى أسلحة دفاع جوي، لكن حتى الآن هناك هذا التردد، التردد الأوروبي. الأوروبيون كانوا على طول الخط يعطون لكييف ما تحتاجه من دفعات مالية، من دعم سياسي، من دعم اقتصادي، لكن المشكلة الحقيقية كما قالت مفوضة السياسات الخارجية والدفاعية كايا كالاس أن أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها أوكرانيا هناك حالة كبيرة من النقص في هذا الأمر، وأنه حتى تصل الدفعات الجديدة التي تم طلبها والتي تم شراؤها من قبل الدول الأوروبية يجب أن يكون هناك بديل، والبديل في هذه الحالة هو مزيد من الأنظمة أو مزيد من الدعم من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد من حيث إعطاء صواريخ الباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي المملوكة لها بشكل عام إلى كييف. الأمر الآخر الذي يأتي به الرئيس الأوكراني هنا أيضا هو مزيد من طلب الدعم السياسي الأوروبي. نوعا ما يشعر الأوكرانيون كما قال زيلنسكي خلال الأيام الماضية على هامش منتدى وارسو الأمني أن هناك حاجة إلى مزيد من التلاحم بين كييف وبين بروكسل، خصوصا مع المواقف الأمريكية الأخيرة. في ذات الوقت هناك رفض أوروبي لتنفيذ أي تسهيلات للروس خصوصا في ملف أسعار الطاقة وملف أيضا السماح لها ببيع منتجاتها من الطاقة حتى تقوم بوقف هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. هناك حالة دعم ليست كاملة بالضرورة لكن موجودة ضمن عدد من الدول، كان من أبرزها السويد التي تحدث رئيس وزرائها اليوم عن أن بلاده تدعم استئناف الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، وبالتالي هناك حالة تتجه ناحية إعطاء كييف مزيد وربما أكثر مما تحتاجه، وأيضا ربما وضع الخلافات جانبا. ليس الأمر بهذه السهولة عندما نعلم أيضا أن هناك دولا ترى الحاجة إلى مزيد من الانفتاح على روسيا، نتحدث عن دول مثل بلغاريا وسلوفاكيا، سلوفاكيا بالتحديد التي تحدث رئيس وزرائها عن أنه سيعيد استئناف العلاقات تدريجيا مع موسكو في محاولة أو ربما في خرق لمحاولة وجود إيجاد إجماع أوروبي فيما له علاقة بالمواقف مع روسيا. وبلغاريا حتى التي تعرضت بالأمس لهجمات بالسيارات هذا الصباح أن أي أفعال أو أي مواقف تؤدي إلى خفض أسعار الطاقة ولو كانت حتى في شكل هذه الهدنة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة أمر مرحب به، وبالتالي قد لا يخرج الأوروبيون بالضرورة بإجماع بنسبة 100%، لكن من الواضح أن بروكسل ترى أنه مع مرور الوقت مع دخول الحرب عامها الخامس ليس من بديل آخر سوى استمرار الدعم المقدم من بروكسل، لأن كييف قد تجد نفسها وحيدة، قد تجد نفسها مع مرور الوقت مع المواقف الأمريكية المتقلبة في مواجهة روسيا لوحدها، وهناك أيضا أزمة تتعلق بقرب موعد دخول فصل الشتاء، هذا الأمر يناقشه القادة في ما له علاقة أيضا بكيف يمكن لكييف أن تقف في وجه روسيا خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع الأزمات التي تلاحقها مما له علاقة بالطاقة داخل الدول الأوروبية نفسها، وبالتالي هناك أفكار، هناك حديث، ربما لذلك أيضا تم إرجاء النقاش حول أوكرانيا إلى الغد لكي يعطى مجال أكبر لها خلال الاجتماع بدلا من أن تكون في مساء اليوم.
1: في ظل هذا الموقف الأوروبي أيضا اقتراب الشتاء، يعني أيضا أوروبا التي تحتاج إلى الغاز، هل يجري الحديث عن البدائل؟
0: جعفر، في واقع الحال خلال الدقائق الماضية بدأ الحديث داخل أروقة الاجتماع عن مسألة ارتفاع أسعار الطاقة. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا قال إن هذا الأمر هو الأولوية الأولى اليوم على طاولة المجتمعين. هناك حاجة لأن يكون هناك استعداد ربما لبعض الأوقات الصعبة، لكن الوضع حتى الآن لا ينبئ أن هناك أزمة كبيرة بالدرجة قد تحدث. هناك مخزونات أقل مما كان متوقعا، لكن حتى الآن مع استمرار ربما الأجواء الشبه باردة وليست بذات الشكل الذي كانت عليه خلال الأعوام الماضية، نتحدث هنا عن منتصف أكتوبر وتوقعات بفترة قصيرة من الشتاء، قد لا يجد الأوروبيون نفسهم أمام معضلة كبيرة. لكن بالطبع لا يمكن فقط الاعتماد كما قال كوشتا على مسألة الجو ذاته أو التقلبات المناخية، وإنما أيضا الاستعداد لبدائل أخرى. هناك حديث اليوم سيجري حول مزيد من ال

0: العمل الجماعي من أجل رفع مستوى التخزين الموجود حاليا الذي لم يصل إلى ما فوق 70%، وهو أمر ربما قد يحتاج إلى تضحيات كما قال كوشتا لدخوله هنا إلى الاجتماع.
1: من بروكسل عبد الله الشامي مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. تغطيتنا مستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وذلك على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
4: سردت مباشرة المشاهدين أن يتابع هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: لايف للإغاثة والتنمية، أمل يتجدد بعطاء يدوم.
1: وايد ملل، هذه مو باللوسيل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي لوسيل.

0: في كل شتاء يجد كثيرون الدفء في منازلهم، لكن هناك من يواجه البرد بلا مأوى. منذ عام 2017 تصل أيادي الخير إلى الأسر النازحة لتقدم لهم طروداً شتوية تؤمن احتياجاتهم الأساسية في 15 دولة. نرافقهم في أصعب المواسم ونمنحهم دفئاً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن في توفير الطرد الشتوي لشتاء أكثر دفئاً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ونحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. والبداية بالمستجدات. التطورات في الملف اليمني، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة. وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين قال إن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. كما طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. أما في طهران فقال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد

0: هذا فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة. وفي سوريا قضت محكمة الجنايات في حلب بالحكم بالإعدام على متهمين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري، كما قضت بسجن أحد منسوبي وزارة الدفاع 20 عاما بتهمة القتل العمد خلال الأحداث نفسها. وأعلنت وكالة الأنباء السورية أن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول في مجزرة بنياس التي وقعت عام 2013. إذن كانت هذه المستجدات، ونبدأ بالملف اليمني والتطورات فيه. إذ أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز في منطقة المدينة المنورة، بينما ينفي الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية اليوم. ومعنا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلتنا مها علي. أهلا بكما، والبداية معك نبيل لنتعرف إذن على آخر التصريحات، هذا النفي في مقابل حديث سعودي عن استهداف المدينة المنورة.
1: نعم ليلى، الناطق العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان نفى وأكد نفيه لأي استهداف اليوم باتجاه العمق السعودي، وأكد أيضا بأنه لا يوجد حتى أي استهدافات باتجاه المدينة المنورة، واصفا ذلك الاتهام بأنه بهتان كبير حسب قول الناطق العسكري في بيان. إلى ذلك كانت مصادر محلية قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات ناجمة عن الطيران السعودي استهدفت هنا العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت محافظات تعز بالإضافة إلى محافظة مأرب، وأيضا قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق يمنية حدودية مع المملكة العربية السعودية. أكدت بأن القصف الصاروخي وأيضا الغارات الجوية سعودية، وأكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت أبراج الاتصالات في منطقة المعافر في محافظة تعز وكذلك مدرسة في محافظة تعز. كما أكدت أيضا الوسائل الإعلام الرسمية بأن 4 غارات جوية قد استهدفت مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. إلى ذلك كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 42 غارة جوية قال بأنها من الطيران السعودي، وبأنها استهدفت مناطق مختلفة بما فيها العاصمة صنعاء، وكذلك أدت إلى سقوط ضحايا. كان الناطق العسكري أيضا قد أعلن عن استهدافهم لطائرة قال بأنها سعودية من نوع تايفون، وقال أيضا بأن هذه الطائرة قد تم استهدافها في أجواء محافظة صعدة بسلاح أرض جو، وأكد الآن إعلام من قبل الناطق العسكري بأنه سيتم عرض مشاهد لاستهداف هذه الطائرة التي كانت أيلة للسقوط حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وكان قد أحصى منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2323 غارة جوية وقصف صاروخي قال بأنه سعودي، وبأنه استهدف مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
0: أشكرك نبيل على هذه التفاصيل. مها، في تعز والحصار أين وصل، خصوصا بعد المطالبات الحكومية اليمنية للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة من أجل رفعه، ما الجديد في هذا الخصوص؟
2: نعم ليلى، الجديد هو أن الأزمة الإنسانية في مدينة تعز تتفاقم ساعة بعد أخرى وتمس كل مناحي الحياة داخل هذه المدينة. نتحدث عن أزمة وقود طالت كل مناحي الحياة، بدءا بالمرافق الصحية المهددة بالتوقف، غرف العمليات، أقسام الحضانات، أيضا مصانع الأكسجين، مراكز الغسيل الكلوي، مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية. أزمة الوقود طالت كل الجوانب الصحية داخل المدينة، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتمثل بها حركة الناس داخل هذه الشوارع، مئات المركبات متوقفة عن العمل بسبب عدم دخول إمدادات النفط وكذلك الغاز. نتحدث أيضا عن الغاز، الكثير من المواطنين، مئات المواطنين وربما آلاف لجأوا إلى طرق بدائية لإعداد الطعام لصنع الخبز، وبالتالي حتى تستمر

0: مر الحياة في هذه المدينة التي تعيش حصارا منذ أكثر من 12 عاما، واشتد وطأة هذا الحصار مع إغلاق الحوثيين للمنفذ الأخير والوحيد الذي يربط مركز المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن، وتدور في بوابته الرئيسية الغربية أعنف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تتحدث عن جانب آخر يتمثل في سلاسل الإمداد المتوقفة عن تغذية أسواق المدينة. أيضا المراكز الطبية كانت قد حذرت من نفاذ وشيك في الأدوية والمحاليل الطبية والمستلزمات العاجلة. هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز، أكبر المستشفيات الحكومية داخل المدينة، كانت قد حذرت من نفاذ وشيك في هذه المحاليل والأدوية، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر. مراكز اقتصادية متخصصة كانت قد قالت إن مخزون المدينة من القمح والدقيق لا يكفي سوى لتسعة 19 يوما فقط. بالتالي نحن نتحدث عن حصار تشتد وطأته ساعة بعد أخرى، خاصة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، وهجوم الحوثيين باتجاه البوابة الغربية لمدينة تعز وتحويلهم لهذا الخط الحيوي والرئيسي والوحيد إلى نقاط اشتباك مباشرة ومستمرة مع جماعة الحوثيين. ليس هذا فحسب، اليوم بتنا نتحدث عن أزمة مياه الشرب. في الأمس كانت هناك أزمة مستفحلة في مياه الشرب، والسبب هو أن المواجهات التي تدور في منطقة الضباب تقع في منطقة حيوية تركز فيها المخزون الأكبر من المياه أو المصدر الرئيسي لإمداد المدينة بالمياه. ونحن نعرف أن المدينة كان لديها الكثير من الأحواض المائية، أربعة من هذه الأحواض تقع في نطاق سيطرة جماعة الحوثي، ومنذ سنوات تبذل وساطات وجهود دولية ومحلية من أجل إقناع الحوثيين بإعادة ضخ المياه إلى قلب المدينة، وهو يعني وساطات تقابل بالرفض المستمر. بالتالي نحن نتحدث عن أزمة مياه ستزداد وطأتها يوما بعد آخر. وحقيقة ليلى، كلما مرت ساعة كلما شاهدنا تداعيات هذا الحصار أكثر قسوة على السكان المدنيين. لازلنا نتحدث عن مخزونات بسيطة، مخزون من القمح والمواد الغذائية وحتى بعض المشتقات النفطية غير صالحة للمركبات. نتحدث عن هذه الأزمة وهي تستفحل ساعة بعد أخرى، حتى أنها طالت أيضا النفايات داخل هذه المدينة. العمال هنا غير قادرين على ترحيل هذه النفايات إلى أماكنها بسبب أزمة الوقود وبسبب بقاء هذه المنطقة نقطة اشتباك. بالتالي الأزمة تتطور ساعة بعد أخرى.
1: وهذا سبب رئيسي بسبب انقطاع الطريق بين تعز وعدن. ماذا عن المرتفعات المحيطة بتعز؟ هل يعني هناك أي طرق إمداد أخرى بديلة ممكن التعويض بسبب هذا الطريق الرئيسي المهم جدا؟
0: ليلى، في العام 2015 عندما أطبق الحوثيون الحصار على مدينة تعز من كل الجوانب، كان هناك طريق يسمى طريق طالوق، وهو طريق وعر جدا، هو يعني غير مناسب للمرور المركبات وإنما الدواب. كان السكان ينقلون إمداداتهم الغذائية، الأدوية، المحاليل الطبية عبر هذه الدواب أو حتى مشيا على الأقدام. هذا الطريق في الوقت الحالي هو أيضا مهدد بسبب هجوم الحوثيين على هذا الطريق وعلى الطرق الفرعية، لأنه عمليا هو أيضا يقع تحت نطاق سيطرة جماعة الحوثي. بالتالي نحن نتحدث حتى عن طرق بديئة أو عفوا بديلة وبدائية وبسيطة، هي أيضا غير آمنة. والمهم الآن هو أن نسأل، ليس إذا كان الطريق مفتوحا أم لا، يبغي السؤال أن يتحول، هل الطريق آمن لمرور المركبات، لمرور المدنيين، لمرور إمدادات الغذاء وسلاسل الدواء وذلك المشتقات النفطية؟ السلطات هنا تتحدث بأنه ينبغي أن يكون هذا هو السؤال الأهم.
1: نعم، وربما هذا جزء من المناشدة من القوات الحكومية لجهات أممية عديدة لجعل هذا الطريق آمن، وهو طريق إمداد رئيسي لسكان تعز. على العموم أشكرك مها علي على هذه التفاصيل من تعز، وطبعا شكر موصول لنبيل يوسفي من صنعاء. المزيد بشأن التطورات الميدانية في اليمن نتابعها الآن في نافذة يقدمها جعفر سلامات. تفضل جعفر.
2: شكرا لك ليلى. مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. مدينة تعز اليمنية على وقع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ومخاوف من تشديد الحصار. أصبحت تعز ثالث أكبر مدن اليمن مسرحا رئيسيا للصراع والعمليات الحربية البرية والجوية، وذلك بعد أن اشتعل فتيل الحرب مجددا الشهر الماضي. كل التطورات الميدانية في اليمن نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. ومعنا على

0: شاشة التفاعلية الزمير عمر عبد اللطيف. إليك عمر.
1: نعم جعفر، في الحقيقة ما زالت المعارك تشتد في محافظة تعز جنوب اليمن. هذه هي محافظة تعز في الجنوب، وكما نشاهد بداية باللون الأحمر هذه مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. نقترب أكثر من هذه الجبهة، حيث قالت مصادر حكومية أن الجبهات تتركز شمال تعز هنا في هذه المنطقة،

0: كالأقروض. القوات الحكومية كانت قالت في وقت سابق أنها سيطرت على مناطق في مديرية صبر الموادم، هذه هي المديرية، وهي تحدثت تحديدا عن منطقة الصراري في صبر الموادم. أذهب إلى الجبهة الأخرى في الساحل الغربي، حيث قالت القوات الحكومية أنها ما زالت تخوض اشتباكات مع الحوثيين في هذه المناطق التي كانت سيطرت عليها في وقت سابق، مثل ذباب وباب المندب، وأنها تقوم بعمليات تمشيط في هذه المنطقة. الحوثيون أنصار الله قالوا أنهم صدوا تحشيدات في منطقة المضاربة، إضافة إلى رأس العارة في هذه المنطقة في محافظة لحج. إذن قالوا أنهم قصفوا تحشيدات للقوات الحكومية في منطقة المضاربة، إضافة إلى رأس العارة. أشار الحوثيون أيضا إلى أن غارات استهدفت عدة مدن مثل صنعاء وعمران، إضافة إلى صعدة. في السعودية قال المتحدث باسم التحالف إنهم أسقطوا صاروخ كروز قرب المدينة المنورة، في منطقة المدينة المنورة، كما أسقطوا مسيرة في المنطقة الشرقية. لم يحدد المتحدث باسم التحالف أي منطقة بالضبط في المنطقة الشرقية، لكن أشير إلى أن الحوثيين استهدفوا مقرا لشركة أرامكو في الظهران يوم الأربعاء. طبعا كان هذا هو المشهد حتى اللحظة في اليمن. أعود إليك جعفر.
1: شكرا جزيلا لك عمر. العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. مدينة تعز الآن هل هي تحت حصار مكتمل الأركان أم أنه تطويق ناري يبقي بعض خطوط الحركة الممكنة؟
2: نعم، على الأغلب أنه تطويق ناري وليس حصار مطبق بالكامل، ولكن هناك حصار على الممرات والمنافذ، وبالتالي هناك صعوبة بإدخال مواد أو أسلحة أو أي يعني موارد للدولة للمدينة، ما أدى إلى هذه الأزمة التي يتحدثون عنها، وقد ناشدت الحكومة المجتمع الدولي. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك حصار، إنما غير مطبق بالمعنى التكتيكي العسكري، يعني لا يزال هناك إمكانية دخول وخروج ربما بشكل مخاطر معينة على بعض المعابر. من هنا أفهم إصرار الحوثيين على التمسك أكثر في بعض المرتفعات الممسكة ببعض المحاور التي ربما يكون يعني القبضة ليست محكمة عليها تماما، ومن هنا نفهم المعركة التي دارت اليوم في محيط جبل هان. وتحدثت المراسلون تحدثوا والأنباء عن قتال عنيف خاضه الحوثيون من خلال هجمات متكررة بأنساق متعددة على مرتفع جبل هان من أجل السيطرة على هذا المرتفع الذي يمسك تماما بطريق الضباب، منطقة الضباب، والتي تؤدي بدورها إلى الخروج باتجاه لحج وعدن. فإذا المعركة على المرتفع من أجل الإمساك بهذا المحور، محور الضباب، بشكل محكم من قبل الحوثيين. وطبعا يعني تحدثت الأنباء عن صد هذا الهجوم من قبل القوات الحكومية على هذا الجبل، بالإضافة إلى قتال آخر يجري في محيط الأقرود في هذه المنطقة، والضوء الصراري بهذه المنطقة. هذا أيضا يدخل في إطار معركة فك الحصار التي تقوم بها القوات الحكومية من أجل تأمين المرور الآمن على الأقل بالحد الأدنى باتجاه المدينة.
1: لكن نتساءل، لماذا لا تتمكن حتى الآن القوات الحكومية من فك هذا التطويق؟ ما هي نقاط القوة لدى الحوثيين التي جعلتهم يستمرون؟
2: يبدو أن الحوثيين ممسكون أكثر بالجغرافيا المتحكمة بالمحاور، والقوات الحكومية موجودة بشكل أقوى داخل المدينة وفي النطاق الداخلي للمدينة. طبعا هذا بالإضافة إلى أن طبيعة انتشار الحوثيين حتى ما قبل هذه المواجهات التي تجري، لاحظ هنا يعني ما هو مظلل بالأحمر هي مناطق انتشار الحوثيين قبل الحرب، قبل بداية هذه الجولة الأخيرة. وبالتالي يعني يتضح هنا من خلال هذه الجغرافيا أو خريطة السيطرة أن مدينة تعز ومحيطها هي أشبه بمنطقة بمدينة شبه محاصرة، يعني نتيجة هذه خريطة السيطرة. وبالتالي كان المنفذ الوحيد إذا صح التعبير هو باتجاه الجهة الجنوبية، باتجاه لحج وعدن، من خلال عدة طرق أهمها طريق التربة. وبالتالي يعني خريطة السيطرة بالأساس لم تكن تسمح لمدينة تعز بحالة دفاعية ومرنة للقوات الحكومية.

0: وهذا ما استغله الحوثيون في هذه المعركة، ووسعوا تمركزهم بشكل إشرافي على المدينة من خلال معركة الجبال التي انطلقت من يعني من غرب تعز، في منطقة غرب تعز، هذه المنطقة جبل حبشي وجبل هان، وهذه وانطلاقا من الوازعية إذا ذهبنا أكثر باتجاه الغرب وجنوب غرب. فهذه المعركة في الجهة الغربية لتعز يعني استغلها الحوثيون بشكل كبير جدا من أجل إحكام السيطرة على مدينة تعز ومحيطها، بالإضافة إلى خط قتال أيضا عملوا عليه من منطقة أقرود، الأقرود وحيفان من هذه المنطقة، ما أدى إلى إحكام السيطرة على مدينة تعز.
1: ألا يمكن توظيف التفوق الجوي للقوات الحكومية هنا لضرب معاقل الحوثيين في محيط تعز؟
0: التفوق الجوي طبعا مؤثر، وهو كان لعب دورا حتى الآن برأيي بتأخير سيطرة الحوثيين على مدينة تعز ومحيطها بشكل محكم، وهو ما يسمى بالدعم الجوي القريب، دعم العمليات القريبة. ولكن هناك معوقات في الدعم الجوي في منطقة تعز، أولا جغرافية، طبيعة الجغرافيا، وهنا تستفيد القوات المهاجمة الحوثيين من طبيعة الجغرافيا التي يحاولون من خلالها الاحتماء والاختباء. والنقطة الأخرى أنه عند الالتحام بين القوات بشكل عام يضعف تأثير الدعم الجوي، لأن يصبح الطرفان في مساحات ضيقة من الاستهداف، وبالتالي عامل الحيطة يمنع هذه القوات الجوية من التأثير الفعال. لذلك كان يعني التأثير الجوي غير قادر على حسم المعركة في محيط مدينة تعز.
1: هل سيطرة الحوثيين على المحاور التي أشرت إليها في البداية تمنع القوات الحكومية من استجلاب تعزيزات؟
0: إلى حد ما، يعني هذا الحصار الذي أحكموه على مدينة تعز ومحيطها، وخاصة من ناحية الجنوب، يعني باتجاه لحج وعدن، طبعا حد من إمكانية الدعم باتجاه محيط مدينة تعز. ولكن لابد من القول هنا أن قدرات الحكومية داخل مدينة تعز وفي محيطها هي قدرات مهمة جدا، وتمكنهم من الدفاع لوقت طويل عن المدينة. يعني نحن لا نتحدث عن جزيرة محاصرة أو حوصرت بشكل مفاجئ، هي بالنهاية مساحة كبيرة جغرافيا، المدينة جزء من البقعة، من بقعة القتال. القوات الحكومية ليست موجودة محاصرة في داخل المدينة، القوات الحكومية ممسكة بجغرافيا واسعة على امتداد هذه المنطقة، المدينة هنا هي جزء من هذه البقعة. القوات الحكومية ممسكة بهذه المرتفعات أيضا، جبل صبر، جبل هان، نحن نتحدث جبل حبشي نسبيا، نتحدث عن مرتفعات مهمة جدا، هي مفاتيح الدفاع عن هذه المنطقة، هذه البقعة التي لا تزال حتى الآن القوات الحكومية تملك قدرات للدفاع عنها.
1: العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا جعفر. الآن ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وما أوردته CNN عن مصدر مطلع قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلتنا وجد وقفي، ومن طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي. وجد ورانيا أهلا بكما. أبدأ معك وجد، إذا أم القنابل هذه يعني طغى صيتها على الأمور الأخرى، نرغب في سماع أصداء هذا المصطلح الذي استخدم في إشارة لهذه القنبلة كبيرة الأهمية في هذا التوقيت.
3: تماما ليلى، وهي أكبر قنبلة تقليدية أي غير نووية في حوزة الترسانة العسكرية الأمريكية، هي الأثقل ويزن وزنها إلى 9800 كيلو جراما، لكن بحسب ما ورد في التقرير فإنها غير قادرة على اختراق التحصينات العميقة داخل في أو في باطن الأرض، والتي دائما ما يقول الرئيس ترامب إن إيران تحتفظ فيها برنامج أو أنشطة نووية تحديدا داخل جبل الفأس. ولكن واضح بأن في حال بالفعل كان استخدام أم القنابل ضمن الخيارات العسكرية أمام الرئيس ترامب في حال قرر المضي قدما باستئناف العمليات العسكرية الكبرى، فهذا سيعتبر بحد ذاته تصعيدا كبيرا ضد إيران، وقد يكون إحدى السيناريوهات المحتملة لسياسة أو استراتيجية الخروج بالنسبة للرئيس ترامب، خاصة وأنه لا يحبذ أبدا انخراط الولايات المتحدة بحروب طويلة الأمد، ودائما يبحث عن حلول عاجلة. وبالتالي بالنسبة للرئيس ترامب الذي قال في بداية التوتر الأمريكي الإيراني بأنه سينتهي في غضون 4 إلى 6 أسابيع، يعني هذا الآن نحن بعد أشهر على هذا الحديث للرئيس ترامب، وما زلنا نتحدث عن خطط محتملة عسكرية يضعها البنتاغون في حال قرر الرئيس ترامب استئناف العمليات العسكرية الكبرى. طبعا هذه المواجهة ألقت بظلالها على الشارع الأمريكي، نحن على بعد 19 يوما من الانتخابات النصفية ليلة كما تعلمين، وأسعار المحروقات ما زالت إلى ارتفاع، ولكن الرئيس ترامب أمس كان قد وعد الأمريكيين من ولاية أريزونا بأنه متى انتهت هذه الحرب سوف تنخفض أسعار المحروقات إلى أقل مما كانت عليه قبل هذه المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، حتى أنه تحدث عن أن الثمن أو تبعات هذه الحرب والثمن الذي يدفعه الأمريكيون وهو هذا الارتفاع بأسعار المحروقات هو زهيد مقابل عدم حصول إيران على قنبلة نووية.
2: نعم، إذن هو يحاول أن يهدئ طبعا الناخب الأمريكي الذي ينظر بقلق بلا شك بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن استخدام أم القنابل الآن في هذا التوقيت له أيضا وقع في طهران بلا شك رانيا. يبدو أن رئيس البرلمان يقول يعني أن لا يبدي كثير من التأثر، يقول أننا سنقوي أنفسنا، علينا تقوية أنفسنا، وأننا سنصيب الطرف الآخر باليأس. هل هناك أي تفاصيل بشأن الطريقة التي يعتزم بها الجانب الإيراني فعل ذلك؟
4: نعم ليلى، يعني كما قلت هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الأمريكيون وخاصة الرئيس دونالد ترامب يعني تهديدات للجانب الإيراني، فكان قد تحدث قبل أيام قليلة عن محو الحضارة الإيرانية، ولذلك لم نجد رد فعل مباشر ورسمي على هذه التهديدات. ولكن يمكن القول أن المواقف الإيرانية اتسمت بالتحدي. لدينا تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد فيه أنه لا يمكن إجبار شعب على الخضوع والاستسلام من خلال القنابل وأيضا الصواريخ، وأكد على مواصلة الصمود أمام الضغوط الأمريكية، وذلك من خلال التكاتف ما بين أبناء الشعب الإيراني. محمد بخر غاليباف أيضا رئيس البرلمان الإيراني يعني كان قد رد على المقترح الأمريكي على أو رد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الإيراني بالتأكيد على ضرورة معاقبة الولايات المتحدة، هكذا تحدث غاليباف، بل وزاد بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتغيير سلوكها تجاه إيران، مع ضرورة أيضا أن تقوم بتلبية المطالب الإيرانية التي وصفها بالمحقة. واعتبر أن السبب والعامل الردع الذي بإمكانه أن يمنع الولايات المتحدة من استهداف إيران مجددا هو أن تكون إيران قوية، وذلك من خلال تعزيز قدراتها سواء الشعبية أو العسكرية. وأشار إلى أن فترة تطبيق مذكرة التفاهم كانت قد استطاعت من خلالها القوات المسلحة الإيرانية تعزيز قدراتها العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز ما وصفه بصمودها الاقتصادي، ولذلك هناك تعويل كبير على الاتحاد في الداخل الإيراني لمواجهة مخططات تصفها طهران بمخططات لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن الداخلي، هذا بالإضافة إلى يعني التعويل على القدرات العسكرية الإيرانية، مع الإشارة إلى أن إيران تعمل على إنتاج صواريخ وأسلحة جديدة متطورة ستواجه بها الولايات المتحدة في حال اندلع أي هجوم جديد وأي حرب جديدة من البلدين. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل

0: قائد أركان الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري، بالإضافة إلى تحذيرات إيرانية وخاصة من قبل الحرس الثوري للولايات المتحدة بأن أي هجوم سيتم الرد عليه بفتح جبهات جديدة، سيكون الرد الإيراني قوي أكبر من الماضي. هذا بالإضافة إلى أن التداعيات الحرب ستكون كبيرة على الداخل الأمريكي، ولا يجب ألا ننسى أن المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر كان قد أكد في آخر تصريح له أن الانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل على ما قام بهما من حروب هو سيكون بإسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات. إذن إيران مقابل هذه الضغوط التي يعتبرها السياسيون هنا أنها تأتي في إطار الحرب النفسية لإجبار المفاوض الإيراني على تقديم تنازلات يتم مواجهتها بالمزيد من التشبث بالمواقف والتأكيد على الاستعداد لمختلف السيناريوهات. ليلى،
1: أشكرك جزيلا رانيا قاسمي من طهران. إذن مع الحديث عن أوامر الرئيس ترامب للجيش بإعداد خطط بإمكانية استخدام أم القنابل ضد أهداف إيرانية، ماذا نعرف عن أم القنابل التي تعتبر أقوى قنبلة تقليدية غير نووية لدى الجيش الأمريكي؟

0: يسعدني أن أرحب الآن بالدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا دكتور. إذا كنا نتحدث قبل قليل عن أن هذا المصطلح أم القنابل يذكرنا بمصطلح أم المعارك الذي استخدمه صدام حسين في يناير 91، ولكن الحديث عن قنبلة بهذا الحجم، هذا التسريب في هذا التوقيت، هل نحن أمام خطة عسكرية فعلية برأيك أم رسالة ضغط نفسي لا أكثر ولا أقل؟
1: ليلى، الرئيس الأمريكي في ورطة وفي حالة بائسة سياسيا وعسكريا من حيث المشهد. هذه الحالة خلقها الصراع واستعماله لكل أوراق الضغط التي كانت لديه. استخدم الضغوط القصوى، دخل في الحرب 12 يوما، حارب 39 يوما، ذهب إلى حرب 13 يوما، وذهب إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي، ولم تتزحزح إيران في مواقفها عن أي قضية هو يريدها. وبالتالي هو الآن يريد مخرجا. أسعار تقرير التضخم أمس أظهر تأثيرا كبيرا على الأمريكيين. مسألة فتح المضيق لم تغير في أسعار الطاقة، على العكس أزمة تتصاعد مع مجيء الشتاء. أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت 170%، بمعنى آخر كلها فشل استراتيجي. يذهب إلى هذا الخيار باعتقادي وأمامه أو يريد تحقيق أمرين. الأمر الأول بالتأكيد يريد التأثير على مسار التفاوض، ربما إرغام إيران على تقديم تنازلات، لكن الرسالة المهمة أن المقصود هو البرنامج النووي. لماذا استعمل هذه القنبلة إلا إذا كان المطلوب؟
0: ولكن هي سطحية، لا تذهب للعمق، وهذا هو يعني اللي يفترض أنه
1: فلماذا يذهب إلى هذا الخيار الذي لن يحقق له هدفا؟ طيب. إلا إذا كان الأمر كالتالي. أنا في ظني أن الأمريكي والإسرائيلي الآن أمام ما أسميه أنا سيناريو إنهاء الحرب مع إيران، وهو على مسارين. المسار الأول وهو تفعيل ما بدأوا به المشهد الداخلي كما شاهدنا في سيستان وبلوشستان، محاولة استثارة رأي عام ضد النظام، بمعنى آخر خلق فوضى سياسية، إضعاف النظام، تشتيت انتباهه من الداخل، وفي نفس الوقت القيام بعمل عسكري محدود على مستوى البرنامج النووي وعلى مستوى تصفية
0: ولكن
1: القيادات.
0: ولكن ممكن أيضا هناك تقارير تتحدث عن ضربة كبيرة تسمح له بإعلان نصر رمزي ثم ينسحب، وهو محتاج لهذا في هذا التوقيت.
1: هذا هذا هذا
0: ويمكن أن يحصل قبل الانتخابات، رغم أنه قال أنه تعهد بأن لا يحصل ذلك.
1: بالضبط، أنا أعتقد ما تفضلت به أنا بالضبط ما ذهبت له. هو يريد ومعه إسرائيل، يريدون مشهدا ينهون فيه الحرب، بمعنى آخر توقيع النهائي على هذه الحرب، بمعنى آخر أن يقولوا البرنامج النووي أنهيناه، وفي المقابل النظام السياسي لا يمكن أن تقوم له قائم، بمعنى آخر نقتل قياداته، يدخل في فوضى اقتصادية وسياسية، بعبارة أوضح يدخل مرحلة الدولة الفاشلة ويصبح لا يصبح تهديدا.
0: ولكن لا يمكن أن نترك الحديث عن انعكاسات ذلك على أمن الخليج ومضيق هرمز. يعني هي أصلا دول المنطقة هي أصلا تتحمل تكلفة هذه الحرب، فعندما إذا فكر بالقيام بمثل هذه الضربة ما الذي سيكون انعكاسه؟
1: مرة أخرى نحن نذكر الرئيس الأمريكي ومعه الإدارة، حتى إدارة باراك أوباما، لم يأخذوا مصالح المنطقة بعين الاعتبار. الآن هم صاروا في وضع أسوأ من ذلك ومعهم إسرائيل، يفكرون فقط باتجاه واحد وهو مصالحهم هم. بالتأكيد المنطقة ستدفع ثمن باهظ. مضيق هرمز باعتقادي لن يفتح بعد عمل عسكري مثل هذا، سيصبح مضيق هرمز شبه مغلق، حالة من عدم اليقين، الأسعار سترتفع، تأثيراتها ستكون كبيرة. باعتقادي ربما يكون في جهود معينة تضغط على الرئيس الأمريكي أن يكون هذا مجرد تصريح ضغط على التفاوض، لكن الرئيس الأمريكي لا يمكن.
0: وفي المقابل إيران متمسكة بخطاب الردع المستدام، يعني ما نوع الرد الذي يمكن أن يأتي إيرانيا وأين؟ يعني تقول يجب أن نحافظ على قوتنا.
1: أنا أعتقد الإيرانيين هم الآن يعتقدوا أن لديهم قدرة الوصول إلى كل الحاملات الموجودة في المنطقة على مسافة 700 كيلومتر عن مياههم. ثم المسألة الثانية باعتقادي أنهم سيضربون في إسرائيل، لأنهم يعتقدوا الآن بات في المؤسسة العسكرية والسياسية بعد حرب 13 يوما أنه إذا أرادوا أن يضعوا اسمهم وهذه الحرب بشيء إيجابي يجب أن يستهدفوا إسرائيل بشكل أساسي بشيء نوعي في الأسلحة يحدث فرقا في إسرائيل، ليس بالضرورة معناها تدمير كامل لكن يحدث فرقا
0: بدل من التركيز على دول المنطقة. ولكن أنت كنت أشرت في اليومين الماضيين إلى أن يعني ليس هناك ما يبشر بالتوصل إلى نتائج تفاوضية، الآن بعد هذا التسريب ماذا بقي من الوساطة برأيك؟
1: الوساطة ستبقى، الدول الفاعلة الوساطة لا زالت تقدم مقترحات وتضع صياغا حتى يتفق حتى يتوافق عليها الطرفان. انا باعتقادي نظريا هم يريدوا حلا سياسيا، لكن يريد كلهم بمعياره وبمقاسه. الان هل يمكن ان يصل الى تسويه معينه ترضي الطرفين؟
0: والتسريب هل يحسن شروط الوساطه؟
1: الامريكي يعتقد ان هذا يضغط على الايراني، واعتقد انه هو لا يقرا الايرانيين صحيح، وهذه مشكله كبيره. ترامب ولا ادارته يقرا الايرانيين، الايرانيين كلما ضغطت عليهم كلما اكثروا تشددا، وهذا الامر لم يفهمه الرئيس الامريكي للاسف.
0: شكرا جزيلا دكتور محجوب. شكرا. الان ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. من جانبها قالت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للأسبوع الثاني على التوالي. ونبقى في غزة، حيث وثقت تقارير أممية أكثر من 5000 حالة، وهي حالات بتر لأطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. يعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها. نتابع هذا التقرير.
2: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
3: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
4: ومش مريح للطفل. وركان ما بقدر، ولا مؤاخذة كمان من الطرف، ما بقدر يمشي عشان عينه الثانية مفقودة الأولانية، والثانية بشوفش فيها إلا أمطار، إلا أنا أكون ماسك إيده.
2: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
5: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
2: وهنا داخل ورشة التصنيع يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
6: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية، هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك. نقوم باستبدالها ببدائل محلية، ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
2: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
0: ومن غزة إلى سوريا، حيث قالت وكالة الأنباء السورية إن جهاز الاستخبارات السوري قبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول في مجزرة بانياس عام 2013. يعد علي كيالي من أبرز قادة المجموعات المسلحة التي قاتلت إلى جانب قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال سنوات الحرب السورية.

0: ومن دمشق ينضم إلينا المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية. أهلا وسهلا بك أستاذ رديف. إذا ما الذي تعنيه سياسيا وقضائيا عملية القبض على معراج أورال بعد 13 عاما من مجزرة البيضة وبنياس؟
1: معراج أورال أو علي كيالي أو ما يعرف بجزار بانياس، يعني توقيفه اليوم هو ليس مجرد حدث أمني كبير بالنسبة لنا أثلج صدور غالبية السوريين، بل هو تأكيد على رسالة واضحة من الدولة السورية سواء بجهاتها الحكومية أو بمؤسساتها الوطنية بأن العدالة الانتقالية في سوريا ماضية على قدم وساق، وأن موضوع توقيف هؤلاء المجرمين وبالتالي محاسبتهم وفق القوانين وإنصاف الضحايا هذا الأمر هو ممر إجباري لبناء السلام والاستقرار والتعافي الوطني في سوريا. هذا الشخص متورط في جرائم جسيمة، هو ومجموعته أو يسمى مجموعة بين قوسين الشبيحة كما يسميها السوريين في جرائم مجازر سواء في قرية البيضة في بنياس أو في حي راس النبع. وفق التقارير الدولية التي تم توثيقها عدد ضحايا المجزرة الشهداء يتجاوز 250 شخص بينهم نساء وأطفال، وبالتالي هذه الرسالة كما قلت بأن هؤلاء المجرمين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا بد أن يتم توقيفهم ومحاكمتهم، وبالتالي هذا يعني يعتبر نصر جديد للأجهزة الأمنية.

0: سوريا في ملاحقة طيب. هؤلاء
1: وربما
0: خلق.
1: والسؤال الآن أين سيحاكم؟ هل سيحاكم أمام محكمة عادية أم في مسار العدالة الانتقالية؟ هل هناك أي معلومات أو مؤشرات إلى الخطوة القادمة؟
0: لا لا، هناك تأكيدات، هناك تأكيدات ليس مجرد مؤشرات. كل هؤلاء الأشخاص المتورطون في الجرائم الجسيمة، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الاقتصادية الكبرى، ومنهم هذا كيالي، سيتم محاكمتهم أمام المحاكم المتخصصة بالعدالة الانتقالية. وهذا يعني هذا خيار قانوني وقضائي اتخذته كل السلطات السورية، والقانون قريبا سيكون هناك تشريع ينص على ذلك.
1: ولكن في حالة علي كيالي تحديدا، إذا سمحت لي بس فقط في نقطة،
0: نعم.
1: علي كيالي تحديدا أيضا مطلوب للسلطات التركية، هو مسؤول عن أعمال مختلفة من بينها تفجيرات الريحانية، هل تتوقعون أن يكون هناك طلب من أنقرة بخصوص تسليمه؟ ويعني ما هي الأولوية هنا؟
0: نعم، أنا قلت لك هذا إرهابي دولي عابر للحدود، يعني هذا مجرم عابر للحدود وهو متورط فعلا في جرائم في تركيا التي تعتبر دولة حليفة وصديقة. لكن أيضا دعني أوضح، هذا شخص يعني متهم هو ومجموعته، وهو قاد هذه المجموعات في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والآن موقوف لدى الأجهزة الأمنية السورية، وبالتالي لا بد أن يحاكم في سوريا. إلى الآن الموضوع جديد، لن نتحدث عن شيء افتراضي. الخبر يعني أعلن اليوم تم توقيف هذا الشخص. لم يجري حديث بيننا أو بين وزارة العدل في تركيا وفي سوريا حول هذا الموضوع، وزارة الخارجية حول هذا الطلب، لكن قطعا نحن نؤكد بأن هذا الشخص سيحاكم أمام المحاكم المتخصصة بالعدالة الانتقالية في سوريا.
1: طيب يعني ما هو التوقيت مثلا، المدة الزمنية، هل هناك سقف زمني لصدور أحكام للمحاكمة، وكم يتوقع أن تطول؟
0: يعني أولا هو سيتم التحقيق معه في إدارة مكافحة الإرهاب، لأن يعني الجريمة ليست فردية هنا. دعني أقول نحن في النظام القانوني الجديد في سوريا نحاسب كل من ساهم في الجريمة، سواء المخبر أو المنفذ أو من أعطى الأوامر أو من كان بحكم منصبه يستطيع، أو حتى المحرض يستطيع منع الجريمة ولم يمنعها، كل هؤلاء مسؤولين. فلذلك الموضوع يحتاج إلى نوع من تحقيق الأشخاص المتورطين، ومن ثم يتم إحالة هذا الشخص إلى النيابة العامة وإلى قاضي التحقيق، ومن ثم إلى قاضي الإحالة لإصدار قرار الاتهامي، ومن ثم إلى محكمة الجنايات المختصة بالعدالة الانتقالية. الآن الإجراءات بحقيقة سريعة كما شاهدتم في حالة عاطف نجيب أو وسيم الأسد، لكن مع ذلك هذه إجراءات قانونية. كل نحن والمحاكم سواء في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ملتزمون بأن تتم هذه المحاكمة طبقا للقانون ووفقا للإجراءات ووفقا للمعايير الدولية حقيقة.
1: شكرا لك السيد رديف مصطفى، المحامي ومدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية. شكرا. الآن ننتقل إلى التطورات في حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وجرح 6 آخرين ووقوع أضرار مادية في هجوم روسي مكثف بالمسيرات على منطقة كيغوغراد. ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت بالمسيرات البنية التحتية لميناء إسماعيل في منطقة أوديسا والذي تستخدمه القوات الأوكرانية. أما الرئيس الأوكراني فصرح للفاينانشال تايمز أن بلاده لن توقف الضربات على قطاع الطاقة إلا إذا حصلت في المقابل على مزيد من صواريخ باتريوت. ومن كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد ينضم إلينا، ومن موسكو ينضم إلينا أمين درغامي. أهلا وسهلا بكما مجاهد وأمين، وأبدأ معك مجاهد لنتابع إذن هي محاولة لا أدري كيف أصفها، ولكن يعني نوع من لي الذراع، هو يقول إذا لم أحصل على صواريخ باتريوت فإنني سأستمر

0: بقصف منتجات أو منشآت الطاقة. إلى أي حد هذه السياسة والاستراتيجية تبدو ناجعة وتلقى صدى طيبا في كييف؟
1: وهو أمر لافت للغاية ليلى، لأنه وكأن أوكرانيا تنتقل من مفاوضة روسيا إلى مفاوضة حليفتها السابقة الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه يقول للولايات المتحدة الأمريكية أعطونا باتريوت أو أننا سنستمر في استهداف مصافي النفط. هي سياسة جديدة ربما تحاول أوكرانيا اتباعها بعد المواقف والتصريحات الأمريكية الأخيرة التي بدأت بإعلان من طرف واحد عن هدنة لاستهداف منشآت الطاقة، وهي تعتبر أقوى ورقة في جعبة أوكرانيا. تشعر أوكرانيا أن هذه الورقة انتزعت منها عن طريق هذه الهدنة التي أعلنت دون أن يتم استشارتها، ثم الرغبة الصريحة التي عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد استبدال الرئيس زيلينسكي، وأخيرا التدخل العملياتي في العمليات العسكرية عن طريق حجب المعلومات الاستخباراتية كما قال زيلينسكي مرتين، ثم عن طريق تقييد بعض خدمات ستارلينك، هذه الخدمة الهامة جدا للجيش الأوكراني والتي يستخدمها. إذن فيما يبدو أن زيلينسكي يحاول طرق باب جديد، وهو التحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول استمرار نوع من أنواع الدعم. إذا ما تحدثنا عن الهجمات، أوكرانيا رفعت يدها مرة أخرى وربما أوقفت الهدنة التي أعلنتها عن استهداف المصافي الروسية. كان زيلينسكي قال أنني سألتزم بما أعلنه ترامب. زيلينسكي بالأمس قال سأعاود استهداف المنشآت النفطية مرة أخرى. قبل قليل أعلنت البحرية الأوكرانية عن تدمير 6 طائرات سوخوي روسية في مطار روسي بهجمة بالصواريخ. على الجانب الآخر لا تزال المسيرات الروسية تضرب العمق الأوكراني في عدد من المواقع. هذا حي بتروفيشسكي وهو حي في قلب العاصمة الأوكرانية كييف. هنا سقطت مسيرة روسية، 7 أشخاص على الأقل جرحوا، والعشرات من الشقق السكنية تضررت بصورة كبيرة جراء سقوط هذه المسيرة، وهي واحدة فقط من الهجمات التي تصيب العاصمة وتصيب غيرها من المقاطعات الأوكرانية في هجمات روسية مستمرة. هيئة الأركان الأوكرانية تقول أنه خلال الليل أكثر من 500 هجمة بالمسيرات استهدفت مختلف القطاعات ومختلف المناطق الأوكرانية. إذن أوكرانيا يبدو أنها تسير على طريقين، تحاول من جهة تأمين منظومات الباتريوت، منظومات الدفاع الجوي، الصواريخ التي تمكنها من الرد، ومن الجهة الأخرى تحاول تضييق الخناق على روسيا حتى لا تتمكن روسيا من مواصلة هذه الحرب ليلى.
0: نعم، واضح عبد العزيز مجاهد، أشكرك على هذه التفاصيل من كييف. أمين، بلا شك موسكو تتابع هذه اللهجة واللغة الجديدة التي يستخدمها زيلينسكي الآن مع الولايات المتحدة، كيف تتابعها موسكو خصوصا وأن منشآتها تتعرض للضرب بهذه الطريقة وهناك استمرار في التصعيد من الجانب الأوكراني؟
2: في الحقيقة ليلى، موسكو تنظر إلى موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخاصة في شقه المتعلق بدخوله في صدام واضح مع الرئيس الأمريكي، كما تقول موسكو وتشدد على ذلك، على أنه إعاقة للجهود الأمريكية الحثيثة كما تصفها موسكو الرسمية للتوصل إلى سلام. هذا ما قاله اليوم وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي علق أيضا على تلك التسريبات لخطة محتملة قيل إنها نوقشت الجمعة الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في فلوريدا، وقال بأن ما تسرب منها لا يوحي بأن يوجد شيء يمكن البناء عليه نحو سلام دائم، وهو ذلك الموقف الروسي الذي تطالب من خلاله موسكو بمعالجة الأسباب الجذرية كما تسميها للصراع، وغير وليس الاكتفاء فقط بالهدن، وهي التي ترفض أي هدنة مؤقتة تنظر إليها على أنها مهلة للرئيس الأوكراني من أجل أن يلتقط أنفاسه كما قال وزير الخارجية أيضا الأسبوع الماضي. الكرملين ينظر أيضا إلى هذه اللهجة، لهجة الرئيس الأوكراني تعليقا وموقفه أيضا من صفقة الديزل على أنها خطوة تخريبية، ولكن أيضا روسيا تقول إن من يقف أيضا وراء كل هذه لنقل المواقف المتصاعدة من قبل الرئيس الأوكراني هم الأوروبيين وتحديدا البريطانيين، وهو الذي أنهى زيارة كانت قد نقلته إلى لندن والتقى خلالها المسؤولين البريطانيين هناك. موسكو تنظر أيضا إلى ما ستتبع الولايات المتحدة الأمريكية من قادم الخطوات، خاصة وأنها تنتظر موقف أوكرانيا.

0: لربما عبر زيارة سيجريها كل من المبعوث مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وأيضا المبعوث الثاني جاريد كوشنر إلى موسكو خلال لربما الأسبوعين القادمين لتبني موقفها، وهي التي تظهر من جانب آخر أي موسكو على أنها غير مستعجلة لأي حل لا يساعد ولا يقف على الأسباب الجذرية كما تقول. من في المقابل وزارة الدفاع الروسية من جانبها على الميدان تقول بأنها ما زالت تواصل استهداف تلك الأهداف لربما التي لم تتغير خلال الفترة الأخيرة، وعلى أنها أيضا تصد هجمات أوكرانية مماثلة.
1: أشكرك أمين على هذه التفاصيل. أمين درغامي، إذن موسكو تقول أنها غير مستعجلة ولكن الشتاء على الأبواب والأوروبيون قلقون. المجلس الأوروبي دعا إلى تكثيف الجهود لتعزيز قدرات أوكرانيا في الدفاع الجوي والصاروخي وحماية البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة استعدادا لفصل الشتاء. تضمنت مسودة القمة الأوروبية التي حصلت الجزيرة على نسخة منها تأكيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استعدادهم للمساهمة في توفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة لأوكرانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة. من بروكسل ينضم إلينا مراسلنا عبد الله الشامي. أهلا عبد الله. إذن الأوروبيون يتحدثون عن ضمانات أمنية قوية وموثوقة بالتعاون مع الولايات المتحدة، مثل ماذا؟
2: ربما هذا الأمر سابق لأوانه، لكن الحديث عن الضمانات الأمنية ليس جديدا. هذا الأمر عرض خلال العامين الماضيين بالتحديد عندما كانت هناك بوادر ظهرت مع وصول الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض. الحديث حينها كان عن إنهاء الحرب بأسرع صورة ممكنة، وكان هناك ربما يمكن القول تسارع في الأحداث بشأن هذا السياق. وفي حينها قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لتقديم الضمانات الأمنية سواء من خلال تواجده بقوات على الأرض أو حتى من خلال تدخل حلف الناتو الذي يشكل الأوروبيون أيضا 90% على الأقل من أعضائه. هذه الضمانات الأمنية اليوم التي عادت في مسودة البيان الختامي لهذه القمة تتضمن تفاصيل عسكرية وسياسية. الضمانات الأمنية ستكون أيضا من خلال إدخال كييف إلى دائرة الاتحاد الأوروبي كعضو متكامل، وهو ما يستدعي أيضا مزيدا من الجهود من أجل دعمها بكافة السبل والأشكال التي يتحصل عليها أو تتحصل عليها كل دولة في الاتحاد. الاتحاد الأوروبي قال إنه يمد اليد إلى الولايات المتحدة من أجل التوافق حول تفاصيل هذه الضمانات، لكنه لا يمكن أيضا أن يثق في أن موسكو ستلتزم بأي اتفاقات، خصوصا أيضا في إشارته إلى هدنة الطاقة التي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية، والتي قال إنه في ذات الوقت الذي كانت تعلن فيه بعدها بدقائق كانت موسكو تقوم بقصف عدة أهداف داخل الأراضي الأوكرانية.
1: أشكرك عبد الله الشامي من بروكسل على هذه التفاصيل. الآن ننتقل لمتابعة جانب من الاحتجاجات التي تشهدها حاليا العاصمة الألبانية تيرانا. تجددت المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من الطلاب لليوم الثالث على التوالي في سياق احتجاجات مناهضة للحكومة. يطالب المحتجون بإصلاح التعليم وباستقالة رئيس الوزراء إيدي راما على خلفية اتهامات بالفساد. إذن هذه الصور التي تتابعونها الآن على الشاشة هي صور مباشرة لهذه المظاهرات من تيرانا، وكنا طبعا خلال الأيام الماضية كنا نتابع مشاهد مماثلة من العاصمة الفرنسية، أيضا احتجاجات طلابية. الآن هذه الاحتجاجات الطلابية هي في العاصمة الألبانية تيرانا. بهذا نختم هذه الساعة الإخبارية، نلتقي بعد دقائق على رأس ساعة جديدة في ملا.
3: في مستشفيات قطاع غزة خلفت الحرب آلاف المصابين والمرضى،
4: وكلما ضاقت خيارات المستشفيات ضاقت خيارات الأطباء وتقلصت حظوظ المرضى في تلقي العلاج.

0: الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 1700 كادر صحي.
1: أنا قادر كطبيب وكخبير أن أقدم الخدمة للمريض، لكن بسبب نقص أبسط الأدوات وأبسط المواد لا أستطيع أن أقدم الخدمة.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
4: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل؟
5: هذا المكان إذا ربطت فيه حيوان والله لا يطيق ويقول لك تحبله يشرد، فكيف هذا الطفل بده يعيش؟ المساعدات جميعها من حد ما بدأ الإشي لليوم ما يصلنا وما يجينا لا يضر الرمد في العين.
6: العاجلة

0: نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ معكم ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. البداية بتطورات الملف اليمني. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة. أما الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين فقال إن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. كما طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز. فيما يتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. أما في طهران فقال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وقال الجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة، وذلك داخل المنطقة المحظورة شرقية مضيق هرمز. في قطاع غزة، أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. أما في سوريا فقضت محكمة الجنايات في حلب بالإعدام على متهمين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري. وأعلنت وكالة الأنباء السورية أن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول في مجزرة بانياس والتي وقعت عام 2013. إذن كانت هذه المستجدات، ونبدأ من اليمن، حيث إذن كما صرحنا كان هناك تصريح من الجانب السعودي بأن المدينة المنورة استهدفت من جماعة الحوثي، بينما جماعة أنصار الله ينفون استهداف أي جزء من السعودية اليوم. من صنعاء ينضم إلينا نبيل اليوسفي، ومن تعز تنضم إلينا مها علي. نبيل ومها، نجدد التحية وأبدأ مع نبيل في مواصلة إذن رصد المواقف سواء السياسية أو المواقف الميدانية من حيث تقف أنت في صنعاء، تفضل.
1: نعم ليلى، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد عدم تنفيذ أي عملية عسكرية اليوم باتجاه العمق السعودي، ونفى أيضا الاتهامات باستهداف مكة أو المدينة المنورة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأيضا كانت وسائل الإعلام الرسمية وكذلك المصادر المحلية قد أعلنت بأنه خلال الساعات الماضية كان هناك انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأنها ناجمة عن غارات جوية قالت بأنها سعودية واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أيضا عن غارات جوية في محافظة مأرب وتحديدا في مديرية حريب، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي قالت أنه في محافظة صعدة وعلى المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. أيضا أعلنت قبل قليل عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية المعافر في محافظة تعز، وأكدت بأن الاستهداف من غارات جوية سعودية استهدفت أبراج اتصالات ومدرسة في تلك المنطقة، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي بخصوص هذه الغارات خلال الساعات القليلة الماضية. لكن الناطق العسكري للقوات المسلحة كان قد أعلن في إحصاءات خلال الساعات 24 الماضية عن 42 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات تايفون وF-15، واستهدفت مناطق ومنشآت مدنية، وأيضا أدى إلى سقوط ضحايا. كما أعلنت أيضا عن استهداف هذه الغارات لجزيرة ميون باتجاه مضيق باب المندب، وأكدت بأن ذلك يؤثر على الملاحة البحرية. إلى ذلك أيضا أعلنت القوات المسلحة عن إسقاطها أو استهدافها لطائرة من نوع تايفون سعودية في أجواء محافظة صعدة، قالت بأنها كانت تنفذ أعمالا عدائية وتم استهدافها بصاروخ أرض جو محلي الصنع، ونشرت مشاهد لاستهداف هذه الطائرة حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، وبلغ إجمالي عدد الغارات حسب القوات المسلحة بصنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2323 غارة جوية. إلى ذلك كانت قد أعلنت عن استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه مضيق باب المندب، وأعلنت استهداف هذه القوات وبالتحديد في منطقتي رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية، وأكدت بأن هذا الاستهداف لهذه القوات قد أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وأيضا إحراق وإعطاب العديد من العربات العسكرية باتجاه مضيق باب المندب حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. نعم ليلى،
0: شكرا جزيلا نبيل، وأنتقل إليك مها. في تعز المحاصرة والتي تطالب القوات الحكومية بفك الحصار، إلى أين وصلت الأوضاع؟ يعني إلى أي درجة فعلا هناك قطع للإمداد، الإمدادات عن سكان تعز سواء صحية طبية مساعدات إنسانية؟
2: نعم ليلى، يعني مستوى الحصار يمكن أن نلاحظه ونلمسه من مستوى المناشدات والدعوات المستمرة للسلطات داخل مدينة تعز أو حتى على المستوى الحكومي. نتحدث عن مطالبات الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لفك حصار مدينة تعز والضغط على الحوثيين لتأمين هذا الطريق وإبقائه مفتوحا أمام الإمدادات الغذائية والدوائية وكذلك المشتقات النفطية. في هذا الصدد أيضا كان مكتب الصحة قد حذر في وقت سابق من نفاد وشيك للأدوية والمحاليل الطبية، وأن أزمة المشتقات النفطية هي تلقي بتداعيات ثقيلة على القطاع الصحي، منها توقف مراكز مهمة وحيوية تهدد حياة آلاف المرضى. نتحدث عن مرضى الفشل الكلوي، نتحدث عن أطفال مواليد يرقدون في قسم الحضانات، وأيضا عن مرضى يرقدون في قسم العمليات المركزة. أيضا السلطات هنا كانت قد حذرت من نفاد وشيك في القمح والإمدادات الغذائية ومراكز اقتصادية متخصصة، قالت إن مخزون المدينة من القمح لا يكفي سوى 19 يوما مقبلة. بالتالي نحن نتحدث عن أزمة إنسانية مركبة لا تقتصر فقط تداعياتها على مستوى الإمدادات النفطية والمشتقات

0: وإنما كذلك الغاز، أيضا الإمدادات الغذائية، الإمدادات الدوائية، كل مناحي الحياة هي متأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الحصار. نلاحظ اليوم ارتفاع كبير في الأسعار، أسعار المواد الغذائية كل يوم قادم هو يعني ارتفاع أكبر في قيمة هذه المواد الغذائية والتموينية. أيضا هناك تحذيرات مستمرة سواء من قبل المكاتب الصحية كما أشرت أو من قبل المراكز الاقتصادية المتخصصة، وأيضا معاناة مستمرة يطالب السكان هنا بتوفير هذه المشتقات النفطية تحديدا. نتحدث عن انعدام كامل لمادة الغاز المنزلي، السكان هنا يلجؤون إلى طرق بدائية إلى تجميع الحطب ومن ثم عمل الخبز أو تحضير الطعام. نحن نتحدث عن 10 أيام تقريبا منذ أن اشتدت هذه الأزمة وبدأت الإمدادات بشكل عملي لا تدخل المدينة، والأمر هو يعني مرشح للتفاقم أكثر يوما بعد آخر مع استمرار الإغلاق واستمرار هذه المواجهات المحتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في الجبهة الغربية وتحديدا جبل هان. في تلك الجبهة كانت القوات الحكومية كانت قد صدت أعنف وأشرف وأكبر هجوم شنته جماعة الحوثي منذ بدأت تصعيد باتجاه الساحل الغربي ومن ثم الأرياف الغربية والجنوبية لمدينة تعز. الهجوم استمر لساعات طويلة، ويمكن النظر إليه أيضا وهو يقع في يعني جبل هان، هو يشرف بشكل عملي على البوابة الغربية الرئيسية لمدينة تعز، وهي البوابة الوحيدة لهؤلاء السكان، ومنها ينطلق السكان باتجاه التربة والشمايتان وهيجة العبد ومن ثم العاصمة المؤقتة عدن. ليس هذا فحسب، إنما أيضا هناك أزمة في المياه. نتحدث عن منطقة الضباب وهي التي تحتوي على المخزون الأكبر من المياه أو الشريان الرئيسي ويكاد يكون الوحيد لسكان هذه المدينة لإمدادهم بالمياه. بقية الأحواض المائية هي تقع فعليا في نطاق سيطرة جماعة الحوثي، والتي رفضت خلال السنوات الماضية كل الوساطات الدولية وكذلك المبادرات المحلية لإعادة ضخ المياه إلى قلب هذه المدينة. نعم ليلى.
1: نعم مها، القوات الحكومية تقول فعلا أنها تقدمت في الضباب، يبدو سننتقل عذرا مها، ننتقل الآن مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي.
2: في المؤتمر الصحفي راح نستعرض الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي، الاعتداءات الإرهابية على المطارات بالمملكة، الانتهاكات الإرهابية للميليشيا الحوثية أيضا على المملكة، وراح نتحدث عن شبكة الصواريخ البالستية التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وأيضا نستعرض قدرات التحالف في التعامل على مواجهة التهديدات. بداية نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر وذوي الشهداء الذين فقدوا أرواحهم جراء هذا الاعتداء الغاشم، سائرين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وإننا إذ ندين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية والتي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، ومنها مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض يوم السبت الماضي الموافق 10 أكتوبر 2026، في سلسلة استهدافات غاشمة لمنشآت مدنية ارتادها يومياً الآلاف من المسافرين، الآلاف من المدنيين الأبرياء، وكذلك المحاولات في استهداف العشرات من المطارات والموانئ والمنشآت النفطية في المملكة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. إن هذه الاعتداءات الآثمة ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة ذروة لا يمثل استهدافاً لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصدي الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض، ويكشف مجدداً عن طبيعة التهديد الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واستهتارها بأرواح المسافرين والعاملين بالمطارات، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية، يتعارض مع المبادئ أيضا والأخلاق والقيم الإنسانية. لم تكن هذه الاعتداءات حادثا بمعزل عن سلسلة من التهديدات والاعتداءات العدائية التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، بل يأتي امتدادا لنهج عدائي ممنهج استهدف أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة ملايين المسلمين حول العالم. ومدينة

مدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ليستهدف المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين، ولا يمكن وصفه إلا بالعمل الشنيع والغاشم. إن استهداف المطارات المدنية على وجه الخصوص لا يمس أمن المملكة فحسب،

زوارق سريعة مفخخة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية منع الجماعات الإرهابية من الحصول على التقنيات والأسلحة المتقدمة، لما تشكله من تهديد خطير على منظومة الأمن الإقليمي والدولي، واعتبار ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من تهديد لحرية الملاحة البحرية والممرات المائية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب مثال على هذا التهديد. كما عملت الميليشيا الحوثية على بناء مخازن جبلية تتركز في صنعاء وصعدة وعمران، ومنها تنطلق الاعتداءات والهجمات الإرهابية على اليمن والدول المجاورة لليمن. وتعمل قيادة القوات المشتركة للتحالف على تفكيك هذه الشبكة والقضاء على الخبراء والمشغلين لهذه القدرات من خلال تدمير المخازن الجبلية، منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، وذلك من خلال منظومة استخبارية تعمل على مدار 24 ساعة. ولقد استحوذت القوات المسلحة السعودية على منظومات قتالية ذات جاهزية عالية وقدرات متقدمة، كما تمتلك دفاع جوي ذو كفاءة عالية قادر على اعتراض التهديدات وإحباط محاولات الاستهداف لحماية سيادة المملكة وأمنها ومقدراتها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. وخلال الأيام القليلة الماضية دمرنا مجموعة 127 مخزن بالمناطق الجبلية، وكذلك تدمير العديد من منصات الإطلاق. كما نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية نوعية رداً على هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي والمطارات الأخرى والموانئ والمنشآت النفطية والسفن التجارية في البحر الأحمر. وكما ورد بيان التحالف، فقد ثبت لقيادة القوات المشتركة للتحالف قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي، ومن ذلك محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل وتفريغ الوقود في الحديدة وصنعاء وذمار، حيث تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الدعم المباشر لعملها العسكري الإرهابي وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من هذه الموارد التي يفترض أن تخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته. حيث استخدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية هذه المواقع كاملة لدعم المجهود الحربي من خلال تغذية ترسانة الصواريخ والمسيرات التي تهدد المملكة العربية السعودية وتهدد سلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر، بما أسهم إسهاماً محققاً في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية وتخطيط هجمات وشيكة ضد الأعيان المدنية في المملكة وضد السفن التجارية في الممرات المائية الدولية. وقد ركزت هذه العملية على تحييد قدرات الميليشيا الحوثية التي تستخدمها لتهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية. وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وقد اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة للمدنيين أثناء التخطيط والتنفيذ لهذه العملية. ويجب على الحوثيين الوقف الفوري لكافة العمليات الإرهابية والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية. وخلال السنوات الماضية عملت قوات التحالف على استهداف القدرات والعناصر الحوثية بعملياتها العسكرية مع المحافظة على مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية. وسنستعرض معكم خلال هذا المؤتمر أبرز المعلومات والحقائق المتعلقة بهذه الاعتداءات وفق ما تم التحقق منه لدى الجهات المختصة. فيما يخص الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي، خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر 2026

20 كان هناك 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي كعين مدني محمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وشمل 10 طائرات مسيرة، 4 صواريخ باليستية وصواريخ طوافة بالنوع كروز عدد 4، وأيضاً استخدام مقاذيف غير معرفة بعدد 2. تفاصيل الاستهدافات وما نتج عن هذه الاستهدافات لمطار الملك خالد الدولي في 7 أكتوبر، كان هناك حالة وفاة و8 إصابات. في 8 أكتوبر كان هناك 3 حالات وفاة، 5 إصابات. في 10 أكتوبر كما أعلن 12 وفاة، 309 مصاب. وفي 11 أكتوبر في هجوم آخر على الصالة رقم 3 كان هناك حالة وفاة و11 إصابة، بمجموع 17 وفاة، 333 إصابة. نستعرض مع حضراتكم استهداف الميليشيا الحوثية لضيوف الرحمن في صالة مطار الملك خالد الدولي الصالة 4. كما تشاهدون المطار في ساعة الذروة، معتمرين وقاصدي البيت الله الحرام، وأيضا كما هو موضح رضيع مع والدي يلتقطون صورة عائلية، مواطنين مقيمين، نساء ذوي همم، وكذلك العاملين في المطار.

تلاحظون أيضا من إحدى كاميرات المراقبة ومن زاوية مختلفة ضيوف الرحمن أثناء صعودهم للطائرة والتوجه إلى المشاعر المقدسة، وهناك معتمرين، مواطنين، مقيمين، نساء، وكذلك العاملين في المطار. كما يظهر أيضا من كاميرات المراقبة الاستعداد لصعود الطائرة من ضيوف الرحمن، معتمرين وقاصدي البيت الحرام، كبار السن، المواطنين، المقيمين، النساء والعاملين في المطار. نتائج التحقيق الأولي والاستدلالات: يوضح الفيديو إحدى بقايا حطام السلاح المستخدم في الهجوم على الصالة رقم 4، وهو صاروخ من نوع كروز. هذه أيضا صور لبقايا صاروخ الكروز المستخدم في الصالة رقم 3، الصالة رقم 4، في يوم الأحد أو في هجوم الصالة 3 تم استخدام عدد 1 صاروخ كروز، في الهجوم الآخر على الصالة 4 تم اعتراض أحد الصواريخ من نوع كروز، والصاروخ الآخر كان هجوم مباشر على الصالة. فيما يخص الاعتداءات الإرهابية على المطارات بالمملكة، الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في 7 أكتوبر كان هناك، وكما أعلن، حالتين وفاة لمقيمة مغربية ومقيمة جزائرية، وعدد 28 إصابة. الاعتداءات الإرهابية على المطارات بالمملكة كما تشاهدون أمامكم: الاعتداءات على مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان، مطار نجران الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الملك فهد بالدمام، وأيضا كان هناك اعتداء آخر على مطار الملك فهد، الوفيات عدد 2، الإصابات 31. أعرض لحضراتكم بعض اللقطات من كاميرات المراقبة للاستهداف لمطار أبها في 7 أكتوبر 2026 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأيضا مطار الملك عبد الله الدولي بجازان ومطار نجران الدولي.

اعتداء مطار نجران في 6 أكتوبر 26 كما تشاهدون أمامكم. اعتداءات وهجمات إرهابية غاشمة تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. أيضاً لقطات من الاعتداء على مطار الملك عبد الله بجازان

استعرض مع حضراتكم اعداد الضحايا والمصابين في استهدافات مطارات المملكه كما هو موضح امامكم: مطار الملك عبد الله، مطار ابها الدولي، مطار الملك خالد الدولي. المجموع الوفيات 19، الاصابات 364. فيما يتعلق بالانتهاكات الميليشيا الحوثيه على المملكه، ومنذ بدايه العمليات الصواريخ البالستية المطلقة على المملكة 1104، الطائرات المسيرة 1135، الزوارق المفخخة والتي تهدد الملاحة، حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر والبحر الأحمر 118، الألغام البحرية 278. فيما يتعلق بالانتهاكات الحوثية خلال الهدنة من العام 2022 كما تشاهدون أمامكم، الصواريخ البالستية 175 صاروخ بالستي، زراعة ألغام، طيران مسير، مقاذيف من الطيران المسير، وأيضاً المقاذيف العشوائية. التحالف نفذ عملية كما تم الإعلان عنها تستهدف المواقع والمصادر الحيوية لتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية للمجهود الحربي. تم استهداف عدد 4 أهداف: محطة الصباح المركزية تدعم المجهود الحربي في صنعاء، أرصفة بحرية برأس عيسى أيضا تدعم المجهود الحربي، مخزن احتياطي للوقود تحت الأرض يتبع المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وأيضا مخزن وقود لدعم المجهود الحربي في ذمار. كما نشكر المواطنين اليمنيين على استجابتهم للإنذار والتحذير الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بإخلاء محطة الصباح المركزية، وذلك حرصاً على سلامتهم. الهدف الأول كان محطة الصباح المركزية، وكما ذكرنا بأنه يدعم المجهود الحربي وخاصة الصواريخ البالستية والمسيرات في تهديدها للمملكة العربية السعودية وأيضاً الإقليم كافة. الهدف الثاني أرصفة بحرية برأس عيسى تدعم المجهود الحربي، استحدثت منذ فترة قصيرة. الهدف الثالث مخزن احتياطي للوقود تحت الأرض يتبع المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للميليشيا الحوثية في باجل محافظة الحديدة. الهدف الرابع مخزن وقود لدعم المجهود الحربي في ذمار. وأستعرض مع حضراتكم بعض الاستهدافات لقوات التحالف الجوية في التعامل مع هذه الأهداف الحيوية. هذا الاستهداف للأرصفة في رأس عيسى، كما ذكرنا الهدف تحييد القدرات الميليشيا الحوثية باستخدامها للموارد في تمويل العمليات العسكرية.

شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وكما ذكرنا هي أول جماعة إرهابية حصلت على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة. تتركز هذه الشبكة في محافظة صنعاء، محافظة عمران، وأيضاً محافظة صعدة، وهي منطلق للهجمات العدائية والإرهابية على المملكة وعلى اليمن وعلى دول الجوار. كما تشاهدون في الشريحة، هذه في معسكر فج عطان،

الأنفاق وكما هي كما تشاهدون مستحدثة، ولدينا القدرة على تحديد كافة هذه الأهداف من قبل المنظومات الاستخبارية. وكما ذكرت تم التعامل خلال الأيام الماضية مع 127 نفق في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية. أيضا من الأنفاق في محافظة صنعاء مديرية بني الحارث، محافظة صنعاء مديرية نهم، محافظة صنعاء مديرية جحانة، في محافظة صعدة وهي أحد المعاقل للميليشيا الحوثية تتركز أيضا الأنفاق والهجمات الإرهابية بالصواريخ البالستية. تشاهدون الأنفاق أمامكم كما هو التحليل الاستخباري. في محافظة صعدة مديرية سحار، محافظة صعدة مديرية الصفراء، كما تشاهدون بعض التكتيكات لدى الميليشيا الحوثية في النفق في أعلى الشريحة، الإطلاق يتم من داخل الأنفاق. محافظة صعدة مديرية الصفراء، محافظة عمران مديرية حرف سفيان، استخدام التجاويف الجبلية وأيضاً الأودية لمحاولة التمويه. محافظة عمران مديرية حرف سفيان أيضاً. قدرات التحالف على مواجهة التهديدات، لدينا القدرة بإذن الله تعالى للتعامل مع هذه الصواريخ البالستية وأيضاً الطائرات المسيرة، صواريخ الكروز. كما أعلنا اليوم تم اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية. لدينا كافة القدرات بإذن الله تعالى للتعامل مع هذه التهديدات. أستعرض مع حضراتكم استهداف قوات التحالف للأنفاق والقدرات الحوثية فيما يتعلق بالصواريخ البالستية. هذه أنفاق في صنعاء. كمية الانفجارات

تشاهدون الأنفاق في أعلى الصورة أو أعلى التسجيل، استهدافات دقيقة من قبل قوات التحالف الجوية لهذه التهديدات، الانفجارات المتتالية لمستودعات الصواريخ البالستية

أيضا استهداف منصات الإطلاق، وهذه بعض الأساليب المبتكرة للميليشيا الحوثية الإرهابية. يسار الشاشة تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ باليستية بأساليب مبتكرة، وأيضا تدمير منصة إطلاق صواريخ على يمين الشاشة.

الشاشة والاستهداف على الشاشة يوضح تتبع المنظومات الاستخبارية لإحدى منصات إطلاق الصواريخ البالستية في العاصمة صنعاء كما أعلنا عنها سابقاً وتم تدميرها، وتشاهدون الانفجارات الثانوية أثناء محاولة الهجوم أو هجوم وشيك على المملكة.

هذه أو هذا الفيديو يوضح استهداف لمخزن صواريخ باليستية في محافظة صعدة. هذا الفيديو يوضح استهداف قوات التحالف الجوية لصاروخ كروز تم اعتراضه. أيضاً فيديو آخر لاعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه المملكة.

الفيديوهات التالية توضح استهداف قوات الجوية للتحالف لطائرات مسيرة من نوع شاهد، وأيضا طائرة صماد. أيضا استهداف طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة وتم التعامل معها وتدميرها.

0: ختاما تؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار عملياتها لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية من محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وأيضا تهديد حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما نؤكد دعمنا للحكومة اليمنية الشرعية والقوات المسلحة اليمنية بكافة المسارات وتأمين الجهد الجوي للوحدات على الأرض على مدار 24 ساعة. رسالة أخيرة على الميليشيا الحوثية الإرهابية أن توقف هجماتها على المدنيين في المملكة العربية السعودية، وعليها أن تقرأ جيداً بيان التحالف وأن تقرأ ما بين السطور. أشكر حضوركم جميعاً، أعتذر عن أخذ الأسئلة لارتباطي بجدول أعمال، إذا كان هناك أي أسئلة أو استفسارات فممكن الترتيب في إحاطة للصحفيين. شكراً لكم جميعاً، شكراً أصحاب السعادة والمشاهد الكريم.
1: إذن تداعيات كلمة المتحدث باسم قوات التحالف لواء الركن تركي المالكي، ومحاولة لقراءة بين السطور كما أشار هو نفسه. وسينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك عميد إلياس، ما أبرز ما جاء في كلمة المالكي من وجهة نظرك؟
2: ليلى، أولا الحوثيون على أنهم إرهابيون وبالتالي يستهدفون الأماكن المدنية وبالتالي ليست ذات طابع عسكري، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة الاستعداد، وكأن هناك دائماً

0: مقاربة استراتيجية أو طريقة قتال الحوثيين، الاستخبارات، الاستعلام، وضرب الأهداف والمنصات قبل الإطلاق، على استنادا لمعلومات، والمعلومات قد تكون بشرية human intelligence، قد تكون من قبل مسيرات 24 على 24 تراقب، وقد تكون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت نحن سنساعد، خاصة أيضا أن المملكة العربية السعودية مع الرئيس ترامب أصبحت ميجر الله نان ناتو ممبر، يعني هي حليف أساسي من خارج إطار الناتو، الأمر الذي يعطيها الكثير من المكاسب. التدمير الأهداف والمنصات والصواريخ في مكانها هو أقل كلفة من ما بعد الإطلاق، ورأينا هذا التمايز. اثنين، تحدث عن الإمكانيات
1: يعني
0: الحوثية.
1: هذه نقطة قبل أن ننتقل للنقطة الأخرى، موضوع المخازن الجبلية، تحدث عن 127 مخزن في مناطق جبلية في صعدة ومناطق أخرى،
0: عمران
1: وعمران كذلك، نعم، وكذلك صنعاء نفسها. هل هذا الرقم يعني أن التحالف بالفعل قد اخترق بنية الحوثيين الصاروخية؟
0: 127 هدف كما قلت ليلى أو أكثر، 127 هذا يعني أن هناك استعلام، وأن هناك فعلا استعلام مستمر، وبالتالي تحقيق الهدف. بعد كل ضربة وبعد كل استعلام وبعد كل عملية، هناك ما يسمى بعملية قياس النجاح. يجب أن يكون هذا الأمر من ضمن منظومة، يعني لا يمكن فقط استهداف 127 هدف والاعتبار أن الأمر انتهى. يعني اليوم المراقبة هي القياس والنجاح مباشرة على الأهداف، ما هي هذه الأهداف، كيف تدخل. اثنين، الاستمرار للحوثيين بإطلاق الصواريخ، وبالتالي نتذكر أن الول ستريت جورنال منذ يومين قالت أنه تم اعتراض استيراد أماكن أقسام أساسية ببناء وتحسين الصواريخ عماد وخيبر شكن الإيرانية، باستيراد المواد المكونة الأساسية من الصين. يعني هل وصل الحوثيون إلى مرحلة فعلا أن يكون هناك صناعة محلية، أم هم يطورون؟ وهذا الأمر يستلزم أبحاث، يستلزم مختبرات. تطوير الصاروخ ليس بأمر سهل، لا لا، يستلزم خطة،
1: وأن يكون دقيق الإصابة، يعني يتطلب أيضا معلومات استخباراتية.
0: هناك من يقول أنهم يسعون إلى زيادة السرعة والمناورة لهذه الصواريخ. اليوم الدقة ليست مهمة ليلى، لأنه الهدف عندما نتحدث عن مطار الملك خالد هو ليس نقطة وليس هدف نقطي، هو مجموعة، يكفي أن يسقط الصاروخ في أي مكان.
1: ولكن يحتاج إلى معلومات استخباراتية، يعني مكان بتحديد، يعني
0: مكان الملك، مكان مطار الملك خالد ليلى معروف، يعني في أي خريطة، في أي جوجل يمكن معرفتها، وبالتالي هذا الأمر موجود، ولكن اليوم يكفي أن تسقط الخريطة. هذا ليلى يأخذنا إلى بناء منظومة لا تماثلية. يعني ماذا يفعل الحوثي؟ هو بنى فلسفة واستراتيجية لا تماثلية، كما قال الناطق الرسمي باسم التحالف، أن استهداف 127 هدف في الأنفاق، في الجبال. هذا يعني أنه يستغل الجبال، وبنى منظومة لا تماثلية بشكل فعلا أن يستهدف مجتمعين مختلفين، مجتمع تقريبا بدائي إلى حد ما، مش بمعنى البدائي البدائي بمعنى عسكريا، مع مجتمع متقدم يملك الكثير من الأهداف، مجتمع متقدم اقتصاديا، عسكريا، تكنولوجيا، لديه الكثير من الأهداف. قياس النجاح ضد المملكة غير قياس. ماذا تفعل المملكة اليوم من خلال ما تحدث عنه الناطق؟ هي تعيد بناء ترميم الردع، ما يسمى. لماذا ترميم الردع؟ عبر أمرين أساسيين. واحد، الردع عبر المنع، يعني تحسين المنظومة الدفاعية لإسقاط المسيرات، صواريخ المجنحة وأيضا الصواريخ الباليستية. اثنين، استمرار العملية العسكرية في الداخل اليمني لتحقيق إنجاز معين، إن كان في تعز أو إن كان في الساحل. والمرحلة القادمة حرمان الحوثيين من السيطرة على سهل تهامة أو على السهل الساحلي الغربي باتجاه بلمد وإعادة الحوثيين إلى منطقة الجبال وتطبيق القرار 22/16 طيب في مرحلة من المراحل.
1: باستمرار الردع الذي أشرت إليه الآن.

0: يعني شاهدنا اللواء المالكي وهو يعني يتوقف بالتفصيل عند عدد الوفيات وعدد الإصابات كل يوم ومناطق مختلفة، سواء في مطار الملك خالد أو مطار أبها. ولكن عندما نتحدث عن مطار الملك خالد، كما قلت يعني معروف أي خريطة
1: مطار
0: موجود،
1: مطار
0: موجود.
1: أساسي ومهم.
0: طيب، هل نحن أمام ثغرة في منظومة الدفاع الجوي السعودية، رغم أن اللواء المالكي يتحدث عن جاهزيتها العالية، أن تكرار الإصابات ووقوع هذا العدد من الوفيات ماذا يعني؟
1: دعينا نذهب إلى ما يسمى يعني عسكريا، أنه ليس هناك من دفاع مطلق 100%. اثنين، الممارسة العسكرية، القصف والقصف المضاد والدفاع، هي عملية trial and error، يعني ليس هناك من استراتيجية وتكتيك يستعمل وهو 100% ولا كنا شاهدنا شيء مختلف تماما. هي عملية حسب المعلومة، العدو يتأقلم وأنت تحسن الوضع. اليوم يستعمل الحوثيون ثلاثة أنواع من الصواريخ أو من المقذوفات: الصاروخ المجنح، المسيرة، وحتى الصاروخ الباليستي، وبالتالي الكروز المجنح.
0: نعم،
1: الكروز هو المجنح يستعمله. وقال المالكي أن ما أصاب المطار هو صاروخ مجنح. فإذا أنت هناك دائما ثغرة بمكان ما، وإلا لما كان ذهب. اليوم هذا المطار من الضروري أن يكون محمي، وأنا أعتقد أنه محمي، ولكن كما قلت هي trial and error، ويتعلم كل فريق من الممارسة.
0: تحدث عن صاروخين غير معروفين، يعني هذه كان تحدث 10 طائرات مسيرة، 4 صواريخ مسيرة، و4 كروز، و2 غير معروفين. على العموم
1: من يعني المجنح، قد يكون من المعدل أو من صنع، من صنع يمني لم نعرف بعد أنه من. هو تحدث عن دولة إقليمية ليلى، يعني اليوم الدولة الإقليمية، نتحدث عن إيران لنكون واضحين، التحدث عن الدولة الإقليمية هذا يعني هذا النموذج الذي يستعمله الحوثي هو نفسه النموذج الذي استعمل في خلال الحرب مع إيران بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: أشكرك جزيلا عميد الياس حنا. أذهب الآن إلى الرياض مع مراسلنا بدر الربيعان. بدر، تابعت الكلمة ونحن في انتظار أن يعني نحاول تفكيك هذه الكلمة وفهم ما بين السطور كما أشار اللواء الركن التركي المالكي. يعني من ما تابعته أنت، ما هو أبرز ما جاء في هذه الكلمة؟
2: نعم، المؤتمر الصحفي عقد حقيقة بشأن الحديث عن الإحداث التي طالت المطارات السعودية، تحديدا مطار الملك خالد الدولي هنا في العاصمة السعودية الرياض، وأيضا كان تطرق إلى العملية النوعية التي نفذتها قوات التحالف خلال اليومين الماضية، وكان هناك بيان صادر من قوات التحالف بشأن هذه العملية. أبرز ما ذكره حقيقة في المؤتمر، تحدث عن تدمير 127 مخزن تابع لميليشيا الحوثي في مناطق جبلية داخل اليمن، إلى جانب العديد من منصات إطلاق الصواريخ. هذه عمليات يقول التحالف بأنها تسهم في استهداف المملكة. نتحدث أيضا عن أرقام، كان هناك مجموع الصواريخ التي استهدفت أجواء المملكة منذ بدء هذه العمليات وهذا التصعيد العسكري الجديد على السعودية. نتحدث عن 1104 صواريخ و1135 طائرة مسيرة منذ بدء هذه العمليات. أيضا تحدث عن حصيلة الاعتداءات التي جاءت بعد استهداف المطارات السعودية. كشف أن أسفرت عن وفاة 19، وكان هناك 359 إصابة. نتحدث هنا عن مطار الرياض ومطار أبها وكذلك مطار جازان، كان نصيب الأكبر من هذه الخسائر في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. نتحدث عن 17 وفاة و323 إصابة خلال الإحداث التي تعرضت لها بين 7 و11 من أكتوبر. كما تحدث أيضا عن سقوط ضحايا ومصابين في مطاري أبها وجازان. أيضا كان هناك حديث خلال المؤتمر عن إحصائية للاعتداءات التي استهدفت المملكة، شملت إطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية، وهي أرقام قدمها التحالف لتوضيح حجم حقيقة هذه التهديدات التي يقول أنه تعامل معها. أيضا كان هناك عرض خلال المؤتمر الصحفي لفيديوهات

0: توضح عمليات الاستهداف النوعية التي طالت عدد من المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في استهداف المملكة، سواء منصات إطلاق الصواريخ، أيضا مواقع التخزين لهذه الصواريخ البالستية، وأيضا منصات الإطلاق. كان هناك أكثر من عرض وفيديوهات لهذه العمليات العسكرية التي ذكرها اللواء الركن التركي المالكي. أيضا تحدث عن محاولات استهداف لعشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ السعودية في سياق هذا المؤتمر. أيضا نتحدث عن عدد حقيقة أرقام إحصاءات موقف عسكري سعودي فيما يتعلق بالتعامل مع هذه التهديدات التي تستهدف أجواء المملكة خلال الفترة الماضية. كان هناك رسائل قدمها المالكي في ختام هذا المؤتمر، ذكر بأن الاستهدافات التي تطال أجواء المملكة وأراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية سيتم التعامل معه بحزم ويعني بقوة من خلال التعامل العسكري. إذا نتحدث حقيقة عن أرقام يعني مجموع هذه الأرقام وتحديث لأرقام الاعتداءات التي طالت أجواء المملكة وأيضا أراضيها، كان أبرز ما ذكره الاعتداءات التي طالت مطار الملك خالد هنا الدولي في الرياض.
1: تحدث فيما يتعلق بالمطار بدر
0: مستخدمة من قبل ميليشيا الحوثي.
1: نعم، فيما يتعلق بالمطار الذي يعني توقف عنده اللواء المالكي كثيرا بالتفصيل، وكل يوم حصاد الاستهداف الذي وقع، هل هناك أي معلومات بشأن الوضع في داخل المطار والعمليات التشغيلية فيه، وهل من إجراءات أمنية جديدة بحسب علمك؟
0: حقيقة فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية لمطار الملك خالد الدولي هنا في العاصمة السعودية الرياض، يتم الإعلان عنها من قبل هيئة الطيران المدني وليس من قبل التحالف، وبالتالي يعني ربما ستصدر هيئة الطيران المدني خلال الأيام المقبلة بيان يتعلق ب جدولة الرحلات وإعادة التشغيل وبدء العمليات التشغيلية للمطار. تحدث عن مطار هام، مطار رئيسي، كان هناك اليوم أيضا يعني بالتزامن مع هذه الأحداث وهذا التصعيد العسكري بيان لمجلس التعاون الخليجي تحدث عن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت من المفترض أن تعقد خلال الأسابيع المقبلة، وكان هناك تأجيل طبعا بالاتفاق مع الطرف الأوروبي وفقا لحديث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. إذا نتحدث عن آثار وانعكاسات لهذا الإغلاق، بالتأكيد كان بيان مجلس التعاون اليوم واضح وأدان فيه أيضا هذه الهجمات والاعتداءات وتعطيلها لهذه المصالح. نتحدث عن قمة خليجية أوروبية ألغيت نتيجة لهذه الآثار التي طالت بالتأكيد مطار الملك خالد الدولي وآثارا لهذه الاعتداءات، وبالتالي حتى الآن لم يصدر أي بيان من قبل هيئة الطيران المدني بخصوص إعادة العمليات التشغيلية للمطار في الرياض، لكن التحالف تحدث عن مجمل الخسائر، نوع الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على المطار، تحدث عن صاروخ كروز، وكان هناك عرض فيديو في خلال المؤتمر لبقايا الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد والآثار الناجمة عن هذا الاعتداء، تحدث عن أرقام الوفيات التي يعني جاءت حصيلة هذه الاعتداءات. نتحدث عن اعتداءين تعرض لهم المطار، كان هناك في الاعتداء الأول كان مجموع هذه الاعتداءات حقيقة وفق حديث المتحدث الرسمي نتحدث عن ما يقرب من 19 وفاة و359 إصابة. هذه المجموع كان لثلاث مطارات مدنية في السعودية، مطار الرياض، مطار أبها، ومطار جازان. مطار الرياض كان في الاعتداء الأول حصيلة الوفيات 12 حالة وفاة و309 من المصابين، وبالتالي كان هناك أيضا إعلان آخر عن وفاة مقيم وعدد من الإصابات، وبالتالي نتحدث عن اعتداءات تركزت خلال الفترة الماضية على مطار الرياض، أوقفت بسببها العمليات التشغيلية وما تزال حتى اللحظة مددت من قبل هيئة الطيران المدني في بيان صدر أول من أمس، وبالتالي في انتظار ما سيعلن الطيران المدني خلال الفترة المقبلة عن بدء عملية التشغيل وإعادة جدولة الرحلات. نتحدث عن بالتأكيد انعكاس وآثار لهذا الإيقاف بطبيعة الحال نتيجة للآثار التي يتم التعامل معها الآن من قبل الجهات المختصة، نتحدث عن بالتأكيد إعادة بعض يعني إعادة ربما بناء وترتيب بعض الإجراءات المتعلقة بالمباني. نتحدث مبنى رقم 3 ومبنى رقم 4، تتفاوت الإصابات في المبنيين والتأثيرات المادية تحديدا إذا ما تحدثنا عنها، وما تزال الجهات تعمل على إعادة تشغيله والإجراءات المتعلقة.

0: متعلقة، سواء متعلقة بالمرافق نعم. وأيضا العمليات التشغيلية الأخرى.
1: أشكرك بدر على هذه التفاصيل، طبعا سنعود إليك في حال وردت أي تفاصيل جديدة بشأن ما جاء في كلمة اللواء المالكي. أشكرك وأعود لضيفي هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ونحن إذا نتابع يعني هذه المعطيات. ما هي خيارات المملكة في هذه المرحلة أمام هذا الاستهداف المتكرر من وجهة نظرك؟
2: ليلى، الخيار السياسي حتى الآن مستبعد، اللهم إلا إذا قبل الحوثيون بالقرار 22-16 وحتى اتفاق ستوكهولم. هذا الأمر مهم جدا، هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي لدى الحوثيين مشروع مختلف تماما، مشروع داخلي أولا، مشروع إقليمي أو توسيع الردع أو توسيع الاعتداءات في المحيط. وبالتالي الحديث عن موضوع باب المندب، وهو تحدث عنه الناطق الرسمي اللواء مالكي عندما قال أنه ندعو المجتمع الدولي للتعاون، ونحن نعرف أن هناك وحدة بحرية مهمة أوروبية أسبيدس متواجدة في البحر الأحمر لحماية الملاحة، ولكن هذا الأمر تخطيناه. نذهب إلى مرحلة مهمة. واحد، المملكة العربية السعودية كما قلت هي مجتمع متقدم، هناك 29 مطارا من كل التصنيفات ليلى. هناك النفط، نعرف أن المملكة العربية السعودية ثاني احتياط نفطي في العالم ومن المنتجين الأوائل. تم استهداف في 2019 من قبل الحوثيين بخيق أرامكو بمسيرات، وأيضا تم استهداف من قبل بعض الميليشيات من العراق خط شرق غرب. فإذا هناك هدف معين قد يؤثر على الإقليم، سعر النفط، ارتفاع النفط، تصدير النفط، كله أصبح مرتبط مع بعضه البعض. اليوم المملكة العربية السعودية في الداخل، لأن هناك الكثير من الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية، 70% من المياه المستعملة داخل المملكة العربية السعودية تستعمل من قبل التحلية، هناك 42 فعلا محطة للتحلية، وهذا أمر كله يعني موجود ضمن بنك الأهداف الذي يستعمله الحوثيون. اليوم الردع عبر المنع، يعني تحصين الداخل والمنع. اثنين، تغيير الواقع الميداني في الداخل اليمني كما قلت، عبر فك الطوق عن تعز لأنه تعتبر مركز ثقل أساسي اليوم تعز في اليمن، ومحاولة الانفتاح والسيطرة على الساحل، وهذا الأمر يأخذنا إلى 22-16 قرار مجلس الأمن.
1: طيب، هل برأيك سنشهد تغيير في نوع المواجهة، في الطريقة التي تواجه بها قوات التحالف الحوثيين في المرحلة القادمة؟ ما الذي أراد اللواء المالكي إرساله من خلال المعطيات والتفاصيل الدقيقة التي ذكرت؟
2: المعطيات والتفاصيل ليلى هي الشق التقني، هي الشق التكتيكي العملاني على الأرض، هي تهدف إلى عدة أهداف معينة. هناك ما يسمى الدوائر، الدائرة الأولى هي القيادة والسيطرة، الدائرة الثانية هي السيستم أسنشل، يعني الأمور الأساسية التي تساعد في المجهود الحربي، من هنا استهداف محطة أو الصباحة. فإذا أنت بدأت باستنزاف كل المقومات للحرب، وبالتالي الذهاب إلى الحرب البرية هو الأهم.
1: ستكون لنا عودة لهذا الموضوع بلا شك. أشكرك جزيلا، وإذا بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية والتغطية مستمرة على رأس الساعة، ونحن معكم دائما، وسينضم إليكم زميل جديد في ملا.
3: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

في كل شتاء يجد كثيرون الدفء في منازلهم، لكن هناك من يواجه البرد بلا مأوى. منذ عام 2017 تصل أيادي الخير إلى الأسر النازحة لتقدم لهم طروداً شتوية تؤمن احتياجاتهم الأساسية. في 15

0: دولة نرافقهم في أصعب المواسم ونمنحهم دفئاً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن في توفير الطرد الشتوي لشتاء أكثر دفئاً.
1: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.

0: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. ونبدأ من الرياض، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 آخرين. وأعلن المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحفي تدمير 127 مخزنا لميليشيا الحوثي بمناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق. وطالب ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية. وقبل ذلك أعلن التحالف اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي لمدينة تعز. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وقال الجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقية مضيق هرمز. وفي قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وفي سوريا قضت محكمة الجنايات في حلب بالإعدام على متهمين والسجن 12 عاما على متهم ثالث في أحداث الساحل السوري. كما أعلنت وكالة الأنباء السورية أن جهاز الاستخبارات السوري ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الأول بمجزرة بانياس التي وقعت عام 2013. إذن البداية مباشرة بالتطورات في اليمن مع مراسلين من الرياض، مراسل الجزيرة بدر ربيعان، من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة بل مراسلة الجزيرة مها علي. أرحب بكم جميعا، ونبدأ من الرياض والرواية الرسمية، البيانات الرسمية أيضا نرصدها معك بدر ربيعان.
1: نعم، ازدهار أحدث ما يمكن أن يقال هو ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء الركن التركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف. تحدث خلال المؤتمر أبرز ما تحدث عن تدمير 127 مخزن تابع لجماعة الحوثي في داخل اليمن داخل مناطق جبلية، إلى جانب أيضا تدمير العديد من منصات إطلاق الصواريخ، وهي عمليات استهدفت بحسب التحالف مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي لتخزين الأسلحة وتجهيز الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها باتجاه المملكة. خلال المؤتمر أيضا عرض التحالف صور ومقاطع مصورة لهذه العمليات، من بينها استهداف أنفاق ومخازن للأسلحة والصواريخ في صنعاء وصعدة، وكذلك مشاهد لعملية وصفها بالنوعية استهدفت قدرات ميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة وذمار. أوضح أن هذه العمليات تستهدف القدرات الحيوية التي تعتمد عليها الميليشيا في تغذية مجهودها الحربي، وهي ليس فقط منصات إطلاق صواريخ، نتحدث عن مواقع تخزن أيضا فيها الأسلحة ويتم تجهيز الهجمات التي تستهدف أجواء السعودية من خلالها. أيضا كشف عن أرقام تتعلق بحجم الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة منذ بدء العمليات العسكرية. أعلن أن 1104 صواريخ و 1135 طائرة مسيرة هي مجموع ما أطلق باتجاه المملكة، نتحدث عن حجم هجمات تعامل معها خلال الفترة الماضية، وبالتالي هذا رقم كبير يعلن اليوم بشكل مجموع. وفيما يتعلق بالإعدادات الأخيرة على المطارات السعودية أيضا عفوا، كان هناك عرض خلال المؤتمر الحصيلة البشرية التي توفيت وأيضا أصيبت نتيجة استهداف مطارات الرياض، أبها، جازان، كان العدد الأكبر من الضحايا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وفقا للمتحدث سجلت 17 وفاة وأيضا و320 إصابة في مطار الملك خالد الدولي تحديدا. نتحدث عن الفترة التي تعرض لها اعتداء خلال 17 من أكتوبر الجاري، وهي اعتداءات طالت مرافق مدنية وصلات للمسافرين. نتحدثنا عن خسائر بشرية كبيرة خلال أيام قليلة في الفترة الماضية نتيجة اعتداءين. أيضا كان هناك حديث عن محاولات الحوثيين استهداف عشرات المطارات ومشاة النفط وأيضا الموانئ داخل المملكة، وذكر أن هذه الاعتداءات تأتي امتداد لما وصفه بالنهج العدائي الذي سبق وأن شمل مناطق مقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي يعني تتمتع بمكانة خاصة لدى المسلمين. بالعودة إلى ما عرضه التحالف أيضا خلال المؤتمر، كان هناك صور مقاطع مصورة قدمها العمليات العسكرية داخل اليمن، جاءت بطبيعة الحال لتوضيح طبيعة الأهداف التي قال أنه تم استهدافها، سواء مخازن أسلحة أو أنفاق أو أيضا منصات إطلاق صواريخ وقدرات مستخدمة في دعم العمليات الحوثية.
0: شكرا جزيلا لك الزميل بدر أربعان. الآن ننتقل إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي. نبيل، ماذا بعد نفي جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية كما جاء على لسان المتحدث باسمها؟
2: نعم، ازدهار كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد نفى تنفيذ أي عملية عسكرية اليوم باتجاه العمق السعودي، لكنه أكد أيضا بعد بيان التحالف، أكد بأن القوات المسلحة التابعة لهم تمتلك القدرة على الرد بالمثل على الهجمات السعودية، وأيضا حذر شركات الطيران أيضا وشركات الملاحة الجوية من الأجواء السعودية ومطارتها بأن الأجواء السعودية ومطارتها غير آمنة باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وأحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أكثر من 274 ألف غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق خاضعة لسيطرة صنعاء منذ 12 عاما، كما أكد بأن الغارات الجوية بلغت منذ بدء التصعيد في 30 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، أحصى في بيان قبل قليل بأنها وصلت إلى نحو 2350 غارة جوية وقصفا صاروخي، وأكد أيضا بأن عملياتهم صوب العمق السعودي تعتبر دفاعية وبأنها ستواصل الرد حتى تنهي السعودية ما وصفه بالعدوان والحصار على اليمن، حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة في صنعاء في بيان له قبل قليل. كانت وسائل إعلام رسمية أيضا قد أعلنت قبل قليل بأن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة صعدة أيضا على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأعلنت ذات الوسائل أيضا عن قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأكدت بأن الغارات والقصف المدفعي سعودي أيضا حسب وسائل الإعلام الرسمية، كما أعلنت أيضا عن غارات

0: جوية استهدفت مديرية المعافر بمحافظة تعز، وقالت بأن الاستهداف كان لأبراج اتصالات وأيضا لمدرسة في تلك المديرية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. إلى ذلك كان قد أحصى الناطق العسكري خلال الساعات القليلة الماضية 42 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات عمران وصعدة وحجة وتعز ولحج وذمار، بالإضافة إلى جزيرة ميون. أكد بأن الغارات الجوية السعودية قد استهدفت هذه الجزيرة وبأن ذلك يؤثر على الملاحة في البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب، لكنه جدد التأكيد على أن عملياتهم سوف تستمر وبأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية حتى يتم وقف العدوان حسب الناطق العسكري ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. مها علي، إذن فك الحصار الحوثيين عن تعز مطلب أساسي لدى الحكومة اليمنية الحالية، ماذا أيضا في إطار مطالبتها للمجتمع الدولي؟
2: نعم ازدهار، كانت أيضا السلطات المحلية بمدينة تعز قد عقدت اجتماعا بلجنة الطوارئ للبحث في هذا الموضوع وتحديدا في المخزونات المتبقية للمدينة تحديدا من المواد الغذائية والتموينية، وأيضا ناقشت اللجنة أو رحبت بالجهود التي يبذلها الصليب الأحمر الدولي بخصوص إدخال المشتقات النفطية العالقة في محافظة لحج إلى مدينة تعز. وقالت السلطات هنا إنها تثمن هذه الخطوة، وهي يعني ترفض إشاعات جماعة الحوثي بخصوص رفض السلطات هنا وساطة الصليب الأحمر الدولي. بالتالي نحن نتحدث عن وساطة للصليب الأحمر الدولي بإمكانها مرافقة القواطر أو يعني الإمدادات المشتقات النفطية من محافظة لحج باتجاه مدينة تعز، وبالتالي فك أو يعني انفراجة في هذه الأزمة التي تعيشها المدينة منذ أيام، وألقت بتداعيات كبيرة وثقيلة على السكان وعلى كل مناحي حياتهم، ليس فقط على مستوى الحركة اليومية وكذلك سير المركبات، وإنما أيضا على مستوى القطاع الصحي الذي هو مهدد بطبيعة الحال بالتوقف نتيجة نفاذ المشتقات النفطية من مدينة تعز تحديدا البنزين والمازوت وأيضا مادة الغاز المنزلي. التداعيات كارثية وتتسع ساعة بعد أخرى، خاصة مع اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في محيط جبل هان، وهو الجبل الذي يشرف مباشرة على نقطة الهنجر وعلى البوابة الغربية الرئيسية لمدينة تعز باتجاه طريق التربة الشمايتين هيجة العبد العاصمة المؤقتة عدن. بالتالي نحن نتحدث عن أزمة
1: بما يتعلق بعدن على وجه الخصوص مها،
2: بعد أخرى وتطاير
1: عذرا على المقاطعة الحياة. ولكن الأنباء العاجلة تتحدث عن انفجارات في عدن جنوبي اليمن، بالتالي ما لديكم من معلومات يتعلق بهذا التطور في عدن؟
2: نعم ازدهار، بحسب المعلومات الأولية هي انفجارات طالت عدد من المواقع في العاصمة المؤقتة عدن. لم يتسنى حتى هذه اللحظة التأكد من طبيعة هذه الانفجارات أو مصدرها، مع الإشارة إلى أن جماعة الحوثي كانت قد استهدفت العاصمة المؤقتة عدن في 7 أكتوبر الجاري بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، استهدفت مطار عدن الدولي، وأدى ذلك إلى حدوث حالة من الهلع والفزع أوساط المسافرين الذين كانوا ينتظرون رحلة للمغادرة، وأيضا رحلة أخرى كانت هي بطبيعة الحال ستهبط في المطار قبل دقائق قليلة من وقوع.
1: ونحن نتابع الآن إذن مها
2: أيضا
1: عذرا على المقاطعة، هذه هي صور للانفجارات وصلتنا قبل قليل من عدن بجنوب اليمن، للانفجارات التي هزت هذه المنطقة، وهذا يبدو جليا من خلال الصور. سحب دخان إذن ترتفع بعد هذه الانفجارات، هل من تفاصيل أخرى يمكن مها أن تزودينا بها إذا ما توافرت بخصوص هذه الانفجارات، أو بالأحرى التعليق على هذه الصور إذا كنت تشاهديها أيضا؟
2: نعم ازدهار، بطبيعة الحال نحن نعمل على يعني التحقق من كل المعلومات الواردة. المعلومات الأولية تشير إلى حدوث انفجارات متعددة في مناطق متفرقة، وتحديدا في مديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتسنى لنا التأكد أي من طبيعة هذه الانفجارات، ما هو مصدرها، مع الترجيح بأن قد يكون هجوم شنته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة المؤقتة عدن باستخدام الطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية. عدد من شهود العيان كانوا قد تحدثوا عن سماعهم ذوي انفجارات ضخمة جدا في هذه المنطقة وفي مناطق متفرقة، بالتالي نحن نعمل على التأكد والتحقق من صحة المعلومات وأيضا المعلومات والمصادر التي

0: في خلال الفترة الحالية أو منذ أن بدأ الحوثيون شن هجومهم باتجاه الساحل الغربي، يعني تحاول السلطات هناك ضبط الأوضاع الأمنية بشكل يتوافق مع التغيرات الأمنية والعسكرية، خاصة مع شن الحوثيين هجمات متكررة باتجاه مديرية المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج، واقتراب تهديدهم من المحافظات الجنوبية وتحديدا العاصمة المؤقتة عدن. السلطات هناك تعمل بشكل مستمر على تفعيل الضوابط الأمنية، على تكثيف الانتشار الأمني، على أن يكون هناك حضور أمني بشكل كبير ومستمر، خاصة بالنظر إلى حساسية هذه المدينة التي تمثل اليوم العاصمة المؤقتة عدن، وهي بالنسبة أيضا للسلطات هدف تالي للحوثيين، خاصة بعدما أشرت اقترابهم من المحافظات أو عفوا المديريات التابعة لمحافظة لحج بعد سيطرتهم على الساحل الغربي. ولكن دعني أشير إلى أن الحوثيين كانت لهم تجارب سابقة في استهداف العاصمة المؤقتة عدن، نتحدث عن أحدث هذه الاستهدافات طائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت مطار عدن الدولي أثناء ما كان يعمل بشكل طبيعي، ويعني واحدة من هذه الانفجارات أو المقذوفات وصلت في القرب من مدرج المطار، تعطل المطار لساعات قبل أن يستأنف عمله مرة أخرى. أيضا قبل أعوام كان الحوثيون قد استهدفوا مطار عدن، وتحديدا عندما وصلت طائرة تقل الوفد الحكومي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأدى ذلك إلى حدوث قتلى وجرحى في صفوف مدنيين وصحفيين كانوا يتواجدون في محيط المطار لتغطية حضور الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. بالتالي هذه المدينة لطالما شهدت مثل هذا النوع من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وهو تحدي بلا أدنى شك يقف أمام الحكومة اليمنية وكذلك الشرعية، خاصة بعد أن حقق الحوثيون هذا التقدم في الساحل الغربي وسيطروا على عدد من المرتفعات الجبلية في الريف الغربي لمحافظة تعز. نتحدث عن مرتفعات جبلية جدا حاكمة يصل مداها حتى المناطق الجنوبية. بالتالي لطالما كانت هناك تحذيرات من قبل القوات هنا أو عفوا المصادر أو يعني الجانب الحكومي من خطورة سيطرة الحوثيين على هذه المرتفعات وتهديدها المباشر على أمن المحافظات الجنوبية وتحديدا العاصمة المؤقتة عدن. نعم استهار،
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. حول هذا الملف معنا الآن من القاهرة السيد عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، ومعنا من جدة الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أرحب بكما وأبدأ معك سيد عبد الكريم الأنسي، ما هي في تقديركم المقاربة المتعلقة بأنصار الله الحوثيين فيما يتعلق بهذه التطورات والجبهات التي تتسع أكثر فأكثر في اليمن حاليا؟
2: مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الجزيرة في كل العالم وضيفك العزيز. بالتأكيد دعينا نتحدث بالنسبة لاستهداف ما بثته المملكة من استهداف الحوثيين للمدينة المنورة أو مكة، كان هناك قبل أسبوعين، والآن يعني الآن هناك خطاب لعبد الملك الحوثي، وهناك خروج لأكثر من 120 ساحة من الشعب اليمني يفيد بأنهم مستحيل أن يستهدفوا المقدسات وأنه قاتل لثالث الحرمين وفما بالك بل القبلتين، وبالتالي هو ينفي تماما هذا الأمر ومطالبين تحقيق دولي بإثبات هذا الكلام باستثناء الطائرة المسيرة الذي كان قبل أسبوعين تقريبا والذي استهدفها عدد صواريخ، والذي حسب زعمهم يقول أنهم كانوا يستهدفون موقع آخر. وبنفس الوقت الآن يحيى سريع الآن تجي عواقل أنه يقول بأنه قوة الردع المستمرة وسياسة الردع لكل ما استهدف، المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط وشبكة الاتصالات بشبكة الاتصالات، يعني هم يقولون هذا وبشكل معلن ويحذرون كل شركات الطيران. فإذا كان هو يضرب يعني أعتقد أنه لا أحد سيمنعهم من أن يتحدثوا، لكنهم حريصين على حاضنتهم سواء داخل اليمن
1: لكنهم هددوا
2: أو خارج.
1: في السابق سيد الأنسي، هذا لا يلغي التهديد، النفي لا يلغي التهديد، بالتالي ما تفسير النفي في هذه المرحلة
2: بالنسبة لمكة والمدينة تحدثين عام بشكل عام؟
1: أتحدث بشكل عام عن تهديدات أنصار الله الحوثيين التي كانت واضحة في وعلنية في تصريحاتهم، يعني لا تخفى على أحد.
2: صحيح صحيح، وقد وأنا أقول لك الآن أن يحيى سريع الآن في هذه الدقائق التي نطلت معك على اللايف تحدث بأنه يحذر شركات الطيران.

0: إيران من الدخول في المطارات، ويحذر أرامكو ويحذر المساهمين في البورصه من انها تضرب، يعني هم واضحين جدا في هذا الامر. لكن فيما يخص مكه والمدينه، كان هناك عبد الملك الحوثي، كان هناك يحيى صريح، كان هناك قيادات نفت هذا الامر تماما. هذه قراءه للحوثيين. اما بالنسبه للشان الداخلي، فالحوثي يستميت يعني للسيطره الكامله على جبل هان. تخيلي استاذتي العزيزه بان الغطاء الجوي للطيران يمكن على مدار ال 24 ساعه شغال. يعني هل يعقل أن يكون الغطاء الجوي أقوى من التحرك البري؟ وبالتالي لم تستطيع القوات الشرعية أو القوات الثانية من السيطرة على جبل هان. والحوثي يطبق عليه تماما. الحوثي متخصص في الجبال، لأن الجبال تكون في مرمى، تكون المدن في مرمى، يعني وبالذات أن عندهم منصات صاروخية متحركة، وبالذات أن عندهم مدفعية. وجبل هان بالذات مهم جدا، وجبل صبر العروس، لأنه يعد له تأمين لظهره من الجانب الجنوبي. بالنسبة للتحشيدات التي تضرب هنا أو هناك، إذا كانت العمليات التي ضربت فيها عدد، فهو قال بشكل واضح عندما ضرب معسكر بدر بأن كان هناك قوات أتت بطائرات، وكان يعني لم يستهدف المطار، إنما ضربوا معسكر بدء الذي هو ملاصق تماما، يعني السور جنب السور بالنسبة لمطار عدن. وبالتالي قال بشكل واضح أنه سيضرب أي تحشيدات عسكرية تستهدف مناطقه، وبالذات أننا نعلم أن الإمداد يأتي من هذه المناطق. وبالتالي الحوثي حتى اللحظة حسب ما طلعت على مواقعه بأنه هو من يسيطر على جبل هان، وأن الفشل الذريع والخيانات والبيع والشراء بالنسبة طيب.
1: سيد الأنسي، عذرا على المقاطعة، ولكن اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، والتي لم تتضح المعلومات قبل قليل بخصوصها. نقلا عن مراسل الجزيرة الآن، فإن الانفجارات في عدن جنوب اليمن استهدفت محيط قصر معاشيق الرئاسي. إذن الانفجارات في عدن جنوب اليمن استهدفت محيط قصر معاشيق الرئاسي، بانتظار أن تتضح الصورة أكثر فأكثر حول هذه الانفجارات وما الذي يمكن أن تكون قد تسببت فيه على وجه الخصوص. أعود إليك سيد الأنسي فيما يتعلق بموضوع نفي أنصار الله الحوثيين. تقول بأن نفي الجماعة يتعلق باستهداف مكة والمدينة والمناطق أو الأماكن المقدسة، هذا ما نقلته عن تصريحات جماعة أنصار الله الحوثيين. ماذا عن استهداف مطار الملك خالد؟ واليوم تابعنا مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف يحصي فيه ويتحدث عن أنه بين 7 و11 من أكتوبر أسفر هذا الهجوم عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 آخرين. هل من تعليق أو نفي يتعلق أيضا بهذا الملف؟
0: شوفي، الحوثيين واضحين جدا في استهدافات المطارات، وبالعكس عندهم دراسات ويطلعون ويتحدثون بهذا الأمر، وأنهم يغلقون كافة المطارات السعودية سواء في المنطقة الشرقية، سواء في وسط العاصمة، أو سواء في الحد الجنوبي. ويقولون هذا أن يعني بشكل واضح، ويفتخرون ويصرحون به بشكل مباشر بهذا الاستهداف. بالعكس يطالبون، قلت لك، خطوات يعني حتى باكستان والهند ألغت رحلاتها، وبالذات أن هناك كان موسم الرياض والذي ألغوه. وبالتالي هم يعلمون تماما أن مطار خالد تقريبا استقبل السنة اللي فاتت حسب التصريح للحوثيين 40 مليون. وعندما يلغى هذا الأمر يكون هذا الشكل واضح بالضغط المباشر حسب زعم الحوثيين لرفع الحصار عن مطارات صنعاء والحديدة التي تسيطر عليها الحوثيين. هذا شيء. شيء ثاني، هو يقول أنه يريد أن يعيد السعودية إلى اتفاق خارطة السلام الذي وقعه آل الجابر في صنعاء في 23. هذا هو وجه الحوثي. وهناك من يقول أنه إذا تم هذا من قبل السعودية، إذا زاد تصعيد الحوثيين بعد هذا، فهم مستعدين أن الكل ينقلب على الحوثيين. لكن في قوة الرد يقول لك هذا مطلب أساسي للشعب، بالذات أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثي تشمل 70% من الكثافة السكانية، وهو يريد استكمال اتفاق كان مبرم وكل العالم شاهده على التلفاز. هذه هي وجهة نظر الحوثي، وأنه سيستمر التصعيد
1: مدى
0: بالتصعيد.
1: قدرة جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المرحلة على المواصلة في هذا النهج التصعيدي مع المملكة العربية السعودية من جهة، بالإضافة إلى الجبهات على المستوى الداخلي في اليمن، ما يتعلق بجبهة عدن، جبهة تعز، وأيضا جبهة الساحل ومعارك الريف، لا يمكن يعني نسيان هذا الجانب. بالتالي تعدد الجبهات إلى أي مدى يخدم جماعة أنصار الله الحوثيين؟
0: السؤال جميل وعميق، وفعلا في صلب الأمر. الحوثي يعلم تماما أن المنظومات الدفاعية لدى المملكة، وهذا كان في تصريح سابق، أنه يقل، وأن إذا أرادت أن تشتري منظومات باتريوت أو صواريخ باتريوت ستقف في طابور طويل، يعني إذا كانت لم يصل حتى لألمانيا رغم الطلب على هذه المنظومات. ولديه بدائل غير مكلفة وسريعة وتؤدي غرض أقوى من هذا، وبالتالي من خلال متابعتي أنا لكمية الصواريخ التي تضرب، يعني هو قال في إحدى المرات أنه أطلق 100 صاروخ، يعني سواء على مستوى الجبهات الداخلية أو على مستوى الأنقاض السعودي. هذا يدل على أن لديه مخزون كبير جدا من الصواريخ والطائرات، وأن هذا المخزون كأنه يصنع لديهم أو يجمع لديهم عبر تجار حروب، عبر منطقة الصومال، هذه منطقة سوق مفتوح للسلاح، كثير من
1: شكرا لك.
0: الأمور. لكن هو بحرب الاستنزاف سيستنزف السعودية جدا.
1: شكرا.
0: السعودية لديها اقتصاد، لديها بورصة، لديها مدن زجاجية، لديها بنية تحتية
1: وضحت
0: عملاقة
1: الصورة.
0: نفطية.
1: شكرا لك من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني. ولا زلنا إذا نتابع صور الانفجارات من عدن، وكما ذكرنا ويظهر حاليا على الشاشة أيضا نقلا عن مراسل الجزيرة، فإن الانفجارات في عدن جنوب اليمن وقعت في محيط قصر معاشيق الرئاسي. إذا لازلنا نتابع. الآن نرحب بضيفنا من جدة الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. ربما استمعت دكتور خالد للسيد عبد الكريم الأنسي الذي يتحدث عن نف جماعة أنصار الله الحوثيين لاستهداف مكة والمدينة والأماكن المقدسة. تعليقكم على هذا الإصرار الحوثي على نفي تنفيذ أي عملية اليوم في الرياض؟
2: هم الأخ عبد الكريم الأنسي يقول بأنهم اعترفوا بمحاولة ضرب المدينة المنورة ولكن أخطأوا الموقع فقط. طبعا إذا أردنا أن نصدق يعني ادعاءات الحوثي، فيجب أن نصدق أنهم استولوا بالفعل على عسير وعلى نجران وجيزان، ونصدق كل ما ادعوه في السابق وفي الحاضر، ولكن يعني الأمر لله. على كل حال، التصريحات المتناقضة اليوم التي نسمعها من هنا وهناك تدل على أن ضبابية الحرب لا زالت تغلف الأجواء هناك، ومن الصعب الحكم بمن يتقدم ومن استولى على ماذا إذا لم تكن على الأرض. أنا في جدة والأخ عبد الكريم في القاهرة، ماذا نعلم؟ يعني نحتاج أناس كما مراسلينكم على الأرض يكونوا أقرب إلى الحدث ويستطيعون أن يزودونا بما تم بالفعل. حسب ما سمعنا من المؤتمر الصحفي اليوم لقائد التحالف حوله، ومتحدث باسم التحالف حول الأحداث الأخيرة، نجد أن هناك أخبار مبشرة بالخير كثير، يعني في استهداف مخازن أسلحة وصواريخ ومنصات ومواقع تزويد بالوقود والسلاح لخطوط إمدادات للحوثيين. فالأمر لا يتم بهذه السهولة. التعامل مع الميليشيات الإرهابية، القاعدة، داعش وغيره، استمرت سنوات، فلا نتوقع أن يتم هذا بسهولة، خاصة أن هناك داعمين للأسف الشديد على مستوى العالم وحتى على مستوى الإقليم لهذه الميليشيات، والهدف واحد، وتطويق المملكة العربية السعودية بخطة صهيونية كما
1: لكن
2: يبدو
1: عنصر الوقت
2: تشارك فيها
1: دكتور
2: بعض
1: خالد،
2: الدول العربية.
1: عنصر الوقت أو بالأحرى رفاهية الوقت لن تكون في مصلحة أحد في هذه المرحلة. تتحدث عن مواجهة طويلة الأمد، هذا ما فهمته من كلامك.
2: قد لا تكون طويلة الأمد كما حدثت مع القاعدة وداعش، ولكن القافلة تمضي، يعني ليس أمامنا خيار في التعامل مع الإرهاب أو حتى التفاوض معه. جربنا التفاوض معه، وقعنا اتفاقيات، وقعنا اتفاقية مع الإرهابية الأكبر إيران في بكين، وكانت بكين هي الضامنة لهذا الاتفاق، ومع ذلك خرق الاتفاق، خرق في اليمن، خرق في جنوب العراق، خرق في لبنان. وهؤلاء لا إلا لهم ولا ذمة، يعني لا تستطيع أن تتفق معهم اليوم ثم يأتون غدا بعذر جديد. الآن هو يتكلم عن محاصرة المطارات، هذا ليست قرار السعودية، هذا قرار قديم. مجلس الأمن قرر في قراره 22/16 أن كل الطائرات التي تصل إلى صنعاء أو الحديدة يجب أن تمر عن طريق جيبوتي، ويتم تفتيشها عن طريق بعثة الأمم المتحدة. هذا لا علاقة له بالمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر الذي كان سائدا إلى أن خرجوا أخيرا بتعليمات من طهران بإشعال هذه الجبهة، واستخدموا هذا العذر السخيف. هذا عذر قديم، وأستغرب من أخ عبد الكريم الأنسي أنه يكرر هذه الأشياء بدون أن يوضحها، بدون أن يربطها بالتاريخ. فالسعودية لم تقم بأي خرق للاتفاق، بالعكس، عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب الحوثيين منعتهم المملكة العربية السعودية من استخدام أجواءها، وكان لها
1: سنعود إلى هذه النقطة دكتور خالد، ولكن اسمح لي ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة في التطورات في عدن. مسؤولان حكوميان يمنيان لرويترز يقولان الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن. هذا بالنسبة للتطورات التي تشهدها العاصمة الانتقالية عدن، وهذه صور نتابعها إذن ولازلنا نرصدها، وردتنا قبل قليل لهذه الانفجارات وسحب الدخان التي ترتفع على إثرها. ما تزال المعلومات شحيحة بخصوص هذه الانفجارات حتى اللحظة، إلا أن مسؤولين حكوميين يمنيين تحدثا لرويترز يقولان الحوثيون أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن. أعود إليك دكتور خالد باطر في لتقربنا أكثر ربما من المقاربة السعودية التي تتعلق بشكل المواجهة مع أنصار الله الحوثيين في المرحلة القادمة.
2: المرحلة القادمة يجب أن نتعامل مع ميليشيا إرهابية، لا يمكن التوافق معها ولا حتى التفاوض، يعني في عز الاتفاق معهم الذي تم برعاية أممية خرقوا هذا الاتفاق معنا ومع إخوانهم اليمنيين أشقائهم. الآن يعني ضرب عدن أو ضرب مطار عدن أو ضرب المدن وضرب الحجاج وضرب مكة والمدينة، يعني هناك ما يمكنهم أن ينكروه، هناك لا يستطيع أن ينكروه فتفاخروا به. كيف تضرب حجاج بيت الله الذين كانوا في طريقهم إلى مكة والمدينة وتفتخر بذلك، ثم تدعي أن هناك فبركة، ثم يعني تناقضات غريبة وإصرار غريب يتضح منه النهج، هو أن يضرب الأماكن المدنية التي يمنع قانون الحرب في جنيف وتمنع جميع القوانين الدولية استهدافها. طيب، وتفاخر بذلك؟ هذا أمر عجيب.
1: ما هي الخطوات يعني السعودية المرتقبة لمواجهة يعني هذا التضارب أو التناقض كما تصفه بالروايات لأنصار الله الحوثيين، إن كان على المستوى العسكري أو المستوى الدبلوماسي بالتوازي مع هذا المسار؟
2: أولا أنا لا أسميهم أنصار الله، يعني هذا اسم مزيف زي حزب الله زي الجمهورية الإسلامية في إيران، أنا أسميهم الحوثيين الإرهابيين، وأقول أن المملكة ستتعامل معهم كما تعاملت مع داعش والقاعدة، وتتعامل مع كل المنظمات الإرهابية التي رعتها إيران بالمناسبة. قاعدة وداعش كانت هي يعني تابعة لإيران ومدعومة منها، وليس أمامنا خيار، يعني جربنا البدائل السلمية فلم تفد. أما موقفنا مع الحكومة الشرعية فسيستمر، بدأ منذ 2015 وسيستمر إلى الأبد، فلينسوا ذلك أن نتخلى عن الحكومة الشرعية أو أن نتخلى عن الدفاع عن أرضنا أو أن نتخلى عن ضرب كل مصادر النيران التي توجهت ضدنا.
1: شكرا جزيلا لك من جدة دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. لازلنا إذن في المتابعة لهذه التطورات من عدن. نرحب في الاستوديو بالزميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، كما نجدد الترحيب بالزملاء نبيل اليوسفي من صنعاء ومها علي من تعز، أرحب بكم جميعا. أبدأ معك سعيد بهذه المتابعة للصورة بداية القادمة من عز.

0: عدن لانفجارات يتضح فيما بعد أنها وقعت في محيط قصر معاشيق الرئاسي. ماذا تعرفون عن هذه التطورات؟ ما الذي يصلكم حتى الآن؟
1: بدأت هذه الانفجارات أو القصف قبل أقل من ساعة، واستهدفت منطقة المجمع الرئاسي في عدن أو في محيطه، لكن أيضا هناك قبل قليل وصلنا معلومات عن قصف أيضا لمنطقة بير أحمد في البريقة مقر التحالف، ويكاد يكون حتى الآن 13 انفجار وقع خلال هذه الفترة، يعني أكثر من 12 إلى أكثر من 10 انفجارات. هذه الانفجارات استهدفت المجمع الرئاسي، مجمع القصر الرئاسي، وقبل قليل هناك يقال 4 أو 5، لا نستطيع أن نقول هل هي صواريخ طائرات مسيرة، إنما انفجارات بصواريخ أو بغيرها، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنوا أو تبنوا الهجوم قبل قليل، وقالوا أنهم يستهدفون قادة عسكريين والتابعين للتحالف، وهذا إعلان صدر قبل دقائق. هذا التفجير هو جاي في نفس التصعيد، يعني في تصعيد العمليات العسكرية، وجاءت أيضا التوقيت بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، بالمناسبة كان في مؤتمر صحفي في الرياض للتحالف، ووقع أيضا بعدها مباشرة التفجيرات في عدن وفي البريقة.
0: يؤكد في هذا الخبر الذي نتابعه سعيد مسؤولان حكوميان يمنيان لوكالة رويترز بأن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن، وأنت أكدت بأن جماعة أنصار الله أكدوا مسؤوليتهم عن هذه التفجيرات، بل وإطلاق صواريخ وليست تفجيرات كما يرد في الخبر قبل قليل. أذهب إلى الزملاء من صنعاء. إذن الزميل نبيل اليوسفي، ما الذي رشح من رواية رسمية للحوثيين تتعلق بالتطورات في عدن؟ نبيل، نبيل إن كنت تسمعني.
2: نعم، ازدهار حتى اللحظة، كانت وسائل إعلام رسمية أكدت، أيضا مصدر عسكري أكد لوكالة الأنباء الرسمية التابعة لسلطات صنعاء أن القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهدفت مقر عمليات حربية قالت بأنه يديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن، ومخازن أسلحة تابعة لهم. هذا ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري تابع لسلطات صنعاء حتى هذه اللحظة. ازدهار، طبعا هذه هي المرة الثانية ازدهار التي أعلنت عنها القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، ففي 7 أكتوبر كانت قد أعلنت أيضا عن عملية عسكرية استهدفت بها بصواريخ باليستية إمدادات عسكرية قالت بأنها سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، ونتج عن هذا الاستهداف حسب القوات المسلحة في 7 أكتوبر إصابة عدد من الضباط السعوديين، وحذرت من استخدام مطار عدن. هذه هي العملية الثانية خلال شهر أكتوبر. اليوم كانت عملية أخرى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، وأكدت أنها استهدفت مقر عمليات حربية يديرها حسب القوات المسلحة ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن، وأكدت أيضا بأنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لهم.
0: نعم، ننتقل إلى مها علي لرصد أي ردود فعل حتى اللحظة أو تصريحات تتعلق بتطورات في عدن. معك مها.
3: نعم، لا تصريحات حتى هذه اللحظة بالنسبة للانفجارات التي حصلت في محيط القصر، قصر معاشيق، ويبدو كما تحدث مراسل الجزيرة الزميل نبيل أن الحوثيين قد تبنوا هذه العملية باستهداف محيط قصر معاشيق، وهو مقر كانت تعمل من داخله الحكومة اليمنية، ولكن بحسب الأخبار التي كانت تصلنا هو أن الحكومة كانت قد يعني أخلت هذا المكان، وهي تعقد اجتماعاتها في مكان مختلف تماما عن قصر معاشيق الذي سمعت ذوي الانفجارات في محيط في منطقة أو في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى انفجارات أخرى كانت في منطقة أو مديرية البريقة. بالتالي نحن نتحدث عن استهدافات متكررة من قبل جماعة الحوثي للعاصمة المؤقتة عدن. هذا هو أحدث استهداف. بحسب البيانات السابقة كان الحوثيون قد استهدفوا مطار عدن الدولي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية أثناء ما كان

0: كان المطار يعمل بشكل طبيعي استقبل رحلات وتقلع منه رحلات أخرى، أدى ذلك في حينه إلى انفجار مقذوف بالقرب من مدرج المطار، وأيضا أدى ذلك إلى عرقلة عمل المطار لساعات طويلة. أجبرت طائرة كانت قادمة من مطار العاصمة المصرية القاهرة إلى التوجه إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية، وأيضا كان هناك مرضى عالقون مسافرون ينتظرون الرحلة باتجاه أيضا العاصمة المصرية القاهرة. هذا الاستهداف أيضا كان قد سبقه استهداف آخر للحكومة اليمنية في العام 2020 في 30 من سبتمبر تحديدا، عندما شن الحوثيون هجوما بالصواريخ البالستية على ساحة هذا المطار أثناء ما كانت الحكومة تنزل من مدرج الطائرة. أدى ذلك إلى حدوث قتلى وجرحى خاصة في صفوف المدنيين والصحفيين الذين كانوا يتواجدون في تلك المنطقة لتغطية حضور الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. بالتالي نحن نتحدث عن وضع يتكرر في استهداف الحوثيين للعاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. عدد من الانفجارات كانت قد حدثت قبل ساعة من الآن في عدد من المواقع أو في مواقع متفرقة، حوالي 10 انفجارات بحسب المصادر الميدانية والمحلية المتطابقة، سمع دويها وعلى مسافات واسعة جدا. لذلك يرجح أن تكون الضربة أو الهجمة هذه المرة أيضا بصواريخ باليستية. العاصمة المؤقتة عدن تكتسب خصوصية في هذا الاستهداف، أولا لأنها العاصمة المركزية المؤقتة للحكومة اليمنية، لأنها العاصمة الاقتصادية أيضا، هناك المطار الوحيد الذي تمتلكه الحكومة أو العاصمة المؤقتة عدن والحكومة الشرعية، مركز الثقل الاقتصادي، مركز الثقل السياسي، القوات أيضا العسكرية كلها تتمركز في العاصمة المؤقتة عدن.
1: شكرا.
0: وهذا يكسب هذه الضربة خصوصية وحساسية بالنظر إلى توقيتها.
1: شكرا.
0: ومكانها.
1: شكرا لك من تعز زميلة مها علي. شكرا أيضا لزميل نبيل اليوسفي من صنعاء. سعيد ثابت، ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها عدن، ولكن ما هي الرسائل الأبرز إن صح التعبير في هذا التوقيت؟
2: ازدهار قبل قليل، مصدر في وزارة الإعلام أكد أن رئيس الوزراء والوزراء الذين يقيمون في قصر المعاشيق في خير ولم يصابوا، وهذا تأكيد بشكل غير مباشر من الجانب الحكومي باستهداف قصر المعاشيق. أيضا معلومة أخرى أن هناك قصف أيضا استهدف مقر التحالف في مدينة البريقة دون مزيد من التفاصيل، لكن الأكيد هو أن رئيس الوزراء والوزراء الذين يقيمون في المجمع الرئاسي لم يتعرضوا لأي أذى حسب المصدر الحكومي، وهذا أيضا تأكيد لأنه لم يصدر من الجانب الحكومي بيان أو تصريح حول ما حدث، لكن هذا بيان غير مباشر بوقوع التفجيرات. في هذه الرسالة الحقيقة في هذا التوقيت لها تحمل أكثر من دلالة، خاصة أن الريف التعزي الذي هو يحاد عدن أغلبها استطاع الحوثيون أن يدخلوها، وبالتالي باتوا أسهل وأقرب إلى عدن من السابق.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة زميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. سنعود إليك طبيعة الحال مع ورود أي جديد وتفاصيل جديدة، لكن التطورات الميدانية نرصدها الآن عبر الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. صهيب،
3: ازدهار بالفعل نحن إزاء تطور لافت للنظر الآن مع الهجوم الذي يستهدف عدن. على ما يبدو أن جماعة أنصار الله الحوثيين تسعى نحو تصعيد أكبر وتوسيع لدائرة الاستهدافات، وفي الوقت نفسه تركيز على نوعية معينة من هذه الأهداف التي تضربها الجماعة، بالإضافة للعمليات العسكرية، التقدمات الميدانية أو على الأقل المعارك الميدانية في محاولة التوغل نحو تعز من جهة الجنوب في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية في العمق السعودي وصولا إلى العاصمة الرياض. الآن يدخل بنك جديد في أو هدف جديد في قائمة بنك أهداف الجماعة، وهو العاصمة المؤقتة عدن لضرب التمركز الأساسي للقوات الحكومية. إذا ما ذهبنا لليمن والخريطة، دعينا ازدهار نفهم ما الذي يجري الآن في اليمن. المعارك تدور في المنطقة الغربية من البلاد، وهي المنطقة التي تسيطر على معظمها جماعة أنصار الله الحوثي. في قلب هذه المنطقة تقع العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة بطبيعة الحال، بالإضافة إلى صعدة وحجة الأطراف الغربية للجوف، الأطراف الغربية لمأرب وتحاطر تعز وإلى الأطراف الشمالية من المخب. طبيعة الحال هذا يشمل الحديدة، وبالتالي هذه مساحة التصعيد فيما يتعلق بالتحركات العسكرية. الأهم في كل هذه المساحة من التصعيد هي المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، أقصى المنطقة الجنوبية المطلة على مضيق باب المندب، والمنطقة التي سيطر عليها الحوثيون لأيام معدودات قبل أن تتمكن القوات الحكومية من دفع هذه السيطرة. ولكن هذا لا يعني أن هناك تثبيت لهذه المعادلة في تلك المنطقة، لأن القوات الحكومية تتقدم في تلك المنطقة أو على الأقل تسيطر في تلك المنطقة، ولكنها في الوقت نفسه تتلقى ضربات قوية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين كما يقولون في هذه المنطقة، لأن القوات الحكومية التي تمركزت خلال الفترة الماضية في منطقة جبال كهبوب تحاول أن تعزز من قدراتها في تلك المنطقة، تحاول من تثبيت أقدامها في تلك المنطقة، لأنها تريد السيطرة أكثر وإحكام السيطرة على منطقة باب المندب وذوباب وصولا إلى منطقة المخا، وأيضا تحاول كسر التقدمات أو المحاولات التي أو المحاولات الحثيثة لجماعة أنصار الله الحوثيين للتقدم نحو تعز من جهة الجنوب. الآن الذي يجري أو الخبر الذي يرد الآن على الشاشة وهو استهداف قصر معاشيق بعدد من الصواريخ، نحن نتحدث عن عدن. عندما نتحدث عن عدن نتحدث عن العاصمة المؤقتة للبلاد التي اتخذتها الحكومة بعد سيطرة أنصار الله الحوثيين على العاصمة صنعاء. في هذه المنطقة يوجد القصر الرئاسي ويوجد أيضا المطار الذي تم استهدافه خلال الفترة الماضية. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن المنطقة التي تعرضت للاستهداف، تقع في أطراف عدن باتجاه منطقة خليج عدن. هذه المنطقة التي استهدفت قبل قليل بالضربات، في هذه المنطقة يقع القصر الرئاسي وهنا يقع المطار، وبالتالي دخول عدن على بنك أهداف جماعة أنصار الله الحوثيين خلال الفترة الحالية، هذا يعني أننا إزاء تطور نوعي وتطور لافت للنظر خلال هذه المعارك. على كل الأحوال نحن لا زلنا نتحدث عن الجبهة المشتعلة في الميدان، هي جبهة جنوب تعز، المنطقة التي يتقاتل الجميع عليها الآن. محاولة من جماعة أنصار الله الحوثيين للتوغل من المنطقة الجنوبية من تعز كما نشاهد على الشاشة، من منطقة الكدحة على وجه التحديد، ضغط من الجهة الشرقية من منطقة جبل الحبشي، ولكن المنطقة الخلفية لكل هذا التحرك هي المنطقة الجنوبية. نحن نتحدث عن المضاربة، عن رأس العارة وعن جبال كهبوب، هذه المنطقة الأساس لعمليات الانطلاق، لأنها هي منطقة التقاء القوات القادمة، القوات الحكومية الداعمة القادمة من جهة لحج ومن جهة عدن كما نشاهد على الخريطة، والتي تستهدف قطع الطريق أمام قوات أنصار الله الحوثيين الذين يحاولون التوغل من الجهة الجنوبية لتعز. المعارك بدرجة أساسية كما قلنا تتمركز في الجهة الجنوبية الغربية لتعز، الوازعية وبني عمر في كل هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هناك محاولة للتحرك على جبهتين أو على خطين في هذه المنطقة. الخط الأول هو شرقا باتجاه الريف الجنوبي لتعز، والخط الآخر هو غربا باتجاه الساحل وإحكام السيطرة على ذوباب وعلى جنوب المخا بطبيعة الحال ازدهار. فنحن الآن بالإضافة لكل هذه المعارك والضربات طبعا في العمق السعودي التي تحدث عنها اليوم ناطق باسم قوات التحالف، بالإضافة إلى كل ذلك الآن تدخل عدن واستهداف عدن بصواريخ باليستية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، كيف ستكون ردة الفعل؟ هذا أمر سيحدث انحرافة أو انعطافة في مسار المعارك بلا شك خلال الفترة المقبلة ازدهار.
1: ولازلنا نرصد صهيب المواقف أولا بأول بخصوص التطورات في عدن كما يظهر على الشاشة. هذه المرة وزارة الإعلام اليمنية تؤكد بأن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، ومقتل مرافقين اثنين في استهداف قصر معاشيق في عدن. حول هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نرحب بك العميد الياس حنا. تطورات قادمة من عدن خلال فترة بسيطة، يستهدف محيط قصر معاشيق، الحوثيون يؤكدون مسؤوليتهم عن هذا الاستهداف، لكن رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أيضا بخير كما تفيد وزارة الإعلام اليمنية. قراءة عسكرية في هذا التطور الجديد.
4: ازدهار يعتبر مركز ثقل أساسي في البريقة، يعني في عدن القيادة الأساسية أو قيادة التحالف أو المكان البديل عن صنعاء.

0: متواجد في عدن ويعتبر على أنه فعلا مركز أساسي. اليوم إذا ربطنا هذا الأمر بما يحصل بتعز، دائما هو تعز، السيطرة على تعز أو عزل تعز هو الوصول إلى عدن وقطع عدن القيادة الأساسية عن مركز الصقل القتالي، إن كان في ذباب أو إن كان في المخا، ولا يعني هناك يعني تناقضات في المواقع وأين تتواجد الحكومة. فإذا يعتبر هذا على أنه هدف جزء أساسي مهم جدا للقيادات، وهذا عادة في الحرب. الدائرة الأولى هي استهداف القيادات، الدائرة الثانية هي استهداف البنى التحتية، الثلاثة الاستهداف للسيستم اسنشال، كل ما يخدم الحرب. وبالتالي عندما استهدفت المملكة العربية السعودية في عدن في صنعاء الشركة الوطنية اليمنية للطاقة للوقود، هي إنما ستستهدف سيستم اسنشال الذي يخدم فعلا المجهود الحربي. هذا يعتبر على أنه من ضمن السياق الحربي، ولكن مستوى أو هدف ذات قيمة عليا.
1: بحسب المعلومات ليست المرة الأولى التي تستهدف عدن،
0: هذه ثاني مرة منذ بدء الحرب.
1: هذه المرة تتم باستخدام صواريخ، هل هناك ما هو مختلف في القدرات العسكرية، ربما تكتيك العسكري، الاستراتيجية العسكرية لدى أنصار الله؟
0: هذا حسب من أين أطلق الصاروخ ومن أين أطلقت المسيرة أو من أين أطلق فعلا الكروز أو الصاروخ المجنح. دائما في الحرب كل فريق استعمل أفضل ما لديه، وبالتالي للصاروخ الباليستي حجم الرأس الحربي، كمية المتفجرات المتواجدة فيه كبيرة جدا، ويبدو أنه حسب المعلومات التي تحدثت عنها ازدهار أنه إصابة البعض، هذا يعني أن الهدف تقريبا أصيب أو محيط الهدف كان أصيب، خاصة وأن لا نعرف ما هو الصاروخ وزن الرأس الحربي، ولكنه أكيد الرأس الحربي قد يصل إلى 100 كيلوغرام، وهذا أمر مهم جدا.
1: طب أشرت قبل قليل إلى محاولة فصل عدن عن تعز، هذا ما يسعى إليه أنصار الحوثيين من خلال محاولتهم التقدم، حصار تعز بشكل مطبق، نجاح والفشل في هذه المعادلة ماذا قرأتم فيه؟
0: ازدهار، تعز هي مركز صقل أساسي، هي محور، هي منطقة محورية، منها باتجاه صنعاء وإب أو إب أو صنعاء، ومنها باتجاه المخا، يعني المخا وذباب وباب المندب هم من ضمن محافظة تعز. السيطرة عليها يعني القدرة على قطع الطريق باتجاه عدن، وهنا يأتي القصف باتجاه عدن لأنه مركز صقل أساسي، هي الباب باتجاه العاصمة صنعاء، ومن يسيطر عليها فعلا هو يؤمن العمق البري للتواجد الحوثي في البحر، وهذا يعتبر جزء أساسي، خاصة أنه بالعام 2018 يعني كان هناك تفاهمات حول تعز، هي أصلا مطوقة، يسعى الحوثيون اليوم إلى تطويقها على مستويين، يعني مستوى المصراخ الأقرود يعني تقريبا 13 كيلومتر جنوب تعز، وبالتالي على مستوى التربة، يعني هناك مستويين للعمليات، وبالتالي نرى أن الحرب دائما تدور على السيطرة على المرتفعات. هذه الحروب دائما ازدهار، لا يمكن فعلا أن يكون هناك دعم جوي مباشر، يعني حتى إذا قلنا أن الحكومة لديها التفوق الجوي، هذا لا يعني القدرة على الدعم المباشر للعمليات العسكرية.
1: لماذا؟
0: بسبب طبيعة الجغرافيا، التوبوغرافيا، وحتى القتال والقدرات القتالية، يعني ليس هناك من كتيبة أو لواء أو فرقة تقاتل وهناك دبابات جرارة وعمليات فعلا عمليات مناورة تستهدف من قبل الطائرات. اليوم هناك عمليات خاصة، عمليات مجموعات صغيرة تقاتل من هنا وهناك تستعمل فيها المضاد للدروع، وليست عمليات مناورة كما حصل في الساحل. في الساحل كانت الحرب خاطفة، بليتسكريك كما يقال، الحرب الخاطفة بسرعة هائلة، تم السيطرة على الساحل، واليوم العمليات العسكرية هي عمليات تقريبا هجوم مضاد.
1: إذا كنت تشاهد معنا العميد الياس حنا، هذه صور أقرب ربما للتفجيرات في عدن، تم استهداف هذه التلة في محيط قصر معاشيق، ماذا تقول سحب الدخان التي ترتفع من هذه التلة، ربما توحي بشيء
0: تحدثنا عن الرأس الحربي، يعني الصاروخ الحربي، صحيح. تحدثنا عن الرأس الحربي، تحدثنا عن التشظي، يعني الصاروخ الحربي بحد ذاته هو يتشظى، و قوة العصف هي تخلق بحد ذاتها، إن كان من التربة أو إن كان من أي هدف يدمر يخلق فعلا هذه الشظايا، ولكن هذا الأمر يعتبر على أنه فريد، يعني هذا الأمر يعني من ضمن ديناميكية المعركة هذا أمر يحصل عادة يعني.
1: نعم، لازلنا نتحدث ربما عن الرسائل في هذه المرحلة التي يريد إيصالها أنصار الله الحوثيين. ولكن لا يمكن إغفال جانب آخر، وهو محاولة أنصار الله خلال اليوم نفي وتكرار نفي تنفيذ أي عملية أو أي هجوم على الرياض. هل من تفسير لهذا الإصرار على نفي الحوثيين لذلك؟
0: قد يكون من خلال مقال الجنرال المالكي بالناطق الرسمي باسم التحالف أن هناك تم استهداف أماكن يعني ذات قيمة دينية، وهذا الأمر يعتبر الحوثيين أنه خط أحمر. اليوم لم نستهدف، هذا الأمر ليس بصحيح.
1: نعم، من جديد عذرا على المقاطعة، ولكن لازلنا نشاهد هذه الصور المباشرة إذن من العاصمة الانتقالية عدن، بل إذن هي صور لوردتنا قبل قليل. سعيد ثابت لديه تعليق على هذه الصور، تفضل سعيد.
2: هذه الصور بعضها التقطت من قلعة الصيرة، والتبة العالية هذه خلفها عادة قصر المعاشيق. قصر المعاشيق في طرف البحر، يعني في آخر القصر خلف هذا التبة،
1: خلف هذه التبة،
2: فهذا هو المجمع الرئاسي. اللقطة هذه من قلعة الصيرة، تصوير يبدو من قلعة الصيرة، وهذه المنصة الفوق وراها المجمع الرئاسي.
1: واضح هناك بيان أيضا لوزارة الإعلام اليمنية في هذه
2: البيان أكد لما قلنا أن هناك حكومة موجودة داخل عدن، رئيس وزراء ووزراء، وأيضا أكد أن مرافقين اثنين قتلوا، وهذا يعني أن الصاروخ وصل شظاياه إلى المحيط بالفعل. وأيضا هناك استهداف لمجمع مقر قيادة التحالف في مدينة البريقة، وهذه مقر قيادة التحالف في غرب عدن. يبدو أكثر من صاروخ استهدف بعد استهداف المجمع الرئاسي، مما يعني الضربات كانت موزعة بين المجمع الرئاسي، القصر الرئاسي في معاشيق، وقصر ومقر التحالف في مدينة البريقة.
1: هذا الاستهداف للقصر الرئاسي هل يمكن أن يؤثر على أداء أو عمل أو خطط ربما الحكومة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة أيضا؟
2: هو قصر معاشيق أكثر من مرة استهدف، يعني استهدف بطيران مسير، استهدف بصواريخ، استهدف بطائرات في بداية الحرب في عام 2015 في مارس، وأنا كنت هناك يومها. استهدف الطيران، قصف مقر، وكان الرئيس هادي فيه قبل أن يخرج. فهو استهدف أكثر من مرة، وهو موقعه أصلا في طرف كريتر على البحر، يعني موقعه لما تراه في الخريطة
3: قصر الجزيرة،
2: نعم أشبه بشبه جزيرة، ومحمي طبيعيا في جبال وداخل، ولا أظن أنه يتأثر كثير لأنه سبق أن تعرض أكثر من مرة لاستهدافات.
1: أشرت إلى موقع ربما القصر، هو على الساحل مباشرة في هذه التلة أو خلف هذه التلة. بهذا أنتقل إليك العميد الياس حنا، هذا الموقع إلى أي مدى يساعد أكثر في أو يسهل ربما عملية استهدافه؟
0: عملية استهداف يتعلق بعدة أمور، يعني المكان إذا كان محصنا نعم أم لا، واحد حسب الطبيعة الطبوغرافية، هل هناك جبال، هل هناك شيء يحمي، ولكن المساحة قصيرة يعني صغيرة نسبيا وهي ضمن البحر، ولكن كمية الاستهداف لمركز القيادة ولمركز الرئاسي بكثافة، هذا يعني أن هناك كان هدف معين، التعطيل، الاغتيال، القتل، وكل هذه الأمور، لأنه يعتبر على أساس أن هذه من يدير العمليات بالمبدأ، من يدير العمليات إن كان في تعز حول تعز أو إن كان في الساحل.
1: طب الرسائل العسكرية ربما إن صح التعبير يعني هذا الاستهداف، إلى أي مدى يريد الحوثيون أن يوصلوا رسالة بأن المواجهة ستستمر، بأنهم ذاهبون إلى أبعد من هذا التصعيد؟
0: هي عملية استمرارية وتصعيد ودائما ازدهار. سلم التصعيد يبنى على ما قبله، يعني كل درجة من سلم التصعيد تبني على ما قبلها، يجب أن تكون أعلى منها، ولكن أيضا يجب أن تصل إلى الحد الأقصى. ونحن اليوم لسنا في أي إطار سياسي، من هنا هذه العمليات العسكرية هي العمليات المستمرة.
1: هل يمكن اعتبار هذه الجبهة مشتعلة أم أن هناك جبهات أخرى مشتعلة في اليمن أكثر من حيث التوصيف باختصار؟
0: الاشتعال الأساسي تعز، الجوف، مأرب، وهذه تعتبر على أنها مركز ثقل أساسي لإدارة كل العمليات في اليمن.
1: العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة وفي هذه الساعة من التغطية. بطبيعة الحال ستكون لنا لقاءات أخرى لمزيد من القراءة العسكرية لهذه التطورات المتعلقة بعدن على وجه الخصوص وباليمن بشكل عام. أعود إليك سعيد ثابت، تابعتم إذن آخر البيانات. دعنا نجمل هذا التطور من خلال ما تابعتموه منذ البداية والتسلسل الزمني لهذه الأحداث.
2: من التسلسل الزمني بدأنا بالمؤتمر الصحفي لقيادة التحالف، بعده مباشرة بدأ القصف الجوي إلى القصف الصاروخي على المجمع الرئاسي في مدينة عدن، أكثر من 12 صاروخ تقريبا. أعلن بعد ذلك جماعة أنصار الله الحوثيين تبنيهم المسؤولية وقالوا أنهم يستهدفون ضباط وعتاد عسكري، وبعد ذلك أطلقت مجموعة صواريخ على مقر قيادة التحالف في مدينة البريقة غرب عدن، ولم يرشح لنا حتى الآن نتيجة هذا القصف بمقر قيادة التحالف. الوضع يعني كان قويا، وجاءت كل هذه مع اشتداد الحرب والمواجهات في مدينة تعز ومحاولات الحوثيين إحداث اختراق لدخول المدينة بأي طريقة، وربما تكون هذه نوع من الصعق وأيضا الإرباك في أكثر من جبهة على اعتبار أن عدن مقر. لا تنسى أن تعز توصف أنها ريف عدن.
1: ستبقى معنا بطبيعة الحال الزميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن لمواصلة التغطية للتطورات في اليمن وهذه رأس الساعة، حيث قالت وزارة الإعلام اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت قصر معاشيق في عدن بعدد من الصواريخ، وأضافت أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، كما أفادت وزارة الإعلام بمقتل مرافقين في الاستهداف. في غضون ذلك قالت القوة الحكومية اليمنية أنها كسرت هجمات لجماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز. من جهته قال المتحدث باسم قوة التحالف إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. نذهب إذن إلى التفاصيل مع شبكة مراسلين من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أرحب بكما، أبدأ معك من تعز. إذن الزميل ياسر حسن، آخر ما رشح بخصوص تطورات الساعة الأخيرة وما يجري في عدن حاليا.
3: نعم، في عدن هي انفجارات هزت قصر معاشيق الرئاسي الواقع في حي كريتر. هذه الانفجارات هي بصواريخ بالستية كما قالت المصادر هناك، وكما صرح بذلك أيضا مصدر في وزارة الإعلام اليمنية، قال إن رئيس الوزراء بخير والوزراء جميعا بخير، وأكد مقتل 2 من مرافقي رئيس الوزراء أو من مرافقي الحكومة خلال القصف في المعاشيق. أيضا هناك أنباء أو هناك أخبار عن صواريخ أخرى استهدفت مقر التحالف الواقع في منطقة البريقة غرب عدن. مقر التحالف هو مقر معروف منذ فترة طويلة، منذ أن تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقد ضرب عدة مرات من قبل. كذلك اليوم هناك صواريخ استهدفت ذلك المقر. حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي ما عدا ما صرحت به وزارة الإعلام أن الحكومة بخير وأن رئيس الوزراء بخير ومقتل 2 من مرافقي الحكومة في ذلك الاستهداف. الحوثيون أعلنوا تبني هذه العملية وقالوا إنهم استهدفوا قصر معاشيق بهذه الصواريخ خلال الساعات الماضية.
1: نعم، ابقى معنا ياسر. أذهب إليك نبيل اليوسفي. إذن أنصار الله الحوثيين تبنوا هذه العملية، ماذا بعد ذلك؟
4: نعم، ازدهار قبل قليل في بيان للناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع، أكد بأن قصف مقر العمليات الحربية السعودية في عدن يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضربة تحشيدات السعودية أينما كانت حسب الناطق العسكري، واعتبار أي تواجد عسكري سعودي هدفا مشروعا لقواتهم أينما كانت. هذا ما أعلنه الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع قبل قليل، وكان قد أكد أيضا مصدر عسكري في القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أن قواتهم المسلحة استهدفت مقر عمليات قالت بأنها حربية ويديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن ومخازن أسلحة تابعة لهم هذا اليوم. وهذه هي المرة الثانية ازدهار التي يتم فيها الإعلام من قبل القوات المسلحة بصنعاء لاستهداف محافظة عدن، وتحديدا ما قالت عنه في 7 أكتوبر أنها استهدفت بصواريخ باليستية، أيضا كانت قد أعلنت استهدافها بصواريخ باليستية إمدادات قالت بأنها عسكرية سعودية وصلت إلى

0: معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، ونتج عن ذلك الاستهداف حسب القوات المسلحة مصرع وإصابة عدد من الضباط حسب قولهم السعوديين. وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. إذن عمليتين عسكريتين منذ الأول من أكتوبر وحتى هذه اللحظة. كانت العملية الأولى في استهداف معسكر بدر أو تحشيدات قالت بأنها إمدادات سعودية بالقرب من مطار عدن الدولي بمعسكر بدر في 7 من أكتوبر، والعملية الثانية اليوم التي أعلنت بأنها استهدفت قصر معاشيق في محافظة عدن، وأكدت أيضا أنها استهدفت إلى جانب ذلك مخازن أسلحة في قصر معاشيق بمحافظة عدن.
1: شكرا جزيلا لك زميل نبيل اليوسفي من صنعاء. لن معنا من الرياض مراسل جزيرة بدر الربيعان. بدر، هل من ردود فعل رسمية سعودية على هذه التطورات التي أعلن عنها أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم، حتى الآن لا يوجد ردود فعل سعودية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وبالتالي نحن نتحدث عن سياسة سعودية تتعامل وفق مؤسسات الدولة وبيانات رسمية. لم نعتد أن يكون هناك رد سعودي على أي حديث من قبل ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية. نتحدث عن التطورات إذا ما انتقلنا إليها، نتحدث عن إنذار كان في نجران ليعلن الدفاع المدني لاحقا يعني زوال هذا الإنذار. حتى الآن يعني لا توجد تفاصيل أكثر عن طبيعة هذا التهديد الذي بسببه تم إصدار هذا الإنذار. ننتظر ما قد يصدر من التحالف من تفاصيل إضافية بهذا الخصوص في وقت لاحق. هذه التحذيرات تأتي في ظل أيضا اعتداءات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة تعرضت لها المناطق مختلفة من المملكة خلال الأيام الماضية، بما فيها إذا ما تحدثنا عن المنطقة الجغرافية الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة. صباح اليوم كان هناك صاروخ من نوع كروز أعلن عن التحالف. كان بعض الاعتراضات التي قامت بها قوات التحالف نتج عنها أضرار في مشاعات مدنية ومناطق سكنية بعد سقوط الشظايا إليها. أبرز ما حدث اليوم هو إعلان التحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء الركن التركي المالكي، وكشف فيه تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف داخل اليمن. كان يعني وفقا لحديثه رد على الاعتداءات التي استهدفت المملكة ولا سيما مطار الملك خالد الدولي. كان هذا المؤتمر بهذا الخصوص أعلن أن قوات التحالف دمرت خلال الأيام الماضية 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية إلى جانب العديد من منصات إطلاق الصواريخ. تحدث عن مواقع أقامتها ميليشيا الحوثي داخل الجبال، وأيضا كان هناك عرض للمواقع أنفاق وتجاويف صخرية لتخزين الصواريخ وتجهيزها للإطلاق. حدد أيضا مناطق في صنعاء وصعدة وعمران، وأيضا كان هناك عرض لمشاهد عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت القدرات الحوثية وفي صنعاء والحديدة وذمار، وهي ما تستخدم وفقا لحديثه للجهد العسكري خلال الفترة الماضية. نتحدث عن مشاهدات لمقاطع مصورة واعتراض صواريخ أطلقت باتجاه المملكة، وكذلك أيضا عمليات استهداف لمخازن الصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها. أيضا المتحدث قال أن هذه العمليات لا تستهدف منصات الإطلاق يعني بشكل محدد. إضافة إلى ذلك نتحدث عن استهداف القدرات التي تعتمد عليها الحوثي في تخزين الأسلحة وأيضا تجهيز الهجمات التي تستهدفها جوا المملكة. أيضا كان هناك عرض حقيقة وكشف لحجم الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة إذا ما تحدثنا منذ بدء العمليات العسكرية. تحدث عن إطلاق 1104 صواريخ وأيضا وما يقرب من 1150 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي السعودية. هناك نقطة هامة حقيقة أشار إلى حصول الحوثي على تقنيات عسكرية متقدمة من أطراف إقليمية لم يسمها حقيقة خلال هذا المؤتمر، لكنه ذكرها في خلال حديثه عن سياق الدعم العسكري الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي في اليمن.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. شكرا لك. التطورات الميدانية عبر شاشة تفاعلية نرصدها الآن مع الزميل صهيب العصا. أهلا بك من جديد صهيب.
3: نعم، ازدهار لازلنا في إزاء هذا التطور، التطور نوعي بطبيعة الحال، وهو إدخال جماعة أنصار الله الحوثيين لعدن بشكل عام، وتحديد قصر معاشيق لما يقولون بأنه منطقة عمليات عسكرية، واستهداف واضح لقوات أو للعقل في الحكومة اليمنية، رأس الحكومة اليمنية. بطبيعة الحال كان هناك مصادر تقول بأنه رئيس الوزراء نجا من هذا الاستهداف، ولكن الاستهداف سيكون له أبعاده بلا شك. على كل الأحوال في المعارك على الجغرافيا نحن نتحدث الآن عن مسارين أساسيين، مسار المعارك الميدانية على الأرض، التقدمات والتحركات والمسافة الصفر والقتال والتقدم والتقهقر من جهة وأخرى في المنطقة الغربية من البلاد، والمسار الآخر هو الاستهدافات الحوثية في داخل الأراضي السعودية وتحديدا أكثر في العمق السعودي وصولا إلى الرياض والمنطقة الشرقية. إذا ما بدأنا بالتطور الأخير فنحن نتحدث عن استهداف للعاصمة المؤقتة عدن في أقصى جنوب البلاد على خليج عدن. هنا تقع هذه المدينة التي تتخذ منها الحكومة اليمنية مقرا لها بعد سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء. مباشرة إذا ما ذهبنا لعدن الذي استهدف خلال الساعات القليلة الماضية على ما يبدو موقعين أساسيان تم استهدافهما. الاستهداف الأول لمنطقة كريتر في أقصى جنوب عدن، وهي المنطقة التي يقع فيها قصر معاشيق القصر الرئاسي، والمنطقة الأخرى هي منطقة البريغا في المنطقة الغربية تحديدا من عدن. طبعا عدن مدينة ساحلية على خليج عدن لا تتجاوز كثيرا داخل العمق الأراضي، مباشرة تحدها من الجهة الشمالية محافظة لحج، وبالتالي نتحدث عن محافظة محصورة من ناحية العمق. المنطقة التي تم استهدافها في منطقة لسان داخل خليج عدن في أقصى الجنوب منطقة الجنوبية على بعد بضع عدة كيلومترات فقط عن مطار عدن. في هذه المنطقة يقع القصر الرئاسي الذي تم استهدافه، وعلى بعد عدة كيلومترات يقع المطار، نحن نتحدث عن حوالي 5 إلى 6 كيلومترات فقط عن مطار عدن. وفي الجهة الغربية تم استهداف منطقة البريغا أيضا، فيما يقول الحوثيون بأنهم يستهدفون مراكز عمليات عسكرية للقوات الحكومية. هذا فيما يتعلق بالتطور الأخير. أما التطورات خلال الساعات القليلة الماضية والتي كان أبرزها بطبيعة الحال البيان الذي خرج به الناطق باسم قوات التحالف وتحدث فيه عن موضوع استهداف القوات الحوثية للعمق السعودي، نحن نتحدث عن استهدافات في العمق السعودي بالإضافة للاستهدافات في المنطقة الجنوبية نجران وجازان وأبها. تركيز كبير على هذه المنطقة خلال الفترة الماضية بطبيعة الحال لأنها قريبة من الحدود، محاذية للحدود، وبالتالي استهدافها سيكون سهلا نسبيا بالنسبة للقوات الحوثية. ولكن الأهم هو استهداف المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية من المملكة، وتحديدا محيط الدمام الظهران، تحديدا أرامكو هناك، بالإضافة لاستهداف العاصمة الرياض وتحديدا أكثر مطار الملك خالد. هذا فيما يتعلق بالسعودية. أما فيما يتعلق باليمن، المعارك في اليمن، فنحن نتحدث عن الشق الغربي من البلاد الذي تدور فيه معظم المعارك الأساسية. طبعا هناك هذه المعارك تنقسم أيضا لقسمين، سواء عمليات القصف التي تقوم بها القوات الحكومة اليمنية لمواقع تمركز الحوثيين، وهذه عمليات القصف تتوزع في مواقع مختلفة من أقصى المنطقة الشمالية في صعدة إلى حجة إلى صنعاء إلى أطراف مأرب وفي محيط تعز والحديدة، وبالتالي المنطقة الغربية بشكل كامل منطقة مسرح عمليات لعمليات القصف، في الإضافة أيضا لعمليات التوغل أو محاولة التوغل في الجبهة الأهم الآن وهي جبهة تعز، لأن الحوثيين على ما يبدو يحاولون التوغل في تعز من الجهة الجنوبية لأنهم يحاصرون تعز من كامل الجهات. هناك أزمة في الجهة الجنوبية وهناك تدور المعارك. الآن تأتي الأخبار عن عمليات في مأرب، وجبهة مأرب أيضا جبهة مهمة لأننا نتحدث عن منطقة تحاول القوات الحكومية التوغل من مأرب باتجاه صنعاء ازدهار.
1: بانتظار المعلومات القادمة من مأرب في هذا الإطار، شكرا لك صهيب. الآن معنا في الأستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، معنا أيضا في الأستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أرحب بكم من جديد سعيد. في أي إطار يمكن أن تندرج هذه العملية في عدن؟ الحديث عن عمليتين ربما هدفين، وهنا الحديث عن كريتر وبريقع، وصححني إن كنت ألفظ الكلمات أو المناطق بشكل خاطئ.
4: ازدهار، أولا حسب معلومة وصلتني أيضا من مصدر حكومي أن هناك يعني ضحيتين أو قتيلين وستة جرحى من العاملين في المجمع الرئاسي، وأيضا هناك لكن لم يبين لنا المصدر ما هو في البريقة في الجانب الغربي. القصف كان حسب وزير الإعلام يقول 5 صواريخ استهدف المجمع الرئاسي.

بينما سمعت أيضا انفجارات أكثر من 5، وهذا يعني أن هناك سقطت صواريخ أو طائرات مسيرة أو غيرها في أماكن أو في نفس المكان الذي وقع فيه. الأمر الآخر، مصادر حكومية توضح لنا، عندما سألناها ماذا تفهمون عن أو ماذا تستوعبون من هذه الرسالة، قالوا يعني بعض المصادر تقول إن هذا محاولة للضغط على الحكومة أن تغير

0: كأنها رسالة مارب وعدن أن المخزون الصاروخي لا ما زال قوي مأرب. وقادر على أن
1: سنعود للمتابعة، ولكن محافظة مأرب في هذا الخبر العاجل تؤكد بأن ميليشيا الحوثي كما تقول تكثف استهدافها للأحياء السكنية في مدينة مأرب بصواريخ باليستية. معنا الآن مباشرة من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ما الذي يتم استهدافه في مأرب محمد؟
2: ما زلنا حتى الآن نسمع دوي الانفجارات، هذه الانفجارات متتالية، وقالت السلطة المحلية وأيضا قوات الحكومة اليمنية هنا إنه قصف حوثي بصواريخ باليستية يستهدف المدينة، مدينة مأرب المكتظة بالسكان وكذلك بمخيمات النازحين. هذا القصف المكثف والمتواصل والانفجارات المتتالية التي نسمعها تطور غير مسبوق، لأننا سمعنا نحو أكثر من 10 انفجارات حتى الآن، وما زالت الانفجارات متصلة ومتواصلة. والمعلومات التي وصلتنا من الجهات الرسمية هنا سواء من السلطة المحلية أو من القوات الحكومية إن هذا القصف استهدف المدينة، مدينة مأرب ومخيمات النازحين، والمدينة تكتظ بمخيمات النازحين وكذلك مدينة تكتظ بالسكان. نحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون نازح إلى هذه المحافظة، محافظة مأرب، وفقا للبيانات الحكومية تتحدث عن أكثر من 2,200,000 نازح هنا. هؤلاء يتوزعون في عشرات المخيمات، تتحدث الجهات الرسمية وإدارة مخيمات النازحين عن أكثر من 200 مخيم للنازحين في محافظة مأرب.
1: خصوصية مأرب في هذه المرحلة من المواجهة محمد، كيف يراها ويقرأها المراقبون للمشهد اليمني؟
2: مأرب لها أهمية كبيرة، مأرب من موقع مأرب تقع شرق العاصمة صنعاء وتتصل مع صنعاء بطرق رئيسية، نتحدث عن طريق شمالي وطريق غربي يصل إلى العاصمة صنعاء، وجبهات مأرب هي الأقرب إلى العاصمة صنعاء. كذلك مأرب تحولت إلى مركز رئيس للنزوح، نتحدث عن عدد كبير للنازحين. كذلك مأرب تمثل مركز للثروة، نتحدث عن حقول نفط وكذلك غاز، ونتحدث عن مصدر للطاقة هنا في محافظة مأرب. ونتحدث عن أن مأرب أيضا تربط شرقي اليمن، محافظتي حضرموت والمهرة وكذلك المنافذ الدولية مع المملكة العربية السعودية ومع سلطنة عمان، تربط شرق اليمن بوسط اليمن وبالعاصمة صنعاء وبشمال اليمن وأيضا حتى بجنوب اليمن. فموقع مأرب موقع مهم للغاية، وكذلك ثروة مأرب وتاريخ مأرب، فهي محافظة مهمة. والحوثي منذ اليوم الأول لوصوله إلى صنعاء وهو يتحدث عن مأرب ويفصح عن أهدافه بالنسبة لمأرب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة زميل محمد القاضي من مأرب. أعود إلى الاستوديو هذه المرة معك العميد الياس حنا. بدأت ربما المعطيات تتكشف شيئا فشيئا فيما يتعلق بالهجوم على عدن، هنا الحديث عن هجومين ربما متزامنين، كريتر وبريقع. رصدنا قبل قليل بأنه تم استهداف قصر معاشيق بخمسة صواريخ من قبل الحوثيين، ومأرب الآن في قلب المواجهة أيضا من جديد. المعلومات الصادرة حتى اللحظة أن ما يتم استهدافه مخيمات للنازحين وأحياء أيضا سكنية. قراءة في كل هذه المعطيات.
3: ازدهار، هناك ثلاثة مناطق أساسية للحرب. عدن مختلفة تماما سأتحدث عنها، ولكن هناك دائما الجوف. الجوف مهمة جدا، قربها من صعدة وقربها من الحدود السعودية، معسكر اللبنة مهم جدا، هناك تدور حرب، ولكن هذه الحرب لا يمكن أن تحسم بسرعة بسبب الطبيعة الطبوغرافية والجغرافية، وبالتالي هذا الأمر يأخذنا إلى مأرب. أهمية مأرب أنها في الوسط، يعني منها الذهاب إلى الشرق ومنها الذهاب إلى العاصمة صنعاء، وفيها مركز الصقل الأساسي والذي كان الحوثي يسعى إليه في حروبه، يعني في الحرب 2014-2015 كان يسعى لعملية عسكرية للسيطرة على مأرب، وبالتالي السيطرة على الثروة النفطية المهمة جدا بالنسبة له لأنها مدرة للمال. فإذا الجوف مأرب، ونتحدث عن تعز. تعز جزء أساسي من الحرب، هي مركز الصقل الأساسي اليوم، فيها يمكن تحقيق النصر للحوثي، وبالتالي هذا الأمر يعطيه الأفضلية. إذا أخذنا هذه الجبهات

0: الثلاث ازدهار وأسقطناها على ما حصل في عدن اليوم. القصر الرئاسي، القصر الرئاسي هو جزء في صير، مديرية صير هو جزء مهم. لماذا؟ أنه يعطي البعد السياسي لإدارة العملية ككل، حتى التعبئة العامة صدرت من هذه السلطة، وبالتالي إعادة تكوين القوات العسكرية منها، وبالتالي هي الشرعية المرتبطة بالقرار 22/16 من الأمم المتحدة. البعد السياسي في البريقة، البعد العسكري ضرب أيضا، وتم استهداف مطار عدن قبل فترة. هذا الأمر يعني أن الخلفية لتعز هي التي تستهدف، والخلفية لإدارة العمليات ككل هي التي تستهدف، خاصة أن المطار يعتبر على أنه المهم الشريان الحيوي لكل اللوجستية أو حتى للانتقال للسلطة السياسية والعسكرية.
1: من خلال ما يتم استهدافه، من خلال هذه المتابعة، إلى أي مدى يمكن الحديث عن تغير في أولويات جماعة أنصار الله الحوثيين العسكرية باستهداف هذه المناطق والنوايا من خلال استهدافها في هذه المرحلة؟
0: الحوثيون يسعون اليوم للسيطرة على تعز، وبالتالي قطع تعز عن عدن والسيطرة على كل الساحل. إذا أعطي الساحل، إذا تمت السيطرة على الساحل وبالتالي ربط في البر، هذا الأمر يعطي للحوثيين قوة كبيرة جدا جدا، وبالتالي توسيع.
1: إذا الأولوية للساحل تقصد.
0: الأولوية للساحل، ولكن عندما تتحدث الحكومة عن التحالف هي تذهب إلى التصعيد الأفقي وبالتالي استهداف المملكة العربية السعودية.
1: إذا الحديث عن جبهة الساحل، جبهة تعز، جبهات أخرى مثل عدن كما شاهدنا اليوم، ومأرب يعني
0: الجوف، مأرب عدن، مأرب تعز، وبالتالي
1: هل يمكن فصل هذه الجبهات؟
0: كلها مترابطة مع بعضها البعض، ولكن الأولويات هي الأساس في الحسابات الحوثية. تعز هي الأساس، وبالتالي عدن هي مركز الصقل الذي يدير كل العملية العسكرية. طيب،
1: الحديث عن حصار حوثي على تعز، بحسب ما تتابعون طبعا، هل أطبق الحصار فعليا على تعز أم أن المعركة ما تزال تعطي فرص من هنا أو من هناك؟
0: إذا عدنا ازدهار العام 2018 كان هناك تفاهم لفك الطوق عن تعز، يعني أصلا الحوثي موجود في مكان ما حول تعز، إن كان من الشمال، إن كان من الغرب، وحتى من الشرق. اليوم يحاول الإطباق عليها، وبالتالي على مستويين، المستوى الأول من تعز وحتى الأقروض وحتى مسراخ، وبالتالي على مسافة تقريبا 13 كيلومتر جنوب المدينة، وعلى مستوى آخر يذهب إلى التربة، وبالتالي يكون طوقع على مستويين. المستوى على مستوى التربة هو الذي يأخذه إلى مديرية أو محافظة لحج، وبالتالي نرى هذه الاشتباكات على هذا المستوى.
1: نشكر الزميل سعيد ثابت بأي معطيات جديدة تطرأ على المشهد، آخرها معطى مأرب وهذا الاستهداف في هذه اللحظات لهذه المنطقة.
2: بالنسبة لمأرب، ازدهار هي يعني لا يكاد يمر يومين ثلاثة وتتعرض لقصف صاروخي أو بطائرات مسيرة، كثيرا ما تتعرض فيه، لكن أهمية هذه الاستهداف الأخير أنه جاء بتوقيت متزامن مع القصف الذي استهدفت عدن، فكأن الرسالة هي أن مأرب تتعرض دائما، لكن أهمية هذه الضربة بالنسبة للمأرب مرتبطة بموضوع عدن، فتزامن الضربتين أو الاستهدافين أعطي دلالة رسالة أن الحكومة الشرعية بجناحها السياسي والعسكري مستهدفة أو استهدفت، إلى جانب التحالف أو مقر قيادة التحالف في غرب عدن وهي البريقة.
1: هل تدير، يعني قد يتساءل البعض، أنه هل تدير الحكومة أعمالها من عدن، من معاشيق على وجه الخصوص؟
2: نعم، الحكومة نعرف وزراء موجودين في عدن يديرون الحكومة، يجتمعون اجتماعات الأسبوعية للوزراء، رئيس الوزراء موجود هناك، وزراء الداخلية، وزراء الخدمة، الشباب.
1: قد يتساءل البعض لماذا لم تتخذ ربما الحكومة خطوات احترازية أو احتياطية تحسبا لأي استهداف أو مواجهة في مرحلة صعبة والمواجهة في المعركة مفتوحة؟
2: صحيح، هذا سؤال وجيه يوجه الحقيقة للحكومة لأنها هي المستهدفة، لكن يبدو أنها تعودت على الضربات، لأن أكثر من مرة المقر الحكومي يتعرض إما بطائرة مسيرة، وقبل فترة تعرض بطائرات مسيرة، وقبلها صواريخ باليستية. هذا المقر، مقر قصر المعاشيق، كثيرا ما استهدف على طول الحرب منذ 12 سنة بالمناسبة، لذلك هو وضع طبعا يحتاج إلى أنه البلد هي أصلا ليست لديها دفاعات جوية كافية داخل

0: عدن ومارب وغيرها، وهي مكشوفة أمام الصواريخ. القوة الحوثية الحقيقية هي القوة الصاروخية أكثر من أي شيء آخر، وهي قوة مؤثرة. وبالمناسبة أن يطلق هذا الكم من الصواريخ اليوم في هذا التوقيت وفي هذا الوقت المحدود هي رسالة أيضا أن قدرتنا الصاروخية ما زالت مكتملة متماسكة ولم تتضرر بأي غارات أو بأي قصف.
1: طيب ماذا عن مناطق الساحل وهي ربما المعركة الأهم بحسب رأي المراقبين وأيضا معارك الريف؟
0: بالنسبة للساحل هو المخا وذباب وباب المندب، هذا كله على البحر الأحمر. بالنسبة لعدن أيضا هي على الساحل لكن على بحر العرب وخليج عدن، وفيها الميناء وفيها، وبالتالي هذا الربط ما بين الباب من البحر الأحمر إلى بحر العرب وخليج عدن وهذا الاستهداف كله الآن صار الساحل مش فقط الاستهداف، صحيح الاشتباكات في الساحل الغربي بمعنى ساحل البحر الأحمر، لكن وصول الغارات والقصف إلى قصر المعاشيق الواقع على البحر وعلى خليج عدن أيضا رسالة بأن القوات أو جماعة الحوثيين قادرين أن يصلوا بصواريخهم إلى البحر في الجانب الآخر في الجانب المقابل لبحر الأحمر وهو خليج عدن والبحر العربي. حقيقة هي ضربة قوية في هذه المرة استهدفت فيها الحكومة، وتزامن قوتها مع الضربة الموجودة في مأرب، ولذلك هذا الثلاثي مأرب وعدن والبريقة هي واضح أنها رسالة من الجماعة.
1: تتزامن هذه المواجهات وهذه المعارك أيضا مع أوضاع إنسانية صعبة قاسية لا يمكن إغفالها في المشهد صحيح. اليمني. الزميل من مأرب يتحدث عن أكثر من 2 مليون نازح في مأرب لوحدها، حصار يفرض على تعز، الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ببذل جهود أكبر لفك الحصار المطبق على تعز. كيف يمكن تلخيص المشهد الإنساني؟
0: بالنسبة للوعد الإنساني لا شك جدا سيء، وخاصة في تعز بالتحديد لأنها منذ أكثر من 10 سنوات وهي محاصرة شبه حصار كامل، يعني حصار شبه كامل، فقط الإطباق النهائي يمكن أي لحظة يحدث. المقاومة والجيش يحاول أن يفك هذا الأمر ونجح. أمس مثلا كانت معركة لمدة 12 ساعة على جبل هاند وصدت وفتح الطريق نسبيا، لكن يظل هذا تحدي. وكما قلت أكثر مرة الحوثيون عندما يركزون على نقطة يطرقوها حتى يحققوا ما يريدونه فيركزون عليها، في المقابل الطرف الآخر هو مجرد يتلقى هذه الطرقات ويقوم بعملية الصد والرد وغيرها، لكن لا يبادر بعمليات يعني هجومية بشكل بارز يعني ذات تأثير.
1: مدى الاستجابة إن صح التعبير في هذه المرحلة لهذه المطالبات وهذه الدعوات على المستوى الإقليمي العربي وأيضا الدولي؟ إلى مدى ترقى إلى حجم المعاناة التي يعيشها اليمنيون اليوم؟
0: يعني كانت ردود الفعل العالمية محدودة جدا الحقيقة. الاتحاد الأوروبي أصدر بيان أمس طالب بفك الحصار عن تعز، الأمم المتحدة أشار فيها المتحدث الرسمي عن هذه الأزمة، الأمريكان يعني السفارة الأمريكية عبرت عن إذانتها لحصار تعز، الجانب العربي ليس كثيرا واضح. ردود الفعل الدولية دون المستوى الحقيقة في ظل وضع متفاقم إنسانيا. تعرف ازدهار المياه تعز، مصادر مياهها كانت أغلبها في تحت سيطرة الحوثيين من زمان، وفي جزء بسيط في الضباب هذه أحد الآبار التزود المدينة. الآن هذه المنطقة صارت منطقة اشتباك ويمكن أن تحاصر حتى بهذا البعد، وهذا خطير جدا خاصة في هذه المرحلة مرحلة خريف وانتقال إلى وهي المدينة تعز أصلا تشكو من الجفاف دائما من موضوع المياه، عندها أزمة بالماء منذ أكثر من 30 سنة فبسبب نضوب الآبار. هذه أزمة مركبة، أزمة إنسانية، وفي مدينة أصلا كثافة سكانية عالية فيها، أكثر مدينة فيها كثافة سكانية من المدن اليمنية.
1: نعم، ولا أحد يدري متى يمكن أن تنتهي هذه الأزمة الإنسانية. وبالتالي أذهب إليك العميد الياس حنا، إطالة أمد هذه المواجهة، أي تداعيات هذه المرة على المستوى العسكري للطرفين؟ هنا نتحدث عن القوات الحكومية وعن أنصار الله الحوثي.
2: ازدهار هذه حروب لا تنتهي، يعني يقال عنها عادة unwinnable wars، يعني حروب لا يمكن فعلا أن تحسم، وبالتالي تصبح حروب داخلية تصبح حروب روتينية، وبالتالي من يصمد أكثر؟ ولكن التداعيات الكبرى دائما على سكان اليمن، كما التداعيات على سكان السودان. اليوم نتحدث مثلا عن موضوع لماذا لا يدافع عن قصر الرئاسة، عن قصر رئاسة الوزراء. موضوع الدفاع هو موضوع مشكلة عالمية ازدهار. نبدأ من أوكرانيا، عدم توفر بطاريات الدفاع، وحتى إذا ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية فيها بطاريات دفاع متعددة، ولكن أن يكون هناك بطارية دفاع للدفاع عن قصر الرئاسي مع عشيق، يعني هذا حديث، يعني هذا غنى يعتبر. يعني اليوم هي في آخر الأولويات بالنسبة لموضوع الدفاع، من هنا هذا الاستهداف. ولكن دائما هذه التداعيات هي تداعيات سياسية، وحدة اليمن إنسانية بالحد الأقصى. يعني اليوم عندما نتحدث عن مأرب هناك نازحون، عندما نتحدث عن تعز مساحة تعز تقريبا كمحافظة 10,000 كيلومتر مربع، المدينة تقريبا بالخمسين كيلومتر مربع، ولكن هناك فائض سكاني أتوا من المديريات المختلفة إلى هذه المنطقة. فلنتأمل الحالة في أمريكا وسعر النفط، ونقوم بإسقاط على موضوع تعز. نفط، مياه، غذاء، دواء، وهذا أمر أصبح في منطقتنا يعني معمم. يعني فلنأخذ حالة غزة الإنسانية الصعبة.
1: للبعد العسكري، نقاط القوة إن صح التعبير لدى الطرفين في هذه المرحلة،
2: نقاط القوة
1: عسكريا.
2: اليوم الحوثي يتمتع بالجغرافيا والطبوغرافيا، وبالتالي يسيطر على 30% من أرض اليمن، وهي الأهم. يعني الجبال حيث يمكن له الصمود، حيث يمكن له فعلا بناء حرب من نوع آخر، ويسيطر على الساحل، وبالتالي لديه سلاح متقدم. يعني البارحة أو قبل البارحة على ما حسب ما أذكر أن مجلة الول ستريت جورنال نشرت أنه تم العثور على تهريب مواد مستوردة من الصين لصناعات عسكرية للحوثيين، تعتمد على أو تهدف إلى تحسين الصواريخ عماد الإيرانية وخيبر شكن الإيرانية. فإذن إذا وصلت إلى هذه المرحلة،
1: نعود إلى نقاط القوة، ولكن اسمح لي أن أتلو هذا العاجل. مجلس الوزراء اليمني يؤكد بأن استهداف قصر معاشيق في عدن أسفر عن استشهاد وأيضا عن إصابة عدد من العاملين في حراسات هذا القصر. إذن استشهاد وإصابة عدد من العاملين في حراسات قصر معاشيق، هذا بناء على بيان مجلس الوزراء اليمني.
2: يعني نتحدث عن 5 صواريخ باليستية، إذا اعتبرنا بالحد الأدنى 50 كيلوغرام الرأس الحربي، نتحدث عن 250 كيلوغرام من المتفجرات دون حماية بالمعنى الجوي، وهذا الأمر يعني وقوع هؤلاء الضحايا. طيب. فإذن نعود إلى نقاط القوة. اليوم التحالف يملك الدعم الدولي والشرعية الدولية، القرار 22-16، ويملك قوة التحالف والدعم خاصة من المملكة العربية السعودية الدعم الجوي، ولكن لا يمكن استعمال الدعم الجوي في المناطق القتالية في الجبال. جبل هان على سبيل المثال 2000 متر ارتفاع، تعز 1400 متر ارتفاعها، يمكن استعماله على الساحل، ولكن استعماله على الساحل يتطلب أن يكون هناك طيران وقوى بحرية وقوى برية، بوتس اون ذا جراوند كما يقال، وبالتالي يجب أن يكون. ولكن أن ننتظر أن يكون هناك عملية سريعة بسيطة لتحقيق نصر من أي فريق من الأفريقاء، لا أعتقد أن هذا
1: يدفعنا للتساؤل عن أوجه الاختلاف إن صح التعبير والمقارنة ما بين القتال في الجبال، المناطق الوعرة على الساحل.
2: يعني اليوم الحوثي يقاتل بطريقة هجينة، هايبريد وورفير، يعني هو قام بعملية على الساحل مناورة، وهذا الأمر الوحيد يعني سهل اتهامه. 400 كيلومتر الطول لليمن، بالعمق بين 40 إلى 60 كيلومتر في الداخل، يمكن القيام بعمليات مناورة، وبالتالي هو تعود منذ العام 2014-2015 وحتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية وعملية الرف رايدر 53 يوم من القصف الجوي، أصبح لديه هذه الخبرة. واليوم الناطق الرسمي باسم التحالف الجنرال المالكي تحدث عن أن هذه الصواريخ وهذه الصناعات هي فعلا بدعم إقليمي، وهنا نأتي إلى المرحلة ربط هذا الأمر بما يجري بمضيق هرمز وفي كل المنطقة،
1: بل ووصفها بتقنيات عسكرية متقدمة يحصل عليها الحوثيون.
2: منهم من يقول أن استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم عاملان أساسيان ازدهار. واحد،
3: أن لاعب خارج إطار الدولة أصبح لاعب أساسي في النظام العالمي، الحوثيون باب المندب والاقتصاد العالمي. اثنين، أن التكنولوجيا أصبحت متوفرة للكل، ديول يوز أو الاستعمال المزدوج، وأصبحت كلفة الحرب قليلة وبشكل أن يقوم فيها لاعب من خارج إطار الدولة، وأصبح الدفاع أكلف من الهجوم. يعني مسيرة 20,000 دولار مقابل صاروخ باتريوت 2 مليون إلى 3 مليون دولار.
1: سعيد ثابت، إذن استشهاد وإصابة عدد من العاملين في قصر معاشيق، ماذا أيضا في بيان مجلس الوزراء اليمني؟
0: البيان الذي أصدره الحكومة من عدن يتكلم عن نتيجة هذا القصف، اعتبروا أن هذا الهجوم المتزامن يأتي في سياق التصعيد وفي سياق الضربات التي تعرض لها الحوثيون، دعوا إلى موقف دولي حازم مرة ثانية، دعوا إلى أن يتخذ المجتمع الدولي موقف حازم لوقف الهجمات على الأماكن المدنية يعني وحصار المدن كما يحدث لتعز، ويبدو أن هناك مساعي دولية لمعالجة هذا الأمر. لكن الأهم هو الآن أن الحكومة تؤكد على بقائها في عدن وأنها لن تعود أو أن تخرج منها. سبق مرة في 2015 أن تعرض الحكومة لانفجار ضخم جدا في اجتماع لها أو قريب في أحد الفنادق، ثم خرجت وتبنت منظمة إرهابية داعش أعتقد أو غيرها أو القاعدة هذا الهجوم في تلك الفترة بعد إخراج الحوثيين من عدن مباشرة. الحكومة الآن هي فعلا أمام تحدي. التحدي هو يتمثل في حماية أولا أفرادها وحماية المواطنين داخل عدن، والثالث كيف ترد على هذا الهجوم. هذا هجوم ليس غير مسبوق، بمعنى متزامن في وقت واحد على ثلاث مناطق.
1: لأي مدى شكل ذلك خطورة في هذه المرحلة على الحكومة، تزامن الهجمات وتزامن الاستهدافات في مناطق مختلفة؟
0: طبعا هو جاء في ظل تصعيد في تعز بشكل شديد. قلت لك أمس كانت عملية عسكرية استمرت 12 ساعة من أجل أن يتقدم الحوثيون إلى جبل هان ولم يتمكنوا، وكانت القتلى كثير وفي فشل في هذا الجانب. في المقابل الطرف الحكومي لم يصل إلى مرحلة أنه يستوعب أنه يمكن أن يفك الحصار عن الناس، لأنه ليس لديه يبدو القدرات الكافية في هذا الأمر. الثالث أن الحكومة اليوم خاصة يوم الخميس وهو نهاية الأسبوع، عادة يكون مجلس ولقاءات وكذا، والتوقيت هذا هو له أيضا دلالة أنه قد يكون هذه وبعد العصر هو الوقت الأنسب لاستهداف أي تجمع، خاصة بعض المسؤولين يتجمعون في مثل هذا اليوم في نهاية الأسبوع في مكان واحد، ولذلك التوقيت كان مدروس جيدا في هذه العملية.
1: طيب في وقت ما كان هناك تقدم ملموس للقوات الحكومية، إعلانات للسيطرة على مناطق، ونتحدث عن الساحل، مخاد وباب وما إلى ذلك من هذه المناطق، باب المندب صحيح. على سبيل المثال، اليوم هو التوصيف المتعلق بوضع الحكومة اليمنية والقوات اليمنية في هذه المرحلة.
0: القوات الحكومية هي تقدمت بالفعل في أماكن وعززت مواقعها، واليوم كان قوات العمالقة أعلنت عن تعزيزات كبيرة في مناطق المضاربة ورأس العارة، لأن حدث نوع من الخلل في هذه الجبهة، فأعلنت قبل ساعات بتعزيزات فيها. ذباب المديرية هي البوابة البرية لباب المندب، القوات الحكومية موجودة فيها من البوابة الشرقية وغيرها، لكن أيضا في نفس الوقت لا زال هناك قوة حوثية في داخل باب المندب أو عفوا في جزيرة ميون، وفي المخا ما زالوا موجودين. ولم يستطع القوات الحكومية تنهي العملية التي أطلقتها عملية الوازعية، كانت أطلقت عملية وتقدمت في بعض الجبال الحاكمة لكنها لم تستكمل هذه العملية نتيجة المقاومة أيضا ونتيجة المخزون الصاروخي، لأن الذي يعني يتحرك الجيش دون غطاء. واللافت ازدهار أن الحوثيين يواجهون الحكومة بطريقتين، طريقة الجيش النظامي وطريقة حرب العصابات، وهذه الطريقة الخليط، بينما الجيش يقاومها أو يواجه الحوثيين بطريقة النظامي، الجيش النظامي التراتبية الخاصة فيه.
1: ربما يشرح لنا العميد يسحنا هذه.
0: أنا فقط أعطي باب بهذا الأمر.
1: الجزئية، الحوثيون يتعاملون بطريقتين، جيش نظامي أو حرب عصابات بالتوازي، بينما القوات الحكومية تعمل فقط بأسلوب الجيش النظامي. ماذا نفهم من هذه المقاربة؟
2: قبل قليل قلنا أن القتال الحوثي هو قتال هجين، يعني هو يقاتل في الجبال، قتال الجبال لنقول عنه أنه قتال حرب العصابات أو جريلا وورفير، ولكنه قاتل أيضا على الساحل بطريقة تقليدية بعملية المناورة. ولكن المشكلة لدى القيادة أو الحكومة أنها متعددة القوى، يعني لديها الحكومة، القوات الحكومية، لديها العمالقة، لديها المقاومة الوطنية، وهذا الأمر يفرض تكاتف وفعلا قيادة عملية مشتركة. من هنا دعوة الرئيس اليمني منذ يومين إلى أهالي الجنوب للالتحاق، وبالتالي وعدهم بأمور سياسية مستقبلية على أنه هذا الظلم وهذا ما حدث في السابق قد يكون جزء أساسي، وكأنه يريد فعلا أن يكون هناك مزيد من المقاتلين.
1: العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا للزميل سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني وما نقلته CNN عن مصدر مطلع من قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. في السياق، قال الجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز. الآن لاستطلاع الموقف معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري للوقوف على تحديثات المواقف لدى الجانبين، ونبدأ بالجانب الأمريكي. أمينة،
4: نعم سهام، مسؤول أمريكي أكد للجزيرة بأن للرئيس ترامب كامل الخيارات للتعامل مع إيران من أجل عدم حصولها على السلاح النووي، لكن هذا المسؤول أيضا رفض التأكيد أو النفي ما أوردته CNN بخصوص هذه الخطط التي تحضر لها الإدارة الأمريكية، بالقول إنه لا يتم التعليق على عمليات وما إذا كانت هذه العمليات أصلا موجودة. طبعا هذا يأتي بعد ما تم نشره على CNN بأن هناك خططا يتم الإعداد لها من قبل الإدارة الأمريكية من أجل التحضير لسلسلة من الأهداف يتم استخدام أم القنابل، ما يعرف بأم القنابل، من أجل استهدافها، خاصة مواقع نووية ومن ضمنها جبل الفأس. حقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلال الأسابيع الماضية سبق وأشار إلى احتمال توجيه ضربات لمثل هذه المواقع بعد أن تحدثت تقارير على أن هناك تحركات تجري فيها. كان الرئيس ترامب أكد بأنه على اطلاع على هذه المعلومات وقد يتم استهداف هذه المواقع، لكن يبقى السؤال هو متى، خاصة وأن الإدارة الأمريكية أكدت يعني في وقت سابق وفي تصريحات للجزيرة أيضا بأنه لن يتم توجيه أي ضربات لإيران قبيل انتخابات التجديد النصفي. وحتى فندت ما أورده موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تفاصيل تلك المكالمة التي جمعت كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب قبل أكثر من أسبوع تقريبا، وحديث عن إمكانية شن ضربات جديدة مشتركة تجاه إيران، خاصة وسط ما نقله وزير أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس ترامب من مخاوف بشأن تحركات لإعادة بناء القدرات النووية الإيرانية. لكن إلى حدود هذه اللحظة هذه التقارير يتم نفيها أو على الأقل عدم تأكيدها من قبل الإدارة الأمريكية، لكن ما جاء في CNN أن هذه الخطط تهدف لوضع نهاية على الأقل للتواجد الأمريكي في المنطقة، تمنح الرئيس ترامب فرصة لإعلان إنهاء التواجد الأمريكي في المنطقة وإعلان انتصار بشكل أو بآخر في الحرب ضد إيران. والبعض يقول بأن هذا ما يقصد به الرئيس ترامب بأنه سيتخذ قراره بشأنه قريبا فيما يتعلق بإيران إيران وبإنهاء هذه الحرب، لكن إلى حدود اللحظة البيت الأبيض لم يؤكدها وينفي هذه التخطيطات التي سبق الإشارة إليها أيضا في الأسابيع الماضية، أنه تم تكليف القيادة المركزية والبنتاغون بإعداد سلسلة من الأهداف دون إعطاء هذه التفاصيل التي أوردها CNN بخصوص طبيعة الأهداف المتعلقة بالمواقع النووية واستخدام أم القنابل من أجل استهدافها.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الزميلة أمينة السريري. أذهب إليك بابا ولد حرمة في طهران لرصد المواقف الإيرانية المتزامنة أيضا مع هذه المواقف الأمريكية.
5: نعم زهار، آخر المواقف

0: الإيرانية وأبرزها وهذه الإعلانات التي تأتي من مضيق هرمز. تقول القوات البحرية في الجيش الإيراني أنها رصدت اندلاع النيران في ناقلة نفط خلال محاولتها العبور من تلك الممرات التي توصف هنا في طهران بالمحظورة بالمخالفة وبغير القانونية. تؤكد القوات البحرية في الجيش الإيراني هذه السيطرة الإيرانية التامة على مضيق هرمز، وتلك أيضا تأكيدات كانت تأتي تباعا من الحرس الثوري من بحريته بالتحديد. ويحذر الحرس الثوري سفن ونقلة النفط وشركات النقل البحري من العبور بمحاولة عبور مضيق هرمز دون التشاور وأخذ الإذن من طهران وإطفاء أنظمة التتبع لدى هذه السفن التي تنوي العبور من مضيق هرمز. هناك هذه الإعلانات عن هذا الاستعداد الدائمي لدى إيران. هناك مثلا تأكيد على أن هذه على الحدود من قبل الجيش الإيراني على أن على الحدود الإيرانية ذلك استعدادات دائمة واليقظة الدائمة لدى القوات البرية في الجيش الإيراني. ويقول الجيش الإيراني أن تلك اليقظة وذلك الاستعداد يمنعان ويحولان دون أي هجمة برية ضد الأراضي الإيرانية. وطبعا السلطات الإيرانية لا سيما ممثلة في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني كانت تصدر على مدى الأيام الماضية هذه التحذيرات من أن أي هجمات أي ضربات تشن على إيران ستقابل برد أوسع وأشد إيلاما واستهدافا أوسع وأقسى للمصالح الأمريكية. تقول القوات المسلحة الإيرانية ويقول الحرس الثوري الإيراني هناك هذه الدعوات من طرف مسعود بازشكان والحث والحض على الوحدة. يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أنه لا يمكن جر إيران إلى الخنوع إلى الاستسلام عبر الصواريخ والقنابل، وبالتالي فإنه يحذر أيضا من أن هناك محاولة لخلق هذا الانقسام هذا الخلاف يدعو إلى وحدة الصف ووحدة الجبهة الداخلية في ظل هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيشها إيران منذ عدة أسابيع بعد الحزمة الأخيرة من العقوبات الاقتصادية. وهناك تطمينات تأتي من مسؤولين حكوميين مثلا من وزير الزراعة الذي يؤكد أن إيران باتت تحقق معدلات اكتفاء عالية تصل نحو 85% من احتياجاتها. وهناك أيضا هذه الإعلانات فيما يتعلق بالشأن الداخلي والوضع الداخلي التي تأتي من محافظة سيسان وبلوشستان. هناك دائما هذا الحديث عن إلقاء القبض على مسلحين وتفكيك خلايا وضبط ذخائر ومستودعات للأسلحة هناك.
1: شكرا لك زميل بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. هذا الملف نناقشه بطبيعة الحال مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نرحب بك دكتور محمد. مراقبون يرون ضبابية في المشهد الأمريكي، تارة ترتفع سيناريوهات العودة للحرب من جديد والاستهدافات الأمريكية لإيران كما يرد في تقرير CNN عن مصدر قريب ربما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتارة تبتعد هذه الشبهات شبهات الحرب إن صح التعبير عندما يتحدث الرئيس الأمريكي بنفسه عن أن الحرب مع إيران ستنتهي وربط ذلك بالانتخابات النصفية الأمريكية. في أي اتجاه تسير الأمور دكتور محمد؟
2: أولا عندما يتحدث ترامب عن إما إنهاء أو نهاية الحرب عما قريب بعيد انتخابات الكونغرس فهو لا يقدم مؤشرات عملية ولا يرسم خطوات تصل بنا إلى تلك الغاية، فبالتالي يمكن اختزال الموقف الآن سواء أمريكيا إيرانيا أو خليجيا بأننا في حالة تأهب قصوى، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مجموعة من المستجدات الميدانية الآن.
1: إذا ما فندنا هذه المستجدات،
2: إذا ما تجاوزنا خيالات الحل الدبلوماسي، بمعنى هل فعلا ترامب يبحث عن تسوية تفاوضية؟ هذا أصبح ربما يتراجع إلى الوراء، وما يتقدم إلى الأمام هو الخيار المزدوج بين مواصلة الخنق الاقتصادي وتوجيه ضربة عسكرية قد تكون قاسية يطمع ترامب في أنها ستضعف إيران تماما أو يتلاشى من خلالها النظام في طهران. لذلك ينبغي الاهتمام بعدة مؤشرات. أولا ناقلة الطائرة روزفلت الآن تحمل 7000 من البحارة و2000 من أفراد البحرية الأمريكية، إذا هناك حشد قد يصل إلى حدود 59,000 جندي أمريكي في منطقة الخليج. وهذه العملية ليست بطريق الصدفة، هناك نوع من الإنزال العسكري التدريجي لأن ترامب لم يتخلى نهائيا عن فرض إرادته العسكرية، بمعنى هو لا يرى أن هناك إمكانية للخروج من هذا النفق المظلم عن طريق المفاوضات. كانت هناك لحظة نيويورك لم تنتج شيئا قبل

0: ها كانت لحظة سويسرا مذكرة التفاهم أيضا تم إقبارها الآن. إذا ينبغي باختصار أن نتأهب أيضا نفسيا وذهنيا أن من المحتمل حتى قبيل انتخابات الكونغرس
1: ونترقب النتائج نتائج الانتخابات وما إذا كانت ستؤثر فعليا على قرارات الرئيس ترامب المتعلقة بإيران.
0: ينبغي ألا نضع وزنا كبيرا لموضوع انتخابات الكونغرس في خطة ترامب في هذه المرحلة.
1: لماذا دكتور؟
0: لسبب أنه يعتقد أنه يستطيع تأجيل الحسم مع الإيرانيين للعامين المقبلين، ليس في عجلة من أمره أن يكون عامل الانتخابات هو العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه الحرب. لذلك لا يبدو أنه مستعجلا في مسألة التسوية الدبلوماسية. أصبح الخيار الدبلوماسي عبارة عن طرف على الهامش، لكن ما أوصى به وزير الخزانة سكوت بيسنت وما يوصي به أيضا وزير الطاقة رايت، كلاهما يحثان الرئيس ترامب على أن إيران أصبحت ضعيفة جدا بسبب الخنق الاقتصادي، وكل ما يلزم هو ضربة عسكرية. وهذا أيضا له ما يسنده، أيضا هناك اتصالان أخيران بين ترامب ونتنياهو، وكأن الرجلين عادا إلى رؤيتهم المرجعية يوم 27 فبراير، بمعنى قصف عسكري مكثف، اغتيالات وتغيير.
1: طب ماذا عن المقاربة الإيرانية من خلال متابعتكم للمواقف الأخيرة؟ وهل في المقابل إيران مستعجلة للتوصل إلى حل دبلوماسي في هذه المرحلة أم الموضوع مختلف تماما؟
0: يمكن تقسيم القيادة في طهران إلى قسمين. هناك قاليباف، عراقجي، بيزشكيان، هؤلاء الذين دفعوا بخيار المفاوضات إلى أبعد حد ممكن، وهم ممن استطاعوا إقناع الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي بضرورة الاستثمار في لحظة نيويورك في الاجتماع الذي قدم فيه بيزشكيان عرضا بإعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام. لكن الآن عادت هذه العملية أدراجها، بمعنى أصبح الآن الحرس الثوري وصقور القيادة في طهران هم من يرون أنه ينبغي الاستعداد بكل القدرات، ليس فقط لمواجهة أي غارة أمريكية محتملة، بل الأكثر من ذلك هناك مؤشرات تقول أن هناك من القيادات الإيرانية من يرتئي توجيه ضربة استباقية قبل ضربة ترامب العسكرية. فهناك قراءة جديدة الذي نخسره الآن.
1: هناك تجربة في المدى القريب لضربات استباقية إيرانية في هذا الإطار.
0: بالضبط، وأعتقد أن ما حدث في الأردن الشهر الماضي 20 صاروخ باليستي في اليوم الأول و12 صاروخ باليستي في اليوم الثاني ضد قاعدتي الملك حسين وقاعدة الزرقاء، وأيضا مستجدات الأيام الأربعة المقبلة ما حدث في القاعدة البريطانية أيضا مؤشر على أن طهران تريد أن تستبق الأحداث وأن تفرض أمرا جديدا، وهو توسيع دائرة الصراع فضلا عن المحافظة على أزمة
1: دكتور محمد.
0: الطاقة.
1: هل في هذه المرحلة أي مؤشر على تغيير المعادلات على المستوى العسكري أو السياسي أو ما إلى ذلك باختصار؟
0: لا، لازلنا الآن في مرحلة تجميد الصراع ما بين تقلص مستوى البحث عن المفاوضات وارتفاع الحل العسكري. يبقى فقط أن نرى خلال الأسابيع المتبقية من انتخابات الكونغرس ماذا سيقدم عليه ترامب في المحصلة النهائية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرات إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. ونبقى في غزة أيضا، حيث وثقت تقارير أممية أكثر من 5000 حالة بتر لأطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ويعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها. نتابع إذن هذا التقرير.
2: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
3: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
4: ومش مريح للطفل. وركان ما بيقدر، ولا مؤاخذة كمان من الطرف، ما بيقدر يمشي عشان عينه الثانية.

0: مفقودة الأولانية والثانية بشوفش فيها إلا أمطار إلا أنا أكون ماسك إيده.
1: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
2: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
1: وهنا داخل ورشة التصنيع يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
3: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية، هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك، نقوم باستبدالها ببدائل محلية ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
1: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شاد الشامية، الجزيرة، مدينة غزة.
4: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
1: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.

يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات قال مجلس الوزراء اليمني أن استهداف ميليشيا الحوثي قصر معاشيق في عدن أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من العاملين في حراسات القصر، وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء بتعز ولحج ومنشآت حيوية في السعودية. في غضون ذلك قالت القوات الحكومية اليمنية إنها كسرت هجمات لجماعة الحوثي في جبهات عدة بمحافظة تعز. من جهته قال المتحدث باسم قوات التحالف إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 آخرين. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في الأثناء قال بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي إن أعضاء المجلس يدينون بأشد العبارات استمرار وتصاعد هجمات الحوثيين على السعودية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وقال الجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز. في قطاع غزة أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. نبدأ بتطورات اليمن. من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن ينضم إلينا، ومن مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ونبدأ معك ياسر حسن، كذلك سيكون معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، لكن سنبدأ مباشرة مع ياسر حسن لمتابعة التطور الميداني المتعلق بالقصف، قصف الحوثيين لقصر معاشيق في عدن وسقوط عدد من القتلى والجرحى. ياسر؟
1: نعم حسن، هل السؤال لي؟ لا أسمع.
0: نعم، ماذا في آخر المعلومات بشأن القصف الذي تعرض له قصر معاشيق في عدن؟
1: نعم، آخر المعلومات ما صرحت به مصادر حكومية أن هناك قتيلان وستة جرحى من حراسات القصر، غير ذلك لم ترد أي معلومات غير ما ذكره أو ما ذكرته وزارة الإعلام أن الحوثيين استهدفوا قصر معاشيق الرئاسي بعدة صواريخ باليستية ما أدى إلى انفجارات كبيرة في القصر. وكذلك صرحت مصادر أخرى أيضا أن هناك انفجارات كانت في محيط القصر، وأيضا كانت الحكومة قد أكدت أن جميع الوزراء بخير بما فيهم رئيس الوزراء، وأكدت أن الحكومة لن تغادر عدن وأنها ستبقى في عدن وأنها ستدير الأمور من عدن. وكذلك أكدت أن هذه الانفجارات أو هذه الاستهدافات لن تثني الحكومة عن عملها، وأيضا لن تثني القوات الحكومية عن مواصلة معركة التحرير أو معركة فجر اليمن التي أعلن عنها سابقا والتي ما زالت مستمرة، وقالت الحكومة إنها ستستمر حتى تحقق كامل أهدافها. كانت أيضا هناك انفجارات أو استهدافات أخرى استهدفت أيضا مقر تحالف دعم الشرعية في غرب عدن وهي في منطقة البريقة. كذلك هذه الصواريخ استهدفت مقر التحالف، وأيضا لم تبين المعلومات أو المصادر سقوط قتلى وجرحى في تلك الانفجارات التي كانت في مقر التحالف غرب عدن في البريقة. طبعا هذه الانفجارات أدت إلى حالة من الخوف والهلع في عدن بشكل عام، كانت انفجارات كبيرة جدا، ومع ذلك لم تكن هناك ضحايا كثر أو لم يكن هناك ضحايا كثر غير ما أعلن عنه من قبل الحكومة أن هناك قتيلان من حراسات القصر بالإضافة إلى 6 جرحى فقط.
0: شكرا لك يا سر حسن من تعز إلى مأرب مع مراسلنا محمد القاضي. مأرب التي تعرضت أيضا لقصف من قبل الحوثيين بالتزامن مع هذا القصف الذي تعرضت له عدن ومنطقة البريقة أيضا في غرب عدن. محمد؟
2: الحبيب، نحن نتحدث عن 9 صواريخ. تقول السلطة المحلية هنا في مأرب إنها صواريخ باليستية أطلقها الحوثي على مدينة مأرب المكتظة بالسكان والمكتظة بمخيمات النازحين. لم تعلن السلطات المحلية حتى الآن عن ضحايا، عن قتلى أو ضحايا أو جرحى جراء هذا القصف، لكن القصف كان مكثفا وعنيفا، وكنا نسمع دوية هذه الانفجارات على غير العادة منذ بدء هذا التصعيد. رجحت لنا مصادر خاصة أن الحوثي أطلق هذه الصواريخ من مناطق سيطرته شمالي محافظة مأرب. نحن نتحدث عن 9 صواريخ، تقول السلطات المحلية إنها صواريخ باليستية، ونتحدث عن مدينة مكتظة بالسكان وكذلك بمخيمات النازحين. السلطات المحلية هنا وإدارة مخيمات النازحين تقول إن مأرب تستضيف أكثر من 2,200,000 نازح يتوزعون على أكثر من 200 مخيم. هذه المخيمات منتشرة في صحراء مأرب وفي وادي مأرب وفي مناطق متفرقة من محافظات مأرب. هذا تصعيد غير مسبوق هنا في مأرب، اعتدنا أن يكون القصف المدفعي المتبادل وكذلك الصاروخي في الجبهات، لكن أن تستهدف المدينة بهذا الكم من الصواريخ، نحن نتحدث عن 9 صواريخ باليستية وفقا للسلطة المحلية. إلى ذلك تشتد المواجهات العسكرية في جبهات مأرب، نتحدث عن جبهات جنوبية وشمالية وكذلك جبهات غربية، والقصف المدفعي المتبادل لا يتوقف على مدار الساعة. كذلك يستخدم الحوثي في قصفه سواء في الجبهات أو القصف اليوم الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى، وكذلك يستخدم الطيران المسير بشكل مكثف.
0: شكرا لك محمد. نعم. القاضي حدثتنا من مأرب. جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت مسؤوليتها عن القصف الذي تعرضت له عدن وقصر معاشيق بشكل خاص، إضافة إلى منطقة البريقة مقر التحالف في غرب عدن. مراسلنا نبيل اليوسفي والتفاصيل من صنعاء. نبيل،
3: نعم حسن، ما قالته القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها استهدفت مقر عمليات حربية قالت بأنه يديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت أيضا بأنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لهم، لكنها لم تحدد حتى اللحظة ما هو السلاح الذي تم استهدافهم به، هل بالطائرة المسيرة أو الصواريخ الباليستية. فقط ما أعلنت عنه هو فقط استهداف لهذا المقر كما قالت القوات المسلحة، وأكدت أيضا بأن هذا القصف للعمليات الحربية السعودية في عدن يأتي في إطار أو في سياق المعادلة التي أعلنوها بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، واعتبار أن أي تواجد عسكري سعودي هو هدفا مشروعا لقواتهم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. إلى ذلك هذه تعتبر حسن هي المرة الثانية كانت قد أعلنت أيضا القوات المسلحة في 7 أكتوبر عن عملية عسكرية استهدفت، قالت بأنها إمدادات سعودية كانت في طريقها من مطار عدن إلى معسكر بدر، وأكدت بأنها استهدفتها بصواريخ باليستية، وكانت هذه الإمدادات عسكرية سعودية حسب القوات المسلحة. وأكدت بأن الاستهداف نتج في 7 أكتوبر عن مقتل وإصابة العشرات من الضباط السعوديين حسب القوات المسلحة كانت في 7 أكتوبر. وحذرت أيضا، كانت قد حذرت من استخدام مطار عدن الدولي لأي أغراض عسكرية. هذا بخصوص الاستهداف لمحافظة عدن أو لما أعلنت عنه القوات المسلحة عن استهداف محافظة عدن أو قصر المعاشيق في محافظة عدن جنوبي اليمن. في ذات السياق كانت أيضا قد قالت القوات المسلحة، وعلى لسان الناطق العسكري قال بأن ما سرده أيضا الناطق التحالف من أحداث حول الاستهدافات، قال بأن السعودية أو التحالف قد ارتكب أضعاف ذلك وأحصى منذ 12 عاما نحو 274,000 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية منذ 12 عاما. كما أحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى اللحظة 2350 غارة جوية وقصف صاروخي قال بأنه سعودي، وأكد بأن ذلك أدى إلى تدمير منشآت وأعيان مدنية، وبأن الغارات أيضا قد تسببت في سقوط ضحايا. كما أكد أيضا بأن قوات يمن المسلحة لديها القدرة على الرد بالمثل، وبأن عملياتهم دفاعية حسب القوات المسلحة والناطق العسكري للقوات المسلحة، وبأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية باستهداف العمق السعودي أو باستهداف التحشيدات لقوات حكومة عدن في مختلف المناطق.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. إذن مشاهدينا، هذه الاستهدافات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين جاءت بعيد مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي. مزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر ومواقف التحالف مع بدر ربيعان مراسلنا من الرياض. بدر،
4: حسن، أحدث التطورات الميدانية هنا إذا ما تحدثنا عنها، كان هناك إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في مدينة خميس مشيط جنوب السعودية. لم يقدم التحالف تفاصيل إضافية بشأن هذه المسيرة أو الموقع الذي كانت تستهدفه. هذا الإعلان حقيقة يأتي بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف واللواء الركن تركي المالكي. كشف خلال هذا المؤتمر عن حجم العمليات العسكرية التي نفذها التحالف داخل اليمن، وكذلك أيضا حجم الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة خلال الفترة الماضية. لعل أبرز ما جاء في هذا المؤتمر حسن هو حديث المالكي عن حصول ميليشيا الحوثي على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية دون أن يسمي هذه الأطراف أو يحدد الدول التي تقف وراءها. هذا التصريح حقيقة يطرح مسألة الدعم الخارجي الذي تتلقاه الجماعة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير قدراتها في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهي الأسلحة التي استخدمت في الاعتداءات التي طالت المملكة مؤخرا. المتحدث لم يقدم تفاصيل إضافية حقيقة بشأن طبيعة هذه التقنيات أو الجهات التي توفرها. كشف أيضا عن عمليات عسكرية واسعة نفذتها قوات التحالف خلال الأيام الماضية داخل مناطق سيطرة الحوثي في اليمن. أعلن أيضا عن تدمير 127 مخزن للأسلحة إلى جانب العديد من منصات إطلاق الصواريخ، وتحدث عن مواقع قامها الحوثي داخل الجبال استخدمت فيها الأنفاق والتجاويف الصخرية لتخزين الصواريخ والأسلحة وتجهيزها للانطلاق. كان هذا مرفق بعرض مشاهد لعمليات استهداف المواقع، نتحدث عن صعدة، صنعاء وعمران، إلى جانب عملية وصفها بالنوعية شملت أهداف في صنعاء والحديدة وذمار. بحسب ما عرضه المتحدث، العمليات شملت أيضا منصات إطلاق الصواريخ البالستية وعناصر وخبراء يعملون على تشغيلها. الحديث هنا عن عمليات لا تقتصر حقيقة على تدمير منصات الإطلاق بالنسبة للتحالف، لكنها تشمل أيضا مخازن ومواقع تجهيز الصواريخ والقدرات التي تعتمد عليها في تنفيذ هجماتها ضد المملكة.
0: شكرا جزيلا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة من الرياض. مجلس الأمن الدولي وفي بيان رئاسي له أعلن أو أدان استمرار وتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية. من الأمم المتحدة في نيويورك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك وتفاصيل هذا البيان الرئاسي للمجلس. بيسان.
5: حسن، طبعا هذا البيان سيتم تبنيه رسميا بعد نحو 4 ساعات من الآن، عفوا 3 ساعات من

0: من أجل الحصول على موافقة سريعة وتبني سريع من قبل المجلس له. هذا البيان يندد بالهجمات على السعودية بأشد العبارات، أيضا يندد بالهجوم على البنى التحتية المدنية والبنى المتعلقة بالطيران المدني، خصوصا ما يصفه البيان الذي حصلنا عليه بالهجوم المتهور على مطار الملك خالد. أيضا يندد بهجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة البحرية في باب المندب، ويؤكد على ضرورة احترام القوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة. أيضا هذا البيان يعني يؤكد على ضرورة وأهمية التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يعود لعام 2015، والذي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي استولوا عليها والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها ويفرض حظر للأسلحة، ويدعو أيضا نسخة البيان الذي حصلنا عليه إلى تعاون مع الحكومة اليمنية من أجل منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمواد المرتبطة بذلك، بما في ذلك المواد التقنية والتكنولوجية والحصول على تدريب، ويعرب عن التضامن مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأيضا يعيد التذكير ببيانين صحفيين كان المجلس أصدرهما في 7 أغسطس و18 سبتمبر فيما يتعلق بهذا التصعيد وهجمات الحوثيين، ويؤكد على أن أي حل دائم في اليمن يجب أن لا يتم بالعنف والإكراه، ولكن من خلال طبعا الدبلوماسية، ويؤكد الدعم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانز جرونبرغ. طبعا يعني حسن، البيان الرئاسي هو يعني في تراتبية أهمية ما يقوم المجلس به، أي قرار طبعا أو مشروع قرار يتم تقديمه وموافقة عليه، بعد ذلك يأتي البيان الرئاسي، وبعد ذلك البيان الصحفي. البيان الرئاسي يتطلب التئام المجلس وتبنيه رسميا داخل قاعة المجلس، بعكس بيان رئاسي قد يتم التوافق عليه في الكواليس. ولكن هذه النسخة التي حصلنا عليها حتى الآن هي النسخة التي تم التوافق عليها على أن يتم تبنيها في الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة.
1: إذن سيتم تبني هذا البيان الرئاسي في الساعة 10 بتوقيت الدوحة. شكرا لك بيسان أبو كويك، مراسلة الجزيرة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. للنقاش أيضا ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، قبل أن نتابع ونسأل عن دلالات ما حصل في ساعات بعد الظهر، فقط نود أن نسألك إن كانت هناك أي معلومات إضافية وردت من اليمن بشأن التطورات الأخيرة، لا سيما قصف الحوثيين لقصر معاشيق في عدن.
2: ليست هناك معلومات جديدة، لكن رئيس الوزراء غرد قبل قليل وأكد على أن الحكومة ستستمر بعملها، وأن ما حصل هو محاولة لإرباك المشهد ولإرباك عمل الحكومة والوزراء الموجودين في عدن. وهذا أيضا، وذكر أن هناك قتيلين يعني جراء القصف أو جراء الاستهداف، هذا تغريدة رئيس الوزراء. في المقابل لا زالت المعارك في تعز مستمرة. بالنسبة للقصف الذي حدث اليوم أو الاستهداف الصاروخي، استهداف كان ثلاثي بمعنى 3 مواقع استهدفت: مدينة عدن قصر المعاشيق المجمع الرئاسي، واستهدف غرب عدن مقر التحالف في البريقة، والثالث مأرب، وبالتالي في توقيت واحد، وهذه قوة غير مسبوقة.
1: ما دلالات ذلك؟
2: أن ربما يريد أن يوصل الحوثيون رسالة بأن ما زالوا يمتلكون زمام المبادرة، وأن المخزون الصاروخي لم يتأثر بالغارات والقصف، ربما هذا أيضا رسالة. الثالث أنهم اقترابهم من تغلغلهم في الريف التعزي، هذا أعطاهم يعني فائض قوة إضافية لقربهم من عدن، لأن تعز وهذه المناطق تسمى الحجرية وغيرها كانت تسمى أو تطلق في المفهوم

0: الشعبي ريف عدن، بمعنى هذه ريف عدن بالنسبة لمدينة كعدن مدينة.
1: طيب هذا الاستهداف مثلث الأضلاع إذا صح التعبير، كما ذكرت قصر المعاشيق، البريقة ومأرب. قصر المعاشيق واضح، البريقة يقول إن هذا مقر للتحالف. ماذا عن مأرب؟
0: مأرب هي دائما بالمناسبة حسن غالبا أوقات تتعرض لصواريخ، يطلق عليها صواريخ، ليست أول مرة، بس أهمية هذه المرة أنها تزامنت مع هذه الغارات، وإلا هي كل 5 أيام 7 أيام تتعرض لصاروخ يطلق فيها. ولكن مأرب أهميتها أنها أولا تحتضن أكثر من 2 مليون نازح، هذه مدينة النازحين. 2 فيها مدينة فيها النفط والثروة. الثالث فيها القوة العسكرية أيضا الحكومية، بمعنى عدن القوة السياسية الحكومة ودارة الدولة، ومأرب القوة العسكرية، وبالتالي هي رسالة مزدوجة أوصلها الحوثيون للأطراف المختلفة.
1: طب هي فقط مجرد رسالة أو هي مقدمة لتصعيد ميداني إضافي؟ يعني هناك معارك كر وفر تحصل في تعز ومحاور أخرى، لكن هل نحن أمام تصعيد أو فتح جبهات جديدة أيضا؟
0: تذكرني هذا الهجوم المكثف الصاروخي، 5 صواريخ على كلام وزير الإعلام يقول 5 صواريخ، المصادر الأخرى تقول أكثر من ذلك، في حملة الحوثيين للدخول إلى المخا عندما سيطروا عليها. قبل أن يدخلوا إلى المخا أطلقوا أكثر من 14 صاروخ باليستي كان تمهيدا ناريا، ثم بدأوا بعملية التغلغل المتغلل. لذلك كل الاحتمالات واردة في حالة نحن في مسرع عمليات ومعارك متبادلة من الأطراف المختلفة.
1: شكرا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. وينضم إلينا من القاهرة عبد الكريم الآنسي، المحلل السياسي اليمني، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي، وينضم إلينا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد الآنسي، بداية بالرسائل التي أراد أنصار الله الحوثيون إيصالها من خلال هذا القصف لقصر المعاشيق، لمقر التحالف في البريقة، وأيضا لمأرب مدينة النازحين.
2: مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام وضيوفك الأجلاء. الشكر موصول للأستاذ سعيد ثابت طبعا أستاذنا. الرادة الحوثي أن يوصل رسالة، أولها أن الحكومة الشرعية مخترقة، وأنه لديه المعلومات عن كامل تحركاتها، وهو وقوات التحالف، وبالتالي وجه صواريخه بشكل مباشر إلى مقر التحالف كما يقول، وإلى استهداف الحكومة في قصر معاشيق، وبنفس الوقت كذلك بأن لديه القوة والسيطرة، رغم أنه حتى الآن ضرب ما يقارب 1100 صاروخ بين باليستي ومجنح و 1100 طائرة مسيرة، وبالتالي هو يحاول أن يوصل نقطة أنه ما زال يمتلك آلاف الصواريخ، وأنه سيوجه ضرباته، وأن الحكومة أو التحالف مخترق بالنسبة له كمعلومات، وهذا واضح جدا يعني. الشيء الثاني هو يقول بأنه سيستهدف أي تجمعات أو حشود تستهدف مواقعه، وبالذات أن ظهره يتطور الصبيحة، وأنه تم يعني خروج قوات من القوات الجنوبية إلى الحوثيين في المخا وفي جبال وهان أو في عدة مواقع. هذا ما أراد إيصاله الحوثي، وأنا أرى أنه يصعد هذا التصعيد الكبير من باب ما نظرية أن يعني كبر المشكلة تصغر، يعني لتسليط الضوء أكثر العالم للوضع والمشكلة التي.
1: طب هذه النقطة سيد الآنسي، سيد الآنسي عندما تقول يعني كبر المشكلة تصغر، على ما يراهن في تكبير المشكلة لكي تصغر؟ يعني كيف يمكن لهذه المشاكل أن تضمحل إذا كان هناك تصعيد قائم ومستمر ويطال خارج الحدود أيضا؟
2: صحيح. بأن يسلط ضوء الأمم المتحدة للوضع الإنساني لليمن بشكل كامل، أن هناك يعني في انقاص كميات النفط وارتفاع أسعار الدولار، بأن يعني يريد هو حسب وجهة نظره أن يقلب العالم للوضع الإنساني في اليمن ولحل المشكلة. هو يطالب وقفت سعودية هجماتها على اليمن، فك الحصار والجلوس على المفاوضات، هذه هي مطالبه، وبالتالي سيمعن، وبذات أنه رافع مبدأ المطار بالمطار والميناء بالميناء، وهذه السردية التي كلنا نعلمها. ف
1: طيب ما طب
2: حاول حل المشكلة سياسيا، لم تأتي بحل، فبالتالي من ليس أمامهم غير التصعيد.
1: طب كان هناك مفاوضات وكان هناك اتفاقات، ويتهم أنصار الله الحوثيون بأنهم خرقوها ولم يلتزموا عندما قويت شوكتهم.
2: والحوثي يقول بأنه التزم بهذه الاتفاقيات، وفعلا كان هناك ضغط عليه من قبل مشايخ أو القبائل أو الأسر التي لديها شهداء بأنهم وافقوا لخارطة الطريق، والذي كانت تشمل مسارين، مسار إنساني وهو فك يعني فك المنافذ والمعابر ما بين المدن، الأسرى الكل مقابل الكل، فك المطارات، ولكن كل هذا لم يتم يعني طيلة الفترة السابقة، وعودة تطبيع الحياة والجلوس بمشاركة كل الأطراف بتشكيل فترة انتقالية، لكن لم يتم من هذا. بالعكس، كان هناك أعتقد أنه كان حتى الأردن تشهد بهذا إطلاق أسرى من قبل الحوثيين دون مشاركة الحكومة في آخر لحظة، بينما كان الحوثي يتعنت من قبل بالأسرى، ولكن بالفترة الأخيرة بعد هذا الاتفاق كان يمشي بهذا، لكن لم يعني 3 سنوات أو 4 سنوات لم
1: طيب.
2: يخرج إلى طريق. أدى التصعيد بينهم بأن هناك كان تحشيد من قوات درع الوطن حسب ما صرح
1: شكرا.
2: يحيى سريع، وهم استهدفوها.
1: شكرا لك عبد الكريم الأنسي، المحلل السياسي اليمني من القاهرة. سيد ياسين التميمي، يعني بدأ السيد الأنسي كلامه بإشارة إلى أن الحوثي أراد أن يرسل رسالة للحكومة في عدن أنها مخترقة، وهو يعرف باجتماعاتهم وتحركاتهم، ولهذا قصف قصر معاشيق في وقت ربما كما يفهم من كلام الآنسي أن القيادات أو المسؤولين السياسيين كانوا موجودين.
3: هذا القصف لا يعكس أي ذكاء أمني أو استخباراتي مطلقا. هو يعلم أن قصر المعاشيق هو القصر الذي تتواجد فيه الحكومة في النهار وفي المساء، يعني هو مقر للسكن ولممارسة إدارة الدولة، وبالتالي فالقصف لا يعني أنه تزامن مع وجود الحكومة، وهذا ليس ذكاء. الحكومة موجودة سواء كانت مجتمعة أو موزعين في مكاتبهم، هم موجودين خصوصا رئيس الحكومة ومساعديه في قصر معاشيق، ومتواجدين على مدى 24 ساعة، ليس هناك مقرات أخرى خارج معاشيق. بالنسبة لمقر التحالف، معروف أن ضباط التحالف يتواجدون فيه على مدار الساعة. إذن هذا القصف لا يعكس أي استثناء في الوعي الأمني أو الاستخباراتي مطلقا. هذا القصف خصوصا أنه شمل مأرب. نحن الآن في الحوثيون يبدو أنهم في مرحلة بناء السردية، الصورة، المكانة، خصوصا بعد أن أطل المتحدث باسم التحالف في مؤتمر هو الأهم منذ بداية الحرب، وهذا يعني أن التحالف أعاد الأمور إلى أجواء 2015-2016، أي أن المعركة حقيقية وجادة، وأن الحوثيين يدركون بأن المعركة ستستهدفهم، وأن الحرب ستصل إلى صنعاء لا محالة. لهذا أرادوا أن يشعروا الطرف الأي أولا، أرادوا أن يعني يبددوا الأثر المعنوي والنفسي للمؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف، والذي عرض فيه الإنجازات التي قامت بها قوات التحالف خلال الفترة الماضية، تحدث فيها أيضا عن وجود أسلحة حصل عليها التحالف، بمعنى أن هذه الأسلحة ستتعاطى مع الحوثيين خلال المرحلة القادمة بشكل استثنائي. ولكن الأهم هو أن الحوثيين يدركون أن الحرب قادمة، وأن المسألة ليست ملاحقة تحشيدات، وإنما الهدف منها هو خصوة. عندما ترسل صواريخ إلى مدينة مأرب المكتظة بالسكان، الهدف منها هو الترويع، لأن هذه المدينة فيها أكثر من 1,000,000 نازح كما قال الأستاذ سعيد ثابت، وبالتالي هو يريد ترويع السكان كما يفعل في مدينة تعز،
1: طيب
3: يقصف الأحياء بشكل عشوائي بهدف الترويع.
1: طيب
3: إذن
1: انت
3: الحوثي، أنا في تقديري أن هذا الوضع الراهن الذي تعيشه اليمن يقدم صورة وانطباع بأن الحوثيين هم صاحب القوة والسطوة والصوت الأعلى، وهذه المسألة لا تتطابق مع الواقع مطلقا، لأنه إذا ما انطلقت معركة حقيقية كما حدث في أماكن أخرى، فإن الحوثي في الحقيقة يعرف ويدرك بأن
1: طيب
3: نهايته محتومة. عليكم
1: لكن
3: أن
1: المعركة
3: نقارن
1: يفترض
3: الوضع
1: أن
3: مثلا.
1: تكون، سيد ياسين، المعركة يفترض أن تكون قد انطلقت منذ الإعلان عن فجر اليمن، يعني متى هي المعركة الحقيقية إن لم يكن ما يجري الآن هو عبارة عن معارك حقيقية؟
3: أنا أقصد المعركة الميدانية الشاملة، متعددة المسارات، متعددة المحاور. طبعا مسألة التقدم الذي حدث في باب المندب كان تقدما ضروريا أولا لتبديد المكاسب الاستراتيجية للحوثيين، لكن هذه المعركة اليوم في شكلها الجوي أعتقد أنها تؤدي المهمة بكفاءة عالية وتحسن انتقال الأهداف بالنسبة للحوثيين. يبقى الآن هو ثقل المعركة البرية، وهذه المعركة البرية هي التي ستحدد طبيعة ونهاية الأحداث في اليمن، وبدون المعركة البرية أعتقد أن لن يتحقق شيء بطبيعة الحال، هذا أمر محسوم بشكل كامل. لهذا المعركة البرية هي المهم، وهي الطريق الأقرب والأقصر لإنهاء المفعول والأثر السياسي والعسكري للحوثيين. المخزون
1: شكرا.
3: الحوثي من الصواريخ، الحوثيين يستخدموا صاروخا أو ثلاثة في اليوم ربما، هذا الأمر إذا ما وصلت القوات البرية إلى صنعاء لن يكون لهذه الصواريخ أي معنى أو أي مفعول.
1: شكرا لك الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي، حدثتنا من اسطنبول. وإلى ضيفنا من الرياض منيف عماش الحربي، الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد منيف. ما هي قراءتكم لهذا التصعيد الحوثي والذي استهدف من خلاله قصر معاشيق في عدن؟
4: حسن، اليوم ما في شك انه المؤتمر الصحفي أعطى دلالات كبيرة على حجم الخسائر اللي موني فيها الحوثي، خاصة مخازن الصواريخ البالستية سواء في صنعاء أو صعدة أو عمران، أيضا على المناطق اللي تزود الحوثي بالطاقة. لذلك الحوثي بعد ما كشف المؤتمر الصحفي عن كل هذه البيانات أراد أن يعمل ضجة إعلامية بكل الطرق، لذلك قام بهذه العملية. ولكن بالتأكيد هذه العملية لن تثني الحكومة اليمنية على القيام بدورها. فجر اليمن مستمر، المناطق اللي يسيطروا عليها لا زالوا يحافظون عليها، فبالتالي أنا أعتقد أنه بيان التحالف العربي اليوم والمؤتمر الصحفي واضح في التأكيد على دعم الشرعية حتى تحرير كامل التراب اليمني في ثلاثة مسارات واضحة الآن. المسار الأول هو دعم الشرعية عسكريا وماليا وسياسيا، المسار الثاني استمرار الضربات النوعية اللي يقوم بها التحالف ردا على الاعتداءات على مطار الملك خالد ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والمسار الثالث حسنا أنا أعتقد أنه مسار باب المندب والحفاظ عليه، وهذا ليست فقط مسألة يمنية سعودية، هي أيضا تأتي في إطار المسألة الإقليمية. لذلك أنا أعتقد أن التحالف البحري اللي أنشأته السعودية متعدد الجنسيات سيبدأ تفعيله في الفترة القادمة.
1: طيب ما يقوم به أنصار الله الحوثيون ألا يدل على أن قدرتهم الصاروخية ما زالت بإمكانها الوصول إلى أبعد مدى، أكان في الداخل أو حتى بالخارج، بدليل استهدافهم مكررا للعاصمة السعودية الرياض؟
4: لم يتوقعوا. الحوثي تحرك في 3 سبتمبر وخرق الهدنة الموجودة من أبريل 2022 بتوقيت طهران، لم يتوقع أن تحدث الأمور بهذه الطريقة. بدليل حسن، عرقتي اتصل بالأمير فيصل بن فرحان يبحث عن الوساطة. الحوثيين يقدمون الآن الحل السياسي ويقولون أنهم قبلوا بخارطة الطريق، بينما خارطة الطريق قدمت من ديسمبر 2023 ورفضها الحوثي. الإيرانيين الإيرانيون ذهبوا إلى الباكستانيين لتقديم حل. دائما إذا رأيت الحوثي ومن خلفه إيران يتصرفون بهذا النهج في محاولة تضخيم الأمر واستخدام كل القدرات العسكرية، أعرف أنهم أصبحوا في مأزق. لذلك أنا أعتقد أنه استمرارية العملية من الشرعية ومن التحالف العربي مهم، لأن الحوثي لن يذهب إلى طاولة التفاوض والقبول بالحل السياسي ما لم يتلقى هزيمة حقيقية. وأعتقد هذه المرة الهزيمة الحقيقية هي بتحرير صنعاء، لأنه حسن الظرف الدولي اللي منع تحرير صنعاء 2015 و2016 والظرف الدولي اللي منع تحرير الحديدة 2018 زال بشكل كبير. لذلك أنا أعتقد الآن المرحلة هي مرحلة الحسم العسكري أكثر مما هو التفاوض، رغم أن وزيرة الخارجية اليمنية قدمت ثلاثة مسارات، ثلاثة نقاط للحل السياسي. الأول هو استعادة مؤسسات الدولة، الثاني حصر السلاح بيد الدولة، الثالث عدم مشاركة السلطة مع جماعة مسلحة.
1: شكرا جزيلا لك منيف عماش الحربي، الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا من الرياض. وننوه إلى الخبر العاجل على شاشتنا، المتحدث باسم التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وما نقلته CNN عن مصدر مطلع من قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. في السياق قال الجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقية مضيق هرمز. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة سريري. ومعك سنبدأ أمينة بتفاعلات هذا الخبر الذي نقلته CNN عن مصدر مطلع بالنسبة لخطط الضربات التي توضع لإيران وإمكانية استخدام أم القنابل فيها. يبدو أن أمينة سريري لا تسمعنا، سنعود إليها بالتأكيد في سياق هذه التغطية. لكن أنتقل لسؤال بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران عن المواقف والتصريحات الإيرانية، وأيضا ما يحصل في مضيق هرمز وما يعلنه الإيرانيون من استهدافات لناقلات وسفن يقولون إنها مخالفة. بابا.
5: نعم حسن، لعل ذلك تلك الإعلانات المتعلقة بمضيق هرمز باتت أكثر حضورا هنا في طهران، سواء تعلق الأمر بما أعلن اليوم بما كان قد أعلن أمس وأول أمس وقبل ذلك أيضا. اليوم يقول الجيش الإيراني، قوة البحرية بالتحديد في الجيش الإيراني، أن هناك هذه الناقلة، هناك ناقلة النفط هذه التي اندلعت فيها النيران، وهي تحاول العبور من تلك المنطقة التي تصف في إيران بالمحظورة شرقية مضيق هرمز في محيط في نطاق بحر عمان، يقول الجيش الإيراني. وهناك كانت هناك إعلانات مشابهة على مدى الأيام الماضية للحرس الثوري الإيراني بشأن اندلاع النيران وغرق بعض ناقلات النفط وناقلات الحاويات أيضا في تلك المنطقة، في منطقة مضيق هرمز. يقول الحرس الثوري الإيراني إن بعضها صدم بلغم وبعضها الآخر استهدف من قبل الحرس الثوري الإيراني. في طهران لا تتوقف التأكيدات على أن إيران تبسط سيطرتها على ذلك المضيق، وتحذر السفن من أن عليها التواصل وأخذ الإذن من إيران إن أرادت عبور مضيق هرمز بأمان، يؤكد المسؤولون في الجيش وفي الحرس الثوري الإيراني، وينفون ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن كميات النفط وأيضا عدد ناقلات النفط التي تعبر من ذلك المضيق. سياسيا هناك هذه التأكيدات من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكان، يقول إن الولايات المتحدة كانت تظن أنها ستحدث ذلك الانهيار وستجر إيران إلى الخنوع والاستسلام بالقنابل والصواريخ، ويقول إن على الإيرانيين أيضا في هذه اللحظات في هذا الوضع الراهن عفوا ان على الايرانيين في هذا الوضع الراهن ان يتشبثوا بوحده الصف بوحده الجبهه الداخليه تفاديا لتحقيق الاغراض الايرانيه بما تفرض من عقوبات اقتصاديه وبما تواصل من ضغوط

0: وكانت هناك هذه التأكيدات دائما من طرف الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني على أن إيران جاهزة للرد وبطريقة أقسى على أي هجمات تشن.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة من طهران. ونعود إلى أمينة سريري مراسلة الجزيرة من واشنطن بشأن ما نقل عن مصدر مطلع حول الخطط الأمريكية لضرب إيران. أمينة.
2: نعم بالفعل، وهو ما علقت عليها الإدارة الأمريكية بحسب مسؤول داخلها للجزيرة بأن الرئيس ترامب لديه كافة الخيارات للتعامل مع إيران بغية منع حصولها على السلاح النووي، لكن دون تأكيد أو نفي هذه الخطط التي نقلت تفاصيلها قناة CNN حديث عن أنه يتم تحديد خطط عسكرية لاستخدام ما يعرف بأم القنابل وهي أضخم قنبلة غير نووية في ترسانة الأمريكية لاستهداف بعض المواقع وبشكل أساسي مواقع نووية من بينها جبل الفأس. وبحسب ما نقله تقرير CNN سيكون هذا لربما هو بوابة خروج الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب وإنهاء لهذا الصراع، لكن هذا لربما ما رآه البعض ما يقصد به الرئيس ترامب باتخاذه قرارا بشكل قريب فيما يتعلق بإيران وقرب انتهاء هذه الحرب. لكن بحسب بعض المصادر أيضا بحسب التسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية إن حدثت مثل هذه الضربات فذلك سيمثل تصعيدا دون حتى إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة من قبل الإدارة الأمريكية لهذه العملية العسكرية وفق مصادر مطلعة على هذه المحادثات ل قناة CNN. لكن على الأقل ما هو واضح الآن هو تأكيد الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بحسب حتى تصريحات لمسؤولين أمريكيين في الإدارة الأمريكية للجزيرة خلال الأيام القليلة الماضية أنه لن يتم توجيه أي ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن لم يتم الحسم ما إذا كان ذلك هو الحال ما بعد انتخابات التجديد في حال عدم التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني، خاصة وأن هناك انقساما داخل الإدارة الأمريكية في من يميلون إلى مسألة التصعيد العسكري ومن يميلون لإعطاء وقت للعقوبات التي بالمناسبة فرضت قبل قليل أيضا الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي.
1: شكرا لك يا أمينة سريري مراسلة الجزيرة حدثتنا من واشنطن. وهنا ينضم إلينا في الاستديو إيلاي برامر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك تنضم إلينا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد برامر. خطط تقدم للرئيس وتوضع لضرب إيران من جديد وقد تستخدم فيها أم القنابل، ما واقعية أو احتمالية حدوث ذلك بالفعل؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية وجيش الولايات المتحدة يعمل على التخطيط بمستويات عالية، وبالتالي لا نتفاجأ إذا ما وضع خطط الطوارئ. هذا يحصل في كل الأوقات، ولذلك يجب أن لا نفرط بقراءة ودراسة هذه الفكرة على مستوى التخطيط العسكري. نعم هذا الخيار على الطاولة، ولكن القرار يعود إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذا معروف،
3: قرار سياسي.
1: هذا معروف، يعني الخطط مفهومة والقرار يعود إلى الرئيس مفهوم، لكن سؤالي هل تتوقع فعلا أن يتم تنفيذ هذه الخطط، أن يتخذ الرئيس ترامب قرارا بالفعل بتنفيذها؟
3: أعتقد أن الرئيس من المرجح أن يتصرف بطريقة هجومية أكثر، سواء كان ذلك عبر استهداف أهداف في الإيران بقنبلة كبيرة أو لربما في اليمن، لا أعرف بالتحديد. ولكن حتى الآن الإيرانيون أساءوا الحساب وظنوا أن الرئيس ترامب لن يتصرف قبل انتخابات التجديد النصفي. الانتخابات حصلت، عدد كبير من الأمريكيين صوت أصلا، وبالتالي يدا الرئيس ترامب ليستا مقيدتين كما أرادت إيران. طبعا هناك الكثير من الأنشطة في اليمن وما يحصل في مضيق هرمز، أعتقد أن الرئيس سوف يرد.
1: سيدة نيجار، الرئيس سوف يرد والإيرانيون أخطأوا الحساب، ما رأيك؟
4: Well, it's possible. I mean, the what we have seen as far as pattern in the past.
3: نعم هذا محتمل. لقد شاهدنا نمطا في العام الماضي، حرب الاثني عشر يوما بالإضافة إلى الحرب الأخيرة، الأسطول الكبير والتحشيد العسكري، واستخدمت الأسطول العسكرية الأمريكية. نعرف أن ناقلة أو حاملة طائرات جديدة وصلت وتحشيد جديد للجنود. نعم هناك احتمالات. أنا أتفق مع إيلاي، هذه خيارات لربما ليس الخيار الذي سوف يمضي فيه قدما، ولكنني أعتقد أن التصعيد سوف يحصل. أعتقد أنه من المرجح إذا ما حصل التصعيد سوف يتم ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ونعرف أن هذه الحرب سوف تؤثر بشكل مباشر على الجمهوريين. على الأرجح سوف يخسرون مجلس النواب ولربما مجلس الشيوخ أيضا.
1: سيدة نيجار، هنا الخطأ في الحسابات كما قال السيد بريمر. إيران تعتقد بأنه إذا كان هناك تصعيد أمريكي سيكون بعد الانتخابات، لكن السيد بريمر يقول الانتخابات عمليا حصلت وسيكون قبل الثالث من نوفمبر إذا ما كان هناك تصعيد.
4: No, that was just my thinking of the timeline. Reading.
3: كلا، هذا رأيي بخصوص الأجال الزمنية والتسلسل الزمني وبقراءة بعض المؤشرات من واشنطن. يمكن أن يتم ذلك قبل الانتخابات، ولكن بالنسبة إلى طهران التوقيت لا يهم. قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات الإيرانيون عدوا العدة لأي تصعيد محتمل، والرد لن يكون مضبوطا ومقيدا. واستمعت إلى الإيرانيين يقولون أنهم سوف يعاقبون الولايات المتحدة الأمريكية. نعم إيران منفتحة على الدبلوماسية ولكنها على أهبة الاستعداد للقتال، ورأينا التصعيد التدريجي في جانب طهران باتجاه التصعيد بمستويات أعلى.
1: سيد بريمر، هل تحضرت الولايات المتحدة لتبعات أي تصعيد أو ضرب أمريكي مفاجئ لأي موقع نووي إضافي في إيران؟ هل تعرف الولايات المتحدة التبعات وتحضرت لها؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري مستعدة بدرجات كبيرة، وهذا مما لا شك فيه. ولكن السؤال الحقيقي ما هو التصعيد؟ أعتقد أن التقرير الذي أشرتم إليه في وقت لا سابق على الأرجح سرب للقول إن التصعيد قادم. بالنظر إلى الجمود الآن أعتقد أننا سوف نشهد تحركا ما. بالنسبة إلى الانتخابات كما قلت لن تؤثر بشكل كبير، ولكن الجمهوريين الآن على مستوى الكونغرس يقولون إن الحاجة برزت لوضع حد نهائي لهذه الحرب، ولذلك الرئيس ترامب سوف يصعد بمستويات كبيرة. لا أعتقد أن التصعيد سوف يكون محدودا.
1: شكرا لك نيلاي بريمر، وشكرا لك نيجار مرتضوي. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وفيها نسلط الضوء على تحذير وكالة الطاقة الدولية من استمرار أزمة شح إمدادات الديزل حتى العام المقبل. التفاصيل مع ازدهار شعشع.
5: شكرا حسن، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بينما تحاول أسواق النفط التقاط أنفاسها من تداعيات أزمة مضيق هرمز، خرجت وكالة الطاقة الدولية بتحذير جديد مفاده أن أزمة شح الديزل قد تستمر حتى العام المقبل، وأن الأسعار سترتفع بشكل أكبر في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بسبب انخفاض المخزونات بشكل متسارع وفرض قيود على الإنتاج قبل ذروة الطلب الشتوي. الوكالة اتفقت في ختام اجتماع لمجلس إدارتها اليوم على طرح أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في الأسواق في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى أي كميات نفط متبقية من أكبر عملية سحب من مخزونات الطوارئ أقرتها في مارس الماضي. ذكرت الوكالة في أحدث تقرير عن سوق النفط أن الطلب على الديزل انخفض بشكل طفيف كرد فعل على الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 100% مقارنة بما قبل الحرب، وانخفضت صادرات الديزل 10% منذ بداية هذا العام لعوامل رئيسية أهمها اضطراب الإمدادات من أبرز الدول المصدرة. كما أشارت الوكالة إلى أن حجم العجز في صادرات الديزل من الشرق الأوسط وروسيا بلغ 1,300,000 برميل يوميا، وكانت حصة دول منطقة الخليج وروسيا قبل الحرب تتجاوز 30% من صادرات الديزل العالمية، وبلغ حجم الاستهلاك اليومي من الديزل نحو 29 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من هذا العام. تقرير الوكالة أشار إلى أن إنتاج النفط العالمي ارتفع إلى نحو 100 مليوني برميل يوميا بدعم من صادرات الخليج، لكنه أضاف أنه لا يزال أدنى من الطلب المقدر بأكثر من 103 ملايين برميل. الآن معنا من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي. عيسى، نرحب بك ونرصد معك التفاعل الأوروبي مع هذه التحذيرات.
6: نعم صحيح، فرنسا وبريطانيا هما الأكثر تحركا في هذا المجال، وخصوصا لأنهما تعانيان من مشكلة هيكلية في موضوع الديزل. مثلا فرنسا لجأت إلى تخفيض صرامتها في موضوع الديزل الشتوي وخصوصا مكوناته من الكبريت، وبريطانيا أيضا في هذا الاتجاه. أما ألمانيا فهي الأفضل حالا، لأن ألمانيا صدرت في النصف الأول من العام الجاري من الديزل أكثر مما استوردت، لأنها لديها بنية تحتية قوية وضخمة في تكرار الديزل، وأيضا تستورد المادة الخام من النرويج، وبالتالي لم تتأثر كثيرا في هذه النقطة بأزمة مضيق هرمز. التحرك الآن بدأ واضحا بأن ألمانيا تختلف في تحركها عن بقية الشركاء الأوروبيين، وخصوصا بأن المقترح الذي قدمته فرنسا في اللقاء الأخير وهو يقضي بأن الدول الأوروبية تقدم 50 مليون برميل من الديزل و50 مليون من الدول الأخرى من المادة الخام، لكن ما وضحت عنه المصادر بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من فرنسا وألمانيا 100 مليون برميل من الديزل خلال 20 يوما. ألمانيا في هذا الاتجاه اختلفت تماما عن بقية الشركاء، وخصوصا عندما ذهبت بإقرار تخفيض ضريبي على الديزل والبنزين بنحو 17 أو 16 سنتا لكل لتر إلى غاية نهاية السنة، ثم أيضا اقترح البوندستاغ مشروعا سيناقش مع بداية السنة القادمة وهو تسقيف أسعار الوقود، وبالتالي تكون ألمانيا خرجت في تحليل جديد لهذه الأزمة، وخصوصا أن الأزمة التي يضعها الأوروبيون في مواجهة واشنطن هو موضوع تأمين الديزل داخليا، ونحن نعلم جيدا بأن الأوروبيين يستوردون من الولايات المتحدة الأمريكية نصف احتياجاتهم من الديزل بعد قطع المواد الخام التي كانت تأتي من موسكو. برلين في هذه اللحظة تقول بأنها ستسعى إلى إيجاد مقاربة، لكن لا تريد مواجهة مع واشنطن، وخصوصا بأن الوضع الحالي في العلاقات الدولية لا يحتاج تأزيما جديدا مع وجود هذه الحرب. الأوروبيون في كلمة أخيرة ينتظرون ما ستؤول إليه المفاوضات بين إيران وطهران لتحديد مصير بوصلة الديزل وتوسعها في القارة.
5: شكرا جزيلا لك زميل عيسى طيب، كنت معنا من برلين. الآن معنا من تكساس ديفيد تونيان، كبير محللي المشتقات النفطية المتوسطة في شركة كيبلر. نرحب بك سيد تونيان. هناك تحذيرات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقابل هذه التحذيرات توقعات بتعافي قطاع التكرير تحديدا بنهاية هذا العام. السؤال المطروح، لماذا لا يكفي هذا التعافي لتعويض حالة العجز؟
7: شكرا جزيلا على استضافتي. وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يكون هناك زيادة في الإمدادات، ولكن هذه الزيادة لن تعوض

0: النقص المتوقع طوال هذا العام. نتوقع أن يزداد حجم الإمدادات مع اقترابنا من نهاية العام، ونتوقع أن يزداد حجم التصدير، ولكن في ظل عدم اليقين والضبابية خصوصا فيما يتعلق ب التوصل إلى وقف إطلاق النار المتعلق بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، تبقى روسيا والشرق الأوسط هما الدافعان لإمدادات الديزل، وكذلك مع انخفاض الإمدادات أو تصادرات الديزل والنفط عبر مضيق هرمز أدى إلى انخفاض، وطبعا هذه الضبابية في سوق الديزل ستبقى.
1: حالة الضبابية سيد توني ما تزال قائمة وربما تستمر أيضا مع استمرار التوتر في مضيق هرمز كما أسلفت، ولكن كيف ترى تداعيات ذلك على تكاليف نقل وأيضا تصدير الديزل إلى الأسواق العالمية؟
0: أنا أتوقع أن تكاليف النقل والتصدير ستبقى مرتفعة وعالية. نعم، قد يكون هناك انخفاضا في الأسعار في الفترة القريبة، ولكن الأسعار ستبقى عالية خصوصا فيما يتعلق بزيادة الأخطار المرتبطة بعمليات النقل والتصدير والتي يمكن أن تستمر إلى نهاية العام. نعم، قد نحصل على إمدادات ربما تخفف الضغط في سوق الطاقة وسوق الديزل، ولكن تبقى الأسعار مرتفعة ربما إلى نهاية العام وحتى مع بداية العام القادم. ومع وصولنا إلى الربع الثاني من العام القادم، أتحدث عن شهري مارس ونيسان، سيكون هنالك مزيدا من الإمدادات ما يخفف الضغط على السوق، ولكن وأتوقع هنا ستفرض
1: بأن الأسعار ستظل مرتفعة. هل سينتقل هذا، ونقصد هنا سعر الديزل وارتفاعه، إلى المستهلك والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى ذلك ما أثره في التضخم والنمو العالمي؟
0: نعم، نتوقع في الوقت الحالي ومع وصولنا للربع الرابع ومع ما ستقوم به الوكالة من ضخ لكميات من الديزل، هذا يبقى الديزل أو ربما يتطلب بعض الوقت للتعامل مع ارتفاع الأسعار، والسوق ليست مرنة بما يكفي. نعم، سيكون هنالك استجابة للأسعار سيما مع ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة بهذا الشكل، هذا سيؤثر على الطلب في الربع الرابع أكثر مما كان عليه في الربع الثالث من هذا العام.
1: مجموعة السبع وكما تعلمون تعهدت بالإفراج عن 100 مليون برميل من المخزونات الطارئة مع إعطاء الأولوية طبعا للديزل، برأيك ما مدى تأثير عملية السحب في تهدئة الأسعار؟
0: نعم، هذا من شأنه أن يساعد بعض الشيء، وخصوصا فيما يتعلق بخفض الأسعار في دول مثل فرنسا. طبعا فرنسا ستقوم بالإفراج عن احتياطها، وهذا ربما سيدفع الأسعار إلى الانخفاض، ولكن مرة أخرى هذه الكميات لن تعوض النقص في الإمدادات من كل من الشرق الأوسط وروسيا. نعم، هذا يساعد بعض الشيء، ولكن أعتقد أن الأسعار ستبقى مرتفعة، ونتوقع أن يبقى الطلب عالياً ومرتفعاً على هذه المادة،
1: ويبقى كل ذلك في إطار التوقعات ضمن حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق. شكراً لك من تكساس ديفيد تونيان، كبير محللي المشتقات النفطية المتوسطة في شركة كيبلر. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية، معك حسن.
2: شكرا لك ازدهار شعشعة على هذه النافذة، ونحن مشاهدين بدورنا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت ودمشق وبروكسل، والبداية من واشنطن مع الزميلة وجد وقفي.
3: لك حسن، ونحييكم مشاهدينا في نافذتنا اليومية من واشنطن التي ما زالت بانتظار الرد الإيراني على مقترحها التفاوضي، لكنه انتظار لا يخلو من التصريحات، حيث اعتبر الرئيس ترامب تبعات المواجهة مع إيران ثمنا زهيدا يدفعه الأمريكيون مقابل عدم حصوله على سلاح نووي، مؤكدا أنها ستنتهي قريبا جدا. في هذه الأثناء كشف تقرير لCNN أن البنتاغون أعد خططا عسكرية في حال قرر الرئيس الأمريكي استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران، وهي تشمل استخداما محتملا لما تعرف بأم القنابل. معنا في الاستوديو هاينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وجيسون ستاينباو، رئيس مجموعة تشستربروك الاستشارية. أهلا ومرحبا بكما. أبقى معك جيسون. الرئيس ترامب كرر أكثر من مرة بأن الثمن الذي يدفعه الأمريكيون في هذه المواجهة مع إيران زهيد جدا مقابل عدم حصول إيران على النووي. هل ينظر الأمريكيون إلى هذا الأمر على أنه كذلك بالفعل؟
4: The American people don't agree with that. The American people see high prices in a war
5: يرى أن الأسعار الكبيرة في حرب لا تجدي نفعا. هذه الحرب التي تفشل، وهذا يظهر في الانتخابات المقبلة في الخريف. شعبية الرئيس انخفضت إلى مستويات متدنية، نص وصلت إلى 30%. عدد الأمريكيين الذين يدعمون قليل الغاية، المعارضة وصلت إلى الثلثين وأكثر، وهذا يؤدي إلى مواجهة المرشحين الجمهوريين لمصاعب متعددة.
3: هاينو، هل ما زال الرئيس ترامب يؤمن بالمسار الدبلوماسي؟
5: أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أن هذا الخيار لطالما كان الخيار الأول والرئيس بالنسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الدبلوماسية يجب أن تدعم بالقوة العسكرية، ولذلك التموضع العسكري الأمريكي في المنطقة لا زال على حاله، وهذا يفسح في المجال للرئيس لكي يتخذ القرارات المختلفة، وهذا يدفع بالإيرانيين للتفاوض بنية حسنة على طاولة المفاوضات من دون آلية لإلزام الإيرانيين بفعل ذلك. لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يذهبون باتجاه التفاوض، ولذلك نعم أعتقد أن القناة الدبلوماسية هي القناة الأساسية بالنسبة إلى الرئيس، ولذلك لم نرى عودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق والمفتوحة، ولكن الانتخابات سوف تحصل، والكرة أيضا في ملعب الإيرانيين، هل هم مهتمون بالدبلوماسية أم لا؟
3: نتوجه إلى الزميل أحمد هزيم بالحديث عن القوة العسكرية وما ورد بتقرير CNN. أحمد، هل لك أن توجز لنا ما جاء فيه، وكذلك تأكيد البيت الأبيض للجزيرة بأن الرئيس ترامب لم يسقط أيا من الخيارات عن الطاولة؟
6: نعم واجد، الخيارات جميعها مطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب مسؤول في البيت الأبيض، وحتى أن تقرير CNN الذي تحدث عن خطط عسكرية وضعتها القيادة المركزية والبنتاغون أمام تصرف الرئيس، هذه المعلومات كانت قد تسربت في السابق عبر أكثر من موقع وعبر أكثر من وسيلة إعلام، إلا أن ما تفردت به CNN هو إمكانية استخدام نوع من القنابل الثقيلة الأمريكية المسمى ما بأم القنابل، وهي ضمن عملية عسكرية كبرى كخيار أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا اختار أن يشن عملية عسكرية على غرار تلك التي بدأت بهذه الحرب. وكانت تسريبات سابقة قد أشارت أن هذا الخيار مطروح، وأنه قد تستهدف الولايات المتحدة حتى منشآت تابعة للبنية التحتية الإيرانية، وأنه في حال تم اتخاذ القرار وجد بشن هذه العملية العسكرية الكبرى، فإنه من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بالطلب مرة أخرى من إسرائيل بأن تشاركها هذه العمليات. وجد
3: الزميل أحمد هزيم كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أعود إلى ضيفي، كما سمعنا من الزميل أحمد تقرير CNN تحدث عن احتمال استخدام قنبلة موآب أو أم القنابل كما تعرف. مسؤول في البيت الأبيض لم ينفي هذا الاحتمال، لي عندما سألته هو لم يؤكد، هو قال نحن لا نناقش خطط عسكرية حساسة بالعلن. هل تعتقد بأنه بالفعل يمكن استخدام هذه القنبلة التي تزن قرابة 10,000 كيلوغرام، وما هي الغاية منها إذا استخدمت؟
5: نحن نتحدث عن ذخيرة شأنها شأن الذخائر التقليدية المختلفة في حوزة الجيش الأمريكي، وطبعا الجيش يخطط لخطط الطوارئ وللعمليات، والقيادة العسكرية تستعرض القدرات المختلفة وتنظر في إمكانية استخدامها تبعا للظروف. هذه الذخيرة لديها ارتباط بالأهداف. على سبيل المثال، إذا ما كنا نتحدث عن بنى تحتية عسكرية وتركز للجنود على وجه الأرض ليست بحاجة إلى خرق التحصينات، إذا يمكن أن تستخدم بطريقة في الميدان على مستوى العمليات، وهناك ذخائر متعددة. نستمع إلى الكثير من التقارير التي تشير إلى أن الذخيرة للجيش الأمريكي تراجعت، ولكن الحقيقة هي أن الجيش الأمريكي لديه مجموعة واسعة من الأدوات، ويمكن أن تستخدم في حال فشلت الدبلوماسية وفي حال اضطرت الولايات المتحدة العودة إلى السبل العسكرية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والأهداف الاستراتيجية على وجه التحديد.
3: الرئيس ترامب كرر أكثر من مرة بأنه قد يضطر لقصف جبل الفأس لأن فيه أنشطة نووية يحتمل أن تكون موجودة في باطن الأرض. قنبلة كهذه لن تحقق هذا الهدف. جيسون، برأيك لماذا يسرب مسؤول لشبكة CNN معلومات عن هذه القنبلة أم القنابل في هذا التوقيت بالذات؟
5: تبرز الشواغل على مستوى الإدارة الأمريكية، وهكذا تحصل التسريبات. التسريبات تحصل بالفعل عندما يكون لدينا أشخاص من ضمن الإدارة لا يحبذون بالضرورة سياسات الإدارة، ولذلك يعملون على تسريب من هنا أو هناك، وهذا ما يحصل. أم القنابل التي أشرت إليها، كما تحدث زميلنا، تحدثوا عن خرق للتحصينات، وبالتالي الاستخدام لاستهداف جبل الفأس يكون محدودا بالمقارنة مع الذخائر الأخرى، وهذا أمر يجب أن نركز عليه، لأن جبل الفأس يمكن أن يكون فيه منشآت للتخصيب النووي. إذا هذا أمر جدي ويتعين علينا أن نركز عليه. ما الذي سوف يحصل؟ على الأرجح لن نشهد عمليات كبرى حتى بعد الانتخابات، قال الرئيس ذلك، وبعد الانتخابات كل الاحتمالات على الطاولة، ولا نعرف ما الذي سوف يحصل، وقد يكون لدينا حزب جديد لديه الأغلبية في مجلس النواب ولربما مجلس الشيوخ، وهذا يؤثر على المعادلة. وإذا ما صوت الناخبون الأمريكيون ضد السياسات للرئيس، هذا بحد ذاته يمكن أن يؤثر على خياراته، وبالتالي على الأرجح لا شيء قبل الانتخابات. بعد الانتخابات يتعين علينا أن ننتظر نرى كل الاحتمالات واردة.
3: عينو، هل تعتقد بأن تسريبات كهذه وربما هي أيضا من قبيل الحرب النفسية ضد إيران تساعد الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية ونحن الآن على بعد 19 يوما منها؟
5: بادئ ذي بدء، التسريبات غير قانونية. إذا ما سرب مسؤول حكومي معلومات هذا مخالف للقانون، هذا أولا. ثانيا، يمكننا أن نتحدث عن طريقة تقليدية في واشنطن العاصمة، سواء كنا نتحدث عن رئيس جمهوري أو رئيس ديمقراطي. بالنسبة إلى طهران، التأثير المحتمل هو لربما تشكيل الرأي على مستوى القيادة في إيران، الإشارة إلى نوايا الولايات المتحدة الأمريكية وعزم الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى

0: إشارتين في الداخل الأمريكي. أعتقد أن معظم الأمريكيين أولا لا يتتبعون ماهية أم القنابل هذه، ما هي عليه أو ليست عليه. أعتقد أن هذا التأثير لن يكون على الانتخابات التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى في غضون أسابيع قليلة. أعتقد أن الرسالة هي لربما تأثير على الإيرانيين ومنظور إيران.
1: جيسون، يكاد لا يمر يوم للرئيس ترامب خلال الحشود الانتخابية راليز في الولايات الأمريكية، وهو قال أنه يعتزم حضور 35 ولاية، الذهاب إلى 35 ولاية في هذه الحشود. كونه يكاد لا يمر يوم ولا يتحدث عن إيران في هذه الحشود، أي أن إيران الآن أصبحت شأنا داخليا، وبالتالي هل الرسائل التي يرسلها الرئيس ترامب للأمريكيين خلال هذه الحشود عن إيران راسخة لديهم، إيجابية، تلقى قبولا لدى الناخب الأمريكي برأيك؟
0: في الوقت الراهن ترامب يزور هذه الولايات لأن الحزب الجمهوري في موقف صعب الانتخابات تلو الأخرى. طبعا هو يذهب إلى الولايات التي تدعمه لأنه يحب أن يكون في مكان يحظى فيه بالدعم، وهو يحاول أن يؤثر على الرأي العام. يرى الأرقام المرتفعة ضد الحرب في استطلاعات الرأي، ولذلك يحاول أن يرسل الرسالة ويؤطر السردية ويحول هذه الرسالة، لأن رأي الناس يؤثر على الانتخابات الآن. الناس يعرفون ما هي أسباب الارتفاع في أسعار الوقود وأسعار الديزل في الولايات الزراعية على سبيل المثال. الأسباب ترتبط بإيران والحرب في إيران، ولذلك يتحدث عنها.
1: حين في عجالة، الرئيس ترامب معروف عنه لا يحب الانخراط بحروب طويلة الأمد، وأيضا إيران ضمن هذه الحروب وإن كان ما زال لا يعتبرها طويلة. ما هي استراتيجية الخروج بالنسبة للرئيس ترامب؟ هل يمكن بالفعل أن يلجأ إلى العمل العسكري ليحقق غايته بإنهاء هذه الحرب؟
0: دعونا نعود إلى المنظور التاريخي بعض الشيء. ولو أن الأمر استمر لستة سبعة أو ثمانية أشهر مع إيران الآن، ولكننا انخرطنا في البلقان بنا إدارة كلينتون لفترة طويلة. حتى الآن نستمر بإرسال قواتنا من ضمن قوات حفظ السلام. حتى القوات الأمريكية كانت في الصومال بنا إدارة كلينتون. لذلك تاريخيا هذه ليست بتلك الفترة الطويلة، خصوصا إذا ما قمنا بعد أيام القتال الحقيقي مع إيران. ولكن أعتقد أن مفتاح الاستراتيجية هو الوصول إلى النهاية بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن إطالة أمد هذا النزاع سوف يؤدي إلى أوراق قوة للإيرانيين أكثر من الولايات المتحدة. إذن الحل الدبلوماسي بطريقة أو بأخرى يجب أن نصل إليه عاجلا وليس آجلا. أعتقد أن الإيرانيين أخطأوا بإطالة أمد هذا الموضوع حتى انتخابات تجديد نصفي، لأن الأمور تصبح على الطاولة مجددا.
1: هاينو كليك وجيسون ستاينباو، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. والآن نتحول بكم إلى طهران ونافذة يقدمها الزميل عمر هواش.
2: شكرا لك وجد، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة التي نقدمها من العاصمة الإيرانية طهران، حيث في الوقت الذي يستمر فيه الهبوط للعملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي جراء تداعيات الحرب، تؤكد طهران على لسان الرئيس مسعود بزكيان أنها أحبطت رهانات التجويع والانهيار. ويعلن نائب الرئيس الاستغناء عن استيراد البنزين، بينما تؤكد وزارة الزراعة الإيرانية أنها تمكنت من توفير 85% من احتياجات الزراعة والمنتجات الزراعية، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الرهان الأمريكي أيضا على انهيار الاقتصاد الإيراني قد فشل. يأتي ذلك بينما تتباين تقييمات مسؤولين آخرين بشأن قدرة إيران على الصمود حيال العقوبات والحصار، ويثير ذلك

0: مراسلنا في العاصمة طهران بابا ولد حرمة. بابا، ما هي آخر التصريحات السياسية أو إن كان هناك أي مستجدات في مضيق هرمز، كذلك الوضع الاقتصادي؟
1: نعم عمر، آخر التصريحات تأتي من قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، الذي يؤكد هذا الاستعداد لدى إيران للرد على أي هجمات قد تشنها ضدها الولايات المتحدة. ويؤكد قائد الجيش الإيراني هذه السيطرة التامة لبلاده على مضيق هرمز، ويقول إن السفن من يصفهم بالأعداء لا تستطيع الاقتراب من ذلك المضيق وفق تعبيره. فيما يتعلق أيضا بذلك الحصار الذي تفرضه إيران، تعلن بحرية الجيش الإيراني أن نيران قد اندلعت في ناقلة نفط، تقول إنها رصدت اندلاع نيران في تلك الناقلة، ناقلة النفط، وهي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها طهران بغير القانونية في المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز في نطاق بحر عمان. تقول بحرية الجيش الإيراني والتأكيدات الإيرانية لا تتوقف بشأن التأكيد على هذه السيطرة وكذلك هذه القدرات وهذه الاستعداد الدائم لدى إيران للرد على أي هجمات. يقول المسؤولون العسكريون إن الرد الإيراني على أي هجمات من الولايات المتحدة سيكون أقوى وأقسى وأكثر إيلاما ضد المصالح الأمريكية عما كان عليه الأمر في السابق. فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيد على هذه القدرات أيضا التي تطورها إيران، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء في المجال الزراعي وفق ما يقول وزير الزراعة الإيراني. وهناك أيضا هذه التأكيدات من طرف الرئيس مسعود بزشكان وحثه على الوحدة والتضامن وتقوية الجبهة الداخلية سبيلا للوقوف في وجه ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وفق تعبيره من إحداث للانقسام والاختلاف في الداخل الإيراني.
0: بابا ولد حرمة، شكرا لك على كل هذه المعلومات. سيد مختار، اليوم كان هناك تصريحات لافتة للرئيس الإيراني مسعود بزشكان يقول إن رهانات التجويع والانهيار قد فشلت، بينما سابقا كان يتحدث عن مشكلات اقتصادية، كذلك هذا ما يكرره اليوم أكثر من مسؤول إيراني. هل هذا الخطاب هو لطمأنة الداخل الإيراني، أم أن إيران تريد أن توجه رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الضغوط الاقتصادية غير قادرة على دفع طهران لتقديم تنازلات؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، يعني هو سابقا أراد أن يوضح ما هو تأثير هذه العقوبات وتأثير الحرب إنسانيا على المواطن الإيراني، ولكن حقيقة إيران كان لديها مثل هذه التجربة، يعني حرب الثمان سنوات كان تزامنا معها العقوبات الأمريكية، واليوم إيران يعني دخلت في نفس الحالة. في تلك الفترة نتذكر إيران أسست مجلس أو تحت عنوان مؤسسة التعبئة الاقتصادية، اليوم إيران تؤسس مجلس الحرب الاقتصادية، وهذا ما أكد عليه يعني السيد محسن رضاي ومجلس منبثق المجلس عن الأمن القومي الإيراني، على أساس يعني ما يتم تعيينه في هذا المجلس. والآن يعني هو كان يعمل باسم مسمى آخر، الآن نعم الحكومة تواجه هذه الإجراءات الاقتصادية، أولا في مجال العملة الأجنبية، وترون يعني هناك سيطرة على سعر العملة من ناحية السلع الأساسية التي تخص المواطن الإيراني. وتعرفون إيران أصلا هذه العقوبات أعطتها تجربة لتنتج ما تريده خلال هذه السنوات، وكذلك الأمر الآخر الذي يخص المواطن الدواء، والأمر الآخر هو موضوع البطالة، أن هناك الآن يتم دعم المؤسسات لكي مثلا المؤسسات التي تتضرر خاصة من القطاع الخاص ألا تقوم مثلا بطرد الموظفين من الشركات، أو حتى إذا حصلت مثل هذه الحالات مؤسسة الضمان الاجتماعي تأتي وتدعم هذه الحالات. لماذا؟ لأنه الآن الوضع يختلف عن السابق، سابقا كان فقط حرب اقتصادية وعلى مستوى عقوبات، اليوم حرب اقتصادية حصار شامل إلى جانب الحرب العسكرية، وهذا تشكل أزمة مهمة حتما.
0: طيب، لكن أنت تتحدث عن خطط مستقبلية، لكن المواطن الإيراني يعيش الآن حالة أزمة، يعني عندما تحدث مثلا وزارة الدفاع وزارة الزراعة عفوا عن توفير 85% من الاحتياجات الزراعية، طيب ما فائدة هذه الكمية الكبيرة إذا كان المواطن غير قادر على شرائها في الأصل؟
2: لا، هذه أنا ذكرته، هذا الآن يتم، هذا ليس خطط مستقبلية، هذا الآن ما يتم بالفعل. شوفوا دائما يعني في مجال المنتجات الزراعية مثلا فيما يخص البقوليات، هذه البقوليات جزء منها نعم يعني للمواطن، جزء منها يتم شرائها يعني لأمور أخرى مثلا لإنتاج الزيت وما شابه ذلك.

0: أمريكا، وهذا إيران توفره يعني من دول أصلا هذه الدول هي ليس تتعاون مع أمريكا في موضوع العقوبات.
1: لكن أنت تتحدث عن خطط حالية، لكننا حتى الآن لم نشهد آثارها ونتائجها على الأرض.
0: لا أستاذ عمر، إذا الآن تذهبون إلى الشارع على سبيل المثال، هناك بعض الأسعار لم ترتفع، يعني فيما يخص السلع الأساسية هذا لم تشهد ارتفاعا منذ فترة الحرب.
1: أسعار الدواجن والبيض والأرز ارتفعت أكثر من 300%.
0: هذا لم يرتفع خلال فترة الحرب، هذا يجب أن نوضحه. هذا حصل قبل الحرب عام الماضي عندما الحكومة رفعت يعني الدعم الحكومي وتدفعه بشكل مباشر.
1: اسمح لي أنتقل إلى المحلل الاقتصادي السيد محمد إسلامي، معنا ينضم إلينا الآن من العاصمة طهران. سيد محمد، ما هي المعايير التي يمكن أن تدفعنا للقول بأن إيران تجاوزت الضغوط الاقتصادية عليها، لا سيما أننا نشهد هناك تراجع في القدرة الشرائية للمواطن، ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، بينما المسؤولون الإيرانيين يتحدثون عن الصمود وتجاوز الضغوط الاقتصادية؟
2: في البداية شكرا جزيلا على استضافتي، من دواعي سروري أن أتحدث إليكم مرة أخرى. الوضع الاقتصادي الآن يمكن القول عنه أن إيران خضعت لخمسة عقود من العقوبات، وتداعيات هذه العقوبات أدت إلى بعض الآثار على الاقتصاد. كل يوم وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن انخفاض في سعر الريال الإيراني، وإذا نحن نتحدث عن اقتصاد إيراني يشهد تضخما. نعم، هذا الأمر لا يصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني، ولكن في الوقت الحالي عندما نتحدث عن هذه الأوضاع، موضوع الكفاءة ليس السؤال. الأمر يتعلق بالصمود، وخصوصا فيما يتعلق ب دور محافظ البنك المركزي وكذلك وزارة النفط الإيرانية في كذلك فيما يتعلق بالإحصاءات، هذه لا تبين أن إيران نجحت في تصدير نفطها. وطبعا هذه المعلومات لا يتم نشرها، خصوصا فيما يتعلق باستمرار تصدير النفط. ولذلك في الوقت الحالي هنالك حلولا مختلفة تمكننا من تصدير نفطنا وكذلك تصدير المنتجات والمشتقات النفطية مثل البتروكيميائية.
1: سيد محمد، نعم السيد مختار، طهران تتحدث عن الصمود الاقتصادي وهي لا تزال تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، برأيك من الذي ينبغي أن يدفع كلفة هذا الصمود الذي تتحدث عنه الدولة؟ هل الحكومة الإيرانية أم جيب المواطن الإيراني؟
0: شوفوا، هناك الحكومة لا تريد أن المواطن يدفع ذلك، ولكن المواطن كذلك يعرف من سبب هذه الأزمة والمشكلة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وليس الآن، منذ 47 عاما بتدخلها في شؤون إيران، وهي تريد أن تقول أنا شرطي العالم، وهذا ليس حق لأمريكا، هذه حقيقة، والمواطن الإيراني اليوم يعرف ذلك. عندما رئيس أمريكا يأتي ويتحدث بأنه يفجر كل إيران ويدمر كل إيران، يفكك إيران، حتما المواطن الإيراني كذلك يقف إلى جانب الحكومة في الصمود. ولكن هناك توجد نقطة مهمة وأساسية، حتما الحكومة والدولة في إيران لا تريد حالة اللاسن ولا حرب. حالة اللاسن ولا حرب هي أسوأ حتى من العقوبات، لأن هذا تؤثر على الاستثمارات، تؤثر على أن الشخص كيف يخطط للمستقبل، يعني اللي يعمل في المجال الاقتصادي حتى في المجال السياسي. فلذلك الحكومة تريد أن تنيح هذه الحالة وتريد أن تدعم حياة المواطن، ولكن يعني الآن كل هذه الجهود، نعم إيران تقوم بها، ولكن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن المشروع الذي تقدمت بإيران لم يكن خارج المذكرة، هو ضمن مذكرة تفاهم. لا يمكن للرئيس الأمريكي يأتي يوقع مذكرة تفاهم بعد يومين بالذراع عندما لا تعجبه يخرج من هذه المذكرة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا هنا في الاستوديو. والشكر أيضا للسيد محمد إسلامي الخبير في الشأن الاقتصادي، والشكر لكم أعزائي المشاهدين. هكذا كانت الصورة هذا اليوم في العاصمة طهران. ننتقل إلى النافذة مع الزميل مازن إبراهيم مدير مكتبنا في بيروت. إليك مازن.
3: شكرا عمر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من العاصمة اللبنانية بيروت، والتي سنتناول فيها أبرز ما حصل اليوم، لا سيما إعلان النائب في كتلة حزب الله البرلمانية حسن فضل الله بأن حزب الله هو من كان يملك هذه الشاحنة، شاحنة الأسلحة والمتفجرات التي جرى إيقافها من قبل السلطات اللبنانية، وقد حذر الحكومة من أن تمضي بهذا النهج وفق تعبيره. في المقابل وزير العدل اللبناني قال بأنه يعتزم تقديم مرسوم إلى الحكومة كي تناقشه ونقل هذه القضية إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان. في موازاة كل هذه التطورات، حصل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس اللبناني، وكان جزء من هذا الحديث ينصب تحديدا على موضوع مكافحة تهريب السلاح والقبض على كل عمليات نقل السلاح داخل الأراضي اللبنانية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف استضيف هنا في بيروت الكاتب الصحفي توفيق شومان، وكذلك الأمر بالنسبة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي بشارة شربل. سيد بشارة، البداية معك، كيف يمكن أن نفسر اليوم ما حصل من خلال تبني حزب الله لملكيته لهذه الشاحنة؟ هل نحن إزاء مواجهة جديدة بين الحزب والحكومة؟
4: واضح أن حزب الله باعترافه الصريح بأن المتفجرات هي ملكه قرر المواجهة المباشرة مع رئيس الجمهورية ومع الحكومة التي اعتبرت أن سلاحه غير شرعي في 2 آذار من العام الماضي. هذه المواجهة تأخذ مسألة حصر السلاح وكل مسألة العلاقة بين الدولة وحزب الله إلى مكان آخر، خصوصا أن بيان نائب حزب الله السيد حسن فضل الله اتهم الحكومة عمليا بالتآمر على المقاومة والتآمر على اللبنانيين، وسمى فريق رئيس الحكومة الجوقة التي تحيط برئيس الحكومة، وبالتالي كسر كل العلاقات التي يمكن أن تنسج مجددا بين الحزب والحكومة للتوافق على مسألة حصر السلاح. هذه المواجهة يجب أن نربطها عمليا بالتوتر الحاصل في المنطقة، ويمكن أن نقتنع بأن حزب الله لن يتردد في أن يبقى أداة إيرانية وأن ينفذ طلبا إيرانيا إذا ما استدعى.
3: هل يمكن أن نصف شاحنة السلاح هذه بأنها رأس جبل جليد المواجهة المقبلة ما بين الحكومة وحزب الله؟
4: بالطبع، لأن هذه الشاحنة أظهرت أن حزب الله يرفض كليا قرارات الحكومة، يتحدى قرارات الحكومة، يأتي بالمتفجرات والتي قال رئيس الحكومة لمح إلى أنها يمكن أن تستخدم في الاغتيالات، وهو الذي أثار خصوصا حزب الله، وبأن الأجهزة الأمنية لم تعد طوع بنان حزب الله، والدليل أن التحقيق سيمشي قدما، ربما يحال إلى المجلس العدلي، وأن الولايات المتحدة تدخلت في هذا الموضوع.
3: دعني هنا تحديدا أنتقل إلى سيد توفيق شومان، كيف قرأت هذا الإعلان من قبل حزب الله؟ وهل نحن إزاء موجة تصعيد جديدة ما بين الحزب والحكومة؟
5: يعني واضح تماما بأن التصعيد هو من الجانب الحكومي، لأن نقل سلاح المقاومة أعتقد يعني بأنه ليس أمرا جديدا، وبالتالي الحرص على هذا السلاح. لكن الخشية الأساسية تقع في أن يكون هناك قرار خلفي بتطبيق ما تريده دولة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بنزع السلاح. هنا الخشية الكبرى. المسألة الثانية أيضا تلميح رئيس الحكومة بأنه قد يكون وراء هذه المتفجرات استهدافات اغتيالية في الداخل اللبناني.

0: كان المقصود به الجهة المعينة اللي هي حزب الله، وهذه المسألة بدون شك أثارت حفيظة حزب الله وبيئة حزب الله، أثارت بصورة أساسية يعني أهالي الضاحية. أنا سمعت وسئلت عشرات المرات أمس واليوم أيضا من قبل أهالي في الشارع، هل هناك قرار حكومي بالمواجهة؟ هذه هي الخشية. المسألة الثانية أيضا جاء اتصال وزير الخارجية الأمريكية
1: ليربط، ولكن قبل أن ندخل في اتصال وزير الخارجية الأمريكية، ثمة من قرأ في العبارات التي جرى استخدامها من قبل النائب حسن فضل الله بأن هنالك نوعا من التهديد عندما حذر الحكومة من مغبة المضي قدما بهذه الإجراءات.
0: هو الخشية من تطبيق ما يريده الأمريكيون والاتفاق الإطار، نعم، نزع السلاح، بالإضافة أيضا إلى التلميح بل التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة حول الاستهدافات الاغتيالية، وهذه بدون شك تثير حفيظة ليس فقط حزب الله، ربما كل اللبنانيين أيضا، لأن هذا يؤدي إلى تصعيد سياسي بالمقابل، لابد أن يقابل بتصعيد سياسي وإعلامي بالمقابل.
1: دعني أنتقل إلى أستاذ بشارة هنا تحديدا عند هذه النقطة، الكلام الذي تحدث به نائب حزب الله حسن فضل الله عندما حذر الحكومة من مغبة المضي قدما بهذه الإجراءات، هل تقرأ فيه أو تلمس بأن هنالك احتمال لتطور هذا الأمر وهذه المواجهة ما بين الحزب والحكومة؟
2: هذا ممكن، لأن اللغة التي استخدمها لغة تحدي، لغة من يعتبر أن الحكومة غير موجودة وأن قراراتها غير شرعية، وهو قال أن هذه القرارات غير شرعية. يتصرف، لا يزال حزب الله يتصرف وكأنه هو الدولة وكأن الشرعية هي الدويلة، وبالتالي هذا التبادل في الأدوار لم يعد ممكنا في الوقت الحاضر بعد تغير المعادلة، بعد الهزيمة التي مني بها حزب الله بحربي الإسناد اللتين خاضهما، بعد استدراجه الاحتلال إلى الجنوب والنكبة التي منيت بها هذه البيئة التي يقول أنه يدافع عنها. القرارات الحكومية أعتقد أنها تحت المجهر الدولي، حتى لو أرادت الحكومة ومارست المرونة والليونة حتى آخر درجة فإن العين الدولية.
1: دعني هنا تحديدا من العين الدولية أنتقل إلى سيد شومان ونتحدث عن هذا الاتصال ما بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس اللبناني قبل قليل، كان أحد المحاور الرئيسية فيه موضوع السلاح، كيف قرأت هذا الاتصال؟
0: ما هو هذا هو الخوف، أن يتجاوب بعض لبنان الرسمي مع المطالب الأمريكية، وبالتالي الاندفاع نحو تطبيق اتفاق الإطار، خصوصا بأنه هذا الاتفاق مشروط بالإعمار، مشروط بالواقع الأمن في جنوب اللبناني، وكله مرتبط بنزع السلاح. هذه هي الخشية، وخشية إضافية. لكن بالإضافة إلى ذلك أيضا أنه هناك عبء آخر على الدولة اللبنانية، هو ما له علاقة بالسفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، يعني حتى هذه الدعوة المقدمة ضدها تم إسقاطها بعد أكثر من اتصال أمريكي. يعني عمليا نحن أمام مجموعة من المسارات، ضغط قضائي، ضغط سياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالوقت نفسه لا يقدم الأمريكيون شيئا للبنان. الذي يريد أن أقوله ختاما، أنا شخصيا أخشى أن يتورط بعض لبنان المفاوض مع الأمريكيين للذهاب إلى المواجهة السياسية.
1: سيد بشارة، كيف تقرأ هذا الاتصال من روبيو مع رئيس الجمهورية، العين الدولية التي تحدثت عنها تحديدا فيما يتعلق بسلاح حزب الله وباحتمالات الأفاق المقبلة لا سيما على مستوى المفاوضات في تامبا الأمريكية خلال الأيام المقبلة ربما، وكذلك الأمر بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟
2: هناك مسألة واضحة، أن الأمريكيين لا يزالون مهتمين بلبنان وبالتطورات المتعلقة بملف التفاوض. كل التطورات الجارية يناقشها الأمريكيون بالتفاصيل، السفير الأمريكي يناقشها، حتى الإدارة الأمريكية على مستوى روبيو. ليست مصادفة أن وزير الخارجية الأمريكي يتصل برئيس الجمهورية ليبحث معه تحديدا موضوع شاحنة المتفجرات، وهل العدالة ستأخذ مجراها، بمعنى هل الدولة ستمارس سلطتها. أنا نفهم أن الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية والذي وزعته رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل، وهو كلام عادي وتقليدي، لكن الأساس في الموضوع أن الولايات المتحدة تراقب وستحاسب، وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن ستحاسب المعرقلين لعمليات

0: السلام ولعمليات المسار التفاوضي الذي بدأ بالولايات المتحدة والذي ترعاه الولايات المتحدة. كل ذلك يرتبط، حتى مسألة عدم التجديد لليونيفيل مرتبطة أيضا برغبة الولايات المتحدة بإحراز تقدم بموضوع السلام بين لبنان وإسرائيل.
1: على مستوى المجلس العدلي واحتمال نقل هذه القضية إلى المجلس العدلي، باعتقادك إذا ما نحت الحكومة بهذا الاتجاه أين سيذهب المسار ما بين حزب الله والسلطة في لبنان؟
2: هلأ علمت قبل قليل بأنه ليس هناك اتجاها لتحويل هذا الملف إلى المجلس العدلي، لكن على افتراض بأنه تم تحويله هذا يعني نحن أمام مزيد من التصعيد، وهذا بالوقت نفسه يأتي قبل موعد الاتفاق الإطار، رغم أنه يعيش في حالة موت سريري، بس هذا يعني بأن هناك اتجاها لدى بعض الأطراف السياسية اللبنانية داخل الدولة اللبنانية للتصعيد، هذا واضح تماما في حال تم تحويله إلى المجلس العدلي.
1: شكرا جزيلا سيد توفيق شومان، سيد بشارة شربل، شكرا على المساهمة والمشاركة. مشاهدين الكرام، شكرا على حسن المتابعة، والآن ننتقل إلى الزميل أدهم أبو الحسام في العاصمة السورية دمشق.
3: شكرا لك مازن وللزملاء في مكتب بيروت، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق، حيث تتصدر ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية المشهد السوري مع تطورين قضائي وأمني بارزين. ففي مدينة حلب أصدرت محكمة الجنايات العسكرية أحكاما جديدة بحق 10 متهمين من بينهم 7 منتسبين لوزارة الدفاع السورية بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مارس آذار من العام الماضي. الأحكام شملت الإعدام بحق 2 من المتهمين وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق آخرين. وفي تطور آخر، أعلنت وكالة سانا أن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيس بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 أثناء محاولة الهروب عبر الحدود. تطوران يعيدان إلى الواجهة مسار العدالة الانتقالية، فهل تشكل الأحكام والاعتقالات خطوات فعلية نحو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟ وهل تلبي الأحكام الصادرة مطالب أهالي الضحايا وتطلعاتهم إلى الإنصاف؟ هذه الأسئلة نناقشها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور عمر إدلبي الكاتب والباحث القانوني. والبداية معك دكتور كمال، اليوم محكمة الجنايات في حلب أصدرت أحكام بحق 10 متهمين بأحداث الساحل، تزامن ذلك أيضا مع إلقاء القبض على معراج أورال. ما دلالات ذلك برأيك على مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
4: مساء الخير للجميع وتحياتي لك وللدكتور عمر. طبعا هذا اليوم بالفعل يوم مميز في تاريخ السوريين، الأحكام التي صدرت اليوم في حلب هو دليل على أن حتى السلطة السياسية في سوريا تحت مظلة القانون. تعودنا في سوريا عبر عقود طويلة جدا كانت دائما السلطة السياسية بالإضافة إلى قوات الأمن والجيش خارج سلطة القانون، ولذلك ترتكب الانتهاكات والفظائع بحق الشعب السوري دون أي رادع. اليوم السلطة في دمشق تحاكم حتى عناصرها في القوات المسلحة، وتحاكم أيضا فلول نظام بشار الأسد الذين ارتكبوه، بالتالي هذا يحسب للسلطة القائمة في دمشق اليوم ويحسب لدولة القانون التي بتنا نتلمس خطواتها على الأرض. في سياق آخر، التطور الأمني اللافت هو إلقاء القبض على معراج أورال. معراج أورال كما يعلم الجميع هو مطلوب للسلطات التركية، متهم أيضا بتنفيذ تفجيرات مدينة الريحانية في عام 2013 والتي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين الأتراك، ومتهم أيضا الفظائع التي ارتكبت في منطقة بانياس. اليوم شاهدنا الفرحة العاربة في مدينة بانياس في البيضاء إلى آخره، الناس نزلت إلى الشوارع فرحان، حتى صفحات السوشيال ميديا اليوم سعيدة بهذا الخبر. وبالتالي السلطة اليوم في سوريا تعمل على مسارات عديدة، إحداها أمني عبر ملاحقة المجرمين وجلبهم إلى العدالة، أيضا عبر مسار قانوني المحاكمات التي رأيناها، وأيضا عبر مسار التعافي الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي أنا أعتقد كل هذه المسارات هي تسير بخط متوازي. صحيح أن البعض مستعجل لتنفيذ الأحكام، البعض مستعجل لجلب كل القتلة إلى المحكمة، لكن هذا الأمر يتطلب خطوات أنا أعتقد أن الدولة السورية اليوم قد بدأت فيها، حتى نشاهد هذا على أرض الواقع عبر المحاكمات التي جرت اليوم في حلب. وبالتالي كل هذه المسارات هي مسارات ستساهم في تعافي الدولة السورية وإعادة إحيائها مجددا إن شاء الله.
3: نعم، أنتقل إلى النقطة التي تحدث بها الدكتور كمال عن أن محكمة الجنايات تحاكم المتهمين على حد سواء، سواء فلول النظام المخلوع أو حتى المنتسبين لوزارة الدفاع. ولكن دكتور عمر، هناك بعض الأصوات التي تقول أن هذه الأحكام غير منصفة، كيف ترى ذلك من الجانب القانوني؟
5: يعني سنستمع إلى يعني مجموعة كبيرة من الانتقادات الموجهة إلى مسار المحاكمات التي تحصل فيما يتعلق بأحداث الساحل في هذه الفترة، وهي ربما يعني في جانب منها يعني قريبة إلى الصواب فيما يتعلق بعدم شمول هذه المحاكمات لأعداد كبيرة توجه إليهم الاتهامات، ولكن في الحقيقة المحاكم تعمل بالأدلة والإثباتات لا بمجرد الاتهامات الشعبية والظنون. لذلك نحن أمام هذا المسار أمام تحديات كثيرة، منها يعني تأطير عمل المحكمة بالاتهامات أو بالظنون التي توجهت من قبل لجنة التحقيق في أحداث الساحل. ثانيا في عمل الفريق القانوني المكلف بالبحث عن أدلة وإثباتات، وفي عمل فريق الدفاع عن المتهمين. نحن أمام مأسسة هذا المسار الذي يحتاج الحقيقة الانتباه إلى مسألة ضمانات الدفاع وعدم التوجه إلى مسار المحاكمات الانتقامية والانتقام السياسي والتشفي السياسي. لذلك في الحقيقة هناك يعني أصوات تقول أن الأعداد قليلة، وهناك يعني من الطرفين، من الطرف الذي يعتقد أن أعداد الفلول الذين وجهت إليهم لجنة التحقيق الاتهامات هو قليل، وهناك مسار آخر، يعني هناك اتهامات أخرى من ذوي الضحايا في أحداث الساحل يقولون أن أعداد المتورطين من قوات وزارة الدفاع والقوات الأمن هو أكبر بكثير. ولكن كما أشرت قبل قليل، العمل القانوني منضبط بمسار من الأدلة والإثباتات يجب أن تلتزم به المحاكم ضمن إطار الحوكمة القانونية لعمل هذا المسار. من الناحية الثانية، ودعني أؤكد عليها أستاذ أدهم، نحن يعني أمام سابقة في تاريخ القضاء السوري أن ينزع الحصانة عن الأجهزة الأمنية والرسمية العسكرية ومحاكمة عناصر من وزارة الدفاع في محاكمات علنية. أعتقد أنها ستشكل فارقا جوهريا في مجال سيادة القانون في الدولة السورية الجديدة.
3: وهذا ما سأنتقد به إلى الدكتور كمال. نزل حصانة عن منتسبي وزارة الدفاع على سبيل المثال ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة، كيف يمكن لهذه الأحكام أن تعزز ثقة السوريين بالقضاء وبمؤسسات الدولة؟
4: هؤلاء حينما ذهبوا إلى الساحل ذهبوا دفاعا عن الدولة، وبالتالي ذهبوا بأوامر سياسية، لكنهم خالفوا القوانين وخالفوا التوجيهات السياسية. بالتالي هنا حتى السلطة اليوم تحاكم أدواتها، تحاكم عناصرها. هذه سابقة كما تفضل الدكتور وتحدثنا منذ قليل، لم نشهد عبر عقود طويلة أن خضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية في سوريا للقضاء. اليوم هذه سابقة في التاريخ السوري، وأعتقد أنها ستؤسس لما بعد. اليوم الجميع تحت سلطة القانون. صحيح الانتقادات الموجهة هي انتقادات محقة، لكن لا يمكن في خلال تلك الأحداث التي شهدها الساحل وهناك عشرات الآلاف من المقاتلين من كلا الطرفين أن نثبت الدليل على الجميع. وبالتالي تعاملت المحاكم مع الأدلة الموجودة، مع الشهود، مع الإثباتات، وأنت تعلم قابلت العديد من ذوي الضحايا إلى آخره. لكن يجب أن لا يقتصر الأمر على مبدأ المحاكمة، يجب أن يكون هناك تعويض لذوي الضحايا من كلا الطرفين، جبر الضرر عن هؤلاء، تعافي نفسي، تعافي مجتمعي إلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد مجرد البدء في هذه المحاكمات هو خطوة مهمة جدا، سيتبعها بالتأكيد خطوات أخرى. وعلينا أيضا كسوريين أن نساعد الدولة السورية. اليوم ليس كل الأمر ملقى على عاتق الدولة، أيضا كسوريين علينا أن ننسى تلك المرحلة، أن نبدأ خطوة جديدة في التعافي الاجتماعي، في أن نقبل بعضنا كسوريين بغض النظر عن الانتماء إلى طائفة أو عرق أو إثنية، لأن البلد يحتاج إلى تكاتف الجميع، يحتاج إلى تكاتف السلطة من طرف وأيضا إلى المجتمع من طرف آخر. إذا وقف المجتمع موقف المتفرج صدقني فإن العملية قد تستغرق لعقود طويلة من التعافي. لكن أعتقد أن السوريين اليوم قادرين على تجاوز هذه المرحلة، وما نشاهده في حلب هو خير دليل على ذلك.
3: بالعودة إلى معراج أورال، دكتور كمال في بداية الحديث تحدث بأنه مطلوب حتى في تركيا، متهم بتفجيرات الريحانية. اليوم أيضا بحسب ما أعلنت بعض المصادر الأمنية بأن الاستخبارات التركية أيضا كانت مشاركة في هذه العملية الأمنية. يعني كيف يمكن أن يؤثر هذا السياق القانوني الدولي على يعني المسار القضائي لمحاكمة معراج أورال؟
5: يعني الحقيقة التعاون الأمني والقضائي والقانوني مهم جدا في هذه المرحلة لسوريا، وأعتقد أن يعني التنسيق القانوني على سبيل المثال الذي جرى بين سوريا ولبنان قبل فترة لتسليم أحد الضباط الكبار في جيش النظام السوري، وهذا التعاون الاستخباراتي الذي حصل اليوم مع الجانب التركي يؤسس الحقيقة لموثوقية أعلى بالجهاز الأمني والجهاز القانوني والقضائي للدولة السورية الجديدة، مما يساعد فعليا على يعني تأسيس مسار تسليم واستلام عدد من المجرمين المتعلقين.

0: متهمين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في سوريا. كما هو معروف أستاذ أدهم أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تخضع لقانون منع التسليم في الجرائم السياسية، إذ أنها يعني جرائم دولية كبرى يجب أن لا يفلت أحد من العقاب فيها، وسوريا بأمس الحاجة لتعزيز الثقة فيها على هذا الصعيد. والمحاكمات التي تجري سواء في مسار العدالة الانتقالية في محاكم دمشق أو محكمة الجنايات العسكرية الرابعة في حلب كلها تؤكد الموثوقية بالدولة السورية، وبالتالي يسهل عملية تسليم هؤلاء المجرمين. ومعراج أورار الحقيقة هو من المجرمين الكبار الذين شكل إلقاء القبض عليهم حالة ارتياح واسعة سواء في الداخل السوري أم مع الحليف التركي الذي يعني اكتوى بنار إرهابه في أحداث تفجيرات الريحانية في العام 2013. ونحن كما أشرت قبل قليل بحاجة لتعزيز هذا المسار، لأن الكثير من المجرمين مرتكبي الانتهاكات التابعين لنظام الأسد فروا خارج الدولة السورية إلى دول الجوار وربما إلى دول بعيدة، وبحاجة لاستعادتهم إلى مسار قانوني طويل يحتاج كما قال الدكتور كمال قبل قليل إلى صبر من المجتمع السوري من أجل إنفاذ مسار العدالة الانتقالية على نحو منضبط ويحقق الحقيقة يعني مسارا مضبوطا وعادلا للجميع.
1: بالضبط، يعني مسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل، وهناك تحديات كبيرة أمام الحكومة السورية. دكتور عمر أدلبي الكاتب والباحث القانوني، والدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا لكما. وإلى هنا مشاهدينا تنتهي نافذتنا من العاصمة السورية دمشق، على أمل اللقاء بكم مجددا. والآن ننتقل معكم إلى بروكسل ونافذة جديدة مع الزميل عبد الله الشامي. إليك عبد الله.
2: نعم، شكرا لك حسام، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من بروكسل. في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لكييف، وأيضا شكل التفاهمات بين واشنطن وموسكو وانعكاسات ذلك على أمن أوروبا. فبين هدنة تم الإعلان عنها في مجال الطاقة لم يلتزم بها الطرفان، وتقارير عن وقف التعاون الاستخباري الأمريكي مع كييف، وكذلك مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، يجد الأوروبيون أنفسهم أمام مواقف متشابكة وكذلك اختبار جديد لوحدة موقفهم. كيف تقرأ العواصم الأوروبية هذه التطورات؟ ولأي مدى تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم لكييف، وكذلك أيضا الوقوف في وجه الضغوط القادمة من طرف الرئيس الأمريكي؟ هذه المواقف نناقشها اليوم مع الصحفية المختصة في الشؤون الأوروبية إلينور فاسكيس، وكذلك مع زميلنا سلام كيالي المتواجد داخل المجلس الأوروبي، الذي سنبدأ به ليجمل لنا أكثر المواقف الصادرة بشأن كييف اليوم. إليك سلام.
3: نعم، كما تعلم عبد الله، الموقف الأوروبي بخصوص أوكرانيا والحرب الروسية على أوكرانيا هو موقف واحد، بمعنى أن هنالك دعم من قبل كافة الدول الأوروبية لدعم كييف ماليا. على سبيل المثال المستشار الألماني ميرز كان قد قال بأن على الدول الأوروبية تقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، المزيد من الدعم على مستوى الوقود ومولدات الكهرباء لأوكرانيا لتجاوز فصل الشتاء، وتشديد العقوبات على روسيا. أيضا رئيس الوزراء الليتواني على سبيل المثال قال أنه من الضروري في هذه الوقت وأمام الهجمات في البحر الأسود التي تحاول من خلالها روسيا أن تعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم، أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي خاصة الحديث هنا عن دول البلطيق أن تعرقل أو توقف صادرات الحبوب الروسية إلى الخارج. وأيضا رئيس الوزراء الهولندي كان قد انتقد بتصريحه رئيس المرشحة الفرنسية في الانتخابات المقبلة مارين لوبين، والتي قالت أنه في حال ما تم انتخاب فسأوقف كافة المساعدات لأوكرانيا. قال بأنه من يريد أن يكون زعيما لفرنسا عليه أن يضمن حماية فرنسا وحماية الدول الأوروبية. إذن هنالك إجماع أوروبي في هذه القمة كما القمم السابقة عبد الله لدعم أوكرانيا، والحديث ربما يكون أكبر يوم غد عندما يحضر إلى هنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للحديث أكثر عن احتياجات أوكرانيا، والحديث هنا عن الاحتياجات عن القذائف أو عن طلقات من عيار 22، والتي تقول أوكرانيا بأنها بحاجة لها باعتبار أنها قادرة على التصدي للمسيرات الروسية التي باتت تستخدم أكثر في الهجمات على أوكرانيا، وهي المسيرات النفاثة ذات المحركات النفاثة. وأيضا الحديث عن الفائض الأموال التي طلبتها أوكرانيا.

0: من دول الاتحاد الأوروبي. نعلم أنه كان هنالك 90 مليار خصصت لميزانية أوكرانيا للدفاع والاقتصاد عامي 2026 و2027، ولكن كما نعلم زيلينسكي عاد وطالب من جديد بمبلغ حوالي 22 مليار يورو أخرى لدعم أوكرانيا اقتصاديا وحتى عسكريا. والحديث أيضا سيكون أكثر يوم غد بشكل موسع عن كيفية صرف ما تبقى من شرائح لدعم أوكرانيا من مبلغ 28 مليار يورو لتقديم الدعم العسكري، شراء منظومة باتريوت أو صواريخ باتريوت التي تقول أوكرانيا بأنها بحاجة لها للتصدي للهجمات بالصواريخ الباليستية الروسية التي باتت تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية والتي تهدف من خلالها روسيا بحسب الأوكرانيين والأوروبيين سلام. إلى جعل الشتاء
1: نعم هذا سلام. العام شكرا لك على كل الأوكرانيين. هذه
0: نعم عبدالله
1: نعم شكرا لك سلام. وبهذا السؤال سؤال الدعم المالي سأبدأ معك سيدة إلينورا، إلى أي مدى برأيك يمكن للأوروبيين أن يستمروا في تقديم هذا الدعم المالي؟ هل هو الدعم غير محدود؟
2: الوضع في أوروبا غريب وحتى حساس للغاية لثلاثة أسباب. طبعا نحن نستمع عن الحاجة إلى دعم أوكرانيا بالأسلحة، ولكن الدعم الوحيد الذي نتلقاه هو من الولايات المتحدة، ونعرف ما يقوم به ترامب فيما يتعلق بتقييد هذا الدعم. أيضا فيما يتعلق بالدعم المالي لعام 2025-2026 الأمور طيبة من خلال تخصيص 45 مليار يورو، ولكن بالنسبة للعام القادم هناك الكثير من الضبابية وعدم اليقين، سيما أن المبلغ المخصص لن يكون كافيا والقادة يعرفون ذلك، وبالتالي هم يطالبون باقي الدول لأن تدعم على سبيل المثال كندا، وفي الوقت نفسه وعلى ضوء الانتخابات التي ستنظم العام القادم في أوروبا هنالك واصلت الدول الأوروبية ما يسمى بالانهاك، وتعبت من مواصلة دعم هذه الحرب والتي لا يوجد لها أفق واضح حاليا.
1: الرئيس زيلينسكي سيأتي مساء اليوم إلى هنا وغدا اليوم بأكمله تقريبا لأوكرانيا، هل تعتقدين أن ثمة شيء جديد سيخرج به أو ستخرج به هذه القمة هذه المرة، شيء مختلف عن كل القمم السابقة خلال الخمسة أعوام منذ بداية هذه الحرب؟
2: نعم غدا زيلينسكي سيأتي إلى بروكسل، وهذه المرة ليست المرة الأولى، فهو أصبح حضوره مألوفا، ولكن ما يمكن أن تخرج به هذه القمة مقارنة بالقمم السابقة هي أن يكون هناك مبعوثا أوروبيا ويتولى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا. إذن هذا الموضوع دار بحثه في شهر يونيو، ولكن الآن هناك دفع بهذا الاتجاه، سيما مع عدم وضوح موقف ترامب تجاه أوكرانيا في الوقت الحالي. لذلك ربما نعم قد لا يكون هذا من ضمن مخرجات القمة، سيما وأن القادة حددوا نتائج ومخرجات هذه القمة. نعم يمكن أن يناقش الاسم ويمكن أن تطرح أسماء، لكن إذن هذا يمكن أن يغير مقاربة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تجاه أوكرانيا، سيما وأن موقف أمريكا ليس
1: عندما يتعلق الأمر فيما له علاقة بالدعم لكييف. هل برأيك الأوروبيون الآن عاجزون عن الخروج بأفكار جديدة؟ هل الأمر فقط سيبقى مع المال، خصوصا مع العجز الوارد في التسلح وكذلك أيضا فيما له علاقة بإحراز تقدم في ملف العضوية؟ ما هو الجديد الذي يمكن أن يأتي به الأوروبيون هذه المرة برأيك؟
2: من الناحية العسكرية أوكرانيا تلقى دعما عسكريا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا الدعم غير كاف، لأنه من الناحية العسكرية دول أوروبية لا تملك التكنولوجيا ولا حتى المعرفة والدراية التي تملكها الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الدول الأوروبية تقوم بشراء هذه المعدات العسكرية من الولايات المتحدة وتقدمها بدورها لأوكرانيا. لذلك مسألة التسليح الذي تتطلع إليه أوكرانيا هو بطيء وغير فعال، لأن الدول مختلفة فيما يتعلق بمواقفها. لذلك من الناحية العملياتية هذا يعني أن أسعار الأسلحة هي أعلى من نظيرتها الروسية، لأن أوروبا ليست دولة واحدة ولا تفكر ولا تعمل كوحدة واحدة ولكن ك 27 دولة منفصلة، لذلك الإجراءات تكون أكثر بطئا، وهذا ربما يرتبط بالقرارات والتوجهات السياسية، وهذا ما يبطئ عملية دعم أوكرانيا ومدها بالسلاح.
1: شكرا لك الصحفية المختصة في الشؤون الأوروبية إلينور فيسكايس، وشكرا كذلك لزميلنا سلام كيالي المتواجد داخل المجلس الأوروبي، وشكرا لكم للسادة المشاهدين، وعودة مرة أخرى إلى الدوحة مع حسن جمول.
3: شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، التغطية مستمرة على رأس الساعة، ألقاكم بإذن الله.
4: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
5: هذا الخبر العاجل كانت تدور مرة أخرى.
6: مرسلة مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشافعي.
7: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: وايد ملل، هذه مو بالوسيلة.
1: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسيلة.

0: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن، تبرعي.
1: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال مجلس الوزراء اليمني إن استهداف ميليشيا الحوثي قصر معاشيق في عدن أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من العاملين في حراسات القصر، وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء بتعز ولحج ومنشآت حيوية في السعودية. في غضون ذلك، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها كسرت هجمات لجماعة الحوثي في جبهات عدة بمحافظة تعز. من جهته، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333 آخرين. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران

0: بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في الأثناء قال بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي إن أعضاء المجلس يدينون بأشد العبارات استمرار وتصاعد هجمات الحوثيين على السعودية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط لضربات ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام القنبلة المعروفة بأم القنابل. في واشنطن أيضا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الشبكات المالية الدولية لإيران. في طهران، قال رئيس البرلمان الإيراني إن على بلاده أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن حرب عليها من خلال تقوية نفسها. وبخصوص التطورات في مضيق هرمز، قال الجيش الإيراني إن حريقا اندلع في ناقلة نفط مخالفة داخل المنطقة المحظورة شرقي المضيق. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة. نبدأ بالتطورات في اليمن، وينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، كما ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. ونبدأ معك ياسر حسن في ملخص لآخر التطورات في الساعات الماضية، تحديدا في عدن واستهداف قصر معشيق وما أسفر عنه.
1: نعم حسن، الاستهداف أسفر عن مقتل جنديين من مرافقي رئيس الوزراء شايع الزنداني وإصابة 6 آخرين من حراس القصر أيضا. كذلك كان الاستهداف عبارة عن 6 صواريخ باليستية استهدفت قصر معاشيق الرئاسي الواقع في حي كريتر، والواقع على جبل هناك في حي كريتر يسمى جبل معاشيق. هناك تصريحات كثيرة صدرت بعد هذا الاستهداف. رئاسة الوزراء أكدت أن الحكومة باقية وأنها لن تتخلى عن عملها، وأيضا أنها لن تتوقف عن مواصلة عملها حتى استكمال كامل مهامها، وكذلك دعمها لعملية فجر اليمن، وكذلك مواصلة القوات الحكومية عملها حتى تستعيد كامل الأراضي اليمنية. هناك أيضا تصريح لرئيس الوزراء أكد فيه على ما قالته الحكومة فيما يتعلق ببقاء الوزراء داخل الحكومة، بقاء الحكومة بشكل عام في عدن، وأنها لن يثنيها أي استهداف. وكذلك وزراء صرحوا بذلك، منهم وزير النقل محسن العمري، كذلك وزير الشباب والرياضة صرح للجزيرة قبل قليل أن الوزراء باقون في عدن وأن عدن آمنة وأنها لن يثني الوزراء شيء عن ذلك.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. ماذا يقول أنصار الله الحوثيون عن هذا الاستهداف، وماذا يقولون أيضا عن المعارك الدائرة واستهداف مناطق أخرى كان في تعز أو في مأرب؟ نبيل اليوسفي.
2: نعم حسن، قبل قليل كانت قد أعلنت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأن استهدافها لمقر العمليات الحربية حسب قولها في قصر المعاشيق بمدينة عدن جنوب اليمن قد أدى إلى مقتل ضباط سعوديين حسب القوات المسلحة أو حسب إعلان القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وكانت قد أكدت أيضا أنها سوف تواصل استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وبأنها ستواصل هذه المعادلة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وكان أيضا قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات القليلة الماضية في بيان أصدره قبل قليل بأن نحو 65 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الساعات 24 الماضية. كما أكد أيضا بأن الاستهداف طال محافظة عمران التي تبعد نحو 50 كيلومتر شمال العاصمة، بالإضافة إلى محافظات صعدة وكذلك محافظة مأرب. وأكد أيضا أن الغارات استهدفت محافظة تعز ومحافظة الحديدة ومحافظة لحج المتجاورات في اتجاه جنوب غربي اليمن، وعلى

0: ساحل البحر الأحمر، وأكد أيضا بأن هذه الغارات كانت من طائرة سعودية وتسببت في تدمير منشآت مدنية حسب قوله. وأحصى أيضا الغارات الجوية إلى قرابة نحو 2400 غارة جوية منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. كما توعدت القوات المسلحة بأنها التابعة لسلطة صنعاء بأنها تستطيع أن ترد بمثل وأحصت بعد سماع المتحدث التحالف. قال الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن السعودية قد ارتكبت أضعاف ذلك، وأكد بأن أو أحصى نحو 274 ألف غارة جوية منذ 12 عاما. قال بأنها استهدفت منشآت مدنية. كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون استهداف العمق السعودي، وبأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية. لم يعلن اليوم حسن فقط سوى عن هذه العملية التي استهدفت قصر معاشيق بمدينة عدن جنوبي اليمن.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. بدر ربيعان في الرياض، يعني لافت ما قاله نبيل أن أنصار الله الحوثيين لم يعلنوا سوى عن هذا الاستهداف الذي وجه نحو قصر المعاشيق في عدن، بينما كان هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف، وآخر ما أعلنه التحالف كان مساء اليوم عن اعتراض مسيرة كانت متجهة نحو المنطقة الجنوبية. ماذا في التفاصيل من الرياض؟
2: حسن، آخر ما لدينا من التحالف هو إعلانين. كان هناك اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب المملكة، وأخرى كانت باتجاه خميس مشيط. لم يعلن التحالف حتى الآن عن تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف التي كانت تستهدفها هاتين المسيرتان، أو عن وقوع أي أضرار سواء في الجانب المادي أو غير ذلك. تأتي هذه التطورات حقيقة بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي. أبرز ما كشف عنه في هذا المؤتمر كان حصول ميليشيا الحوثي على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية لم يسمي هذه الأطراف، واكتفى بالإشارة إلى دورها في دعم القدرات العسكرية للحوثي. المالكي تحدث أيضا عن حجم العمليات التي نفذها التحالف داخل اليمن خلال الأيام الماضية، وأعلن عن تدمير 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية إلى جانب العديد من منصات إطلاق الصواريخ. أيضا عرض في المؤتمر الصحفي مشاهد لاستهداف مواقع في صنعاء وصعدة وعمران، فضلا عن عملية وصفها بالنوعية شملت أهداف في ذمار والحديدة إضافة إلى صنعاء. أيضا بحسب ما عرضه التحالف العمليات شملت مخازن للصواريخ البالستية وأنفاق تستخدمها لتخزين الأسلحة وتجهيزها، وكذلك أيضا منصات للإطلاق والعناصر التي تعمل على تشغيلها. نتحدث عن الخبراء. أيضا كشف عن 1104 صواريخ وإضافة إلى 1135 طائرة مسيرة، هو مجموع ما أطلق باتجاه المملكة منذ بدء التصعيد العسكري. ما يتعلق بالخسائر البشرية، أيضا كان هناك إعلان عن الاعتداءات على المطارات السعودية، هو ما خلفت تقريبا 19 وفاة و364 إصابة، بينها في الأكثر كانت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض نتيجة لتعرضه لاعتداءين خلال الأيام الماضية. تناول أيضا استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستخدام الحوثيين بحسب التحالف منشآت وأعيان مدنية من داخل اليمن لدعم مجهودهم الحربي. كان هناك اليوم حقيقة صباح اليوم استهداف إعلان عن صاروخ من نوع كروز كان باستهداف كان باتجاه المدينة المنورة وتم اعتراضه وتدميره. نتحدث أيضا يعني تحدث عن تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. طالب الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية. إذن حقيقة المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء ركن تركي المالكي تناول وكشف يعني مجموع وأرقام للإحصاءات سواء للحصيلة البشرية التي سقطت نتيجة الاعتداءات التي طالت المطارات السعودية، وأيضا الأرقام المتعلقة بالعمليات التي تم تنفيذها داخل اليمن.
1: شكرا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة، حدثتنا من الرياض. ونتابع مشاهدينا سويا هذه التطورات الميدانية على الخريطة عبر الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. صهيب.
3: نعم حسن، نحن لازلنا نتحدث عن مسارات هذه المواجهة وهذا التصعيد، مسار آخر يدخل على حيز التحديد.

التنفيذ بالنسبة لأنصار الله الحوثيين، وهو استهداف مركز العمليات أو مركز الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن. نحن نتحدث عن التصعيد باتجاه المملكة العربية السعودية، نتحدث عن المعارك على الأرض، واليوم نتحدث عن إدخال أهداف جديدة إلى بنك الأهداف من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. إذا بدأنا بالحدث الأبرز اليوم، هو استهداف العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى في هذا التصعيد طبعا، واستهداف قصر معاشيق، القصر الواقع في أقصى جنوب البلاد، المنطقة التي تشهد عملية الكر والفر، عملية الضغط العسكري، هي المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، ولكن على بعد بضع مئات من الكيلومترات إلى المنطقة الشرقية تقع مدينة عدن في أقصى جنوب البلاد. هذه المدينة التي متخذة الآن عمليا عاصمة مؤقتة، الحكومة اليمنية تدير عملياتها وتدير الحكومة من هذه المنطقة، وتديرها بالتحديد أكثر من مديرية إكريتر في عدن. وفي هذه الزاوية تحديدا يقع قصر معاشيق في أقصى جنوب البلاد في المنطقة المطلة على خليج عدن. هذا هو القصر الذي نتحدث عنه في هذه الزاوية، اللسان الخارج من مديرية كريتر في محافظة عدن في المنطقة في داخل المياه، مياه خليج عدن. هذه المنطقة التي تم استهدافها اليوم بصواريخ باليستية، طبعا أدى هذا الاستهداف لمقتل عدد من المرافقين الأمنيين، ولكن طاقم الحكومة نجا كما قالت الحكومة اليمنية. بالإضافة إلى هذا الاستهداف المهم خلال الساعات القليلة الماضية، لا تزال الجبهة مشتعلة في أكثر من محور داخل المنطقة الغربية، المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل شبه كامل أو يسيطرون على أجزاء واسعة منها، وتحديدا أكثر المنطقة الممتدة من صعدة إلى حجة إلى عمران إلى صنعاء إلى أب، وصولا إلى تعز أو أطراف الشمالية لتعز، ووصولا إلى المخا بما تضمنه من الحديدة. وكل هذه المنطقة هي منطقة العمليات الأساسية بالقصف الذي تقوم به قوات الحكومة اليمنية. المعركة الآن تدور في محورين أساسيين، المحور الأول هو المحور الشرقي، محاولة للتقدم من جهة مأرب ومن جهة الجوف باتجاه المناطق الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون من مأرب والجوف، وضغط على محاولة للضغط باتجاه صنعاء. هذا المحور الأول هو المحور الشرقي. المحور الآخر وهو المحور الجنوبي، وهو محور تعز بدرجة أساسية ومحيطها وصولا إلى منطقة باب المندب أو وصولا إلى منطقة الساحل. في هذه الجبهة، الجبهة الأهم، هناك محاولات من قبل الحوثيين للتوغل من جهة الجنوب، لأنها الجهة الوحيدة المفتوحة الآن بالنسبة للحوثيين للضغط على تعز. هناك تدور المعارك، تدور المعارك من جانبين، من جانب القوات الحكومية التي تعزز قواتها من جهة لحج ومن جهة عدن باتجاه الغرب، وبالتالي تكون العملية عملية المعارك والقتال منحصرة في المضاربة في جبال كهبوب في رأس العارة في المنطقة الجنوبية لتعز. هنا يتم القتال، وهنا تضرب القوات الحوثية القوات الحكومية التي تحاول التقدم أكثر باتجاه الساحل وتثبيت مواقعها في جبال كهبوب وفي ذوباب. الحكومة اليمنية تقول بأنها تقدمت بالفعل من هذا الاتجاه ووصلت إلى ذوباب، وأن القوات الحوثية تراجعت من باب المندب ومن ذوباب باتجاه المخا، ولكن في المقابل القوات الحوثية لا تزال قادرة على ضرب تمركزات القوات الحكومية في هذه المواقع بالصواريخ بطبيعة الحال قصيرة ومتوسطة المدى. لذلك تكون هذه المنطقة هي منطقة العمليات الأساسية للقتال من المسافة الصفر بشكل أو بآخر، لأنها منطقة التي ستؤدي في النهاية للوصول إلى تعز، بالإضافة طبعا إلى الكدحة وبن عامر والوزعية وجبل حبش. بالمجمل نحن نتحدث عن هذا المسار داخل الأرض اليمنية، سواء ناحية قصف عدن أو ناحية المعارك في محيط صنعاء من الجهة الشرقية أو في محيط تعز والمنطقة الساحلية. أما فيما يتعلق بالجبهة الأخرى، وهي الجبهة التي فعلها الحوثيون ويستهدفون فيها الأراضي السعودية، نتحدث عن مسارين أساسيين. المسار الأول هو استهداف المناطق الحدودية، نجران، جازان، أبها، خميس مشيط، كل هذه المناطق المحاذية للحدود بين الجانبين، الحدود السعودية اليمنية، هذه تتركز فيها العمليات العسكرية للحوثيين. المسار الآخر هو مسار العمق، ونتحدث عن الرياض، عن المنطقة الشرقية، وعن منطقة المدينة المنورة كما أعلن التحالف اليوم، وبالتالي عن مسارين، مسار الحدود ومسار العمق. مسار العمق هو الأكثر توترا الآن، لأننا نتحدث عن صواريخ بعيدة تصل إلى العمق السعودي ومحاولات بطبيعة الحال لإسقاط هذه الصواريخ وتقليل الضرر إلى أكبر عدد ممكن أو أقل مستوى ممكن. حسن.

شكرا لك صهيب على كل هذه المعلومات والتفاصيل. هنا مشاهدينا نتابع في التحليل العسكري مع العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيد الياس. نبدأ أولا بالدلالات العسكرية لهذا الاستهداف. هناك استهدافان، الأول لقصر المعاشيق كما يقول الحوثيون، والآخر لمركز التحالف.

0: العسكرية وقصر المعاشيق القيادة السياسية. بالإضافة بسمعة أكتوبر حسن تم استهداف مطار عدن، يعني أنت تضرب المدخل الأساسي اللوجستي والخلفية لما يجري في تعز، وبالتالي أيضا تضرب القيادات العسكرية. هذا ليس بالضرورة أن تقف المعركة أو فجر اليمن ينتهي. أيضا بأغسطس تم استهداف مطار ومرفأ المخا، تم تدميرهم.
1: نعم.
0: فإذا أنت تستهدف المراكز الأساسية ومراكز الثقل الأساسية المتواجدة على البحر حسن.
1: طب لماذا اعتبرت أنه موقع القيادة والسيطرة بهذا المجال أصبح في موقع هشاشة؟
0: أن تستهدفه وبالتالي هناك ضحايا، يعني هناك قتلى وضحايا بصواريخ بعيدة المدى متوسطة المدى، لأنه أعتقد أنه تم إطلاق الصواريخ من داخل اليمن.
1: نعم.
0: من داخل اليمن يعني من منطقة آمنة، منطقة آمنة نتحدث من العاصمة أو شمال العاصمة، لأنه المسافة بين شمال العاصمة يعني بين صعدة وبين هذا المركز لا يزيد عن 450 كيلومتر.
1: يعني ليس اختراقا أمنيا بالمعنى الحقيقي، يعني قصر معاشيق معروف.
0: نعم.
1: دفاعات أو بطاريات صواريخ دفاعية غير موجودة أساسا في المنطقة، والحكومة تمارس عملها من داخل القصر، فبالتالي هل تعتقد بأنه لم يكن هناك توقع من قبل التحالف أن هذا القصر سيستهدف؟
0: حسن، بالحروب يحضر للسيناريو السيء علّه يأتي الممتاز. دائما هناك حرب أساسية، وتم استهداف بسبعة أكتوبر تم استهداف المطار.
1: طيب.
0: فإذا أنت أمام هدف ذات قيمة عالية. اليوم هذه الأماكن، لا أتحدث عن خرق أمني أنا وخرق استخباراتي، اليوم الخرق الاستخباراتي قد يحصل على مستوى الحوثيين، وهذا ما تحدث عنه الناطق الرسمي باسم التحالف الجنرال المالكي. عندما قال هناك استعلام واستخبارات عن أماكن معينة في الجبال مخبأة ومخازن معينة تم استهدافها بتقريبا 170 هدف. أنا أتحدث عن فعلا ربط هذا الموضوع العسكري بالسياسي بالمطار بالمخا وما يجري في تعز اليوم. هذه تعتبر على أنها الخلفية الأساسية لقوات الحكومة.
1: ما منطقية ما أعلنه أنصار الله الحوثيون عن تواجد قيادات عسكرية تدير العمليات من داخل قصر المعاشيق وبعضها غير يمني؟
0: حسن، هذا ليس باتهام. من ضمن العملية العسكرية التحالف، وتتحدث عن المملكة والتحالف والحكومة اليمنية والأفرقاء العسكريين المكونين للقوات المقاتلة على الأرض من القوات الحكومية، من العمالقة، من قوات المقاومة الوطنية وغيرها، هذا أمر طبيعي أن يكون هناك تنسيق بين السياسي والعسكري، مع أن التنسيق بين السياسي والعسكري على المستوى اليمني هو ليس على سبيل المثال كالتنسيق السياسي والعسكري في فرنسا، هو مترابط مع بعضه البعض، وأنت في خضم معركة كبيرة جدا فجر اليمن لتحقيق الأهداف الكبرى، استعادة كل شيء، تطبيق القرار 22-16، وبالتالي ضم الحوثيين إلى المنطقة الأساسية وإدخالهم في القطار في الواقع والقطار السياسي المفترض أن يكون في مرحلة من المراحل.
1: شكرا لك الياس حنا، العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نشير إلى ما يظهر على شاشتنا من خبر عاجل. رئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن الهجوم الحوثي على معاشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. ويقول رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وصولا إلى صنعاء. ينضم إلينا من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، ومن تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. ربما أبدأ معك سيد الأنسي بالتصريح رشاد العليمي الذي ظهر كخبر عاجل على شاشتنا يؤكد المضي في عملية فجر اليمن، بمعنى أن كل ما يقوم به الحوثيون حتى على مستوى قصف المقرات السياسية والمطارات لن يؤدي إلى التراجع عن عملية فجر اليمن.

0: مساء الخير عليك وعلى ضيوفك ومشاهدين الجزيرة في كل مكان. طبيعي يكون ردة فعلي هذا التصريح، لأنه الحوثي استهدف اجتماع هام لقيادات عسكرية سياسية، حتى الآن لم يصرح بشكل رسمي أو واضح أو حتى فيديو للخسائر أو الوضع في قصر معاشيب، وهذا يدل على أن هناك كان استهداف عنيف جدا، ناهيك عن عدة انفجارات ثلاث حسب الفيديوهات المسربة حتى الآن، وهذا يوضح أن هناك معلومة وصلت للحوثي وبالتالي استغلها وقام بهذا الاستهداف. أتمنى لرئيس الوزراء شاه زنداني السلامة ولكل الجرحى، وأعتقد أن هذا التصعيد الذي أتى من الحوثي وهذا الاستهداف كان برضه في البريقة لغرفة عمليات أخرى مشتركة، وبرضه كان هناك اجتماع عسكري، وهذا برضه يعكس مدى الدقة في المعلومة، سرعة المعلومة ودقة الهدف. وكذلك في مأرب، معنى أن الحوثي في هذا الوقت يصعد بهذا الشكل، وذكر تقريرك في البداية أن نتحدث عن 1024 صاروخ و 1135 مسيرة، معنى هذا أنه سيستمر في التصعيد، وهذه حرب بالطبيعي. إذا كان ذكر يوسف أنه استهدفه 7 أكتوبر معسكر بدر، أن كل المقرات مستهدفة، وبالتالي أنا لست أعرف إلى متى تستمر الشرعية بهذا التراخي، وهم السبب أن الحوثي يطلع ويقول أنه حقق اختراق
1: طيب.
0: هنا واغتال قيادة هنا،
1: طيب عمليا
0: وهذا يعكس
1: نعم عمليا يعني عمليا إلى أين سيمضي الحوثيون في عملياتهم العسكرية وهم يواجهون الآن عملية عسكرية مضادة بتنسيق كامل مع التحالف؟
0: الحوثي هي بالنسبة له معركة وجودية بالتأكيد، ويعاني من ضيق داخلي من الحاضنة الشعبية في ضيق الحال والوضع، وهو يقول بأن هذا الوضع لم يعد يحتمل، لأنه إذا خرج الشعب لن يعود، وبالتالي يريد أن يضغط أكبر قدر على المملكة لأن يعني تترك الأمر، لأنه هذه الأخطاء التي ترتكبها الشرعية وهذه الاختراقات وهذه فشل في المعارك تتحمله السعودية، والسعودية ستستنزف بشكل غير طبيعي. الحوثي سيستمر إلى الأمام لأنه هو يقفز بالحرب دائما إلى الأمام وتأتي في صالحه، لكن كشرعية أو كسعودية تدخل مباشرة سيتم استنزافها بشكل مهول جدا جدا جدا، وستبدو بشكل أقوى أمام العالم بأنها اتكأت على شريك هي شرعية، شريك أعرج وأعور وغبي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة. ومن الرياض ينضم إلينا منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. سيد منيف، يعني لافت في كلام ضيفنا من القاهرة أن الحوثيين يهربون باتجاه الحرب، يقفزون باتجاه الحرب، لكنها دائما في صالحهم. هل هذه المرة ستكون كذلك؟
2: حسن، سؤال مهم وسؤال جوهري. أنا أعتقد أنه فجر اليمن تختلف عن ما سبق لأربع أسباب رئيسية. الأول أن الحوثي هو من أسقط هدنة أبريل 2022 عندما أطلق 14 صاروخا على المخا. الأمر الثاني، الشرعية الآن أقرب إلى التوحد في صنع القرار السياسي والعسكري والأمني، خاصة بعد نجاحها في إقصاء المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا رفضها لهبوط طائرة مهان إير في 13 جولاي. الأمر الثالث مهم، أن السعودية أنشأت حلف مكة وأنشأت أيضا الاتحاد البحري الدفاع متعدد الجنسيات. الرابع حسن، وهذه نقطة جوهرية، إيران في مرحلة ضعف. إيران ليست 2015 و2016 عندما ذهب

0: ذهب الحوثي إلى مفاوضات الكويت وجلس 101 يوم وأراد أن يوقع، ثم غادر محمد عبد السلام الكويت وقالوا له الإيرانيون لا توقع لقد حصلنا على أموال. فالمشهد يختلف، الرفض الدولي لتحرير صنعاء في 2015 و2016 والرفض لتحرير الحديدة 2018 والدفع لاتفاق ستوكهولم، المعادلة تغيرت. اليوم حسن ومراسلتكم من الأمم المتحدة قالت أنه على وشك تبني بيان رئاسي لمجلس الأمن يدين الحوثي ويدين استهدافاته، فنحن في مرحلة مختلفة.
1: نعم، أنت تتحدث عن ظروف سياسية مؤاتية لفجر اليمن، لكن ميدانيا على الأرض ماذا تقول المعطيات سيد منيف؟
0: أن يسيطر الحوثي ومعه 3000 خبير من الحرس الثوري فيلق القدس وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني في 10 سبتمبر على باب المندب بعد تراجع نفوذ طهران على مضيق هرمز ورحيم طفو قال الآن المعركة ليست في خليج في مضيق هرمز ولن تكون فقط في البحر الأحمر، ستكون في المحيط. أن يخسروها حسن خلال 3 أسابيع ويتم السيطرة من قبل ألوية العمالقة ودرع الوطن على باب المندب وعلى ذباب وتنشر بالوثائق أيضا السيطرة على جبال كهبوف، هذه معادلة مختلفة، لأن إيران أرادت أن تمسك بمضيق هرمز وباب المندب لقلب ورقة التفاوض على إكرام، الآن خسروا هذه الورقة بشكل كبير. أيضا حسن اليوم التحالف في المؤتمر الصحفي قال كلاما مهم، تدمير 127 مخزن للأسلحة، هذا يدل على أنه في عمل استخباراتي على الأرض في صنعاء وصعدة وعمران وهذه مناطق تخطيط الأسلحة. أيضا ضربات لصنعاء والحديدة وراس عيسى وذمار بالنسبة للوقود الذي يدعم المجهود العسكري الحوثي ضربت. أنا أعتقد المعادلة مختلفة حتى على أرض الميدان، لأنه كان هدف الحوثي أساسا السيطرة على باب المندب.
1: ماذا عن محاولات الضغط على المملكة العربية السعودية وقصف مطاراتها ومنشآتها النفطية بشكل خاص سيد منيف؟
0: السعودية اليوم تأكيد من جديد على دعم الشرعية لتحرير كامل التراب اليمني. خطر الحوثي أصبح خطر الوجودية، لذلك الرياض لن تقف مخطوفة الأيدي أمام المساس بأمنها الوطني وأمام استقرار الملاحة وتصريح التحالف واضح، ستدعم الشرعية عسكريا وماليا وسياسيا للوصول إلى تحرير كامل التراب اليمني وتحرير صنعاء، وبعدها قد يكون الحل السياسي اللي طرحته وزيرة الخارجية اليمني وهو الثلاثية، بمعنى أنه استعادة مؤسسات الدولة، حصر السلاح بيد الدولة، أيضا عدم مشاركة السلطة مع جماعة مسلحة.
1: شكرا جزيلا لك منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض، وينضم إلينا من تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد أحمد. ضيفنا من القاهرة قبل قليل ذكر بأن معلومة أمنية وصلت لأنصار الله الحوثيين باجتماع قيادات يمنية وسعودية في قصر المعاشيق تم استغلالها وتم قصف القصر بالصواريخ وإيقاع عدد من القتلى والجرحى، وبالتالي هذا خرق أمني كما يعتبره ضيفنا، ما رأيك؟
2: كانت هذه الضربة متوقعة، خاصة نحن في حالة حرب، وأعتقد أن لا يحتاج أحد إلى اختراق أمني لمعرفة اجتماعات الحكومة. الحكومة معلن جدول أعمالها وتلتقي وفق جدول معروف ومعلوم، لكن أنا أعتقد أن هذه الضربة هي يعني كانت ردة فعل لتصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة كجماعة إرهابية ومطالبة أيضا مجلس الأمن بذلك، وقد قام بتصنيفها أيضا.

0: بالإضافة إلى أنه الدور الوظيفي المطلوب منها الذي تلعبه كجماعة تابعة للحكومة الإيرانية، وبالتالي هي تقوم بهذا الدور التخريبي، خاصة أنها لم تستهدف عدن فقط وإنما استهدفت أغلب المناطق اليمنية، استهدفت مارب واستهدفت أيضا دولة الجوار السعودية، المملكة العربية السعودية، وضربت بهذه الاتجاهات. فأنا أعتقد هذا ليس اختراقا أمنيا، وإنما هو الطبيعة العدوانية لدى هذه الميليشيات وطبيعتها الوظيفية أيضا في المنطقة، فهي تقوم بهذا الدور وظيفيا.
1: طيب، أليس لهذا الأمر أي دلالة سياسية أو ميدانية في هذا الظرف دكتور أحمد؟
0: كما قلت لك، نحن في حالة حرب ومتوقع أي شيء، يعني ليس غريبا على هذه الميليشيات، هي تضرب بالصواريخ البالستية في مختلف الأيام وتستهدف الأعيان المدنية، وهي لا تراعي حتى قواعد الاشتباك في مثل هذه الأمور، فهذه صواريخ استراتيجية لا يعني لا يمكن أن تقع فوق رؤوس المواطنين أو تضرب بها منازل أسر آمنة. فالبعد السياسي نعتقد عند ميليشيا الحوثي هو آخر ما تفكر به.
1: فإذا البعد العسكري هو الأساس. طيب، في البعد العسكري كما تقول، ما الذي يمكن أن يفهم من خلال استخدام أنصار الله الحوثيين لصواريخ باليستية مع مدايات مختلفة وصولا إلى المدايات الطويلة في بعض الأحيان؟
0: هي كما قلت لك، هي تريد أن تبعث أكثر من رسالة، أنها موجودة وأنها تستطيع أن تضرب في كل مكان، وأنها أيضا الذراع يعني الموجود في المنطقة لميليشيا لدولة إيران، وبالتالي يعني هي تريد أيضا أن تقول أنكم مهما فعلتم أو صنفتموها كجماعة إرهابية، هي تستطيع أن تضرب، ويعني غيرها من الرسائل التي ايش تريد ايصالها كأمر واقع موجود في المنطقة، وأنها تتحدى هذه الخطوات التي قامت بها الحكومة وكذلك ما قام به أيضا مجلس الأمن، هي تتحدى الجميع وتقول أنها موجودة كذراع لإيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الجبري، الإعلامي والمحلل السياسي من تعز. الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وما نقلته CNN عن مصدر مطلع من قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطة ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية وإمكانية استخدام ما تسمى أم القنابل. في المقابل قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. والبداية مع أحمد هزيم، وما ينقل دائما عن هذه الخطط العسكرية التي توضع كخيارات أمام الرئيس ترامب.
2: نعم حسن، خلال الأيام القليلة الماضية يتسرب كثيرا عن وضع خطط عسكرية أمام طاولة الرئيس الأمريكي لاتخاذ قرار بشأنها في حال قرر استئناف الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية. واليوم CNN تتحدث أن هذه من ضمن هذه الخطط توجيه ضربة عسكرية كبرى لإيران ربما يستخدم فيها أم القنابل، وهي قنبلة ثقيلة جدا تمتلكها سلاح الجو الأمريكي قادرة على إحداث ضرر كبير في أي مستودعات مهما كان تحصينها. هذه الخطة وهذه الخيار المطروح على أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: قد تحدثت عنه وسائل إعلام عديدة في الأيام القليلة الماضية، وقالت أنه قد يشمل أيضا توجيه ضربات إلى منشآت تابعة للبنية التحتية الإيرانية أو حتى منشآت طاقة، وأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار بتوجيه هذه الضربة العسكرية الكبرى على غرار الضربات التي بدأت بها هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي، فإن الولايات المتحدة من المرجح أن تطلب من إسرائيل الانضمام إلى هذا الجهد العسكري. لكن حتى اللحظة لم يتخذ على أقله القرار من قبل البيت الأبيض حول ما هو الخيار العسكري الذي سيتم تبنيه في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات عسكرية إلى مواقع إيرانية. ما نسمعه من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس نفسه أنه من حتى 3 نوفمبر المقبل لن يكون هناك لجوء إلى الخيار العسكري، هناك مواصلة لعملية خنق إيران اقتصاديا. وزارة الخزانة أعلنت اليوم فرض عقوبات على مصارف وأشخاص مرتبطين بالتعامل المالي والتجاري مع إيران، من بين ذلك أحد المصارف العراقية، واعتبار أن ما تقوم به الولايات المتحدة من عملية المنبوذ الاقتصادي وعزل إيران كليا عن العالم الخارجي وتحديدا في حرمانها من استخدام النظام المالي العالمي ربما يؤدي إلى نتائج تعفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اللجوء إلى الخيار العسكري، خصوصا في ظل حديث عن أن المباحثات وأن المسار الدبلوماسي أمريكيا لا يزال بانتظار الرد الإيراني. حسن،
1: شكرا لك أحمد هزيم من واشنطن. بابا ولد حرمة، مقابل هذه الخطط والتهديدات المستمرة من الرئيس ترامب، إيران أيضا ترفع سقف تهديداتها، وهذه المرة على لسان قائد الجيش.
2: أما بالفعل حسن، قائد الجيش، نائب قائد الحرس الثوري، مستشار المرشد الإيراني، كل هؤلاء المسؤولين أكدوا، وبعد تلك الأنباء التي نقلتها شبكة CNN عن ذلك الاحتمال القائم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، رفعوا سقف التهديد ضد تلك التلويحات، التلويح الأمريكي باستهداف إيران. يقول الجيش الإيراني إن أي ضربات تشن على إيران ستقابل برد ضد المصالح الأمريكية وبطريقة مضاعفة، يقول قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، ويؤكد أن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز باقية منذ بداية الحرب وحتى الآن، ويقول إنها لن تزول حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. قائد الحرس الثوري الإيراني بدوره يؤكد أن استهداف إيران سيقابل برد واسع، ويؤكد هذه الجهوزية القائمة، ويقول ما من شبر من الأراضي الإيرانية ستفرط في إيران، وما من شبر سيقع تحت السيطرة الأمريكية أو يخرج عن السيطرة الإيرانية. ويؤكد أيضا محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، يؤكد أن التصريحات وذلك التلويح الذي يرفعه ترامب دليل على فشله في تحقيق أهدافه. يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية جربت خيار الحرب ضد إيران مرتين، في حرب 40 يوما وحرب 12 يوما. وفي كلتا الحربين، يقول محمد مخبر، فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها، وإذا شنت حربا جديدة فستنخرط أكثر وأكثر في هذا المستقع الذي توجد فيه الآن.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، أحدثنا من طهران. هنا في الاستديو ينضم إلينا إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وكذلك نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد بريمر، أم القنابل، هل هي ضغط نفسي أم خيار فعلي؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ذخيرة لم تستخدمها بعد، ولكن عندما يتحدث الرئيس ترامب يجب أن نتنبه إلى أنه يرفع من نبرة تصريحاته ويهدد، ولذلك أعتقد أنه يجب أن لا نأخذ التهديدات حرفيا. لقد سئم الرئيس ترامب من الوضع الراهن، وهو في صدد البحث عن تغيير الديناميات في هذه الحرب بسبب حالة الجوع مود الآن، ونرى أن الحوثيين يهاجمون المملكة العربية السعودية من اليمن، وشاهدنا كيف أن سفينة الشحن غرقت في مضيق هرمز. وبالتالي قد لا أفسر هذا التهديد بشكل حرفي، ولكنه تهديد جدي بأن الولايات المتحدة تعد العدة للتصعيد.
1: طيب سيدة نيجار، للولايات المتحدة ذخيرة لم تستخدمها حتى الآن. هل لإيران أيضا وسائل قوة وذخيرة لم تستخدمها بعد؟
3: نعم حسن، ليس لدى إيران أم القنابل، ولكن إيران لديها ورقة مضيق هرمز، وهي ورقة قوية في هذه الحرب، بالإضافة إلى النقاط الأخرى. الرئيس ترامب أقنعه الإسرائيليون أن إيران عبارة عن نمر من ورق، وعرف في بداية هذه الحرب أو قيل له في فبراير أنه إذا ما ضغط سوف ينهار النظام وسوف فيدمر البرنامج النووي والقوة الجوية تدمرت إلى آخره، ولكن الإيرانيين صمدوا. نعم ليسوا على نفس قدم المساواة مع القوات الأمريكية والإسرائيلية، ولكن إيران تلعب أوراقها، وهناك تركز الآن بالنسبة إلى هذه الحرب يتحرك مما كان عليه بعد الهجمات التي استهدفت حزب الله وسقوط النظام في سوريا. تحركت الأمور إلى مضيقين، بالمندب ومضيق هرمز، والحوثيون نشطوا الآن من ضمن محور المقاومة التابع لإيران. لذلك هذه هي استراتيجية إيران الآن بالنسبة إلى مستويات التصعيد. هناك ضبط للإيقاع، حرب استنزاف، رسائل إقليمية، لا يمكن لا ننعم نحن بالأمن فيما الإقليم ينعم بالأمن والاقتصاد المزدهر إلى آخره. إذن إيران تصمد في وجه الولايات المتحدة. إذن نعم لدى إيران أوراق لكي تلعبها، وتمزج هذا مع فتح الباب للدبلوماسية من دون الاستسلام.
1: هذا لا يعجب الرئيس ترامب، لهذا يريد أن يغير ديناميكية الحرب كما قلت سيد برمر. كيف سيغير هذه الديناميكية الرئيس الأمريكي؟
3: أخمن أنه لن يفعل ذلك من خلال استخدام قنبلة أكبر وأثقل، ولكن من خلال تغيير الطرائق التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في هجماتها. الآن تعمل على الضغط الاقتصادي، الحرب الاقتصادية، والمرحلة التالية التي سوف يذهب باتجاهها الرئيس هي إما هجمات على البنى التحتية المدنية، أي محطات توليد الطاقة والجسور السور الأساسية، وهو ما هدد به الرئيس من قبل، أو استخدام القوات الخاصة الأمريكية. تعرف أن قوات النخبة تبلي بلاء عظيما عندما تتصرف، وبالتالي الرئيس لديه خيارات متاحة. وأتفاجأ إذا ما لم نرى بعض التصعيد في الأسبوعين المقبلين للتغيير في الطرائق المستخدمة من ضمن التصعيد. طبعا إيران كانت الجهة الفاعلة الأساسية في الأسبوعين المنصرمين، ويبدو أن الولايات المتحدة تتجهز للتصرف بشكل جذري.
1: كيف سترد إيران على هذين الاحتمالين، موضوع الطاقة وموضوع استخدام القوات الخاصة؟ سيدة نيجار،
3: أعتقد أن إيران سوف تستمر بالرد بطريقة أقوى في هذه المرة وتصعد في ردها. هناك السياسة للردع، وهذا ما نسمعه خلف الأبواب المغلقة وفي العلن حتى، وهناك قيود أقل واتجاه للتصعيد والعدوانية بمستويات أعلى. في طهران يرون أنهم يتعاملون مع متنمر، ألا وهو الرئيس ترامب. عندما تتراجع إيران يضغط أكثر، ولكن عندما تضغط إيران هو يتراجع، وهذا ما حصل وأدى إلى مذكرة التفاهم والتوقيع عليها من قبل الطرفين. بالنسبة إلى تحقيق الأهداف للأمريكيين من خلال العمليات العسكرية الهادفة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على الضغوط الاقتصادية التي لم تؤدي إلى تغيير سياسات إيران، وشهدنا الحربين ولم تؤدي إلى تغيير سياسات إيران. نعم أدت الحرب الأولى والثانية إلى ضرر كبير ووفيات متعددة، وتقرير البنتاغون الذي صدر، الأمم المتحدة تحدثت عن جريمة الحرب. إذن تأجل بالأحرى هذا التقرير إلى ما بعد الانتخابات، إذن هذا القصف الذي استهدف المدرسة في ميناء. إذن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار السلوكيات وما هي التبعات على الناخبين الأمريكيين والمستهلكين الأمريكيين.
1: تبعات على المستهلكين الأمريكيين، تتحدث السيدة نيجار، وأمامنا على الشاشة خبر عاجل يقول إن الخام الأمريكي يتجاوز 98 دولار بارتفاع 3%، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بمضيق هرمز وتراجع المخزونات. هذا الأمر ألا يضغط أكثر على إدارة الرئيس ترامب؟
3: هذا هو الضغط الوحيد الذي مورس على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب، ألا وهو سعر الوقود. الأسعار لم تصل إلى تلك المستويات العالية، لم نصل إلى 100 دولار للبرميل بشكل مستدام. إذا ما عدنا الأرقام التاريخية ليست بتلك السوء. الرئيس ترامب حاول أن يعمل مع الأوروبيين للضخ ضخ الديزل من الاحتياطات التي لديهم. طبعا هذا لضبط الأسعار. إيران لم تنجح إلى حد بعيد في عملية محاولتها لرفع أسعار النفط الخام عالميا. هذه الورقة الوحيدة لدى إيران وهي تستمر في استعمالها، وطبعا هي شوكة في خاصرة الرئيس ترامب، ولذلك أرى أنه سوف يصعد عسكريا بطريقة هادفة ودقيقة. الضغوط الاقتصادية يمكن أن تؤتي أكلها على المدى البعيد، ولكن السؤال هل سوف يبقى الرئيس ترامب التركيز على الجانب السياسي أيضا؟ في الداخل الأمريكي هناك إشارة دائما إلى أسعار الوقود. يعرف الرئيس ترامب أن هذه الانتخابات سوف تنتهي في غضون أسابيع قليلة، وهو يركز على إرثه وليس السياسة المحلية قصيرة الأمد.
1: لفتني بكلمة تصعيد هادف ودقيق، فقط أود أن أفهم منك كيف يكون نوع هذا التصعيد هادف ودقيق؟
3: عندما نتحدث عن عمليات الخاصة مثلا، عمليات دقيقة على القيادة الإيرانية، هذا خيار. عندما استخدمت العمليات الخاصة للقضاء على قدرات إيران لإنتاج المواد النووية، إذن يمكن التصرف جوا، ولكن الإجراءات الجوية وصلت إلى خواتيمها، قليل يمكن أن يتم بهذا المجال. لذلك يمكن الانتقال إلى عمليات خاصة في الميدان. إذن هناك بعض الخيارات. إذا ما عدنا إلى فنزويلا على سبيل المثال وكيفية تصرف في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة لديها قدرات عالية في قوات النخبة، ولذلك نعود إلى التخطيط العسكري والابتكار. الولايات المتحدة لديها قدرات لم تستخدم بعد في هذا المجال.
1: كيف يمكن أن ترد إيران على ضربات من هذا النوع، ضربات دقيقة وهادفة ونوعية سيدة نيجار، يعني خارج الصندوق كما يقال؟
3: الإيرانيون حاولوا أن يضغطوا من خلال قصف الأصول الأمريكية القواعد الأمريكية في الإقليم في الخليج الفارسي وصولا إلى الأردن وبكل تأكيد إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، طهران حولت هذه الحرب بشكل أساسي إلى حرب إقليمية من خلال حلفائها في محور المقاومة. هناك مصالح متعددة للحلفاء، ولكن طبعا هناك تحالف مع إيران في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعود بنا إلى البنى التحتية المدنية. أعود أقول إنها جريمة حرب، وبالتالي الإيرانيون يقولون العين بالعين، وإذا ما قصفت محطة لتحلية مياه البحار نرد بالمثل، ونفس الشيء بالنسبة إلى البنى التحتية المدنية، وهذا سوف يؤدي إلى ألم في الدول الجارة لإيران ودول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. في الصورة الأشمل هذه مشكلة الحرب. الرئيس ترامب كان مقتنعا في بداية هذه الحرب أنه سوف يقضي على نظام إيران نمر من ورق وسوف تنهار، ولم يحصل ذلك. حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عارضوا الحرب، خصوصا الدول العربية في الخليج الفارسي عارضت هذه الحرب وضغطت على الرئيس كي لا يذهب بهذا الاتجاه، والآن هي تدفع التكلفة، وأعتقد أن التكلفة سوف تنتشر في المنطقة أكثر بعد.
1: سيد بريمر، ماذا عن إسرائيل؟ يعني إسرائيل وسائل إعلامها، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث دائما عن الخطر الإيراني، ضرورة مواجهة إيران، ويتحدث عن سنتين وإمكانية الضرب وغير ذلك. هل سيكون لها دور في أي ضربة أمريكية على إيران؟
4: Well, obviously Israel has

0: مما لا شك فيه أن إسرائيل هي حليفة وطيدة للولايات المتحدة الأمريكية وحالفت مع الولايات المتحدة وفي بعض الأحيان قادت الولايات المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات ضد إيران. إذن سوف تستمر إسرائيل في انخراطها بغض النظر عن طبيعة العمليات، ولديها معلومات استخبارية في الداخل الإيراني ربما أفضل من تلك المتاحة للولايات المتحدة، ولكن لا أعتقد أن إسرائيل سوف تعمل بالعمليات العسكرية الضاربة بمستويات أعلى. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتصرف، وإذا ما تحدثنا مثلا عن منشآت نووية أشك أن الإسرائيليين سوف يأتون بالدعم الدقيق في هذا المجال الذي تحتاجه الولايات المتحدة. والجدير بالذكر اليوم أن فرنسا أشارت إلى أنه يمكن أن تتصرف بخصوص الحوثيين في اليمن، ونعرف أن التداعيات طبعا المترتبة عن محاولة الهجوم الإيراني في المملكة المتحدة يمكن أن تؤدي إلى انضمام عدد أكبر من الدول إلى جانب الولايات المتحدة أكثر من إسرائيل، وهذا سوف يحصل في الأسابيع المقبلة إذا ما استمر التصعيد.
1: يعني إسرائيل ستكون جزءا من أي حرب وسيكون لها دور في أي حرب يستأنفها الرئيس ترامب.
0: لا أعتقد أن إسرائيل سوف تنسحب من هذه الحرب، لقد كانت الكتف إلى الكتف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دعمت الولايات المتحدة وحتى شجعت الولايات المتحدة للانخراط في هذه الحرب، وهذا لن يتغير.
1: هذا يعني أننا يمكن أن نعود إلى المربع الأول. سيدة نجار مرتضوي، تكون أيضا إسرائيل تحت مرمى الصواريخ الإيرانية والعكس صحيح؟
0: يمكن أن يحصل ذلك. الآن في الأشهر القليلة الماضية بدا لنا أن إسرائيل تراجعت بعض الشيء في هذا النزاع، وأشرت إلى الدول الإقليمية. الدول العربية في الإقليم هي التي تدفع أغلى الأثمان في هذه الحرب عندما وسعت إيران رقعة هذا النزاع. ولكن بالعودة إلى إسرائيل وما قاله إيلاي، هناك حسابات أيضا يجب أن نشير إليها، حسابات سياسية انتخابية داخلية في إسرائيل. إذن هناك احتمال أن نرى عملية إسرائيلية أمريكية مجددا، أو تبدأ إسرائيل بالعملية بضوء أخضر أمريكي كما حصل في يونيو، أو حرب كتلك الحرب الأخيرة. وهناك احتمال أيضا في طهران يؤخذ بعين الاعتبار، إذا ما ظنت إيران أن التصعيد قادم لا محالة، قد تبدأ هي بالتصعيد بشكل استباقي، لأنه حتى الآن تعرضت للهجمات. الضربة الأولى كانت من إسرائيل ومن الولايات المتحدة في الحربين. هناك مناقشة في إيران، لربما يتعين علينا نحن أن نضرب الضربة الأولى إذا ما كانت الحرب قادمة لا محالة. هذا حوار مفتوح، الصورة غير واضحة، كل ذلك يتم بالتوازي والتزامن مع مسار الدبلوماسية. الباب موارب، قالت إيران إنها على استعداد للعودة إلى مذكرة التفاهم أو تعديل المقترح المعدل طرح على هامش الأمم المتحدة. ترامب دائما ما يرفع في نبرته، ولكن عادة ما يتراجع عن تهديداته للحديث مثلا، وبالتالي لا يمكننا أن نستثني الاحتمال الدبلوماسي، ولكن التصعيد هو الخيار الأكثر ترجيحا.
1: ألا يمكن أن تفاجئ إيران الولايات المتحدة بمدى قدرتها على التصدي لأي هجوم أو لأي عملية عسكرية أمريكية؟
0: لا أعتقد أن الناس تشك بقدرة إيران عسكريا مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ليست هذه الأسئلة الدقيقة. إيران لا يمكنها أن تواجه عسكريا الولايات المتحدة، يمكنها أن تؤخر، تعرقل، تماطل، وهذا ما فعلته، ونعرف ما حصل في أفغانستان وفي فيتنام. الجيوش التي نجحت لم تواجه مباشرة الجيش الأمريكي. ما من فرصة للجيش الإيراني لكي يقف في وجه الولايات المتحدة، ولذلك من المنظور العسكري ليست هذه استراتيجية إيران. لذلك أغلقت مضيق هرمز وشنت الهجمات على البنى التحتية المدنية في الإقليم. هذه هي استراتيجية منطقية لإيران.
1: ولكن القوة الأمريكية يعني حتى الآن منذ بداية الحرب منذ أشهر عديدة ولليوم لم تنجح في تحقيق أي هدف، ولم تنجح في دفع إيران إلى الاستسلام، وبالتالي كان لإيران قدرة على الرد. ما الذي سيتغير بعد ذلك؟
0: صحيح، وهنا الفرق. الولايات المتحدة الأمريكية في موقع يجب أن تربح في هذه الحرب. إيران تحاول ألا تخسر في هذه الحرب. هذا هو الفرق الجوهري بينما تحاول إيران أن تفعله وما تحاول الولايات المتحدة أن تفعله. ولذلك أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يغير في معادلته، والديناميات سوف تتغير لتكون الضربات دقيقة أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتصر إلا إذا ما وضعت حدا عنيفا لهذه الحرب واستسلام إيران. إيران عليها ألا تخسر في هذه الحرب ولا تنهزم.
1: ما رأيك في ذلك سيد دانيغار؟ هدف إيران فقط أن لا تخسر وليس أن تربح هذه الحرب، لكن كيف يترجم ذلك ميدانيا؟
2: Absolutely. I agree. For the Iranians, winning has
0: بالضبط
2: just
0: بكل تأكيد أنا أتفق مع إيلاي. الانتصار هو عدم هزيمة إيران بالنسبة إلى إيران. طبعا هناك نقاط أفضلية ونقاط ضعف. الرئيس ترامب اختار أن يذهب باتجاه هذه الحرب، وضع أهداف كبيرة، الأهداف السياسية والقضاء على برنامج النووي والقضاء على البحرية وتغيير النظام إلى آخره، ولكن باستطاعته أن يقول انتهت الحرب و نعود إلى ديارنا، ولكنه لا ينتصر بهذه الطريقة. هناك الكبرياء وهناك شخصية ترامب التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ويود أن يحصل على اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. خطة العمل الشامل المشتركة لم تكن أسوأ من مذكرة التفاهم، وقع مذكرة التفاهم ولكنه لم يحبذ هذا الاتجاه، ولذلك لم يحصل على انتصاره بعد. ولذلك هو مقتنع أنه من خلال الضغط بمستويات أعلى ومن خلال الضغط الاقتصادي وربما الضربات العسكرية الهادفة وبالأساليب المختلفة ربما سوف تستسلم إيران، ولكن ذلك لن يجدي نفعا، لم يتحقق. إيران لديها نقاط أفضلية، الجغرافيا الاستراتيجية، وهي تخوض حربا لا تناظرية مع الطرف الآخر كما قال إيلاي. بالنسبة إلى إيران هذه حرب وجودية.
1: شكرا لك نجار مرتضوي على هذه المشاركة، وشكرا لك إيلاي بريمر. نترككم الآن مشاهدينا مع برنامج نقاش الساعة وزميل جلال شهده.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. بقصفهم العاصمة المؤقتة عدن اليوم وتشديدهم الحصار على تعز واحتدام المعارك حول مأرب، تشير تحركات أنصار الله الحوثيين إلى أن الحرب في اليمن ربما تشمل البلد كله قريبا. أما التحالف فيؤكد بدوره أن العمليات ضد الحوثيين مستمرة، وأنهم يمتلكون تقنيات متقدمة بدعم من أطراف دولية وإقليمية. والحال هكذا يتجدد السؤال عن مآلات الصراع وحدود التصعيد المنتظر في اليمن. وحين يتراجع ميزان الردع بين الولايات المتحدة وإيران، هل يلجأ الرئيس دونالد ترامب الذي عيل صبره من طهران كما تقول تقارير إلى أم القنابل فعلا، أم أن التسريبات لا تعد الترهيب النفسي والعسكري؟ وكيف ترد إيران إن وضعت في زاوية كهذه؟ وفي إسرائيل يتحدث رئيس الحكومة عن اتصال هاتفي قصير مع الرئيس السوري قبل شهور، فما مغزى الكشف عن ذلك الآن؟ بينما تشير تسريبات إلى جهود مسؤولي إدارة ترامب لهندسة حكومة وحدة وطنية يبقى نتنياهو على رأسها لعامين يحسم فيها الحروب ويبرم مزيدا من اتفاقات السلام مع الجوار. وكيف ستكون المنطقة حين يغادر ترامب ونتنياهو موقعيهما؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. السيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. السيد سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. على ضوء التسريبات الأمريكية عن إمكانية استخدام الرئيس دونالد ترامب ما تسمى أم القنابل في مواجهته مع إيران، هل هو خيار عسكري جدي مطروح أم أنها ورقة ضغط إضافية على إيران؟ تيم،
1: أعتقد أن هذا خيار جدي للغاية، ولو عدنا إلى اليوم 36 أو 38 في بداية هذا النزاع، ربما تذكرون أن ترامب استخدم عبارة أنه يهدد بإبادة الحضارة في إيران، وأنا كنت في قناة الجزيرة الإنجليزية وسئلت إذا ما كان يعني أنه سيستخدم القنبلة الذرية، فقلت لا، لأنه لن يستخدم السلاح النووي وأنه لن يستخدم أي قنابل، ونتحدث أن ذلك كان في بداية الحرب في اليوم 38 أو 40. هو كان يدعو إلى دفع إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وأنا أقول الآن في شهر نوفمبر في اليوم 190 أو أيا كان، أعتقد أن الوضع مختلف، وأنا أخذ ما ذكره بشكل جدي للغاية، ولا أعتقد أنه يتظاهر لدفع إيران لإبرام اتفاق. أعتقد أن الرئيس الأمريكي أنه لا يعتبر أن هنالك من يمكن أن يتفاوض معه، هنالك رئيس يقول أنهم أن مرتين إيران وعدت بفتح مضيق هرمز ولم تفعل، إذن هو لم يعد يصدق ما تعد أو تتعهد به إيران. ومن منظور الولايات المتحدة إذن هو أنه ليس هناك أي تنازل أو تسوية، وأن ومن خلال معرفتي بشخصية ترامب وأنه عندما يتجاوز خطا ما مرحلة ما في ذهنه فإنه عادة نادرا ما يتراجع، وبالتالي فإنني من خلال معرفتي بشخصية ترامب فأعتقد أنه وصل إلى نقطة اللا عودة، وأعتقد أنه بعد انقضاء الانتخابات مباشرة ربما يستأنف العمل العسكري وربما يصعده إلى مستويات عليا بما يشمل استخدام أم القنابل.
0: دكتور أحمديان، أسمع رد منك، كيف تستقبل طهران هذا التهديد باستخدام أم القنابل الأمريكية؟
2: لاحظ أن التهديدات الأمريكية لم تتوقف يوما أمام إيران منذ الحرب السابقة. تدمير الحضارة الإيرانية كان ذروة التهديدات، وبعدها استمر ترامب وحاشيته بالتهديد والوعيد، والإيرانيون يستعدون لهكذا سيناريو. أما إذا كان المقصد من هذا التهديد تغيير استراتيجي فأكاد أجزم أنه لن يحصل على ما يريد، لا بأم الغنابل ولا بأبيها. القضية هي أنه استخدام القوة عندما لا يفضي إلى الحلول المرجوة أمريكيا تأتي التهديدات بعد استخدام القوة، ما يعني عجز، والإيرانيون يفهمون ذلك، يفهمون أن الرجل عاجز يبحث عن مخرج، يبحث عن تصعيد ربما لإحداث خرق، وهم مؤمنون بأنهم لن يعطوه ذلك الخرق، عليه أن يسحب قواته من جوار إيران وينهي حصاره سلما أو اتفاقا، هذا جل الرؤية الإيرانية. في النهاية إذا استخدم أم القنابل أو غيرها ضد منطقة في إيران، ما الذي سيحدث؟ كيف سيرد الإيرانيون؟ هل سيتوقفون وينظرون له؟
0: سنأتي إلى هذه النقطة، ولكن دكتور هل يمكن استبعاد بأن هذه التسريبات من إمكانية استخدام القنبلة هي ورقة ضغط على طاولة المفاوضات؟
3: هي بالتأكيد ورقة ضغط، يعني كيفما نظرنا إليها، ولكن هل فعلا ترامب يعي ما هو الاستخدام لأم القنابل؟ أم القنابل هي أول شيء وزنها 10,000 طن من القنابل كيلو. وهي مخصصة للانتشار الأفقي، وليس لاختراق التحصينات.
0: كيلو متر دائري وستين متر عمق.
3: نعم. يعني إذا كان الهدف اللي هي تدمير البنية التحتية، كهرباء وطاقة وإلى آخره، نعم أم القنابل بتكون هي القنبلة الصحيحة. ولكن إذا كان جبل الفاس اللي بده اختراق تحصينات، فالحديث عن قنبلة أخرى اللي هي 13,000 طن GBU-57 اللي اسمها اللي هي مخصصة باختراق التحصينات. فالاستخدام هذا يعني بهذا الشكل أم القنابل وخلص، بدون ما أنه نعرف بأي خطة مرتبطة.

0: هذا يعني هو هدفه الضغط وحرب نفسية وإلى آخره، ولكن هذا لا يعني أنه لن يستخدمها في المستقبل. والدليل على ذلك أن أم القنابل استخدمت في أفغانستان في خلال الحرب في
1: 2017.
0: أفغانستان 2017 نعم لأول مرة ضد داعش وتحصينات داعش في هذا الموضوع. فإذا بما أنها استخدمت فمن الممكن أن يتم استخدامها لاستهداف البنى التحتية إذا كان الهدف السياسي وقتها أنه يتمثل بتدمير البنى التحتية وما يعني ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة. والله
1: دكتور محجوب
2: جلال، الرئيس الأمريكي باعتقادي هو أمام لحظة من الإحباط لم يراها منذ بدأت الحرب. الرئيس الأمريكي فشل في تعريف هدف الحرب، وهو الآن أمام هذا الإحباط لا يفهم لماذا يقال أنه سيستخدم هذه أم القنابل. هل إذا كان الهدف إنهاء البرنامج النووي وفق الخبراء العسكريين هذه لن تنهي برنامج النووي، إذا كان قصده أن يستخدمها لضرب محطات الكهرباء والمحطة الكبرى في جنوب طهران فهذا أيضا لا يحتاج أم القنابل، وبالتالي قد يكون جزء منه بدون أدنى شك بالنسبة لي إحباط كبير عند الرئيس الأمريكي. هو شن ساهم في الحرب 12 يوم، ثم شن 39 حرب يوم من الحرب، ثم 13 يوما، ولم يصل إلى أي حد من التعاطي الإيراني مع ما يريد وهو موضوع البرنامج النووي. وفي المقابل إيران بتصلبها في مواقفها لم تحقق أن تمنع الرئيس الأمريكي من أن يحقق على الأرض كثير من الضغوط عليها الاقتصادية وإدخال البلاد كلها في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تحتاج سنوات بالنسبة لها لإعادة بناء نفسها. ولذلك أنا أعتقد أن المرحلة الآن نحن أمام مرحلة إحباط أساسية، وأنا أقول يعني بمنتهى الثقة هذا الصراع الأمريكي الإيراني كما أرى تفاصيله اليوم لا أعتقد أنه ينتهي بتسوية سياسية. ما من مؤشر أن تسوية سياسية تنتهي، الطرفان بينهما ليس جبال من عدم الثقة بل ربما قمة القلب من عدم الثقة. هناك فجوة كبيرة، هناك عدائية، هناك عدم قدرة على التزحزح عن المواقف، وهناك بناء عدائية ليس فقط الوقوف عند الماضي بل بناءها بشكل يومي، وهذا طبعا يعزز من فرص الحرب.
1: دكتور متري، سبق هذه التسريبات إذا سمحت لي، سبق هذه التسريبات من وسائل إعلام أمريكية حالة غير مريحة في المنطقة، سواء كان تصريحات أو حتى كل ما يحدث في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.
3: حتى حالة الأسواق جلال يعني وهي يعني استشعار مبكر لا شك. اليوم الأسواق الأوروبية فقدت أكثر من 7% 8%، السوق الكوري اليوم أوقف جبريا عن التداول. يعني قيل بأنه نتيجة ما حصل في موضوع الذكاء الاصطناعي وقضية التجسس والكاميرات في ما سمي بالأوبن AI، لكن أيضا استشعارهم بخطورة الوضع والتهديد والتلويح يبدو لي هو يعني مؤشر خطير جدا أن المنطقة متجهة يعني إلى تصعيد، يعني ربما سيكون خسائر الأطراف غير المنخرطة في الحرب أكثر منها، وهي كذلك خسائر المنطقة، الدول الخليجية، الدول العربية، باكستان، أفريقيا. اليوم صندوق النقد يذكر أرقاما مرعبة في التأثر نتيجة إغلاق مضيق هرمز من الجانبين. لكن أنا اسمح لي يعني بس أضيف لما قال أستاذنا العزيز الدكتور محجوب درجة الإحباط، ما هو الخوف من درجة اليأس والإحباط. البائس أو اليائس ممكن يستخدم كل قدراته، وبالتالي هذا مؤشر خطير جدا إذا كان الرئيس دونالد ترامب وصل إلى درجة من اليأس. وكذلك أنا بظني أنه التصعيد بالفعل قد يكون دليل عجز بأنه الإجراءات والعمليات العسكرية لم تؤدي إلى حلا سياسيا، لكن لماذا اليوم في ظل توقيته ربطه لأنه لن يضرب إيران قبل الانتخابات ثم يلوح باستخدام هذه القنبلة. لكن دكتور حسن أيضا ذكر حتى لو استخدم أبو القنابل، ما هو أحيانا أم القنابل أخطر يا أخي من أبو أو أكثر تدمير من أبو القنابل يعني، ولذلك سموه. فالقضية يجب أن لا يكون هناك سوء في التقدير. يعني بمعنى آخر أنا أعتقد كل الأطراف إنهاء البرنامج النووي الإيراني قولا واحدا لا يمكن بالتدمير. هناك فرق واضح وشاسع بين أن تدمر منشأة أو أن تقضي على قدرات دولة نووية، وبالتالي أنا أعتقد هذه التسريبات غاية في الأهمية ويجب أن لا تؤخذ هكذا من باب التصعيد.
1: هو سؤال دكتور لقاء، حتى وإن استخدم أم القنابل بالقدرة التدميرية، ما الذي هل يعني هل يستطيع أن يحسم المواجهة مع إيران؟ ما الذي قد يتغير في هذه المواجهة وفي موازين الردع والقوة بين الطرفين؟
4: لا طبعا أكيد يعني حجم القنابل التي ألقيت في 40 يوم، العتاد الذي ألقي يعادل نعرف كمية قنبلة من هذه، ربما

0: كم ألف قنبلة من هذه، وبالتالي يعني هذا لن يدمر أمه، يعني حجم القنابل نعم يضعفها يؤذيها يجرحها، لكن أحيانا الجريح يكون أقوى من السليم، لديه القدرة على الصمود، والظهر الذي لا يكسر، الذي لا تكسر ظهره تقويه. لكن هل هذا صحيح؟ أولا يعني هو تم تسريبه، مثل هذه الأخبار لا تسرب، يعني أقصد هاي سرية، هي سربت للCNN، والCNN تحديدا يعني الديمقراطية، فاللي هي أصلا على خلاف مع ترامب، فهي سربت عمدا من أجل تمريرها وإشاعتها لأغراض نفسية. وهي بالمناسبة أمريكا لا تمتلك لـ 15 قنبلة من هذه، يعني استخدامها سيكون يعني رشيد جدا، استخدمت مرة واحدة فقط بعام 17، فلذلك هي ليست قنبلة متوفرة بكثرة واستخدامها على البنى التحتية، يعني مرة واحدة تستخدم، واستخدمت في أفغانستان فقط لأنه كهوف، في كهوف، فهذه قنبلة تقتل الكائنات الحية بدون أن تراهم، يعني حتى إذا احتموا هي تقتلهم، أي كائن حي. المهم
1: يعني دون النووي،
0: دون بالضبط، هي أكبر قنبلة دون النووي. أيوة. بالضبط. المسألة ليست هنا، شوف اللي قال الدكتور صالح مهم فعلا، قصة الأسواق وقصة استشعار العالم أن هناك خطر داهم، يعني الحرب الأوكرانية الروسية الآن وصلت إلى منعرجات خطيرة جدا، رغم أن أمريكا بدأت تضغط على زيلينسكي، لكن هذا راح يزيد وتيرة الحرب، وربما تتورط أوروبا بها مش بعيد. هذا مع استمرار الحرب هنا وتطورها، هذا النمط من الحروب لن ينتهي بتسوية مثل ما قال الدكتور محجوب صحيح، ولن ينتهي بإعلان النصر. اليوم الصحافة الأمريكية بعضها يتكلم على أنه هذه قصة أم القنابل، أنه ترامب سيرميها وبعدين يرجع يقول أن انتصرت ومع السلامة
2: وينسحب.
0: هو طبعا مو بس القنبلة، يدمر البنى التحتية في إيران خصوصا الطاقة، بحيث خليها دولة فاشلة عاجزة وهي عليها حصار، فتحتاج وقت طويل للإعمار، يعني هذا الكلام. لكن ليست هكذا، الأمر ليس هكذا، لأنه هذا لا يدمر القدرة النووية، وهذا يشجع إيران أن نسوي قنبلة، لازم نسوي بعد خلاص، يعني إذا طلعت إيران من هاي المحنة سليمة تعمل القنبلة. لذلك قد يكون هناك مقترب آخر اللي تكلمنا عنه أمس، اللي هو الفوضى الداخلية، وهذه يبدو عليها علامات كثيرة أنه قد تكون هي الخيار، وهذا يجعله لا يحارب ترامب، فقط يغذي الحرب الأهلية. لذلك مع الحرب الأوكرانية وتصاعد الفوضى في إيران، وفوضى إيران يعني فوضى في باكستان وفي تركيا وفي العراق وفي الخليج وفي شرق وفي وسط آسيا، فبالتالي هذا نمط من الفوضى والحرب حقيقة سيكون مدمر للاقتصاد العالمي والجيوس.
2: اسمع رئيس سيد سالم ونرحب بك على طاولة نقاش.
3: شكرا لك وأنا سعيد بوجودي معكم جميعا. أنا أعتقد أن الموضوع يعني أول ما بدينا نسمع عنه في الأخبار كان فكرة، ثم هذه الفكرة بلورت وطرحت على شكل مقترح للرئيس الأمريكي لكي يقرر بشأنها. أعتقد أنها
2: من ضمن خطط عسكرية تدرس للرئيس ترامب. نعم.
3: أعتقد أنها عندما أعلنت أنها أصبحت قابلة للتنفيذ، ولكن التنفيذ يرتبط بشخص الرئيس. الرئيس كما قال سعادة الدكتور هو يعيش حالة من الغضب، ربما أنا أسميها الغضب، من عدم استجابة الطرف الإيراني لرؤيته. هو يرى، ودعوني أذكركم عندما بدأت الحرب قال أنا أستغرب أن الإيرانيون لا يأتون جاثين أو مسرعين لكي يستسلموا، لأنهم رأوا شيء يعني هو كان يتوقع أنه كبير، وهو كبير بالفعل. نحن أمام الصورة، أنا أتوقع الصورة اللي نراها الآن، نرى صورة 100% 20% في تقديري هو محاولة لدفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. 80% كما أرى وأتمنى أن أكون مخطئ أن القنبلة يعني ستجرب في إيران للمرة الثانية من الجانب الأمريكي. أين ستجرب هذا لا نعرفه حقيقة، يعني نحن لسنا خبراء عسكريين أو ليس لدينا الخطط الأمريكية أين ستلقى، هل على الجبل الذي فيه اعتقاد أن فيه النووي أم على مناطق أخرى. الأكيد لها سبب نتيجتين خطيرة. النتيجة الأولى أنها ستقوم بعمل تدميري داخل إيران، سيضعف جيراننا في إيران لسنوات قادمة.

وربما يكون هناك ندم حقيقة من حالة الصلف التي نراها الآن. أنا استمعت اليوم إلى تصريح لوزير الخارجية الإيراني يقول الوسطاء يعملون اليوم لينقلون اشتراطاتنا إلى الجانب الأمريكي، يعني كأن الموضوع يعني كأنه هو

0: يسمونه عمليات عسكرية. أي أذى يتعرض له الجانب الإيراني هم على طول يتجهون إلى مهاجمة العواصم الخليجية. إذا يعني ترفعوا عن هذا السلوك المشين لمهاجمة العواصم الخليجية يوعزون إلى يعني من يعملون بأسمائهم أو ما يسمى بأذرعهم في المنطقة، ولعل أبرزهم الحوثي، ونحن نرى ما هذا يفعل اليوم. لكن أنا أتوقع أن أي تحرك بعد هذه الضربة إذا حدثت، وأتمنى ألا تحدث، ستكون بتحرك من الحرس الثوري بكل تأكيد على الدول الخليجية.
1: سيتم لديه تعليق وأنتقل لك دكتور طارق، تفضل.
2: زميلي ذكر النقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن رد فعل إيران على أي شيء يبدو أنها ستعيد الضربة. وكما قال السيد حسن بأن ترامب لم يتوقف عن تهديد إيران، ولكن في تلك الفترة إيران لم تتوقف عن تهديدها للمنطقة. كل الدول وكل استمر في ضرب السفن الشحن، وكذلك توجه الحوثيين للقيام بذلك، وكذلك كانت هناك محاولة فاشلة ضد قاعدة جوية في إنجلترا. إذن إيران لم تتوقف طوال ذلك الوقت. وأنا لا أقول أن ترامب يقول ويفعل ويصعب الأمور دبلوماسيا، ولكن الإيحاء بأن هذا يأتي من طرف واحد أعتقد أن هذا أمر خاطئ. الآن ونحن نستعرض هذه المناقشات نتحدث عن الهدف من استخدام أم القنابل. أعتقد أنها ستستهدف البنى التحتية، وإيران طبعا هي ضربت المدنيين والموانئ، سفن الشحن، كذلك منشآت الطاقة، محطات تحلية المياه. إذن هي قامت بضرب منشآت المدنية والاقتصادية في كل المنطقة. وإذا ما ضربت منشآتها ستتحجج بأن هذا يناقض أو يعد خرقا للقانون الدولي. لذلك إذا ما استخدمت أم القنابل فإنها ستقوم بمسح كل البنى التحتية الإيرانية.
1: وهل هناك مؤشرات كافية للقول بأن هذه التسريبات قابلة لأن تتحقق استخدام أم القنابل؟
3: هو قابلة بطبيعة الحال، يعني استخدمت قبل مرة، وبالتالي لماذا لا تستخدم مرة ثانية؟ لكن السؤال الأهم عندما
1: التكلفة أعلى الآن.
3: لا، عندما استخدمت في المرة الأولى ماذا أنتجت؟
1: ولكن التكلفة أعلى الآن.
3: نعم. يعني
1: حتى لو لم تنتج شيء التكلفة أعلى على
3: التكلفة أعلى لكن بالاتجاهين.
1: الولايات المتحدة الأمريكية
3: عندما استخدمت ضد طالبان لا تملك 10% من قدرات إيران اليوم. بالتالي استخدامها لن يكون استخدام سالب، سيكون هناك ردة فعل. وردة الفعل الإيرانية الآن، إيران واضحة أهدافها وواضحة قدراتها. يعني إيران الآن ليست بلا مخالب بعد كل هذه الهجمات التي تعرضت لها. بمعنى عندما يطرح هذا الموضوع يجب أن يكون هناك تفكير برد الفعل المقابل. المشكلة اليوم ليس السؤال في قدرة إيران أمريكا على التدمير. نحن نعلم جميعا بأنه من الممكن تستخدم أم القنابل وفعلا أبو القنابل وغير ذلك، لكن السؤال إلى أي مدى يستطيع هذا التدمير إنتاج التسوية السياسية التي يريدها ترامب؟ هذا السؤال الكبير. لا يوجد حتى الآن بأنه إذا استخدم هذه القنبلة سنصل إلى النتيجة المطلوبة. ولذلك CNN نفسها تقول عن ذلك.
1: ربما يصل هو إلى النتيجة المطلوبة. يعني السيناريو الذي طرحه الدكتور لقاء بأن يعني يقصف ويقول أنا حققت ما أريد وينسحب ويترك المنطقة.
3: التسريب نفسه يتكلم عن هذه القضية. هو يقول بأنه هذه طرحت ضمن خيارات من أجل تأمين خروج. يعني خروج يستطيع أن يسوق ترامب على أنه انتصار وعلى أنه أنجز شيء ما على الأرض. أيضا بنفس الوقت هو يحاول استعادة الردع، لكن سواء استعادة الردع أو تأمين مخرج من الحرب الحالية، كل هذا يعكس انحسار الأفق، الأفق السياسي والأفق العسكري.
4: بس طارق، بس ملاحظة واحدة، يعني بس ملاحظة.
1: تفضل.
4: من تقول أنه أم القنابل تحديدا ستستجلب رد إيراني عنيف، هو في الحقيقة العدوان نفسه، الحرب ستستجلب رد إيراني عنيف بغض النظر. يعني إذا استخدمت أم القنابل أو قنبلة أصغر قليلا، هي كلها قنابل مدمرة بطبيعة الحال، فالرد سيحصل بغض النظر عن طبيعة القنبلة المستخدمة.
1: نعم صحيح.
5: أعتقد إذا سمحت
1: وأسمع دكتور محجوب.
5: أيوة. نعم. هذه الرواية تسوق كثيرا في الإعلام الأمريكي بأنه سيعمل كذا وكذا ثم يعلن المصير وينسحب. هذا يعني فيها مغالطات كبيرة.
1: ولكن هو يردد كثيرا دكتور بأن الأمر سينتهي قريبا بطريقة أو بأخرى.
5: لهذا السبب أقول أن فيها مغالطات كبيرة. لا يمكن أن يكون ذلك قابل للتسويق لا في الولايات المتحدة ولا خارجها.
1: لماذا؟
5: لماذا؟ لأنه إذا انسحب المعادلة الحقيقية والحقائق

0: حقائق على الأرض لم تتغير، ستصبح إيران ستستولي على مضيق هرمز بالكامل، ومن الممكن أن تستأنف النشاطات النووية، فكيف سيكون النصر؟ يعني هذا لا يساق على هذا تحديدا في الداخل الأمريكي، لأنه وهذا طبعا لما ترامب انسحب، يعني التدليل على ذلك لما انسحب من اتفاقية أوباما كانت نسبة التخصيب 3.6% الإيران عند إيران، بخلال هذه الفترة اللي انسحب فيها وصلت ل 60%. فإذا ضرب هذا الضرب وانسحب، إيران ستكون بوضع ترتيبات جديدة أمنية لمضيق هرمز، وستخصب بدون قيود. الذي قيد النشاط النووي الإيراني هو اتفاقية أوباما، ولهذا السبب هذا لن يحدث. إذا سمحت لي بس ملاحظة أخيرة، لأنه يعني في تحفظ على اللي طرحه من إذا سمحت لي بس من ناحية أخلاقية، إنه يعني بيستشهد في إنه إذا إيران ضربت الموانئ والمطارات وإلى آخره، إنه لماذا الولايات المتحدة لا تقوم بذلك؟ هذا يعني خطأ في مكان ما لا يبرر أخطاء في مكان أخرى، تحديدا إذا كانت تتعلق بقضايا قانونية وأخلاقية وإنسانية.
1: طيب،
0: استخدام أم القنابل هي ذات استخدام سطحي، ستدمر بنى تحتية ومنشآت مدنية، وهذه الجريمة ستلاحق ليس فقط
1: هي جملة
0: ترامب ولكن
1: جملة
0: الإدارة الأمريكية.
1: أريد أن أتممها على وهي التي يعني فقدت من مداخلتي الأولى، اللي هو الانسحاب الأمريكي أو المخرج ليس من أجل ترك المنطقة بلا شيء، إنما من أجل الذهاب إلى الضغط الشامل الذي تحدثنا عنه في حلقة الأمس. بالأمس كنا نتكلم عن محاولة دعم وتهريب سلاح إلى داخل يعني فرقاء داخل إيران، بمعنى يصبح ضغط أمني في الداخل، ضغط اقتصادي واجتماعي مقابل، ويبقى الخيار العسكري يلوح به، لكن ليس بطريقة الحرب المفتوحة والضغط المباشر والشديد.
0: دكتور طارق، إذا ثلاث حاملات طائرات واقفات باب المضيق ومش متغير، يعني السلوك السياسي الإيراني اللي كنا نتحدث عنه لم يتغير، بده من شوية عقوبات وهذا توقف التصوير.
1: مش شوية عقوبات، مش شوية عقوبات، لا يقاس بشهرين ثلاث. العقوبات شديدة، شديدة وأثرها بالغ، لكن لا يمكن قياسها بهذه السرعة.
0: ما يوقف التخصيب إما اتفاق نووي زي أوباما، وإما هزيمة عسكرية ساحقة،
1: عملية عسكرية ساحقة.
0: لا يوجد فيها.
1: دكتور محجوب تفضل.
2: هناك ما يسمى بالخيارات الموازية. بمعنى آخر، هناك حديث جدي الآن أن إسرائيل قد قامت بتحديث قاعدة بياناتها حول القيادات الجديدة في النظام السياسي الإيراني، وأن أي عملية عسكرية جديدة أو حرب ضد إيران ستكون إلى حد ما، لا أقول شبيهة، ولكنها ستكون موازية إلى عمل عسكري أمريكي بشكل أو بآخر، لكن سيكون هناك محاولة للتخلص مما تسمونه الإسرائيليين أركان النظام السياسي، الطبقة السياسية الجديدة. ما الهدف من ذلك؟ هذا ينسجم مع ما يسمى بصناعة الفوضى الداخلية، بعبارة أخرى تعميم الفوضى في المحافظات الإيرانية بأن يجتثوا ويقتلوا ويغتالوا الصف الأول والثاني، وحتى أن هناك معلومات في إسرائيل بتقول حتى أن وزير الخارجية لن يكون مستثنى. يعني تخيل، حتى يعني تذهب إلى كما يقال البيروقراطية. معنى ذلك أنه هذا الخيار الموازي، ما الذي سيفعله الخيار الموازي؟ الخيار الموازي عملياً سيجعل النظام ليس بلا رأس بل بلا أذرع داخليا، ولن تكون أجهزة الأمن قادرة على العمل، ولن تكون أجهزة الحرس الثوري قادرة على العمل. بمعنى آخر، ستكون الفوضى أكبر في النظام، وكل الأحداث الداخلية ستتضاعف. إذا جاءت ذلك مع ضربة عسكرية أمريكية هنا
1: بهذا الحجم
2: سيصبح السيناريو الذي يريد الأمريكي والإسرائيلي حقيقي. ملاحظة أخيرة، لا توقيت، ليس هنالك أولويات زمنية عند الطرفين، لا الإسرائيلي ولا الأمريكي، لا مسألة الانتخابات قبل ولا بعد. أنا أعتقد الطرف الأمريكي والإسرائيلي إذا قرروا أن يقوموا بذلك فلن يكون هناك معنى أجندة إلا شيء واحد، مدى استعدادهم وعنصر المفاجأة للطرف الإيراني فقط.
3: جلال بس
0: هذا الأساسي، الخطة الأمنية مش
1: أسمع دكتور أحمد يان فقط.
3: بس كلمة، أنا بالفعل لا ربط بين التوقيتات، بالرغم من أنه الرئيس ترامب حاول أن يربط هذه الاستهدافات أكثر من مرة، لكن فقط توضيح. وأنا بالتأكيد أتفق مع الدكتور إبراهيم، لا أحد يقبل ولا نسترخص الدماء لا هنا ولا هناك أيا كانت. استخدمت هذه القنبلة في أفغانستان ليس ضد طالبان، استخدمت ضد مجموعة من الدواعش في 2016 في ولاية خراسان،
1: تنظيم الدولة
3: كما يقال، تنظيم الدولة 94 شخص. يعني يجب ألا نتفق أنه مهما زاد حجم الدمار أو التلويح باستخدام قوة نارية كبيرة ربما لا يؤدي إلى تسوية سياسية كما هو مطلوب.
1: دكتور أحمد يان، ما سيناريو الرد الإيراني في حال حصل
4: حصلت هذه التسريبات.

0: واستخدم هذه القنبلة أو غيرها الرئيس دونالد ترامب. تخوف من الدكتور مطيري والسيد سالم من أن تستهدف إيران مرة جديدة جيرانها.
1: هي قالت ردا ذلك على مو تخوف. ردا على
0: لا يعني بشكل أوسع وبشكل أوسع ردا على استهداف الرئيس دونالد ترامب لإيران.
2: لاحظ أنه الردود الإيرانية كما نعلم كانت مركزة على البنية العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة وكانت مثمرة في إخراج الأمريكيين من تلك القواعد.
0: ليست جميعها دكتور.
2: ليست جميعها بالفعل. لكن
0: هناك استهداف لمناطق مدنية.
2: لكن إذا وضعنا الأرقام هناك 3500 إيراني قتلوا مدني. قتلوا. كم عدد الذين قتلوا في كل الدول التي استهدفتها إيران القواعد الموجودة؟ لا يصل إلى 50.
1: القضية ليست بالعدد دكتور.
0: قتل نفسا بغير نفس.
3: ولماذا أيضا 50؟
2: لماذا واحد؟ لماذا واحد في إيران؟
3: لا نستسهل 50.
2: أبدا لا أستسهل 3500 ولا واحد من 50. لكن القضية هي أنه ما أريد أن أقوله أنه كان هناك معسكر لضرب الناس في إيران. إيران لم تقل بالمقابل بل ضربت القواعد الأمريكية وبالخطأ سقط للأسف مدنيين في بعض من هذه الدول. القضية الثانية هي أنه كيف سترد إيران أساسا؟ لماذا قد تستخدم هذه القوة الهائلة من قنبلة كبيرة لبنى تحتية؟ البنى التحتية الإيرانيون الرسميون اختلفنا اتفقنا يقولون بأن البنى التحتية في المنطقة ستنتهي من إسرائيل إلى لأنه هذا يؤلم الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي. هذه ورقتهم، هذه أدواتهم. هل سيقوم ترامب بذلك؟ أنا تقديري أنه مستبعد جدا أن يذهب باتجاه هذا لأنه سيؤدي إلى انهيار اقتصاده.
1: جيد.
2: يستخدم هذه القنبلة لماذا؟ لقتل الإيرانيين، لحمل الحكومة على التراجع إزاء قتل الناس. ما الذي ستفعله إيران؟
0: كيف سترد؟
2: أنا تقديري أنه التركيز الإيراني، هذا تقديري قد أخطئ فيه، التركيز الإيراني سيصب على مدينة محددة في إسرائيل لإثارة ذات الحجم من الدمار في تلك المدينة إذا بالفعل استهدف المدنيين الإيرانيين. وليس خيارا هذا السياسي
0: تضم
2: الإيراني.
0: تضم فاعلا نوويا هذه المدينة؟
2: هذا عفوا
0: تضم فاعلا نوويا هذه المدينة؟
2: قد يكون.
1: الآن يكشف لك السر الخطة. لا تستدرج يا
2: إيران. إيران أوضحت مرة هذا عندما ضربوا في طهران مدنيين وقتلوا 50 في ضربة واحدة.
0: اسمح لي دكتور.
2: ضربوا مدينة ديمونة.
0: عندما تضرب الولايات المتحدة الأمريكية إيران لا تضرب إسرائيل، تضرب دول الخليج وتضرب في هرمز.
2: القواعد ستضرب. القواعد التي تستخدم.
1: القواعد ما صارت.
2: القواعد التي تستخدم
1: يا دكتور. اسمح لي بس بهذه. دعني أنتم قلتوا 13 قاعدة أخرجتوها من
2: 14.
1: شنو 14 زادت اليوم واحدة على خير وبركة.
2: هذا تقرير CNN لست أنا.
1: قواعد تلد أخرى، قواعد تلد أخرى.
0: وأنت تقول بأنكم أخرجتم الأمريكي من المنطقة. لماذا ستضربون المنطقة؟
2: القواعد لاحظ يا جلال لكي لا ندخل في جدل. هناك إعادة تأهيل لقاعدتين في هذه المنطقة هكذا نسمع في إيران. لست عسكريا لكن أنقل ما أسمع. هاتين القاعدتين سيجري التركيز عليهما. قتل الأمريكيين فيهما مهم بالنسبة لإيران للضغط عليه في الداخل. القضية هي ليست فقط الرد على الأمريكي، القضية هي إثارة رد يحمله على التراجع بشكل كامل. الآن وضعه في المنطقة رث، لا يستطيع تحمل هذا الوضع
0: سيد سالم
2: ويريد الرد على إيران. بس نقطة أخيرة. يقول لنا ضيفكم الأمريكي أنه إيران عندما نضربها بحرب دون تفويض أممي بجرائم حرب قمنا بها ترد على جيرانها. هو يعني يشفق على جيران إيران وضرب إيران لهم بينما سلاحه قتل ودمر كل البنية التحتية في غزة ولم يعره اهتماما. أساسا لا يوجد في نقاشهم أي شيء عن هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء دماء رخيصة. هنا يوجد أشياء نحتاجها، لذلك علينا أن نتكلم عن هذا. هنا إيران استهدفت قواعد أمريكية في هذه الدول. طيب. إذن يمكن بناء سردية أن إيران تستهدف جوارها.
0: سيد سالم
4: إذن علينا نرد على هذه النقطة. هناك أمران. الأمر الأول فيما يتعلق بغزة قبل أن يصبح ترامب رئيسا شكل فريقا يعمل على موضوع السلام.
2: السلاح الأمريكي قتل الغزيين. سلاحكم قتل الأمريكيين. هذا مثير.
4: أنت دائما ما تنتقدني تقاطعني.
5: The
4: الأولوية القصوى بالنسبة لترامب عندما عاد إلى الحكم هو غزة وشكل فريقا
2: وبالتالي
4: الأمر الثاني ما قاله حسن لماذا قتلوا إيرانيين واحد؟ أين كان هذا السؤال في 9 و10 من يناير عندما قتلت الحكومة الإيرانية الآلاف من مواطنيها؟ وهذا سؤال عادل. وطبعا أنا أسف لوفاة أي مدني، ولكن فكرة أن الحكومة الإيرانية قتلت شعبها ومواطنيها هذا أمر مهم قبل أن نلقي باللائمة على أي جهة أخرى.
2: يعني بسرعة
0: ناقشناها كثيرا
2: بسرعة لأنه يعيدها،
0: ولكن ناقشناها كثيرا، يعني
2: لأنه الرئيس أدخل هذا السلاح لإيران في الليلة الأولى.
0: ناقشناها كثيرا دكتور
2: يا جلال. نعم. في الليلة الأولى من هذه الاحتجاجات قتل 3000، وكانت الأوامر أن القوى الأمنية لا تحمل سلاح. بسلاح
0: ناقشناها كثيرا، دعنا نستفيد من الذي يحصل الآن. لديك تعليق سريع دكتور عن غزة قبل أن...
5: فقط بهذا الموضوع بالتحديد يا تيم، لا يجوز أنك تقول أنه حط أنه كان أولوية وقف الحرب في غزة وإلى آخره، وأنه وكل الفريق. هو استمر بتمويل الإبادة لمدة أكثر من 10 شهور حتى وهو يقدم القنابل والأسلحة ولذا، وبعد وقف اتفاق إطلاق النار تستمر الاستثمارات كوشنر وهذا في الموضوع.
1: قبل
5: في جرائم حرب يا
0: وأشار تم إلى أنها يعني حرب كانت يعني
5: متورط فيها.
0: سيد سالم، هل ميزت إيران ما بين المدني والعسكري خلال قصفها لدول المنطقة في ردها على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي حتى تميز الآن كما تفضل الدكتور حسن أحمد؟
3: أنا في تقديري يعني جيراننا في إيران لم يميزوا يوما حتى قبل هذه المشاكل. يعني هناك حدثت من الجانب الإيراني عبر حجاج، كان في 2017 وفي 2015 قتلوا الحجاج، يعني فكيف يميزون في حالة حرب مثل هذه؟ في هذه الحالات هم لم يميزوا. الحالات التي كانوا فيها أكثر رأفة أو أكثر ربما يعني بعدا عن الدماء كما يقولون كانوا يعزون لأذرعهم، بدليل اليوم التحالف يتحدث، تحالف دعم الشرعية في اليمن يتحدث اليوم عن 17 شخص قتلوا في مطار مدني يلبسون ملابس الإحرام. فالجانب الإيراني أيضا يستطيع أو يحاول، سواء كان الرسميين أو حتى يعني الأشخاص مثل سعادة الدكتور، هم يحاولون تبرير ما لا يبرر. أن تقصفك أمريكا أو تضربك أمريكا أو تقتل طفل واحد أو تقتل مليون شخص، ما علاقة دول الخليج أن تقتله؟ هذه أول جزئية. الجزئية الأخطر والأهم، الجانب الإيراني يؤكد ويركز ويعيد ويزيد، يقول نحن نهاجم القواعد العسكرية، بينما هناك فندق في المنامة في البحرين دمر بالكامل، هناك أماكن مدنية دمرت بالكامل.
0: سماها بالخطأ دكتور أحمد.
3: معليش إذا كانت بالخطأ فعليه أن يقبل أنه في اليوم الأول للضربة في إيران الإيرانيون تحدثوا لساعات مطولة في إعلامهم باللغة العربية والإنجليزية عن مدرسة مات فيها 200 طالبا،
1: ولا يقبل ذلك،
3: وذلك غير مقبول. ونعم لا نقبل ذلك أكيد.
0: اسمح لي سيد سالم، لكن الشيء تطور عاجل فقط نشير إليه. CBS عن مسؤول بالبنتاغون: نضع خططا لسيناريوهات واسعة لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. تابع باقتضاب لو سمحت كي نتوسع في هذه الفكرة.
3: أنا كنت أقول بس الفكرة النهائية هي قضية أن الجانب الإيراني يحاول تبرير ما لا يبرر، وهذا لن يقبل حقيقة. الشيء الأهم من هذا، هذه الأعمال التي يقوم بها الإيرانيون ولا يلتفتون حقيقة للرأي الخليجي ولا حتى الوساطة الخليجية، هو سيسمم العلاقة المستقبلية. هذه الحرب يوما ما ستقف، لكن الجوار لن يتغير، لكن الجوار سيبقى مسمم. ولا نعرف الى متى سيبقى.
1: اذا سمحت لي وانا بس بعد اذنك دكتور حسن، وانا اعتقد اذا استمر هذا التهديد او الضرب سيؤكد الدفع الشديد للمنطقة عندما يقولوا أن إيران هي العدو الأول، وأن كثير من أبناء هذه المنطقة لا يعتبروا ذلك وينظروا إلى إسرائيل هي العدو الأول. لكن بتثبيتهم هذه يعني الاستراتيجية بأنه أي رد على الولايات المتحدة سيتجه للمنطقة، ستخسر إيران بالتأكيد أي تعاطف حتى بعد انتهاء هذه.
0: سؤال سريع دكتور
2: إذا أمكن. سؤالين يعني لن أتكلم.
0: سؤال
2: واحد. الأول هو لأنه سمعت معلومة جديدة، متى قتل الإيرانيون الحجاج؟
3: في 2017
2: قتل أكثر الحجاج الذين قتلوا كانوا إيرانيين.
3: قتل أكثر من 1000 حاج.
2: أغلبهم إيرانيين، النسبة الأعلى كانت إيرانية.
3: لا، والحجاج الآخرين لماذا تحسب الإيرانيين ولا تحسب الحجاج الآخرين؟
2: كيف الإيرانيين قتلوا؟
3: أنا أشرح لمعالي.
2: مسؤولين إيرانيين كانوا هناك قتلوا.
3: أنا أشرح لحضرتك. حجاج قدموا وهم كلهم حرس ثوري ومحلمين وشنطهم فيها السيفون. هذا واضح
0: بالتسجيل. نخرج من هذه النقطة.
3: دقيقة واحدة بس. قتل الأندونيسي وقتل الماليزي وقتل المسلم المصري وقتل من كل الجنسيات وحتى من جنسيات أخرى. السبب الحقيقي كان من الشنط المفخخة.
0: نخرج من هذه النقطة. وأنت ذكرت حضرتك من يسمون بوكلاء.
1: دكتور بس 1987 عندما أفسد موسم الحج آنذاك. يمكن الدكتور أشار إلى قضية أخرى.
0: دكتور مطيري.
1: المسيرات التي ضربت المملكة العربية السعودية.
0: دكتور مطيري. نتحدث باليوم.
2: لو سمحت هذه اللحظة كان القضية كان يقال بأنه هناك تزاحم
0: الدفاع المدني السعودي بشأن تهديد محتمل في جازان. وهنا نفتح ملف اليمن، وأنت ذكرت من يسمون بالأذرع سيد سالم.
1: الخبر اللي عن البنتاغون.
0: البنتاغون تفضل. درس خطط واسعة.
1: خلينا بس يعني أضع الطاولة يعني تفسير لما يجري. هناك تنافس يجري بين البنتاغون وبين وزارة الخزانة حول ما يقدم للرئيس من خيارات. حتى الأسبوع الماضي وزير الحرب كان فاشلا بتقييم الرئيس في تقديم حلول للرئيس الأمريكي، وكان وزير الخزانة هو الأبرع في تقديم الحلول ضمن سياسة المنبوذ الاقتصادي. طيب. اليوم وزير الحرب يحاول أن يقدم خيارات للرئيس في محاولة، لأنه هو يوالي الرئيس إلى حد كبير، يعني هو عبارة عن شخص موظف، وذلك هو يحاول أن يقدم للرئيس ما يحب الرئيس، وليس بالضرورة أن يعكس حالة أنه الرئيس يريد ذلك. ربما هو يريد أن يخدم الرئيس بإعطاءه أفكار، وهذا التنافس الداخلي داخل الحكومة.
0: على ضوء التطورات الأخيرة، طبعا تهديد محتمل في جازان. دكتور لقاء، اليوم كان لافتا قصف جماعة أنصار الله بصواريخ لقصر معشيق في عدن، مقر الحكومة في هذه المنطقة. إلى ماذا يؤشر هذا التوسيع، توسيع رقعة المواجهة في الداخل اليمني وباتجاه أيضا المملكة العربية السعودية؟
6: والله أنا لا أرى فيه شيء غريب حقيقة، لأنه هذه حرب. يعني الحوثي يقول أنه قصف القصر لأنه فيه قيادة عمليات، وحتى قال فيه ضباط سعوديين على ما أظن الحوثي قال.
3: عفوا، ما قال أنه فيه قيادة سعوديين مكان آخر ليس القصر، يعني وكان يريد الحكومة في القصر،
6: الحكومة
3: مقر السعوديين،
0: المقر المؤقت للحكومة
3: في مكان آخر.
6: نعم. ولذلك هو طبعا هذول حكومة عدو فقصفها. يعني هل نعتبر أنه هذا مكان مدني؟ لا، يعني بالتأكيد هاي حرب. هو يعتقد أنه مثل ما تضرب الأماكن القيادية رغم أنها لم تضرب، وهي نقطة أساسية، لا التحالف ولا القوات الشرعية قصفت المقرات الرئاسية في صنعاء أو المقرات الحكومية حتى اللحظة. وهذه يعني هو يقول العين بالعين، يعني المطار بالمطار والميناء بالميناء إلى آخره، لكن قصف لقصر حكومي يعني المقر الحكومي في عدن، هذا هو خطوة مقدما، يعني قصف بدون أن يكون هذا رد فعل. هذا فعل مثل ما فعل مع السعودية حينما بادر إلى قصف الأعيان المدنية وتحديدا الاقتصادية، خط شرق غرب والأماكن أرامكو إلى آخره. لذلك أعتقد هو يريد استدراج أيضا التحالف إلى قصف المقرات الحكومية في صنعاء، وبالتالي هذا سيكون مبعث لتوسيع دائرة الاستهداف كي يقصف بدورة المقرات الحكومية في الرياض وفي السعودية بشكل عام، ويوسع من دائرة المواجهة، لأنه وجد أن هذا النمط من قصف المقرات الاقتصادية، مواقع الاقتصادية والمدنية لا سيما المطارات، لم يحمل القيادة السعودية على التنازل أو القبول بالوساطة والتفاوض معه. فهو يريد التوسع من خلال الاستفزاز والحمل على قصف
1: وتغيير أهدافه، حتى تغيير الأهداف مو بس الوسائل.
0: الآن يعني عن زوال الخطر في جزء
1: بهذا التوسع بالتأكيد تغيرت أهدافه نحو الداخل اليمني.
0: دكتور طارق،
7: باعتقادي أنه اليوم الحوثيون يطورون أدوات غير تقليدية. بمعنى نحن ننتقل من سؤال الحرب التقليدية إلى سؤال آخر يضاف. ف في الحرب التقليدية دائما السؤال من يسيطر على تعز، من يسيطر على باب المندب. الآن هناك سؤال، هناك بعد آخر يضاف، من يستطيع أن يتحمل الكلفة؟ هذا طبيعي عندما تكون هناك أطراف غير متماثلة بالقوة، يلجأ الطرف الأقل قوة إلى تطوير أدوات يجعل التفوق العسكري أو يحاول أن يحيد التفوق العسكري. هذا النمط طبعا موجود أصلا بطبيعة الحال ما بين إيران والولايات المتحدة بهذه الحرب. الحوثيون يطورون تقريبا نفس الأدوات، لكن هذا ليس بالضرورة أنه سيعكس بأنه هناك ظرف ميداني جيد للحوثيين أو أن هناك ظرف ميداني بطبيعة الحال جيد. الثابت الآن خلال الفترة، خلال فترة الأسبوعين الماضيين، أن هناك استعصاء ميداني، التقدم محدود لكلا الطرفين، وبالتالي هذا الأصل أن يكون هنا من الممكن قراءة كل هذه التطورات العسكرية من أجل تحسين شروط التفاوض. لكن أيضا الحوثيون يذهبون باتجاه استراتيجية مختلفة، يرغبون بالفصل ما بين مسار حوثي سعودي وما بين مسار حوثي مع الحكومة. وهنا أصلا نستطيع أن نقرأ الوساطة الإيرانية ما بين الحوثيين وما بين السعودية. الأصل أن تكون الوساطة ما بين الحوثيين وما بين الطرف الحكومي، لأنه على سبيل المثال السعودية مثلا لم تطرح وساطة ما بين الحكومة اليمنية وإيران على حساب أنه أو على افتراض على أنه إيران هي التي تدعم الطرف الحوثي. بمعنى هناك منطق عام يحاول أن يفرض الطرف الحوثي كطرف معترف فيه إقليميا سواء سياسيا أو بالأمر الواقع من خلال أدوات القوة.
5: أبني على ما ذكر الدكتور طارق بتطوير أدوات قتالية، وهذا دقيق باعتقادي، وهذا بذكرني بالتقرير اللي نشرته الأسوسييتد بريس حول أنه الحوثيين بيعملوا على تطوير صاروخ باليستي هو شبيه في خيبر شيكن الإيراني. ومن المعتقد طبعا أو أن هناك بصمات إيرانية في الموضوع من جهة، ولكن الجانب الأكثر إثارة اللي كشف التقرير أنه تم استخدام أدوات صينية اللي هو بهذا الصاروخ الذي يعكف الحوثيين على تطويره في هذا الموضوع. وهذا يثير سؤال أنه هل الصين تسلح الحوثيين؟ طبعا الصين نفت، ولكن أيضا هذا قضية النفي بدخل فيها أكثر من عامل. واحد أنه قضية أنه في هناك أدوات هي ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني وبالنهاية لا يمكن ضبطها، وأيضا في هناك شركات اللي تقوم بالولد. ولكن باعتقادي يعني هذا ربطه في موضوع قصر المعشيق. أنا لا أقرأ هذا الاستهداف لقصر المعشيق بأن هناك تغيير باستراتيجية أو وجود استراتيجية حوثية للسيطرة على اليمن كلها أو على أكبر مساحة ممكنة من اليمن. أعتقد أنه ما يهدف الأهداف الحوثيين في الوقت الحالي هي واحد السيطرة على أراضي أو على مناطق ذات قيمة استراتيجية، يعني الساحل، المناطق المواكبة للساحل كهبوب وغيرها، وهذه المناطق هذه ذات قيمة استراتيجية عالية. واحد. اثنين، إعادة صياغة العلاقة مع المملكة العربية السعودية كما يروها، أنه هناك في محاولة إعادة صياغة العلاقة، ومن هنا تدخل ترتبط اللي هي يحدث تماس مع أيضا الملف الإيراني الأمريكي الحرب الإقليمية في المنطقة. أعتقد هي تتركز في هذه
6: بس جلال بلحظة واحدة عفوا،
5: والقصر معشيق نوع من الضغط
6: على يعني موضوع تطوير الأدوات. ما أظن هي قضية تطوير صواريخ اللي قصد الدكتور طارق، اليوم خبير عسكري صاير قبل شوي تحكينا على الصواريخ وام القنابل وهسا على
1: قدره الحوثي على قدره الحوثي.
5: هذا مش انا اللي بقول،
6: تحولت الى الصراع العسكري.
5: هذا اسوسييتد بريس لاني بقرا
1: يعني بعد الدكتور لقاء
6: نقرا الفكره. انا من قلت قبل قليل انتقال الى قصر الحكومي، انا اخشى، وهذا اخشى من عنده حقيقه، ان ينتقل إلى الاستفزاز لقتل الناس، لأن هو بالحقيقة قوة خارج الدولة لا يهتم بقتل اليمنيين بما فيهم في صنعاء، بالعكس هذا يستخدمه للقول أنه شوفوا السعودية تقتل الناس، هذا هو يتعمده، هو يتمنى أنه السعودية الآن تقصف مناطق مدنية أو يموت ناس مدنيين كي يقول أنه يؤلب يستعدي السعودية. أنا أخشى أنه يذهب إلى عمليات تدمير وقتل في مناطق سكانية بحجة وجود جيش، بحجة وجود قوات كذا، ضباط إلى آخره، وهذا يستفز من خلاله، يريد استفزاز القوات الحكومية أو تحالف من أجل أيضا قصف مناطق مدنية أو وضع معسكرات داخل المناطق المدنية لقتل أكبر عدد من المدنيين، وبذلك يعني يعطي لنفس الحق بقصف مناطق مدنية في السعودية.
1: إذا سمحت لي جلال بس بتعليق واحد بعد إذنك دكتور سالم، ما ذكر الدكتور إبراهيم صحيح هو تقارير صحفية، لكن هو لا يتحدث عن تنامي القدرات الحوثية للتصنيع، هو يقول بأنه بدل من أن تصدر إيران السلاح كامل

0: وأن عملية هذه تدحض أيضا ما يقوله الحوثيين أو يحاول أن يروجوه بأن هناك حصارا على اليمن، هو غير حقيقة. لو كان حصار لما وصل هذا السلاح. صحيح. لكن الإيرانيون طوروا الاستراتيجية بحيث أصبحوا يبعثوا قطعا يتم تجميعها بواسطة خبراء إيرانيين هناك، حتى إذا انقطعت السبل أو الطرق فإن الحوثيين يستطيعوا أن يجمعوا هذا السلاح. سيد
1: سلام، سأطرح سؤال على
0: دكتور
1: أحمد وسترد عليه.
2: الافتراض الأساسي دائما أنه القوى تطور قدرات.
0: صحيح. مو
1: التحالف أشار،
0: لكن مش صاروخ فرد صوتي تستطيع بهذه الإمكانات وهذه الوضع الاقتصادي أن يستطيع أن تصنع.
1: التحالف أشار إلى أن جماعة أنصار الله تتلقى دعم لوجستي خبرة أيضا من أطراف دولية وإقليمية. طبعا لم يسمي هذه إقليمية. لم يسمي هذه الأطراف أطراف إقليمية. إيران كيف تنظر الآن إلى تطور المعارك والمواجهة سواء كان في الداخل الإيراني بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله أو بين جماعة أنصار الله والسعودية أيضا؟
3: لاحظ أنه إذا كان بالفعل هناك دعم وهو موجود كما يبدو، فهذا كان واضح.
1: دعم من إيران لجماعة أنصار الله؟
3: أنا تقديري كان في السابق، الآن لا أعلم، يعني لسنا في التفاصيل.
0: دكتور لكن تعرف في كل شيء هذه بس المعلومة.
3: أثناء الخلاف الإيراني السعودي كان واضح أنه إيران تدعم حلفائها هناك. لكن
1: الآن
3: بعد ذلك لا نعلم.
1: الآن إيران تدعم جماعة أنصار الله في مواجهة السعودية؟
3: لا نعلم على الأرض الذي يحدث، لكن لنفترض أنه تقوم بذلك. إذن لماذا حصار اليمن؟ لننهي الحصار، ما هذا يؤذي المدنيين، السلاح كما يبدو يصل. لماذا الاستمرار بهذا الحصار الذي يجوع اليمنيين؟ والهدف المعلن لأنصار الله هو كسر هذا الحصار. طيب خلص انهوا الحصار، إذا السلاح يصل بالحصار أو دون الحصار. نقطة ثانية، أنه هذه الحرب بدأت بتضخيم إعلامي هائل. تتذكرون هنا كنا نتكلم، قيل أنه وصلوا أخذوا المخا ذباب وصلوا للحديدة. كان التضخيم الإعلامي المراد منه إحداث حالة كالتي حدثت في سوريا والوصول لصنعاء بسرعة. اتضح اليوم التالي أنه كل ذلك كان دعاية. اليوم مع تلكؤ العمل العسكري نجد أنه هناك كلام عن أنه هناك دعم من الخارج. ما هذا الدعم كان موجود؟ لماذا بدأتم الحرب إذا كان هناك دعم ويزعج؟ القضية إذن أبعد من ذلك. هناك جمود في الحالة العسكرية، أنصار الله تقدموا، وصلوا لي تقريبا، أخذوا تعز باستثناءات، وصلوا لي لحج الآن، ومسيطرين على الأراضي ويردون على المملكة التي أيضا تشن القارات عليهم. بالنسبة للمغار الحكومية والناس، لم يبقى مغار حكومية في صنعاء لم تستهدف. يعني لا يوجد هذا الشيء، أنه صنعاء ضربت عدن إذن سيجري الرد عليهم في صنعاء.
1: طيب.
3: الموثق في الأمم المتحدة، هناك أرقام كبيرة، لكن الموثق في الأمم المتحدة 10,000 يمني بالغارات مباشرة.
1: اسمع سيد سالم، خصوصا يعني يسأل مدام السلاح يصل من إيران لجماعة أنصار الله، لماذا تحاصر السعودية بحسب قوله اليمن؟
4: أولا ليس هناك حصار، هذه الحصار هي فكرة اخترعها الجانب الحوثي عندما جاءته الأوامر من الحرس الثوري بأن يتحرك ويذهب لمضيق باب المندب، فاخترع الحوثيون ميناء أمام ميناء ومطار أمام مطار، وهذه شيء من التناص السياسي وربما الخطاب الإعلامي، وهذا صدر من مسؤولين إيرانيين في 23 سبتمبر. هناك رجل يدعى المسؤول عن مجلس الأمن القومي، نسيت اسمه على كل، قال إذا لم تطر طائرات من
0: محسن رضوي،
4: محسن رضوي نعم، إذا لم تطر طائرات من إيران دول المطارات في الدول المجاورة ستصبح غير صالحة لإطلاق طائرات. رجل آخر هو مستشار ما يسمى بالمرشد، هو قال نفس الكلام الآخر، يعني إما نطير سويا أو لا نطير. فتحرك الحوثيون وقالوا التيمة الجديدة، مطار مقابل مطار، وهذا
0: حصار مقابل حصار،
4: وضربت مطار الملك خالد في الرياض، لم تطر منه الطائرات فتوقفت حركة الطيران في المنطقة. إذن ما قام به الحوثي ليس بدافع خاص بالحوثيين. اسمح لي بس بكمل نقطة غير هذه لأنك أنت أخذتني لهذه النقطة. كنت بكمل بس على كلام سعادة الدكتور، وأنا أشكر أخواننا وشقائنا العرب اهتمامهم بموضوع اليمن، يعني وخاصة في شيء يتعلق بالمملكة. لكن أنا أؤكد لسعادة الدكتور شيء، الجانب الحوثي يعني، وهذه من تقارير موثقة وقريبة، أن المقاتل الحوثي الذي يتوقع منه أن يطور صاروخا هو يذهب يقاتل ومعه زجاجة ماء صغيرة ومعه بعض الحبوب تسمى لا أعرف قلية يسمونها، حبوب تقلى وتجلس معه يأكل منها أسبوع كامل بهذه الفقر وبهذه. وأنتم رأيتم صور المقاتلين حتى أحذية لا يلبسون أحذية. طيب. هذا كيف سيطور صاروخ؟ نقطة أخيرة بعد إذن حضرتك،
1: اختطاب لو سمحت،
4: قضية عدن وأنهم لا يريدون بسط نفوذهم على اليمن كاملا، أنا لا أتفق مع هذه النقطة تماما لسبب بسيط جدا. الحوثيون عندما تحركوا لمضيق باب المندب أول رسالة أرسلوها للجنوبيين وقالوا نحن نتفهم القضية الجنوبية ولا تقلقون سنحل الموضوع وسنتفهم. اليوم هم يضربون الجنوب وهم يذهبون لهدف سيطرة على اليمن كاملا. واضح. هذا أحد أهداف الحوثيين الاستراتيجية،
1: دكتور متاري، سريعا،
4: والتي تغذى بشكل قوي من الجانب الإيراني.
1: سريعا لو سمحت دكتور متاري.
0: أولا يعني قضية السيطرة على منطقة، وعودنا والتاريخ اليمني معقد في مثل هذه الحروب، أو يعني ربما من يقرأ في التاريخ الحديث على الأقل يعرف بأن الحوثيون لم يحققوا انتصارات كثيرة على الأرض، وإنما حققوا تسويات، بمعنى دخلوا مدن، حازوا على جغرافيا ضمن تسويات بين القوى الفاعلة داخلها. هذا ليس دليل على أنهم لديهم القدرة أو القوة العسكرية أو القدرة حتى التصنيعية. وبالتالي أنا أكاد أجزم بأنه لولا الدعم الإيراني والتدريب الإيراني والاستشارات الإيرانية لم استطاعوا أن يصمدوا خلال طيب. هذه الفترة. هذا قولا واحدا بس بكلمة إذا سمحت لي على موضوع الحصار مقابل الحصار الذي أشبع. المملكة العربية تفرض تفتيشا على بعض الموانئ اليمنية وليس كل الموانئ تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
1: سيد تيم، كان الرئيس دونالد ترامب بدقيقة لو سمحت، كان الرئيس دونالد ترامب قال بأنه يفكر بأن يشارك في الضربات على الحوثيين، أين هو الآن؟ أين يقف؟
5: أعتقد أنه سيقوم بكل ما في وسعه من أجل الإحجام عن القيام بهذا الأمر قبل الانتخابات. أكثر من 150 مليون صوتوا مصمت، وهنالك وهم لا يفرقون بين ما يجري في إيران وما يجري في اليمن. هم معنيون بحياتهم وأطفالهم وحياتهم ومعيشتهم، ولا يعرفون التفاصيل التي نتابعها بشكل يومي. وبالتالي إذا ما شارك وانخرط في هذا النزاع خلال الأسابيع القادمة، فإن التصور لدى الرأي العام الأمريكي يقول أنه نكص عن عما تعهد به قبل أسابيع بأنه لن يشارك في أي عمل عسكري قبل تنظيم الانتخاب.
1: دكتور طارق، بس نريد أن نفتح بخمس دقائق ملف إسرائيل. دكتور طارق، طبعا أيضا نتنياهو مقبل على انتخابات وغير مرتاح أبدا فيها، كيف تقرأ ما يتم طبخه الآن في مطبخ السياسة الأمريكية الإسرائيلية؟
6: باعتقادي أنه ترامب لا يدعم نتنياهو، هذا أصبح واضحا في الانتخابات، لكن أيضا لا يدعم خصم لنتنياهو. هذا قد يطور فكرة بأنه ترامب يأمل بأن تكون التشكيلة أو نتيجة الانتخابات هو حكومة وحدة وطنية،
1: برئاسة
6: وحدة وطنية. نعم، بمعنى هي تعالج مسألتين بالنسبة لترامب. أولا مسألة هشاشة الائتلافات اليمينية التي تجعل دائما أي رئيس وزراء دائما يعني صاحب حسابات دقيقة جدا على المستوى الداخلي، وبالتالي استخدامات اللوبيات التي تضغط على الإدارة الأمريكية لشيء قد يخالف مصالح الولايات المتحدة، وهذا حصل خلال الفترات الماضية. المسألة الأخرى بمعنى أن حكومة الوحدة الوطنية تعالج قضية الذهاب إلى ائتلاف يميني ضيق. المسألة الثانية التسويات الإقليمية. ترامب يأمل بتسويات إقليمية كبيرة جدا، ويريد شريك إسرائيلي يساعده، لأنه سوريا، غزة، لبنان، إيران، حتى ملف التطبيع والاتفاقات إبراهام وغير ذلك، كلها تريد شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات. هو ترامب أو الولايات المتحدة تعتقد بأن حكومة وحدة وطنية أفضل من أي ائتلاف سواء بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. لكن قبل نهاية الموضوع وشيء ذكر، أريد أن أعلق على موضوع ما قاله نتنياهو حول اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع. مهم جدا جلال أن نفهم أنه نتنياهو أعلن عن هذا الاتصال اليوم، لم يعلن عنه في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كنا على بعد تقريبا 7 شهور من سقوط نظام بشار الأسد. بنية الدولة بنية منهارة، وأمن الاتصالات غير موجود، ربما حتى الآن يعني إلا بشكل يعني يتطور بشكل تدريجي. قضية الوصول من أي مسؤول إسرائيلي إلى أي مسؤول سوري كان أمر سهل جدا، وبالتالي عادي جدا أن يتصل أي مسؤول إسرائيلي ويستطيع الوصول إلى هاتف أي مسؤول سوري ثم يقول اتصلنا وكذا. هذا لا يعني إخضاع، ولم ينتج عنه أي امتثال، على العكس تماما. جاء هذا الإعلان بعد إعلان أحمد الشرع قبل أسابيع في الأمم المتحدة حول موقف واضح من الجولان ومن احتلال إسرائيل لخط
0: انتخابي. لا يعني التطبيع، لا يعني التطبيع أو اتفاق سلام.
2: بالإضافة إلى ذلك، يعني نتنياهو معروف بأنه يكذب كما يتنفس.
6: صحيح. هذا انصدق بالضبط، هذا كله انصدق.
2: هذا إذا صح
0: المسؤول السوري يرد يقول
2: لأنه في علامة استفهام كبيرة، ولم يتم
6: وحتى الآن لم يأتي نفي من
2: ولم يتم التحقق من هذا الموضوع، والخبر بهذا الموضوع واضح لأهداف انتخابية، يعني
6: استخدام ورقة الدروس في
0: فاعل انتخابي
7: الدروس في إسرائيل. نتنياهو لازال يتصرف في علاقاته مع الأطراف العربية بمنطق ما قبل التسعينيات، انه في راي عام وحيضغط وحينتقد. انا اعتقد حتى الراي العام الان لما يسمع مثل هذه القصص لا يتفاعل معها كما يتفاعل قديما. بمعنى اخر، يعرفون اولا فهموا النفسيه الاسرائيليه والكذب والخداع، ويفهموا ايضا انه قضيه مكالمه هاتفيه ولا لقاء في مؤتمر وقوفا او لا تعني الكثير في تغيير مواقف من اسرائيل. يعني الان اسرائيل سمعتها في الحضيض، صورة رئيس وزرائها مجرم حرب، الأوروبيون يريدون تغييره، وبالتالي هو يعرف أنه كل هذه الأمور. الرئيس الإسرائيلي ذهب في طيارة إلى أذربيجان، في طيارة أذربيجانية حتى يمر فوق الأجواء التركية. يعني هناك أشياء تحصل لإسرائيل لا يمكن أن تتجاوزها بإعلان عن مكالمة.
0: هو بحاجة للكتلة العربية دكتور محجوب. هو يتغزل عندما زعم ذلك، هو زعم بأنه حمد دروز في سوريا، هو لم يقول بأنه تفاوض مع الرئيس الشرع حول علاقات أو مد العلاقات أو التطبيع.
7: هو أوقف الدعم عن الدروز، لكن
0: أوقف الدعم عن الدروز.
6: لكن هو أراد أصواتهم كليكود مش كقائمة عربية.
7: الانتباه الضروري يجب أن يكون فعلا لقصة المستقبل الحكومة الإسرائيلية. لأنه بقاء نتنياهو
6: هذه التوليفة التي تحاك
7: بدون يمين بن كفير منع الآن لن يكون مشارك.
6: لا يوجد غير اليمين في إسرائيل.
7: اليمين المتطرف بن كفير والآخر سموتش لن يشارك.
6: يمين متطرف ويمين
0: يمين
6: تماما. شكرا لكم جميعا، شكرا لمشاهدينا على متابعة نقاش الساعة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء.
8: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على المجمع الرئاسي بمعاشيق في عدن. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الهجوم على قصر معاشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي، وقال إن على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله أن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الشبكات المالية الدولية لإيران، وقال وزير الخزانة أن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني. وفي طهران، قال قائد الجيش الإيراني أنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فإن البنى التحتية للعدو ومصالحه ستتعرض لأضرار مضاعفة. وفي لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن عون طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. نبدأ إذن بالتطورات في اليمن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. معنا كذلك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك ياسر حسن من تعز، ومن خلال مشاهداتك على مدى هذا اليوم كيف تبدو الصورة والوضع الميداني في تعز وسط المعارك المستمرة والمحتدمة وكذلك الحصار المشدد الذي يجري الحديث عنه من قبل الحوثيين للمدينة؟
9: نعم، هنا المركز الإعلامي للمحافظة أكد أن هناك

0: قصف عنيف شمل عدة مناطق سكنية خلال الماضية من قبل الحوثيين، واتهم الحوثيين بقصف مواقع سكنية وتجمعات سكنية، وأكد مقتل 3 وإصابة العشرات وأيضا تضرر عشرات المنازل خلال الساعات الماضية جراء قصف عشوائي للحوثيين على عدة مناطق في المحافظة. أيضا ما زالت المواجهات محتدمة بين الطرفين، خاصة في المناطق الواقعة غربية المدينة، وهي مناطق الضباب شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة وقصف متبادل بين الطرفين. وحاول الحوثيون التقدم في منطقة الضباب، لكن القوات الحكومية صدت تلك الهجمات بشكل كبير، كما صرح بذلك محور تعز العسكري. أيضا ما زالت المدينة تعيش تحت الحصار منذ أيام طويلة، حصار طويل للمدينة من قبل الحوثيين على مدى عدة أيام. هناك أزمات على كل المستويات، حتى على مستوى ما يتعلق بصحة البيئة، لم تستطع السلطات المحلية من نقل ما يتعلق بالنفايات في المدينة إلى خارج المدينة، لأن مكان النفايات هو يقع الآن في المناطق التي هي صارت مناطق تماس بين الطرفين. أيضا هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في المواد الأساسية والغذاء، وكذلك فيما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية. وهناك أنباء عن ربما قد تتوقف المستشفيات في الساعات القادمة. إن ذهبنا إلى عدن، هناك ما يتعلق بالقصف الذي طال قصر معاشيق الرئاسي من قبل الحوثيين، الذين قصفوا بقرابة 6 صواريخ باليستية على مقر معاشيق الرئاسي في عدن. وهناك تداعيات كثيرة تتعلق بهذا الأمر، منها ما جاء على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي أكد أن الحكومة ما زالت في عدن، وأكد أن عملية فجر اليمن مستمرة، وأن ذلك وتلك العملية لن تثني الحكومة ولا الدولة عن مواصلة عملها وعن مواصلة عملية فجر اليمن. وزير الصحة أكد مقتل 5 خلال تلك الهجمات على عدن أو على قصر معاشيق الرئاسي في عدن، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين. قال إن بينهم مدنيون من عمال أو من الموظفين في قصر معاشيق الرئاسي، بالإضافة إلى مقتل 2 كما قلنا سابقا من الحراسات الأمنية في قصر معاشيق الرئاسي. أيضا رئيس الوزراء أكد على سلامة جميع الوزراء، وأكد أيضا على مواصلة العمل، وأن الحكومة لن تخرج من عدن، وأنها باقية لمواصلة العمل، وطمأن الأهالي أن الحكومة لن تخرج من عدن وأنها باقية للعمل. كذلك أكد على ما يتعلق بمواصلة عملية فجر اليمن. وزيرة الخارجية أكدت أن عملية فجر اليمن مستمرة، وناشدت المجتمع الدولي للنظر إلى ما يقوم به الحوثيون من أعمال، خاصة ما يتعلق باستهداف المنشآت المدنية سواء كان في اليمن أو في المملكة العربية السعودية. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد نزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 1250 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. وقال إن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح قرابة 700 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 150 من معدات الحوثيين ومن آلياتهم ومدرعات الحوثيين العسكرية. الوضع الإنساني سيء للغاية في تعز وفي كل مناطق اليمن جراء ما يحصل من حرب، خاصة في المناطق التي تعيش الحرب والحصار.
1: أشكرك ياسر حسن مراسل الجزيرة، كنت معنا من تعز. نبيل اليوسفي في صنعاء، يعني كيف يتم تقييم تفاعلات عملية أنصار الله الحوثيين اليوم في عدن؟
2: نعم، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت استهداف قصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت بأن هذا الاستهداف هو لمقر عمليات حربية، قالت بأنه يديرها ضباط سعوديون، وأيضا أكدت بأنها استهدفت أيضا مخازن أسلحة هناك، كما أعلنت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وأكدت بأنها ماضية حسب القوات المسلحة في استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن والتحشيدات السعودية حسب القوات المسلحة أينما كانت. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية غارات قال بأنها سعودية 65 غارة جوية، قال بأنها توزعت على العاصمة اليمنية صنعاء وكذلك محافظة عمران ومحافظة صعدة ومحافظة حجة، بالإضافة إلى محافظة مأرب، فضلا عن إعلانه أن هذه الغارات قد استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في محافظات الحديدة وتعز ولحج. وأحصى عدد الغارات الجوية منذ بدء عمليات التصعيد حسب قوله حتى الآن إلى نحو 2400 غارة جوية. وكان قد أكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم اليوم لم ينفذوا أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي حسب الناطق العسكري. إلى ذلك كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت أن غارات جوية استهدفت محافظات صعدة وأيضا عمران خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى اتجاه محافظة تعز، وأعلنت أيضا عن سقوط ضحايا حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا القوات المسلحة بأنها ماضية في معادلتها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وأيضا المطار بالمطار حتى يتم وقف الغارات الجوية ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسفي، كنت معنا من صنعاء. هذا وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333. وأضاف المتحدث باسم التحالف أنه تم تدمير مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء، كما تم استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربية لميليشيا الحوثي. المزيد إذن من التفاصيل مع مراسل الجزيرة بدر الربيعان.
3: نعم، لدينا إعلانان جديدان من قوات التحالف خلال الساعات الماضية يتعلقان باعتراض وتدمير طائرتين وسيارتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، إحداهما باتجاه جنوب المملكة والأخرى كانت باتجاه مدينة خميس مشيط. التحالف حقيقة لم يذكر حتى الآن معلومات إضافية عن الأهداف التي كانت تقصدها المسيرتان أو ما إذا كان هناك أي أضرار ناتجة عن هاتين المحاولتين. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في الرياض، كشف خلاله عن تفاصيل هامة تتعلق بالقدرات العسكرية لميليشيا الحوثي وأيضا العمليات التي نفذتها قوات التحالف داخل اليمن خلال الأيام الماضية مرفقة بفيديوهات توضيحية. أبرز ما جاء في المؤتمر كان حقيقة حديث المالكي عن حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية. المتحدث لم يسمي هذه الأطراف ولم يحدد طبيعة التقنيات التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي، لكنه أشار إلى هذا الدعم خلال حديثه عن القدرات العسكرية التي تستخدمها في تنفيذ اعتداءاتها على المملكة.
4: إن هذه الاعتداءات الآثمة ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة الذروة لا يمثل استهدافا لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصدي الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض.
3: أيضا في نفس المؤتمر كشف عن تدمير 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية داخل اليمن، فضلا عن العديد من منصات إطلاق الصواريخ. تحدث أيضا عن مواقع أقامتها ميليشيا الحوثي داخل الجبال واستخدمت فيها الأنفاق والتجاويف الصخرية لتخزين الأسلحة وأيضا الصواريخ وتجهيزها للإطلاق. عرض التحالف مشاهد في المؤتمر، مشاهد مصورة لعمليات استهداف مواقع في صنعاء وصعدة وعمران، إلى جانب عملية عسكرية وصفها بالنوعية شملت أهداف في ذمار والحديدة، بالإضافة أيضا إلى صنعاء. بحسب ما عرضه المتحدث العمليات طالت أيضا منصات إطلاق الصواريخ الباليستية وعناصر وخبراء يعملون على تشغيلها. أكد أيضا استمرار التعامل مع التهديدات التي تطال الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب، إلى جانب العمليات المرتبطة بحماية الأراضي السعودية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
1: للمزيد من التفاصيل معنا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. إذن سعيد، ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها عدن، لكن باستهداف أنصار الله الحوثيين اليوم لقصر معاشيق بما له من دلالة سيادية في عدن، كيف تفهم هذه الخطوة؟
5: طبعا ليست أول مرة القصر المعاشيق استهدف في 2020، أيضا استهدف، لكن هذه المرة جاءت في ذروة التصعيد العسكري بين الجانبين من خلال عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة المعترف بها، وهي رسالة أرسلتها الجماعة بأنها لا زالت تملك زمام المبادرة، وأنها مخزونها الصاروخي لم ينفذ، لأن كمية الصواريخ التي أطلقتها خاصة إلى عدن وإلى مارب كانت كبيرة، وبالتالي أرادوا أن يقولوا أنهم ما زالوا أقوياء، وأنهم أيضا لا زالوا يتحكموا بالمشهد، وخاصة بعد أن استطاعت الجماعة أن تحقق بعض الاختراقات، بل الاختراقات في ريف تعز، واقتربت كثيرا من عدن، لأن عندما سيطروا على المخا في البحر الأحمر والآن استهدفوا القصر، قصر معاشيق يقع على خليج عدن في جهة، ذاك في البحر الأحمر وهذا في خليج عدن قريب من بحر العرب، فهذه الامتداد أرادوا أيضا يقول أن القدرة الصاروخية التابعة لهم تستطيع أن توصل لهنا وهناك.
1: طيب، يعني مع فهمنا لهذه الرسالة، وقد جئت أيضا على ذكر الاختراقات في تعز أو هذا الحصار الذي يفرض الآن على تعز، واليوم كذلك مأرب تقع تحت الصواريخ، وهذا الاستهداف لقصر معاشيق في عدن، كيف لكل ذلك، لكل هذا المشهد، أن يؤثر على عملية فجر اليمن التي أعلنت حتى السيطرة على بقية الأراضي؟
5: هذه أولا كما تعلمين إيمان، إن اليمن ليس لديها دفاعات جوية تستطيع أن تصد الصواريخ، وهذا أي قوة يمكن أن تطلق الصواريخ وتصل بسهولة إلى الأهداف. الثاني الأمر أن حسب تصريحات رئيس مجلس القيادة أنه رغم هذه الهجمات، أيضا رئيس الوزراء أكدوا أنهم سيستمرون في العملية وأن هذه العملية لن تتوقف، وهذا يعني أن الضربة التي وجهتها الجماعة لهذه الأماكن قد يراها الجانب الحكومي، كما صرح أيضا رئيس مجلس القيادة أنه نتيجة النجاحات حسب وجهة نظر رئيس مجلس القيادة والحكومة، أن هناك نجاحات في عملية الحكومية. أن القوات الحكومية حققت نجاحات، وهذه رد فعل وصفتها من جماعة الحوثي لأن ترد على هذه الانتصارات أو النجاحات أو التقدمات، لكن بالأخير العملية يبدو أنها ستتفاقم أكثر، وربما من خلال التصريحات من الطرفين هذه المرة الجماعة أطلقتها في داخل اليمن أكثر مما أطلقت أن حولت صواريخها عابرة، رغم أن هناك تصريح للتحالف أن هناك صواريخ أطلقت اليوم باتجاه السعودية، لكن نفى المتحدث العسكري يحيى سريع أنه لم يطلق أي صواريخ خارج اليمن، لكن وجه هذه المرة الصواريخ بهذا الزخم بهذا العدد الكبير إلى عدن وهي الدلالة السياسية، وإلى مارب إلى الدلالة العسكرية، وإلى حسب البيانات إلى البريقة أو مقر التحالف كما ذكرت مصادر مختلفة في ذلك.
1: فيما يتعلق بحصار تعز، يعني ما الذي أوصل إلى إحكام هذا الحصار بهذا الشكل على تعز، وما الذي يمكن أن نتوقعه سعيد في الساعات القادمة فيما يتعلق؟
5: تعز كانت محاصرة كما تعلمين من قبل، لكن هذه المرة بعد أن دخلت المواجهات تطور كبير في الساحل الغربي، وتسللت قوات كثيرة من جماعة الحوثيين إلى تعز، ركزت على البوابة الغربية التي هي الشريان الكان المتبقي، وبالتالي قطعته من خلال الاشتباكات، حتى الآن لم تسيطر سيطرة كاملة، لكنها حولت هذا الشريان منطقة اشتباكات، فصار الناس لا يستطيعون أن يتحركوا إلا بصعوبة شديدة جدا.
1: هل مسألة خطوط الإمداد أم مسألة معارك المرتفعات؟
5: لا، خطوط الإمداد الآن تأثرت، المرتفعات هي العنوان الأبرز في الصراع، لأن جبل هان كما تعلمين كانت معركة شديدة لليلة أمس، وما زالت أيضا محط صراع بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن ننتقل إلى الزميلة ازدهار شعشاعة وفقرة سياق الحدث وقراءة في تصاعد الأوضاع عقب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية ورد التحالف.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. تتصاعد الأوضاع عقب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية ورد التحالف، ومع استمرار استهداف مواقع مدنية سعودية كالمطارات ومنشآت أرامكو، يعلن التحالف الانتقال إلى أهداف تشمل محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي للجماعة، بينما تتلاحق الأسئلة عن الشكل الذي يمكن أن تمضي إليه هذه المواجهة، خاصة وهي تترافق مع الجبهات المفتوحة داخل اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وعما إذا كان كل الأطراف قد وضعوا جانبا المسار السياسي. لاعبون ثلاثة رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة. قوات التحالف، جماعة أنصار الله، الحوثيين والحكومة اليمنية، مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الميدانية الأخيرة. الناطق باسم قوة التحالف اللواء تركي المالكي أكد أن الاعتداءات على مطارات المملكة

0: على الصعيد الميداني أكد المالكي أن قوة التحالف دمرت 127 مخزنا للجماعة في مناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق، كما أشار لاعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة. في المقابل جدد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع التهديد بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة، كما قال إن قصف ما وصفها بمقر العمليات الحربية السعودية في عدن يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. ومع تصعيد جماعة أنصار الله لهجماتها على عدن وصولا لاستهداف قصر الرئاسة، أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف قصر معاشيق يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء بتعز ولحج ومنشآت حيوية في السعودية. تتصاعد المواجهة إذن بين هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في الداخل السعودي والضربات التي يواصل التحالف توجيهها مع عودة جماعة أنصار الله لتشديد القصف على عدن، مشهد يزداد تعقيدا نستطلع أبعده مع زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
1: بالفعل ازدهار هذا التصعيد يبدو أنه يعني ما أخذ في التفاقم أكثر وأكثر، لأننا نتحدث عن مواجهات في الأرض اليمنية. لا تزال قوات جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول التقدم نحو تعز، القوات الحكومية أيضا تدفع هذه القوات وتحديدا أكثر في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد ومحاولة السيطرة وتثبيت السيطرة على منطقة محيط باب المندب. وفي المقابل نتحدث أيضا عن الجبهة داخل الأراضي السعودية، إذ يكثف الحوثيون من غاراتهم من هجماتهم باتجاه الحدود السعودية وباتجاه العمق. على كل الأحوال نحن نتحدث عن المنطقة الجنوبية، إذا ما تحدثنا عن الشق الأول من هذه المواجهة هو الشق داخل الأراضي اليمنية، لازلنا نتحدث عن المساحة الأساسية للعمليات، مساحة داخل الأراضي اليمنية وهي المساحة الغربية من البلاد، المحافظات الغربية والجنوبية الغربية التي يسيطر الحوثيون عليها بشكل كامل أو بشكل جزئي، كما هو الحال في صنعاء، في حجة، في صعدة. هذه مناطق يسيطر عليها الحوثيون بشكل كامل، وبالتالي تتكثف فيها الهجمات لناحية القوات الحكومية التي تكثف من هجماتها على تلك المناطق. المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون أو يسيطر الحوثيون جزء على جزء منها وعلى أجزاء منها مثل تعز يحاصرونها بشكل شبه كامل، مأرب الجهة الغربية من مأرب، الجوف الجهة الغربية من الجوف. هذه معارك مشتعلة على الأرض، بالإضافة للجبهة الأساسية الآن هي جبهة تعز، لأن هناك محاولة حثيثة للتقدم من جانب القوات الحوثية للتقدم باتجاه تعز، ومن جانب القوات الحكومية لدفع هذا التقدم وحصر القوات الحوثية في المواقع التي وصلتها أو تحديث هذه السيطرة والسيطرة على مناطق يسيطر عليها قوات الحوثيين في هذه المواقع. المعركة الآن داخل الأراضي اليمنية تتركز بشكل أساسي في تعز ومحيط تعز. لماذا؟ لأن القوات الحوثيين تسيطر على تعز بشكل أو تحيط بتعز من الجهات كلها. نتحدث عن محاولة للسيطرة، محاولة للتوغل من الجهة الجنوبية لتعز، لأن كامل المنطقة الشمالية والغربية والشرقية لتعز محاصرة بشكل شبه كامل من القوات الحوثية. المنفذ الوحيد هو المنفذ الجنوبي، لذلك تتكثف العمليات والمعارك من المنطقة الجنوبية من رأس العارة إلى المضاربة إلى جبال كهبوب إلى الكدحة. كل هذا المسار هو مسار مفتوح للمعارك. القوات الحكومية قادمة من اللحج وعدن تحاول دفع القوات الحوثية القادمة من الجهة الغربية من بني عمر و جبل حبشي من أجل التوغل في تعز من الجهة الجنوبية. هذا فيما يتعلق بشكل سريع بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمعارك في اليمن. الجبهة الأخرى هي الجبهة داخل الأراضي السعودية، تكثف جماعة الحوثي من ضرباتها باتجاه العمق السعودي، بطبيعة الحال تصل إلى الرياض والمنطقة الشرقية بدرجة أساسية، بالإضافة لتكثيف الغارات على المنطقة الحدودية نجران، جازان وأبها، خميس، مشيط بطبيعة الحال. ولكن في الوقت نفسه نحن نازلنا نتحدث عن عملية عض الأصابع في داخل الأرض اليمنية وعملية تعميق الحوثيين لضرباتهم باتجاه المنطقة الأساسية في الرياض وفي المنطقة الشرقية، وأيضا التحالف يتحدث عن توجيه ضربات من الحوثيين باتجاه المدينة المنورة على وجه التحديد. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن معركة لا تزال مستمرة، والطرفان لا يزالان يشدان من وتيرة هذه المعركة، والتهديدات بطبيعة الحال مرتفعة للغاية بين الجانبين.

0: شكرا لك صهيب. هذا الملف نحلله مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. هذا الملف الذي نتابعه منذ ساعات، العاصمة الانتقالية عدن في الواجهة من جديد من خلال استهداف محيط قصر، مع شق قراءة في هذا التطور.
1: ازدهار واضح تماما أن جزء من العمليات العسكرية يعني انتقل بشكل مكثف خلال 24 ربما 48 ساعة الماضية نحو الأراضي اليمنية داخلا، امتد مناطق حتى غير تعز ومنها محيط قصر معشيق في عدن. هناك تصور ربما عند الحوثيين أنهم بحاجة أن يفرضوا قواعد لعبة جديدة داخل اليمن، بعبارة أوضح داخل العملية العسكرية مع الحكومة الشرعية، لأنهم يعتقدون في لحظة معينة قد يدخلوا مسارا سياسيا مسارا دبلوماسيا، يريدون أن يستعينوا بأوراق على الأرض حصلوا عليها. ولذلك ربما نشهد حتى في الأيام القليلة القادمة نوع من الاستهدافات الجديدة بتصور أن هذا سيحسن من موقفهم.
0: هل هذه هي الرسالة الوحيدة أم أن هناك رسائل أخرى أرادها الحوثيون؟
1: هم يعرفون أن هذه المنطقة كانت أو هذا القصر في لحظة معينة كانت تدار منه الدولة في اليمن، وأن تصورا معينا أن عدن هي العاصمة الثانية كما كانت تسمى في المصطلحات السياسية بالنسبة لليمن، وبالتالي هي رسالة سياسية بالتأكيد ورسالة عسكرية، لكن المشهد برمته هم يريدون تسجيل مزيد من النقاط ضد الحكومة الشرعية وإظهار أنها غير متمكنة على الأرض.
0: طيب، وصفتها بالمعادلة الجديدة من طرف أنصار الله الحوثي، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تتلقف مثل هذه المعادلة وتتفاعل معها أيضا سياسيا وعسكريا؟
1: الحكومة الشرعية معنية بأولويتين اثنتين، الأولى إظهار أنها متفوقة على الأرض عسكريا، خاصة أن معظم العمليات العسكرية على أهمية القصف الجوي، لكن معظم العمليات البرية هي الأهم الحقيقة، لأنها تعني سيطرة على الأرض وبالتالي قدرة القوات على التمركز في مدن جديدة، المحافظة على خطوط الإمداد بين المدن، المحافظة على ما يسمى بالسلم الأهلي إلى غير ذلك. كلما تقدمت الحكومة الشرعية في ذلك كلما زادت ثقة الناس بها وكلما تم عزل أنصار الله الحوثيين، ولذلك الحكومة الشرعية معنية بأن تسجل هذه النقاط بشكل متقدم وبشكل أسرع حتى تضع نفسها في موقع متفوق على الحوثيين. بالنسبة للحوثيين طبعا هذا يزعجهم تماما، لأنه عمليا كلما تقدمت الحكومة الشرعية على الأرض هذا يأخذ منهم بطاقات مهمة وفرص مهمة ربما في العملية السياسية وربما أيضا في عزلهم سياسيا، لأن هناك نقطة مهمة عند أنصار الله الحوثيين وهي الشرعية، أنهم لا يحظون باعتراف أممي ولا حتى إقليمي باستثناء
0: طبعا إيران. هذا الملف له الكثير من الأبعاد، كان على المستوى الداخلي اليمني وأيضا فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على السعودية وأيضا بوضع التحالف في الداخل. قراءة في هذا البعد إذا سمحت.
1: ازدهار ما يحصل في اليمن لديه بعدين غاية بالأهمية، هو ما يحصل من اعتداءات وقصف على أهداف المملكة العربية السعودية وما يتعلق أيضا بأمن الممرات المائية، وهنا أتحدث عن باب المندب. لذلك ما يتعلق باستمرار القصف على المملكة العربية السعودية له غايات واضحة. أولا هو رسالة بأنه دعم الحكومة الشرعية مرفوض وهناك ثمن تدفعه السعودية لذلك كونها تقود هذا التحالف. ثم المسألة الثانية التأثير على أسعار الطاقة، هي تريد تضرب أهدافا لها علاقة بالطاقة، قيل قبل ذلك أنها أهدافا في أرامكو أو كما قصف مثلا خط شرق غرب ليس بالضرورة من اليمن، لكن قصفه في حد ذاته دلالة على موضوع أسعار الطاقة، يعني هناك ضغط على أسعار الطاقة وهذا يلتقي مع الهدف الإيراني بشكل أساسي. فيما يتعلق بباب المندب أيضا هذا أمر مهم، الحوثيون معنيون بأن يقولوا أن لهم سيطرة على باب المندب وأنهم في لحظة معينة قد يستعملوا هذا الأمر وقد يصبح عمليا ضغطا على المجتمع الدولي وعلى الأمن والملاحة.
0: بالتالي خيارات التحالف في هذه المرحلة في التعامل مع كل هذه المعطيات الجديدة ومع المعادلة التي يحاول أنصار الله الحوثيين أن يفرضوها حاليا.
1: أنا باعتقادي التحالف أمامه ثلاث خيارات أساسية، الأول هو دعم الحكومة الشرعية على الأرض، تحقيق تقدم على الأرض وكسب مزيد من النقاط على مستوى السيطرة على مدن جديدة. المسألة الثانية وهي مساعدة أو تقديم الدعم العسكري الكافي للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحماية الأجواء ومنع تجاوز الأسرار الحوثية على الأهداف الاستراتيجية خاصة النفط، وتأمين الملاحة. بعبارة أخرى يجب أن يكون هناك تعاون دولي مثل سبيداس، تحالف البحر إلى غيره لضمان أن لا يكون هناك إغلاق لباب المندب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزهار. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في المقابل قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أحمد هزيم، وبعد الحديث عن هذه السيناريوهات العسكرية والخطط التي باتت الآن تبحثها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أي انعكاسات على الساحة السياسية وكذلك الانتخابية الأمريكية لهذا الحديث والذي أو هذه الساحة التي تتأثر بمنسوب التوتر في هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية؟
3: إيمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول تجنيب الساحة الانتخابية هذا الأمر وهذا الحديث عبر عدة إجراءات، منها عندما أعلن من أنه لن يقوم باتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، وأيضا عبر الخطاب الذي يدفع باتجاه أن تداعيات الحرب على المواطن الأمريكي وما تؤدي به إلى إثقال كاهل المواطن العربي الأمريكي بارتفاع تكاليف المعيشة هي فقط أمور مؤقتة، ستنتهي الحرب قريبا جدا وستنخفض أسعار الطاقة وبعد ذلك سيعود المواطن الأمريكي ليمارس حياته طبيعية دون غلاء المعيشة الحالي، وأن الرئيس الأمريكي يعمل ليل نهار على تخفيض أسعار الطاقة سواء عبر صفقة الديزل التي عقدها مع الجانب الروسي أو حتى عبر التفاهم مع فنزويلا لضخ مزيد من النفط في الأسواق الأمريكية وتكرير هذا النفط في المصافي الأمريكية. لكن الحديث دائما عن الخطط العسكرية التي توضع على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ القرار بشأنها فور الحاجة إلى ذلك هو نوع من التسليط أو نوع من الضغط على إيران، وأيضا بحث سبل أو ربما خيارات لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال اقتضت الضرورة توجيه ضربة عسكرية. والحديث هنا عن ضربة عسكرية كبرى على غرار تلك العمليات العسكرية التي بدأت بها الحرب في 28 من فبراير الماضي، وحديث أيضا لوسائل إعلام عدة من مسؤولين أمريكيين أنه إذا تم اتخاذ القرار قد يضطر الرئيس الأمريكي إلى إعطاء الأوامر باستهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية وحتى منشآت الطاقة، وأنه إذا تم اتخاذ هذا القرار فإن الولايات المتحدة قد تطلب من إسرائيل المشاركة في هذه العمليات على غرار مشاركتها في العمليات عندما بدأت هذه الحرب في 28 من فبراير الماضي. لكن حتى اللحظة لم يتخذ هذا القرار، هناك تعويل أمريكي على عملية المنبوذ الاقتصادي والتي أعلنت اليوم إجراء بعض العقوبات على بعض المصارف والبنوك التي تتعامل تجاريا وماليا مع إيران، وتصريح حتى لوزير الخزانة من أن هذه العملية أدت إلى حصر الاقتصاد الإيراني وإضعافه كثيرا.
2: أحمد أزيم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. بابا ولد حرمة في طهران، حتى الآن لم يتخذ هذا القرار لكن لا شك هناك حديث عنه ليس فقط في وسائل الإعلام وإنما أيضا مسؤول في البنتاغون وزارة الدفاع تحدث لقناة CBS الأمريكية عن العمل وعمل البنتاغون والاستعداد لتلك الخطط العسكرية. كيف تفاعلت إيران الرسمية مع كل ما يجري الحديث عنه من عودة تلك السيناريوهات العسكرية وأيضا ما يتعلق منها باستخدام أم القنابل الآن؟
4: نعم، طهران تحمل وتأخذ تلك التلويحات تلك التهديدات الأمريكية على محمل الجدة، وكانت هناك على مدى الساعات القليلة الماضية هذه التصريحات لقائد الجيش الإيراني لنائب قائد الحرس الثوري لمستشار المرشد الإيراني، وكلها تمضي في اتجاه واحد وصوب نقطة واحدة هو أن إيران سترد بطريقة مؤلمة وستكون المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في مرمى الاستهداف، إذا ما شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا جديدة على إيران. يقول الحرس الثوري، قائد الحرس الثوري، يقول إن إيران على أهبة الاستعداد وإنها لن تفرط في أي شبر من أراضيها، ويقول إن الوحدات القتالية جاهزة للدفاع عن عموم الأراضي الإيرانية. نائب قائد الجيش الإيراني أيضا يمضي في نفس التأكيدات، يقول إن المصالح والقواعد الأمريكية ستكون في مرمى الأهداف الإيرانية في حال أي حرب جديدة، ويؤكد تلك السيطرة على مضيق هرمز، ويقول إنها باقية حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها. مستشار المرشد الإيراني أيضا يقول إن ترامب في حال قرر شن حرب جديدة فإنه سيمضي أكثر فأكثر في هذا المستقع الذي يوجد فيه حاليا، وفق تعبير مستشار المرشد الإيراني. يؤكد أيضا هذا المسؤول الإيراني الرفيع، يؤكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي وتلويحه بالحرب من جديد ما هي إلا دليل على فشل بلاده في تحقيق ما ترمي إليه من أهداف خلال الحربين الأخيرتين، حرب 40 يوما وحرب 12 يوما. وهناك هذه التأكيدات بأن إيران لديها هذه القدرات العسكرية للرد على أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. تابعنا على مدى الأيام الماضية هذه التصريحات من المسؤولين العسكريين عن تطوير القدرات العسكرية لإيران، لا سيما ما تعلق منها بالصواريخ، وهذا الحديث عن سعي إيران لزيادة مديات صواريخها وقدرتها وكذلك دقتها في إصابة الأهداف.
2: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. الآن معنا أيضا من طهران دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص بالدراسات الأمريكية، ومن واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أبدأ معك ديفيد في واشنطن. عودة تلويح واشنطن لاستخدام أم القنابل الآن ضد إيران، هل يعني بأن السيناريوهات العسكرية عادت إلى طاولة واشنطن وعادت بقوة وبشكل مؤثر الآن إلى هذه الطاولة؟
5: نعم، إن السيناريوهات العسكرية لطالما كانت على الطاولة، والرئيس ترامب هو من اختار أن يركز على العنصر الاقتصادي في القوة الأمريكية، ولكن يبدو أن إيران عملت على تعديل في تكتيكاتها في مجال قصف السفن المدنية المحايدة. من قبل مرت فترة لم تتعرض فيها السفن لقصف مباشر، ولكن إيران يبدو أنها بدلت في تكتيكاتها واستخدمت الصواريخ قصيرة المدى بالإضافة إلى القوارب الصغيرة والألغام، ونجحت في قصف السفن واستهدافها. ولذلك الرئيس ترامب يهدد وفي الوقت نفسه يعمل على تعديلات ويمكن أن يذهب باتجاه القصف.
2: لكن يعني ما هي، أن تحدثنا عن احتمالات القصف أو احتمالات العودة إلى المسار السياسي، أي الاحتمالات ترجح أكثر في ضوء هذا الحديث عن عودة إيران كما تقول لقصف السفن المدنية، وفي ضوء يعني رؤية ربما واشنطن بأن إيران تحيد أو تعدل في سياساتها تلك؟
5: نعم، أعتقد أن بعض الضربات العسكرية سوف تستهدف السفن الإيرانية، ولسوء الحظ يبدو أن إيران قامت بتعديل تكتيكاتها لتستخدم القوارب الصغيرة، وأعتقد أن بعض العمليات لتحديد هوية القوارب سوف تتم، وهذا يأتي بأخطار محدقة بالصيادين والبحارة الإيرانيين، وهذا مؤسف. في الوقت نفسه أعتقد أن العناصر الاقتصادية سوف تستمر باعتماد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في بلوشستان على سبيل المثال، في الداخل الإيراني بالتوازي يمكننا أن نتحدث عن أن النظام يستخدم المرتزقة الأفغان لمحاولة التعامل مع المواطنين هناك. هناك إذن ثورة في ذاك المكان.
2: نعم.
5: كل هذه الأمور تحصل بالتوازي. السؤال: هل سوف نعود إلى حملة قصف واسعة النطاق وهجمات أمريكية تستهدف الأصول الإيرانية الوطنية وتتوسع للبنى التحتية المدنية وصولا للمحطات الطاقة بالإضافة إلى التصنيع العسكري؟
2: وهذا هو السؤال المطروح. دكتور علي داريني، يعني حرب اقتصادية تواجهها إيران، ارتفاع في هجمات وأنشطة مناوية لها أيضا من الداخل، وأضف إليها الآن هذا الحديث عن السيناريوهات العسكرية عودتها إلى

0: المشهد وليس ربما كسابقتها وإنما باستخدام أم القنابل. كيف تقرأ إيران أو تقرأ كل هذه الإشارات والمؤشرات في إيران، وإلى أي مدى تبدو هذه السياقات مختلفة عن السياقات الماضية؟
1: The United States has carried out a lot of war crimes in the past 8 months.
2: ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية جرائم حرب متعددة في الأشهر الثمانية الماضية في هذه الحرب منذ 28 فبراير. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في موقع تؤدي فيه إلى تخويف إيران. إيران لا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد تجهزت إيران وعملت على استراتيجية للرد، وقامت بتحديث قاعدة البيانات وأيضا قائمة الأهداف، بنك الأهداف الخاص بها. وفي الوقت نفسه نعرف أن التردد قائم في الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب لا يعرف ما إذا كان باستطاعة إيران أن تفاجئه عسكريا كيف سوف يتصرف، وهل سوف يغرق في مستنقع أعمق إذا ما مضى باتجاه الحرب. إذا أنا أتوقع أن يعود ترامب إلى الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، ولكنه الآن يدرس هذا القرار. أرى أن إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد هو من يدفع به للعودة إلى هذه الحرب، ولكن ترامب لديه الشكوك المتعددة بالنسبة إلى هذا القرار من عدمه.
0: رغم أن إيران كانت تعتقد دكتور علي بأن إيران هو مقيد في خياراته إلى حين انتهاء الانتخابات النصفية، هل يبدو أن إيران قد فقدت هذه الورقة الآن، وأن هناك هجمات أو ربما إجراء قد يتخذه ترامب حتى قبل هذه الانتخابات؟ هذا الرهان على التوقيت الذي كانت تملكه إيران، هل فقدته الآن؟
2: إذا ما اقتنع ترامب أن الجمهوريين سوف يخسرون المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لربما يعود إلى الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي. إذا ما رأى أنه من المرجح للغاية أن الجمهوريين سوف يخسرون في مجلس النواب ولكن ليس في مجلس الشيوخ، على الأرجح سوف يعود إلى الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي.
0: إذن هذه المرحلة هذه الاعتبارات الانتخابية إذن تؤخذ في عين الاعتبار فيما يتعلق بالرد الأمريكي. سيد ديفيد دروش، والسؤال لك، إلى أي مدى تأخذ واشنطن أيضا بعين الاعتبار الرد أو احتمالات الرد الأمريكي، خاصة بعد الإعلان قبل أيام عن صاروخ جديد بخصائص مختلفة وربما متعدد الرؤوس قد يصل إلى حاملاتها في المنطقة، وانطلاقا أيضا من تصريحات قائد الجيش اليوم الذي لوح بإمكانية الوصول إلى البنى التحتية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية فيما لو تعرضت إيران لأي ضربة؟
2: للأسف لا أسمع الدكتور داريني عندما يتحدث بسبب خلل فني، ولكن على أي حال الإيرانيون بصفتهم تهديد يؤخذون بجدية طبعا. وطبعا نرى أن إيران استخدمت القوى البحرية، ونعود إلى عام 2020 ونرى أن إيران أعلنت عن الصواريخ وأعلنت أيضا عن توربيدات باستطاعتها أن تؤدي إلى قصف السفن البعيدة آلاف الأمتار، ولكن إيران بعد إعلانها عن هذه التوربيدات لم تستخدمها، ولا أرى أن القدرات العسكرية الإيرانية سوف تسمح للإيرانيين باستهداف السفن الحربية الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضرب أولا وتعمل على تحديد الأهداف الإيرانية ومنصات الإطلاق بالإضافة إلى

0: أدارات
1: أشكرك سيد
0: ومحطات
1: ديفيد
0: الرصد
1: دروش.
0: التي لا يمكن إخفائها
1: نعم،
0: بشكل دقيق.
1: مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن كنت معنا من واشنطن، وشكرا لك أيضا دكتور علي أكبر داريني الباحث المختص بالدراسات الأمريكية كنت معنا من طهران. والآن إلى التطورات في الملف اللبناني، فقد قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوضع في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. من جهته قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني بشأن مصادرة متفجرات من حزب الله، وأضاف أن روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات وبدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. معنا الآن من بيروت الكاتب الصحفي فؤاد خوري الحلو، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك من لبنان سيد فؤاد، كيف يفهم في لبنان أولا هذا التواصل اللبناني الأمريكي والإسرائيلي أيضا الأمريكي في اليوم نفسه، خاصة وأنه يترافق مع تهديدات إسرائيلية بالتصعيد ضد حزب الله وضد لبنان، فيما لو كانت هناك أي أو كان هناك أي شكل من أشكال الدعم لإيران؟
2: مساء الخير. يعني طبعا لبنان اليوم تحت ضغط شديد، لأنه من جهة هناك الضغط الأمريكي، ونحن وقد ذكرت الاتصال بين الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. للتذكار فقط، ماركو روبيو هو ينظر إليه كأنه هو يعني أقرب إلى إسرائيل في الاصطفاف السياسي الأمريكي. وكان الوزير روبيو قد طلب من الرئيس اللبناني أن يعني يكون هناك تواصل مباشر ما بين لبنان وإسرائيل. وكل ما نراه في جنوب لبنان من انسحاب قوات اليونيفيل، يعني القوات الأممية، يأخذ لبنان شيئا فشيئا إلى هذا. والجيش اللبناني قد حاول ويحاول أن لا يصل إلى ذلك، لأن هناك مخاوف في يعني عند عدد كبير من اللبنانيين، خاصة في بيئة حزب الله، أن هذا سوف يضع لبنان في الخانة نفسها مثل الضفة الغربية. يعني قد تضطر القوى، يعني السلطات اللبنانية، أن تكون إلى حد رديفة للمطالب الإسرائيلية. هذا ما يعتقده البعض في الرأي العام اللبناني على الأقل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك الضغط الإيراني، لأنه نحن يعني هناك كل ملف العبوات الناسفة التي اكتشفت في الأواني الأخيرة في لبنان، وأيضا شحنات الذخائر، وكل هذه هي عمليا رسائل تقرأ كأنها رسائل إيرانية ورسائل من حزب الله إلى السلطات اللبنانية، بأن إذا استمريتم في هذا السياق سوف يكون هناك خلل أمني في لبنان. فالسلطات اللبنانية ولبنان كله في هذا المخاض حاليا.
1: طيب نتحدث عن شاحنة المتفجرات لاحقا، لكن دكتور محمد هلسة، توقيت أيضا هذا الاتصال بين نتنياهو إذا قرأناه في سياق يعني التصعيد الأمريكي الإيراني وعودة الحديث الآن عن السيناريوهات العسكرية في تلك المواجهة، كيف تقرأ حيث أنت؟
3: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أنا أكثر أميل إلى أن أربط هذا الاتصال في توقيته بما يجري من حديث إسرائيلي أمريكي عن إمكان أن تفتح جبهة مواجهة جديدة مع إيران، ويراد تحييد لبنان في هذا السياق. يعني لا يعقل أن وزير خارجية الولايات المتحدة يتصل برئيس الدولة ليتحدث عن شحنة متفجرات، ولا يعقل أنه بعدها بدقائق أو بساعات يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة هذا الشأن. والأمر كذلك ليس مرتبطا بتصعيد في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، وهي التي تعيش على الأقل وتيرة ثابتة منذ ربما أسبوعين أو أكثر، ثم مسار المفاوضات ليس مفعلا. وبالتالي ما يعني يتفق عليه إسرائيليا أن هذا النقاش أو هذه الوتيرة من اللقاءات أو الاتصالات التي تجري، إنما تجري في سياق محاولة الاتفاق مع الطرف اللبناني على كيفية تحييد لبنان وإبقاء الحزب خارج دائرة الاصطفاف مع إيران في حال فتحت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية. وفي إسرائيل يقولون بأن أمرا ما يدبر إسرائيليا وأمريكيا فيما يتعلق بالذهاب إلى جولة تصعيد جديدة مع إيران. ثم لا تنسي بأن الرسائل المتكررة التي صدرت من طرف إسرائيل والتي ربطت ما بين يعني دعوة إيران إلى لحزب الله للاستعداد لجولة مواجهة جديدة وبقية يعني ما تسميه إسرائيل أذرع إيران في المنطقة، هو الذي يؤكد بأن هذا الاتصال يأتي في هذا السياق، ولا تريد إسرائيل أن تكون جبهة لبنان عاملا ربما
1: نعم،
3: يشوش
1: إذا ما
3: على
1: كان
3: إسرائيل في حال ذهبت إلى تصعيد المواجهة.
1: يعني سيد الحلو، يعني إذا ما كان بالفعل هذا التواصل أو الاتصال يتعلق أكثر بإمكانية القيام بعمل ضد إيران أكثر منه جبهة اللبنانية، ما الذي يضيفه في البعد الداخلي الإيراني الآن حديث أيضا النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله الذي أقر بتبعية هذه الشاحنة، شاحنة المتفجرات التي جئت على ذكرها قبل قليل، للمقاومة لحزب الله؟ هذا الإقرار ما الذي يضيفه في البعد الداخلي اللبناني وكيف يمكن أن يتفاعل داخليا؟
2: يعني بالطبع هذا يزيد الضغط على السلطات اللبنانية. وهناك يعني نقطة مهمة، أن يعني المفارقة أن إذا قصفت إسرائيل إيران، إذا فتحت الجبهة إسرائيل مع إيران، كيف سوف يكون الرد الإيراني؟ والكل ينتظر أن يكون الرد الإيراني أيضا على الساحة اللبنانية برد من حزب الله على إسرائيل يجبر إسرائيل على فتح الجبهة مع لبنان من جديد، وعندئذ تتغير الحسابات، وربما هذه الحسابات الإيرانية أن هذا سيخفف من الضغط على الإيرانيين، يعني تشتيت الجبهات كما نراه يعني في اليمن وغيرها. جوابا على سؤالك، نعم، أن نائب حسن فضل الله قد أقر بأن بذلك وأن هذه الشاحنة لحزب الله، ولكن الليلة حصل شيء آخر وهو ملفت لنظر، أن نائب آخر من كتلة أمل وهو النائب قاسم هاشم، ويعني كتلة الرئيس نبيه بري، ونحن نعرف أن هناك كتلتين شيعيتين، حزب
1: نعم
2: الله وأمل، فهذا النائب في أمل قال أن علينا أن ننتظر التحقيقات، يعني هذه كان قال أن في السابق كان هناك
1: نعم
2: دعم
1: طيب،
2: للمقاومة،
1: فقط
2: ولكن
1: لضيق
2: اليوم
1: الوقت
2: علينا أن ننتظر.
1: سوف أتوجه للدكتور محمد هلسة، لقد
2: تفضل.
1: يعني في سؤال أخير دكتور، يعني السياقات الانتخابية ليست فقط في الولايات المتحدة وإنما أيضا في إسرائيل، عودة الحديث عن هذه المواجهة أو احتمالات بالفعل أن تكون هناك مواجهة إسرائيلية إيرانية من جديد، كيف يمكن أن تخدم نتنياهو حزبه الحاكم الائتلاف الحاكم باختصار دكتور؟
3: نعم، نتنياهو يحاول أن يجعل من الملف الأمني وفزاعة التهديدات التي تتهدد إسرائيل ويقفز بها في سلم على يضعها على سلم النقاش الداخلي الإسرائيلي بما يخدم أجندة اليمين، عوضا عن البحث في قضايا إخفاق 7 أكتوبر وقضية الحريديم. يفرض نتنياهو إيقاع الجدل الداخلي الإسرائيلي في موضوع الانتخابات في الملف
1: نعم
3: الأمني، ويتحدث عن مخاطر من غزة ومن الضفة ومن لبنان وبالتأكيد من إيران. هذا كله يخدم مقاربة اليمين الذي يطرح نفسه ك يعني رجل امن وحيد في النظام السياسي الاسرائيلي في الاحزاب الاسرائيليه، قادر على حفظ امن الاسرائيليين وردع
1: أشكرك.
3: الاعداء واستكمال المهمه في كل الملفات.
1: أشكرك دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، وأشكرك أيضا بيروت الكاتب الصحفي فؤاد خوري الحلو. كشفت مجموعة الرقابة السبرانية الكندية سيتيزن لاب عن تعرض شخصيات ومسؤولين في الأمم المتحدة والناتو والمفوضية الأوروبية ومؤسسات بينها شبكة الجزيرة وجوجل لعملية اختراق بهدف التجسس بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي. وقد استخدم هذا البرنامج الذي طورته شركة كانديرو الإسرائيلية إعلانات ترويجية تابعة لشركة إعلانات رقمية إسرائيلية بهدف تعقب أشخاص واختراق أجهزتهم. هذا وأوردت مجموعة الرقابة السبرانية الكندية سيتيزن لاب أن 45 جهازا يعمل بنظام ويندوز في شبكة الجزيرة القطرية تعرض للاختراق بين عامي 2024 و2025. من جانبها دانت شبكة الجزيرة الإعلامية استهداف أجهزة عدد من العاملين فيها ببرمجيات تجسس، وقالت إنه تم تحقق من هذه العمليات وتم توثيقها. وقالت الشبكة إنها تأخذ الإجراءات المناسبة لحماية موظفيها وأنظمتها، ودعت إلى محاسبة المسؤولين

0: عن هذا الاستهداف. الآن معنا من لندن آيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين. أهلا بك سيد آيدن. هذا الاختراق مثل ما تم الكشف عنه من قبل سيتيزن لاب، يعني طال المؤسسات الإعلامية كشبكة الجزيرة وأيضا طال مؤسسات مثل جوجل. كيف ترى انعكاس مثل هذا الاختراق على حرية الصحافة وكذلك على حق الصحفي والمؤسسة الإعلامية في العمل في بيئة آمنة؟
1: هذا الخبر إذا ما قرأناه يمكننا أن نقول فيه بشكل مباشر أنه عبارة عن خرق لحرية الصحافة وعن خرق لحقوق الصحفيين. التجسس الحكومي على الصحفيين والإعلاميين يدان بشكل مستمر من قبل الأمم المتحدة، لأن هذه السبل تستخدم لتخويف الصحفيين ومنعهم من رفع التقارير ومن التحقق والاستقصاء بشأن الشخصيات في السلطة. ولكننا لا نتفاجأ، لأن الحكومة الإسرائيلية استخدمت تكتيكات مختلفة لتقويض حرية الصحافة بما فيها العنف ضد الإعلاميين والصحفيين وحظر وصول وسائل الإعلام إلى مناطق النزاع. ولذلك لا نتفاجأ إذ نرى أن الإسرائيليين يستخدمون وسائل متقدمة وتكنولوجيات جديدة للتجسس على الصحفيين ومنعهم من أداء مهامي.
0: وكيف ترى التهديد الذي تشكله تلك على وسائل الإعلام في كل العالم؟ لا نتحدث فقط عن يعني المنطقة، وإنما نتحدث عن التهديد الذي يشكله استخدام تلك الشركات الإسرائيلية لتلك الوسائل على العالم.
1: نعم بالضبط، هذا صحيح. إن الحكومة الإسرائيلية هي جهة فاعلة تعتمد تكنولوجيات متقدمة ضد الإعلاميين والصحفيين في سعي منها لتقويض حرية الصحافة واستقلالية الصحافة وحماية نفسها من التدقيق الشرعي بأفعالها، وهذا مبعث قلق للإعلاميين في كل أنحاء العالم. نعرف أن هذا العمل يمكن أن تنفذه حكومات متعددة تفكر بإمكانية.
0: رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمن العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين. التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: للعام الثالث على التوالي لا يزال هؤلاء النازحون عالقين بين براثن الحرب ومرارة النزوح في المخيمات وشح الغذاء والدواء.
3: دي من يومين ما أكلت نربط بها المستشفى يقولوا لي دايرين لادم.
4: الشعب السوداني منتي، ما دايرين نخليه يعتمد على الهبات. الناس حترجع مناطقها عشان تنتي، عشان ما تقعد تنتظر.
5: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
6: في كل شتاء يجد كثيرون الدفء في منازلهم، لكن هناك من يواجه البرد بلا مأوى. منذ عام 2017 تصل أيادي الخير إلى الأسر النازحة لتقدم لهم طروداً شتوية تؤمن احتياجاتهم الأساسية. في 15 دولة نرافقهم في أصعب المواسم ونمنحهم دفئاً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن في توفير الطرد الشتوي لشتاء أكثر دفئاً.
7: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
8: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
9: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مجمع معاشيق الرئاسي في عدن. هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الهجوم على قصر معاشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي، وقال إن على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الشبكات المالية الدولية لإيران، وقال وزير الخزانة إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني. وفي طهران، قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فإن البنى التحتية للعدو ومصالحه ستتعرض لأضرار مضاعفة. في غضون ذلك، تجاوز الخام الأمريكي 98 دولارا للبرميل بارتفاع 3% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وتراجع المخزونات. وفي لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية أن عون طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. من جهته، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات المصادرة والتابعة لحزب الله، وعلى بدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. نبدأ إذن بالتطورات في اليمن، ومعنا من تعز من جديد مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أبدأ معك ياسر حسن في آخر التطورات ومستجداتها في تعز، خاصة مع استمرار احتدام هذه المعارك والحصار الذي يفرضه الحوثيون أنصار الله الحوثيين على المدينة.
1: نعم إيمان، ما زالت المعارك مستمرة في تعز، خاصة ما يتعلق بالجهات الغربية أو الجبهات الغربية، هي مناطق الضباب ومجاورها. كان هناك أيضا استهداف للحوثيين بالطائرات المسيرة من قبل القوات الحكومية، خاصة في تلك المناطق الواقعة في جبل حبشي وفي الضباب. هناك استهداف للحوثيين بالطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية. أيضا الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي كان قد أعلن إحصائية لما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 1250 عملية استهداف خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات أدت إلى مقتل وإصابة قرابة 700 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 150 من معدات الحوثيين وعرباتهم ومدرعاتهم العسكرية. قال كذلك إن تلك العمليات كانت بمختلف أنواع الأسلحة، سواء كان عبر الطائرة الحربية أو الاستهداف بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ أو بالمدفعية أو براجمة الصواريخ. في تعز ما زال الوضع سيء للغاية، خاصة إنسانيا. قبل قليل صدر بيان عن السلطة المحلية دعت فيه الحوثيين إلى الخروج من المدينة، ودعت فيه جماعة الحوثي إلى رفع قواتها من كامل محافظة تعز، وكذلك الاستفادة من العفو الرئاسي الذي صدر قبل أيام عن مجلس القيادة الرئاسي. وقالت إن الحوثيين يحشدون بكل طاقتهم لاقتحام مدينة تعز، وأكدت أيضا أن من حق أبناء تعز، من حق السلطة المحلية في تعز، أن تدافع عن هذه المدينة وألا تمكن الحوثيين من الدخول إليها. بالذهاب إلى عدن، ما زالت التداعيات المتعلقة باستهداف مقر أو قصر معشيق الرئاسي في عدن ما زالت تداعيات مستمرة، وهناك تصريحات كثيرة جدا خلال الساعات الماضية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي أكد على أن هذه العملية لن تثني الحكومة ولن تثني السلطات عن بقايا في عدن وعن استمرار عملها، بالإضافة إلى استمرار عملية فجر اليمن ومواصلة القوات الحكومية التقدم نحو السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. رئيس الوزراء أيضا أكد أن جميع الوزراء بخير، وأكد أن العملية مستمرة، عملية فجر اليمن، وكذلك أكد أن الحكومة لن تخرج من العاصمة المؤقتة عدن وأنها باقية لممارسة عملها من عدن. وزير الصحة أكد أن هناك 5 قتلى وقرابة 16 جريحا خلال ذلك الاستهداف الذي طال قصر معاشيق الرئاسي في عدن. الحوثيون تبنوا العملية وقالوا إنهم استهدفوا موقعا للقوات السعودية داخل قصر معاشيق، وهذا ما نفته الحكومة اليمنية.
0: أشكرك ياسر حسن، كنت معنا من تعز. نبيل اليوسفي، تحدثنا عن يعني الأصداء في صنعاء لما الاستهداف عدن اليوم، لكن أيضا كيف ترددت أصداء تصريحات التحالف اليوم في صنعاء بعد أول مؤتمر صحفي للتحالف يعقده بعيدة هذا التصعيد الحالي؟
2: نعم إيمان، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أكد في بيان بعد مؤتمر الصحفي للتحالف، أكد بأن ما حصل في اليمن هو أضعاف ذلك، وأكد بأن الغارة الجوية قد بلغت منذ 12 عاما نحو 274 ألف غارة أو أكثر من ذلك، وأكد أيضا بأن إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد حتى هذه اللحظة بلغت نحو 2400 غارة جوية، مؤكدا أيضا بأن الاستهدافات طالت منشآت مدنية وأعيان مدنية، وأن الآلاف أيضا أو المئات من القتلى والجرحى سقطوا جراء هذه الغارات وهذه الاستهدافات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. كما أكد أيضا بأنهم قادرون على الرد بالمثل، وبأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة. وكان أيضا قد نفى الناطق الرسمي أو أكد بأنهم لم ينفذوا اليوم أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي، لكنهم أعلنوا القوات المسلحة بصنعاء عن استهداف قال بأنه مقر عمليات حربية للقوات السعودية في قصر معاشيق بمدينة عدن جنوب اليمن، وأكد أن هذا الاستهداف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما أكد أيضا بأنهم قد استهدفوا مخازن أسلحة في قصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن جنوب اليمن. وأضاف الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنهم سيواصلون استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت حسب قوله. في ذات السياق كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 65 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت مناطق مختلفة وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء بما فيها العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا محافظة صعدة ومحافظة حجة، بالإضافة إلى محافظات الحديدة ولحج وكذلك تعز. وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع وبأن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد مستمرة حتى يتم وقف العدوان حسب قوله ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
0: أشكرك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. هذا وقد قال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333. وأضاف المتحدث باسم التحالف أنه تم تدمير مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء، كما تم استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربية لميليشيا الحوثي. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة بدر الربيعان.
3: نعم، لدينا إعلانان جديدان من قوات التحالف خلال الساعات الماضية يتعلقان باعتراض وتدمير طائرتين وسيارتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، إحداهما باتجاه جنوب المملكة والأخرى كانت باتجاه مدينة خميس مشيط. التحالف حقيقة لم يذكر حتى الآن معلومات إضافية عن الأهداف التي كانت تقصد المسيرتان أو ما إذا كان هناك أي أضرار ناتجة عن هاتين المحاولتين. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في الرياض، كشف خلاله عن تفاصيل هامة تتعلق بالقدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، وأيضا العمليات التي نفذتها قوات التحالف داخل اليمن خلال الأيام الماضية مرفقة بفيديوهات توضيحية. أبرز ما جاء في المؤتمر كان حقيقة حديث المالكي عن حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية. المتحدث لم يسمي هذه الأطراف ولم يحدد طبيعة التقنيات التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي، لكنه أشار إلى هذا الدعم خلال حديثه عن القدرات العسكرية التي تستخدمها في تنفيذ اعتداءاتها على المملكة.
4: إن هذه الاعتداءات الآثمة ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة ذروة لا يمثل استهدافا لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصد الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض.
3: أيضا في نفس المؤتمر كشف عن تدمير 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية داخل اليمن، فضلا عن العديد من منصات إطلاق الصواريخ. تحدث أيضا عن مواقع أقامتها ميليشيا الحوثي داخل الجبال واستخدمت فيها الأنفاق والتجاويف الصخرية لتخزين الأسلحة وأيضا الصواريخ وتجهيزها للإطلاق. عرض التحالف مشاهد في المؤتمر، مشاهد مصورة لعمليات استهداف مواقع في صنعاء وصعدة وعمران، إلى جانب عملية عسكرية وصفها بالنوعية، شملت أهداف في ذمار والحديدة بالإضافة أيضا إلى صنعاء. بحسب ما عرضه المتحدث العمليات طالت أيضا منصات إطلاق الصواريخ البالستية وعناصر وخبراء يعملون على تشغيلها. أكد أيضا استمرار التعامل مع التهديدات التي تطال الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب، إلى جانب العمليات المرتبطة بحماية الأراضي السعودية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
0: معنا الآن هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك مجددا سعيد. يعني اليوم اللافت بأن صواريخ أنصار الله الحوثيين توجهت إلى الداخل اليمني على اختلاف الأيام الماضية العابرة للحدود، هل من دلالات واضحة لهذه هذا التغير في الاستراتيجية؟
5: يعني هي ضمن معركة تخوضها الجماعة مع الحكومة والقوات الحكومية في إطار عملية فجر اليمن. هناك تقدمات تحققها الجماعة وهناك أيضا في المقابل تقدمات تحققها الحكومة في جبهات مختلفة. هذه يعني الدفعة الصاروخية الكبيرة التي أطلقت باتجاه مقر الحكومة في عدن وأيضا باتجاه محافظة مأرب أرادت أن توصل رسائل متعددة، منها أن المدينة التي تحتضن الحكومة المعترف بها تحت الأهداف، تحت الهدف الجماعة، وأنها تستطيع أن تصل إليها وتضربها. وأيضا أرادت أن تقول أن مخزوننا الصاروخي لم يتضرر نتيجة القصف الذي تتعرض له الجماعة، خاصة أن هذه العملية جاءت بعد ساعات قليلة جدا من المؤتمر الصحفي الذي أعلنه التحالف وذكر عن عمليات كبيرة استهدفت مخازن السلاح التابعة للجماعة، فجاءت بعدها مباشرة. وأرادت أيضا أن توصل أنها لا زالت تمتلك زمام مبادرة وأن عملية فجر اليمن لم تحقق كل أهدافها. هذه ضمن رسائل كثيرة أرادت أن توصلها للحكومة.
0: بالتالي كان هناك أيضا يعني تصريحات

0: للتحالف اليوم في أول مؤتمر صحفي بعد التصعيد الحالي، ما الذي نفهمه من هذه التصريحات، وإلى أي مدى يعني ما تقوم به قوات أو يعني أنصار الله الحوثيين من تغيير وجهة أو بوصلة هذه الضربات إلى الداخل اليمني، يمكن أن يغير أيضا بوصلة العمليات الحكومية في الداخل؟
1: القوات أنصار الله الحوثيين بدأت بعملية كثافة نارية في الشهر قبل الماضي أو الشهر الماضي عندما أرادوا أن يقتحموا مدينة المخا، ومديرية المخا أطلقوا 14 صاروخا يعني غطاء ناري كثيف، ثم بدأوا العملية العسكرية التي حاولوا أن يدخلوا إلى الساحل الغربي. هذه الضربات التي أطلقت إلى عدن وهو خليج عدن وليس في البحر الأحمر كانت يعني أشبه بتمهيد ناري يمهد لعملية برية، لأن هذه الضربات يعني بالعدد الذي قالت الحكومة أنها 5 صواريخ، وهناك بعض المعلومات تقول أكثر من ذلك، لكن واضح أن الحوثيون اقتربوا كثيرا من عدن بعد أن دخلوا الريف التعزي، وصارت عدن مكشوفة لهم بشكل كبير، فيستطيعوا أن ينالوها بأسهل الطرق. فبالتالي ليست صحيح ليست أول مرة، لكن هذا الزخم هو يحمل تفسيرين، إما أنه تتعرض الجماعة لإخفاقات في بعض الأماكن ولم تحقق أهداف في أجزاء معينة وأرادت أن تضغط على الجانب الحكومي، والثاني هو أن توصل رسالة أيضا للتحالف بأن ضرباتكم لمخازننا ولمواقع يعني منصات إطلاق الصواريخ لم تتأثر كثيرا، والدليل أننا اليوم أطلقنا أكثر من 8 إلى 10 صواريخ في عدن وفي مأرب.
0: الرسالة واضحة على ما يبدو، وهذا الزخم الذي تركز أو يتركز حاليا في تعز وعدن، هناك أيضا تركيز في جبهة مأرب، كيف تتحرك هذه الجبهة جبهة مأرب بعد تصعيد الحوثيين اللافت اليوم في تلك الجبهة واستخدام الصواريخ في مأرب اليوم؟
1: مأرب دائما تتعرض لقصف الحقيقة، ولكن أهمية هذه الضربة أنها تزامنت مع الاستهداف الصاروخي في عدن بالتحديد فارتبطت فيها. مأرب جماعة الحوثيين يحاولوا أكثر من مرة أن يحققوا تقدم فيها خاصة في المركز، لم يتحقق لهم ذلك، يعني هناك مقاومة، وهناك محاولات من الطرف الآخر أن أيضا يسيطر على المحافظة كاملا ويتقدم باتجاه مواقع الحوثيين في المحافظات الأخرى.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. اشتباكات عنيفة إذن تخوضها قوات الحكومة اليمنية في سعيها لاستعادة مواقعها على البحر الأحمر، حيث تلعب تضاريس الساحل الغربي دورا مهما في المعارك الجارية هناك. فما طبيعة هذه التضاريس؟ وكيف تتحول الجبال والمرتفعات والممرات من عوائق أمام تقدم إلى نقاط قوة تمنح الأفضلية لمن يسيطر عليها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
2: هذا جبل العمري يتجاوز ارتفاعه 320 مترا في أعلى قممه، حيث تتمركز قوات جماعة أنصار الله الحوثيين محاطة بقوات الحكومة اليمنية. يشرف الجبل من جهته الغربية على طريق عدن الحديدة الساحلي ومدينة ذباب التي يبعد عنها نحو 11 كيلومترا، أما من جهته الجنوبية فيشرف على باب المندب ويبعد عنه نحو 36 كيلومترا. يقابله شمالا معسكر خالد وجبل النار على ارتفاع يبلغ 350 مترا، وفي الشرق الوازعية التي ترتفع أكثر من 600 متر، وفي هذه النقاط تتركز القوات الحوثية مؤمنة رصدا ناريا للمناطق التي تشرف عليها هذه المرتفعات. لكن ما الذي يجعل هذه الجبهة بهذه الأهمية؟ كلمة السر في هذه المنطقة هي الجغرافيا، فغربا يمتد البحر الأحمر بمحاذاة السهول الساحلية، بينما ترتفع شرقا سلسلة من الجبال والمرتفعات التي تربط الساحل بمحافظة تعز. وبين البحر والمرتفعات يمتد الطريق الساحلي الذي يربط الحديدة شمالا مرورا بحيس والخوخة ثم المخا وذباب جنوبا وصولا إلى باب المندب. وأي مواجهات عسكرية هنا

يجب أن تتلائم مع تعقيدات الجغرافيا ليصبح جزءاً مهماً من المعركة، جعل التضاريس نقطة قوة وليس نقطة ضعف. ومنذ مطلع أغسطس استهدفت هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات مدينة المخا وميناءها ومواقع عسكرية ومدنية، تلاه قصف على الطريق بين المخا والوازعية ليستمر التصعيد لعدة أيام. وفي مطلع سبتمبر اندفعت

0: بينما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة المناطق التي خسرتها خلال سبتمبر. ففي الجنوب أعلنت القوات الحكومية استعادة ذباب ومواقع قرب المضيق، وقبلها تمكنت من استعادة جبل كهبوب والمرتفعات المحيطة، بينما تتواصل المواجهات على محاور أخرى. لكن لا تكفي السيطرة على السهول الساحلية وحدها لحسم المعركة، فإلى الشرق تقع مرتفعات الوازعية وموزع التي تمنح من يسيطر عليها قدرة على مراقبة الطرق والتحكم في خطوط الحركة والإمداد بين الساحل وعمق محافظة تعز. أما في البحر فتأخذ المعركة أبعاداً أكبر بكثير، فهنا مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وتشق جزيرة ميون مياهه إلى ممرين. تمر حركة السفن الدولية الرئيسية في الممر الأوسع بين الجزيرة والساحل الإفريقي، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عبر المضيق أكثر من 8 ملايين برميل من النفط ومشتقاته يومياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يجعله شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية. وهذه ورقة استراتيجية يسعى الحوثيون إلى تعزيزها عبر توسيع قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتحسين موقعهم في أي تسوية سياسية مقبلة. أما القوات الحكومية فتحاول انتزاع هذه الورقة وتأمين الساحل والطرق المؤدية إلى تعز، وربما التقدم لاحقا باتجاه الحديدة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في المقابل قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. معنا من واشنطن الآن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أحمد هزيم، إن كانت قد وردت في واشنطن أي ردود أفعال على تصريحات قائد الجيش الإيراني، وكيف أيضا تتفاعل تلك الأحاديث عن عودة تلك السيناريوهات العسكرية وبأم القنابل إلى طاولة الرئيس الأمريكي؟
2: نعم إيمان، لا تعليق حتى الآن من المسؤولين الأمريكيين على ما صرح به وزير الدفاع الإيراني، سوى ما تسرب لوسائل إعلام أمريكية من أن الولايات المتحدة والبنتاغون تحديدا يضع أمام الرئيس وعلى طاولته خيارات عدة لأي إن كان قد اختار الخيار العسكري في رده على إيران، ومن ضمن هذه الخيارات أن تكون هناك عملية عسكرية كبرى تستخدم فيها ربما أم القنابل وهي قنبلة ثقيلة أمريكية. هذه الخيارات المطروحة على الرئيس الأمريكي هي فقط في حال قرر الرئيس الأمريكي أن يلجأ إلى الخيار العسكري لإقناع إيران. حتى اللحظة الرئيس يقول أنه لن يتخذ أي قرار بشأن شن ضربات عسكرية على إيران حتى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هناك تعويل على الضغوط الاقتصادية، وزير الخزانة الأمريكي تحدث اليوم من أن عملية المنبوذ الاقتصادي باتت تؤتي أكلها في الاقتصاد الإيراني، والاقتصاد الإيراني بدأ ينهار رويدا رويدا. هناك تعويل أمريكي تحدث عنه أكثر من مسؤول على أن هذه العملية عملية المنبوذ الاقتصادي، حصار إيران اقتصاديا وماليا وتجاريا وحرمانها من تصدير نفطها وجني العوائد من هذا التصدير، كل ذلك قد يأخذ 3 إلى 4 أشهر ليؤدي نتائج إما بتفكك بنية النظام الإيراني وبذلك حدوث انشقاقات داخل النظام، أو حتى بانتفاضات شعبية جراء تدهور الحالة المعيشية والتدهور الاقتصادي. وهناك كما ذكرت الخيارات العسكرية التي توضع أمام الرئيس في حال قرر عدم الصبر كل هذه المدة، ومن ثم اللجوء إلى خيار عسكري يكون كبيرا إن اختاره وسيؤدي إلى استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية، وقد يؤدي أيضا إلى استهداف منشآت الطاقة الإيرانية. وبعض ومسؤول أمريكي تحدث من أنه إذا تم اتخاذ هذا القرار فمن المرجح أن تشارك في هذه الضربة إسرائيل.
1: شكرا لك أحمد هزيم، كنت معنا من واشنطن بابا ولد حرمة. هل وردت أي ردود أفعال فيما يتعلق بهذه التصريحات الأمريكية باستخدام أو باستهداف البنى التحتية الإيرانية بأم القنابل؟
3: أما بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين الردود تأتي

0: من كل جهة ومن مختلف المستويات، من الجيش، الحرس الثوري، من مستشاري المرشد الإيراني. كل هؤلاء المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أنهم على أهبة الاستعداد، أن بلادهم على أهبة الاستعداد لرد على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول الجيش الإيراني إن أي هجمات استهداف للبنية التحتية سيقابل ب رد مماثل على البنية التحتية بطريقة مضاعفة للعدو لمن تصفهم طهران بالعداء والكيان الصهيوني، تضيف أيضا. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن هناك هذه الجاهزية التامة لدى القوات الإيرانية، سواء تعلق الأمر بالقوات البرية. هناك هذا الحديث قبل بضعة أيام عن نشر 50 وحدة مقاتلة على الحدود الإيرانية، وهناك أيضا هذا الحديث عن تطوير هذه القدرات البحرية. يقول المسؤولون مثلا في بحرية الحرس الثوري إن مياه الخليج، مضيق هرمز، بحر عمان، وربما ما هو أبعد من ذلك، كله بات في قبضة الإيرانيين وتحت سيطرتهم. ويقولون أنهم يبقون السفن والقطع الحربية الأمريكية على بعد أكثر من 700 كيلومتر من مضيق هرمز. وتحدث الإيرانيون على مدى الأيام الماضية عن هذه القدرات العسكرية وعن هذه الاستفادة والخبرات التي راكموها من الحربين الأخيرتين اللتين شنتهم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. الحديث عن حرب 40 يوما وحرب 12 يوما. وبالتالي فإن الإيرانيين يقولون إنهم على أهبة الاستعداد. يقولنا إنه ما من شبر واحد ستفرط فيه إيران، وما من شبر من الأراضي الإيرانية سيقع تحت سيطرة القوات من يصفون هنا بالأعداء في إيران. ويؤكدون أن لديهم هذه القدرات، لا سيما ما تعلق منها بالقدرات الصاروخية. تتحدث طهران على مدى الأيام والأسابيع الماضية عن هذه المساعي لتطوير القدرات الصاروخية وجعل الصواريخ الإيرانية أبعد مدى، أكثر دقة في إصابة الأهداف. ويتحدث الإيرانيون أيضا عن بنك جديد من الأهداف، خريطة جديدة من الأهداف رسموها من أجل استهدافها في حال أي هجوم يشن على الأراضي الإيرانية. تأتي تأكيدات من طرف الحرس الثوري، من الجيش، من البسيج، من مختلف المستويات. وفي الشأن الاقتصادي هناك هذا الحديث عن هذه القدرة على الصمود. وتحدث الرئيس الإيراني مسعود بازشكان، يقول إنه ما من شعب يمكن أن يخضع بالصواريخ والقنابل. ويقول أيضا إن على الإيرانيين أن يتحدوا ويحضوا على وحدة الصف وعلى وحدة الجبهة الداخلية في وجه هذه الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلاده، لا سيما ما تعلق بالحزمة الأخيرة من العقوبات التي شملت قطاعات متعددة وأتت حزمة بعد أخرى وعقوبات ضد أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع التجاري وبالقطاع المالي. وهناك حديث لوزير الزراعة يقول إن بلادها باتت تحقق هذا الاكتفاء الذاتي بنسبة 85% من احتياجاتها الزراعية. ويتحدث أيضا المسؤولون الإيرانيون عن تطويرهم هذه القدرة على التجارة عبر الحدود البرية في ظل هذا الحصار البحري، وكذلك عن تطوير السكة الحديدية من أجل الإسهام في التخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية التي تريد لها الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل ورقة ضغط بالإضافة إلى التلويح بالتصعيد العسكري.
1: أشكرك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. حول هذا الموضوع معنا الآن من واشنطن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. معنا كذلك من طهران محمد رسولي، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مارلين هاردينجر في واشنطن. إذا كان وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن نجاح عملية المنبوذ الاقتصادي وبأنه قال بأنها بدأت تؤتي أكلها في الانهيار الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى تآكل النظام الإيراني، ما الذي يمكن أن نقرأه من أسباب في عودة طرح الخيار العسكري الآن؟
2: Yes, thank you and thanks for having me.
3: نعم، شكرا لك وشكرا لكم على هذه الدعوة. هذا هو السؤال الأهم اليوم. ففي خلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا أن واشنطن ركزت على الضغط الاقتصادي للماضي قدما، ولكن في الوقت نفسه مع بداية هذا الأسبوع عاد الرئيس إلى التهديد بشن هجمات اتجاهات واسعة النطاق تستهدف إيران. طبعا هو يرفع بالنبرة جزئيا بسبب انتخابات التجديد النصفي، ولكن في الوقت نفسه يود أن لا تعرف القيادة في إيران ما هو موقف الولايات المتحدة الحقيقية. طبعا لا نعرف ماذا كانت المفاوضات تجري الآن، ويود أن يضع حدا لهذا النزاع.
1: السيد محمد رسولي، في إيران كيف تقرأ؟ هل لها سياقات انتخابية أم هو تضليل لإيران كما يقول السيد هاردينير؟
3: في الواقع ينظر إلى التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران كجزء من الخطاب السياسي الأوسع والأشمل. نعم، عملية المنبوذ الاقتصادي أدت إلى بعض التأثيرات على المجتمع الإيراني، ولكن العملية فشلت لأنها كانت تريد أن تغير في النظام. أعتقد أن النظام الإيراني والدولة الإيرانية هي بالفعل من بين أكثر الدول تعرضا للعقوبات على مر العقود الأربعة الماضية، ولذلك تأقلمت إيران مع هذه العقوبات. ونرى أن العمل الإداري والمهام الحكومية المنوطة بالنظام استمرت في الداخل الإيراني، ولذلك التهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب ينظر إليها على أنها تهديدات سياسية، ولكن في الوقت نفسه تود إيران أن تتفاجأ بأي عمل عسكري أمريكي، لا تود أن تتفاجأ باحتمال العمل العسكري، ولذلك تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.
1: لكن سيد محمد رسولي، يعني ما عدا الرد على البنى التحتية الذي لوح به قائد الجيش الإيراني ردا على هذه التهديدات الأمريكية أو هذا الحديث الأمريكي عن العودة إلى السيناريو العسكري، ما هي الأوراق التي تمتلكها إيران فيما لو تم بالفعل توجيه أي عملية لبناها التحتية؟
3: بشكل أساسي تود إيران أن توسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط من خلال استهداف الأصول الأمريكية القيمة في منطقة الخليج الفارسي وفي الدول في الخليج. ونعرف أن هناك مراكز بيانات مهمة وتعرض البعض منها لأضرار في الحرب السابقة. نعرف أن التصعيد يمكن أن يحصل، ولذلك بالنسبة إلى إيران الخيار الوحيد هو بالمعاملة بالمثل. إذا ما تعرضت البنى التحتية في مجال الطاقة الإيرانية للقصف ترد بالمثل، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية المحطة في مقابل المحطة. إذا ما تعرضت محطة تحلية مياه البحار في إيران يمكن أن تذهب إيران بنفس الاتجاه لرفع التكلفة إلى مستوى معين يؤدي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع في هذا النزاع. إذن النقطة الأساسية هي التصعيد في هذه الحرب.
1: النقطة الأساسية سيد هاردينجر هي التصعيد ورفع الكلفة في هذه الحرب. يعني إلى أي مدى تأخذ الولايات المتحدة هذه النقاط الأساسية في أي خيار يمكن أن تتخذه الآن؟ ونحن نتحدث اليوم أيضا عن ارتفاع في سعر الخام من النفط 3% على خلفية الوضع في هرمز. يعني إلى أي مدى كل هذه النقاط قد تغير في حسابات الرئيس الأمريكي؟
2: Yes, thank you. And that's a great point to raise.
3: نعم، شكرا لك، وهذه نقطة وجيهة بالفعل. نحن نتحدث عن أقل من 3 أسابيع قبل انتخابات التجديد النصفي، ويعرف الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية مدى حساسية الشعب إزاء الارتفاع في أسعار وقود البنزين والديزل في البلاد. واستمعنا إلى الضيف الآخر. بالفعل إيران تهدد بقصف البنى التحتية المدنية في منطقة الخليج، ما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، وهذا يؤثر على الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية المرشحون الجمهوريون يعرفون أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة.
1: لكن إلى أي مدى يعني يمكن أن تفكر الولايات المتحدة في خياراتها لتحييد أيضا دول الخليج من أي تجديد لسيناريو عسكري في المنطقة؟

0: الحلقة سيد هاردينجر.
1: Yes, thank you. It's limited.
2: نعم، شكرا لك. الخيارات محدودة. الخيار الأفضل يقضي بالعودة إلى المفاوضات المناسبة، وذلك من خلال مبادرات الوسطاء. هذا هو الخيار المفضل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، التأكد من أن الحلفاء في الخليج لديهم ما يكفي من قدرات دفاعية لمواجهة الهجمات الإيرانية، ولكننا نعرف أن هذه الضمانات لم تقدم بشكل كامل للحلفاء والشركاء في الخليج. لذلك الخيار الأمثل هو العودة إلى المفاوضات، ونأمل أنه قبل انتخابات التجديد النصفي أو من بعدها يمكن التوصل إلى مباحثات جدية بخصوص المسائل الأساسية في مذكرة التفاهم.
0: السيد محمد رسولي، هل يعني تطرح خيارات أخرى أيضا غير العودة إلى هذا الخيار العسكري في إيران؟
2: في الواقع إن الخيارات الأخرى في إيران ينظر فيها. الضيف الآخر قال بالفعل إن العودة إلى المفاوضات بطريقة مناسبة هذا خيار مستحسن، ونرى أن مواقف الطرفين في هذه المرحلة لا تزال متشددة، و إن المفاوضات الحقيقية بحاجة إلى تنازلات وإلى حلول وسط من كلا الجانبين. حتى الآن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على رفع النبرة والقول أنه يتعين على إيران أن تستسلم. هذه استراتيجية فاشلة. الصيغة السابقة من ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت مناسبة للغاية، حيث أن تلك الصيغة أدت إلى إرساء مسار يمكن الوثوق به لكي نصل إلى النتائج المتميزة، ولكن الرئيس ترامب في عهدته الأولى انسحب من الاتفاق. ولذلك برأيي العودة إلى الأطر السابقة للتفاوض يمكن أن تفيد لجهة الخروج من الوضع المعقد الآن.
0: لكن على أي أسس العودة إلى هذه إلى عملية التفاوض من وجهة النظر الإيرانية سيد محمد رسولي؟
2: النقطة الأساسية تقضي باعتماد نهج تجاه عملية التفاوض يستند إلى الخطوة تلو الأخرى من كلا الجانبين للتحقق. نعرف أن العلاقة بين الطرفين يشوبها انعدام تام للثقة، ولكنني أرى أن التحقق التدريجي هو المسار الذي يجب أن يعتمد عليه الطرفان. ونرى في الأخبار أنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت الرسالة الإيرانية. المقترح الإيراني تضمن 7 نقاط، ومن ضمن هذه النقاط حاولت إيران أن ترسي مسارا جيدا للتوصل إلى اتفاق من خلال التحقق.
0: سيد هاردينجر، يعني إلى أي مدى يلقى أي حديث عن العودة إلى التفاوض، إلى العملية التفاوضية مع إيران في الولايات المتحدة، خاصة ونحن نتجه إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الآن، إلى أي مدى يمكن أن يلقى قبولا هذا الطرح في الساحة الأمريكية؟
1: Yes, thank you. And that is with the midterms looming.
2: نعم، شكرا لك. بالفعل انتخابات التجديد النصفي تلوح في الأفق وتأتي بمباحثات متجددة على مستوى قيادة الحزب الجمهوري التي تركز في المجلسين مجلس النواب والشيوخ على ضرورة العودة إلى المفاوضات لكي يعمل الرئيس بالتوازي على الأمور المالية في الداخل الأمريكي وارتفاع الأسعار. طبعا القيادة الديمقراطية و وتود أن تضغط بالاتجاه الآخر، ولربما القيادة الجمهورية تتعاون مع الرئيس لإرسال إشارات إيجابية لأسواق الطاقة والابتعاد عن الخيارات العسكرية. هذا يمكن أن يفيد الرئيس والإدارة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وأشكرك أيضا من طهران محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية. الآن إلى التطورات في الملف اللبناني، فقد قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوضع في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. من جهته قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني بشأن مصادرة متفجرات من حزب الله، وأضاف أن روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات وبدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. وفي وقت سابق قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله أن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية أن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة، ودعا السلطات للمسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها. معنا الآن من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر، ومعنا من بيروت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر. أبدأ معك إذن السيد صهيب. نعم، ونبدأ بحادثة ضبط شاحنة المتفجرات قبل أيام. أي تعقيد تضيفه هذه الحادثة للأزمة الداخلية اللبنانية التي يسودها حالة الاستقطاب حاليا بين المقاومة والحكومة اللبنانية؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين وللضيف الكريم. أعتقد أن حادثة الشاحنة هي تأتي في مرحلة حساسة انطلاقا من أمرين أساسيين، أن هناك أولا ضغط داخلي نتيجة الواقع الاقتصادي والسياسي، والأمر الآخر هناك ضغط خارجي انطلاقا من الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة بنيامين نتنياهو المستمرة لخلق توترات مع لبنان، مع سوريا، مع دول المحيط، وأيضا الانتخابات الأمريكية. إذا جمعنا كل هذه السياقات الداخلية والخارجية تأتي حادثة الشاحنة لتزيد الضغط السياسي على الحكومة، في ظل أن هذه الحكومة فلنتذكر أنها في اليوم التالي لإطلاق حزب الله لصواريخه من الجنوب اللبناني في 2 آذار، أعلنت الحكومة اللبنانية تصنيف الجناح العسكري لحزب الله أنه خارج على القانون، وانطلاقا من هذا الأمر تحاول الدولة اللبنانية الاستفادة من هذا الهامش لمنع حزب الله من إعادة تكوين قدرته العسكرية على مستوى آخر، لأن هناك حديث مستمر أنه حزب الله يتحدث به بشكل واضح مستمر أنه يعيد ترتيب قدراته أو ترميم قدراته العسكرية منذ البدء بهذه الهدنة أو تخفيف الواقع الميداني في الجنوب. انطلاقا من هذا الأمر الواضح أنه هذه الحادثة باتت عمليا عامل ضغط، بدليل أنه الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي سبقته زيارات للسفير الأمريكي وسبقته مناقشات داخلية حول مسار التعاطي مع مثل هذه الحوادث في المستقبل. لذلك اليوم هذه الحادثة ستزيد التعقيد، ورأينا اليوم ما حدث في جلسة الحكومة من خلال النقاشات، موقف وزير العدل، وهناك أيضا موقف حزب الله. كل هذا العامل والعوامل هي تؤدي إلى استقطابات داخلية وتزيد عمليا حجم الضغوط المستمرة على الحكومة اللبنانية في ظل ما تشهده المنطقة أولا، وما أيضا تشهده إسرائيل التي أيضا كما تحدثنا أنها مقبلة على انتخابات يستخدم بها الملف اللبناني كعامل انتخابي ليس بقليل.
0: دكتور علي، يعني إقرار النائب حسن فضل الله بتبعية هذه الشاحنة للمقاومة، ألا يطرح أيضا هو بدوره أسئلة عن كيفية يعني تبرير حزب الله لتلك النشاطات التي على ما يبدو تجري خارج مؤسسات الدولة والقوانين، وبالفعل كما يقول البعض تضع المزيد من الضغوطات على الحكومة اللبنانية، ويعني تصب المزيد من الزيت على النار فيما يتعلق بهذه الاستقطابات الداخلية اللبنانية.
4: هي لكم بداية، الضغوطات والتعقيدات موجودة بطبيعة الحال بوجود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، يعني الاحتلال هو الذي يؤدي إلى تعقيد المشهد اللبناني. ما حصل وما تبناه النائب حسن فضل الله، تبناه نيابة عن حزب الله، يعني أن المقاومة هي التي تعمل، وهذا العمل هو في مواجهة العدو الإسرائيلي وليس في أي رسالة إلى الداخل اللبناني. هذه المقاومة تعمل في مواجهة الاحتلال، لبنان محتل الآن، هناك تهديدات من قبل الإسرائيليين بإمكان توسيع الحرب، حتى يعني الحرب لم تنتهي بالنسبة للإسرائيليين، لا يزال هناك انتهاكات متكررة وتجريف وتدمير وما إلى هنالك. في المقابل هناك صمت تام عن كل تلك الانتهاكات، سواء من الأمريكيين أو حتى أن الدولة اللبنانية غير قادرة على فعل أي شيء، وبالتالي لم يعد أمام اللبنانيين إلا أن يدافعوا عن أنفسهم. وهذا يأخذنا إلى ما كان يحصل سابقا من عمليات ضد المحتل، وهذا الأمر مشرع بطبيعة الحال أمام كل الشعوب في العالم من أجل حق تقرير المصير. وبالتالي ما حصل هو موجه للعدو الإسرائيلي أولا وآخرا، لا يأتي في سياق مواجهة مع الدولة، هو فقط موجه من أجل إعادة بناء قدرة للمقاومة. هذه القدرة تقوم على الدفاع عن لبنان أولا في حال أراد الإسرائيلي شن حرب مجددا، وفي حال أراد التوسع في الأراضي اللبنانية، خاصة أنه هذه الشحنة المتفجرات من الواضح كما قال فضل الله
0: أنها تستخدم
4: في عبوات أو ما إلى هنالك.
0: ألا يمكن أن يشكل مبررا كافيا لمن يضعون الضغوطات على الحكومة اللبنانية لتسريع مسألة يعني حصر السلاح، وربما يعني أن تكون أكثر تشددا مع المقاومة اللبنانية؟
4: يعني الحكومة اللبنانية بدأت بمسار حصرية السلاح والتشدد في التعامل مع المقاومة في لبنان منذ أن تمت تعيين هذه الحكومة، حكومة الرئيس نواف سلام، ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية، واتخذت مجموعة من القرارات، منها قرارات آب السابقة ومنها قرارات 2 آذار، وبالتالي هذا مسار الضغط مستمر من قبل الحكومة. في المقلب الآخر أيضا السؤال، ماذا تقدم الحكومة للدفاع عن لبنان ومواجهة المحتل؟ ماذا فعل المسار الدبلوماسي حتى الآن؟ ماذا حصل في إعادة أهالي الجنوب إلى قراهم؟ وأسئلة كثيرة تطرح في حال شنت حرب على لبنان، من سيدافع عن لبنان؟ لذلك المقاومة تقول أنه طالما هناك غياب تام للدولة فإنه البديل سيكون مواجهة المحتل عبر هذه المقاومة، ولا يمكن أن تكون هناك مواجهة إذا لم يكن هناك تحضير، وإذا لم يكن هناك قدرات موجودة، وإذا لم يكن هناك إعادة
0: تعديل. وهذا هو الجدل القائم يعني حاليا.
4: الجدل للأسف الجدل في لبنان
0: بجديد.
4: باقي
0: نعم.
4: والتدخل الأمريكي كان واضح، يعني اتصال روبيو اليوم يدعو إلى المحاسبة، فيما أن الدولة اللبنانية تستطيع هي والأطراف الداخلية أن تعالج هذه المواضيع دون التدخلات الأمريكية، لكن التدخلات الأمريكية هنا تصب أيضا في مصلحة إسرائيل.
0: طيب سيد صهيب، يعني كيف يمكن، وقد تحدثت أسلفت وتحدثت عن هذه الضغوطات التي تقع الآن على الحكومة اللبنانية، كيف يمكن أن نتوقع تعامل الحكومة اللبنانية مع هذه القضية شاحنة المتفجرات؟ هذا هل يمكن أن تلجأ لوضع للتشدد أكثر أو التصعيد مع حزب الله، أم التعامل معها قضائياً؟
3: يعني اعتقد انه الحكومه اتخذت قرارا منذ العام الفائت اللي هو عمليا حصر السلاح بيد الدوله، وعمليا حصر السلاح بيد الدوله هو منع حزب الله وكل القوى الاخرى المسلحه في لبنان او التي ترغب في التسلح في لبنان من اعاده ترميم بنيتها العسكريه. وهناك اصلا كما يعني ضيفك الكريم سال سؤالا ربما قد يكون محق به، اللي هو عمليا ماذا قدمت الحكومه بالمسار الدبلوماسي، لكن في طرف اخر في لبنان اليوم يسال انطلاقا من سؤاله ماذا قدمت المواجهه العسكريه الاخيره للبنان سوى مزيد من التوغل الاسرائيلي والاحتلال الاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من الأرض اللبنانية. أنا لا أجرم المقاومة، من حق سكان الأرض الدفاع عن أرضهم، لكن نتحدث عن اليوم إذا أردنا التمييز بين خيارين. المقاومة قد تكون خيار، والعمل الدبلوماسي بطبيعة الحال هو خيار أيضا. لذلك محاولة شيطنة المسار الدبلوماسي على الرغم من كل العوائق وكل الثغرات التي يواجهها المسار الدبلوماسي، لكن أيضا المسار العسكري أدى إلى ما أدى إليه اليوم من خلال خسارة أرض أو على القليل جزء كتير كبير من منطقة جنوب الليطاني، وهناك تهديد كبير بأنه أي مواجهة مستقبلية لا سمح الله في ظل عملية الإبادة الحضرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خسارة أرض كبيرة. لذلك اليوم أعتقد هذه الشحنة ستؤسس في مرحلة مقبلة انطلاقا من قرارات الحكومة والضغوط التي تمارس عليها، وأيضا الضغوط الداخلية من أطراف سياسية أخرى غير حزب الله، لأنه في هذا البلد هناك مكونات أخرى لديها موقف أيضا من موضوع السلاح. لذلك اليوم ما يجري اليوم، ما حدث اليوم بموضوع السلاح سيفتح الباب في المستقبل على مسارات مشابهة متعلقة بمصادرة سلاح أو منع إعادة ترميم البنية العسكرية لحزب الله.
0: طيب دكتور علي، يعني كيف ستصاغ حسابات حزب الله الآن إذا حدثت جولة تصعيد جديدة مع إسرائيل هذه المرة؟ هنا استحضر تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس وتهديداته، فيما لو دخل حزب الله على خط دعم إيران لو فتحت هذه الجبهة من جديد.
4: طبعا المرحلة حساسة جدا، ومسألة التصعيد التي يعني تتحدثون عنها والتي هي واردة وترافقت مع نعم يعني تهديدات إسرائيلية، يعني الإسرائيلي لا أعتقد أنه بحاجة ذريعة لكي يذهب إلى تصعيد في لبنان خاصة قبل الانتخابات. حزب الله يقيس كل هذه الأمور الآن بدقة وبحساسية المشهد اللبناني وبحساسية الجمهور اللبناني وحساسية الناس بطبيعة الحال، وهو يرى المصلحة اللبنانية أين ستكون ويعبر كيف ستكون المصلحة اللبنانية. هذا مرتبط أنا برأيي أيضا بكيفية التعامل الإسرائيلي مع الجبهة اللبنانية، مرتبط بكيفية التعامل مع كل المنطقة. لا ننسى أن لبنان لا ينفصل عن المشهد الإقليمي. أنا لا أقول أن الآن حزب الله سيذهب إلى الحرب، حزب الله لا يريد الحرب، حتى عندما ذهب في 2 آذار كان يعني يريد أن تكون هناك فرصة من أجل تحسين الوضع العسكري ومن أجل تحسين الوضع في مواجهة الاحتلال. لذلك يقيس الأمور الآن بمقياس دقيق جدا ويضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، ويضع مصلحة أيضا جمهور المقاومة فوق كل اعتبار، وهو يريد أن يصل إلى نقطة تنتهي الحرب الإسرائيلية كليا وينسحب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي.
0: على ذكر هذه المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار وبشكل مختصر سيد صهيب، يعني ما بين دعوات روبيو للتواصل بين المؤسستين العسكريتين اللبنانية والإسرائيلية، وكذلك الدعوات أو هذه التصريحات من قبل كاتس بتصعيد أو إمكانية تصعيد ضد لبنان، سياسيا وعمليا كيف بإمكان الحكومة التعامل مع هذه التهديدات وبشكل سريع؟
3: يعني أعتقد أنه الحكومة تستطيع التعامل مع هذه التهديدات بمسارين اثنين. الأول أنه الحديث عن إمكانية حصول تواصل من المؤسستين العسكريتين، يعني أعتقد أنه أمر غير محبذ لدى الجيش اللبناني في هذه المرحلة، طالما أن هناك احتلال وطالما أن هناك إشكالية في موضوع قوات الطوارئ الدولية في المرحلة المقبلة. اثنين، أعتقد أنه التحدي الأساسي هو كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع المسار الدبلوماسي في المرحلة المقبلة في ظل التعنت الإسرائيلي.
0: أشكرك الكاتب الصحفي صهيب جوهر، كنت معنا من بيروت، وشكرا لك من بيروت أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي مطر. وفي لبنان أيضا وبعد أشهر على وقف إطلاق النار، يعود ملف البنايات المتصدعة نتيجة القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الواجهة، لا سيما قبل فصل الشتاء. فبعد أن دمرت الغارات آلاف المباني بشكل كامل، انطلقت أعمال الترميم لتلك المتضررة أو المدمرة بشكل جزئي.
5: قبل أشهر كادت كارثة تقع هنا في حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت. استفاق سكان هذا المبنى على انهيار أجزاء منه، صاروخ إسرائيلي كان قد استهدفه قبل وقف إطلاق النار. خوفهم في ذلك اليوم وفق ما روت لنا رويدة كان أكبر من أيام الحرب.
6: وعينا على رصاص، بقى هلأ ما طلع رصاص، طلع هيدي الحيطان، الأرض عم بتطقطق، إيه وهوت راحت نزلت كلها على الأرض. لأن إحنا قادمين على شتي يعني، وبالوقت ديته ما بقى في إمكانيات مادية عند الناس تروح تستأجر بيوت.
5: حدث سلط الضوء على مئات المباني المتصدعة في المنطقة، ورغم إزالة السلطات المحلية تلك التي كانت آيلة للسقوط، بقيت عشرات أخرى في دائرة الخطر. لا تطمئن أم علي إلى أعمال الترميم التي انطلقت أخيراً. منزلها يقع ضمن مجمع سكني في منطقة الحدث، قصفته المقاتلات الإسرائيلية فسوت جزءاً منه بالأرض، بينما ظل الجزء الآخر معلقاً في الهواء.
7: قد ما يمتنوا فيها صراحة نحن ما منوثق أنه تكون الأعمدة متينة، يعني أنا بخاف على أولادي، بخاف أقعد أنا، بخاف على عائلتي. لهالسبب نحن حتى لو أعادوا الترميم ورجعت البناية يعني من برا كتير جديدة، أنا هيدي البناية ما رح أقعد فيها.
5: في كل زاوية من الضاحية ورش ترميم. يسابق المشرفون على هذه الأشغال موسم الأمطار. الشتاء سيزيد الوضع صعوبة، فالصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أحدثت ارتجاجات وأضراراً في الأعمدة الأساسية لمئات المباني التي لم تعد صالحة للسكن.
8: البنايات الآيلة للسقوط واللي ما بتقدر ندعمها هديناها، يعني بتشكل خطر على السلام العامة. البنايات اللي بعدها واقفة وأساساتها ما تضررت أو تضررت بشكل كبير، بس كان ممكن أنه نحن ندعمها بانتظار الترميم، فعمدنا لهذا الشيء.
5: تسعى السلطات المحلية لإنهاء الأعمال بسرعة، لكن المهمة لا تبدو يسيرة.
9: نحن بس نعالج مشكلة التمويل مباشرة، نحن قادرين نرد الناس على بيوتها ببيوت إنشائيا سليمة، منسكر منعمل سترة على الناس، ولكن الشغل من جوا عم بيبقى على عهدة الناس. وبعد ما عم نحكي بإعادة إعمار، عم نحكي بالمباني المتضررة، ما عم نحكي بمباني هدمت بشكل تام وناجز.
5: من حارة حريك إلى الغبيري وبرج البراجنة والحدث وغيرها، القصة واحدة، مساكن متصدعة هجرها أهلها على مدى العامين الماضيين، وعودتهم لا تبدو ممكنة على المدى القريب.
10: قد يشكل ترميم هذه المباني حلاً مؤقتاً لعائلات كثيرة، غير أن الأزمة تبقى أكبر من ذلك بكثير. هي أزمة ضاحية لم يعد جميع سكانها إليها، فمنهم من فقد مسكنه بشكل كامل، ومنهم من اختار البقاء في أماكن النزوح. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: إلى اللقاء.
11: قارع الهوى يا جماعة.
12: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
13: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
14: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
15: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
16: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
17: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
18: أمام السلطة تحديات كبيرة.
19: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
20: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
21: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
22: نحن الآن في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني بمحافظة وادي الماحي الحدودية مع دولة إثيوبيا، وليس ببعيد من هذه البلدة تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات دعم السريع، تسببت في نزوح جماعي لسكانها نحو العزازة والروسيرس والدمازين.

0: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
1: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.

0: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني وللوضع في لبنان. في آخر المستجدات أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مجمع معشيق الرئاسي في عدن. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الهجوم على قصر معشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي، وقال إن على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لكل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الشبكات المالية الدولية لإيران، وقال وزير الخزانة إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني. في طهران قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فإن البنى التحتية للعدو ومصالحه ستتعرض لأضرار مضاعفة. في غضون ذلك تجاوز الخام الأمريكي 98 دولارا للبرميل بارتفاع 3% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وتراجع المخزونات. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن عون طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. جاتي قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات المصادرة والتابعة لحزب الله، وعلى بدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. إذا نبدأ مشاهدين هذه الساعة بتطورات في اليمن، حيث ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك، لنجمل التطورات وأين تتركز هذه الليلة الهجمات، تفضل.
2: نعم محمد، هنا في تعز أعلن عن مسيرات استهدفت الحوثيين في مناطق واقعة غربية تعز، خاصة في مناطق الضباب وأيضا مناطق جبل حبشي، وكانت الشبكات تدور بشكل كثيف في مناطق الضباب وجبل حبشي بالإضافة إلى مناطق واقعة في جبهات جنوبية تعز. المركز الإعلامي لمحافظة تعز وجه نداء إنسانيا وقال إن المدينة محاصرة واتهم الحوثيين بحصار مطبق على المدينة، ودعا السلطة المحلية أو دعا الحكومة ودعا الجهات الخارجية والمحلية والدولية للنظر إلى حصار تعز، وقال إن الحوثيين يحشدون لاقتحام المدينة، وأكد أن السلطات المحلية والمقاومة الشعبية وأبناء تعز لن يمكنوا الحوثيين من اقتحام المدينة، بل دعا الحوثيين إلى الخروج من كامل محافظة تعز، وقال لهم أنهم يستفيدوا من العفو الرئاسي الذي صدر عن مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك جبهات مشتعلة في مأرب، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين لمدينة مأرب ومحيطها بتسعة صواريخ باليستية بالإضافة إلى 7 مقذوفات أخرى لم تسمها. أيضا الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب1250 عملية استهداف خلال 24 ساعة، قال إنها تمكنت من تحييد أي من قتل وجرح قرابة 700 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 150 من آليات ومعدات ومدرعات الحوثيين العسكرية، أيضا بالذهاب إلى عدن وهي التي كانت اليوم الرقم الأول في الأخبار في اليمن. هناك استهداف قصر معاشيق الرئاسي من قبل الحوثيين بعدة صواريخ باليستية. وزير الصحة اليمني أكد مقتل 6 من حراس وموظفي قصر معاشيق الرئاسي، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، وقال إن هذه العملية لن تثني الحكومة عن مواصلة عملها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد أن ما قام به الحوثيون من استهداف لقصر معاشيق الرئاسي ومن استهداف إلى المأرب وكذلك حصار تعز، كل ذلك قال إنه يأتي في إطار استمرار ما تقوم به جماعة الحوثي من استهداف المدنيين ومن الجرائم التي تقوم بها بحق أبناء الشعب اليمني. وقال إن هذه العملية وغيرها لن تثني اليمنيين ولن تثني الحكومة ولا الدولة من القيام بواجبها ومن البقاء في عدن العاصمة المؤقتة لإدارة الأمور. أكد أيضا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد على مواصلة واستمرار عملية فجر اليمن، وقال إنها مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى السيطرة على العاصمة صنعاء. أيضا رئيس الوزراء أكد أن جميع الوزراء بخير، وأيضا قال إن الحكومة لن تتخلى عن عدن وإنها لن تتخلى عن كامل الأراضي اليمنية، بل أكد بقاء كل الوزراء في عدن لممارسة عملهم من العاصمة المؤقتة.
1: وعلى ذكر فجر اليمن، إذا ياسر، هل من توضيح لآخر التحركات للقوات الحكومية، وإذا كانت هنالك نقاط اشتباك جديدة أجملها لنا؟
2: ما قطع الاتصال
1: ياسر، إذا كنت تستمع إلي الآن نكمل فيما يتعلق بعملية فجر اليمن، وإذا كانت من نقاط جديدة يجري الاشتباك فيها أو محاولات تقدم للقوات الحكومية أطلعنا عليها. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميلنا ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف قصر المعشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوبية اليمن واستمرار استهداف كل ما وصفته بتحشيدات العدو أينما كانت. إضافة إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة شن غارات جوية استهدفت محافظات عمران وصعدة وتعز ومأرب.
3: أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهدافها لقصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت بأنها استهدفت مقر عمليات حربية يديرها جنود أو ضباط سعوديون، وأكدت أيضا بأن الاستهداف هذا قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأيضا أعلنت عن استهداف مخازن أسلحة في قصر معاشيق بمدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت حسب القوات المسلحة. إلى ذلك كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع 65 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية، قال بأنها سعودية وبأنها شنت من طائرات F-15 وتايفون واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات عمران وكذلك صعدة، بالإضافة إلى محافظة مأرب، فضلا عن محافظات الحديدة وتعز ولحج. وأكد بأن هذه الاستهدافات قد تسببت في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدا أيضا بأن هذه الاستهدافات سيتم الرد عليها. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2400 غارة جوية حسب الناطق العسكري التابع للقوات المسلحة بصنعاء. كما أكد أيضا بأنهم لم يستهدفوا أو لم ينفذوا أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي هذا اليوم، كما توعد أيضا بأنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي، وأكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، وأنهم لن يتوقفوا حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
1: وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333. أضاف المتحدث باسم التحالف إنه تم تدمير مخازن للصواريخ البالستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء، كما تم استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة بدر ربيعان.
4: نعم، لدينا إعلانان جديدان من قوات التحالف خلال الساعات الماضية يتعلقان باعتراض وتدمير طائرتين وسيارتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، إحداهما باتجاه جنوب المملكة والأخرى كانت باتجاه مدينة خميس مشيط. التحالف حقيقة لم يذكر حتى الآن معلومات إضافية عن الأهداف التي كانت تقصد المسيرتان أو ما إذا كان هناك أي أضرار ناتجة عن هاتين المحاولتين. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي في الرياض، كشف خلاله عن تفاصيل هامة تتعلق بالقدرات العسكرية لميليشيا الحوثي وأيضا العمليات التي نفذتها قوات التحالف داخل اليمن خلال الأيام الماضية مرفقة بفيديوهات توضيحية. أبرز ما جاء في المؤتمر كان حقيقة حديث المالكي عن حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية. المتحدث لم يسمي هذه الأطراف ولم يحدد طبيعة التقنيات التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي، لكنه أشار إلى هذا الدعم خلال حديثه عن القدرات العسكرية التي تستخدمها في تنفيذ اعتداءاتها على المملكة.
5: إن هذه الاعتداءات الآثمة ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة الذروة لا يمثل استهدافا لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصد الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض.
4: أيضا في نفس المؤتمر كشف عن تدمير 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية داخل اليمن، فضلا عن العديد من منصات إطلاق الصواريخ. تحدث أيضا عن مواقع أقامتها ميليشيا الحوثي داخل الجبال واستخدمت فيها الأنفاق والتجاويف الصخرية لتخزين الأسلحة وأيضا الصواريخ وتجهيزها للإطلاق. عرض التحالف مشاهد في المؤتمر، مشاهد مصورة لعمليات استهداف مواقع في صنعاء وصعدة وعمران، إلى جانب عملية عسكرية وصفها بالنوعية شملت أهداف في ذمار والحديدة بالإضافة أيضا إلى صنعاء. بحسب ما عرضه المتحدث العمليات طالت أيضا منصات إطلاق الصواريخ البالستية وعناصر وخبراء يعملون على تشغيلها. أكد أيضا استمرار التعامل مع التهديدات التي تطال الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب، إلى جانب العمليات المرتبطة بحماية الأراضي السعودية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
1: اشتباكات عنيفة تخوضها قوات الحكومة اليمنية في سعيها لاستعادة مواقعها على البحر الأحمر، حيث تلعب تضاريس الساحل الغربي تلعب دورا مهما في المعارك الجارية هناك. فما طبيعة هذه التضاريس وكيف تتحول الجبال والمرتفعات والممرات من عوائق أمام التقدم إلى نقاط قوة تمنح الأفضلية لمن يسيطر عليها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
6: هذا جبل العمري يتجاوز ارتفاعه 320 مترا في أعلى قممه، حيث تتمركز قوات جماعة أنصار الله الحوثيين محاطة بقوات الحكومة اليمنية. يشرف الجبل من جهته الغربية على طريق عدن الحديدة الساحلي ومدينة ذباب التي يبعد عنها نحو 11 كيلومترا، أما من جهته الجنوبية فيشرف على باب المندب ويبعد عنه نحو 36 كيلومترا. يقابله شمالا معسكر خالد وجبل النار على ارتفاع يبلغ 350 مترا، وفي الشرق الوازعية التي ترتفع أكثر من 600 متر. وفي هذه النقاط تتركز القوة الحوثية مؤمنة رصدا ناريا للمناطق التي تشرف عليها هذه المرتفعات. لكن ما الذي يجعل هذه الجبهة بهذه الأهمية؟ كلمة السر في هذه المنطقة هي الجغرافيا، فغربا يمتد البحر الأحمر بمحاذاة السهول الساحلية، بينما ترتفع شرقا سلسلة من الجبال والمرتفعات التي تربط الساحل بمحافظة تعز. وبين البحر والمرتفعات يمتد الطريق الساحلي الذي يربط الحديدة شمالا مرورا بحيس والخوخة ثم المخا وذباب جنوبا وصولا إلى باب المندب. وأي مواجهات عسكرية هنا يجب أن تتلائم مع تعقيدات الجغرافيا ليصبح جزءا مهما من المعركة، جعل التضاريس نقطة قوة وليس نقطة ضعف. ومنذ مطلع أغسطس استهدفت هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات مدينة المخا وميناءها ومواقع عسكرية ومدنية، تلاه قصف على الطريق بين المخا والوازعية ليستمر التصعيد لعدة أيام. وفي مطلع سبتمبر اندفعت جماعة أنصار الله الحوثيين جنوبا وسيطرت على مناطق واسعة من الساحل وصولا إلى مدينة المخا وميناءها وجزيرة ميون الاستراتيجية قبل أن تبدأ القوات الحكومية هجوما مضادا مطلع أكتوبر. هنا تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تثبيت مواقعها على الساحل، بينما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة المناطق التي خسرتها خلال سبتمبر. ففي الجنوب أعلنت القوات الحكومية استعادة ذباب ومواقع قرب المضيق، وقبلها تمكنت من استعادة جبل كهبوب والمرتفعات المحيطة، بينما تتواصل المواجهات على محاور أخرى. لكن لا تكفي السيطرة على السهول الساحلية وحدها لحسم المعركة، فإلى الشرق تقع مرتفعات الوازعية وموزع التي تمنح من يسيطر عليها قدرة على مراقبة الطرق والتحكم في خطوط الحركة والإمداد بين الساحل وعمق محافظة تعز. أما في البحر فتأخذ المعركة أبعاداً أكبر بكثير، فهنا مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وتشق جزيرة ميون مياهه إلى ممرين. تمر حركة السفن الدولية الرئيسية في الممر الأوسع بين الجزيرة والساحل الإفريقي، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عبر المضيق أكثر من 8 ملايين برميل من النفط ومشتقاته يومياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يجعله شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية. وهذه ورقة استراتيجية يسعى الحوثيون إلى تعزيزها عبر توسيع قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتحسين موقعهم في أي تسوية سياسية مقبلة. أما القوات الحكومية فتحاول انتزاع هذه الورقة وتأمين الساحل والطرق المؤدية إلى تعز، وربما التقدم لاحقا باتجاه الحديدة.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ نقلت سي بي إس عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. في المقابل قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فستتعرض البنية التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، مرحبا بك. ما الذي يتم تداوله في واشنطن عن هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها وفق توجيهات الرئيس ووزير الدفاع؟
7: محمد، ليس هذا هو التسريب الأول من الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام عن خطط عسكرية توضع في تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جرى خلال الأيام القليلة الماضية تقريبا بشكل شبه يومي التسريب من أن هناك خطط عسكرية توضع بتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنها عملية عسكرية كبرى قد تستهدف فيما تستهدف منشآت البنية التحتية الإيرانية وحتى منشآت الطاقة الإيرانية، وأن إسرائيل قد أو من المرجح أنها ستشارك في هذه العملية إن تم اختيار أن تكون العملية العسكرية عملية كبرى على غرار العمليات التي بدأت بهذه الحرب في 28 فبراير الماضي. هذه الخطط العسكرية التي توضع بتصرف الرئيس ومسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة يوم أمس من جميع الخيارات يتم حسابها للتعاطي مع إيران في حال لم تفلح الجهود الدبلوماسية عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق وانتزاع تنازل من إيران في المسألة النووية. لكن حتى اللحظة لم يتخذ هذا القرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح قبل أيام من أنه لن يقوم بإعطاء الأوامر بشن ضربات عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. هناك استمرار لعملية خناق إيران اقتصاديا وماليا وتجاريا عبر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وحتى عبر عملية المنبوذ الاقتصادي والتضييق ماليا واقتصاد وتجاريا على إيران، عقوبات تقريبا بشكل شبه يومي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية سواء على مؤسسات وشركات ومصارف إيرانية أو حتى مصارف دول أخرى تتعامل ماليا وتجاريا مع إيران. والغاية من هنا حسب ما قال وزير الخزانة الأمريكي هو عزل إيران كليا عن العالم الخارجي، بتحديد عدم قدرتها على التعاطي ماليا مع العالم الخارجي. هناك دول أغلقت هذه البنوك وهذه المصارف تلبية للمطالب الأمريكية وخشية من أن تطالها العقوبات الأمريكية. مسؤولون يتحدثون أن عملية المنبوذ الاقتصادي وحصار إيران ماليا وتجاريا قد تستغرق 3 إلى 4 أشهر، لكن تبقى الخيارات كلها مطروحة على الطاولة، ويبقى الخيار العسكري بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبنتاغون والقيادة المركزية تضع الخطط، تحشد بعض القوات في المنطقة تحسبا في حين أن تكون جاهزة في حين يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: والمصادر تلك ذكرت أن واشنطن ما زالت تدرس في تخفيف هذه القيود، ما المنتظر لتخفيف ذلك والأثر الفعلي الذي قد ينتج من أسعار تحاول إسعاف الرئيس الأمريكي في أثناء الانتخابات، لأننا نتحدث عن أيام قليلة؟
1: ليس واضحا محمد كيف سيكون تأثير كل ذلك على أسعار الديزل أو حتى أسعار المحروقات بشكل عام هنا في الداخل الأمريكي، وهو هذا الأمر هو مربوط بالانتخابات، لكن عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية حالت دون أن تؤدي أي من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في السابق إلى تخفيف أسعار أو تخفيض أسعار الطاقة عالميا أو حتى محليا. أسعار الطاقة تستمر في الارتفاع، أسعار المحروقات محليا محمد تستمر بالارتفاع بمستويات قياسية نظرا لحالة عدم اليقين لدى المنتجين ولدى المستهلكين من استمرار تدفق مواد الطاقة من نفط وغاز وديزل في الأسواق العالمية والأسواق المحلية. لذلك هذه الإجراءات حتى اللحظة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقه مع روسيا حول مسألة الديزل لم تعطي أثرا كبيرا في الداخل الأمريكي، سواء على مستوى أسعار الديزل في محطات البنزين أو حتى على مستوى استطلاعات الرأي وحظوظ الجمهوريين وشعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصلت إلى أدنى مستوياتها قياسيا وتاريخيا منذ أن ظهر الرئيس الأمريكي كسياسي في عام 2015. لذا ليست حتى اللحظة كل هذه الإجراءات لم تعطي نتائج على الأرض على المستويين، مستوى شعبية الجمهوريين والرئيس الأمريكي أو حتى مستوى أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي. تبقى المسألة الآن محاولة الإدارة الأمريكية تصوير أن هذا الثقل أو هذا العبء على المواطن الأمريكي هو عبء مؤقت ويستحق، لأن البديل كان هو إيران تمتلك سلاحا نوويا ستقوم باستخدامه لا محالة، أولا ضد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم أوروبا وحتى تصل إلى استهداف مدن أمريكية ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها قد تكون لوس أنجلوس أو حتى سان دييغو. هذا الخطاب الذي تحاول به الإدارة الأمريكية كإدارة جمهورية تحاول دعم حظوظ الجمهوريين في الاحتفاظ بأغلبيتهم سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، تحاول تبيان أن هذه الأضرار مؤقتة للغاية، تحاول دفع الناخبين للتركيز على قضايا تعتقد أنها نقاط قوة لديها ولدى الجمهوريين مثل مسألة الهجرة، مثل مسألة تخفيف القيود على التجارة الصغيرة وتخفيض الضرائب على بعض التجارات أيضا. كل هذه المسائل وهذه الملفات تحاول الإدارة الأمريكية طرحها، لكن كما ذكرنا من استطلاعات الرأي لا تشير إلى أن هناك تغير حقيقي في المزاج العام في الداخل الأمريكي وأنه لا يميل إلى صالح الجمهوريين، وممتعض كثيرا من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سواء التجارية والاقتصادية من فرض رسوم على البضائع يدفعها المواطن الأمريكي أو حتى من تبعات الحرب التي يخوضها في منطقة الشرق الأوسط.
0: على ذكر استطلاعات الرأي، إذن أحمد، إلى أي مدى هذه الخطط التي بدأنا هذه المقابلة بالحديث عنها مرتبطة بنتائج الانتخابات أو إن كانت بمعزل عما ستفرزه الانتخابات؟
1: الرئيس ترامب محمد ذكر أنه لن يقوم بشن ضربات عسكرية قبيل الانتخابات، لكنه تحدث مرارا في مناسبات عدة من أنه سيلقن إيران درسا وسينهي هذه الحرب بشكل سريع جدا بعد الانتخابات. وهذا هي أيضا رسالة للناخب الأمريكي بأنه لا يربط تصويته بتداعيات الحرب على إيران، لأنها ستنتهي قريبا وبعدها سنتين من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيركز فيها على الملفات التي على أساسها انتخب مثل ملف الهجرة وملف تخفيض الضرائب. حتى اللحظة هذا الخطاب وهذه التسريبات التي تتحدث عن خيارات عسكرية لدى الرئيس الأمريكي، منها خيارات عسكرية كبرى، منها استخدام أم القنابل وهي قنبلة ثقيلة للغاية قادرة على كسر أي تحصين، كل هذه التسريبات التي تأتي من مسؤولين أمريكيين إلى الإعلام الأمريكي ووسائل الإعلام الأمريكية ربما تهدف أيضا إلى نوع من هذه الطمأنة للناخب الأمريكي أو حتى الضغط عصبيا والضغط نفسيا على صانع القرار في طهران. محمد
0: أحمد هزيم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران حذر قائد الجيش من أن

0: المصالح والبنى التحتية لمن وصفه بالعدو والكيان الصهيوني ستتعرض لأضرار مضاعفة حال تعرض البنية التحتية في إيران للتهديد. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن قواته على أهبة الاستعداد على امتداد جغرافيا البلاد لتوفير الأمن وتعزيز الجبهات الدفاعية.
1: إيران تتوعد بالرد على أي اعتداء أو هجوم على أراضيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يقول قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية لإيران للتهديد فإن مصالح من يصفهم بالأعداء والكيان الصهيوني ستتعرض لأضرار مضاعفة. بدوره الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي هجمات قد تصل الأراضي الإيرانية، ويقول إن أي شبر من الأراضي الإيرانية لن يقع تحت سيطرة من يصفهم بالأعداء في منطقة هرمز. قال الجيش الإيراني، بحية الجيش الإيراني قالت إنها رصدت هناك اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت تمر من تلك المنطقة التي توصف إيرانيا بالمحظورة شرقية مضيق هرمز في نطاق بحر عمان، وفق ما أكدت بحية الجيش الإيراني. وأضاف الجيش الإيراني أن السيطرة الإيرانية كاملة على هذا المضيق، ويؤكد أن هذا المضيق سيبقى مغلقا حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.
0: معنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. سكوت أولينجر، أبدأ معك بالسؤال حول هذه السيناريوهات التي تتحدث واشنطن عن، وطبعا وفق التسريبات، عن دراستها لوضعها أمام الرئيس الأمريكي لتلبية أيضا ما يريده الرئيس الأمريكي ووزير الحرب فيما يتعلق بإيران. ما الذي يجري دراسته الآن من سيناريوهات كلها مرتبطة بعمل عسكري؟ إذن هل حسم الأمر فيما بعد الانتخابات؟
2: Right. The well, it seems we've had a large increase in the number of Iranian attacks.
3: يبدو أن عدد الهجمات الإيرانية التي تستهدف السفن ارتفع بشكل مضطرد في الأسبوع الماضي، وصل إلى استهداف تقريبا 20 سفينة. أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترى أن النظام الإيراني يحاول أن يراهن على إمكانية إلحاق الضرر بالإدارة الأمريكية قبل انتخابات التشغيل النصفي، وبكل تأكيد هذا ما يمكن أن يحفز الولايات المتحدة للعودة إلى العمل العسكري. لقد شاهدنا في الأيام القليلة الماضية عملا على مستوى القوات الجوية الأمريكية، وإذا ما راقبنا التموضع يمكن أن يشي لنا بإمكانية المضي قدما بالخيار العسكري. الإدارة الأمريكية تستمر في ممارستها للضغوط على النظام الإيراني الذي يخضع لضغوط جمة على المستوى الاقتصادي، وإن مستشار المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني، وهو من بين الصقور في إيران عادة، تحدث مؤخرا عن ضرورة صناعة السلام، وكان من بين الأصوات المعارضة لهذا المنحة، ولكنه غير في موقفه على سبيل المثال لأنه يشعر أن النظام تحت ضغط اقتصادي كبير.
0: أبقى معك في السؤال حول يعني ما وصفته بازدياد الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط. هل أصبحت الآن الصورة واضحة بالنسبة لطبيعة الحرب التي تشن في هرمز من الطرفين الأمريكي والإيراني، من أنها قد تتجاوز استهداف قطاع الطاقة لتشمل أيضا النطاق البحري وكل القطاع المرتبط بالنقل في المنطقة، وما يؤدي ذلك وما يسفر عن ذلك من تبعات؟
2: Well, certainly, if the United States were going to attack,
3: من نافلة القول أنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن الهجمات

0: جماعتي كما فعلت في السابق من بين الأهداف الواضحة يمكن أن نتحدث عن منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز ومرافق السيطرة والتحكم والقيادة. الإيرانيون يعملون على تكتيكات جديدة تستند إلى القوارب الصغيرة، القوارب الخشبية في بعض الأحيان التي تؤدي إلى تحديد المنحى الجديد لهذه العمليات في منطقة المضيق. هذه من بين التكتيكات الإيرانية، ولكنني أعتقد أنه إذا ما اتخذت الإدارة الأمريكية القرار بشن الهجوم سوف تذهب باتجاه القضاء على معظم القيادة الحالية وتنتظر لترى من يبقى على قيد الحياة، هل سوف يسعى إلى التفاوض مجددا؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تقطع صوت.
1: أنتقل لي دكتور عباس خميار وأنت تستمع إلى هذه النقاط التي أثارها ضيفنا، ونسأل إن كانت إيران تخطط فعليا في هذه الأيام قبيل الانتخابات إلى رفع الكلفة الاقتصادية المرتبطة طبعا بأسعار النفط أكثر مما هي عليه بزيادة الهجمات في مضيق هرمز، ومما يضطر الولايات المتحدة ربما إلى عمل قد يسبق الانتخابات.
2: نعم، صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. بالتأكيد الإيرانيون يريدون كسر الحصار كيفما حصل ذلك، ولكن في نفس الوقت لا يريدون أن يبدأوا بحرب لتعطي المبررات للطرف الآخر، ولكنها على استعداد كامل وجهوزية كاملة للقيام بأي عمل استباقي إذا ما طلب الأمر، وإذا ما شعرت إذا ما شعر الإيرانيون بأن هناك حقيقة هجمات جديدة أو عدوان جديد سيتم قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، وهذا ما تقر بها طهران سرا أو علنا. الأمور معقدة للغاية، ما زال التشاؤم هو السيد الموقف بالنسبة لإعادة المفاوضات، والموقف الأمريكي بالتهديد الجديد هو إن دل على شيء فإنما يدل على فشل الحصار الاقتصادي الذي كان قد قال وزير الخزانة الأمريكي قبل 3 أسابيع، وأمهل إيران أو وعد الرأي العام الأمريكي والعالمي بأن الإيرانيون سيستسلمون وأن الوضع الاقتصادي متدهور وسيكون نهاية الانهيار الاقتصادي خلال 2 أسبوع، وقضى على تلك المدة 2 أسبوعاً إضافياً، وما زالت طهران يعني تتجه في تخطيط جديد لمواجهة العدوان الاقتصادي أو التي تسميها الإرهاب الاقتصادي. والله هذا ما
1: لكن طهران دكتور خميار ما زالت تنتظر الخطوات الأمريكية، تنتظر في على المستوى القريب الانتخابات وعلى المستوى الحالي ردات الفعل الأمريكية على الهجمات الإيرانية في المضيق. هل معنى ذلك أن الرد الإيراني الذي كانت تدرسه وتضع اللمسات الأخيرة عليه في الأيام الماضية بلا فعالية، وليست لإيران أي خطط أو أي أوراق لتقدمها حاليا؟
2: لا، إذا لم تكن هناك خطط وإذا لم تكن أوراق في مجال المواجهة لما كانت تستمر في استهداف السفن التي تخالف البروتوكولات الإيرانية بهذه القوة. الإيرانيون يراهنون على الوقت، وهذا ما أكدتها طهران عدة مرات. أتصور الوضع الذي كان في 80ثمانينيات القرن الماضي وبالتحديد في عام 1980 ما زالت في الذهنية الإيرانية عندما في تلك الفترة عندما راهنت إيران في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا لمدة 444 يوماً، ما زالت هذه موجودة في الذهنية الإيرانية، والتي آنذاك أسقطت الرئيس جيمي كارتر، وكان يعني استهداف مهم للغاية، وكان استمرار المفاوضات لمدة أكثر من عام، والمراهنة على الوقت هو الذي كان سببا رئيسيا في إسقاط الرئيس جيمي كارتر. والآن ما زال الإيرانيون يراهنون على هذا الوقت كما كانت الأمور في الثمانينيات القرن الماضي، وهذا يبدو إنها مجدية حسب الرؤية الإيرانية. ولكن إذا ما اخترق باعتداءات جديدة، فتكون الجهوزية هي التي سترد على الأمريكيين بشكل آخر ومفاجئ. هذا ما نقرأه بين السطور وما نسمعه في الأروقة الإيرانية منذ أشهر.
1: طيب، قام يعود لضيفي من فيلادلفيا سكوت أولينجر، وفي الحديث عن تخفيف القيود على أسطول الظل كخطوة أمريكية لخفض الأسعار، وكل ذلك مرتبط بالانتخابات، أي أن الإدارة الحالية على عكس ما يتم ترديده رسميا تولي اهتماما كبيرا لهذه النتيجة، لما يترتب على ذلك من قرارات بعدها تصبح تحت تصرف الرئيس الأمريكي. لكن ماذا ستفعل فعليا حتى إن خففت القيود على أسطول الظل في أعداد ناقلات النفط التي تسعى الولايات المتحدة لتأمين خروجها من المضيق، في شركات التأمين، في أيضا التأمين العسكري والوجود العسكري، التكلفة الكبيرة التي تضعها الولايات المتحدة في هذه المنطقة؟ أمام هذه التحديات، ما الذي تقدمه وتستطيع أن تحصد يعني ثماره سريعا الولايات المتحدة؟
3: Well, I think first of all, you know, Iran has, as my colleague said, Iran has always used
0: أود أن أقول كما تفضل زميلي، لطالما استخدمت إيران استراتيجية تركن إلى الوقت والمماطلة، وأن الوقت لصالحها. نعم، كانت ناجحة في الماضي وأدت إلى هزيمة كارتر، ولكنها أدت بالفعل نفسه إلى رئاسة ريغان، وهو رئيس أمريكي قوي. وبالتالي في الصورة الشاملة هذا التكتيك لم يجدي نفعا، والتكتيكات الإيرانية على مر السنوات 50 الماضية لم تجدي نفعا، ولذلك تعرضت إيران للخنق الاقتصادي الآن. نعم، باستطاعة إيران أن تقصف السفن، هي في حرب في وجه العالم، فهي تستهدف السفن الدولية وليس السفن الأمريكية. هذا النظام عدو العالم بأسره، ويبدو أنه سعيد بذلك. على أي حال، إذا ما راهنت إيران بشكل مفرط على انتخابات التجديد النصفي، هذه مشكلة. بحسب متابعتي، النتائج لن تأتي بالطريقة التي تأملها إيران. والآن بدأنا نرى في وسائل الإعلام الأمريكية تغيرا في التحليل لمدى هزيمة بين مزدوجين ترامب وحزبه في تلك الانتخابات المقبلة. إذن نعم، على الأرجح سوف تشهد إيران هجمات جديدة. برأيي سوف تستهدف القيادة الإيرانية، لربما تؤدي إلى القضاء على الجيل الراهن من القادة، وبعد ذلك يتوقف الرئيس ترامب بعض الشيء، ولكي يرى ما إذا كان الجيل الجديد من القادة من تحت الرماد سوف يذهب للتفاوض مع الولايات المتحدة، وإلا تستمر العملية على حالها. بالإضافة إلى ذلك، هناك اضطرابات داخلية في إيران.
1: طيب، ابقى معي، أنا الصوت أصلا يتقطع. سيد سكوت أولينجر، دكتور عباس خميار، بالنسبة لإيران، يعني يثير ضيفنا نقطة هامة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، وإلى أي مدى تعول إيران على هذه النتيجة، وما الذي يضمن لها حتى وإن وصل الديمقراطيون بالسلطة التي تمنحهم الحد من سيطرة أو تصرف كامل للرئيس الأمريكي الحالي، ما الذي يضمن لها رفع الحصار؟ ما الذي يضمن لها كسر هذا الخناق الاقتصادي الكبير؟ من قال إن الديمقراطيين أصلا يريدون تخفيف الحصار الاقتصادي المؤلم على إيران؟
2: الحقيقة لا تراهن طهران على ولا تعول على خسارة في الانتخابات أو مجيء الديمقراطيين، مجيء الديمقراطيين، لأنها تعرف بأن في النهاية تلك التيارات السياسية الحاكمة في البيت الأبيض أو في البنتاغون هي دائما كانت معادية لإيران، والهدف هو أكبر مما يقال ويطرح، استهداف النظام، استهداف الحضارة الإيرانية والثقافة الإيرانية، هو الهدف السامي لكلا التيارين. لكن في نفس الوقت خسارة الحزب الجمهوري والرئيس ترامب هو فوز معنوي للإيرانيين، هذا لا يستطيع أن ينكره أحد، وهو يحدد في النهاية، يستطيع أن يحدد مدى قوة الرئيس ترامب، وهذا في نفس الوقت يعتبر مكسب لإيران. إيران لا تريد الحرب ولا تريد الاستمرار في هذه الحرب، ولكن عندما تريد واشنطن أن تستسلم طهران، ويريد الرئيس ترامب كل ما يريده أن يأخذه برضا من الإيرانيين، فهذا لن يحدث. طبعا كما أشار ضيفك، من الخطأ أن تراهن الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى على هذه الاغتيالات التي تعتبر جرائم حرب، لأنها كانت
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار من طهران، الدبلوماسي الإيراني السابق، وسكوت أولينجر من فيلادلفيا الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، شكرا جزيلا لكما. إلى التطورات في الملف اللبناني، فقد قالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوضع في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. جاءت قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني بشأن مصادرة متفجرات من حزب الله، وأضاف أن روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات وبدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. في وقت سابق قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية أن شاحنة المتفجرات المضبوطة تعود للمقاومة، ودعا السلطات للمسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها. وفي لبنان أيضا، بعد أشهر على وقف إطلاق النار، يعود ملف البنايات المتصدعة نتيجة القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت يعود إلى الواجهة، لا سيما قبل فصل الشتاء، فبعد أن دمرت الغارات آلاف المباني بشكل كامل، انطلقت أعمال الترميم لتلك المتضررة أو المدمرة بشكل جزئي. ويشكل هذا الملف تحديا أساسيا أمام السلطات المحلية التي تشكو نقص التمويل اللازم لمعالجته.
4: قبل أشهر كادت كارثة تقع هنا في حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت، استفاق سكان هذا المبنى على انهيار أجزاء منه. صاروخ إسرائيلي كان قد استهدفه قبل وقف إطلاق النار. خوفهم في ذلك اليوم وفق ما روت لنا رويدة كان أكبر من أيام الحرب.
5: وعينا على رصاص، بقى هلأ ما طلع رصاص، طلع هيدي الحيطان، الأرض عم بتطقطق، إيه وهوت راحت نزلت كلها على الأرض، لأن إحنا قادمين على الشتاء يعني، وبالوقت ديته ما بقى في إمكانيات مادية عند الناس تروح تستأجر بيوت.
4: حدث سلط الضوء على مئات المباني المتصدعة في المنطقة، ورغم إزالة السلطات المحلية تلك التي كانت آيلة للسقوط، بقيت عشرات الأخرى في دائرة الخطر. لا تطمئن أم علي إلى أعمال الترميم التي انطلقت أخيراً. منزلها يقع ضمن مجمع سكني في منطقة الحدث، قصفته المقاتلات الإسرائيلية فسوت جزءاً منه بالأرض، بينما ظل الجزء الآخر معلقاً في الهواء.
5: قد ما يمتنوا فيها صراحة نحن ما منوثق إنه تكون الأعمدة متينة. يعني أنا بخاف على أولادي، بخاف أقعد، أنا بخاف على عائلتي. لهالسبب نحن حتى لو أعادوا الترميم ورجعت البناية يعني من برا كتير جديدة، أنا هيدي البناية ما رح أقعد فيها.
4: في كل زاوية من الضاحية ورش ترميم. يسابق المشرفون على هذه الأشغال موسم الأمطار. الشتاء سيزيد الوضع صعوبة، فالصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أحدثت ارتجاجات وأضراراً في الأعمدة الأساسية لمئات المباني التي لم تعد صالحة للسكن.
6: البنايات الآلية للسقوط واللي ما بتقدر ندعمها هديناها، يعني اللي بتشكل خطر على السلام العامة. البنايات اللي بعدها واقفة وأساساتها ما تضررت أو تضررت بشكل كبير، بس كان ممكن أنه نحن ندعمها بانتظار الترميم، فعمدنا لهذا الشيء.
4: تسعى السلطات المحلية لإنهاء الأعمال بسرعة، لكن المهمة لا تبدو يسيرة.
7: نحن بس نعالج مشكلة التمويل مباشرة، نحن قادرين نرد الناس على بيوتها ببيوت إنشائيا سليمة، منسكر منعمل سترة على الناس، ولكن الشغل من جوا عم يبقى على عهدة الناس. وبعد ما عم نحكي بإعادة إعمار، عم نحكي بالمباني المتضررة، ما عم نحكي بمباني هدمت بشكل تام وناجز.
4: من حارة حريك إلى الغبيري وبرج البراجنة والحدث وغيرها، القصة واحدة، مساكن متصدعة هجرها أهلها على مدى العامين الماضيين، وعودتهم لا تبدو ممكنة على المدى القريب.
8: قد يشكل ترميم هذه المباني حلاً مؤقتاً لعائلات كثيرة، غير أن الأزمة تبقى أكبر من ذلك بكثير. هي أزمة ضاحية لم يعد جميع سكانها إليها، فمنهم من فقد مسكنه بشكل كامل، ومنهم من اختار البقاء في أماكن النزوح. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة. من جانبها قالت وزارة الصحة إن الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للأسبوع الثاني. وفي غزة أيضا، وثقت تقارير أممية أكثر من 5000 حالة بتر لأطراف في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ويعيش هؤلاء ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تقييد إسرائيل دخول المواد المخصصة لتركيب الأطراف وإعادة تأهيلها.
9: هذا ما سلبته الحرب من جسد الطفل ركان السايس، عينه وقدمه، وتركته يواجه يوميات أكبر من سنوات عمره. يحدث والده بصوت خافت عن الألم الشديد الذي يسببه هذا الطرف من جسده الذي رافقه منذ إصابته.
10: ويعني أنا بدي طرف إنه يريحني، مش زي هذا مزع لي رجلي وحرق لي رجلي، إنه بدي أشيل رجلي وألعب زي باقي الأطفال.
11: ومش مريح للطفل. وركان ما بيقدر، ولا مؤاخذة كمان من الطرف، ما بيقدر يمشي عشان عينه الثانية مفقودة الأولانية، والثانية بشوفش فيها إلا أمطار، إلا أنا أكون ماسك إيده.
9: في أروقة مستشفى الأطراف الصناعية بغزة، يتوافد المصابون الذين فقدوا أطرافهم بحثا عن حلول تساعدهم على استعادة حركتهم، وتتزايد الاحتياجات أكثر لدى الأطفال الذين تتطلب أجسادهم التي تنمو باستمرار إلى أطراف قابلة للتعديل والاستبدال.
12: ما وصلنا من المبتورين يزيد عددهم عن 2600 حالة حتى هذه اللحظة، من أصل 6000 حالة تم تسجيلهم ضمن منظومة صحة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية والتي أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هناك ما يزيد عن نسبة 20% من هذه الحالات هي للأطفال، من فئة الأطفال الذين إما تعرضوا للبتر إما في الأطراف العلوية وإما في الأطراف السفلية.
9: وهنا داخل ورشة التصنيع، يحاول الفنيون تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية بما يتوفر لديهم من مواد خام وإمكانات محدودة، لكن نقص المواد وصعوبة إدخالها عبر المعابر يعرقلان تلبية احتياجات المصابين في ظل قيود إسرائيلية تمنع دخول أدنى مقومات الحياة.
13: نحن نعاني في مركز الأطراف الصناعية من شح شديد في المواد الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية. هنالك قصور شديد وخاصة في مادة الجبس، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الأطراف الصناعية وبعض قطع الغيار كالأدابترات وما شابه ذلك. نقوم باستبدالها ببدائل محلية، ونقوم بإعادة تدوير مادة الجبس واستخدامها مرة أخرى.
9: داخل هذه الورشة لا تتوقف محاولات تصنيع الأطراف الصناعية، لكن نقص المواد الخام يجعل تلبية احتياجات المصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب أكثر صعوبة، ليبقى كثير منهم في انتظار طرف صناعي يمنحهم فرصة أفضل للحياة. شاد شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة تجاه موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه ما سماها هدنة للطاقة مع روسيا دون التشاور مع الجانب الأوكراني. واعتبر زيلينسكي أن ترامب اختار الوقوف مع الطرف الآخر.
14: بصراحة لا لبس فيها وبلغة مباشرة، لم يناور الرئيس فلاديمير زيلينسكي حينما سئل عن المواقف الأمريكية الأخيرة من أوكرانيا.
15: هل تشعر أنه قد تمت خيانتك؟ نعم، بيني وبينك أشعر بذلك فعلا. حينما يختار ترامب الوقوف مع الطرف الآخر وليس طرفنا، لا مشكلة لنا إذا اختار الحياد، لكن إذا اخترت الحياد فعليك أن تكون محايدا وليس على الجانب الخطأ.
14: يرى زيلينسكي أن لشعوره هذا ما يبرره، فهدنة الطاقة التي أعلنها ترامب دون تشاور مع الجانب الأوكراني عقبتها تصريحات علنية له تصف زيلينسكي بالديكتاتور وتطالب بتغييره.
15: من الناحية الاستراتيجية يعتقد ترامب أن استسلام أوكرانيا أو قبولها بشروط روسية سيكون أكثر فائدة له من أي نتيجة أخرى.
14: شعبيا كان الرفض الأوكراني أعلى صوتا، فهدنة ترامب المعلنة من طرف واحد تلتها تصريحات له رأى كثيرون أنها تسحب من أوكرانيا الأوراق التي تملكها على الطاولة، أبرزها التشكيك في قدرة كييف على الصمود عسكريا، والاتهامات الأوكرانية الأخيرة لواشنطن بحجب المعلومات الاستخباراتية.
16: حسناً، كيف يفترض بي أن أشعر تجاه هذا؟ يمكننا رؤية عواقب كل ما حدث اليوم. لقد مررنا بليلة مروعة وعشنا ضغوطاً هائلة.
14: المخاوف الأوكرانية لا تقتصر على مستقبل الدعم الأمريكي، فأزمة الطاقة العالمية ومضيق هرمز دخلا أيضاً في صلب النقاش، وسط انتقادات شعبية لربط أسعار النفط بالحرب الروسية على أوكرانيا.
17: إنه يلوم أوكرانيا على أسعار النفط. نحن في الواقع لا نشتري النفط حاليا، بل نحاول العثور على مصادر نفط خاصة بنا في مكان ما. لذا أخشى أنه يختلق كل هذا، إنه يختلق كل شيء.
14: تحاول كييف تعزيز موقفها التفاوضي عبر تعزيز قدراتها العسكرية وحشد الدعم الأوروبي، لكنها تواجه في الوقت عينه تساؤلات متزايدة بشأن موقف واشنطن من مآلات الحرب والسلام، بينما يسعى البيت الأبيض إلى إنهاء الحرب. النخب السياسية هنا في كييف ترى أن الدعم الأمريكي لم يعد مضمونا بلا شروط، بل بات مرهونا بتسوية للصراع وفقا لشروط واشنطن، وهو ما تراه كييف إجحافا لها. ويبقى السؤال، هل تنهي شروط واشنطن الحرب أم تطيلها؟ عبد العزيز مجاهد، الجزيرة، كييف.
1: روسيا في المقابل تراهن على استعادة صادرات الديزل بعد اتفاق 9 أكتوبر مع واشنطن، لكن الحديث عن الاستعداد لتصدير 3.5 مليون طن شهريا يعتبر طموحا جدا، فالاتفاق يتعلق بشحنات مرحلية لا بحصة شهرية ثابتة. يوسف خطابي يستعرض المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
18: روسيا ثاني أكبر مصدر للديزل عالميا في 2025، واستحوذت على ما يقرب من 10% من تجارة الديزل العالمية مع صادرات سنوية قاربت 40 مليون طن رغم العقوبات الغربية. أعلنت شحن حوالي 40,000 طن من الديزل في 13 أكتوبر على ناقلة من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق متجهة إلى المغرب، لكن هذه الشحنة الصغيرة ليست سوى البداية التي تراهن عليها موسكو. فنائب رئيس الوزراء ألكساندر نوفاك يقول إن بلاده رفعت صادرات الديزل، سترفع صادرات الديزل إلى ما يقرب من 3 ملايين ونصف

0: نصف المليون طن شهريا بنهاية العام، أي العودة تقريبا لمستويات ما قبل الأزمة. اللافت أن روسيا تقول إن الكميات المستهدفة قد تمثل أكثر من 10% من سوق الديزل العالمي، ما يعني أن عودة البراميل الروسية يمكن أن تؤثر فعليا في الأسعار وفي هوامش التكرير عالميا. لكن هنا تبدأ المفارقة، روسيا تعد بضخ مزيد من الديزل في اللحظة نفسها التي تعاني فيها مصافيها من أضرار وضغوط تشغيلية ناجمة عن الضربات الأوكرانية، ما يجعل الموازنة بين الالتزام بتصدير الكميات المعلنة وتلبية احتياجات السوق المحلية من الديزل تحديا كبيرا. لكن قدرة الإمدادات الروسية الجديدة على قلب السوق ما زالت موضع شك. فوكالة الطاقة الدولية تقول إن خسائر الديزل من روسيا والشرق الأوسط بلغت ما يقرب من 1,300,000 برميل يوميا في سبتمبر، أي ما يعادل 4.5% من الطلب العالمي. بينما قفزت هوامش تكرير الديزل لمستويات قياسية قرب 95 دولارا للبرميل. هذا يفسر لماذا قد تساعد 300,000 أو 500,000 طن في تهدئة الأسعار، لكنها لن تعالج وحدها فجوة عالمية بهذا الحجم، خصوصا إذا ظلت المصافي الروسية تعمل دون كامل طاقتها بسبب الاستهداف المتكرر من أوكرانيا.
1: إذا مشاهدينا انتهت هذه الساعة، لكن تغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة للتطورات في اليمن وأيضا التطورات في المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة أيضا. نلتقي على رأس الساعة.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
6: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
7: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
8: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
9: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
10: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
11: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك للوضع في لبنان في آخر

0: مستجدات، أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مجمع معاشيق الرئاسي في عدن. بدوره قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الهجوم على قصر معاشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. جاءت أعلن المتحدث باسم قوات التحالف استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي، أضاف أن على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لكل العمليات ضد المدنيين والأعيان المدنية. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نقلت CBS عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير دفاعه. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الشبكات المالية الدولية لإيران، وقال وزير الخزانة إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني. في طهران قال قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية للتهديد فإن البنى التحتية للعدو ومصالحه ستتعرض لأضرار مضاعفة. في غضون ذلك تجاوز الخام الأمريكي 98 دولارا للبرميل بارتفاع 3% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وتراجع المخزونات. في لبنان قالت الرئاسة اللبنانية إن عون طلب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. جاتي قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات المصادرة والتابعة لحزب الله وعلى بدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. نبدأ إذن من الوضع في اليمن، حيث نقل مراسل الجزيرة في تعز عن القوات الحكومية اليمنية قولها إنها استهدفت مواقع للحوثيين بغارات في مديرية المصراخ غربية المحافظة. وفي عدن قال وزير الصحة اليمني إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون في الهجوم الحوثي على المجمع الرئاسي في معاشيق.
1: القوات الحكومية في تعز أعلنت أنها صدت عدة هجمات للحوثيين في غربي المدينة، خاصة في مناطق الضباب وجبل حبشي، وكانت اشتباكات قد دارت بين الطرفين في تلك المناطق بالإضافة إلى بعض الجبهات الجنوبية. أكدت القوات الحكومية أيضا أنها استهدفت الحوثيين بطائرات مسيرة في الجبهات الغربية، أيضا بالذهاب إلى عدن وهي المنطقة المشتعلة. في الساعات الماضية كان هناك هجوم للحوثيين استهدف قصر معاشيق الرئاسي بعدة صواريخ باليستية. أكد وزير الصحة اليمني أن هناك 6 قتلى و16 جريحا خلال تلك الهجمات. أيضا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن مثل هذه العمليات لن تثني الحكومة ولا الدولة عن مواصلة عملها وأيضا عن مواصلة عمليات أو معركة فجر اليمن. رئيس الوزراء أكد أن جميع الوزراء بخير وأكد أن عملية فجر اليمن مستمرة، كما أكد على بقاء الحكومة في عدن وأن الأمور طيبة كما قال ولن تتحرك الحكومة من موقعها في العاصمة المؤقتة عدن. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك أيضا اشتباكات عنيفة على كل المستويات، وكان هناك استهداف للمدينة من قبل الحوثيين بقرابة 9 صواريخ باليستية بالإضافة إلى مقذوفات أخرى سقطت على المدينة ومحيطها. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 1250 عملية استهداف خلال 24 ساعة. قال إنها تمكنت من قتل وجرح قرابة 700 من الحوثيين بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 150 من آليات الحوثيين ومدرعاتهم ومعداتهم العسكرية. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وهي تعيش حالة حصار مطبق من الحوثيين، وكانت السلطة المحلية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن المدينة محاصرة ودعت فيه الحوثيين للخروج من المدينة أو الخروج من محيط المدينة، وأيضا دعت فيه المنظمة الدولية وكذلك الأصدقاء والأشقاء إلى المساعدة في فك حصار تعز، لأنها تعيش حصار منذ قرابة أسبوعين بشكل كبير جدا على كل المستويات.
0: في صنعاء قال مراسل الجزيرة أن جماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت استهداف قصر معشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوبية اليمن، واستمرار استهداف كل ما وصفته بتحشيدات العدو أينما كانت. إلى ذلك أعلنت وسائل الإعلام التابعة للجماعة شن غارات جوية استهدفت محافظات عمران وصعدة وتعز ومأرب.
2: أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهدافها لقصر معاشيق في مدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت بأنها استهدفت مقر عمليات حربية يديرها جنود أو ضباط سعوديون، وأكدت أيضا بأن الاستهداف هذا قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأيضا أعلنت عن استهداف مخازن أسلحة في قصر معاشيق بمدينة عدن جنوب اليمن، وأكدت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها سوف تواصل استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت حسب القوات المسلحة. إلى ذلك كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع 65 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية، قال بأنها سعودية وبأنها شنت من طائرات F-15 وتايفون واستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظات عمران وكذلك صعدة، بالإضافة إلى محافظة مأرب، فضلا عن محافظات الحديدة وتعز ولهج. وأكد بأن هذه الاستهدافات قد تسببت في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدا أيضا بأن هذه الاستهدافات سيتم الرد عليها. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2400 غارة جوية حسب الناطق العسكري التابع للقوات المسلحة بصنعاء، كما أكد أيضا بأنهم لم يستهدفوا أو لم ينفذوا أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي هذا اليوم، كما توعد أيضا بأنهم سيوسعون من عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي، وأكد بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، وأنهم لن يتوقفوا حتى يتوقف العدوان حسب القوات المسلحة بصنعاء ويرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
0: السعودية قال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من أكتوبر أسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 333. أضاف المالكي أنه تم تدمير مخازن للصواريخ البالستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء، كما تم استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة بدر البيعان.
3: نعم، لدينا إعلانان جديدان من قوات التحالف خلال الساعات الماضية يتعلقان باعتراض وتدمير طائرتين وسيارتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، إحداهما باتجاه جنوب المملكة والأخرى كانت باتجاه مدينة خميس مشيط. التحالف حقيقة لم يذكر حتى الآن معلومات إضافية عن الأهداف التي كانت تقصد المسيرتان أو ما إذا كان هناك أي أضرار ناتجة عن هاتين المحاولتين. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في الرياض، كشف خلاله عن تفاصيل هامة تتعلق بالقدرات العسكرية لميليشيا الحوثي وأيضا العمليات التي نفذتها قوات التحالف داخل اليمن خلال الأيام الماضية مرفقة بفيديوهات توضيحية. أبرز ما جاء في المؤتمر كان حقيقة حديث المالكي عن حصول الحوثيين على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية. المتحدث لم يسمي هذه الأطراف ولم يحدد طبيعة التقنيات التي حصلت عليها ميليشيا الحوثي، لكنه أشار إلى هذا الدعم خلال حديثه عن القدرات العسكرية التي تستخدمها في تنفيذ اعتداءاتها على المملكة.
4: إن هذه الاعتداءات الآثمة ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة الذروة لا يمثل استهدافا لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصد الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض.
3: أيضا في نفس المؤتمر كشف عن تدمير 127 مخزن للأسلحة في مناطق جبلية داخل اليمن، فضلا عن العديد من منصات إطلاق الصواريخ. تحدث أيضا عن مواقع أقامتها ميليشيا الحوثي داخل الجبال واستخدمت فيها الأنفاق والتجاويف الصخرية لتخزين الأسلحة وأيضا الصواريخ وتجهيزها للإطلاق. عرض التحالف مشاهد في المؤتمر، مشاهد مصورة لعمليات استهداف مواقع في صنعاء وصعدة وعمران، إلى جانب عملية عسكرية وصفها بالنوعية شملت أهداف في ذمار والحديدة، بالإضافة أيضا إلى صنعاء. بحسب ما عرضه المتحدث العمليات طالت أيضا منصات إطلاق الصواريخ البالستية وعناصر وخبراء

0: يعملون على تشغيلها. أكد أيضا استمرار التعامل مع التهديدات التي تطالب الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر وأيضا مضيق باب المندب، إلى جانب العمليات المرتبطة بحماية الأراضي السعودية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
1: اشتباكات عنيفة تخوضها قوات الحكومة اليمنية في سعيها لاستعادة مواقعها على البحر الأحمر، حيث تلعب تضاريس الساحل الغربي دورا مهما في المعارك الجارية هناك. فما طبيعة هذه التضاريس؟ وكيف تتحول الجبال والمرتفعات والممرات من عوائق أمام التقدم إلى نقاط قوة تمنح الأفضلية لمن يسيطر عليها؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
2: هذا جبل العمري يتجاوز ارتفاعه 320 مترا في أعلى قممه، حيث تتمركز قوات جماعة أنصار الله الحوثيين محاطة بقوات الحكومة اليمنية. يشرف الجبل من جهته الغربية على طريق عدن الحديدة الساحلي ومدينة ذباب التي يبعد عنها نحو 11 كيلومترا، أما من جهته الجنوبية فيشرف على باب المندب ويبعد عنه نحو 36 كيلومترا. يقابله شمالا معسكر خالد وجبل النار على ارتفاع يبلغ 350 مترا، وفي الشرق الوازعية التي ترتفع أكثر من 600 متر. وفي هذه النقاط تتركز القوة الحوثية مؤمنة رصدا ناريا للمناطق التي تشرف عليها هذه المرتفعات. لكن ما الذي يجعل هذه الجبهة بهذه الأهمية؟ كلمة السر في هذه المنطقة هي الجغرافيا، فغربا يمتد البحر الأحمر بمحاذاة السهول الساحلية، بينما ترتفع شرقا سلسلة من الجبال والمرتفعات التي تربط الساحل بمحافظة تعز. وبين البحر والمرتفعات يمتد الطريق الساحلي الذي يربط الحديدة شمالا مرورا بحيس والخوخة ثم المخا وذباب جنوبا وصولا إلى باب المندب. وأي مواجهات عسكرية هنا يجب أن تتلائم مع تعقيدات الجغرافيا ليصبح جزءا مهما من المعركة، جعل التضاريس نقطة قوة وليس نقطة ضعف. ومنذ مطلع أغسطس استهدفت هجمات حوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات مدينة المخا وميناءها ومواقع عسكرية ومدنية، تلاه قصف على الطريق بين المخا والوازعية ليستمر التصعيد لعدة أيام. وفي مطلع سبتمبر اندفعت جماعة أنصار الله الحوثيين جنوبا وسيطرت على مناطق واسعة من الساحل وصولا إلى مدينة المخا وميناءها وجزيرة ميون الاستراتيجية، قبل أن تبدأ القوات الحكومية هجوما مضادا مطلع أكتوبر. هنا تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين تثبيت مواقعها على الساحل، بينما تسعى القوات الحكومية إلى استعادة المناطق التي خسرتها خلال سبتمبر. ففي الجنوب أعلنت القوات الحكومية استعادة ذباب ومواقع قرب المضيق، وقبلها تمكنت من استعادة جبل كهبوب والمرتفعات المحيطة، بينما تتواصل المواجهات على محاور أخرى. لكن لا تكفي السيطرة على السهول الساحلية وحدها لحسم المعركة، فإلى الشرق تقع مرتفعات الوازعية وموزع التي تمنح من يسيطر عليها قدرة على مراقبة الطرق والتحكم في خطوط الحركة والإمداد بين الساحل وعمق محافظة تعز. أما في البحر فتأخذ المعركة أبعادا أكبر بكثير، فهنا مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وتشق جزيرة ميون مياهه إلى ممرين. تمر حركة السفن الدولية الرئيسية في الممر الأوسع بين الجزيرة والساحل الإفريقي، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عبر المضيق أكثر من 8 ملايين برميل من النفط ومشتقاته يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يجعله شريانا حيويا لتجارة الطاقة العالمية. وهذه ورقة استراتيجية يسعى الحوثيون إلى تعزيزها عبر توسيع قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتحسين موقعهم في أي تسوية سياسية مقبلة. أما القوات الحكومية فتحاول انتزاع هذه الورقة وتأمين الساحل والطرق المؤدية إلى تعز، وربما التقدم لاحقا باتجاه الحديدة.
1: والآن ننتقل إلى الزميلة زهر شوشاعة وفقرة سياق الحدث، قراءة في تصاعد الأوضاع عقب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية ورد التحالف.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تتصاعد الأوضاع عقب الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية ورد التحالف، ومع استمرار استهداف مواقع مدنية سعودية كالمطارات ومنشآت أرامكو، يعلن التحالف الانتقال إلى أهداف تشمل محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي للجماعة، بينما تتلاحق الأسئلة عن الشكل الذي يمكن أن تمضي إليه هذه المواجهة، خاصة وهي تترافق مع الجبهات المفتوحة داخل اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وعما إذا كان كل الأطراف قد وضعوا جانبا المسار السياسي. لاعبون ثلاثة رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة. قوات التحالف، جماعة أنصار الله، الحوثيين والحكومة اليمنية، مواقفهم رسمتها التصريحات والتحركات الميدانية الأخيرة. الناطق باسم قوة التحالف اللواء تركي المالكي أكد أن الاعتداءات على مطارات المملكة تهديد للأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة بين 7 و11 من أكتوبر، وطالب الجماعة بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية. على الصعيد الميداني، أكد المالكي أن قوة التحالف دمرت 127 مخزنا للجماعة في مناطق جبلية والعديد من منصات الإطلاق، كما أشار لاعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة. في المقابل، جدد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع التهديد بأن المجال الجوي والمطارات السعودية غير آمنة، كما قال إن قصف ما وصفها بمقر العمليات الحربية السعودية في عدن يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. ومع تصعيد جماعة أنصار الله لهجماتها على عدن وصولا لاستهداف قصر الرئاسة، أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف قصر معاشيق يأتي ضمن تصعيد حوثي يشمل قصف أحياء بتعز ولحج ومنشآت حيوية في السعودية. تتصاعد المواجهة إذن بين هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في الداخل السعودي والضربات التي يواصل التحالف توجيهها مع عودة جماعة أنصار الله لتشديد القصف على عدن، مشهد يزداد تعقيدا نستطلع أبعده مع زميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: بالفعل ازدهار هذا التصعيد يبدو أنه يعني ما أخذ في التفاقم أكثر وأكثر، لأننا نتحدث عن مواجهات في الأرض اليمنية. لا تزال قوات جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول التقدم نحو تعز. القوات الحكومية أيضا تدفع هذه القوات، وتحديدا أكثر في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، ومحاولة السيطرة وتثبيت السيطرة على منطقة محيط باب المندب. وفي المقابل نتحدث أيضا عن الجبهة داخل الأراضي السعودية، إذ يكثف الحوثيون من غاراتهم من هجماتهم باتجاه الحدود السعودية وباتجاه العمق. على كل الأحوال، نحن نتحدث عن المنطقة الجنوبية، إذا ما تحدثنا عن الشق الأول من هذه المواجهة هو الشق داخل الأراضي اليمنية، لازلنا نتحدث عن المساحة الأساسية للعمليات، مساحة داخل الأراضي اليمنية، وهي المساحة الغربية من البلاد، المحافظات الغربية والجنوبية الغربية التي يسيطر الحوثيون عليها بشكل كامل أو بشكل جزئي، كما هو الحال في صنعاء، في حجة، في صعدة. هذه مناطق يسيطر عليها الحوثيون بشكل كامل، وبالتالي تتكثف فيها الهجمات لناحية القوات الحكومية التي تكثف من هجماتها على تلك المناطق. المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون أو يسيطر الحوثيون على جزء منها وعلى أجزاء منها، مثل تعز يحاصرونها بشكل شبه كامل، مأرب الجهة الغربية من مأرب، الجوف الجهة الغربية من الجوف. هذه معارك مشتعلة على الأرض، بالإضافة للجبهة الأساسية الآن هي جبهة تعز، لأن هناك محاولة حثيثة للتقدم من جانب القوات الحوثية للتقدم باتجاه تعز، ومن جانب القوات الحكومية لدفع هذا التقدم وحصر القوات الحوثية في المواقع التي وصلتها، أو تحديث هذه السيطرة والسيطرة على مناطق يسيطر عليها قوات الحوثيين في هذه المواقع. المعركة الآن داخل الأراضي اليمنية تتركز بشكل أساسي في تعز ومحيط تعز. لماذا؟ لأن القوات الحوثيين تسيطر على تعز بشكل أو تحيط بتعز من الجهات كلها.

تحدث عن محاولة للسيطرة، محاولة للتوغل من الجهة الجنوبية لتعز، لأن كامل المنطقة الشمالية والغربية والشرقية لتعز محاصرة بشكل شبه كامل من القوات الحوثية. المنفذ الوحيد هو المنفذ الجنوبي، لذلك تتكثف العمليات والمعارك من المنطقة الجنوبية من رأس العارة إلى المضاربة إلى جبال كهبوب إلى الكدحة. كل هذا المسار هو مسار مفتوح للمعارك. القوات الحكومية قادمة من اللحج وعدن، تحاول دفع القوات الحوثية القادمة من الجهة الغربية من بني عمر وجبل حبش.

0: إلى الرياض والمنطقة الشرقية بدرجة أساسية، بالإضافة لتكثيف الغارات على المنطقة الحدودية نجران جازان وأبها خميس مشيط بطبيعة الحال. ولكن في الوقت نفسه نحن نازلنا نتحدث عن عملية عض الأصابع في داخل الأرض اليمنية وعملية تعميق الحوثيين لضرباتهم باتجاه المنطقة الأساسية في الرياض وفي المنطقة الشرقية، وأيضا التحالف يتحدث عن توجيه ضربات من الحوثيين باتجاه المدينة المنورة على وجهها التحديد. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن معركة لا تزال مستمرة، والطرفان لا يزالان يشدان من وتيرة هذه المعركة، والتهديدات بطبيعة الحال مرتفعة للغاية بين الجانبين.
1: شكرا لك صهيب. هذا الملف نحلله مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. نرحب بك دكتور محجوب. هذا الملف الذي نتابعه منذ ساعات، العاصمة الانتقالية عدن في الواجهة من جديد من خلال استهداف محيط قصر، مع شق قراءة في هذا التطور.
2: ازدهار واضح تماما أن جزء من العمليات العسكرية يعني انتقل بشكل مكثف خلال 24 ربما 48 ساعة الماضية نحو الأراضي اليمنية داخلا، امتد مناطق حتى غير تعز ومنها محيط قصر معشيق في عدن. هناك تصور ربما عند الحوثيين أنهم بحاجة أن يفرضوا قواعد لعبة جديدة داخل اليمن، بعبارة أوضح داخل العملية العسكرية مع الحكومة الشرعية، لأنهم يعتقدون في لحظة معينة قد يدخلوا مسارا سياسيا مسارا دبلوماسيا، يريدون أن يستعينوا بأوراق على الأرض حصلوا عليها. ولذلك ربما نشهد حتى في الأيام القليلة القادمة نوع من الاستهدافات الجديدة بتصور أن هذا سيحسن من موقفهم.
1: هل هذه هي الرسالة الوحيدة أم أن هناك رسائل أخرى أرادها الحوثيون؟
2: هم يعرفون أن هذه المنطقة كانت أو هذا القصر في لحظة معينة كانت تدار منه الدولة في اليمن، وأن تصورا معينا أن عدن هي العاصمة الثانية كما كانت تسمى في المصطلحات السياسية بالنسبة لليمن، وبالتالي هي رسالة سياسية بالتأكيد ورسالة عسكرية، لكن المشهد برمته هم يريدون تسجيل مزيد من النقاط ضد الحكومة الشرعية وإظهار أنها غير متمكنة على الأرض.
1: طيب، وصفتها بالمعادلة الجديدة من طرف أنصار الله الحوثي، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تتلقف مثل هذه المعادلة وتتفاعل معها أيضا سياسيا وعسكريا؟
2: الحكومة الشرعية معنية بأولويتين اثنتين، الأولى إظهار أنها متفوقة على الأرض عسكريا، خاصة أن معظم العمليات العسكرية على أهمية القصف الجوي، لكن معظم العمليات البرية هي الأهم الحقيقة، لأنها تعني سيطرة على الأرض وبالتالي قدرة القوات على التمركز في مدن جديدة، المحافظة على خطوط الإمداد بين المدن، المحافظة على ما يسمى بالسلم الأهلي إلى غير ذلك. كلما تقدمت الحكومة الشرعية في ذلك كلما زادت ثقة الناس بها وكلما تم عزل أنصار الله الحوثيين، ولذلك الحكومة الشرعية معنية بأن تسجل هذه النقاط بشكل متقدم وبشكل أسرع حتى تضع نفسها في موقع متفوق على الحوثيين. بالنسبة للحوثيين طبعا هذا يزعجهم تماما، لأنه عمليا كلما تقدمت الحكومة الشرعية على الأرض هذا يأخذ منهم بطاقات مهمة وفرص مهمة ربما في العملية السياسية وربما أيضا في عزلهم سياسيا، لأن هناك نقطة مهمة عند أنصار الله الحوثيين وهي الشرعية، أنهم لا يحظون باعتراف أممي ولا حتى إقليمي باستثناء
1: طبعا إيران. هذا الملف له الكثير من الأبعاد، كان على المستوى الداخلي اليمني وأيضا فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على السعودية وأيضا بوضع التحالف في الداخل. قراءة في هذا البعد إذا سمحت.
2: ازدهار ما يحصل في اليمن لديه بعدين غاية بالأهمية، هو ما يحصل من اعتداءات وقصف على أهداف المملكة العربية السعودية وما يتعلق أيضا بأمن الممرات المائية، وهنا أتحدث عن باب المندب. لذلك ما يتعلق باستمرار القصف على المملكة العربية السعودية له غايات واضحة، أولا هو رسالة بأنه دعم الحكومة الشرعية مرفوض وهناك ثمن تدفعه السعودية لذلك كونها تقود هذا التحالف. ثم المسألة الثانية التأثير على أسعار الطاقة، هي تريد تضرب أهدافا لها علاقة بالطاقة، قيل قبل ذلك أنها أهدافا في أرامكو أو كما قصف مثلا خط شرق غرب ليس بالضرورة من اليمن، لكن قصفه في حد ذاته دلالة على موضوع أسعار الطاقة، يعني هناك ضغط على أسعار الطاقة وهذا يلتقي مع الهدف الإيراني بشكل أساسي. فيما يتعلق بباب المندب أيضا هذا أمر مهم، الحوثيون معنيون بأن يقولوا أن لهم سيطرة على باب المندب وأنهم في لحظة معينة قد يستعملوا هذا الأمر وقد يصبح عمليا ضغطا على المجتمع الدولي وعلى الأمن والملاحة.
1: بالتالي خيارات التحالف في هذه المرحلة في التعامل مع كل هذه المعطيات الجديدة ومع المعادلة التي يحاول أنصار

0: الحوثيين أن يفرضوها حاليا؟
1: أنا باعتقادي التحالف أمامه ثلاث خيارات أساسية. الأول هو دعم الحكومة الشرعية على الأرض، تحقيق تقدم على الأرض وكسب مزيد من النقاط على مستوى السيطرة على مدن جديدة. المسألة الثانية وهي مساعدة أو تقديم الدعم العسكري الكافي للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحماية الأجواء ومنع تجاوز الأسرار الحوثية على الأهداف الاستراتيجية خاصة النفط، وتأمين الملاحة. بعبارة أخرى يجب أن يكون هناك تعاون دولي مثل سبيداس، تحالف البحري إلى غيره، لضمان أن لا يكون هناك إغلاق لباب المندب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ نقلت سي بي إس عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الوزارة تضع خططا لمجموعة واسعة من السيناريوهات لتنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الدفاع. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، ما الذي يتم دراسته في واشنطن حول هذه السيناريوهات، وإلى أي مدى هي مرتبطة أيضا بالانتخابات الأمريكية وفرص الرئيس الأمريكي في تنفيذ ما يعد له؟
3: في الحقيقة محمد، يبدو أن التهديد العسكري لإيران هو تهديد حقيقي في ضوء هذه التسريبات المتتالية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس في الواقع خيارات لتوجيه ضربات إضافية إلى المنشآت النووية، بالتوازي أيضا مع تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، وأيضا التأكيد الأمريكي بأن واشنطن هي من تسيطر على مضيق هرمز. وسائل إعلام أمريكية من بينها كما ذكرت سي بي إس وأيضا سي إن إن نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب أمر الجيش بإعداد خطط لضربات جديدة تشمل احتمال استخدام القنبلة الأمريكية الأضخم في الجيش الأمريكي والترسانة الأمريكية المعروفة بأم القنابل ضد مواقع نووية إيرانية، من بينها موقع جبل الفأس الإيراني الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود للبرنامج النووي لطهران. لكن البيت الأبيض في الوقت نفسه لم يؤكد هذه الخطط ولم ينفها. مسؤول في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن الإدارة الأمريكية لا تعلق على خطط عسكرية حساسة قد تكون موجودة أو غير موجودة بحسب تعبيره، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي كهدف أمريكي واضح ومعلن. هذا التلويح العسكري أيضا محمد يترافق مع تصعيد اقتصادي جديد. وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 16 فردا وعشر كيانات مرتبطة بإيران، من بينها مصرف عراقي تتهم واشنطن بتسهيل الالتفاف على العقوبات. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني وإن واشنطن لن تتوقف حتى تقطع ما وصفها بقنوات تمويل آلة الحرب الإيرانية. بالنسبة لمضيق هرمز أيضا، القيادة المركزية الأمريكية نفت أي سيطرة إيرانية في المضيق، وأكدت في الوقت نفسه عبور أكثر من 40 سفينة خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الممرات الرئيسية خالية كذلك من الألغام. واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة حاويات بمقذوف أدى لاحقا إلى غرقها في مياه المضيق. لكن في نفس الوقت بالنسبة للشق الداخلي لهذا التصعيد المحتمل، هذه الضغوط ستكون لها بكل تأكيد تكلفة داخل الولايات المتحدة، لا سيما في ضوء بيانات حكومية جديدة أظهرت تكلفة هذه الحرب، وإن بشكل غير مباشر فيما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجين، نتحدث عن 1.3 في شهر سبتمبر وحده، وأيضا قفزة في أسعار البنزين تجاوزت 20% خلال شهر واحد. بالتالي ترامب في حال قرر التصعيد العسكري بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية، هو يواجه في الوقت نفسه تداعيات هذه الحرب داخليا على أسعار الطاقة والاقتصاد الأمريكي قبل أسابيع من انتخابات توصف بأنها حاسمة للكونغرس. الرئيس دونالد ترامب كان قد أشار في منشور إلى أنه لا ينوي شن ضربة عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنه في المقابل محمد لم يلغي بشكل كامل هذا الاحتمال وهذا السيناريو، لا سيما أنه قبل يومين فقط توعد إيران برد قاس جدا وأشار بطبيعة الحال إلى المطالب الأمريكية المعلنة.

0: من بينها منع إيران من امتلاك السلاح.
1: وفي مقابل ذلك محمد، نقلت فاينانشال تايمز عن مصادر أن واشنطن تسعى لتخفيف القيود عما يعرف بأسطول الظل. إلى أي مدى هنالك تعويل على تخفيض أسعار الديزل وقدرة الولايات المتحدة أيضا باستثمار هذه الخطوة؟
0: في الواقع محمد، من غير الواضح مدى أثر مثل هذه الخطوة على انخفاض مسألة الديزل بالتحديد في الولايات المتحدة. رأينا على سبيل المثال الاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب مع روسيا، لم ينعكس ذلك بشكل كبير هنا في الداخل الأمريكي، ولا يتوقع أن تؤدي أي خطوة إلى تغيير واقع أسعار الوقود، لا سيما فيما يتعلق بالديزل، ونحن على بعد أسابيع قليلة فقط من انتخابات الكونغرس. والمعطيات والبيانات وحتى الاستطلاعات تشير بالفعل إلى أن غالبية الأمريكيين يعتبرون أن حرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، بما أدى بطبيعة الحال إلى انعكاسات أخرى فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع وأسعار النقل والشحن. وبالتالي أي محاولات من جانب إدارة ترامب على المدى القصير قد لا تكون كافية، اللهم إذا كان الهدف هو على المدين المتوسط والطويل. محمد،
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران، حذر قائد الجيش من أن المصالح والبنى التحتية لمن وصفه بالعدو والكيان الصهيوني ستتعرض لأضرار مضاعفة حال تعرض البنية التحتية في إيران للتهديد. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن قواته على أهبة الاستعداد على امتداد جغرافيا البلاد لتوفير الأمن وتعزيز الجبهات الدفاعية. التفاصيل مع مراسلنا بابا ولد حرمة.
2: إيران تتوعد بالرد على أي اعتداء أو هجوم على أراضيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يقول قائد الجيش الإيراني إنه إذا تعرضت البنية التحتية لإيران للتهديد فإن مصالح من يصفهم بالأعداء والكيان الصهيوني ستتعرض لأضرار مضاعفة. بدوره الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه على أهبة الاستعداد للرد على أي هجمات قد تصل الأراضي الإيرانية، ويقول إن أي شبر من الأراضي الإيرانية لن يقع تحت سيطرة من يصفهم بالأعداء. في منطقة هرمز، قال الجيش الإيراني، بحية الجيش الإيراني قالت إنها رصدت هناك اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت تمر من تلك المنطقة التي توصف إيرانيا بالمحظورة شرقية مضيق هرمز في نطاق بحر عمان، وفق ما أكدت بحية الجيش الإيراني. وأضاف الجيش الإيراني أن السيطرة الإيرانية كاملة على هذا المضيق، ويؤكد أن هذا المضيق سيبقى مغلقا حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.
1: للنقاش في هذا الملف معنا من مونتانا مايكل مروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما مايكل مروي. نسأل عن هذه السيناريوهات، وما هو الجديد تحديدا فيما تعده الولايات المتحدة، وكما أشارت المصادر في البنتاغون، ما الذي يعده البنتاغون من السيناريوهات للتعامل مع إيران في حال قرر الرئيس الأمريكي العودة للتصعيد العسكري؟
3: من دواعي السعادة أن أكون معكم، وأحيي ضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. البنتاغون هو على أهبة الاستعداد، ذلك لا يعني بأن هنالك تصعيد وشيك، ولكن طلب من البنتاغون أن يعد خطط في حالة استئناف العمليات العسكرية، إضافة كذلك إلى توجه حاملة الطائرات إيزنهاور إلى الشرق الأوسط. وصرح الرئيس ترامب بأنه ربما قد يستهدف المنشآت الاقتصادية ومنشآت الطاقة بالنسبة لإيران في خضم الإعدادات للانتخابات، وفي ظل هذه الحرب غير المرحب بها من الجمهور الأمريكي. وبطبيعة الحال هنالك مباحثات ونقاشات لاستخدام ما يسمى بأم القنابل، هذه القنبلة التقليدية التي لديها تقريبا قوة

0: والقنبلة النووية، ليس هنالك أي تأكيد بأن استخدامها قد يكون ناجحا في استهداف جبل الفأس، ولكن مثل هذه الاستخدامات ربما يسعى من خلالها الرئيس ترامب خاصة للضغط النفسي على إيران.
1: طيب، إذن في هذه النقطة تحديدا، وقد أشرت إلى الضغط ومنه الضغط النفسي على إيران، ما الذي قد تحدثه هذه الاستراتيجيات أو الوسائل الجديدة، وقد ذكرت منها أم القنابل أو حتى استهداف منشآت نووية، من تغيير فعليا في مسار العلاقة مع إيران؟ ما الذي يستطيع الرئيس الأمريكي الحصول عليه إذا ما تم فعلا استهداف مثل هذه المنشآت؟
0: أعتقد بأن الرئيس ترامب يحاول ذلك، مثلما تفضلت، يريد أن يزيد الضغط على النظام الإيراني، ويحاول خاصة أن يصل إلى اتفاق أكثر قبولا بالنسبة للولايات المتحدة، لذلك يلوح باستخدام القوة العسكرية مرة أخرى لاستهداف منشآت الطاقة، رغم أن ذلك مخالف للقانون الدولي. علينا أن نرى إن كانت هذه مجرد محاولة أم هذا تكتيك لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق مقبول أكثر من قبل الولايات المتحدة.
1: مختار حداد، أذهب إليك في السؤال حول هذه التهديدات، ويقول ضيفنا إنها في النهاية مجرد سيناريوهات قد يكون من أهدافها الردع أو التأثير الإعلامي والنفسي على إيران، لكن ما الذي تعده إيران من خطط دفاعية إذا ما تم استهداف هذه المنشآت أو استخدام هذه القنابل؟ هل أيضا إيران لديها القدرة بعد هذا الوقت والاستهدافات السابقة على الصمود وتقديم موقف سياسي في مقابل العسكري متماسك؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، في الحقيقة إيران حتما يعني لديها القدرة في مواجهة الولايات المتحدة، لأنها هي تقاتل من على أرضها، ولم تأتي مثلا من ما وراء البحار ويتبقى بانتظار حاملات الطائرات أو يعني صنع الذخائر لكي تصل إلى المنطقة ولكي يستفيد منها الجيش الأمريكي. هنا يعني إيران تقاتل على أرضها، عمليات الصناعة العسكرية مستمرة، ورأينا قبل يومين عندما يعني أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع بأنه تضاعفت يعني 3 مرات. من ناحية أخرى، من ناحية الاستعدادات العسكرية، إيران على هبة الاستعداد، وهذا واضح يعني من خلال نشاطات القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك يعني ما تثبته الجانب الأمريكي بأنها تسيطر بشكل كامل على خليج الفارس، البحر عمان ومضيق هرمز من خلال عمليات اليومية لمنع يعني عبور السفن. فلذلك يعني هناك، هذا يدل يعني وإحدى أسباب استعدادات إيران العسكرية، وحتما يعني هو إذا يريد أن يقوم بالضغط النفسي، إيران تستعد بشكل حقيقي وليس إعلامية في مقابل الجانب الأمريكي. أمريكا إذا جاءت ب يعني العملية العسكرية، إيران جاهزة للوقوف بوجه الجانب الأمريكي. إذا هناك ويريد أن يستخدم على سبيل المثال أم القنابل، إيران يكون لديها أم المفاجآت بالنسبة لأمريكا، ومنها يعني تغرق، يكفي حامل الطائرات الأمريكية، وأثبت ذلك خلال الأيام الماضية عندما اختبرت صاروخا فوق إحدى حاملات الطائرات لتنذر الجانب الأمريكي، ويجب يعني رأينا عدة مرات فاجأت الجانب الأمريكي، ومنها يعني إسقاط الطائرات الأمريكية. فلذلك إيران يعني ليست مكتوفة الأيدي أمام الولايات المتحدة. بالتزامن مع ذلك، حتما هذا الموقف، هذا الاستعداد العسكري، ويكون داعم للنشاط الدبلوماسي والسياسي، وإيران متمسكة بما تريده في المفاوضات، وهذا واضح تماما من خلال تأكيدات المسؤولين الإيرانيين، لأنه لا أعتقد إيران تبقى يعني ستبقى مرونة أكثر من ما الآن تبديه. يعني إيران تقول نحن متمسكين بمذكرة التفاهم، شروطنا السبعة تأتي وفق مذكرة التفاهم، ولا لا يمكن يعني الولايات المتحدة تأتي في أي لحظة تريد أن تغير موقفها، توقع على مذكرة من ثم تتراجع، ومن ثم تقول لا هناك أنا لدي شروط جديدة. وهناك يعني هذا هو أمر طويل جدا إذا نريد أن نتحدث
1: طيب
2: فيه،
1: مختار
2: فلذلك
1: حداد،
2: إيران واضحة تقول شروطنا وفق.
1: نعم تضع شروطا إيران، لكن ما هو غير معلوم ما الذي ستحصل عليه، يعني ما الذي سيضمن لإيران أن تحصل على صفقة أفضل إذا ما تعرضت لعمل عسكري أكبر؟
2: السؤال صحيح، يعني لا هناك حتما يعني الردود الإيرانية ستجعل يعني الجانب الأمريكي يتراجع، وهذا الصمود وهذا الموقف الإيراني القوي عندما تقف بوجه أمريكا. وهذا ما حدث يعني من الأسبوع الثاني من حرب 40 يوما، من كان يرسل الوسطاء أو يطالب الوسطاء أن يتواصلوا مع إيران؟ من أرسل عاصم منير إلى طهران؟ الجانب الأمريكي، ليست إيران طلبت من باكستان بأن تتدخلي أو ترسل عاصم منير إلى طهران، هو أرسل عاصم منير إلى إيران، هو أراد وقف الحرب بسبب يعني موقف إيران وكذلك قدرات إيران في مواجهة يعني الجيش الأمريكي والعمليات الأمريكية. فلذلك في نهاية المطاف يعني هذا الرئيس الأمريكي معروف، هو يقوم بشيء لديه يعني سقف كبير من ثم يتراجع عندما لن يحقق أهدافه ولم يحققها في الحرب الماضية، وفي المستقبل كذلك لن يستطيع أن يحقق شيئا، وسيكون مجبر يعني إذا حتى دخل في عمليات عسكرية بأن يتراجع أكثر من الآن. يعني هو الآن يظن بأنه يستطيع أن يجعل إيران تتراجع، ولكن أنا باعتقادي لا، يعني هناك هو لن يحصل على شيء كبير. وحتى إذا دخل في مفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي مع إيران، لا أعتقد سيحصل على شيء أكثر من اتفاق عام 2015، بل سيحصل على أقل من ذلك، وهذا أمر مؤكد يعني من خلال ما نعرفه من سير حتى تلك المفاوضات في الفترة الماضية.
1: طيب مايكل مونروي، تابع معي هذه الأخبار العاجلة. حينما تنقل واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني نفاد أسلحة أوكرانيا المستخدمة في إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية، المسؤول الإيراني يتحدث عن صاروخين اثنين من نوع باتريوت للدفاع الجوي. هذا يدفعني للسؤال عن الخطط الدفاعية، إذا كان البنتاغون يتحدث أو يدرس خططا هجومية على إيران، ماذا عن الخطط الدفاعية وقدرة الولايات المتحدة على تأمين حلفائها أو تأمين أيضا خطط دفاعية لأي مفاجآت إيرانية، إذا كان هذا حال حليفها الحديث عن أوكرانيا وتصرح أنها ليست لديها مخزونات، بل ليست لديها صواريخ باتريوت، الحديث عن اثنين فقط؟
3: I think that's a very, very good point.
0: فعلا هذا سؤال ممتاز. فيما يتعلق بالدفاعات الجوية خاصة لاعتراض الصواريخ وكذلك المسيرات من نظام باتريوت، وهي معضلة كبيرة ليست فقط فيما يتعلق بالحلفاء الذين يعولون على هذه الأنظمة والقدرة على استخدامها للدفاع عن أنفسها، إضافة إلى أن النقص في المستودعات طالت أوكرانيا وهي بصدد الوصول إلى صفر من الصواريخ الاعتراضية. إذا ما تم تصعيد العمليات العسكرية في إيران فإن ذلك سيكون إشكالا كبيرا بالنسبة للقوات المسلحة الأمريكية.
1: في المقابل مختار حداد، تسعى الولايات المتحدة لتضييق الخناق على إيران اقتصاديا، وهذا غير مرتبط بالانتخابات، أي أن الضغوط والحصار الاقتصادي ربما يشتد أو يبقى على حاله المشتد أصلا في إيران. فيعني ما الذي تستطيع فعله بصمودها إيران عسكريا في مقابل استمرار الحصار الاقتصادي الذي يجفف المنابع لها؟
2: 47 عاما تواجه مثل هذه المشاكل ولديها خبرة، وهو يدعي ذلك. يعني من المفترض حسب ما كان يقوله فيسنت، نحن قبل 3 أسابيع كان أو قبل أسبوع يعني التاريخ الذي أعلنه كان يجب أن ينهار الاقتصاد الإيراني وينتهي كل شيء حسب هذا الادعاء، أو حتى يعني في الأسبوع الأول قال بعد 3 4 أيام يعني سترون ما هو الذي يحصل بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ونعرف تماماً أن هذا مجرد كلام. يعني حتى يعني هؤلاء الذين بعضهم يعتبرون حلفاء الولايات المتحدة من دول جوار إيران لم يتجاوبوا، ويعني يتعاملون الآن مع إيران. هو أراد أن يوقف الطائرات فأوقف الطائرات إلى وجهتين، وهي في الأسبوع مرة كانت لديها طيران إلى إيران، لأن يعني الطيران مع بقية دول الجوار الآن مستمرة، الحدود البرية مفتوحة، العمليات التجارية مستمرة. على سبيل المثال يعني هناك يعني مثلا الصين الحليف الاقتصادي الرئيسي لإيران قالت لا كبيرة لأمريكا، قبل كانت تصل 3 يعني كل قطار من بكين أو من الصين كل 3 أيام إلى إيران لنقل السلع، الآن يصل كل يوم هذا القطار يعني. وهناك توجد أمثلة كثيرة، ولا يستطيع يعني وقف إيران في هذا المجال. في نهاية المطاف يعني إيران حتما يعني تواجه هذا الحصار، الحصار لم يكن شيء إيجابي، ولكن إيران لديها خططها، إيران لديها الخبرة، طيب. إيران لديها 15 دولة جارة وتتعامل معهم اقتصاديا.
1: طيب مايكل،
2: هذا يجعل إيران
1: الخصم. في دقيقة مايكل مروي، بخلاف العمل العسكري العمل الاقتصادي استراتيجي في الولايات المتحدة تجمع عليه كل الأطراف في الولايات المتحدة، ويكفي إذا ما أحكم الحصار على إيران لترويج النصر وإنهاء المعركة على ذلك.
0: أنا متفق معك بأن إدارة واشنطن تريد وقف هذه الحرب والإعلان عن أي انتصار، ولكن حتى مع أي تصعيد عسكري، ورأينا في حرب 40 يوم ومع أكثر من 7000 هجمة لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية والعسكرية. إذن أعتقد بأن الولايات المتحدة عرفت نجاحا نسبيا فيما يتعلق بالحصار البحري والحصار الاقتصادي، وكان لديها تكثير أكثر من العمليات العسكرية، إضافة إلى مثل ما تفضلتم بالإعلان عنه من عقوبات جديدة على الأفراد وعلى المؤسسات المرتبطة بالتعامل مع النظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك مايكل مروي من مونتانا. مختار حداد شكرا جزيلا أيضا من طهران. في تطورات الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوضع في جنوب لبنان، وأشارت إلى أن عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام باتفاق الإطار. جاءت قال مسؤول من الخارجية الأمريكية أن روبيو تحدث مع الرئيس اللبناني بشأن مصادرة متفجرات من حزب الله، وأضاف أن روبيو حث الرئيس عون على محاسبة المسؤولين عن تهريب شحنة المتفجرات وبدء اتصالات مباشرة بين المؤسستين العسكريتين للبنان وإسرائيل. في لبنان أيضا، بعد أشهر على وقف إطلاق النار، يعود ملف البنايات المتصدعة نتيجة القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت يعود إلى الواجهة، لا سيما قبل فصل الشتاء، فبعد أن دمرت الغارات آلاف المباني بشكل كامل انطلقت أعمال الترميم لتلك المتضررة أو المدمرة بشكل جزئي، ويشكل هذا الملف تحديا أساسيا أمام السلطات المحلية التي تشكو نقص التمويل اللازم لمعالجته.
4: قبل أشهر كادت كارثة تقع هنا في حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت. استفاق سكان هذا المبنى على انهيار أجزاء منه. صاروخ إسرائيلي كان قد استهدفه قبل وقف إطلاق النار. خوفهم في ذلك اليوم وفق ما روت لنا رويدة كان أكبر من أيام الحرب.
5: وعينا على رصاص، بقى هلأ ما طلع رصاص، طلع هيدي الحيطان، الأرض عم بتطقطق، إيه وهوت راحت نزلت كلها على الأرض. لأن إحنا قادمين على شتي يعني، وبالوقت ديته ما بقى في إمكانيات مادية عند الناس تروح تستأجر بيوت.
4: حدث سلط الضوء على مئات المباني المتصدعة في المنطقة، ورغم إزالة السلطات المحلية تلك التي كانت آيلة للسقوط بقيت

0: حشرات أخرى في دائرة الخطر. لا تطمئن أم علي إلى أعمال الترميم التي انطلقت أخيراً. منزلها يقع ضمن مجمع سكني في منطقة الحدث، قصفته المقاتلات الإسرائيلية فسوت جزءاً منه بالأرض، بينما ظل الجزء الآخر معلقاً في الهواء.
1: قد ما يمتنوا فيها صراحة، نحن ما بنوثق إنه تكون الأعمدة متينة. يعني أنا بخاف على أولادي، بخاف أقعد، أنا بخاف على عائلتي. لهالسبب نحن حتى لو أعادوا الترميم ورجعت البناية يعني من برا كتير جديدة، أنا هيدي البناية ما رح أقعد فيها.
0: في كل زاوية من الضاحية ورش ترميم. يسابق المشرفون على هذه الأشغال موسم الأمطار. الشتاء سيزيد الوضع صعوبة، فالصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أحدثت ارتجاجات وأضرارا في الأعمدة الأساسية لمئات المباني التي لم تعد صالحة للسكن.
2: البنايات الآلة للسقوط واللي ما بتقدر ندعمها هديناها، يعني بتشكل خطر على السلام العامة. البنايات اللي بعدها واقفة وأساساتها ما تضررت أو تضررت بشكل كبير، بس كان ممكن أنه نحن ندعمها بانتظار الترميم، فعمدنا لهذا الشيء.
0: تسعى السلطات المحلية لإنهاء الأعمال بسرعة، لكن المهمة لا تبدو يسيرة.
3: نحن بس نعالج مشكلة التمويل مباشرة، نحن قادرين نرد الناس على بيوتها ببيوت إنشائيا سليمة، منسكر بنعمل سترة على الناس، ولكن الشغل من جوا عم يبقى على عهدة الناس. وبعد ما عم نحكي بإعادة إعمار، عم نحكي بالمباني المتضررة، ما عم نحكي بمباني هدمت بشكل تام وناجز.
0: من حارة حريك إلى الغبيري وبرج البراجنة والحدث وغيرها، القصة واحدة، مساكن متصدعة هجرها أهلها على مدى العامين الماضيين، وعودتهم لا تبدو ممكنة على المدى القريب.
4: قد يشكل ترميم هذه المباني حلاً مؤقتاً لعائلات كثيرة، غير أن الأزمة تبقى أكبر من ذلك بكثير. هي أزمة ضاحية لم يعد جميع سكانها إليها، فمنهم من فقد مسكنه بشكل كامل، ومنهم من اختار البقاء في أماكن النزوح. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: في آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أمرا صدر من داخل البيت الأبيض يفيد بتقييد نظام أقمار صناعية تستخدمه أوكرانيا لتشغيل الطائرات المسيرة في الحرب. أضافت رويترز أن قادة في البنتاغون تلقوا رسالة بضرورة إبطاء خدمة ستارشيلد المقدمة للجيش الأوكراني. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال في وقت سابق إنه يشعر بالخيانة تجاه موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه لما سماه هدنة للطاقة مع روسيا دون التشاور مع الجانب الأوكراني. واعتبر زيلنسكي أن ترامب اختار الوقوف مع الطرف الآخر.
6: بصراحة لا لبس فيها وبلغة مباشرة، لم يناور الرئيس فلاديمير زيلينسكي حينما سئل عن المواقف الأمريكية الأخيرة من أوكرانيا. يرى زيلينسكي أن لشعوره هذا ما يبرره. فهدنة الطاقة التي أعلنها ترامب دون تشاور مع الجانب الأوكراني عقبتها تصريحات علنية له تصف زيلينسكي بالديكتاتور وتطالب بتغييره.
7: من الناحية الاستراتيجية، يعتقد ترامب أن استسلام أوكرانيا أو قبولها بشروط روسية سيكون أكثر فائدة له من أي نتيجة أخرى.
6: شعبيا كان الرفض الأوكراني أعلى صوتا، فهدنة ترامب المعلنة من طرف واحد تلتها تصريحات له رأى كثيرون أنها تسحب من أوكرانيا الأوراق التي تملكها على الطاولة، أبرزها التشكيك في قدرة كييف على الصمود عسكريا، والاتهامات الأوكرانية الأخيرة لواشنطن بحجب المعلومات الاستخباراتية.
8: حسنا، كيف يفترض بي أن أشعر تجاه هذا؟ يمكننا رؤية عواقب كل ما حدث اليوم. لقد مررنا بليلة مروعة وعشنا ضغوطا هائلة.
6: المخاوف الأوكرانية لا تقتصر على مستقبل الدعم الأمريكي، فأزمة الطاقة العالمية ومضيق هرمز دخلا أيضا في صلب النقاش، وسط انتقادات شعبية لربط أسعار النفط بالحرب الروسية على أوكرانيا.
9: إنه يلوم أوكرانيا على أسعار النفط. نحن في الواقع لا نشتري النفط حاليا، بل نحاول العثور على مصادر نفط خاصة بنا في مكان ما. لذا أخشى أنه يختلق كل هذا، إنه يختلق كل شيء.
10: تحاول كييف تعزيز موقفها التفاوضي عبر تعزيز قدراتها العسكرية وحشد الدعم الأوروبي، لكنها تواجه في الوقت عينه تساؤلات متزايدة بشأن موقف واشنطن من مآلات الحرب والسلام، بينما يسعى البيت الأبيض إلى إنهاء الحرب. النخب السياسية هنا في كييف ترى أن الدعم الأمريكي لم يعد مضمونا بلا شروط، بل بات مرهونا بتسوية للصراع وفقا لشروط واشنطن، وهو ما تراه كييف إجحافا لها. ويبقى السؤال، هل تنهي شروط واشنطن الحرب أم تطيلها؟ عبد العزيز مجاهد، الجزيرة، كييف.
5: إذن مشاهدينا وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة للتطورات في اليمن والمنطقة، وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وباقي الملفات حول العالم. شكرا لكم، أينما كنتوا في أمان الله.
11: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال،
12: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
13: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
14: جو علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
15: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
16: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
17: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
18: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
19: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
20: الشباب ربطوهم وصار يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
21: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار،

0: هذه العيادة الصغيرة تواجه عبئا متزايدا منذ وصول مئات اللاجئين الجدد من اليمن.
1: نفس النداء للعالم، بلدان العربية والمسلمة تقف يعني بجانب جمهورية جيبوتي.
0: تبقى صحة الأطفال والنساء الحلقة الأكثر هشاشة أمام إمكانات محدودة واستجابة إنسانية لا تزال دون حجم الحاجة.

0: جيت دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
1: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
2: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
3: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. أعلن وزير الصحة اليمني مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على مجمع معاشيق الرئاسي في عدن. بدوره قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الهجوم على قصر معاشيق يمثل امتدادا لنهج الاعتداء على المطارات والمنشآت النفطية في اليمن والسعودية. من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف استهداف محطات ومخازن طاقة وأرصفة بحرية تدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي، وأضاف أن على ميليشيا الحوثي الوقف الفوري لكل العمليات ضد المدنيين والأعيان المدنية. في المقابل قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنه يجدد التحذير لشركات الطيران